0: الأمريكية توضح ماذا حدث في مضيق هرمز وفي مياه الخليج بعد أن تعرضت حسب الرواية الأمريكية مدمرتين أو ثلاث مدمرات أمريكيات إلى عملية إطلاق صواريخ ومسيرات إيرانية حاولت استهدافهما، ولكن القيادة المركزية تقول أنها تصدت بنجاح لهذه الهجمات الإيرانية، ومن ثم قامت فوجهت ضربات عسكرية إلى منصات إطلاق هذه الصواريخ والمسيرات وأيضا إلى مراكز القيادة والسيطرة ومراكز استطلاع على ساحل الخليج تحديدا في بندر عباس وفي جزيرة قشم. والرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن الموضوع وقال أن هذا التصدي والضربات التي وجهتها القيادة المركزية إلى مواقع في إيران ما هي إلا صفعة خفيفة كما وصفها، وأن على إيران أن توقع على الاتفاق سريعا وإلا فإنها ستواجه عمليات أكثر عنفا في المستقبل وأكثر قوة حسب قوله. وهو أشار إلى أن إيران حاولت أيضا استهداف المدمرات الأمريكية بزوارق سريعة، لكن كان من السهل حسب وصفه التصدي لهذه الزوارق وتحييدها عن أي خطر يهدد هذه المدمرات.
1: إذا ما أمكن أحمد أن نذهب منذ اللحظة الأولى عن طبيعة هذا الحدث، ما الذي جرى نذكر المشاهدين به؟
0: نعم، القيادة المركزية كما ذكرت قالت أن ثلاث مدمرات حاولت عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان تعرضت لهجوم من المسيرات والصواريخ من قبل إيران، وقامت القيادة المركزية والقوات الأمريكية بالتصدي ومن ثم بالرد. وهذا كله يأتي ضمن إطار تحرك البحرية الأمريكية داخل مياه الخليج وعبر مضيق هرمز، ضمن ما قال الرئيس الأمريكي حينها وجمده بعدها عن عملية أو مشروع الحرية لحرية الملاحة في مضيق هرمز، وشن مسار أو تدشين مسار بحري يمر في المياه الإقليمية تحت مظلة حماية أمريكية. كان هذا قبل أيام ثم جمده الرئيس الأمريكي، والآن الحديث يعود مرة أخرى إلى إعادة تفعيله. وهذا ربما ما دفع الرئيس الأمريكي إلى التهديد مجددا من أنه إذا لم توقع إيران على ما عرض عليها مؤخرا من عرض أمريكي لإطار اتفاق ما فإن العمليات العسكرية ستعود مجددا. والحديث أيضا عن عودة هذا المسار الذي فتحته الولايات المتحدة وسمته بمشروع حرية الملاحة في مضيق هرمز إعادة تفعيله بعد أن تم التفاهم بين الولايات المتحدة ودول في المنطقة على استخدام الموانئ لتلك الدول وأجوائها لتأمين مظلة الحماية للسفن والناقلات التي تريد عبور هذا المسار
1: الأمريكي. هل تريد أحمد أمريكا أن تقول بأن لي حرية الحركة في المضيق وفعل ما أريد؟
0: هو جزء من عملية التفاوض بالقوة التي تخوضها الولايات المتحدة. هي تريد نزع ورقة إغلاق مضيق هرمز من يد إيران مع إبقاء ورقة الحصار الأمريكي البحري على الموانئ الإيرانية كورقة ضاغطة على الاقتصاد الإيراني وبذلك أيضا على صانع القرار في إيران. وإذا أخذت الولايات المتحدة هذه الورقة ورقة إغلاق مضيق هرمز من يد إيران سيكون موقف الولايات المتحدة التفاوضي أكثر وأقوى، وربما تخضع إيران حسب وجهة النظر أو حسب الغاية الأمريكية تخضع إيران لشروط الولايات المتحدة، خصوصا في ظل الجمود من العسكري وأيضا الجمود الدبلوماسي في المفاوضات. ليس هناك حتى اللحظة رد إيراني على الورقة التي قدمت من قبل الولايات المتحدة عبر الوسيط الباكستاني. الولايات المتحدة تنتظر هذا الرد. هناك جمود بين حصار بحري أمريكي على الموانئ الإيرانية وإغلاق إيراني لمضيق هرمز وما إلى هذا الجمود من تداعيات على الاقتصاد العالمي وعلى اقتصادات دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية. هذه المحاولات سواء عبر الفتح الجزئي لمضيق هرمز عبر مشروع الحرية أو حتى الآن عبر تأكيد الولايات المتحدة وإصرارها على حرية حركة بحريتها العسكرية ضمن مضيق هرمز من الخليج إلى خليج عمان ومن خليج عمان إلى مياه الخليج، تريد الولايات المتحدة أن تقول بأن لها حرية الحركة في مضيق هرمز وأن ورقة إغلاق مضيق هرمز لم تعد كلية بيد الجانب الإيراني.
1: شكرا لك أحمد هزيم، سنبقى معك في المتابعة. تحولوا إلى طهران مع مراسلنا هناك عمر هواش ونرصد ردود الفعل وكذلك الموقف من الجانب الإيراني حيال هذا التصعيد.
2: نعم محمد، وفق ما جاء في بيان لمقر خاتم الأنبياء أو الحرس الثوري الإيراني وما رصدناه على وسائل الإعلام الإيرانية، فأنا يمكن تلخيص ما جرى بما يلي. يوم الاثنين الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ مشروع الحرية في مضيق هرمز، تمكنت مدمرات أمريكية من

0: عبور المضيق من خليج عمان نحو المضيق ثم مياه الخليج. هذه الليلة حاولت المدمرات الأمريكية العودة إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز، لكنها وجهت بالحرس الثوري الذي أطلق النيران. وقال مقربة خاتم الأنبياء إن هذه المدمرات الأمريكية الثلاث عندما أرادت أن تعبر مضيق هرمز هاجمت ناقلة نفط إيرانية قرب المضيق، وهاجمت أيضا سفينة إيرانية أيضا قرب المضيق قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. هذا الفعل الهجومي الأمريكي الذي اعتبر من قبل طهران أنه انتهاك لوقف إطلاق النار ومحاولة لفرض سيطرة أمريكية ما على مضيق هرمز، لذلك ردت إيران على ذلك بالنيران تجاه المدمرات الأمريكية.
1: إذن عمر، حتى نكون متأكدين من الرواية الإيرانية ابتداء، هم يتحدثون عن أن هذه المدمرات كانت تتجه نحو من المضيق إلى داخل الخليج، وهذه نقطة أريد أن أتأكد منها منك، وكذلك أنوه معك إلى هذا الخبر. رويترز تنقل عن ترامب بأنهم يتفاوضون مع الإيرانيين، هذا فقط ما قاله ترامب، نحن نتفاوض مع الإيرانيين، ويضيف كذلك بأن باكستان طلبت من أمريكا عدم تنفيذ مشروع الحرية خلال المفاوضات مع إيران. إذن هذه أحدث التصريحات التي نقلتها رويترز عن ترامب. إليك عمر.
0: نعم محمد، وفق ما ذكرت وكالة أنباء تسنيم فإن المدمرات الأمريكية كانت عالقة في المضيق أو هي أقرب إلى مياه الخليج، وهذه الليلة كانت تحاول العودة نحو خليج عمان، وخلال عودتها اعتدت على ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية كانت في شرق المضيق أي أثناء خروج المدمرات الأمريكية من المضيق باتجاه خليج عمان. خلال هذه العملية أيضا كان هناك تنفيذ لعمليات جوية باستخدام الطائرات المقاتلات الأمريكية والمسيرات على السواحل الإيرانية، تحديدا في جزيرة قشم المطلة على المضيق، إضافة إلى ميناء بندر عباس وميناء خمير ومدينة سيرك ومدينة ميناب. كل هذه المدن هي مدن ضمن محافظة هرمزغان المطلة على مضيق هرمز. ردا على كل ذلك، على استهداف السفينتين الإيرانيتين واستهداف السواحل الإيرانية، قامت القوات المسلحة تحديدا الحرس الثوري باستهداف المدمرات الأمريكية، وقال الحرس الثوري تحديدا أنه أطلق صواريخ من طراز الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن ومسيرات مدمرة، وقال أنها كانت تحمل رؤوس تفجيرية كبيرة، مما أدى إلى إلحاق الضرر الكبير بالسفن الأمريكية التي تمكنت بالفعل من الخروج من المضيق باتجاه خليج عمان وباتجاه بحر العرب. ووصف الحرس الثوري الإيراني بأن هذا الأمر هو فرار من القوات الإيرانية، بمعنى أن المدمرات الأمريكية فرت على الرغم من إصابتها وفق ما جاء في بيان الحرس الثوري الإيراني. مقر خاتم الأنبياء قال إن هذه العملية العسكرية الأمريكية هي انتهاك لوقف إطلاق النار، وأنها جاءت بالتعاون مع إحدى دول المنطقة من دون أن يسميها، وتوعد بأن إيران سوف ترد مستقبلا على هذه العملية بشكل ساحق. يمكن القول أن الأوضاع الآن هادئة في جنوب إيران في مضيق هرمز، وفق ما ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني الذي أضاف أن هذه العمليات العسكرية الأمريكية لم تؤدي إلى مقتل أو إصابة أي أحد في تلك المنطقة، لكنها يبدو أنها ألحقت أضرار ببعض المنشآت المدنية، لأن نتحدث عن استهداف رصيف بهمن المدني في جزيرة أو في ميناء بندر عباس، إضافة إلى استهداف مقر لخفر السواحل الإيرانية في مدينة ميناء قرب بندر عباس. بالتوازي مع ما حدث في مضيق هرمز هنا في العاصمة طهران تحديدا في المناطق الغربية، شهدنا تفعيل واضح وشديد للمضادات الدفاعية الجوية الإيرانية، وأظهرت الصور أن المضادات استهدفت مسيرات تبدو صغيرة لأن حجم الانفجارات كان قليلا. حتى الآن لم يصدر أي توضيح رسمي بشأن ذلك، هل كانت هناك مسيرات دخلت الأجواء الإيرانية من الخارج أم أن هناك عملاء من الداخل قد أطلقوا هذه

0: المسيرات الصغيرة، أم أنه كان هناك اختبار لتفعيل الدفاعات الجوية الإيرانية؟ لأننا دائما نتحدث عن أن إيران تعيش فترة إطلاق نار، لكن قواتها المسلحة مضاداتها الدفاعية على أهبة الاستعداد، وقد تكون حساسة لأي جسم مضيء في الجو تقوم باستهدافه. لذلك حتى اللحظة لم يصدر أي تعليق رسمي بشأن المفاعلات تفعيلها في أجواء العاصمة طهران. نؤكد أن الآن طهران هادئة، مضيق هرمز لا يزال تحت السيطرة الإيرانية كما يقولون الإيرانيون، تتحدث طهران عن فشل محاولة الولايات المتحدة الأمريكية لأجل سحب هذه السيطرة الإيرانية عن مضيق هرمز.
1: شكرا لك عمر هواش مراسلنا من طهران. الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار حول هذه المستجدات، ونرحب بضيوفنا من واشنطن باتريك مارا الرئيس السابق للجنة الحزب الجمهوري في واشنطن، من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن الخليل عادل شديد الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي. بطبيعة الحال هذا المستجد الذي يمكن وصفه بشيء من التصعيد خلال الساعات الأخيرة حاجة إلى مزيد من التحليل. نحاول أن نفهم المشهد من الزاوية الأمريكية ابتداء سيد باتريك مارا، لما تتحرك المدمرات في هذه المدمرات الأمريكية بطبيعة الحال في المضيق، رغم أن مشروع الحرية مثلا معلق؟
2: شكرا لكم على استضافة الليلة، وأود أن أرحب بجميع ضيوفكم. أنا برأيي فحين ننظر إلى ما يحصل في مضيق هرمز، فإن الولايات المتحدة لديها الحق في الدفاع عن نفسها. وبكل صراحة، إذا قام الجانب الإيراني بإطلاق النار على أي سفن حتى داخل المضيق، يحق طبعا للولايات المتحدة أن تدافع عن هذه السفن. في الوقت ذاته فإن المضيق ما زال معبرا دوليا، والولايات المتحدة تريد أن يعاد فتحه. أنا في الواقع أعتقد أن اتفاق وقف إطلاق النار انتهك، وسيتم انتهاكه في عدة مناسبات في الأيام وربما حتى في الأسابيع المقبلة. ولكن بالرغم من ذلك فإن الولايات المتحدة ما زالت تنتهج مسار الدبلوماسية في الوقت ذاته كما تعلمون، فإن الرئيس ترامب
1: طيب. سيد باتريك مارا أعتذر على المقاطعة، ولكن ننتقل إلى ضيفنا من الخليل، أو عفوا نأخذ ضيفنا سيد مختار حداد من طهران، وأنتقل معك تحديدا إلى تلك الزاوية التي ذكرها سيد باتريك مارا، حق الدفاع عن النفس هكذا تقول أمريكا، ولكن من الزاوية الإيرانية كيف يفهم ذلك التصعيد أو تلك الخطوة؟
3: تحية لكم وللمشاهدين الكرام والضيوف الأعزاء. في الحقيقة يعني حديث أمريكا عن الدفاع عن النفس يعني هذا هروب إلى الأمام ومن الحقيقة. يعني الولايات المتحدة هي التي بدأت هذا العدوان من أجل طموحات نتنياهو وإسرائيل، وهي أصلا ليست من هذه المنطقة لكي مثلا تأتي وتدافع عن نفسها في هذه المنطقة، هي جاءت من أجل الحرب هنا. وردت فعل إيران في يعني هذه الحرب وخاصة إغلاق مضيق هرمز يأتي ردا على هذه الإجراءات الأمريكية، واليوم ما حدث يعني كذلك جاء ردا على إجراء أمريكي عندما تم قام الجانب الأمريكي مرة أخرى باستهداف ناقلة نفط إيرانية، وإيران استهدفت السفن الأمريكية. من انتهى كوقف إطلاق النار ومنذ اليوم الأول في البداية الولايات المتحدة الأمريكية استمرت بهذا السلوك، والليلة قامت بنفس هذا الإجراء. واضح هي لديها هدف من هذا الإجراء، أولا مرة أخرى جس النبض، هي غير جادة في موضوع المفاوضات، هي تريد القيام بعمليات عسكرية مثلا حسب رؤيتها مثلا محدودة لكي تقوم بالضغط على الجانب الإيراني، من ثم يأتي الرئيس الأمريكي يطلق التهديدات. هذه التهديدات التي بعد يعني الجميع تعود عليها وحتى لا يهتم بها أحدا كثيرا، ولكن يعني هدفها التأثير على الجانب الإيراني.
1: نعم، أريد أن أسألك هنا سيد حداد، ما كانت هذه الخطوات الأمريكية؟ يعني هم لم يردوا فقط على مصدر النيران، وإنما قالوا ضربنا مراكز قيادة وسيطرة ومراكز عسكرية، بالتالي هل تقرأ على أنها رسائل تفاوضية أمريكية؟
3: نعم، يعني سؤال جيد جدا. في الحقيقة هدف هذا نعم التأثير على المفاوضات، كيف يعني يقول أنا أستهدف أقوم بعمليات لكي يؤثر على المفاوض الإيراني ومن يتخذ القرار في إيران. من خلال العمليات العسكرية، ولكن لا أعتقد هذا يؤثر على الجانب الإيراني، بل كانت إيران واضحة اليوم من خلال بيان مقر خاتم الأنبياء، يعني إيران تقول نحن سنرد. وحتى أنا باعتقادي يعني هناك هذا سيؤثر على موضوع تقديم الرد الإيراني، يعني ممكن إيران تؤخر تقديم الرد إلى الجانب الباكستاني نظرا لهذا السلوك الأمريكي. هذا السلوك الأمريكي سلوك تصعيدي وليس يعني السلوك يؤثر إيجابا على المفاوضات، يعني الرئيس

0: تحياتي لك أستاذ محمد ولضيوفك ولمشاهديكم الكرام. يعني بالرغم أنه مصلحة إسرائيل تكمن بهذا الشكل من أشكال التصعيد، وخاصة أنه بتقديري أنه ما حدث يتجاوز مسألة تحسين الشروط التفاوضية من خلال تصعيد الميداني، استهداف 3 مدمرات أمريكية والتي يعني ترمز إلى القوة والعظمة والهيبة والردع الأمريكي أكبر بكثير من مسائل يعني تفاوضية، لأن هذا الذهاب باتجاه حافة الهاوية من الممكن أن يؤدي إلى انهيار الأمور، وخاصة أنه شخصية ترامب ورؤية ترامب إلى ذاته القوية وقوة الولايات المتحدة وما تمتلكه، من الصعب تقبل أن تقوم إيران باستهداف 3 مدمرات، ولكن بالمقابل أن تقوم الولايات المتحدة باستهداف ناقلة نفط إيرانية يؤكد أن الأمريكي مستمر في مشروعه بمحاصرة إيران وموانئها وسفنها وما شابه. ولكن اللافت في الموضوع هو النفي السريع من قبل إسرائيل لمسؤوليتها أو علاقتها لما يحدث بإيران. هذا يفهم أن هنالك حدث كبير، وتأكد فيما بعد أنه استهدف 3 مدمرات أمريكية باعتراف الطرفين، وإن كان الأمريكي قد يعني نفى حصول أو وقوع أضرار أو إصابات بعكس الإيراني، مع أنه تجربة الشهرين الماضيين تؤكد تحديدا يعني
1: لكن
0: ما يتم
1: لما
0: الإعلان
1: يأتي
0: عنه.
1: الموقف الإسرائيلي بهذا الشكل بتقديرك؟
0: بالتأكيد حين يصدر هذا الموقف عن إسرائيل يفهم بأكثر من اتجاه. الاتجاه الأول أن إسرائيل ليست لها علاقة بالموضوع وطلب منها أن توضح ذلك،
1: يعني
0: لأنه
1: حتى
0: لم
1: تتجنب أن
0: يتهمها
1: يكون
0: أحد.
1: هناك رد إيراني عليها مثلاً؟
0: إسرائيل حين تكون ليست معنية بالرد الطرف الآخر يكون لها علاقة في الموضوع ولا تريد إحراجه لكي تلزمه بالرد، ولكن في هذا الموضوع كان أنا بتقديري انه الموضوع كان بقرار امريكي، انه هذا الموضوع الاعلامي واداره المعركه الاعلاميه وما يحدث هي مسؤوليه الولايات المتحده
1: نعم
0: وليست مسؤوليه اسرائيل، وهذا يؤكد انه الذي يتحكم بكل هذه التفاصيل الاداره الامريكيه والرئيس ترامب والقنوات الخاصه بالجيش الامريكي، بمعنى انه الدور التاثيري لبنيامين نتنياهو واسرائيل كان قبيل المعركه وبدايتها وانتهى. الان اداره الحرب وكيفيه يعني الخروج منها هي مسألة أمريكية وليست إسرائيلية، ولكن بالمجمل العام ما يحدث يؤكد من جديد أن الأمريكي دخل الحرب دون استراتيجية. يعني ما حدث الليلة فعل ورد فعل، يعني وحتى اللحظة لا يوجد لدى الأمريكي ما يشير إلى خطة أو استراتيجية كيف سيخرج من هذه الحرب، والدليل أنه قبيل نهاية هذا الحدث بغض النظر عن حجمه اعتبر ان وقف اطلاق النار لا زال مستمرا وانه هذا حادث يعني موضعي ولن يؤثر على ذلك. هذا يعيد تاكيد انه الامريكي يعني يدير الامور بفعل ورد فعل بعيدا عن اي خطه كما كان يفترض ان يعني يقوم به الجيش الامريكي،
1: طيب،
0: الجيش الامريكي من الجيوش
1: وصلت الفكرة.
0: المنظمه
1: نعم، اسمح لي بأن أنقل السؤال أيضا أو الحوار لضيفنا من جديد مختار حداد. هذا التحرش الأمريكي إن صحت تسميته، سواء على صعيد استهداف ناقلات النفط أو الناقلات الإيرانية المتمركزة أو التي ما زالت موجودة في منطقة المضيق أو الخليج، كيف ستتعامل معه إيران، وخصوصا أنه مشابه إلى حد ما مع ذلك أو مع تلك العمليات التي تقوم بها إسرائيل في لبنان، رغم أن هناك تهدئة أيضا على الجبهة الإسرائيلية اللبنانية؟
2: يعني إيران لا تسمح بتكرار ذلك السيناريو في إيران، ورأينا هناك حتى الآن
1: طيب،
2: كل مرة.
1: أعتذر منك سيد مختار حداد، هذه كلمة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نتابعها الآن معكم مشاهدينا.
3: ضربات ساحقة، لقد دمرنا عددا كبيرا من الزوارق الصغيرة أو الزوارق السريعة، هي زوارق صغيرة وسريعة وهي مجهزة بأسلحة في مقدمتها. إذن هذه الزوارق الصغيرة حلت مكان البحرية، كان لديهم 159 سفينة واليوم لم يعد لديهم أي سفن، لقد باتت جميعها في قاع البحر واستبدلوها اليوم بهذه الزوارق السريعة المزودة برشاشات. هذه الزوارق دمرنا عددا منها اليوم.

0: ويوم أمس تم تدمير 8 منها، المعدل هو 8 زوارق. يا لها من مجموعة من الناس الذين نتعامل معهم. الأمر في غاية البساطة. سألني أحدهم ما هي خطتك، فقلت خطتي بسيطة، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا أو قنبلة نووية، ولن تمتلك سلاحا نوويا. لقد باتوا في نهاية الخط، لقد باتوا فعلا في نهاية الخط، إلا إذا كنتم لا توافقون على ذلك. أعتقد أن هؤلاء الأشخاص يتفقون معي حين أقول أنه لا يمكن لإيران أن تحصل على سلاح نووي، أليس كذلك؟ لأن كل العمل الذي تقومون به وكل العمل الذي نقوم به لن يبدو بمظهر جيد في حال حصلوا على قنبلة نووية. لن نمنحهم الحق للحصول على سلاح نووي، ما من فرصة على الإطلاق. هم يعرفون ذلك وقد وافقوا على ذلك، لنرى إذا ما كانوا مستعدين للتوقيع على هذا الأمر. هل لديكم أي أسئلة؟ سأتحدث عن حديثي مع الرئيس لولا لاحقا، ولكن لدينا هنا مجموعة من عمال البناء الذين صوتوا لي بنسبة 199%، ربما بنسبة 100%. هل يمكن أن نستدعي بعض هؤلاء الرجال؟ ها هم. لن أسمح لكم بالبقاء هناك. من منكم لم يصوت لترامب؟ هل من أحد لم يصوت لترامب؟ شكرا. إذن قلنا للتو إنه، هل أنت من أوكلاهوما؟ نعم سيدي. في أوكلاهوما أنا فزت ب 77 مقاطعة من أصلي 77. لقد حققت فوزا ساحقا في أوكلاهوما تماما مثل الانتخابات. والشخص الثاني كان رونالد ريغان برصيدي 56 مقاطعة. على فكرة لديكم فريق كرة سلة رائع، يجب أن أحضر إحدى مبارياتكم، أنا أحب فريقكم، إنهم رائعون، هم يقومون بعمل ممتاز ويكدون في العمل. هل يعتقد أي شخص منكم أنه يجب أن تمتلك؟
1: إذن نحن في المتابعة لهذه الكلمة، أو يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وأمامه عدد من مساعديه أو فريقه، وكذلك كان معه في ذلك المكان عدد من عمال البناء. آخر ما كان يتحدث به هو عدد الولايات التي فاز فيها أو عدد نقاط الفوز في أوكلاهوما، لكن الرئيس الأمريكي ذكر نقاطا عدة في هذه الكلمة. تحدث عن تدمير الولايات المتحدة أو قواتها زوارق إيرانية صغيرة وسريعة، قال إنها كانت البديل لسلاح البحرية الإيراني، هذا ما استخدمه الإيرانيون. تحدث عن حصيلة 8 زوارق، وكذلك أشار إلى بالخط العريض إلى نقطة اعتبرها هي خطته، وهو أن لا تمتلك إيران سلاحا نوويا. من جديد أرحب ب مراسلنا هناك من واشنطن أحمد هزيم، إن كان لديك ملخص لأبرز ما جاء في هذه الكلمة التي تحدث بها الرئيس الأمريكي قبل قليل.
2: نعم محمد، هي كلمة وتصريحات في ذات السياق ما سمعناه منه، سواء عبر منشوره على حسابه في تروث سوشيال أو عبر حديثه مع NBC وABC نيوز، لكنه هنا في هذه المرة أضاف نقطة لم تكن واضحة لنا من قبل، وهي أن باكستان الوسيط الذي يقف في المنتصف بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية في محاولة لإيجاد إطار تفاوضي أو حتى اتفاق ينهي هذه الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن باكستان هي من طلبت من الولايات المتحدة تجميد العمل بمشروع حرية الملاحة في مضيق هرمز، والمسار أو المسار البحري الذي فتحته الولايات المتحدة كبديل عن المسار الإيراني أثناء التفاوض، وأن هذا التجميد سيمنح باكستان هامش مناورة أكبر لمحاولة انتزاع أو الوصول إلى تفاهم مع بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. كرر في هذه التصريحات أيضا ما قاله في منشوره أو حتى في لقاءاته وتصريحاته لوسائل إعلام أمريكية مختلفة، من أن هناك هجمات إيرانية حاولت استهداف مدمرات أمريكية بالمسيرات والصواريخ، لكن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط هذه المسيرات والصواريخ وهي في الجو، وأن الولايات المتحدة أيضا دمرت عدد من الزوارق الحربية السريعة الإيرانية. وذكر من أنه في العمليات العسكرية التي استمرت 40 يوما منذ 28 من من فبراير الماضي تمكنت القوات الأمريكية من تعطيل وإغراق كل البحرية الإيرانية، ولم يتبقى لدى البحرية الإيرانية حسب قوله سوى هذه الزوارق. هذه التصريحات التي تحدث بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كما ذكرت هي تأتي ضمن سياق تصريحات أخرى له قال فيها أو هدد فيها من أن إيران إن لم تقبل وتوقع على الصفقة سريعا فإن ما سينالها سيكون أقسى وأشد مما من هذه الضربات التي وجهت لها اليوم والتي قال عنها من أنها كانت بمثابة صفعة خفيفة. محمد
1: أحمد، أين كان يقف الرئيس الأمريكي وفي أي سياق طرح هذه التصريحات؟
2: هو في حديث مسجل بث للتو للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو في البيت الأبيض تحدث عن بناء قاعة جديدة في البيت الأبيض، وسئل من قبل الصحفيين حول آخر هذه التطورات ومن جاءت هذه التصريحات، ولم يكن هناك فعالية محددة مخصصة لهذه التصريحات أو للتعاطي مع الملف الإيراني سوى ربما فضول الصحفيين ومحاولة الصحفيين الحصول على أجوبة عما حدث الليلة في ضيق هرمز من تبادل لإطلاق النار بين إيران وبين القوات الأمريكية، وما هي تحديدا الرواية الأمريكية أو المعطى الأمريكي لعملية إطلاق النار هذه. وأكد في هذه الحديث أيضا من أن هذا ليس نهاية لوقف إطلاق النار، وأن وقف إطلاق النار لا يزال جاريا، وأن أيضا الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية لا يزال قائما حتى تدعن إيران وتوقع على الاتفاق أو توقع على الصفقة المطروحة أمامها.
1: دعني أذهب معك في جزئية سريعا أحمد، وهي تلك التصريحات التي تحدثت بها مصادر للجزيرة عن توزيع نسخة معدلة من مشروع القرار الأمريكي الخليجي على أعضاء مجلس الأمن. بعجالة، ما طبيعة هذا القرار وإن كان لديك أي تفاصيل حياله؟
2: النسخة الأمريكية الخليجية، نحن نعلم أن وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو تحدث عن هذا المشروع تحدث عن هذا المشروع في مؤتمر صحفي وقال أن هذا المشروع جاء وصيغة بالتشارك مع كل من الكويت والإمارات وقطر والبحرين والمملكة العربية السعودية. وفي هذا المشروع يؤكد الوزير روبيو والمشاركون في صياغة مشروع القرار هذا من أن حرية الملاحة في مضيق هرمز مكفولة كونه ممر مائي، ويحظر على إيران استهداف سفن الشحن أو حتى زرع الألغام أو حتى جباية الرسوم من الناقلات وسفن الشحن الذين يحاولون عبور مضيق هرمز في المستقبل، ويضع هذا المسألة تحت البند تفويضا أمميا للولايات المتحدة ربما في المستقبل تستخدمه لشن عمليات عسكرية بإطار قانوني غير الذي شنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وسماها عمليات عسكرية لا حرب.
1: شكرا لك أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. عودوا لضيوفنا و أستهل مجددا هذا النقاش معك سيد باتريك مارا ضيفنا من واشنطن. إذا ما ذهبنا إلى تصريح ترامب وذلك الكتابة بالخط العريض، قال إن خطته ألا تمتلك إيران سلاحا نوويا، هل يمكن القول بأن التفاوض الآن وفقا لهذا التصريح الواضح من رئيس ترامب يعني واقف أو عالق عند هذه النقطة؟
0: نعم، في الواقع هذه النقطة كانت النقطة الأهم بالنسبة للرئيس ترامب منذ بضعة أشهر، وهو يكررها كل يوم وفي أكثر من مناسبة في اليوم الواحد. وإذا استمر الوضع على حاله لفترة طويلة من الزمن فإن التصريحات التي تحدث فيها عن عدم تردده في استخدام القوة مجددا ستتحول إلى واقع، لأن هذه النقطة هي الأولوية القصوى للولايات المتحدة، لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا.
1: سيد مختار حداد، فيما يبدو أن الجانب الإيراني حتى اللحظة لم يقر كما كانت تتحدث تصريحات أو تسريبات أكسيوس يوم أمس من أن هناك تقدما وأن هناك يعني انفراجة أو أن الوضع اليوم في أقرب مرحلة إلى وجود اتفاق، وكان جزء من هذا الحديث عن النووي، لكن فيما يقرأ حتى اليوم بأن إيران ليست موافقة على ذلك، أليس كذلك؟
3: حقيقة يعني أولا إيران والاختلاف مع أمريكا بين إيران هو أن إيران لن

0: تطرح مثل هذه الأمور وخاصة هذه المفاوضات الحساسة في وسائل الإعلام. يعني الرئيس الأمريكي دائما يطرح هذه الأمور في وسائل الإعلام، وحتى يضيف إليها بعض الأمور من نفسه من أجل الضغط على إيران، من أجل التأثير على إيران. وهو يعني حتى بعض التصريحات التي يصرح بها تختلف تماما عن ما يتم إرساله من جانب يعني الولايات المتحدة والمعنيين بالمفاوضات داخل الإدارة الأمريكية. وكذلك يعني هناك توجد نقطة أخرى، يعني الآن ما يتم التفاوض حوله أو تبادل الرسائل حوله هو أساسه ما تم التوصل إليه أو إعداده في باكستان في إسلام آباد. ويعني الباكستانيين يعني كانوا يلعبون دور الآن أو يلعبون الآن، يعني ليس كان يعني يتبادلون هذه المقترحات بين إيران والولايات
1: طيب
0: المتحدة. يعني إيران
1: دعني
0: قدمت
1: سيد
0: مقترحها،
1: حداد،
0: الولايات المتحدة الآن ترد على هذا.
1: نعم دعني أحول السؤال بالطريقة التالية. أمين لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني بهنام سعيدي كان يقول إن تخصيب اليورانيوم خط أحمر في المفاوضات، ولكن هذا النوع من التمترس من الجانبين حتى اللحظة، على الأقل نتحدث عن الجانب الإيراني اليوم، لا نقاش مطلقا في مسألة النووي وحق إيران في التخصيب، بالتالي هذا يجعلنا نقول أن هناك عقدة ما زالت غير محلولة حتى اللحظة في التفاوض، وأنه من غير المتوقع أن يصل الطرفان قريبا إلى على الأقل إطار للتفاهم. ما رأيك؟
0: هناك يعني حسب المعلومات وليس على أساس التحليل، هناك يعني يوجد اتفاق بأنه تتم هذه المفاوضات في مرحلتين. يعني المرحلة الأولى تكون حول نهاية الحرب، من ثم وخلال 30 يوم يتم بحث موضوع الملف النووي الإيراني. الخلاف داخل هذه الجزئية، جزئية برنامج إيران النووي. يعني في موضوع تخصيب اليورانيوم، حتى يعني الجانب الأمريكي عندما حضر وانس في اسلام اباد هم لم يعارضوا ان ايران يكون مثلا لديها تخصيب صفر، على عكس ما يقوله الرئيس الامريكي، لانهم يعرفون تمام. مثلا هناك توجد محطه طهران النوويه، هذه المحطه تنتج ادويه لحوالي 2 مليون مواطن ايراني يعانون من امراض خاصه يعني مرض السرطان. فلذلك هناك يجب ان يكون نسبه من تخصيب اليورانيوم لكي يتم يعني صنع تلك الأدوية. يعني في هذا المجال، وعلى الرغم قلت من ما يقول الرئيس الأمريكي، لا يوجد ذلك الخلاف الكبير، ولكن الخلاف الأكبر هو في موضوع مدة مثلا تجميد بعض أجزاء برنامج إيران النووي. هذا يشكل عقدة مهمة، وهناك الأمريكان يقولوا يعني بشكل نهائي قوموا بتجميد برنامج إيران النووي في تلك الأجزاء. إيران تقول لا، هذا لا يمكن، بأنه إيران تقوم بتجميد برنامج إيران، وبرنامج يعني يعمل على أساس قوانين الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ولكن المشكلة في هذه المفاوضات تصريحات الرئيس الأمريكي. يعني الرئيس الأمريكي هو الذي يؤثر على هذه المفاوضات بتصريحاته، تغيير كلامه، تغيير مواقفه. وهذا في الحقيقة تقول هذه هي العقدة الأكبر الآن في عدم التوصل إلى اتفاق أو عدم التوصل إلى نقطة لبدء هذه المفاوضات. وفي آخر جولة من المفاوضات الرئيس الأمريكي هو كان السبب بأن يخرج الوفد الأمريكي ويعود إلى إسلام آباد على الولايات المتحدة في الوقت الذي هم كانوا في وقت استراحة، وكان من المفترض أن يواصلوا المفاوضات لكي مثلا يصلوا إلى ورقة مشتركة ويتم الإعلان عنها.
1: طيب وصلت الصورة. أريد أن أنتقل إلى نقطة غير بعيدة معك سيد باتريك مارا من جديد، حيال التصريحات الأمريكية التي يبثها الرئيس ترامب حيال ملف إيران النووي. ولكن سؤالي لك تحديدا هو، ألا ترى بأن هناك ازدواجية في التعامل من قبل الولايات المتحدة في الملف النووي الإيراني؟ مثلا تقول الولايات المتحدة إننا نراقب نشاط المنشآت النووية الإيرانية، نعرف تحديدا أين هي المواد المخصبة، فيما لا تصرح بأي شيء حيال ذلك البرنامج الذي يوجد في إسرائيل، وهذا نقاش يجري طرحه اليوم في الداخل الأمريكي كذلك.
2: أولا طبعا هناك الكثير من الأشخاص الذين يعتقدون أن إسرائيل تمتلك أسلحة نووية، ولكن ليس هناك معلومات علنية مؤكدة في هذا الشأن.

0: ثانياً بالنسبة لإيران فهي لديها صواريخ قادرة على الوصول إلى أوروبا، وكما لاحظتم فأن إيران لم تتردد في إطلاق الصواريخ على جيرانها حتى في منطقة الخليج، وبالتالي فإن إيران حتى مع سلاح نووي ضعيف تمثل تهديداً للعالم أجمع، ليس فقط لمنطقة الخليج أو لإسرائيل أو للولايات المتحدة بل للعالم أجمع. ولا أعرف إذا كان هناك دولة في العالم أكثر من إيران لا نريدها أن تمتلك سلاحاً نووياً. الآن على الرئيس ترامب أو الرئيس ترامب يحتاج إلى الخروج من هذا النزاع باتفاق أفضل من الاتفاق النووي الأول، ولكن طبعا الموضوع النووي سيكون ركن الزاوية في أي تسوية دبلوماسية لكي يتمكن الرئيس ترامب من إنهاء هذا النزاع. موضوع المضيق برأيي هو موضوع ثانوي، لأننا إذا نظرنا إلى الأسعار، أسعار النفط العالمية فهي طبعا تنخفض أحيانا وترتفع أحيانا. بالنسبة لموضوع ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة، أعتقد أن الجميع بات معتادا على تقلبات الأسعار، وبالتالي أعتقد أن الرئيس ترامب اليوم بات لديه المزيد من الوقت. هو يعرف أن هذا الموضوع لن ينتهي غدا، ويعرف أنه بحاجة لأفضل صفقة ممكنة في الموضوع النووي بالتحديد.
1: طيب دعني أعود معك إلى نفس السؤال سيد باتريك مارا، سؤالي لك كان عن ازدواجية المعايير بغض النظر من هو صاحب المشروع النووي الذي نتحدث عنه. تقول لي بأن المعلومات غير مؤكدة عما إذا كانت إسرائيل تمتلك مشروعا أو تمتلك سلاحا نوويا، لكنها من المعروف بأن هناك مفاعل ديمونة ومنشآت نووية هناك. على أقل تقدير أمريكا تريد رقابة شاملة ودقيقة عند الجانب الإيراني على منشآته، إذن لماذا لا تتحدث أمريكا أيضا عن تلك الرقابة تطالب بها على صعيد حليفها الإسرائيلي؟ في النهاية هذا السلاح إن كان موجودا سيكون موجودا إما عند هذا أو ذاك أو المشروع النووي بطبيعة الحال.
0: أنا من الولايات المتحدة، وبالتالي لست بالضرورة مدافعا عن إسرائيل في هذه الحالة، ولكن مجددا يمكننا أن نعود إلى ما فعلته إيران في الخليج. لم تتردد إيران في إطلاق الصواريخ والمسيرات على أي طرف في العالم، وإذا حصلت على أسلحة نووية فإن المسألة ستكون مسألة وقت. هم لديهم ساعة عد تنازلي لتدمير إسرائيل حتى، وبالتالي فإن هذه ليست أفضل دولة فيما يتعلق بامتلاك سلاح نووي.
1: طيب يبدو أنك لا تريد أن تركز على هذا الموضوع بطبيعة الحال. أنقل السؤال إلى ضيفنا من الخليل عادل شديد، وأسألك عن المقاربة الإسرائيلية في التعامل مع ملفات الآخرين النووية وملفها النووي.
2: يعني كما هو معلوم أستاذ محمد، الموضوع نووي إسرائيل لم تعد تتبنى سياسة الغموض حول العالم كله، يعلم علم اليقين أن إسرائيل دولة نووية، ولكن الغموض في الموضوع عدد القنابل التي يعني بحوزة إسرائيل، وإسرائيل تتصرف على أساس أنها فوق المساءلة والعالم كله تحت المساءلة باستثناء إسرائيل. يعني في غزة هناك مطالبات من قبل رئيس مجلس السلام رئيس ترامب ومندوبه ميلادونوف بجمع المسدسات ورصاص مسدسات، بينما إسرائيل الدولة النووية لا أحد يتحدث في في في هذا الموضوع، وهذا يعني ما يعني يجعل من إسرائيل تتصرف وكأنه أحد مركبات قوتها بالمنطقة وردعها، أنها غير خاضعة للمساءلة، والدول التي لا تخضع للمساءلة تلك الدول القوية. وهذا الموضوع لولا الولايات المتحدة ولولا الاعتماد الإسرائيلي على دولة عظمى لما وصلت إسرائيل إلى هذا الحد أن تملك مئات القنابل النووية، ليس من اليوم، منذ أكثر من نصف قرن وإسرائيل يعني تمتلك سلاح نووي، ولا أحد يتحدث، حتى أن البعض يرى بتخصيب النووي بالاحتياجات مدنية إيرانية يشكل خطر أكثر بكثير من وجود مئات القنابل النووية لدى إسرائيل. هذا يعني يفهم في سياق هذه الرعاية الأمريكية، هذا الصمت الغربي، ازدواجية المعايير، كما أن بعد إيران دولة إسلامية وليست كإسرائيل بالمنطقة. بكل الأحوال أنا بتقديري أنه حتى اليوم باتت القناعة راسخة أنه

0: لم يعد حتى السلاح النووي هو المؤشر الوحيد لهيبة وردع تلك الدولة، طالما أن هذه الدولة النووية تخشى من دول صغيرة وباتت يعني غير قادرة على حسم. وهي أكثر إشكالية اليوم تجد إسرائيل نفسها في ورطة، أنها تقاتل في 7 ساحات كما يدعي بنيامين نتنياهو، وإن كان العدد أقل بكثير، ساحة غزة ولبنان وإيران، وغير قادرة على حسم أي منها. لا بل إنه هذه الدولة النووية التي تمتلك مئات الرؤوس النووية توقعت من الحرب على إيران التي أصابعها حاضرة بقوة أن تحقق 3 أهداف على الأقل استراتيجية من وجهة نظر إسرائيلية ومن وجهة نظر بنيامين نتنياهو. الأول أن تصبح دولة عظمى، وتحدث بنيامين نتنياهو بهذا الموضوع أكثر مرة، أننا أصبحنا دولة عظمى عالميا وغيرنا الشرق الأوسط وأسقطنا أنظمة وسنغير النظام في إيران، والنتيجة اليوم عكسية تماما، هذا الهدف لم يتحقق ولم يعد هنالك أي أفق لتحقيقه. الموضوع الثاني، تباهى نتنياهو قبل أن يعني تصبح أزمة بالنسبة له أنه هو الذي يقود الولايات المتحدة وهو الذي يحرك الرئيس ترامب. اليوم ثبت لا، إنه الرئيس ترامب هو الذي يقرر، والولايات المتحدة التي تقرر، وإسرائيل أصبحت تسمى في في في في إسرائيل مدينة خاشوت، يعني دولة في
1: نعم.
0: رعاية وظل وحماية الولايات المتحدة. والمسألة الثالثة، إنه نتنياهو اعتقد أن هذا النصر الساحق الماحق الذي سيحققه على إيران في حرب خاطفة ونظيفة سينقذ من تشكيل لجنة التحقيق حول مسؤوليته بالسابع من
1: إذا
0: أكتوبر
1: نعم
0: ستلغي، وأتت النتيجة عكسية، لم يتم تحقيق أي من هذا. وهذا يعيدنا إلى سؤال أنه هل بالفعل امتلاك دولي لسلاح نووي قادر على جعلها قادرة على حسم كل قضاياها بالقوة العسكرية؟ بالتأكيد لا.
1: سيد عادل شديد، وفي دقيقة من فضلك، بعيد طوفان الأقصى كان هناك تصريح لأحد الوزراء الإسرائيليين، ربما كان عمحاي إلياهو، أحاول أن أتذكر اسمه، ولكن إن كان لديك أي
0: صحيح،
1: معلومات.
0: إسقاط
1: نعم
0: قنبلة على غزة،
1: نعم
0: قنبلة على غزة.
1: هل يمكن اعتبار ذلك نوعا من التصريح بامتلاك إسرائيل بالفعل قنبلة، وخصوصا أن ضيفنا من واشنطن يقول بأن لا أحد يعرف إما كانت إسرائيل لديها مشروع نووي أو سلاح نووي أم لا؟
0: لا، إسرائيل نفسها تقول أن لديها سلاح نووي، يعني المسألة ليست سرية. يعني حتى في الموضوع الإيراني، بالنقاشات الإسرائيلية نسمع يوميا الآلاف يكتبون على مواقع التواصل الاجتماعي في إسرائيل والمواقع الإخبارية أنه لماذا نمتلك هذا السلاح النووي إن لم نستخدمه في اللحظة المناسبة. وبالتالي يعني إسرائيل لم تعد تتبنى سياسة يعني
1: شكرا.
0: الغموض البناء، طالما أنه هنالك في ضمانة أمريكية بعدم ملاحقة أو مساءلة إسرائيل
1: شكرا
0: في هذا
1: لك
0: الموضوع.
1: ضيفنا من الخليل عادل شديد، الباحث المختص في الشأن الإسرائيلي، وكذلك لضيفينا من طهران مختار حداد ومن واشنطن باتريك مارا. أوضاع الملاحة البحرية في مضيق هرمز على وقع الاتصالات الدبلوماسية بشأن عودة الحياة لهذا الشريان العالمي الحيوي، نتابعها في العرض التالي مع الزميل عبد السلام محمد.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية والتي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع بشأن مضيق هرمز، حيث تتوقف تقريبا حركة الناقلات والسفن عبر المضيق، بينما تتسارع الجهود السياسية في محاولة للتوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن يشمل رفعا متبادلا للإغلاق الإيراني لمضيق هرمز والحصار الأمريكي. هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو نائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية لمتابعة لوضع مضيق هرمز.
3: عبد السلام، التوصيف الواقعي الأكثر واقعية بالنسبة لمضيق هرمز أنه في حالة شلل شبه تام، لكن انتقل الوضع العسكري من مرحلة الصدام وحافة الهاوية المباشرة إلى مرحلة خفض التصعيد، لكن مع الاستعداد لأي طارئ. على المستوى حركة العبور، لازلنا نتحدث عن عملية اختناق في هذه المنطقة في ظل حملة تشويش تكنولوجية تصيب هذه المنطقة التي تتكدس فيها الناقلات والسفن التجارية. في الساعات الماضية تحدثت شركات تتبع السفن عن أن حالة التشويش هذه تطال أجهزة الجي بي اس والاي اي اس، أجهزة تتبع السفن. وخلال هذه الفترة يلاحظ أن بعض الناقلات التي كانت ترابط في هذه المنطقة على سبيل المثال، ومنها سفينة مملوكة لفرنسا، كانت الحركة حركة التتبع هنا في مقابل رأس الخيمة في الإمارات. بعد عدة ساعات تبين أن الناقلة أصبحت في خليج عمان، في هذا يعني أنها عبرت ضمن طرق شبحية في وقت تتحدث فيه التقارير الدولية عن أن قبطان السفن أو يلجؤون إلى الطرق القديمة في المرور عبر إغلاق أجهزة التتبع وأجهزة الجي بي أس والاعتماد على الطريقة التقليدية في الخروج. على المستوى العسكري لازلنا نتحدث عن أن الكل في مرحلة الاستعداد، لا زال الحشد الأمريكي على ما هو عليه، نحو حاملتي طائرات منها بوش ولينكن في منطقة بحر العرب، بالإضافة إلى 15,000 جندي و 200 طائرة تقريبا، بالإضافة إلى 12 سفينة حربية وعدد كبير من القوات المحمولة جوا في المنطقة، وهي على أهبة الاستعداد للتحرك في حال صدر إليها الأمر. في حين أن الموقف الإيراني العسكري لا يزال على حاله، لا يزال التعويل على إغلاق مضيق هرمز عبر وسائل توصف بأنها رخيصة، من مستوى الغواصات الصغيرة والصواريخ الساحلية والزوارق السريعة التي لا يمكن تتبعها عبر أجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة والألغام البحرية التي تعتبر الآن هي الأكثر ضررا بالنسبة لحركة العبور. وختاما لابد من الإشارة إلى أن وفقا للتقارير الدولية هناك أكثر من 22,500 بحار ما زالوا عالقين في مضيق أو وراء المضيق، بالإضافة إلى 1550 سفينة عالقة في بحر الخليج.
2: شكرا جزيلا لك محمد رمال. وهنا نسأل سيد ميلر عن هذه الحركة ضئيلة، لم يتغير شيء، الرئيس الأمريكي أعلن عن عملية وضمن مشروع الحرية وعلق هذا الأمر لا حديث عنه مجددا، إلى ماذا يشير كل ذلك؟
4: أعتقد أننا علقنا مشروع الحرية لبضعة أسباب. السبب الأول هو دبلوماسي للمساهمة بدفع المفاوضات قدما، ولكن ما يفعله هذا التعليق هو أنه يتيح لنا الفرصة للعودة والقيام بأبحاث متعلقة بالأوساط البحرية. من بين 1500 سفينة العالقة، حوالي 800 منها موجودة داخل الخليج، والولايات المتحدة مهتمة إخراج تلك السفن، خاصة السفن المحايدة والعالقة في الخليج. وهنالك منظمة موجودة لدى البحرية أو منظومة موجودة لدى البحرية تسمح لنا بأن نتواصل في الأوساط البحرية، وهذه المعلومات يتم التداول بشأنها الآن ويتم تبادلها الآن. ما لا يمكن أن يحصل هو خروج هذه السفن 800 في الوقت ذاته من الخليج. إذا نظرنا هنا إلى الخارطة، إذا هذا الأمر يتيح لنا فرصة لأن نتفادى المنطقة التي قد تكون مليئة بالألغام التي وضعها الإيرانيون. هي منطقة ضيقة، مسار ضيق، ولذلك علينا أن ننظم حركة السفن. أعتقد أن ما نراه اليوم هو هذا التنسيق الذي يحصل، لكي عندما يستأنف مشروع الحرية سنتمكن من إخراج السفن بطريقة منظمة.
2: وهذا يقودنا إلى المخاطر المحتملة عسكرياً في أي محاولة لتأمين مرور ضمن إطار عسكري. هل هذا ممكن في البداية؟ يعني لماذا كان هذا المشروع الطموح كما يقال أمريكيا بأن يكون هناك ممر، رغم أن هذا لم يفكر فيه سابقا على مدى 3 أشهر؟ فلماذا هذا التفكير؟
4: أعتقد أننا قد وصلنا إلى مرحلة الآن حيث أنه علينا أن نبدأ بتحريك السفن إلى خارج الخليج العربي، بما أن المنطقة باتت مكتظة وهناك سفن راسية منذ فترة طويلة. ولذلك بالنسبة لإمدادات تلك السفن وكل ما تحتاج إليه من أجل الإصحاح على متن السفينة، هذه الأمور باتت صعبة جدا. وهنالك أيضا منتجات يودون تصديرها إلى خارج الخليج، الخارج ولذلك لتحريك الاقتصاد هذا ما نود أن نفعله. أما بالنسبة للمسار الجنوبي هو ليس مسار غير مألوف بالنسبة لنا، ولكن ما فعلته البحرية الأمريكية هي أنها استخدمت تكنولوجيا مضادة للألغام، وإذا هنا نتحدث عن أجهزة مسيرة بإمكانها أن ترصد الألغام في قاع الخليج قاع البحار، ومن ثم أيضا طوافات تقوم بالرصد على السطح، ولذلك لكي نضمن أن تكون المنطقة خالية من الألغام كما قال الأدميرال كوبر. وإذا كما رأيتم لسنا بحاجة إلى سفن معينة لكسح الألغام، بل هنا نتحدث عن هذا القارب الصغير القادر على فعل هذه المهمة. وإنه من المهم أن نعلم أنه منذ أن بدأنا بعملية إزالة الألغام قبل شهر تقريبا، تسنت لنا الفرصة لأن نراقب الإيرانيين عن كثب لنضمن أنهم لا يعيدون نشر الألغام. هذه من بين المخاطر الأساسية. أما بالنسبة للمخاطر الأخرى، لقد سمعنا عن هذه الزوارق السريعة التي يستخدمها الإيرانيون، وعليها أيضا أسلحة أوتوماتيكية كما ترون، ويمكن أيضا أن يستخدموا أسلحة الRPG أو القنابل اليدوية، أو ربما أيضا ألغام يمكن وضعها إلى جانب السفن، وهذا تهديد إضافي. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون هنالك غواصات، ولكن نعتقد أننا قد حيدنا خطر الغواصات، وهناك أيضا صواريخ كروز والمسيرات، ولذلك نحن بحاجة إلى دفاعات جوية لهذا.
2: لكن كما يفهم حتى من التقييم الأمريكي بأن شيء من هذا النوع مهما كان حجمه صغير، قوارب أو ما يسمى ربما الناموس في هذه المرحلة، لا يمكن أن يؤثر بشكل عام ويغلق المضيق، والمضيق الآن بشكل كبير بنسبة كبيرة مغلق. وبالتالي هذا الاختبار الذي حصل هل يشير بأنه حتى لو لم يتم التوصل في إسلام أباد للاتفاق بأن هذه المشكلة لن تحل قريبا بالطرق التي استخدمت أو حاول الجانب الأمريكي أن يستخدمها؟
4: إنني أعتقد أننا سنرى فرصة أخرى لاستئناف مشروع الحرية، وما سنراه هو القدرة ليس على القضاء بشكل تام على هذه المخاطر، كما قلتم هذه القوارب الأشبه بالناموس، هذه قوارب ليست قوارب بحرية، ليست زوارق بحرية وغير قادرة على الدفاع عن نفسها، ولكنني أعتقد أننا سنرى جهد آخر من الولايات المتحدة لخلق مظلة من الفرص حيث سيكون هنالك دفاعات جوية ضد المسيرات والصواريخ، وأيضا دفاعات سطحية ضد القوارب، وأيضا التعامل مع تهديدات الألغام لكي تتمكن سفن من الخروج من الخليج.
2: إذا كان الهدف هو السماح بالعبور، المخاوف والمخاطر التي تلف هذا العمل والإقدام للانتقال من نقطة إلى نقطة تبقى المخاطر عالية، والسفن تفضل عدم الإبحار في مناطق خطرة، وبالتالي يعود الموضوع لأنه لا حل عسكري لفتح المضيق.
5: Certainly we can expect the merchant.
4: طبعا بإمكاننا أن نتوقع من البحارة المدنيين أن يطالبوا بالضمانات والتطمينات عندما نقول أن الوضع سيكون آمن. وقبل بضعة أيام رأينا أن بضعة سفن أمريكية خرجت من المضيق، وقيل أنها أيضا سفن حربية أمريكية، ولذلك أعتقد أننا سنرى استمرار مرور السفن الحربية الأمريكية ذهابا وإيابا على هذه المسارات لكي نطمئن المجتمع الدولي بأنها مسارات آمنة. هناك مختلف الأنظمة الدفاعية بإمكانها أن تحمي هذه السفن من أي هجوم محتمل.
2: التكلفة العسكرية بناء طبقات دفاعية لتأمين ما تقول عنه هو المرور الآمن يتطلب تحرك كبير للطيران، للمراقبة، للرادارات، وأيضا إرسال الإشارات لهذه السفن بأن هذا المسار آمن. هل تعتقد أن هذا ممكن أن يستمر ويكون لفترة طويلة؟
4: إنني أعتقد أنه كلما طالت الملاحة الآمنة في المضيق هرمز كلما باتت هذه المشكلة أسهل، لأنه عندما تفهم إيران أنه من الصعب لها أن تتدخل في المضيق ستسعى إلى فعل أمور أخرى. وطبعا المسألة تتطلب موارد كثيرة، ولكن هذه الموارد موجودة، والموارد الموجودة مستدامة في الواقع. نحن نتحدث عن حاملتي طائرات و هذا الأمر يتيح لنا نشر عشرات من المدمرات التي بإمكانها أن تقوم أيضا بالدفاع الجوي وأكثر من 100 طائرة. نحن هنا نتحدث عن طائرات للرصد الجوي والطوافات والطائرات التي بإمكانها أن تقوم بعمليات ضد الزوارق السريعة. وإذا هنالك قوة موجودة ومستدامة يمكن استخدامها لفترة طويلة، وستتمكن هذه القدرات من العمل بشكل مستدام في مضيق هرمز. طبعا العملية ستكون صعبة ولن تكون
2: هو ممكن، لكن هل هو واقعي؟ وكما ذكرت أنت قلت sustainable، هل يمكن على المدى البعيد أن يستمر؟
4: من الواضح أن الوضع الطبيعي الذي نود أن نعود إليه هو الوضع الذي كان قائما قبل النزاع، ولكن لنكن صريحين، النظام هدد بأنه في مرحلة ما السفن في مضيق هرمز ستكون مهددة، وهم هددوها لحوالي نصف قرن، ولذلك طبعا من الصعب أن نضمن أن يكون
2: نائب الأدميرال جون ميلر القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
1: السلام عليكم ورحمة الله، تغطيتنا مستمرة معكم مشاهدينا بشأن التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في أحدث تطوراتها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي للرد على هجمات لإيران في مضيق هرمز ليست سوى ضربة خفيفة. أكد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. وقال ترامب أنه كما تم سحق الإيرانيين سيتم سحقهم بقوة أشد وعنف أكبر في المستقبل ما لم يسارعوا إلى توقيع الاتفاق بسرعة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت أنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. أكدت القيادة المركزية الأمريكية كذلك سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة، لكنها في أقصى درجات الجاهزية لحماية القوات وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز. وقال مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جاب هار وألحقت بها أضرارا كبيرة. كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر بتدمير طائرتين مسيرتين معاديتين في بندر عباس جنوبي البلاد. يترافق هذا التطور مع انتظار الرد الإيراني على مقترح واشنطن التفاوضي. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تدرس المقترح الذي نقل إليها عبر الوسيط الباكستاني. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الملاحة ستعود لطبيعتها في مضيق هرمز إذا تم إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري والعقوبات عن إيران. في غضون ذلك قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إنه تم توزيع نسخة معدلة من مشروع القرار الأمريكي الخليجي على أعضاء مجلس الأمن، وإن النسخة المعدلة حذفت الإشارة إلى الفصل السابع من نصها. إذن من هذه التطورات والمستجدات ننتقل إلى مراسلينا من واشنطن أحمد هزيم، ستكون معنا كذلك من نيويورك مراسلتنا بيسان أبو كويك، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. نبدأ معك أحمد هزيم، ما الذي جرى هذه الليلة وأوصلنا إلى تلك التصريحات؟
6: محمد، إذا بدأنا ببيان القيادة المركزية الأمريكية فهي تتحدث عن أن إيران استهدفت بالصواريخ والمسيرات مدمرتين أمريكيتين كانتا تعبران مضيق هرمز باتجاه خليج عمان، وأن القوات الأمريكية تمكنت من التصدي والتعامل مع هذه الصواريخ والمسيرات التي أطلقتها إيران، ومن ثم قامت باستهداف منصات تلك الصواريخ وتلك المسيرات وأيضا مراكز القيادة والسيطرة السيطرة وحتى مراكز استطلاع. وأضافت القيادة المركزية في بيانها من أن هذا ليس محاولة أمريكية للتصعيد ولا خروجا عن وقف إطلاق النار، وإنما هو دفاع عن النفس، وأن القوات الأمريكية لا ترغب بالتصعيد في المنطقة لكنها مستعدة وفي كامل الجهوزية للتعامل مع أي تهديد إيراني. الرئيس الأمريكي أيضا صرح في أكثر من محل ومع أكثر من قناة من أن

0: إيران قامت أيضا بشن هجوم على 3 مدمرات أمريكيات، لكن القوات الأمريكية تمكنت من إسقاط المسيرات والصواريخ وهي في الجو وتدمير عدد من الزوارق السريعة الإيرانية. وأضاف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن هذه ليست تصعيدا من قبل الولايات المتحدة وإنما صفعة خفيفة كما وصفها، وحذر إيران من أن عليها أن توقع على الصفقة المطروحة أمامها على الطاولة بسرعة، وإلا فإن ما سيأتيها سيكون أكثر عنفا وأكثر عنفا بشكل كبير. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث أن باكستان هي من طلبت من الولايات المتحدة الأمريكية تجميد العمل بمشروع الحرية، أي حرية الملاحة في مضيق هرمز والمسار البحري الذي رسمته القوات الأمريكية. وقالت القيادة المركزية أنه محمي بمظلة من الطبقات الحماية سواء بالمسيرات أو بالمقاتلات وبالسفن والمدمرات التي تحمل على متنها صواريخ موجهة قادرة على اعتراض الصواريخ الباليستية الإيرانية والمسيرات. لكن الرئيس الأمريكي قال أن باكستان طلبت منه تجميد العمل بهذا المشروع أثناء التفاوض ليتسنى لها أن تتمكن من الحصول على هامش حركة ربما تقنع به إيران القبول على بعض التنازلات وبعض المطالب الأمريكية. لكن تبقى محمد النقطة الأكثر ربما تعقيدا في هذه المطالب الأمريكية هو نقل مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد، خصوصا ونحن نعلم من التصريحات الإيرانية أن هذا الأمر مرفوض جملة وتفصيلا من قبل طهران. محمد،
1: حتى نفهم السياق الذي كانت تتحرك فيه تلك المدمرات في منطقة الخليج، أحمد، ما الذي كانت تفعله وما الذي تريد أن تقوله واشنطن من وجود مدمراتها في تلك المنطقة؟
0: محمد، الولايات المتحدة تحاول عبر هذا التحرك من وإلى مياه الخليج عبر مضيق هرمز القول أو سحب ورقة إغلاق مضيق هرمز من المفاوض الإيراني والإبقاء على الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية لتقوي موقفها التفاوضي أمام إيران وتنتزع من إيران ما ورقتها الأقوى وهو إغلاق مضيق هرمز. لماذا؟ لذلك من تداعيات على الاقتصادات سواء من اقتصادات دول المنطقة أو حتى الاقتصاد العالمي لشح تدفق امدادات النفط والغاز عبر هذا المضيق. ومن هنا تأتي هذه التحركات سواء بفتح مسار بحري جديد يمر عبر المياه الإقليمية العمانية ومحمي كما تقول القيادة المركزية بمظلة حماية أمريكية، أو حتى بالذهاب أو عبور مضيق هرمز سواء نحو مياه الخليج أو نحو خليج عمان من قبل المدمرات الأمريكية، لتقول الولايات المتحدة من أن إيران لا تسيطر كلية على هذا المضيق، أن المدمرات الأمريكية لديها القدرة على عبور هذا المضيق وحماية نفسها، وقد تكون لديها القدرة حتى على حماية ناقلات وسفن شحن أخرى إن هي قامت بسلك المسار الأمريكي. لكن حتى اللحظة هي محاولة أمريكية عسكرية لتقول الولايات المتحدة أن إيران لا تسيطر كليا على هذا المضيق، لكن المسار التجاري الذي فتحته الولايات المتحدة مجمد، ويقول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه مجمد بطلب باكستاني.
1: شكرا لك أحمد هزيم مراسلنا من واشنطن. الآن إلى طهران مع عمر هواش. إذن عمر، يبدو أنها رسائل تريد واشنطن إرسالها إلى طهران، تحديدا حيال المضيق وإمكانية الحركة فيه، رغم أنها علقت مشروع الحرية الذي كانت قد أطلقته قبل أقل من 3 أو 4 أيام. لكن طهران كيف تستقبل مثل هذه التحركات وهذا التصعيد ميدانيا؟
2: محمد، هنا في طهران تقول إيران إنها لا تزال تسيطر على مضيق هرمز رغم عبور المدمرات الأمريكية من المضيق، ويبدو أن المدمرات الأمريكية عبرت المضيق من السواحل الجنوبية للمضيق، أي قرب سواحل عمان وليس قرب السواحل الإيرانية. ما تقول طهران وفق ما حدث هذه الليلة حسب ما جاء في بيان خاتم الأنبياء في القوات المسلحة الإيرانية أو حسب بيان الحرس الثوري أو وكالات الأنباء الرسمية الإيرانية، فإن مدمرات أمريكية كانت قد عبرت المضيق يوم الاثنين الماضي تزامنا مع مشروع الحرية في مضيق هرمز الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. هذه الليلة أرادت هذه المدمرات العودة، أي اتجاه من المياه الخليجية نحو خليج عمان عبر مضيق هرمز، لكنها تعرضت لسفينتين إيرانيتين وفق ما جاء في الرواية الإيرانية. السفينة الأولى هي ناقلة نفط كانت متجهة من ميناء

0: الأسك في بحر عمان، وكانت قرب مضيق هرمز في الاتجاه الشرقي له، إضافة إلى أن سفينة أخرى كانت أيضا في الجهة الشرقية من المضيق. هاتان السفينتان تعرضت لإطلاق النار، لذلك ما اضطر الإيرانيين للرد على هذا الفعل الأمريكي. يضاف إلى ذلك إلى أن الأرصفة الإيرانية في السواحل الإيرانية في كل من جزيرة قشم، هذه الجزيرة المطلة على المضيق، إضافة إلى السواحل في ميناء بندر عباس وميناء خمير ومدينة سيريك في جنوب إيران أيضا تعرضت للقصف. كذلك قال مساعد حاكم مدينة ميناب القريبة أيضا من المضيق، قال إن مقر لخفر السواحل البحرية قد تعرض للاستهداف، لذا وجد الإيرانيين أنفسهم مضطرين للرد، وذلك وفق الرواية الإيرانية فقد استهدفوا المدمرات الأمريكية شرقي المضيق، أي بعد أن خرجت من مضيق هرمز. هذا الاستهداف كما قال الحرس الثوري تم باستخدام صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن ومسيرات مدمرة. قال إن هذه الصواريخ والمسيرات كانت تحمل رؤوس متفجرة ثقيلة عالية الانفجار، مما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمدمرات الأمريكية وفق الرواية الإيرانية، وأنها خرجت المنطقة باتجاه منطقة بحر العرب. يضاف إلى ذلك إلى أن القوات الدفاعية الإيرانية في سماء مدينة بندر عباس وجزيرة قشم تمكنت أيضا من إسقاط مسيرات أمريكية حاولت تنفيذ عمليات هجومية في تلك المنطقة. هنا في العاصمة طهران تزامنا مع كل ذلك شهدنا تفعيل للدفاعات الجوية الإيرانية في مناطق غرب العاصمة طهران، لكن حتى اللحظة لم يصدر تعليق رسمي حول هذا الأمر. يحتمل أن تكون هناك مسيرات وصلت إيران من الخارج أو مسيرات صغيرة من النوع كوادكوبتر هي تطلق من الداخل عبر عملاء، أو يحتمل أن يكون هناك قد جرى تدريب للدفاعات الجوية الإيرانية، لأن إيران لا تزال تقول إنها على أهبة الاستعداد للتصدي لأي اعتداء.
1: نعم.
0: من قبل
1: ربما هذه
0: الأمريكية أو إسرائيل
1: أبرز التطورات الميدانية، ولكن في الوقت نفسه يبدو أن هناك ترقبا للرد الإيراني على ذلك المقترح الأمريكي في مسألة التفاوض. نتابع معك الآن هذه الصور التي قال الحرس الثوري الإيراني يا عمر إنها رد من وحدات الصواريخ والطائرات بدون طيار التابعة للقوة البحرية على المدمرات الأمريكية المعادية. نحن نتابع هذه الصور معك الآن عمر هواش، التي قال الحرس الثوري إنها من وحدات الصواريخ والطائرات بدون طيار التابعة للقوة البحرية ردت على المدمرات الأمريكية المعادية. أعود لك عمر، وكان سؤالي لك عن التحركات الدبلوماسية الإيرانية الأخيرة المرتقبة.
0: نعم محمد، هذه الصور التي تظهر على الشاشة نشرها الحرس الثوري الإيراني قبل قليل لإطلاقه للمسيرات والصواريخ، ومن الملاحظ أنه ألصق على هذه المسيرات والصواريخ الصور لضحايا قادة في الحرس الثوري في البحرية الإيرانية سقطوا في هذه المواجهة، وكتب على بعض الصواريخ أن ذلك إحياء لشهداء سفينة دينا التي استهدفت في الأيام الأولى للحرب وسقط ضحيتها عشرات القتلى من الجيش الإيراني. كذلك يقول إن مضيق هرمز سيكون مقبرة للأعداء، هذه إحدى العبارات التي كتبت على الصواريخ. هذا التصعيد من قبل أمريكا وفي المقابل إيران الذي تعتبره طهران انتهاك لوقف إطلاق النار تزامن مع ما ذكرت محمد أن إيران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي الذي وصلها يوم الأحد الماضي عبر الوسيط الباكستاني. يوم أمس أعاد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية للتأكيد على أن إيران لا تزال تدرس وتراجع هذا المقترح، وأنها سترد عليه عندما يكون اتخاذ القرار جاهزا بهذا الشأن. يمكن القول أن هذه العمليات في مضيق هرمز قد تؤخر الرد الإيراني، لأننا كنا قد قلنا يوم أمس أنه بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إطلاق مشروع الحرية في مضيق هرمز يوم الاثنين، وبعد يوم واحد من وصول الرد الأمريكي إلى إيران، توقفت إيران عن دراسة المقترح، وبعد تعليق ترامب لذلك المشروع أعادت إيران ودرست المقترح. لذا هذا التصعيد اليوم الذي هو الثاني من نوعه خلال الأيام الماضية يمكن القول أنه قد يؤثر أو قد يؤخر على الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، لأن طهران دائما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية بأنها متناقضة في أفعالها وأقوالها، حيث عندما يقول الرئيس الأمريكي أنه يريد الاتفاق مع الإيرانيين يتساءل الإيرانيون إذن لماذا ينتهك ترامب، تنتهك القوات الأمريكية وقف إطلاق النار وتصعد عسكريا. لذلك هناك شكوك إيرانية في النوايا الأمريكية. إذا ما تمعنا أيضا بالمطالب الأمريكية، لا يزال يتحدث الإيرانيون عن مطالب أمريكية مفرطة، وهذه المطالب تختزل بالملف النووي. على سبيل المثال إيران لا تزال ترفض نقل مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب الذي يبدو أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد أن ينقله إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كذلك طهران لا تزال تختلف مع واشنطن على مدة تعليقها للتخصيب، هذا التخصيب الذي هو متوقف بالأصل في إيران حيال أو إزاء أو نتيجة العمليات العسكرية التي استهدف المنشآت النووية خلال حرب حزيران العام الماضي. ما يريده الإيرانيون في هذه المرحلة هو اتفاق إطار ينهي هذه الحرب أولا، اتفاق إطار ينهي الحرب بضمانات دولية إضافة إلى إنهاء الحصار البحري على الموانئ الإيرانية مقابل أن يتم فتح مضيق هرمز. بعد أن يتوصل الإيرانيون خلال الشهر إلى هذه الأمور يقولون أنهم مستعدون بعد ذلك إلى فتح ملف القضايا النووية والوصول إلى اتفاق بشأن كل شيء.
1: شكرا لك مراسلنا من طهران عمر هواش. الآن ننتقل إلى نيويورك ومراسلتنا هناك بيسان أبو كويك. نرصد معك بيسان ذلك المشروع القرار الأمريكي الخليجي الذي وزع على أعضاء في مجلس الأمن، حول طبيعة هذا القرار، إليك بيسان.
2: طبعا هذا المشروع الذي كنا قد حصلنا على أول نسخة منه، واليوم حصلنا على نسخة معدلة منه. في المشروع الأول كان هناك لغة حول أن هذا المشروع تحت الفصل السابع، ورغم تأكيد الدول التي صاغت هذا المشروع بأن اللغة المتعلقة بالفصل السابع لا تعني تفويض استخدام القوة، وأن ذلك ليس مذكور في نص المشروع ولا حتى تفوض العقوبات، لأن هناك فقرة تشير إلى أنه في حال لم تلتزم إيران بالبنود الأخرى في المشروع فإن العقوبات ستفرض. ولكن في النسخة المعدلة والتي وزعت مساء اليوم تم حذف اللغة المتعلقة بالفصل السابع، وربما يعني نعرف المشاهدين ما الذي يعني يقوله هذا المشروع تحديدا وهدفه. هو تحديدا يتناول أمرين: قضية زرع الألغام في مضيق هرمز، وفرض إيران للرسوم على السفن التي تمر عبر المضيق. هذا هو يعني جوهر هذا المشروع، وأيضا يطالب إيران بالتعاون مع جهود توفير ممر إنساني، جهود تعمل عليها الأمم المتحدة. مشروع القرار يدعو إيران إلى أولا الامتناع عن زرع المزيد من الألغام، تعريف عدد وأماكن الألغام المزروعة، والعمل وفق القانون الدولي بإزالة تلك الألغام، وعدم منع أي دول أو عرقلة أي عمل أي دول في إزالة تلك الألغام، والتوقف عن فرض أي رسوم. وما سمعناه من المندوب الأمريكي الذي كان قد تحدث للصحفيين اليوم بالقول إن تصرفات إيران بإغلاق مضيق هرمز وزرع ألغام في المضيق وفرض الرسوم أمر لا يمكن القبول به لأنه غير قانوني ويتنافى مع القانون الدولي، وأن ما يريده وتريده الولايات المتحدة ودول الخليج التي صاغت هذا المشروع، يعني تحديدا البحرين بصفتها عضو في مجلس الأمن مع دول الخليج الأخرى، هو عدم يعني تأسيس سابقة بعدم السماح لتكرار هذا الأمر إن كان في مضائق أخرى كجبل طارق أو ملكة، وأن ما تقوم به إيران بهذا الإطار تحديدا غير قانوني. مشروع القرار أيضا طبعا يندد بانتهاك إيران لوقف إطلاق النار. النسخة المعدلة منها يعني ربما البند الأساسي هو إزالة الفصل السابع الذي كنا قد سمعنا من مصادرنا الدبلوماسية بأن روسيا كما كانت قائد

0: أمريكا وإسرائيل على إيران، وطبعا مشروع القرار هذا لا يذكر هذا الأمر. نعم. لذا البعثة الروسية كانت تقول في البيان الصحفي الذي أصدرته مساء بأنها لا تدعم محاولات إدراج لغة غير متوازنة تجاه طهران مع تجاهل الأسباب الجذرية للأزمة، بأنها أوضحت بأن موسكو أوضحت موقفها ومخاوفها الأساسية من مشروع القرار المطروح، بأن حرية الملاحة في الخليج لن تستعاد إلا مع انتهاء ووقف العمليات القتالية، وأنها تدعو أعضاء مجلس الأمن إلى عدم تأجيج التوتر بدفع بمشاريع تصادمية واعتماد مشاريع قرارات أحادية الجانب قد تؤدي إلى موجة من التصعيد. لذا هذا هو الموقف الروسي الذي ربما بشكل لافت يعني وضعته روسيا في بيان صحفي وزعته مساء. عادة ما نسمع ذلك الموقف عبر مصادرنا وما يحدث في الكواليس، ومن ثم نرى ما يحدث في قاعة مجلس الأمن حين تطرح المشاريع للتصويت، ولكن هذه المرة نشرت روسيا هذا البيان، ومن بعد ذلك سمعنا أن هناك نسخة معدلة تم توزيعها. يعني لا نعرف ما الذي أتى تحديدا قبل، يعني إن كان البيان الصحفي تم نشره قبل المراجعة أو لا، ولكننا نعرف الموقف الروسي من مصادرنا.
1: بحديثك بيسان عن مسألة التصويت، متى يتوقع أن يطرح هذا المشروع؟
0: الفصل السابع.
1: نعم، متى متوقع أن يطرح هذا المشروع، مشروع القرار للتصويت؟
0: حتى اللحظة من غير الواضح. حين سألنا المندوب الأمريكي وذلك قبل توزيع النسخة المعدلة هذا المساء، قال إنه لن يستبق الأمور وأن هذه عملية متفاعلة وأن المشاورات مستمرة بشأن مشروع القرار هذا. شكرا. لذا ربما خلال الساعات 24 المقبلة سنعلم إن سيتم جدولته للتصويت في يعني الأسبوع، بداية الأسبوع المقبل أو في وقت لاحق. وطبعا روسيا ذكرت بمشروع قرار كانت هي طرحته مع الصين، وسنرى إن كان سيكون هناك تفاعلات متعلقة بالمشروع الروسي الصيني أيضا بالنسبة للتصويت عليه.
1: شكرا جزيلا بيسان أبو كويك مراسلتنا من نيويورك. لطالما أثرت آليات صنع القرار في إيران والجهة التي تتحمل مسؤولية اختياره في عناوين التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحرب الأخيرة غيرت الكثير من المعادلات وتوازنات الداخل، وهو ما يؤثر أيضا على القرار السياسي. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: ترجيح خيار التفاوض الإيراني الأمريكي أم انهيار يعيد التصعيد العسكري؟ بين هذا وذاك يزيد الزخم السياسي أحياناً ويزيد معه الحديث عن بنود وشروط الاتفاق، وكل ذلك محكوم بصنع القرار أمريكياً كان أم إيرانياً. اعتادت إيران في سنوات مضت على توزيع الأدوار في مؤسسات صنع القرار التي يعلو هرمها المرشد الأعلى، لطالما تأثرت سياستها الخارجية بشكل الحكومة، محافظة كانت أم إصلاحية أم معتدلة، لكن الحرب بدلت الأولويات وأعادت صياغة توازنات الداخل. يأتي ملف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز على رأس الأولويات المتأثرة باتخاذ القرار. يتحكم الحرس الثوري وقواته البحرية في جغرافية المكان حتى قبل الحرب. تنعكس مواقفه المتشددة في استخدام ورقة المضيق حتى الرمق الأخير. تباينت الإشارة السياسية الداخلية نوعاً ما حين أكد الحرس أن المضيق ما زال مغلقاً بعد أن أعلن وزير الخارجية عباس عراقشي أنه قد فتح بمسارات محددة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار إبريل الماضي. ملف المضيق هو ملف أمن قومي بامتياز، المعادلة فيه تخضع لساحة العسكر، هو دور مدعوم من المرشد الأعلى. يقول المرشد مجتبى خامنئي إن إيران تسيطر على إدارة المضيق بقواعد جديدة للأمن البحري ستصب لصالح الكل في المنطقة، تصريح يؤسس أيضاً لواحد من عناوين المفاوضات المتعلقة بدور إيران في الإقليم وعلاقاتها مع الجوار. ثانياً، تأتي سياسة التعامل مع النووي، ملف حساس قد يتسبب في حل عقدة الاتفاق وقد ينسف طاولة التفاوض، لكن القطعي أن شكل البرنامج مستقبلاً محكوم بمن يدير المفاوضات. طيلة السنوات الماضية امتلك مجلس الأمن القومي الصلاحيات الكبرى، هو المجلس الذي يضم أعضاء من كافة المؤسسات ويترأسه الرئيس الإيراني الذي يعين أمين المجلس، لكن الحرب غيرت الكثير.

0: الكبير. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لا يغرد خارج السرب حين يدور الحديث عن الدفاع والأمن القومي، لكن الصوت الإصلاحي التقليدي الداعي للتقارب مع الغرب يبدو شبه غائب اليوم لدواع فرضتها الحرب. قد يرتبط الحديث عن تأجيل التفاوض على النووي إلى مرحلة لاحقة تلي وقف الحرب وفتح المضيق برغبة البعض في الداخل في إنعاش الخطاب الدبلوماسي الأكثر مرونة. ثالثاً، المنظومة الصاروخية. لا يختلف صناع القرار في إيران على ذلك كثيراً كما كانوا دائماً، فالحرب عززت اتخاذ قرار عدم المساومة على كافة المستويات السياسية والعسكرية. رابعاً، الدور الإقليمي. هو دور كان يختلف باختلاف السياسة الخارجية أيضاً، لكنه اليوم محكوم بمحدد استهداف الدول الخليجية خلال الحرب. يتفق الكل في الداخل على الصداقة مع الجوار وضرورة ترميم العلاقات. يشترط الطيف الأكثر تشدداً إغلاق القواعد الأمريكية. اتخاذ القرار في هذا السياق سيتأثر بالاتفاق مع الولايات المتحدة من عدمه.
1: الآن مشاهدينا نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن بول ديفيس، الأستاذ في معهد السياسة العالمية، من طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، وكذلك من نابلس سليمان بشارات، الخبير بالشأن الإسرائيلي. سيد بول ديفيس، أريد أن أبدأ معك بآخر ما ناقشناه مع مراسلين قبل قليل بالحديث عن مشروع القرار الأمريكي الخليجي الذي سيعرض للتصويت في مجلس الأمن قريبا، ربما خلال الأيام القليلة المقبلة. وسؤالي لك، بطبيعة هذا الحال، ألن تحل الأمور الأمور لن تحل بالدبلوماسية وبالمسار السياسي إذا استمر الوضع على ما هو عليه من تصعيد ميداني، أليس كذلك؟
2: بكل تأكيد هذا هو الوضع الموجود لدينا اليوم. على ما يبدو لدينا فصيلان في إيران، فصيلان منفصلان في إيران يتعاملان مع الولايات المتحدة والجهات الدولية الأخرى. لدينا طبعا الحكومة المدنية التي تحاول أن تتوصل إلى حل دبلوماسي، ولدينا الحرس الثوري الإيراني الذي لا يبدو أنه يعمل بالقدر ذاته من أجل السلام. وفي الأيام القليلة الماضية شن عددا من الهجمات على الدول المجاورة، بالإضافة إلى عدد من القطع البحرية الأمريكية. وبالتالي طبعا هذا لا يعني أن خيار الدبلوماسية بات مستبعدا بالكامل، ولكن من الواضح أن هناك مشكلة حقيقية لا بد من تجاوزها.
1: طيب، أعود إلى مشروع القرار الذي وزع في على أعضاء من مجلس الأمن. طرحت فيه مسألتان: قضية زرع الألغام تطالب إيران بإزالتها وتحديد مواقعها، وكذلك تعترض ولا تريد من إيران أن تفرض رسوما على المرور من المضيق. سؤالي لك، الأمور فيما يبدو الآن لا تسير بمنطق العقل ولا بالمسارات الدبلوماسية وإنما بالقوة، لذلك نلجأ إلى السؤال من النقطة صفر. تزيل أمريكا كل ما فعلته من هذه الحرب ومن تبعاتها، وبالتالي تحل كل المشاكل، أليس هذا هو الأولى والأجدى؟
2: في هذه المرحلة يتعين علينا أن ننظر إلى الموضوع بشكل شامل. بالنسبة لمشروع القرار فهو طبعا تطرق إلى عدم فرض رسوم، بالإضافة إلى نزع الألغام. طبعا نزع الألغام يجب أن يحصل بغض النظر عن أي أمر آخر، ولكن لنعد إلى المتطلبات الأساسية للولايات المتحدة من إيران. هذه المتطلبات الرئيسية لا يتطرق إليها مشروع القرار. نحن لم نتحدث عن البرنامج النووي، لم نتحدث عن الصواريخ البالستية، ولم نتحدث طبعا عن سيطرة إيران على الجماعات الإرهابية التي تمثل أذرعا لها في المنطقة. وإلى حين حل هذه المسائل وإلى حين موافقة إيران على التعاون في هذه المسائل فإن الوضع سيستمر على حاله. بالنسبة لموضوع فرض الرسوم فإن منظمة أمم المتحدة والمجتمع الدولي أكد أن مضيق هرمز هو ممر مائي دولي، وبالتالي فلا بد من ضمان حرية الملاحة فيه، وبالتالي فإن الرسوم لم يكن يجب أن تكون مطروحة أصلا. بالنسبة لموضوع

0: الألغام، فنحن لا نعرف عدد الألغام في المضيق ولا نعرف ما إذا كانت الألغام موجودة أصلا. الولايات المتحدة تستخدم أيضا غواصات مسيرة للتعامل مع الألغام، وبالتالي فإن هذا القرار يركز على الإيجابيات برأيي، لكنه لن يحقق أي نتيجة.
1: سيد مختار حداد، كيف تنظر إيران إلى التحركات التي تجري في مجلس الأمن والتي تريد إلزام إيران ببعض النقاط مثل منعها من زرع الألغام وكذلك منعها من فرض الرسوم، فيما لا يجري الحديث عن مشاريع أخرى تلزم ربما الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي بخطوات مقابلة؟
2: تحية لكم وللمشاهدين الكرام. في الحقيقة هناك يعني إيران ترى ازدواجية في مجلس الأمن الدولي، يعني يتم تمرير قرار والقرار من يمرره؟ الدولة التي هي سبب هذه الأزمة بسبب طموحات الجماعة الإرهابية التي تحكم أو تحتل فلسطين، يعني الكيان الصهيوني. فلذلك يعني إيران تقول أن أساس هذه الأزمة وهذه المشكلة الذي الآن تذهب الولايات المتحدة لتمرير قرار حوله هي الولايات المتحدة التي خلقت الأزمة، خلقت المشكلة. وعندما ترى بأن هناك حلفائها خاصة يعني الدول الأوروبية لم يأتوا ولن يقفوا إلى جانبها ولن يجازفوا أساسا من أجل دعمها، يعني الآن تذهب بمثل هذا القرار. هذا القرار هو ولد ميتا. لماذا؟ لأنه واضح يعني هذا القرار في أي يوم الذي سيتم بحثه في مجلس أمن الدولي هناك روسيا والصين سيرفضوا هذا القرار، ولديهم أدلة حول هذا الموضوع. يعني يقولون يجب أن نعود إلى جذور هذه المشكلة، من أصلا تسبب بهذه المشكلة؟ وهذه المشكلة كان يتم حلها بسهولة، كيف أن أو أساسا كانت لم تقوم الولايات المتحدة بالحرب أو كانت تنهي هذه الحرب العبثية التي قامت بها من أجل يعني طموحات الكيان الصهيوني. فلذلك يعني إيران ترى أن هذا القرار أولا يعني هو يدل على ازدواجية المعايير في مجلس الأمن الدولي في الوقت الذي لن يتم أي تمرير قرار أو يندد بالكيان الصهيوني، يندد بالولايات المتحدة بهذه الحرب العدوانية أو أي قرار آخر كذلك يندد مثلا بإجراءات الكيان الصهيوني ضد أو الولايات المتحدة ضد أبناء الشعب الإيراني فيما يخص مدرسة ميناب، المجازر التي قاموا بها. وكذلك يعني هناك عندما يتم استهداف منشآت نووية هي تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هناك لم يتم إصدار أي قرار لا في الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولا في الأمم المتحدة، ونرى هناك مثلا بعض التصريحات الخجولة والمواقف الخجولة من الأمم المتحدة والأمين العام للأمم المتحدة.
1: طيب.
2: فلذلك يعني هذا القرار إيران تراه بأنه هو يدل على ازدواجية الأمم المتحدة.
1: أريد أن أسأل ضيفنا من نابلس السيد سليمان بشارات عما إذا كانت إسرائيل بالفعل معنية وتستند في تحركاتها على مختلف الجبهات إلى القوانين الدولية، وخصوصا أن حليفتها أمريكا اليوم تقود مثل هذا المشروع في مجلس الأمن وقد حاولت سابقا قبله.
3: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك والمشاهدين. أنا باعتقادي بات واضحا أن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل لم يستطيع أن يكسب هذه الحرب مفهوم ومظلة شرعية على النطاق الدولي، وبالتالي هما يبحثان الآن في أروقة مجلس الأمن عن هذه الشرعية لإكساب هذه الحرب المظلة في السياسية على المستوى الدولي، وهذا له هدفين أساسيين. الهدف الأول وهو كما قلنا شرعية هذه الحرب، والهدف الثاني هي محاولة توريط العديد من الأطراف الإقليمية والدولية ضمن هذه الحرب. لماذا ذلك؟ لأن هناك قناعة واضحة جدا أن ربما يعني رياح كما يقال رياح الميدان لم تأتي وفق أشرعة بنيامين نتنياهو ودونالد ترامب، وبالتالي هناك عدم قدرة وقصور أمريكي إسرائيلي في قدرة الحسم في هذه الحرب، وبالتالي يحاول إدماج هناك مجموعة من الأطراف لدفع الثمن أو للمشاركة في هذه الحرب. هذه الحرب من المنظور الإسرائيلي والأمريكي انطلقت لكي لا تتوقف عند هذا الحد، وإنما تتخطى الجغرافيا الإيرانية وتتخطى الحالة الإيرانية إلى ما تبقى من عدالة مجلس الأمن أو المؤسسات الدولية. هناك عشرات وربما مئات القرارات التي صدرت عن مجلس الأمن التي تدير إسرائيل، ولكن إسرائيل ضربت بعرض حائط بكل هذه القرارات. ولكن ذهاب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية إلى هذه المؤسسات هو محاولة بشكل أو بآخر استنطاق هذه المؤسسات

0: يمكن أن يحقق الرغبات الإسرائيلية وشرعنة ومشروعية ما تقوم
1: به. هل تقول إن ذلك تلك نعم أريد أن أترك الكلمة لك سيد بشارات، ولكن هل تقول بأن ما استندت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل من مبررات لشن هذه الحرب التي سمتها في بدايتها حربا استباقية لم تكن تحمل من الشرعية ما يكفي؟
0: نعم نعم، وهذا هو جوهر الحرب. وبالمناسبة هذه هي ربما واحدة من القضايا التي اصطدمت بها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل في هذه الحرب، أن الحسابات الإسرائيلية الأمريكية كانت مختلفة كليا عن طبيعة الواقع الذي وجدته في هذه الحرب، وأن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية كان يعتقدان ويعتمدان على أن مبدأ القوة المفرطة التي تستخدمه والقوة الفائضة التي تستخدمها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قادرة على حسم هذه المواجهة بأيامها وأسابيعها الأولى، وبالتالي لا تحتاج إلى أي دعم دولي، بل بالعكس كان هناك رهانا إسرائيليا أمريكيا أن تكون هذه الحرب نموذجا جديدا من الحروب التي يمكن لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية تحقيق الحسم الكامل فيها دون الحاجة إلى دعم دولي. ولهذا السبب كان هناك لوما من قبل بنيامين نتنياهو ومن قبل دونالد ترامب إلى الدول الأوروبية وإلى حلف الناتو وغيرهما في عدم تقديم يد العون والمساعدة والانخراط المباشر، بل هناك كانت دعوة إسرائيلية واضحة من أن عدم الذهاب إلى الدعم الدولي هذا يعني أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية قادرتا فعليا على حسم الميدان. هذا كله بالنسبة لإسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية جاء مخالفا لكل هذه الحسابات، وبالتالي أصبحت إسرائيل وأمريكا الآن مضطرتان للحصول على أقل تقدير على يعني مشروعية، حتى وإن كانت هذه المشروعية بالحد الأدنى بحيث يكون هناك قرارا من مجلس الأمن في محاولة إعطاء المبرر الإسرائيلي الأمريكي. لكن أنا باعتقاد المعادلات الآن تغيرت على المستوى الدولي، وربما الموقف الصيني الروسي بات أكثر وضوحا اليوم في موضوعة هذه التحولات، لأنه لا يمكن إعطاء الولايات المتحدة الأمريكية تلك المبررات وإسرائيل تلك المبررات التي كانت هي بالسابق تعتبر مبررات فطرية. إسرائيل كانت تعتقد دائما أنها الطفل المدلل، أنها الدولة والكيان الذي يمكن أن يحصل على ما يشاء في الوقت الذي يشاء حتى بأي طريقة هي تشاء. ولكن إسرائيل الآن هي أمام واقع متغير، وأنا باعتقادي أولى مراحل هذه التغيير ليس الحرب على إيران، وإنما بدأت منذ الحرب على قطاع غزة التي أحدثت ربما صدمة للمنظومة الدولية في الدور والمكانة والتأثير الإسرائيلي باستخدام القوة.
1: سيد بول ديفيس، لأي درجة بتقديرك يمكن أن تحل هذه الأزمة مع إيران من خلال إما قرارات دولية تصدر من خلال مجلس الأمن أو غيره من الهيئات الدولية، أو حتى على صعيد استمرار التصعيد العسكري؟
2: بالنسبة لاستخدام الدبلوماسية الدولية فنحن طبعا نتمنى أن ينجح هذا الخيار، رغم أن معظمنا لا يؤمن بهذا الخيار. إن منظمة الأمم المتحدة ليست منظمة حيادية طبعا بالنسبة لهذه القرارات التي تعمل عليها الولايات المتحدة، فإن هذا القرار ربما يكون محاولة لمنح الإيرانيين مخرجا، لمنح الإيرانيين وسيلة للتعاون مع المجتمع الدولي من أجل التوصل إلى حل أو تسوية من نوع معين. إن ضيفك الموقر ذكر أن الولايات المتحدة وإسرائيل لم تحققا متطلباتهما أو أهدافهما، ولكن طبعا كما لاحظنا لقد قضي على القيادة الإيرانية وتم تقويض الجيش الإيراني، البحرية باتت في قاع البحر، وجيران إيران انقلبوا عليها، لا سيما الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية حتى طلبت من الولايات المتحدة مواصلة الحرب حتى رحيل النظام. إذن هذه هي المعايير التي نركز عليها، وهذا هو الوضع الذي يتعين علينا أن نتعامل معه. بالنسبة للمجتمع الدولي سنرى ما علينا القيام به. فرنسا على سبيل المثال التي ليست منخرطة في هذه الحرب أرسلت حاملة الطائرات شارل دوغول لمساعدتنا على إعادة فتح مضيق هرمز، وهناك دول أخرى سوف تحذو حذوها. بالنسبة للإمارات العربية المتحدة فقد أعلنت خروجها من أوبك أيضا، ويبدو أنها ستتعامل مع إيران بشكل منفصل أيضا. إذن السرعة التي كنا نأمل أن تحل الأمور بها لم تتحقق، ولكن علينا أن نذكر أننا نتحدث عن فترة أكثر بقليل من شهرين، وهذه فترة ليست طويلة، وبالتالي إذا قرر الإيرانيون

0: أنهم يريدون أن يواصلوا تدمير اقتصادهم والدمار الذي يتعرض لهم الشعب، فالخيار لهم. نحن نمنحهم الكثير من المخارج للتوصل إلى حل دبلوماسي، وهم لم يسلكوا أي من هذه المخارج من أجل التوصل إلى تسوية.
1: ولكن وفي دقيقة من فضلك سيد بول ديفيس، لما ترى بأن واشنطن معنية من خلال هذه التحركات الدبلوماسية بإيجاد مخرج لإيران أمام المجتمع الدولي؟
0: نحن نشعر أننا حققنا الأهداف التي نريد أن نحققها، وطبعا المشكلة الأساسية التي أرادت الولايات المتحدة أن تحلها تتمثل في الحرص على عدم امتلاك إيران لسلاح نووي. هذه المشكلة الرئيسية. نحن طبعا قضينا على قدرتهم على المضي قدما على أكثر من مستوى، ونسعى اليوم إلى ضمان المستقبل. لماذا نسعى لحل دبلوماسي؟ لماذا نسعى لمنحهم مخرجا؟ لأننا لا نريد أن يقتل أي أشخاص إضافيين من دون حاجة لذلك. نحن نريد أن نحل حتى المشاكل التي لم تتم مناقشتها حتى هذه الساعة. الوفد الإيراني لطالما رفض مناقشة المسائل الرئيسية.
1: سيد مختار حداد، أريد أن أعود معك إلى ذلك التصعيد الذي شهدته منطقة المضيق الليلة هذه الليلة، وسؤالي لك هنا: هل يمكن لتلك التحركات الأمريكية على صعيد مدمراتها أو محاولة فرض مسار غير الذي تحدده إيران أن يقوض مسار التفاوض المتعثر أصلاً؟
2: الحقيقة يعني الولايات المتحدة مرتين استخدمت التفاوض كخديعة من أجل القيام بالحرب. حتى الآن يعني هذا السلوك الأمريكي يدل بأن الولايات المتحدة ما زالت تستخدم كلمات كالدبلوماسية، قرارات دولية، ويعني الحوار من أجل كذلك يعني هذه الاستعدادات العسكرية. يعني ما زالت هي متمسكة بمثل هذه الإجراءات العسكرية. يعني حتى هذه الليلة من بدأ الأزمة هي الولايات المتحدة الأمريكية وليست إيران. يعني مساء أمس يقوموا باستهداف ناقلة نفط إيرانية وإيران ترد عليهم وتبعدهم يعني من المنطقة. فلذلك يعني هذه الإجراءات الأمريكية ما زالت توحي بأن الولايات المتحدة تتابع الخيارات العسكرية، ومن يقف يعني كذلك خلف هذه الإجراءات بالرغم من إنكاره هو الكيان الصهيوني. ما زال الكيان الصهيوني يدفع لمثل هذه الإجراءات. فلذلك باعتقادي الرئيس الأمريكي ما زال يستخدم كلمة التفاوض من أجل الخديعة، وهذا الإجراء الذي اليوم قام به يعني هو سوف سيؤثر باعتقادي على مستقبل هذه المفاوضات، وحتى يعني على إرسال إيران ردها لي إسلام أباد، لأن الولايات المتحدة يعني ما زالت تكون مستمرة بمثل هذه الأعمال العدائية. لا أعتقد بأن هناك ستعطي يعني أي دورا للدبلوماسية، بل هي يعني تفكر بمثل هذه الإجراءات يعني تجعل إيران مثلا تتراجع أو تضغط على الجانب الإيراني وتفرض شروطها على إيران، شروطها مثلا التعجيزية لكي تستسلم إيران. ولكن من المؤكد لا إيران ستستسلم.
1: سيد سليمان بشارات، ما هي المقاربة الإسرائيلية الأمثل للتعامل مع إيران في اللحظة الراهنة؟
3: حتى هذه اللحظة هي مقاربة القوة، وإسرائيل أنا باعتقادي لن تتخلى عن هذه المقاربة، وهي ترى أن كل محاولات الذهاب إلى الدبلوماسية ما هي إلا محاولة ربما شراء للوقت ومحاولة إعطاء مساحة أكثر لاستكمال الاستعدادات، أكان ذلك من خلال بنك الأهداف أو من خلال ربما اختيار المنهجيات والأدوات العسكرية المستقبلية، لأنه في نهاية المطاف حتى هذه اللحظة من المنظور الإسرائيلي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل قادرتان على فرض رؤيتهما باتجاه هذه الحرب ومسارات هذه الحرب.
1: شكرا لك ضيفنا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي، ولضيفينا من طهران مختار حداد رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن بول ديفيس من واشنطن الأستاذ في معهد السياسة العالمية. الآن إلى الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تسلط الضوء على الداخل الإيراني بين ضغوط الحرب واستهدافه أمريكيا وإسرائيليا.
4: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع استمرار الضغط الأمريكي على الاقتصاد الإيراني يرفع قادة في

0: طهران خطاب الوحدة ومنع الانقسام، فهل يتحول الداخل الإيراني إلى ساحة الحرب الأهم بعد توقف الجبهات؟ أم يدفع التهديد الخارجي النظام إلى إعادة ترميم تماسكه الداخلي؟ 3 لاعبين رئيسيين يؤثرون اليوم في مساحة الداخل الإيراني. اللاعب الأول هو مؤسسات النظام الإيراني نفسها، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. مواقف هؤلاء اللاعبين تجلت منذ بدء العمليات العسكرية في تصريحات وتحركات تدور حول الساحة الإيرانية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال اليوم بعد اجتماعه مع المرشد مجتبى خامنئي إن الأولوية الآن هي منع الانقسام الداخلي رغم وجود انتقادات وشكاوى، مؤكدا أن اختلاف الرؤى والأفكار أمر طبيعي، لكن الإيرانيين يريدون العزة والخير لبلدهم. تصريحات تتماهى مع ما قاله رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف أمس حين حذر من أن العدو يسعى إلى إضعاف إيران من الداخل عبر الحصار البحري والضغط الاقتصادي والحرب الإعلامية بهدف تفكيك تماسك البلاد وإجبارها على الاستسلام. في المقابل وفي حديث إعلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، لوح بأن المتظاهرين لو امتلكوا السلاح لتمكنوا من الرد والقتال أثناء ما وصف بعمليات قمع الاحتجاجات التي سبقت الحرب في يناير، وهو ما يعيد استحضار العامل الداخلي الإيراني في قلب الضغط الأمريكي على طهران. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فخاطب الشعب الإيراني أكثر من مرة منذ بدء الحرب، آخرها إعلانه في أواخر مارس الماضي أن من أهداف الحرب خلق ظروف تساعد الإيرانيين على إسقاط ما وصفه بالطغيان، في أوضح تعبير عن ربط الضربات الإسرائيلية بتغيير ميزان الداخل الإيراني. إذن هي ضغوط ممنهجة كثفتها الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء الحرب عبر استهداف واسع لمراكز الثقل الاقتصادي في إيران. الزميلة سلام تطلعنا على هذه المراكز وتأثير استهدافها على المجتمع الإيراني.
1: سهام، سنركز على 5 محافظات: طهران العاصمة والمحافظة أصفهان التي توصف بأنها مركز ثقل الصناعات الثقيلة، خوزستان النفط، بوشهر أيضا النفط والغاز، وهرمزجان وهي الموانئ. هذه المحافظات إضافة إلى المحافظات الأخرى بطبيعة الحال تم استهدافها خلال الحرب، لكن نركز على هذه 5 نتيجة ارتباطها مباشرة بالاقتصاد الكلي، أي اقتصاد إيران كدولة، والاقتصاد الجزئي أي اقتصاد عائلات والمستهلكين الإيرانيين. نبدأ من طهران. طهران تعتبر الثقل المالي والديموغرافي سهام، يعيش فيها قرابة 11% من سكان إيران، وتقريبا 25% من الناتج المحلي الإيراني يأتي من طهران. عندما تستهدف العاصمة طهران وتستهدف المنشآت، تستهدف منشآت الطاقة تحديدا تخزين النفط إضافة إلى منشآت أخرى، هذا يعني بأن طهران دخلت في حالة يصعب معها استعادة العمل اليوم للمؤسسات والدوائر وأيضا مرافق الإنتاج، وبالتالي خسارة إيران أو على الأقل تراجع قدرة العاصمة ومحافظة طهران على المشاركة في الدخل الإجمالي المحلي لإيران بشكل عام. إصفهان تعرضت لضربات على أكثر من مستوى، كان هناك استهداف للدفاعات الجوية، مدن الصواريخ، المطارات، وأيضا منشآت الطاقة النووية أو منشآت التخصيب. ولكن أبرز أيضا ما استهدف في إيران هو مصانع فولاذ مباركة. هذه المصانع تلعب دورا كبيرا في إنتاج الصلب داخل إيران، تقريبا ثلث إنتاج الفولاذ في إيران يأتي من هذه الشركة، ولديها طاقة إنتاجية بنحو 11 مليون طن سنويا. وهذا الفولاذ يستخدم في عدد من الصناعات والبنية التحتية، بناء جسور، أيضا إنشاءات وصناعات تحويلية، وأيضا صناعات طاقة. عندما يستهدف هذا المصنع، هذا يعني بأن إيران خسرت على مستوى الدخل الوطني كثيرا، وعلى مستوى الإنتاج المحلي، وبالتالي فقدان العملة الصعبة، لأن الكثير من فولاذ إيران يصدر إلى آسيا. هناك أيضا استهدافات في خوزستان. تقريبا خوزستان هي الأكبر من حيث النفط والغاز. هناك 80% من إنتاج النفط الخام يأتي من هذه المحافظة. خوزستان ضربت بقوة خلال أيام الحرب الأربعين. بوشهر ومنشأة بوشهر الشهيرة للطاقة النووية السلمية، حقل فارس استهدفته

0: إسرائيل ومن حق الفارس تقريبا 8% من الاحتياط العالمي من الغاز، وتقريبا 50% من احتياطيات إيران من الغاز في حق الفارس. هرمز جان نختم بها، وهي من أهم الموانئ الإيرانية، أو المحافظة تحتضن أهم الموانئ الإيرانية، ميناء الشهيد رجائي. تقريبا 55% من التجارة الخارجية، صادرات وواردات إيران، تأتي من هذا المرفأ الذي استهدف بالفعل خلال الحرب، وبهذا تكون عماد الاقتصاد الإيراني قد تعرض لضربة كبيرة نتيجة الاستهدافات الأمريكية والإسرائيلية.
1: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. إذن هي الاستهدافات، أو هذه الاستهدافات، أدت إلى سلسلة ضغوطات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والذي فككنا معه العوامل المؤثرة على الداخل الإيراني، ووجدنا أن الضغط على المواطن الإيراني لا يأتي من اتجاه واحد، فهو بالدرجة الأولى ضغط اقتصادي مع حصار موانئ وتراجع الحركة التجارية وارتفاع كلفة الحرب، المضافة إلى كلفة العقوبات السابقة للحرب. يتخذ هذا الضغط أيضا شكل حالة أمنية مستمرة يضطر المواطن الإيراني للتعامل معها، من التشديد الأمني إلى قطع الإنترنت أو تقييدها في لحظات التوتر، أمر يعكس بحسب ضيفنا حسابات النظام بإمكانية انتقال حالة الاستياء الشعبي إلى فعل منظم يصعب احتواؤه. وقد يكون عامل الضغط الأهم على المجتمع واستمرار حالة الحرب أو حالة التوتر وبقاء البلاد في حالة استنفار، لكن هذا العامل يمنح النظام الإيراني في الوقت ذاته القدرة على تقديم أي اعتراض داخلي بوصفه تهديدا للتمسك الوطني. إسرائيل بدورها كثفت الضغط على هذه العوامل لاستهداف الداخل الإيراني أثناء فترة الحرب، عبر تحريض الداخل الإيراني والخطابات التي تحدث فيها نتنياهو مباشرة إلى الإيرانيين، أو عبر ضرب منشآت حيوية تمس حياة الإيرانيين خلال الحرب، واستهداف قوى البسيج بصفتها إحدى أدوات السيطرة الداخلية. الولايات المتحدة أيضا تحاول بدورها استهداف الداخل عبر تصريحات ترامب المتكررة عن الانقسام في إيران، سواء بين النظام والشعب أو حتى بين أركان النظام الإيراني نفسه، كما حاول ترامب في محطات مختلفة من الحرب اللعب على ورقة الأقليات خصوصا الأكراد، إضافة إلى الضغط الاقتصادي الذي يسببه الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهو ما تحاول واشنطن تحويله إلى أداة لإضعاف التماسك الداخلي لا مجرد ضغط اقتصادي. أعود إليك وأجدد الترحيب بك دكتور الزويري. إذن الضغط على المواطن الإيراني يتم بعدة أوجه، اقتصادية، أمنية. كيف يمكن للنظام أن يوازن بين احتواء هذا الضغط ما لا يتحول إلى فعل منظم، والاعتماد على التهديد الخارجي كوسيلة لإسكات أي أصوات قد تتمرد؟
2: سهام في مستويين يساعدا في فهم كيفية تعامل النظام مع مواطنيه. المستوى الأول، وهو أن النظام عاش تحت ضغوط اقتصادية وحصار أكثر من 47 سنة، وبالتالي أصبح لديه قابلية وقدرة على التأقلم مع طريقة التعامل مع الرأي العام الإيراني والمواطنين في درجة تفوت فرص الانهيار الكامل. لكن هذه الحرب تحديدا المستوى الثاني، أنها منذ اليوم الأول، بل قبل اليوم الأول، كان في حديث على التركيز على المواطن، على أحداث قطيعة بين المواطن والنظام السياسي وإثارته. مرة أخرى النظام استطاع أن يفوت هذا عبر مسألتين. أولا، أثار عند الإيرانيين مسألة أساسية، أن هذا عدوانا خارجيا، وهذا العدوان الخارجي لن يفرق بين من هو مع النظام وضد النظام. وبالمناسبة نجحت هذه المعادلة في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، واستطاع النظام أن يكون نفسه في ذلك الوقت بشكل جيد. ثم المسألة الثانية، النظام اعتمد أيضا على فكرة أساسية، أن هذه الحرب لا تستهدف النظام بل مستقبل الإيرانيين، مستقبل الأمة الإيرانية، وكان هذا واضحا في حديث رئيس الجمهورية، في الرسائل التي أطلقها حتى مجتبى خامنئي بعد أن تم اختياره، وفي عموم المسؤولين، رسائل عموم المسؤولين السياسيين والعسكريين، وهذا في حد ذاته قطع الطريق على الأمريكيين والإسرائيليين. ملاحظة أخيرة سهام، وهي ما قام به الأمريكيون والإسرائيليون باستهداف البنى التحتية التي تخص المواطنين، وهذا الأمر كان ضربة قاضية في عدم إنجاح مخطط أمريكا وإسرائيل.
1: طيب ماذا عن الأدوات الأمريكية والإسرائيلية أيضا، كيف تتكامل؟ هل الاقتصار هنا على التحريض والضغط الاقتصادي، أم الضغط هنا على بنية النظام بنفسه؟ نتحدث عن البيئة الأمنية والاجتماعية لهذا النظام.
2: جميع الضغوط التي تمارسها أمريكا وإسرائيل تخلق بيئة أمنية بالنتيجة، لأن هذه تخلق حالة من الرهبة والقلق عند النظام، وبالتالي النظام كيف يواجهها؟ يواجهها بمزيد من القبضة الأمنية. وكما تابعنا في فترة الحرب، هناك نقاط أمنية في كل شوارع طهران، الناس يوقفون، يسألوا عن هوياتهم، طبعا هذا ليس جيدا. إضافة لذلك، الناس انقطعوا عن العالم. اليوم شبكة الإنترنت ليست شبكة فقط من أجل الترفيه، هي شبكة للحياة، وبالتالي الناس انقطعوا عن العالم، انقطعوا عن التواصل مع أقاربهم في الخارج. البنية الاقتصادية، هناك اقتصاد إيراني يعتمد على أكثر من 200 مليون دولار فقط على الإنترنت.
1: شكرا لك دكتور زويري، سأعود إليك. إذن بناء على هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة للداخل الإيراني في اليوم التالي للحرب. السيناريو الأول يتمثل في تشديد القبضة الأمنية باعتبار أن إيران ما زالت مستهدفة، أن أي احتجاج قد يعاد تفسيره بوصفه امتدادا للضغط الأمريكي والإسرائيلي. السيناريو الثاني هو اعتبار أن التهديد الخارجي قد تم تحييده بما يسمح للنظام بمحاولة بناء حالة تصالح وتقارب مع المجتمع عبر تخفيف بعض الضغوط وتقديم خطاب وحدة وطنية لا يقتصر على القاعدة الصلبة للنظام. أما السيناريو الثالث فيتمثل في مسار هجين يجمع بين تشديد القبضة على شرائح يعتبرها النظام أكثر خطراً وفتح قنوات تهدئة أو استيعاب مع شرائح أخرى أقرب إليه أو أقل تصادماً معه. أما السيناريو الرابع فهو وصول الضغط الشعبي إلى مستوى يجبر النظام على إحداث تغيير قد يكون شكلياً في الخطاب والوجوه والسياسات أو يكون تغييراً في المضمون إذا شعر بأن بقاء التماسك الداخلي يتطلب تنازلات أوسع. إذا كان المسار الهجين دكتور زويري هو الأكثر ترجيحاً بالنسبة لك، يعني تشديد القبضة على المعارضين مع إبقاء أو يعني إبقاء القنوات مفتوحة أو حتى إجراء تغييرات مع الأصوات المعتدلة أو تلك التي هي في الأساس يعني مع النظام،
2: نعم.
1: كيف يمكن هنا للسلطة الإيرانية التمييز داخليا؟
2: نعم، سهام النظام تدرب على ذلك في مظاهرات الحجاب، عندما حصلت مظاهرات كبيرة وحصلت مواجهة مع الناس، النظام حاول أن يتأقلم مع ذلك، حاول أن يفصل بين من هم دعاة الثورة عن النظام مرتبطين بالخارج وبين من هم دعاة الإصلاح من داخل النظام. النتيجة ماذا كانت؟ تنازل النظام عن كل سياساته فيما يتعلق بفرض الحجاب، وأصبح هنالك حرية كبيرة للمرأة الإيرانية الآن في عدم وضع الحجاب بالشارع كما نشاهد الآن في التقارير التلفزيونية. هذا الأمر يعطينا مؤشر أن النظام ربما يسير بنفس الاتجاه، بعبارة أخرى سيخلق قواعد ثابتة غير قابلة للتجاوز عليها، وهذه القواعد تتعلق بمثلا إسلامية النظام، قواعد الحيز العام كيف يديره، لكن الحريات الاجتماعية ستكون مفتوحة أكثر، سيكون هناك أمر أساسي مرتبط باللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق النهائي، هل سيكون رفع العقوبات قائما؟ إذا رفعت العقوبات مع ذلك تحسنا اقتصاديا سيكون في الطريق، مع ذلك فرص اقتصادية ستكون في الطريق، هذا كله سيعزز النظام فرصة أن يقوي علاقته مع الناس وأن يقدم لهم بدائل اقتصادية جيدة تقلل من الصدام مع الناس.
1: ولكن ألا أن يفهم هذا كفرز أمني تقوم به الدولة بناء على مواقف الناس؟ يعني هل تنجح هذه الاستراتيجية فعلا في احتواء الغضب؟
2: بالتأكيد، لأنه تنجح إلى حد ما، ليس بالضرورة 100%، لكن سياسة الاحتواء مهمة جدا. عندما يكون لدى الدولة أوراق مثل تحسن الأوضاع الاقتصادية، عدم التدخل في الحريات الاجتماعية، وجود فرص عمل، تحسن أسعار العملة، فرص العمل، كل هذه القضايا سهام ستخلق أجواء إيجابية تخفف الضغط على النظام، لا أقول تلغي، تخفف الضغط عليه وتعين على ممارسة نوع من التسامح مع الناس والكف عن القبضة الأمنية لوحدها. القبضة الأمنية قد تخلق له تيارا مضادا، بالعكس يخلق له بيئة أمنية غير جيدة قد تساعد حتى في إسقاط النظام في مرحلة معينة.
1: شكرا لك دكتور محجوب الزبيري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: مشاهدينا، هذه التغطية من قناة الجزيرة مستمرة لآخر التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي للرد على هجمات لإيران في مضيق هرمز ليست سوى ضربة خفيفة. وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار ما يزال قائما رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. وقال ترامب إنه كما تم سحق الإيرانيين سيتم سحقهم بقوة أشد وعنف أكبر في المستقبل ما لم يسارعوا إلى توقيع الاتفاق بسرعة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز. أضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة، لكنها في أقصى درجات الجاهزية لحماية القوات الأمريكية. في المقابل، اتهم مقر خاتم الأنبياء الجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز. وقال مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جبهار وألحقت بها أضرارا كبيرة. كما أفادت وكالة تسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر بتدمير طائرتين مسيرتين معاديتين في بندر عباس جنوبي البلاد. يترافق هذا التطور مع انتشار الرد الإيراني على مقترح واشنطن التفاوضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس المقترح الذي نقل إليها عبر الوسيط الباكستاني. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الملاحة ستعود لطبيعتها في مضيق هرمز إذا تم إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري والعقوبات عن إيران. في غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة أنه تم توزيع نسخة معدلة من مشروع القرار الأمريكي الخليجي على أعضاء مجلس الأمن، وأن النسخة المعدلة حذفت الإشارة إلى الفصل السابع من نصها. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد هزيم، من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، مرحبا بكما. ليبدأ معك أحمد هزيم، إذا في آخر التصريحات ومنها المنسوبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول التصعيد الليلة، هذه الليلة.
4: نعم محمد، إذا بدأنا فلنبدأ ببيان القيادة المركزية الأمريكية الذي روى ما حدث بالضبط في هاتين المدمرتين عندما حاولتا عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان. تم استهدافهم من قبل القوات الإيرانية بصواريخ ومسيرات. قالت القيادة المركزية أن القوات الأمريكية تصدت لها بنجاح، ومن ثم قامت بالرد باستهداف منصات إطلاق هذه الصواريخ وهذه المسيرات ومراكز القيادة والسيطرة ومراكز استطلاع على سواحل إيران وتحديدا في مدينة بندر عباس وجزيرة قشم. وقالت القيادة المركزية أن هذه العمليات ليست تصعيدا أو خرقا لوقف إطلاق النار، وإنما ردا على هجمات إيرانية ودفاعا عن النفس، وأن الولايات المتحدة لا تريد تصعيدا في هناك في المنطقة، لكنها جاهزة للدفاع عن نفسها. ومن بعدها تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من مناسبة وصرح قائلا من أن إيران حاولت مهاجمة قطع بحرية أمريكية، لكن تم التصدي لهذا الهجوم بنجاح، وتم توجيه ما قال أنها صفعة خفيفة للجانب الإيراني، وحذر إيران من أنها إن لم توقع على الصفقة المطروحة أمامها على الطاولة فإن هذا سيتحول إلى رد سيكون أكثر عنفا وأكثر إيلاما حسب قوله. والرئيس الأمريكي أيضا تحدث أن باكستان هي من طلبت منه تجميد العمل بمشروع الحرية، أي حرية الملاحة في مضيق هرمز، وأنه استجاب لهذا الطلب ليمنح باكستان مساحة أكبر لمحاولة التوسط بين البلدين ومحاولة ربما إقناع إيران بتقديم مزيد من التنازلات. وكانت الولايات المتحدة كما نعلم قد فتحت مسارا بحريا يمر بالمياه الإقليمية العمانية قبل أن تجمله بعد نحو 12 ساعة من العمل به، وكانت سفينتين أمريكيتين تجاريتين عبرت المضيق باتجاه خليج عمان. الولايات المتحدة هنا لا تزال أيضا بانتظار الرد الإيراني على ما طرح أمامها من صفقة، ولكن الرئيس الأمريكي دائما ما يقول من أن الإيرانيين يرغبون بالوصول إلى اتفاق بشدة، ولكنهم حتى اللحظة لم يعلنوا عن ردهم حول هذا الاتفاق. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث عن ما حققته الولايات المتحدة خلال هذه الحرب وما يمكن تحقيقه عبر الاتفاق، وهناك إصرار أمريكي محمد على أن يتم التعاطي مع الملف النووي الإيراني ضمن هذا الإطار، وإن كان يؤجل البت فيه إلى 30 يوما، لكن يجب على إيران أن تتعاطى بشيء من تلبية للمطالب الأمريكية وتحديدا نقل اليورانيوم عالي التخصيب خارج البلاد، وهما ربما حسب متابعين هنا في الولايات المتحدة وربما حتى في أماكن أخرى يرون بأن هذا البند هو ما قد يعطل الوصول إلى أي اتفاق حتى حول هذا الإطار المفترض أن يكون أساسا للتفاوض على مدى 30 يوما، لأن إيران رفضت مرارا وتكرارا التخلي عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب. محمد
3: عمر هواش، إذن في طهران ما الذي يقال عما جرى، خاصة بعد هذا التوضيح الأمريكي لمجمل الحوادث وتعقيب أيضا نائب الرئيس الإيراني على مجمل التطورات؟
5: نعم محمد، رواية مختلفة إيرانية رصدناها عبر بيانات الحرس الثوري ومقر خاتم الأنبياء وما أوردته وكالة أنباء تسنيم الإيرانية. القصة بدأت منذ يوم الاثنين عندما عبرت مدمرات أمريكية مضيق هرمز من خليج عمان إلى المياه الخليجية. الليلة الماضية حاولت هذه المدمرات العودة من المياه الخليجية إلى خليج عمان عبر مضيق هرمز، لكن داخل المضيق تقول أو يقول بيان خاتم الأنبياء إنه تم الاعتداء على ناقلة نفط إيرانية كانت شرق المضيق قادمة من ميناء جاسك في خليج عمان، كذلك الاعتداء على سفينة إيرانية أخرى كانت شرق المضيق أيضا وقرب سواحل الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة. إضافة لذلك أن الجيش الأمريكي أطلق مسيرات ضد مناطق مدنية أرصفة كرصيف بهمن في ميناء بندر عباس، إضافة إلى مقر تابع لخواف خفر السواحل الإيرانية في ساحل مدينة ميناب، إضافة إلى استهداف أرصفة بحرية في كل من بندر عباس وسيرك ومناطق أخرى. بعد ذلك يقول الحرس الثوري الإيراني أنه رد على المدمرات الأمريكية وأصابها بالصواريخ والمسيرات، يضيف بالضبط أن استهداف إحدى المدمرات كان شرق المضيق ومدمرة أخرى قبالة سواحل ميناء تشابهار الذي يبعد نحو 500 كيلومتر شرق مضيق هرمز، أصابها بصواريخ باليستية وصواريخ من طراز كروز مضادة للسفن فضلا عن مسيرات. وأضاف أن هذه الصواريخ والمسيرات كانت تحمل مواد تفجيرية ورؤوس حلبية شديدة الانفجار مما أدى إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمدمرات الأمريكية التي قال إنها فرت نحو بحر العرب حسب تعبير الحرس الثوري. يضيف أيضا مقر خاتم الأنبياء بأن هذه العملية العسكرية الأمريكية هي انتهاك آخر وجديد لوقف إطلاق النار، وأنها تمت بالتعاون مع إحدى دول المنطقة من دون أن يسميها، متوعدا أنه سيكون أيضا هناك ردود خلال الفترة المقبلة. هذا التصعيد في المياه الخليجية في مضيق هرمز تزامن أيضا مع إطلاق مسيرات في العاصمة الإيرانية طهران ليلة أمس، تحديدا في المنطقة الغربية من العاصمة الإيرانية شهدنا تفعيل شديد للمضادات الدفاعية الجوية الإيرانية، لكن لا توجد رواية رسمية حقيقية متكاملة لماذا أو السبب الذي تفعلت فيه المضادات الدفاعية. هل كانت هناك مسيرات معادية انطلقت من داخل إيران، أم أنها مسيرات جاءت من خارج البلاد من الحدود، أم أنه كان هناك تدريبات للدفاعات الجوية الإيرانية، لأن الإيرانيين يقولون دائما أنهم على أهبة الاستعداد وأنهم جاهزون لأي عمليات عسكرية. لذلك يمكن القول أيضا أن المضادات الدفاعية ربما تفعلت لأنها رصدت جسم ما ولو كان غير معادي في سماء العاصمة طهران. كل هذا هذه الحوادث وهذا التصعيد في طهران وفي خليج عمان وفي مضيق هرمز يأتي تزامنا مع الدراسة الإيرانية المستمرة للمقترحات الأمريكية التي وصلتها يوم الأحد. عندما وصلت هذه المقترحات يوم الأحد عبر الوسيط الباكستاني بدأت طهران بدراستها، لكن ومع إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عملية أو مشروع الحرية في مضيق هرمز والتوتر الذي شهده يوم الاثنين الماضي، قالت طهران أنها علقت دراسة هذه المقترحات. لكن بعد تعليق ترامب لمشروع الحرية أعادت إيران وبدأت دراسة المقترح. لا نعرف هل بعد هذا التصعيد يوم أمس في مضيق هرمز هل إيران لا تزال مستمرة في دراسة الأمر، دراسة المقترح، أم أنها توقفت عن ذلك لأنها تقول دائما أنها تنظر بعين الريبة إلى سلوك الولايات المتحدة الأمريكية التي تقول أنه يتناقض بين أفعاله وأقواله. دائما يقول الإيرانيين أنه إذا أرادت الولايات المتحدة الأمريكية للتوصل إلى اتفاق وإنهاء الحرب، لماذا تصعد في مضيق هرمز ولماذا تتناقض دائما أفعالها مع أقوالها؟ لذلك الإيرانيون لا يزالون يرون في الولايات المتحدة الأمريكية عدم جدية وعدم حسن نية. لكن ما يريده الإيرانيون في هذه المرحلة هو إنهاء لهذه الحرب ولكل هذه التصعيدات مع ضمانات لألا عدم تتكرر الحرب عليهم مرة أخرى. تريد طهران بطبيعة الحال رفع الحصار عن الموانئ البحرية مقابل استعدادها لفتح مضيق هرمز بشكل ما، وأن يكون كل ذلك طيلة مدة لا تتجاوز 30 يوما ضمن ما يسميه الإيرانيون اتفاق إطار مبدئي، يكون فيه اتفاق على النقاط العامة التي تنهي الحرب. ولا تزال طهران ترفض التفاوض في هذه المرحلة على الملفات النووية، على رأسها تخصيب اليورانيوم، مخزون هذا اليورانيوم عالي التخصيب الذي لا تزال أيضا ترفض تسليمه إلى الولايات المتحدة الأمريكية وتعتبر ذلك خطا أحمر. إذن نحن الآن بانتظار هل سيكون هناك رد عسكري إيراني جديد على التصعيد في مضيق هرمز، وبانتظار أيضا الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية التي قال المتحدث وزارة الخارجية الإيرانية يوم أمس أن طهران لا تزال تدرس هذه المقترحات وأنها سوف ترد على الجانب الباكستاني عندما تنتهي وتتوصل إلى نتيجة وقرار بشأن هذه المقترحات.
3: شكرا جزيلا لك عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، وشكرا كذلك لأحمد هزيم مراسل الجزيرة من واشنطن. معنا الآن من واشنطن ماركو مسعد الباحث في العلاقات الدولية مجلس الشرق الأوسط للسياسات، من طهران دكتور حسين ريوران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، من نابلس سويمان بشارات الخبير بشأن الإسرائيلي. مرحبا بكم جميعا. ماركو مسعد أبدأ معك بالسؤال عن تصريحات الرئيس الأمريكي وهو يحذر إيران من أن هذه مجرد صفعة خفيفة وأن إيران ربما تتلقى ضربات أقوى من تلك التي تلقتها في حال لم توقع على الاتفاق سريعا. بالنظر إلى أحداث هذه الليلة أيضا، كيف تقرأ موقف الرئيس الأمريكي من سير العملية التفاوضية؟
6: أولا تحية لحاجة وشكرا على الدعوة الكريمة. يعني الموقف الرئيس دونالد ترامب من المفاوضات كان طالما يؤيد المفاوضات ويفضل الحل عبر طائرة المفاوضات. لماذا؟ لأن هذا الحل هو الأقل تكلفة بالنسبة للرئيس دونالد ترامب، وكان حتى قبل بداية هذه الحرب في جولات مسقط وجنيف وحتى أثناء الحرب كان يتحدث عن المفاوضات وكان يريد أن يفتح هذا الباب من التواصل سواء المتواصل المباشر أو غير المباشر. ما حدث اليوم يؤكد ذلك. حتى لو كان هناك دعنا نقول محاولة أمريكية لمرور هذه المدمرات ونجحت بالفعل الولايات المتحدة لذلك، تريد أن ترسل رسالة بأن الولايات المتحدة قادرة عسكريا لتمرير سفنها أو مدمراتها. وهذا أيضا ثاني أكبر دليل بأن بعد عملية مشروع الحرية التي أعلن عنه دونالد ترامب أعلن عن تأجيل هذا المشروع لأنه يريد أن يفتح باب التفاوض، ولكن يريد أن يعطي هذه الرسالة رسائل مجددا وتكرارا بأنه من الممكن أن يمرر هذه المدمرات الأمريكية في المضيق، ومن الممكن أيضا أن يدافع عن مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في المضيق حتى لو كان استهدافات كان هناك استهدافات ايرانيه. وفي اعتقادي استخدام دونالد ترامب لهذه التصريحات اليوم بانه لديه القوات العسكريه القدرات العسكريه القادره لتمرير هذه السفن، فاعتقادي امر مهم، لانه يكون نحن من الممكن ان نقوم باي شيء نريد ان نفعله وفي اي وقت وحتى في مضيق هرمز. لماذا؟ لانه يريد ان يضغط على النظام الايراني بشكل كبير سياسي واقتصادي وعسكري حتى يتمكن من انجاح المفاوضات. لا يريد دونالد ترامب الوصول

0: الى حرب مفتوحه، لانه لو كان اراد حرب مفتوحه لكان قد فعلها منذ البدايه، ولكن في اعتقادي هو يريد كل شيء ولا يريد ان يتحمل هذه التكلفه الاقتصاديه والسياسيه والعسكريه، وكل ما يفعله يوميا يؤكد ذلك، وفقط يريد ان يضغط على النظام بكل اوجه الطرق الممكنه.
1: هل ابقى معك ماركو مسعد، هل هنالك ما يقرا ايضا في الولايات المتحده حول نوعيه هذه العمليات العسكريه أو الحوادث العسكرية التي تجري، إن كانت تجربة لمسار ملاحة يؤسس له الرئيس الأمريكي أو الجيش الأمريكي فعليا إعادة إطلاق مشروع الحرية ولكن عبر الاستطلاع بالنار؟
0: الرئيس دونالد ترامب والإدارة الأمريكية أعلنت بأن هناك ممر آمن في المضيق تم فتحه، ولكن بعدها بساعات أعلن الرئيس دونالد ترامب بتعليق هذا المشروع. ولكن ما حدث اليوم في اعتقادي هو محاولة أمريكية جديدة للتأكد من أن هناك هذا الطريق تم فتحه بشكل كبير، وأيضا محاولة لجس النبض من أن هناك هل بالفعل هيكون رد فعل عسكري من النظام الإيراني أم لا. حدث رد الفعل، وحدث أيضا رد الفعل الأمريكي بالدفاع عن هذه المدمرات وإسقاط كل هذه المسيرات الصواريخ وحتى الزوارق السريعة. ففي اعتقادي هذه رسالة أمريكية يريد أن يكون لها دونالد ترامب، حتى بعد تعليق مشروع الحرية من الممكن أن نمرر هذه السفن، ومن الممكن أن نمرر هذه المدمرات، من الممكن أيضا أن نربط ما حدث اليوم، ما حدث من مشروع الحرية، مع مشروع القرار الذي تبناه الولايات المتحدة الأمريكية مع دول الخليج. لماذا؟ لأن الرئيس دونالد ترامب يقول نحن نقوم بالعمل العسكري الشاق، ويجب على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها، يعني حتى لو كان هناك احتمالية صغيرة أو كبيرة للصين وروسيا بأن يستخدموا حق البيتو، فهو يريد أن يضع الصين وروسيا أمام مسؤولياتهم أمام المجتمع الدولي، ويريد أن يثبت أيضا بأن الأمم المتحدة إن فشلت، أو المجلس الأمن بكل تأكيد إن فشل في تمرير هذا القرار، فهذا ليس بالجديد، لأنه أصلا نعرف دونالد ترامب ورأيه في الأمم المتحدة بأنه لا يعتد بها بشكل كبير. ولكن هذه هي الرؤية الأمريكية الآن، البدء في العمل العسكري، البدء بإعطاء المثال للدول الأخرى، ثم الحديث عن الشرعية الدولية والحديث عن مجلس الأمم المتحدة. هذا ما يحاول دونالد ترامب فعله اليوم وفي خلال هذه الأيام القادمة، والحديث عن التحالف بكل تأكيد التحالف البحري الذي سوف يحدث في الأيام القادمة.
1: طيب دكتور حسين ريوران، إيران تؤكد أن الوضع في المضيق أو في الجزر الإيرانية عاد إلى طبيعته، فهل تعتبر إيران إذن هذه الحادثة مجرد حادثة تكتيكية حدث، خاصة وأن بعض التصريحات كانت تشير إلى خرق وقف إطلاق النار واعتداء أمريكي على إيران وسط العملية التفاوضية، فكيف نفهم الموقف الإيراني وردة الفعل الإيرانية على كل ما جرى؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء.
1: أهلا وسهلا.
2: يعني ما حدث ليلة أمس من اقتراب مدمرتين من مضيق هرمز والقيام بضرب المدمرتين من قبل إيران، وبعد ذلك قيام طائرات عسكرية أمريكية بقصف رصيف في جزيرة قشم وسيريك وكذلك قمير، انه واسقاط مسيرات امريكيه ايضا في هذه المنطقه، كلها يعني تكشف ان امريكا تريد جس نبض لمره ثانيه في مضيق هرمز. وفي تصوري انها اكتشفت ان هناك يقظه كبيره وهناك قوه كبيره في هذه المنطقه، لن تسمح اساسا لامريكا بالاقتراب من هذه المنطقة. المدمرتان الأمريكيتان يعني كانتا على مسافات كبيرة بالمناسبة من المضيق، يعني أحدها كان غربا في مقابل الفجيرة وليس في داخل المضيق، والأخرى كانت شرقا هي أقرب إلى يعني ميناء شابهار الإيراني منها إلى مضيق هرمز. ولكن في كل هذه المنطقة هناك حالة استنفار، وإيران قامت بضرب هذين المدمرتين فانكفأ باتجاه المحيط الهندي. يعني أنا أتصور أن أمريكا تستنسخ السلوك الإسرائيلي في القيام بكل جرائمه

0: ذلك نعم هناك استمرار لوقف إطلاق النار يعني مع كل هذه الخروقات، وكذلك المفاوضات مستمرة. قد يكون أن القيام بهذا العمل هو للضغط على إيران، لأن إيران قالت أنها سترد يوم الجمعة يعني هذا اليوم على الطرف الباكستاني، فأمريكا استبقت الأمور في ليلة قبلها للضغط على إيران، وكأن أمريكا لا زالت لا تفهم أن أي ضغط عسكري لن يغير الموقف الإيراني، والموقف الإيراني سيأتي ضمن إطار محددات حددتها سابقا وأعلنتها بشكل شفاف.
1: كانت باكستان قد أشارت والولايات المتحدة أشارت إلى أن تعليق مشروع الحرية جاء بطلب باكستاني، هل نتوقع يعني أن تنتهي مناوشات الليلة أيضا أم هنالك رد ألزمت إيران نفسها به؟
0: يعني في موضوع مشروع الحرية أتصور أن ما صرح به دان كين رئيس أركان الجيش الأمريكي هو يكشف يعني هذا الموضوع، أن هناك قوة كبيرة مؤلفة من 10 مدمرات أرادت اجتياح مضيق هرمز، وقامت إيران بضربها كلها بالصواريخ، وهذا ما أدى إلى انكفائها. وموضوع أن باكستان طلبت في تصوري هو لتبرير هذا الانكفاء، لا، إيران جدية في موضوع الدفاع عن مضيق هرمز، وهي تمتلك الأدوات وتمتلك الإرادة في ضرب أي محاولة لاقتحام مضيق هرمز. مضيق هرمز يفتح ضمن إطار اتفاق وليس ضمن إطار اجتياح عسكري.
1: ابقى معي لنذهب إلى سليمان بشارات من نابلس، وأنت متابع للشأن الإسرائيلي وبادرت إسرائيل لفور الحادث يعني نفي مشاركتها فيما يجري، لكن ماذا يعكس ذلك؟ كيف أصلا ترقب إسرائيل مثل هذه الحوادث إن كانت منسقة مع الولايات المتحدة أم لا؟
2: تحياتي أستاذ محمد ولضيفيك وللمشاهدين. باعتقادي أولا سرعة النفي الإسرائيلي هو ربما خشية من أن تفهم المعادلة على أنها معادلة الطرف الإسرائيلي الذي سيدفع الثمن أولا. إسرائيل لا تريد أن تدفع الثمن أولا، هي تريد أن تكون في ظل الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي إذا كانت هناك مواجهة ستقودها الولايات المتحدة الأمريكية وتكون إسرائيل تابعة لها في هذا الإطار، وهذا ربما دليل على تراجع مكانة ودور إسرائيل في إدارة هذه الحرب بشكل كبير جدا، وربما دونالد ترامب هو من أراد أن يحيد التأثير الإسرائيلي المباشر. هذا من جانب. الجانب الآخر يبدو أنه كان هناك واضحا هذه الخطوة هي منسقة أمريكيا وإسرائيليا، وهي تأتي في إطار محاولة ليس فقط جس النبض، وإنما هي محاولة فحص الجهوزية ومحاولة الاستثمار السياسي. بمعنى آخر مضيق هرمز تحول إلى معادلة الحسم وعنوان الحسم في هذه الحرب. من يمتلك ومن يستطيع أن يحدد معالم الحسم في مضيق هرمز وهذه المعادلة يستطيع أن يبني عليها المراحل المستقبلية لمسارات هذه الحرب، أكان ذلك في المسار السياسي الدبلوماسي أو فيما يتعلق حتى في المسار أو العودة إلى المسار العسكري. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل يحاولان الآن التعاطي والتعامل مع الحالة الميدانية انطلاقا من هذه عمليات الفحص الميداني، إما من خلال استخدام القوة المحسوبة الدقيقة بشكل كبير جدا في محاولة فحص القدرات الإيرانية وكيفية التعاطي وردود الفعل الإيرانية، وبالتالي التهيؤ إسرائيليا وأمريكيا في وضع الخيارات والبدائل للتعاطي والتعامل بمفهوم القوة، أو في عملية التوظيف السياسي. وكلنا يعلم وأشار ضيفك الكريم من طهران إلى أن الرد الإيراني هو ستحدده الساعات القليلة المقبلة، وبالتالي وكأن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضيق الخيارات السياسية الإيرانية بالقبول بما هو مطروح على أقل تقدير في هذه المرحلة، والقول أن الاستعدادات العسكرية الإسرائيلية فيما يتعلق بمضيق هرمز بالتحديد هناك استكمال للقوة الأمريكية، وأن القوة الأمريكية قادرة على التعاطي والتعامل مع هذا المضيق وفقا للمعادلة الجديدة، وبالتالي على إيران على أقل تقدير أن تمرر المرحلة الأولى من الاتفاق بحيث يتم وضع الأسس والمبادئ التي يمكن أن يبنى عليها. وهذا باعتقادي هو توافق

0: تفوق كبير جدا مع المنظور الاسرائيلي. اسرائيل اختبرت هذه المنهجيه في قطاع غزه، واختبرت هذه المنهجيه في لبنان، وما زالت تختبرها. عمليات الاغتيال التي جرت يعني الايام الماضيه، وعمليات الاستهداف وتوسيع الاستهداف، وعمليات التدمير الممنهجه التي كانت تجري في غزه وفي قطاع غزه، هي كانت جزءا من عمليه الاختبار ومن ثم عمليه التوظيف السياسي على طاوله المفاوضات. لكن الان الولايات المتحده الامريكيه هي من يتصدر هذا المشهد، وبالتالي هي من يقود هذه المسارات بالطبع بوجود وبمشاركه اسرائيل، وربما بالتشاور والتنسيق مع اسرائيل بهذا
1: الربط فيما يجري مع اسرائيل، لان اسرائيل نفذت هذه الطريقه في لبنان وتنفذها في غزه، اعلان وقف اطلاق النار مع حريه العمل ووقف التهديدات. فكيف تجد هذا الرابط بين ما تقوم به الآن الولايات المتحدة من حوادث أثناء المفاوضات وأثناء إعلان وقف إطلاق النار؟
0: المفارقة الآن أن حضور الولايات المتحدة الأمريكية ودونالد ترامب شخصيا هو يلعب دور في عملية، دعنا نقول، ضابط الإيقاع في شكل وطبيعة اختبار هذه المنهجية. في السابق في قطاع غزة وفي لبنان إسرائيل هي من كانت تمسك أو هي ضابط الإيقاع، وبالتالي هي كانت تذهب إلى حالة الزخم وحالة الكثافة في عملية الاختبار وفي محاولة الفحص. ولكن الولايات المتحدة الأمريكية وخصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز، المعادلة أكثر حساسية وأكثر خطورة، والانزلاق إلى أي من المسارات لا يمكن أن يفهم ضمن عملية فحص، وإنما قد يكون هناك محاولة للذهاب إلى انزلاق كبير، وقد تكون تبعاتها أكبر بكثير. لأن المعادلة كما تحدثنا، نحن لا نتحدث عن معادلة بينية ما بين طرفين فقط، وإنما نتحدث عن معادلة دولية، نتحدث عن معادلة اقتصادية ومعادلة طاقة ومعادلة يمكن أن يبنى عليها الكثير، وربما تغير مجريات الحرب بشكل كبير جدا. وتحول مضيق هرمز إلى أنه يمثل المعادلة الحاسمة، أو ربما هي مفتاح الحل ومفتاح الحرب بذات الوقت، بمعنى أن مضيق هرمز في الوقت الذي يمكن أن يكون هو الذهاب إلى اتفاق، هو نفسه الذي يمكن أن يعيد الحرب إلى زخمها العسكري والمواجهة المباشرة. لهذا السبب الولايات المتحدة الأمريكية لا تذهب بذات الاندفاعية التي هي كانت عليها إسرائيل، وإنما تحاول أن تذهب إلى التعاطي والتعامل واستخدام الأدوات والمنهجيات والاختبار وفقا لكل هذه الحسابات الدقيقة، ولا تسمح لإسرائيل بالتنفيذ. وهذه ربما المفارقة المهمة، إسرائيل هي دائما ما تسعى إلى عملية التنفيذ الصاخبة، بينما الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تذهب إلى عمليات التنفيذ ربما الأكثر اتزان والأكثر احتواء، حتى تضمن أن لا يكون هناك ارتدادات ميدانية أو سياسية في أي مسار من المسارات. لهذا السبب لاحظ طبيعة الرد الأمريكي، كان هو ضمن النسق، وضمن النسق الذي يفهم أنه ضمن المناورة وليس ضمن المواجهة المباشرة.
1: طيب ماركو مسعد، أعود إليك للسؤال حول مشروع الحرية. في حال تكرار هذه الحوادث وترسيخ الولايات المتحدة نمطا من العمل العسكري يؤدي فيما بعد لسحب هذه الورقة من إيران والسيطرة على المضيق في حال نجاحه، يقول المنتقدون لهذه الخطوة، ثم ماذا بعد؟ ماذا تحقق الولايات المتحدة إذا ما فتحت المضيق الذي كان مفتوحا قبل العملية العسكرية؟ ما الذي تحققه بالنسبة للاشتراطات التي وضعتها وطلبت من إيران تنفيذها، المتعلقة طبعا بالملف النووي؟
2: إن نجحت الولايات المتحدة بالفعل في أخذ هذا الكارت من إيران أو فتح المضيق بالقوة العسكرية، فاعتقادي يكون يعني أخذ كل ما تمتلكه إيران من كروت ضغط. عندما نتحدث عن الصورة الكبيرة من بعد فتح المضيق وهذا الحصار البحري المفروض على النظام الإيراني وهذه العقوبات الاقتصادية الكبيرة، مع كل هذا التدمير للقدرات العسكرية الإيرانية، مع أيضا الفقد الذي حدث للنظام الإيراني من قياداته على مستوى الصف الأول والثاني وحتى الثالث في المستوى السياسي المستوى العسكري، فكل هذه خسائر كبيرة للنظام الإيراني. ودونالد ترامب يقول هذا من الممكن أن يكون كافيا لتغيير تصرفات النظام، أو على الأقل إعطاء النظام الإيراني الوقت والتركيز في المطالب الأمريكية. دعنا نركز بأن منذ بداية هذه الحرب وأن النظام الإيراني فقط يركز على إدارة مضيق هرمز وغلق مضيق هرمز حتى يتمكن من توسيع رقعة الألم الاقتصادية ليس فقط على الولايات المتحدة الأمريكية ولكن على باقي دول العالم. الآن إن نجحت الولايات المتحدة المتحده الامريكيه من تحييد مضيق هرمز من ايدي النظام الايراني، فهذا معناه بان النظام الايراني ليس لديه اي كروت ضغط ويركز فقط او مرغم على التركيز فقط على المطالب الامريكيه، وهذا ما يريده دونالد ترامب. يعني بدلا من اضاعه الوقت على قصه المضيق وفتح المضيق واغلاقه، وهذه قضيه يعني عرضيه وليست المرض، فاعتقد دونالد ترامب يريد ان يقول للايرانيين يجب علينا الان ان نتباحث في الملفات الاساسيه واهمها بكل تاكيد الملف النووي الايراني. يعني كل التصريحات التي تاتي من النظام الايراني، حتى كل العروض التي تاتي من النظام الايراني فقط تتمحور حول المضيق، هذا ما لا يريده دونالد ترامب. دونالد ترامب يريد ان يقول بان انا اكسر هذه السابقه التاريخيه، وان فكر النظام من استخدام المضيق سوف افعل او سوف تفعل الولايات المتحده الامريكيه ما فعلته خلال الايام القادمه. فاذا ان نجحت الولايات المتحده الامريكيه من فتح المضيق فهذا يعتبر نجاح استراتيجي كبير بالنسبه لدونالد ترامب، ودعنا نقول تسريع المفاوضات بشكل كبير. لماذا؟
1: ما الذي يضمن؟
2: لاننا عندما نتحدث عن
1: ما الذي يضمن ان يؤدي ذلك الى تسريع المفاوضات؟ لماذا ايران حتى وان خسرت هذه الورقه قد تذهب الى الاستفاده، لماذا لا يوضع احتمال ان تذهب الى مزيد من العناد والصبر كما صبرت على الحصار السابق والعقوبات السابقه بفقدها لكل الاوراق؟ لا تريد استسلاما، اما هزيمه عسكريه ان حصلت او لا.
2: فاعتقادي الضامن بان ايران ليس لديها القدرات العسكريه الان لمحاربه الولايات المتحده الامريكيه، وان كانت بالفعل لديها قدرات عسكريه ليس فاعتقادي لديها الاراده السياسيه. لماذا؟ يعني بعد كل هذه التحركات الامريكيه في مضيق هرمز فقط اعلنت ايران بانها اطلقت صواريخ ومسيرات تم اسقاطها من قبل الولايات المتحده الامريكيه، وان كانت ايران بالفعل تريد المحاربه او تريد الدخول في صدام عسكري لكانت قد قامت بتدمير او على الاقل مهاجمه السفن بشكل كبير حتى تتمكن من اغراقها او حتى اصابتها بشكل كبير. ما أريد أن أقوله بأن النظام الإيراني يريد أن يعطي الفرصة أو يريد أن يطيل أمد المفاوضات أكبر قدر ممكن، ولكن طبقا للتقارير الاستخباراتية التي صدرت اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية النظام الإيراني لديه شهور قليلة فقط من يعني امتصاص هذه الضربات الاقتصادية، بعدها سوف يكون هناك خسائر كبيرة حتى أكثر من التي يشهدها النظام الإيراني الآن. لا يمكن لأي نظام أن يتحمل كل هذه الضربات الاقتصادية والضربات العسكرية وأن يصمد خلال هذه المفاوضات، فبكل تأكيد سوف يقدم تنازلات او على الاقل يبدا في دعنا نقول التفاوض المباشر حول القضايا الخلافيه، لان الرئيس دونالد ترامب يقول كفى اضاعه الوقت ويجب علينا التركيز على الملفات الاساسيه.
1: دكتور حسين، يعني في المقابل اذا كانت ايران ستقدم تنازلات في المفاوضات لماذا لا تقدمها الان؟ يعني بحسب ماركو مسعد خلال اشهر ستدفع اثمانا كبيره ولا تستطيع الصمود، فلماذا تكلف نفسها هذا العبء الاقتصادي الكبير والانهيارات وتصل إلى نفس النتيجة بعد شهور؟ لماذا لا تقدم التنازلات الآن؟
3: يعني أولا في تصوري أن أمريكا تخفي الكثير من الأمور ونتائج هذا الصدام مع إيران. يعني يوم أمس كان مقال في واشنطن بوست يقول أنه من خلال تحليل الصور الفضائية من خلال الأقمار هناك 228 منشأة عسكرية أمريكية تم تدميرها من قبل إيران، ولحد الآن يعني لم يكن هناك أي نشر لهكذا أمور. حتى أنه تقرير CNN حول أن هناك 14 قاعدة أمريكية في المنطقة تم تدميرها بنسبة 80 ما يقارب 80%. يعني إيران الموضوع ليس كما يصور في أمريكا أن أمريكا هي التي تضرب وهي التي تستطيع أن تفتح مضيق هرمز. يعني مضيق هرمز الآن أصبح رمز، لا يمكن لإيران أن تسمح لأمريكا بالدخول إليه، وفي تصوري أن هذه المحاولات المتكررة التي تمارسها أمريكا هي تعكس حقيقة أن إيران في جهوزية كاملة، وأن إيران يعني كانت تتصور أن هناك إمكانية أن تقوم أمريكا بهذا الأمر.
1: دكتور الحديث عن دكتور حسين الحديث عن مدمرتين، يعني دخلتا المفترض المضيق ثم خرجت المدمرتان إذن من يوم الاثنين إلى اليوم، وهذه تجربة. يعني ألا يعكس ذلك أن الورقة من الممكن تحت الضغط العسكري وفارق القوة العسكرية أن تسقط من يد إيران؟
3: لا لا لا، أولا هي لم تدخل بالمناسبة، يعني أحدها جاء من الشرق والآخر جاء من الغرب، أنه في خطة يعني عسكرية، ولكن ضربتا وهما على مسافة تزيد عن 100 كيلومتر من المضيق. بالمناسبة يعني أقول أنه لا، إمكانية أن تسيطر أمريكا على المضيق هو غير موجود. يعني إيران تقول، والقوة العسكرية وقيادات البحرية في الجيش والحرس يقولون أنه إمكانية يعني سيطرة أمريكا على مضيق هرمز غير مطروحة وغير ممكنة، وأن إيران تسيطر بشكل كبير على هذا الواقع. يعني أمريكا الآن هي تطرح موضوع مضيق هرمز في المفاوضات في باكستان، وهي تحاول عسكريا في الميدان، ولكن يعني أمريكا لحد الآن هي فشلت عسكريا، ويجب أن تفهم أنه لا يمكن فتحه من خلال عملية عسكرية، سواء كانت كما كان قبل يومين من خلال 10 مدمرات أو من خلال مدمرتين كما كان ليلة أمس.
1: معي دقيقة أسأل فيها سليمان بشارات عن موقف إسرائيل، إلى مدى يخدمها يعني حالة عدم الوصول إلى اتفاق والبقاء في هذه المناوشات؟
0: أنا باعتقادي في هذه الحالة إسرائيل ستكون هي الخاسر الأكبر، وإسرائيل لن تستطيع أن تذهب إلى التمادي أكثر فيما يتعلق بقدرتها على الحسابات العسكرية مع إيران، إذا لم تستطع الولايات المتحدة الأمريكية أن تنتزع ربما تنازلا إيرانيا في هذه المرحلة. ولهذا السبب ستحاول إسرائيل أن تعوض عن ذلك من خلال الجبهات الأخرى، وربما الرسائل التي أرسلت خلال الأيام القليلة الماضية باتجاه إمكانية عودة التصعيد إلى قطاع غزة أو حتى ما يجري في الجنوب اللبناني هي جزء من محاولة التعويض الإسرائيلي عن حالة النقص والضعف على الجبهة الإيرانية.
1: شكرا جزيلا لك سليمان بشارات، وشكرا دكتور حسين ريوران وماركو مسعد أيضا من واشنطن، شكرا لكم جميعا. في الجبهة اللبنانية، وعلى وقع تصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية جنوب البلاد وتكثيف الغارات الجوية والقصف المدفعي في المناطق الواقعة بين نهري الليطاني والزهراني، كشف مصدر رسمي لبناني للجزيرة تفاصيل الجولة المقبلة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، والتي أكدت وزارة الخارجية الأمريكية انعقادها نهاية الأسبوع. كل هذه التطورات العسكرية وتداعياتها السياسية نتابعها في هذا العرض.
4: أهلا بكم في هذه الفقرة التي نخصصها للتحليل الاستراتيجي والسياسي لآخر تطورات الملف اللبناني، وفيها نستعرض الرؤية اللبنانية للمفاوضات التي ستنطلق مع إسرائيل الأسبوع المقبل، خاصة في ضوء التصريحات التي أدلى بها مصدر رسمي للجزيرة وكشف فيها عن مسعى أمريكي لخفض التصعيد الإسرائيلي تمهيدا لتثبيت وقف إطلاق النار. وقال إن الولايات المتحدة تتفهم موقف لبنان من عدم حصول لقاء بين عون ونتنياهو في الظرف الحالي، لكن هذا التطور السياسي يقرأ أيضا من المنظور الميداني مع تسارع الهجمات والخطوات الإسرائيلية في جنوب لبنان من الخط الأزرق على الحدود إلى ما بعد شمال نهر الزهراني. وقبل البدء في الحوار نستعرض معا تطورات الأوضاع الميدانية في لبنان منذ 16 من أبريل نيسان الماضي، تاريخ إعلان اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت بين لبنان وإسرائيل. لكن منذ ذلك التاريخ لم تتوقف الغارات الإسرائيلية في أكثر من منطقة في لبنان، واستمرت كذلك عمليات حزب الله، لأن التطور الأبرز الذي خرج عن السياق الجغرافي الذي استمر طيلة أسابيع كان الغارة التي شنتها الأربعاء مقاتلات إسرائيلية بقصف في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في حارة حريك، وأعلنت إسرائيل عبرها اغتيال قائد قوة الرضوان في حزب الله، وهي المرة الأولى التي تستهدف فيها الضاحية الجنوبية منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. اتفاق وقف إطلاق النار كان قد نص على أن إسرائيل تحتفظ بحقها في اتخاذ التدابير اللازمة للدفاع عن النفس، دون قيامها بعمليات ضد الأهداف المدنية والعسكرية. نص أيضا على اتخاذ لبنان خطوات جادة لمنع حزب الله والجماعات المسلحة من تنفيذ أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، وعلى أن الجيش اللبناني هو الجهة المسؤولة حصرا عن سيادة البلاد والدفاع عنها. هذا ما يعرف وقف إطلاق النار في القانون الدولي بأنه اتفاق ينظم وقف النشاطات العسكرية لفترة زمنية معينة في كامل منطقة النزاع أو جزء منها. أما بالنسبة لحماية المدنيين فتنص اتفاقية جنيف على حظر الاعتداء على الحياة والسلامة البدنية، كما يحظر الهجوم على المستشفيات المدنية. في هذا السياق التصعيد الإسرائيلي الذي سبق اللقاء التفاوض المرتقب، كشف مصدر رسمي لبناني للجزيرة ملامح رؤية لبنان لهذه المفاوضات والتوقعات منها، وهي تثبيت وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل ومعالجة قضايا الحدود والأسرى والنازحين وإعادة الإعمار والتوصل إلى اتفاق وقف نهائي للأعمال العدائية، وليس توقيع اتفاقية سلام مع التشديد إلى أن المسعى الإيراني لدعم وقف إطلاق النار يتم فقط من خلال الدولة اللبنانية. حيث أفاد المصدر الرسمي للجزيرة أن الرئاسة اللبنانية أبلغت واشنطن أن اللقاء مع نتنياهو في هذه الأوضاع قد يؤدي إلى إجهاض مساعي الاستقرار. أمريكيا قال مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة، قال إن اللقاءات التفاوضية بين وفدي لبنان وإسرائيل ستعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين. كانت المواقف الأمريكية التي سبقت التصعيد الإسرائيلي بقصف الضاحية تتضمن تأكيدا على أهمية تسريع مسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل، حيث اعتبر وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن اتفاق السلام بين لبنان وإسرائيل يمكن أن يتحقق في وقت قريب جدا، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في جماعة حزب الله. وفي وقت سابق مطلع هذا الشهر حثت الولايات المتحدة عبر سفارتها في بيروت على عقد لقاء مباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي. وقال بيان للسفارة الأمريكية في لبنان إن وقت التردد انتهى. نتابع والآن مع الزميلة سلام خضر آخرة التطورات الميدانية في جنوب لبنان. سلام، اتسعت دائرة القصف الإسرائيلي من الجو والبر معنا.
5: بالضبط، وتوسعت أيضا دائرة الاستهدافات مريم، ما دفع الجانب الأمريكي للقيام بجهود لخفض التصعيد. شكرا لك. إذن الخارجية الأمريكية تتحدث عن لقاء مرتقب هو الثالث من نوعه بين سفيري لبنان وإسرائيل في واشنطن الأسبوع المقبل، ويبدو أن الوفد اللبناني قد يكون أرفع مستوى مما كان عليه في الجولتين الماضيتين، والولايات المتحدة تحاول دفع إسرائيل لخفض التصعيد حتى ذلك الحين. فالوضع الميداني في لبنان يتسم خلال 24 ساعة الماضية بمزيد من التصعيد الإسرائيلي. شاهدنا ضربة خارجة عن السياق الجغرافي إنجاز القول في ضاحية بيروت الجنوبية باغتيال قائد قوة الرضوان في الضاحية الجنوبية، واليوم هناك تصعيد إضافي لم يعد يقتصر على ما كنا نتحدث فيه منذ عام 2024 على منطقة شمال نهر الليطاني أو جنوب نهر الليطاني. التصعيد الإسرائيلي وصل اليوم إلى مجرى نهر الزهراني شمال مدينة صور، وبهذا تكون إسرائيل نظريا بات لديها أربع خطوط جغرافية تتحرك وفقها في جنوب لبنان. الخط الأول بحسب الجانب الإسرائيلي يتمثل بالقرى المحادية تماما للشريط الحدودي، وهي ما تسمى لبنانيا بقرى الصف الأول. هذه القرى يقوم الجيش الإسرائيلي ووحدات الهندسة يهلوم تحديدا في الجيش الإسرائيلي بعمليات نسف ممنهجة، لا سيما أو شاهدنا الصور ربما الأكثر قسوة لأحياء بكاملها تنسف اكتشفوا بشكل كلي في بنت جبيل وغيرها، بنت جبيل بكونها واحدة من أهم وأكبر المدن اللبنانية جنوب نهر الليطاني، إضافة إلى مدينة الخيام التي تقع خارج الخط الأول، لكن أيضا يقوم الجيش الإسرائيلي بعمليات تفخيخ واسعة ويفجر الأحياء السكنية. الخط الثاني هو هذا الذي يظهر باللون الأصفر، وهو اللون يدل على ما تسميه إسرائيل باللون الأصفر، تصفه بأنه خط الدفاع المتقدم. يتراوح عمق هذا الخط داخل الأراضي اللبنانية بين 8 إلى 10 كيلومترات باستثناء منطقة واحدة، هذه المنطقة التي تقع شمال نهر الليطاني، هي جيب صغير مشمولة بالخط الأصفر، لكن في الواقع لم يصل الجيش الإسرائيلي إلى تلك المنطقة، هذه المنطقة يسيطر عليها بالنار. الخط الثالث هو خط نهر الليطاني، مجرى نهر الليطاني جنوبا قبل أن يصب في البحر المتوسط اليوم، بعد أن وسعت إسرائيل من دائرة هذه الاستهدافات يمكن أن نتحدث عن خط وهمي رابع، جغرافي رابع، يصل إلى مجرى نهر الليطاني. اليوم كان هناك تركيز واسع على قصف يطال مدينة النبطية شمال نهر الليطاني كما ذكرنا، والبلدات والضياع التي تعتبر في محيط مدينة النبطية. خطورة هذه الاستهدافات هي ليس أن النبطية فقط تقع شمال نهر الليطاني وجنوب الزهراني، بل بكونها واحدة من أهم الحواضر في جنوب لبنان، مدينة النبطية لها ثقل جغرافي، ثقل رسمي أيضا، أعداد كبيرة من الوزارات والدوائر الرسمية اللبنانية تتركز في مدينة النبطية، ونتيجة للاكتظاظ الجغرافي توسعت هذه المدينة وباتت شبه متصلة بال القرى والبلدات المجاورة لها، وبالتالي أي استهداف لمدينة النبطية إن تكرر وطال الأحياء السكنية قد نكون نتحدث عن أعداد كبيرة من الضحايا، إضافة إلى تعزيز موجات النزوح القسري من مناطق بجنوب لبنان. اليوم هذه البلدات التي تظهر على الخريطة بشكل أو بآخر طالها الاستهداف الإسرائيلي، إما بغارات جوية من طائرات مقاتلة أو عبر غارات تنفذها الطائرات المسيرة، مع أيضا عمليات إخلاء قسرية يقوم أو يأمر الجيش الإسرائيلي السكان لإخلاء هذه المناطق، ما سيضع ضغطا على المزيد من الضغط على المناطق الأخرى، لا سيما العاصمة بيروت. وزارة أو السلطة في لبنان، الحكومة اللبنانية تقدر بأن الربع أو قرابة 1,200,000 نازح اضطروا لإخلاء المناطق الجنوبية، إضافة إلى ضاحية بيروت الجنوبية مريم، وهناك خشية من توسع عمليات النزوح وما سيضيفه ذلك من ثقل مالي على الحكومة وعدم قدرة على تلبية احتياجات النازحين.
4: بما كل ذلك سيكون على طاولة نقاش هذا اللقاء اللبناني الإسرائيلي الذي أعلنت الخارجية الأمريكية كما تابعنا قبل قليل سلام بأنه سيعقد الخميس والجمعة المقبلين. شكرا لك سلام خضر على هذه المتابعة التي أنقلها هنا إلى مساحتنا التحليلية وبالمتابعة العسكرية أيضا مع ضيفينا العميد الياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي ونقول نصيف الكاتب الصحفي. أهلا بكما. أبدأ معك أستاذ نقول نصيف من هذا المعطى الجديد، يعني الخارجية الأمريكية أكدت أن اللقاء الخميس والجمعة المقبلين هل هو انطلاق اجتماعات بمفاهيم ومستويات مختلفة؟
6: حتى البارحة أو حتى اللحظة كانت هناك تكهنات بحصول اجتماع المفاوضات كجولة ثالثة على نسق الجولتين الأوليين في واشنطن بين السفيرين. الآن التطورات التي في الساعات الأخيرة استنادا إلى كلام المسؤول للجزيرة وبالتالي أيضا طبعا لما ذكرته الخارجية الأمريكية، فهذا يعني أننا في مرحلة جديدة فيها قفز أو أحراق مراحل، يعني استعجال للذهاب إلى المفاوضات. هذا يعني أن الجولة المقبلة لن تكون على صورة ما حدث حتى الآن، ربما ينضم إليها السفير السابق سيمون كرم، وبالتالي تتحول من لجنة تقنية كما كانت في الجولتين الأوليين عندما كانت تركز فقط على وقف إطلاق النار وتثبيت إطلاق النار ولم تخط في أي ملف سياسي يرتبط بإنهاء حال الحرب، ولم يكن مطروحا. اليوم الكلام الذي نقل والاعتقاد أنه أكيد صادر عن أعلى مرجع مسؤول في الدولة اللبنانية أن لبنان في صدد إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، هذا يعني إنهاء حال الحرب، وبالتالي نحن ذاهبون إلى إلى وضع مختلف تماما، بالتأكيد سيصطدم بمعارضة حزب الله وسيقف ضده وستكون له ردود فعل سلبية، لكن هذا يعني أن الدولة حددت هذا الخيار وستمضي به. طيب، هو رهان وخيار في آن واحد.
4: الميدان محرك لكل هذه التطورات السياسية عميد إلياس حنا، يعني ما حدث أمس من استهداف لقائد قوة الرضوان الضاحية الجنوبية، واليوم وهذه الامتدادات الإسرائيلية والاستهدافات إلى نهر الزهراني، كيف تحكمت في ربما الوصول إلى هذا القرار السياسي المرتبط باللقاء؟
7: مريم، هدف الدولة اللبنانية وقف النار، عودة اللاجئين، عودة النازحين، وبالتالي انسحاب إسرائيل. ولكن اليوم إسرائيل تحاول فرض واقع ميداني يسبق كل التفاوض. لنتحدث قليلا عن الواقع الميداني.
4: نعم.
7: تحتل المنطقة الصفراء كما يقال الخط الأصفر بمساحة برية 500 كيلومتر مربع، لكن أيضا البحرية هي بمساحة 800 كيلومتر مربع، نتحدث عن 1300 كيلومتر مربع. فإذا هي أيضا هي فعلا لا إسرائيل تهاجم على أو تتقدم على أربعة محاور: محور الطيبي القنطرة، محور بنت جبيل وهو الأهم، محور عيت الشعب القوزح، ومحور النقورة. هذه أربعة محاور أساسية لجيش الاحتلال. حزب الله يعني من خلال المعلومات التي نستقيها يوميا يستهدف هذه المراكز ويمنع أو يحاول أن يمنع استتباب الوضع بالنسبة لجيش الاحتلال والبقاء فيها وإنشاء هذه المنظومة الأمنية. ماذا اليوم الاضطرار؟ التحول الأساسي كان في بيروت قوة الرضوان، ولكن عندما قالت سلام أن هذه المنطقة هي أساسية، لكن مع عدم تواجد جيش الاحتلال هو هذه المنطقة هي التي تستهدف محور دير سريان القنطرة والطيبي. أوكي، فإذا نحن أمام مرحلة مهمة، تغيير التوبوغرافيا، تغيير الجغرافيا والديموغرافيا. ولكن يعني نقطة مهمة عندما نتحدث عن استهداف هذه المناطق، مريم، النبطية، صيدا، وحتى سور، هذه المنطقة هي منطقة صناعية مهمة جدا جدا، وكأنه إسرائيل تحاول أن تضرب ما يسمى، يعني صيدا أعلى قليل، وكأنها تحاول أن تضرب ما يسمى بالإيكو سيستم، يعني هذه الشعب الموجود هنا والبنى التحتية وكل شيء يقوم على واقع صناعي مهم في هذه المنطقة، تعتبره إسرائيل على أنه ممكن أن يساعد الجهود الحربية لحزب الله. من هنا هذا الاستهداف بالسكسكية على سبيل المثال، بتبنى على سبيل المثال، كلها من ضمن هذا المثلث.
4: طيب، كل هذه المخططات أستاذ مقولة نصيف، هل هي متضمنة في الطرح والرؤية اللبنانية التي ستذهب بها إلى واشنطن في لقاء الأسبوع المقبل؟ وكيف يمكن أن تفرض عدم تمدد الجيش الإسرائيلي أكثر في هذه المواقع؟
6: المفروض عندما تريد الدولة اللبنانية أن تذهب إلى طاولة مفاوضات، هي أو أي دولة في العالم يجب أن تتسلح على الأقل بتصور معين.
4: نعم.
6: هذا التصور يقول ماذا يريد لبنان من هذه المفاوضات، وماذا يستطيع وما لا يستطيع الحصول عليه، لكن يعول من خلاله على الدور الأمريكي أو على الرعاية الأمريكية. شرط أن تكون رعاية أمريكية نزيهة بكل معنى الكلمة. طبعا الأمريكيون لن ينحازوا إلى لبنان في أي لحظة، هم في الموقع نفسه مع الإسرائيليين، لكن يمكن أن يراعوا إذا كانوا حريصين على الاستقرار في لبنان، يمكن أن يراعوا هذه المسألة، مسألة استجابة الطلبات اللبنانية التي هي مبدئية وطبيعية جدا. الانسحاب، إعادة الأسرى، تسمية وقف إطلاق النار.
4: كل ما ذكرته كيف يتوزع في المسارين الأمني والسياسي المتضمنين في هذه الرؤية اللبنانية كما نقلها لنا المصدر الرسمي اللبناني؟
6: هنا ربما ينبغي التوقف عند هذه النقطة. المصدر الرسمي تحدث عن مسارين.
4: نعم.
6: في الغالب كل الموقف اللبناني منذ أن أعلن الرئيس جوزيف عون أنه يريد الذهاب إلى مفاوضات، كل الكلام هو كلام عن مسار أمني، وكان يضعه تحت عنوان الترتيبات الأمنية، أي إما الذهاب إلى تعويم اتفاق الهدنة عام 49 أو تطويره أو تحديثه أو شيء من هذا القبيل. اليوم عندما نتحدث عن مسار سياسي، هذا يعني أننا فعلا ذاهب، أولا يثير الالتباس وفيه شيء من الغموض ويفتح باب شهية التكهنات. يعني بمعنى، هل المقصود بالمسار السياسي وأكثر من ترتيبات أمنية، يعني الذهاب إلى على سبيل المثال اتفاق سلام، ما قاله حتى الآن الرئيس ولم يأتي مرة على ذكر معاهدة السلام، في كل مرة أنا أريد ترتيبات أمنية. لذلك هنا الرهان الحقيقي للدولة اللبنانية هي فقط أن تعود إلى حدود 1949.
4: أسأل العميد إلياس حنا فقط على عجالة مليم. ستضيف هذه الإضافة عندما أسألك عن ربما الواقع العسكري الذي تريد إسرائيل تثبيته قبل الذهاب إلى لقاء الخميس والجمعة.
7: أولا هي متواجدة مريم عسكريا في هذه المنطقة، بالتالي وتعتبر هذه المنطقة as no man's land، يعني عدم denial، عدم الذهاب إليها، لكنها بطريقة أخرى هي قادرة على السيطرة بالنار وعبر القوى الجوية على هذه المنطقة والوصول تقريبا إلى صيدا إلى الزهراني وبعدها إلى بيروت. يعني إسرائيل تعتمد مبدأ حرية الحركة، عندما يتوفر الهدف ويكون ذات قيمة عالية تضربه أينما كان ضمن بيروت. ولكن الإضافة بالنسبة الإضافة أنه اليوم قرار الدولة اللبنانية أن تشكر الجهود الإيرانية إذا ساعدت بوقف إطلاق النار، ولكن من ضمن القرار والمسالك السياسية اللبنانية بالتحديد.
4: طبعا
6: بالنسبة إلى هذه النقطة، أولا الرئيس عون لم يعزو فضل وقف إطلاق النار إلى إيران، عزاه إلى الرئيس الأمريكي كونه صدر عنه. طبعا حزب الله عزى هذا الأمر إليه، لكن اليوم عمليا كل ما يطلبه لبنان إذا كانت إيران تريد الاطلاع بأي دور إيجابي فهو أن يستقر أو يثبت فقط على مسألة وقف الحرب. يعني عليها أن تضغط على حزب الله، لأنه ليست إيران من يضغط على إسرائيل من أجل وقف القتال، على حزب الله. وبالتالي على حزب الله في هذه الحال أن يمتثل إذا كانت
7: الدبلوماسية اللبنانية،
6: إذا كانت الإرادة الإيرانية فعلا ليس مجرد وقف لإطلاق النار، بس دعوة الحزب إلى الانتظام في الدولة بمعنى الوقوف وراء الدولة اللبنانية.
4: طيب عميد إلياس حنا، ما هو الطرح الذي يمكن أن تقدمه الدولة اللبنانية في هذه اللقاءات في واشنطن مع الإسرائيليين بخصوص نزع سلاح حزب الله في هذه الظروف التي يستمر فيها الحزب في تنفيذ عملياته ضد القوات الإسرائيلية؟
7: مريم، موضوع سلاح حزب الله موضوع منفصل تماما عما يجري في واشنطن. حزب الله لا يريد واشنطن أبدا بالواسطة أو حتى بالمباشرة،
4: لكن مسألة نزع السلاح هي جوهرية.
7: مسألة نزع السلاح هي سياسية بامتياز، وسيكون لها مسار وبروتوكول معين من ضمن ما يسمى DDR، يعني Disarm Disengage and Reintegrate، يعني هذه الميليشيات، هذه القوات، هذه المقاومة يتم نزع سلاحها، يتم حلها ويعيد انخراطها بالمجتمع من ضمن مشروع طويل الأمد. وبالتالي إذا الدولة اللبنانية استطاعت أن تنشئ أو تصنع ما يسمى باستراتيجية دفاعية للمستقبل، قد تستفيد من تجربة حزب الله التي منذ العام 82 وحتى الآن بطريقة كبيرة جدا ومهمة قد يستفاد منها، ولكن عبر الدولة اللبنانية كقائد أساسي.
4: عميد إلياس حنا، أي ترتيبات يمكن أن يقبل بها الطرف الإسرائيلي والراعي الأمريكي أيضا بخصوص الانسحاب ووقف هذه العمليات ضد حزب الله، هي مرتبطة تحديدا بنزع السلاح ثم وقف إطلاق النار؟
7: مريم، هناك أمر معقد جدا اليوم. الاستهداف الكثير والكثيف لحزب الله هو بسبب الاستعداد الإسرائيلي المسبق لما يجري في إسلام أباد، وكأنه الرئيس ترامب قد أسقط من خريطته ومن أجندته موضوع الوكلاء. من هنا هذا الاستهداف الكثيف والكبير بالنسبة لحزب الله.
6: أريد أن أشير إلى نقطة، أن الدولة اللبنانية عندما تذهب إلى المفاوضات يجب أن يكون في تصورها أو برنامجها بند أساسي هو إعادة تأكيد على التزامها حصر السلاح، يعني انسجاما مع قرار 5 و7 آب، وبالتالي أن تعيد تأكيد أن تجربة الجيش اللبناني عندما انتشر جنوب نهر الليطاني كانت تجربة ناجحة، كانت فيها بعض الثغر، وهي التي سببت على سبيل المثال بوجود أسلحة لحزب الله. لكن رهان الدولة اللبنانية هو على الجيش وليس على أي شيء
4: لكن
6: آخر.
4: في الوضع الحالي هل يمكن تحقيق ذلك؟ يعني وضع الجيش على الأرض وموقف حزب الله أيضا من موضوع حصر سلاحه.
6: ربما الآن نختلف عما كنا في نتائج 2024، هناك حقائق جديدة على الأرض، هناك 1,200,000 نازح خارج، لم تعد لديهم بيوت كي يعودوا إليها، فيما مضى كان يبقى شباك أو باب طاير منه، بس عمليا كان الآن يعني مثل ما بيقولوا المنطقة، بس على الأقل المنطقة الصفراء تابولا رازا، يعني منطقة ما لا حياة فيها على الأقل، مدمرة كليا. لذلك رهان حزب الله أو على حزب الله أن يتقبل الحقائق الجديدة سواء المتصلة بطائفته أو به بدوره، لكن على الدولة اللبنانية أيضا أن تكون هي قائدة هذا المسار إذا كان لابد من المضي في المسار السياسي.
4: طبعا شكرا لكما أستاذ مقولة نصيف والعميد إلياس حنا على هذه المشاركة، وشكرا لسلام خضر كانت معنا على الشاشة التفاعلية. وبهذا تنتهي هذه الفقرة التحليلية. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
8: إذن مشاهدينا، من هذه الجولة التحليلية العسكرية والسياسية للوضع في الجبهة اللبنانية وكذلك مسألة تصاعد العمليات العسكرية، تغطيتنا مستمرة بشأن التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي للرد على هجمات لإيران في مضيق هرمز ليست سوى ضربة خفيفة. أكد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. وقال ترامب إنه كما تم سحق الإيرانيين سيتم سحقهم بقوة أشد وعنف أكبر في المستقبل ما لم يسارعوا إلى توقيع الاتفاق بسرعة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. وأكدت القيادة المركزية سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني. قالت القيادة المركزية الأمريكية أيضا أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة، لكنها في أقصى درجات الجاهزية لحماية القوات الأمريكية. في المقابل، اتهم مقر خاتم الأنبياء الجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز. وقال مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جابهار والحقت بها أضرارا كبيرة. كما أفادت وكالة التسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر بتدمير طائرتين مسيرتين معاديتين في بندر عباس جنوبي البلاد. يترافق هذا التطور مع انتظار الرد الإيراني على مقترح واشنطن التفاوضي، حيث قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن طهران تدرس المقترح الذي نقل إليها عبر الوسيط الباكستاني. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الملاحة ستعود لطبيعتها في مضيق هرمز إذا تم إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري والعقوبات كذلك عن إيران. في غضون ذلك، قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة إنه تم توزيع نسخة معدلة من مشروع القرار الأمريكي الخليجي على أعضاء مجلس الأمن، وإن النسخة المعدلة حذفت الإشارة إلى الفصل السابع من نصها. من هذه التطورات والمستجدات نرحب بمراسلينا من واشنطن أحمد هزيم، وكذلك سيكون معنا من طهران عمر هواش. أهلا بكما. أبدأ معك أحمد هزيم بآخر المستجدات حيال التصعيد الذي حصل الليلة الماضية في مضيق هرمز.
9: نعم محمد، إذا بدأنا بالرواية الأمريكية عما حدث، كان بيان القيادة المركزية الأمريكية قد أوضح أن مدمرتين أمريكيتين كانتا في طريقهما للعبور عبر مضيق هرمز نحو خليج عمان تعرضتا إلى هجوم إيراني بالصواريخ والمسيرات، وتم التصدي لهذه الصواريخ والمسيرات بنجاح حسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، ومن ثم تم توجيه ضربات عسكرية للمواقع التي انطلقت منها هذه الصواريخ وهذه المسيرات واستهداف منصاتها، كما تم أيضا استهداف مراكز للقيادة والسيطرة ومراكز استطلاع وإنذار مبكر على السواحل الإيرانية على الخليج، والاستهداف تحديدا طال مدينة بندر عباس وجزيرة قشم. هذا كان بيان القيادة المركزية الأمريكية التي ذكرت أيضا أن هذا ليس خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار ولا محاولة للتصعيد من قبل الولايات المتحدة وإنما دفاعا عن النفس. وقالت أيضا القيادة المركزية أن الولايات المتحدة لا تسعى للتصعيد في هذه المنطقة لكنها جاهزة للرد على أي تهديد إيراني محتمل. بعدها تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أكثر من منصة وأكثر من قناة تلفزيونية وحتى في خطاب مباشر للصحفيين، تحدث فيه أن عملية إسقاط المسيرات والصواريخ كانت بسهولة للغاية وأن إيران سحقت في هذه المحاولة وأنها ستسحق بشكل أكبر وأكثر عنفا إذا لم توقع على الصفقة المطروحة أمامها على الطاولة. وطالب الإيرانيين والذين قال أنهم يتفاوضون حاليا مع الأمريكيين بأن يوافقوا على هذه الصفقة وبسرعة كبيرة. تحدث أيضا الرئيس الأمريكي أن باكستان هي من طلبت من الولايات المتحدة تجميد العمل بمشروع الحرية، أي حرية الملاحة عبر مضيق هرمز، والتي كانت الولايات المتحدة قد أعلنت فيه عن مسار بحري جديد يمر بالمياه الإقليمية العمانية ومحمي بمظلة وطبقات من الحماية الأمريكية يوفرها التواجد العسكري الأمريكي في المنطقة. وكانت القيادة المركزية قالت أنه سيفتح أولا على مسار واحد باتجاه الخروج من مياه الخليج وبعد أيام سيفتح بالاتجاهين. كان هناك أنباء أن الولايات المتحدة قد تستأنف هذا المشروع بعد أن توصلت إلى تفاهم مع دول في المنطقة لاستخدام موانئها وأجوائها لتأمين الحماية للسفن التي تتخذ هذا المسار البحري، لكن الآن الرئيس الأمريكي يقول أن باكستان هي من طلبت تجميده ليسمح لها بمزيد من المناورة ومحاولة لإقناع الجانب الإيراني بتقديم مزيد من التنازلات والوصول إلى اتفاق أو على الأقل اتفاق إطار حول مفاوضات مقبلة تنهي بها الولايات المتحدة وإيران هذه الحرب الدائرة بينهما. الرئيس الأمريكي أيضا تحدث أن الحصار البحري لا يزال مفروضا على إيران وأنه فولاذي حسب وصفه، وقال أن الولايات المتحدة لا ترغب باستئناف القتال لكنها مستعدة له.
8: أحمد، في الوقت نفسه الذي يقول فيه ترامب هذا الكلام هو يؤكد على أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر، وكذلك هو يهددهم بقوة وعنف أكبر إذا لم يسارعوا إلى توقيع الاتفاق. نرصد معك المشهد التفاوضي اليوم من الناحية أو من الزاوية الأمريكية.
9: نعم محمد، الرئيس الأمريكي كعادته خلال هذه الأزمة وهذه الحرب هو يهدد ويطالب ويتحدث دائما أن الإيرانيين يتحدثون إليه وأن الإيرانيين يتفاوضون مع الجانب الإيراني عبر قنوات وعبر اتصالات مختلفة. الآن الولايات المتحدة تنتظر الرد الإيراني على المقترح المقدم لها والذي يدفع الرئيس الأمريكي عبر التهديد كما ذكرت باتجاه الضغط على إيران للقبول بهذه الصفقة. هذه الصفقة وهذا المقترح الأمريكي الجديد وهو إطار لعملية تفاوضية تستغرق 30 يوما يكون هناك بالبداية رفك للحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية وفك لإغلاق إيران لمضيق هرمز، ومن ثم يتم الإفراج تدريجيا عن الأموال الإيرانية المجمدة مقابل أن تتعهد إيران بعدم امتلاك سلاح نووي وأن يتم نقل مخزون إيران من اليورانيوم عاد التخصيب إلى خارج البلاد. وهنا ربما القضية التي تعقد هذه المفاوضات وتصعب على الإيرانيين القبول بها، خصوصا وأن طهران وإيران كررتا مرارا وتكرارا من أن هذا الشرط الأمريكي غير مقبول لا جملة ولا تفصيلا. من هنا يأتي هذا الضغط الأمريكي بالتهديد، يأتي الضغط الأمريكي أيضا عبر عبور المدمرات الأمريكية لمضيق هرمز دون الاكتراث بالتحذيرات الإيرانية وصد الهجمة الإيرانية للقول بأن إيران لا تسيطر كليا على مضيق هرمز ولنزع هذه الورقة التفاوضية من إيران وتقوية الموقف التفاوضي الأمريكي. محمد،
8: شكرا لك مراسلنا من واشنطن أحمد هزيم. الآن إلى عمر هواش معنا من طهران، نرصد معك المشهد من الزاوية الإيرانية. عمر.
10: نعم، الزاوية الإيرانية تختلف نوعا ما عما يرصده أو ترصده الولايات المتحدة الأمريكية وتقوله من زاويتها. هنا الإيرانيون يقولون إن مدمرات أمريكية كانت متواجدة في المياه الخليجية منذ الاثنين الماضي وأنها حاولت الخروج من المضيق باتجاه خليج عمان وأنها في طريقها في المضيق قامت بشن اعتداء على ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية، وبالتالي الإيرانيون ردوا على ذلك الاعتداء. تقول أو يقول بيان مقر خاتم الأنبياء إن إحدى السفينتين هي ناقلة نفط إيرانية كانت تتوجه من ميناء جاسك في خليج عمان نحو مضيق هرمز، وإن السفينة الثانية كانت قبالة السواحل الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة شرقية المضيق، وإنهما تعرضتا للاعتداء من قبل المدمرات الأمريكية، فضلا أن المدمرات الأمريكية أو الجيش الأمريكي أطلق مسيرات نحو السواحل الإيرانية تحديدا في جزيرة قشم المطلة على مضيق هرمز، والأرصفة تم قصفها في ميناء بندر عباس وكل من مدينة بندر خمير ومدينة سيرك، تلك المدن كلها تأتي ضمن المدن الساحلية المطلة على مضيق هرمز. على الجانب الإيراني يقول الإيراني أنهم ردوا على هذه النيران من خلال إسقاط المسيرات فوق جزيرة قشم وبندر عباس، إضافة إلى أن الحارس الثوري قام باستهداف المدمرات الأمريكية، إحدى المدمرات استهدفت شرقي المضيق والثانية استهدفت قبالة شواطئ ميناء تشابهر الذي يبعد نحو 500 كيلومتر شرقي مضيق هرمز. مقر خاتم الأنبياء قال إن هذا العمل العسكري الأمريكي هو انتهاك جديد وآخر لوقف إطلاق النار، وأنه تم بالتعاون

0: التعاون مع إحدى دول المنطقة من دون أن يسميها. الحرس الثوري الإيراني الذي نشر صور لإطلاق مسيرات وصواريخ من اليابسة الإيرانية وليس من سفن بحرية أو زوارق بحرية إيرانية تجاه المدمرات الأمريكية، وقال إنه استهدفها بصواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن فضلا عن المسيرات، وأضاف أن هذه المسيرات والصواريخ تحمل رؤوس حربية عالية الانفجار، مؤكدا أنه تم تحقيق إصابات مؤكدة في المدمرات الأمريكية وأنه ألحق بها أضرارا كبيرة. هذا التصعيد في مضيق هرمز تزامن مع تصعيد آخر هنا في العاصمة طهران. لا يمكن القول أن في طهران كان هناك تصعيد بما للكلمة من معنى، لأننا لم نرصد أي بيان سياسي أو عسكري لشرح ما حدث في طهران الليلة الماضية. كان هناك تفعيل كبير للمضادات الدفاعية الأرضية غربي العاصمة طهران. حتى هذه اللحظة لم تتضح الصورة هل كانت هناك مسيرات صغيرة أطلقت من الداخل الإيراني عبر عملاء، وكنا قد رصدنا ذلك خلال الحرب الأخيرة وخلال الحرب الاثني عشر يوما العام الماضي، أم أن هناك مسيرات دخلت الأجواء من خارج إيران، أم أنه كان هناك تدريبات للدفاعات الجوية الإيرانية، خاصة أننا نتحدث عن تأهب إيراني مستمر طيلة أيام الحرب وما تلاها من وقف إطلاق النار استعدادا لأي عمليات عسكرية في حال انهيار المسار السياسي.
1: عمر، أريد أن أعود معك إلى ذلك الحدث في المضيق هذه الليلة. هل يمكن الفهم مما طرحته أو ذكرته بأن المشكلة لدى إيران كانت في استهداف ناقلة النفط والسفينة الإيرانية وليست في مجرد رغبة هذه المدمرات في الخروج من المضيق باتجاه خليج عمان؟
0: إذا ما قررنا هذه الحادثة بحادثة الاثنين الماضي، يوم الاثنين عبرت هذه المدمرات الأمريكية من المضيق والإيرانيون أطلقوا تجاهها عيارات تحذيرية وصواريخ، لكنهم لم يريدوا إصابتها، وهذا ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية في ذلك التوقيت أن الصواريخ الإيرانية لم تصب السفن الأمريكية العسكرية. في تلك المرحلة السفن العسكرية الأمريكية لم تقصف أو لم تضرب أي سفن إيرانية في المنطقة، لكن هذه المرة وفق الرواية الإيرانية فإن المدمرات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط وسفينة إيرانية في مضيق هرمز، وهذا ما استدعى الرد من قبل الإيرانيين لاستهداف السفن الأمريكية بشكل هجومي وواضح، وأرادوا إصابتها وهذا ما فعلوه وفق الرواية الإيرانية. إذن الآن نتحدث عن أن إيران صحيح أنها ترفض أي عبور لسفن أمريكية من المضيق لأنها تقول أنها تحكم السيطرة على المضيق ولا تريد أن تخسر هذه الورقة، لكنها يوم الاثنين الماضي لم تشأ أن يكون هناك تصعيد كبير لأنها تقول دائما أنها حريصة على استمرار المسار الدبلوماسي. لكن الليلة الماضية عندما تم استهداف سفينتين إيرانيتين وتم استهداف الأرصفة البحرية في بعض الموانئ الإيرانية، هذا ما استدعى أن يكون هناك رد عسكري إيراني ورد هجومي وليس رد تحذيري كما حدث الاثنين الماضي.
1: نعم، شكرا لك مراسلنا من طهران عمر حواش. لطالما أثرت آليات صنع القرار في إيران وكذلك الجهة التي تتحمل مسؤولية اختياره في عناوين التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحرب الأخيرة غيرت الكثير من المعادلات وتوازنات الداخل، وهو ما يؤثر أيضا على القرار السياسي. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
2: ترجيح خيار التفاوض الإيراني الأمريكي أم انهيار يعيد التصعيد العسكري؟ بين هذا وذاك يزيد الزخم السياسي أحياناً ويزيد معه الحديث عن بنود وشروط الاتفاق، وكل ذلك محكوم بصنع القرار أمريكياً كان أم إيرانياً. اعتادت إيران في سنوات مضت على توزيع الأدوار في مؤسسات صنع القرار التي يعلو هرمها المرشد الأعلى، لطالما تأثرت سياستها الخارجية بشكل الحكومة محافظة كانت أم إصلاحية أم معتدلة، لكن الحرب بدلت الأولويات وأعادت صياغة توازنات الداخل. يأتي ملف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز على رأس الأولويات المتأثرة باتخاذ القرار.

0: حكم الحرس الثوري وقواته البحرية في جغرافية المكان حتى قبل الحرب. تنعكس مواقفه المتشددة في استخدام ورقة المضيق حتى الرمق الأخير. تباينت الإشارة السياسية الداخلية نوعاً ما حين أكد الحرس أن المضيق ما زال مغلقاً بعد أن أعلن وزير الخارجية عباس عراقشي أنه قد فتح بمسارات محددة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار إبريل الماضي. ملف المضيق هو ملف أمن قومي بامتياز، المعادلة فيه تخضع لساحة العسكر، هو دور مدعوم من المرشد الأعلى. يقول المرشد مجتبى خامنئي إن إيران تسيطر على إدارة المضيق بقواعد جديدة للأمن البحري ستصب لصالح الكل في المنطقة، تصريح يؤسس أيضاً لواحد من عناوين المفاوضات المتعلقة بدور إيران في الإقليم وعلاقاتها مع الجوار. ثانياً، تأتي سياسة التعامل مع النووي، ملف حساس قد يتسبب في حل عقدة الاتفاق وقد ينسف طاولة التفاوض، لكن القطعي أن شكل البرنامج مستقبلاً محكوم بمن يدير المفاوضات. طيلة السنوات الماضية امتلك مجلس الأمن القومي الصلاحيات الكبرى، هو المجلس الذي يضم أعضاء من كافة المؤسسات ويترأسه الرئيس الإيراني الذي يعين أمين المجلس، لكن الحرب غيرت الكثير. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لا يغرد خارج السرب حين يدور الحديث عن الدفاع والأمن القومي، لكن الصوت الإصلاحي التقليدي الداعي للتقارب مع الغرب يبدو شبه غائب اليوم لدواع فرضتها الحرب. قد يرتبط الحديث عن تأجيل التفاوض على النووي إلى مرحلة لاحقة تلي وقف الحرب وفتح المضيق برغبة البعض في الداخل في إنعاش الخطاب الدبلوماسي الأكثر مرونة. ثالثاً، المنظومة الصاروخية. لا يختلف صناع القرار في إيران على ذلك كثيراً كما كانوا دائماً، فالحرب عززت اتخاذ قرار عدم المساومة على كافة المستويات السياسية والعسكرية. رابعاً، الدور الإقليمي هو دور كان يختلف باختلاف السياسة الخارجية أيضاً، لكنه اليوم محكوم بمحدد استهداف الدول الخليجية خلال الحرب. يتفق الكل في الداخل على الصداقة مع الجوار وضرورة ترميم العلاقات. يشترط الطيف الأكثر تشدداً إغلاق القواعد الأمريكية. اتخاذ القرار في هذا السياق سيتأثر بالاتفاق مع الولايات المتحدة من عدمه.
1: المشاهدين، نفتح نافذة للحوار ونرحب بضيوفنا من واشنطن محمد المشاوي الكاتب الصحفي والمختص بالشأن الأمريكي، ومن طهران الدكتور حسين روي بران الباحث المختص في القضايا الإقليمية، ومن القدس الدكتور محمد هلسة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أبدأ معك سيد المشاوي، تحديدا من ذلك المستجد الميداني في منطقة المضيق، هذه الضربات والردود روايتان متضاربتان بطبيعة الحال، من الذي بدأ ومن الذي رد، ولكن سؤالي لك عن الضربات الأمريكية تحديدا. يقول ترامب إنها لا تعني كسر الهدنة، الهدنة مستمرة، ولكن بتقديرك ألا تفتح مثل هذه التحركات العسكرية الباب لضربات مموهة إن صح التعبير من الجانبين في ظل هدنة مستمرة؟
2: طيب الأكثر ضيفيك المشاهدين، بلا شك الوضع حساس وهش للغاية. وقف قتال الذي نشهده منذ أكثر من شهر الآن هو هش بطبيعته، والولايات المتحدة سواء ممثلة في القيادة العسكرية الوسطى في المنطقة أو الحرس الثوري الإيراني يحاول اختبار صبر وقدرة الطرف الآخر على التلقي أو التعامل مع التهديدات التي يمثلها الطرف الآخر. ما حدث اليوم هو سوء تقدير من الجانبين الأمريكي والإيراني، وحاول اختبار حدود استعمال القوى العسكرية لدى الطرف الآخر، وهذا هو الذي يهدد المسار التفاوض في هذه المرحلة الحساسة. كل طرف يحاول استغلال الجانب العسكري وقدراته النسبية في هذه المنطقة لدفع المسار التفاوضي ولتحسين موقعه التفاوضي. أعتقد أن الرئيس ترامب ذكر ذلك، ذكر أن القوات الأمريكية قادرة على ضرب إيران بشدة وقوة، وأن الحصار هو مشدد، في حين أن الحرس الثوري الإيراني يرى أنه هو المسيطر على مضيق هرمز حتى اللحظة. وأعتقد أن هذا موقف حساس وهش للغاية، وإذا أساء الطرفان تقدير رد فعل الطرف الآخر تنهار الهدنة بصورة كاملة. لكن الطرفان كما ظهرت في التصريحات الرسمية سواء من واشنطن أو من طهران لا يريدان للهدنة أن

0: ينتهي ويردان للمسار التفاوضي أن يستمر. وترامب شخصيا دعا الإيرانيين بسرعة إلى التوقيع على اتفاق، هذا هو ما يعمله الرئيس ترامب وهو في عجلة من أمره، أصلا قبل زيارة الصين بعد 5 أيام من اليوم.
1: دكتور حسين، هذا النوع من الضربات الأمريكية والردود الإيرانية إلى أين يمكن أن يفضي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: لمعرفة مدى استعداد الآخر للرد والمجازفة. يعني بعبارة أدق، أنه قبل يومين كان هناك استفزاز من خلال إرسال عدد كبير من المدمرات، وكانت إيران يعني أطلقت النيران عليها، وهذا ما أدى إلى انكفائها. والآن أيضا هناك مدمرتان تحرشتا بناقلة نفط إيرانية، وإيران قامت بالرد على هذه المدمرتان، يعني رغم أن هناك كان قصف جوي بالمناسبة على رصيف في جزيرة قشم وسيريك وبندر خمير. أنه أتصور أن أمريكا بدأت تستنسخ النموذج الإسرائيلي، يعني إعلان أمريكا في أن كل هذه الأمور هي تحت سقف وقف إطلاق النار، هذا يعكس يعني استنساخ للنموذج الإسرائيلي، يعكس أن أمريكا تريد المناوشات يعني دون مستوى وقف إطلاق النار، ولا تريد نقضه بشكل فاضح وكامل وواسع.
1: ولكن هناك حوار يجري الآن أو محادثات من أجل صياغة إطار للاتفاق، أو من أجل الوصول في نهاية المطاف إلى اتفاق. لذلك عندما نسأل عن إلى أين يمكن أن تفضي مثل هذه الضربات، وبالتالي جزء منها يتحدث عن التصعيد، نسألك عن تقديرك لهذا الأمر، وقد قلت بأنه نوع من دراسة الحدود إلى أين يمكن أن يجازف الطرفان في الوصول، ولكن السؤال أيضا على صعيد التفاوض.
0: يعني في تصوري هناك ضغط أمريكي على إيران للقبول بالبنود الأمريكية. يعني إيران قالت أنها سترد يوم الجمعة، ونحن الآن دخلنا يوم الجمعة، وإيران ومجلس الأمن القومي سيرد على الطرف الباكستاني. ولكن استعمال القوة بهذا الشكل لا يؤثر على الموقف السياسي الإيراني، لا أتصور أنه يستطيع أن يغير شيئا ما من الموقف السياسي الإيراني. إيران تطرح محددات لا زالت ملتزمة بها في أي اتفاق ممكن مع أمريكا، أن لا يكون يتناقض مع استقلال وسيادة إيران، وأن يكون تحت مسمى القانون الدولي وليس خارج عنه. من هنا في تصوري أن هذه التجربة الأمريكية في الضغط لم تؤتي أكلها ولن تأتي أكلها الآن. طيب،
1: وصلت الفكرة. أعود أو أنتقل إلى الدكتور محمد هلسة، وتحديدا حيال ما صرحت به أو ما نقل في الإعلام الإسرائيلي بعيد تلك الضربات الأمريكية الإيرانية في المضيق. سؤالي لك، لما جاء التصريح بأنه لا علاقة لإسرائيل بما يجري في إيران الليلة الماضية؟
2: التحية لك أستاذ محمد، وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. ربما يعني ينطبق المثل القائل من فمك أدينك، جب الشبهة عن نفسك، معناها بأنك يعني تعتقد أو تجزم بأن الطرف الآخر سيشير إلى الإصبع الإسرائيلي واليد الإسرائيلية في ما جرى. إسرائيل سارعت لهذا الأمر لاعتبارين في ظني. الأول أنه لطالما يعني نسب إلى إسرائيل خلال الفترة الماضية سعيها إلى العودة إلى القتال، تحريضها للعودة إلى القتال، تأجيجها لنار الحرب، وحاجتها إلى هذه العودة إلى القتال. وكلما حدثت حادثة كتلك، احتكاك هنا أو هناك في المياه أو في غيره، كلما ارتفع منسوب الأمل لدى الإسرائيليين بإمكان فعلا تجدد الحرب. والثاني هو أن إسرائيل فعلا شاركت، وهي تريد أن تشير إلى المشاركة الإسرائيلية في هذا الأمر، لكن بطريقة مبطنة عبر النفي بأن إسرائيل شاركت في يعني ما جرى. وربما الرسالة هي للطرف الإيراني بشكل أو بآخر، الغمز بأن إسرائيل لم تشارك، وكأنه رسالة للإيراني بأن إسرائيل شاركت بما يدفع ربما لردة فعل، إسرائيل تريد ردة فعل ما من الطرف الإيراني تجاهها.

0: تنسف كل الذي يجري، لأنه في تقديري إن حدث هذا الأمر هذا سيكسر بين هلالين الانضباط الإسرائيلي فيما يتعلق بوقف إطلاق النار. ربما ستتخذه إسرائيل حينها ذريعة للتفكفك من عزمتها في جبهة لبنان، وربما الأزمة في الجبهة الإيرانية الأمريكية، وتنسف هذا المسار جملة وتفصيلا. وذلك بالأمس مثلا مع هذا التصريح الذي تفضلت بالإشارة إليه، ونفي إسرائيل بأنها شاركت فيما يجري وبأن ليس لها يد فيه، كانت هنالك مشاورات عقدها نتنياهو عبر الهاتف مع المجلس الأمني السياسي المصغر، مع أركان أمنية أيضا، في محاولة لإظهار الاستعداد. وأيضا هذا يشي برفع منسوب التفاؤل لدى إسرائيل بإمكان عودة القتال، الذي كما قلنا لطالما إسرائيل تمنت أن يعني يحدث. ولاحظ بأن إسرائيل ترى بأن عناصر التوتير في هذا المسار هي أكثر من عناصر التهدئة، هي تراهن على أن يعني ما يجري من احتكاكات في سياق الواقع الذي تدفع أو يدفع كل طرف فيه مواقفه إلى حافة الانفجار، ربما تفضي في نهاية المطاف إلى أن يحدث هذا الأمر. لكن هل تساهم إسرائيل في دفع الأطراف إلى الهاوية للبقاء على حافتها؟ هذا ما أعتقد بأن إسرائيل تفعله في الخفاء،
1: وتقول بأن لها مصلحة في ذلك.
0: أكبر مؤشر.
1: نعم. طيب دكتور محمد، هلا دعني أنقل السؤال إلى ضيفنا معك من واشنطن سيد محمد المنشاوي، وأسألك تحديدا عن الفهم الأمريكي للعقلية الإيرانية. ما الذي تعتقد الولايات المتحدة أنه سيؤثر في صانع القرار الإيراني بما يدفعه نحو تقديم تنازلات؟
2: أعتقد الرئيس ترامب يؤمن أن تجديد الحصار البحري على إيران ومنع التصدير والاستيراد عنها لفترة وجيزة قد تدفع صانع القرار الإيراني إلى التنازل والتراجع. هو ذكر في حديثه مع عدد من الصحفيين أمس وأمس الأول أن عليهم رفع الراية البيضاء في إشارة إلى الاستسلام، وهذا هو منطق الرئيس ترامب من اليوم الأول من اندلاع هذه الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إسرائيل. هو ينظر بحسابات مادية صارمة وكرجل أعمال أن لا يوجد توازن عسكري بين الطرفين، لا يوجد جيش إيراني اليوم أو قوات جوية إيرانية أو قوات بحرية أو قوات دفاع جوي قادرة على وقف الطيران الأمريكي والسيادة الجوية الأمريكية الإسرائيلية على السماء الإيرانية، وعليهم التنازل. فأعتقد أنه يضغط في مسارين، مسار الضغط الاقتصادي وهو ما يوجع الإيرانيين شعبا وصانع قرار أيضا، والمسار العسكري إذ أن الحشد العسكري الضخم في منطقة الخليج، ثلاث حملات طائرات والمجموعات البحرية والبوارج التي تختبر الصبر الإيراني في مضيق هرمز كل يوم، هو يرى أن كل ذلك يدفع ويضغط على المفاوض الإيراني لكي يستسلم ويقبل بالضغوط والأطروحات الأمريكية في العملية التفاوضية التي تشرف عليها باكستان. هو لا يرى أن العوامل الاستراتيجية والكرامة الوطنية عند الإيرانيين تعني الكثير، هو لا يقتنع بذلك ولا يفهم هذه العقلية الإيرانية. يرى أنه فقط من الناحية المادية البحتة على إيران الاستسلام، وهذا مغاير للواقع. الإيرانيون كما بدأ خلال الشهرين الأخيرين مصممون على القتال لآخر نفس، وهذا ما لم يدركه رئيس ترامب. لكن كبار مستشاري خاصة العسكريين يدركون أن للقوة العسكرية حدودا، وأن الضربات التي وجهت إلى إيران لا يمكن تقديم أو ضرب الكثير من الأهداف العسكرية هناك، ولن يتم إنجاز أي أهداف أخرى. وأعتقد أن هذا هو ما يضغط على ترامب شخصيا أن يصل إلى حل تفاوضي في باكستان. هو يرى أيضا أن عليه الخروج من هذا المأزق بسرعة، لأن عامل الضغط عامل الوقت ليس في صالح واشنطن ولا في صالح ترامب.
1: دكتور حسين، إلى متى ستمارس إيران صبرها هذا، سواء على صعيد الحصار البحري وتداعياته و التلويح الإسرائيلي الأمريكي باستخدام الخيار العسكري، وهذه التحرشات التي وصفتها بما حصل الليلة الماضية؟
3: يعني إيران في تصوري أنها ستستعمل الصبر الاستراتيجي في مقابل العدوان حتى انتهاء العدوان. الآن إيران في جهوزية كاملة، في استنفار كبير يعني في كل الأماكن. يعني رأينا أن أحد المدمرات ضربت، يعني كما قال البيان الرسمي لمقر خاتم الأنبياء، على مسافة أكثر من 100 كيلومتر مقابل الفجيرة، والثاني ضرب على مسافة 500 كيلومتر من مضيق

0: هرمز في الشرق، وهذا يعني يعكس أن الجوزية موجودة في كل إيران،
1: طيب، ولكن دكتور
0: وأن
1: حسين
0: إيران
1: قلت بأنها ستمارس الصبر
0: نعم
1: الاستراتيجي حتى انتهاء العدوان، ولكن ألا يضع ذلك إيران في موضع المنتظر للفعل وحتى يمارس رد الفعل، وهذا ما يمكن أن يستنزف إيران؟
0: صحيح هذا الكلام. يعني إيران لا زالت في موقع رد الفعل، يعني يوم أمس مثلا، ليلة أمس، عندما دخلت طائرات الـ MQ-9 إلى داخل الأجواء الإيرانية في منطقة بندر عباس، يعني قامت المضادات الجوية بإسقاط 2 منها وانكفاء البقية. يعني إيران هي في ردة فعل صحيح، يعني باعتبار أن من بدأ الحرب هو أمريكا والكيان الصهيوني، وأن إيران تدافع عن نفسها، وهي لا زالت كذلك. استراتيجية إيران أساسا الآن هي الدفاع أمام العدوان الأمريكي. طبيعي لكل قرار هناك ضريبة يجب أن تدفع، وإيران تقول أنها على استعداد كامل في موضوع الدفاع على دفع كل الضرائب المترتبة على ذلك. ولكن في تصوري أن ترامب لا يزال يجهل إيران، لا يزال لا يفهم الآليات التي تدار فيها الأمور في إيران،
1: دكتور حسين،
0: لا زال يتعامل. نعم
1: كيف يمكن أن يكون ترامب جاهلا بالطريقة التي ستتعامل وفقا لها إيران، في ظل أنك تقول بأن إيران ستستعمل فقط الصبر حتى انتهاء العدوان، فيما هذا ما يعول عليه الأمريكيون أن ينفد صبرها وأن يكون ربما هذا الحصار مستمرا، هذه العمليات العسكرية مستمرة. بالتالي السؤال، هل بيد إيران أي أوراق غير الصبر اليوم؟
0: يعني أولا ترامب قال لويتكوف يوما أنه مع كل هذا الحشد في المحيط الهندي لماذا لا يستسلم الإيرانيون، وهذا يعكس جهله بإيران، وتكرر هذا الكلام لعدة مرات وليس لمرة واحدة. يعني إيران إلى جانب الصبر الاستراتيجي طبيعي هي تمتلك أوراق، يعني ورقة مضيق هرمز التي تستميت إيران في الدفاع عنها هو يعكس أن إيران تفهم ما لهذه الورقة من تأثير. الوقت ليس لصالح أمريكا قطعا، أمريكا الآن على أعتاب مونديال، على أعتاب انتخابات، على يعني تحت ضغط أسعار الوقود
1: إذن الصبر
0: والتضخم
1: والمضيق،
0: والأسواق في
1: هل بيد
0: أمريكا.
1: إيران أي أوراق غيرهما؟
0: صمود إيران لمدة 40 يوما أمام العدوان الأمريكي الإسرائيلي هو أيضا ورقة مهمة، يعني تعكس قدرة إيران وصبر
1: نتحدث في
0: إيران
1: المستقبل دكتور
0: على
1: حسين.
0: المواجهة. نعم لا زالت هذه الورقة هي ورقة مهمة في المعادلة مع أمريكا، وفي تصوري أن إيران متعودة على هذا الصبر، في حين أن أمريكا يكاد صبرها أن ينفد، وما نراه من يعني قلة أدب واستعمال لكلمات غير مهذبة من قبل ترامب تجاه إيران هو يعكس نفاد هذا يعني الصبر الأمريكي
1: وصلت الفكرة
0: بسبب
1: دكتور حسين.
0: استمرار هذا العدوان.
1: دكتور محمد هلس، بالحديث عن هذه الضغوطات التي تمارسها أمريكا على إيران، هل تروق هذه الاستراتيجية للإسرائيليين؟
2: طبعا يعني إسرائيل كانت تفضل أن تكون الأمور في سياق مختلف تماما، ولطالما أشرنا عبر شاشتكم بأن إسرائيل ترى في هذه المقاربة يعني ما لا يقود إلى تحقيق الأهداف بسرعة، بل على العكس وربما يدفع إلى تآكل الإنجازات العسكرية التي لطالما فاخر فيها الطرفان. وكان الخيار مرة أخرى كما قلنا مرارا هو خيار الحرب المفتوحة التي تأتي على إمكانات وبنى الطاقة لإيران لدفع النظام إلى الاستسلام.

0: الإسلام. لكن هذا لا يعني بأن إسرائيل ترفض ما يجري، هي على العكس تدفع باتجاه مزيد من الخطوات، لكنها ترى أن إمكانية الممازجة ما بين أكثر من خطوة، الحصار البحري، الضغط العسكري، الضغط الدبلوماسي، الحرب أيضا والعودة إلى القتال، ربما كلها تفضي في نهاية المطاف إلى تسريع الوصول إلى إنجاز المهمة. ما يحبط إسرائيل أن الخطوات الأمريكية لطالما تصور كأنها ردة فعل، يعني لاحظ بأن الذي جرى بالأمس رفع منسوب التوتر في إسرائيل، منسوب الاستعداد والجاهزية، لكن أيضا موقف الرئيس الأمريكي الذي قال بأن هذا ليس انتهاء لوقف إطلاق النار يحبط الإسرائيليين، لأنه يعني بأن سلوك الأمريكي في سياق ما يجري هو سلوك ردة الفعل، وهو سوق هذه الضربة، أي الطرف الأمريكي شريك إسرائيل الاستراتيجي في هذه الحرب، سوقها على أنها ردة فعل ليست فعل، هو يعني سوقها على أنها بسبب الاعتداء الإيراني على الإمارات أو غيره، ولذلك هو أتى بهذه الخطوة. وأيضا الإيراني سوق فعله على أنه ردة فعل، ولذلك الطرفان يعني وفق الفهم الإسرائيلي لا يريدان كسر هذا الحاجز، حاجز الانضباط الاستراتيجي إنجاز التعبير في سلوكهما، حيث شعرة دقيقة تفصل ما بين الهدوء النسبي والعودة إلى القتال. إسرائيل تود أن هذه الشعرة يعني تنقطع وتعود الأمور إلى سابق عهدها، حرب مفتوحة يعني تأتي على النظام وقوة النظام، لكن أيضا هي تفهم بأن رئيس الولايات المتحدة اليوم خياراته يعني باتت محببة أكثر في اتجاه المنطق، الضغط البحري، الضغط الدبلوماسي حتى يصل إلى أهدافه.
1: من هذه النقطة إلى السيد محمد المنشاوي، سؤالي لك، ضيفنا من إيران دكتور حسين كان يتحدث عن نقطتين، أن إيران ستستعمل الصبر الاستراتيجي، وكذلك لديها أوراق مثل مضيق هرمز، لكن السؤال اليوم إلى متى ستستمر المعركة العسكرية على المضيق إن صح التعبير، فيما هنالك أيضا معركة تفاوضية دبلوماسية عليه، أي المعركتين سيسبق الأخرى؟
2: أعتقد أن الأولوية الآن للمعركة الدبلوماسية. أركان الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب اختبر خلال الأيام الأخيرة إمكانية فتح المضيق بالقوة، وروى أن التكلفة عالية جدا وأنه لا يمكن عمليا فتح المضيق أمام 1400 سفينة عالقة في جانبين، 900 داخل الخليج العربي وأكثر من 500 داخل أو في منطقة بحر العرب. فأعتقد إذا مرت بارجة عسكرية أمريكية هنا أو هناك في ظل حماية عسكرية جوية أمريكية، هذا يمكن قبوله أو التعامل معه. لكن الفتح بالطريقة التجارية التي كانت تسبق الحرب هذا أصبح من الخيال وغير واقعي الآن، التكلفة عالية جدا. والحرس الثوري الإيراني أثبت اليوم أمس وأمس الأول وقبل ذلك بعد إعلان ترامب عملية مشروع الحرية أن أي مرور سيكون كثير التكلفة على الناقلات المدنية. الولايات المتحدة لا تستطيع تأمين مرور 1500 سفينة عالقة في الجانبين، وأعتقد أن شركات التأمين العالمية تدرك ذلك جيدا، وهي لا خاطر بحياة المدنيين على هذه السفن أو بالمرور، وقد تصاب أحد هذه السفن.
1: وصلت الفكرة سيد المنشاوي، شكرا جزيلا لضيفينا من واشنطن محمد المنشاوي الكاتب الصحفي المختص بالشأن الأمريكي، وكذلك للدكتور حسين روي ورام من طهران الباحث المختص في القضايا الإقليمية. دكتور محمد، هل سأستأذنك بالبقاء معنا لمواصلة النقاش في المسألة اللبنانية الإسرائيلية؟ إذن في لبنان يعمل الدفاع المدني اللبناني على إزالة الأنقاض وانتشار جثامين من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال الجيش الإسرائيلي أن الغارة استهدفت قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، ولم يصدر الحزب موقفا رسميا بشأن الهجوم حتى اللحظة.
3: أقف الآن في قلب حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في الموقع الذي تعرض للاستهداف بغارة إسرائيلية مساء أمس. هذا هو المكان الذي استهدف بالصواريخ الإسرائيلية، وكما تشاهدون هو عبارة عن مبنى سكني مكون من عدة طبقات، دمرت عدد من طبقات، الحديث عن 5 من الطبقات التي دمرت كما تشاهدون بشكل كامل. فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إزالة الأنقاض والبحث عن جثامين، تمكنت خلال الدقائق

0: الأخيرة من انتشال عدد من جثامين الشهداء، وتواصل العمل للبحث عن جثامين أخرى. هذا المبنى هو ما قالت إسرائيل إنها استهدفته واستهدفت فيه قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله. مصادر مقربة من حزب الله أكدت للجزيرة أنه في حال تم اغتيال قائد وحدة الرضوان فإن ذلك لن يؤثر على العمليات القتالية في الميدان، لا سيما أن الوحدة استفادت وفقا للمصادر من دروس الأخطاء السابقة في الحرب الماضية في ظل استهداف سلسلة من كبار قادتها. وتقول المصادر بأن الوحدة باتت تغير من نمط عملها القتالي في الميدان. هنالك من يرى بأن هذه الغارة تحمل رسالة أخرى تسعى من خلالها إسرائيل إلى فصل المسارات وفصل المفاوضات أو أي تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية لصالح لبنان ووقف الحرب فيه. تامر صمادي، الجزيرة، الضاحية الجنوبية، بيروت.
1: من جديد أهلا بك دكتور محمد هلس، ضيفنا من القدس الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور محمد، في الجبهة اللبنانية ربما كانت وفق ما قال مراسلنا كانت الليلة الماضية أو اليوم الماضي هو أعنف أيام الهدنة، قال بأن 80 غارة إسرائيلية جرت في لبنان. تالي السؤال، ما الذي تفعله إسرائيل وخصوصا أن الجبهة تعيش ما يفترض أنها هدنة؟
2: هي تخوض الحرب بكل تفاصيلها في الساحة اللبنانية، وإن كان هنالك إعلان هدنة لكن هذا إعلان اسمي شكلي. إسرائيل يعني تلتزم بعدم التصريح بانتهاء الهدنة استجابة لرغبة الولايات المتحدة، وتحصل في المقابل على سكوت الولايات المتحدة وإقرار الولايات المتحدة لكل السلوك العسكري الإسرائيلي، وتصعد من وتيرة سقف ما نسميه القيود الأمريكية على يعني الانضباط الإسرائيلي إن صح التعبير في لبنان. وربما تطمح إسرائيل في هذا الذي تفعله إلى أن تدفع الحزب إلى تغيير مقاربته بالرد على الداخل الفلسطيني. أثبت الحزب حتى اللحظة انضباطه في رد على كل الانتهاكات الإسرائيلية في داخل الأراضي اللبنانية. ربما كان التصعيد بالأمس واستهداف قائد قوة الرضوان يراد منه في توقيته المرتبط أيضا، إن أردت في السياق الأوسع في الملف الإيراني الأمريكي، أن ينسف الهدنة الهشة في لبنان، وربما أن ينسف الهدنة الهشة في أيضا إيران ومع إيران. ولذلك إسرائيل تصعد لأنها ترى بأن هنالك مساحة للتصعيد، وهي تصعد لأنها تعتبر بأن المعادلة التي ثبتتها في الحرب الماضية، التزام من طرف الحزب، التزام من طرف الدولة اللبنانية، واستمرار الاعتداءات من طرف إسرائيل، هو ما تسعى إلى فرضه هذه المرة. الضائقة الإسرائيلية هو أن إسرائيل لا تستطيع أن تفرض هذه المعادلة كما سبق فرضتها في المرة الماضية، وإلى ذلك هي تخوض هذه الحرب على المسارين العسكري وربما الدبلوماسي. قيل بأن هنالك مفاوضات يجري الحديث عنها، وأعتقد بأن إسرائيل تود أن هذه القضايا توضع على طاولة المفاوضات لتفرضها على الدولة اللبنانية وتشرع عن النقاش فيها.
1: بالتالي السؤال الذي يطرح نفسه، وقد تحدثت عن مسألة المفاوضات، الرئيس ترامب لم يتراجع عن دعوته للزعيمين ليلتقيا، ومن المفترض أن يلتقيا في الأيام القليلة المقبلة وفقا لتلك الدعوة إن رضي بذلك. بالتالي السؤال، هل هكذا تستعد إسرائيل لمثل هذا المستوى من اللقاءات؟
2: ولذلك هذا يجعلنا نجزم بأن دعوة رئيس الولايات المتحدة لا تأتي سواء في سياق بناء هذا المسار التفاوضي أو في سياق الرغبة في لقاء السياسيين عون ونتنياهو، لا تأتي في محاولة لجسر الهوة القائمة بين الطرفين والدفع باتجاه السلام، إنما تأتي في محاولة لفرض الشروط الإسرائيلية والرغبات الإسرائيلية. استعصت الرغبات الإسرائيلية في المسار العسكري. اليوم الولايات المتحدة تساعد إسرائيل في جلب الدولة اللبنانية على طاولة المفاوضات ضعيفة، مجردة من كل أسباب الضغط وأوراق القوة لتستجيب للإملاءات الإسرائيلية. وقد قلنا عبر شاشتكم أكثر من مرة أن في هذا المسار وفي هذه المشهدية رمزية تحقق منها إسرائيل إنجازات، ويحقق منها نتنياهو شخصيا إنجازات في سياق الداخل الإسرائيلي. إسقاط حرمة التفاوض، فرض السلام بمنطق القوة، يعني فرض عبء الإثبات على الدولة اللبنانية التي تأتي لطاولة المفاوضات، شرعنت النقاش في الانتهاكات الإسرائيلية. اليوم الدولة اللبنانية تقول لا مفاوضات ولا سلام إلا بوقف إطلاق النار وتنفيذ وقف إطلاق النار، لم تعد تتحدث حتى عن موضوع الانسحاب وغيره. إسرائيل تريد من هذه القضايا التي تفرضها بمنطق النار أن تكون جزء من النقاش على طاولة المفاوضات، لا أن تكون شرطا للذهاب إلى طاولة المفاوضات. ويبدو أن الدولة اللبنانية تستجيب. اللقاء الذي يجري خلال الخميس والجمعة القادم يجري تحت النار، وربما النقاش فيما سيجري من قضايا انتهاكات إسرائيلية وتدمير إسرائيلي، والذي يسير بوتيرة عالية بالمناسبة. يعني اليوم الإعلام الإسرائيلي يتحدث عن أكثر من 30 إلى 40 قرية يجري التمهيد لمسحها بشكل كامل في خط المواجهة الأول والثاني. إذا هذا السلوك الإسرائيلي سيأتي إلى طاولة المفاوضات وهو مسلح بهذه الأوراق ويريد شرعنة نقاش على طاولة المفاوضات، وبالتالي سواء طاولة المفاوضات أو لقاء الزعيمين الذي ترنو إليه الولايات المتحدة يخدم الأجندة الإسرائيلية فيما هو يزيد الشروخ الداخلية اللبنانية. كلما اقترب الرئيس عون من المقاربة الأمريكية
1: شكرا.
2: في هذا الأمر، لا نقول حتى الإسرائيلية، كلما يعني أحدثت نوع من
1: شكرا
2: التداعيات
1: لك
2: الداخلية
1: دكتور
2: والانقسام
1: محمد
2: الداخلي الأثر.
1: هلس، انتهى الوقت المخصص لهذا النقاش، ضيفنا من القدس. أوضاع الملاحة البحرية في مضيق هرمز على وقع الاتصالات الدبلوماسية بشأن عودة الحياة لهذا الشريان العالمي الحيوي، نتابعها في العرض التالي مع الزميل عبد السلام محمد.
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية والتي نسلط الضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع بشأن مضيق هرمز، حيث تتوقف تقريبا حركة الناقلات والسفن عبر المضيق، بينما تتسارع الجهود السياسية في محاولة للتوصل لاتفاق بين طهران وواشنطن يشمل رفعا متبادلا للإغلاق الإيراني ومضيق هرمز والحصار الأمريكي. هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو نائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس. أهلا بك معنا. قبل ذلك نذهب للزميل محمد رمال على الشاشة التفاعلية لمتابعة لوضع مضيق هرمز.
4: عبد السلام، التوصيف الواقعي الأكثر واقعية بالنسبة لمضيق هرمز أنه في حالة شلل شبه تام، لكن انتقل الوضع العسكري من مرحلة الصدام وحافة الهاوية المباشرة إلى مرحلة خفض التصعيد، لكن مع الاستعداد لأي طارئ. على المستوى حركة العبور لازلنا نتحدث عن عملية اختناق في هذه المنطقة في ظل حملة تشويش تكنولوجية تصيب هذه المنطقة التي تتكدس فيها الناقلات والسفن التجارية. في الساعات الماضية تحدثت شركات تتبع السفن عن أن حالة التشويش هذه تطال أجهزة الجي بي اس والاي اي اس، أجهزة تتبع السفن. وخلال هذه الفترة يلاحظ أن بعض الناقلات التي كانت ترابط في هذه المنطقة على سبيل المثال، ومنها سفينة مملوكة لفرنسا، كانت حركة التتبع هنا في مقابل رأس الخيمة في الإمارات. بعد عدة ساعات تبين أن الناقلة أصبحت في خليج عمان، في هذا يعني أنها عبرت ضمن طرق شبحية في وقت تتحدث فيه التقارير الدولية عن أن قبطان السفن أو يلجؤون إلى الطرق القديمة في المرور عبر إغلاق أجهزة التتبع وأجهزة الجي بي أس والاعتماد على الطريقة التقليدية في الخروج. على المستوى العسكري لازلنا نتحدث عن أن الكل في مرحلة الاستعداد، لا زال الحشد الأمريكي على ما هو عليه، نحو حاملتي طائرات منها بوش ولينكن في منطقة بحر العرب، بالإضافة إلى 15,000 جندي و200 طائرة تقريبا، بالإضافة إلى 12 سفينة حربية وعدد كبير من القوات المحمولة جوا في المنطقة، وهي على أهبة الاستعداد للتحرك في حال صدر إليها الأمر. في حين أن الموقف الإيراني العسكري لا يزال على حاله، لا يزال التعويل على إغلاق مضيق هرمز عبر وسائل توصف بأنها رخيصة، من مستوى الغواصات الصغيرة والصواريخ الساحلية والزوارق السريعة التي لا يمكن تتبعها عبر أجهزة التكنولوجية، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة والألغام البحرية التي تعتبر الآن هي الأكثر ضررا بالنسبة لحركة العبور. وختاما لابد من الإشارة إلى أن وفقا للتقارير الدولية هناك أكثر من 22,500 بحار ما زالوا عالقين في مضيق أو وراء المضيق، بالإضافة إلى 1550 سفينة عالقة في بحر الخليج.
3: شكرا جزيلا لك محمد رمال. وهنا نسأل سيد ميلر عن هذه الحركة ضئيلة، لم يتغير شيء، الرئيس الأمريكي أعلن عن عملية وضمن مشروع الحرية وعلق هذا الأمر لا حديث عنه مجددا، إلى ماذا يشير كل ذلك؟
5: أعتقد أننا علقنا مشروع الحرية لبضعة أسباب. السبب الأول هو دبلوماسي للمساهمة بدفع المفاوضات قدما، ولكن ما يفعله هذا التعليق هو أنه يتيح لنا الفرصة للعودة والقيام بأبحاث متعلقة بالأوساط البحرية. من بين 1500 سفينة العالقة، حوالي 800 منها موجودة داخل الخليج، والولايات المتحدة مهتمة ب إخراج تلك السفن، خاصة السفن المحايدة والعالقة في الخليج. وهنالك منظمة موجودة لدى البحرية أو منظومة موجودة لدى البحرية تسمح لنا بأن نتواصل في الأوساط البحرية، وهذه المعلومات يتم التداول بشأنها الآن ويتم تبادلها الآن. ما لا يمكن أن يحصل هو خروج هذه السفن 800 في الوقت ذاته من الخليج. إذا نظرنا هنا إلى الخارطة، إذا هذا الأمر يتيح لنا فرصة لأن نتفادى المنطقة التي قد تكون مليئة بالألغام التي وضعها الإيرانيون. هي منطقة ضيقة، مسار ضيق، ولذلك علينا أن ننظم حركة السفن. أعتقد أن ما نراه اليوم هو هذا التنسيق الذي يحصل، لكي عندما يستأنف مشروع الحرية سنتمكن من إخراج السفن بطريقة منظمة.
3: وهذا يقودنا إلى المخاطر المحتملة عسكرياً في أي محاولة لتأمين مرور ضمن إطار عسكري. هل هذا ممكن في البداية؟ يعني لماذا كان هذا المشروع الطموح كما يقال أمريكيا بأن يكون هناك ممر، رغم أن هذا لم يفكر فيه سابقا على مدى 3 أشهر؟ فلماذا هذا التفكير؟
5: أعتقد أننا قد وصلنا إلى مرحلة الآن حيث أنه علينا أن نبدأ بتحريك السفن إلى خارج الخليج العربي، بما أن المنطقة باتت مكتظة وهناك سفن راسية منذ فترة طويلة. ولذلك بالنسبة لإمدادات تلك السفن وكل ما تحتاج إليه من أجل الإصحاح على متن السفينة، هذه الأمور باتت صعبة جدا. وهنالك أيضا منتجات يودون تصديرها إلى خارج الخليج، ولذلك لتحريك الاقتصاد هذا ما نود أن نفعله. أما بالنسبة للمسار الجنوبي، هو ليس مسار غير مألوف بالنسبة لنا، ولكن ما فعلته البحرية الأمريكية هي أنها استخدمت تكنولوجيا مضادة للألغام، وإذن هنا نتحدث عن أجهزة مسيرة بإمكانها أن ترصد الألغام في قاع الخليج، قاع البحار، ومن ثم أيضا طوافات تقوم بالرصد على السطح، ولذلك لكي نضمن أن تكون المنطقة خالية من الألغام كما قال الأدميرال كوبر. وإذا كما رأيتم لسنا بحاجة إلى سفن معينة لكسح الألغام، بل هنا نتحدث عن هذا القارب الصغير القادر على فعل هذه المهمة. وإنه من المهم أن نعلم أنه منذ أن بدأنا بعملية إزالة الألغام قبل شهر تقريبا، تسنت لنا الفرصة لأن نراقب الإيرانيين عن كثب لنضمن أنهم لا يعيدون نشر الألغام. هذه من بين المخاطر الأساسية. أما بالنسبة للمخاطر الأخرى، لقد سمعنا عن هذه الزوارق السريعة التي يستخدمها الإيرانيون، وعليها أيضا أسلحة أوتوماتيكية كما ترون، ويمكن أيضا أن يستخدموا أسلحة الRPG أو القنابل اليدوية، أو ربما أيضا ألغام يمكن وضعها إلى جانب السفن، وهذا تهديد إضافي. وبالإضافة إلى ذلك يمكن أن يكون هنالك غواصات، ولكن نعتقد أننا قد حيدنا خطر الغواصات، وهناك أيضا صواريخ كروز والمسيرات، ولذلك نحن بحاجة إلى دفاعات جوية لهذا.
3: لكن كما يفهم حتى من التقييم الأمريكي بأن شيء من هذا النوع مهما كان حجمه صغير، قوارب أو ما يسمى ربما الناموس في هذه المرحلة، لا يمكن أن يؤثر بشكل عام ويغلق المضيق، والمضيق الآن بشكل كبير بنسبة كبيرة مغلق، وبالتالي هذا الاختبار الذي حصل هل يشير بأنه حتى لو لم يتم التوصل في إسلام أباد للاتفاق بأن هذه المشكلة لن تحل قريبا بالطرق التي استخدمت أو حاول الجانب الأمريكي أن يستخدمها؟
5: إنني أعتقد أننا سنرى فرصة أخرى لاستئناف مشروع الحرية، وما سنراه هو القدرة ليس على القضاء بشكل تام على هذه المخاطر. كما قلتم، هذه القوارب الأشبه بالناموس، هذه قوارب ليست قوارب بحرية، ليست زوارق بحرية وغير قادرة على الدفاع عن نفسها. ولكنني أعتقد أننا سنرى جهد آخر من الولايات المتحدة لخلق مظلة من الفرص، حيث سيكون هنالك دفاعات جوية ضد المسيرات والصواريخ، وأيضا دفاعات سطحية ضد القوارب، وأيضا التعامل مع تهديدات الألغام لكي تتمكن السفن من الخروج من الخليج.
3: إذا كان الهدف هو السماح بالعبور، المخاوف والمخاطر التي تلف هذا العمل والإقدام للانتقال من نقطة إلى نقطة تبقى المخاطر عالية، والسفن تفضل عدم الإبحار في مناطق خطرة، وبالتالي يعود الموضوع لأنه لا حل عسكري لفتح المضيق.
5: طبعا بإمكاننا أن نتوقع من البحارة المدنيين أن يطالبوا بالضمانات والتطمينات عندما نقول أن الوضع سيكون آمن. وقبل بضعة أيام رأينا أن بضعة سفن أمريكية خرجت من المضيق، وقيل أنها أيضا سفن حربية أمريكية. ولذلك أعتقد أننا سنرى استمرار مرور السفن الحربية الأمريكية ذهابا وإيابا على هذه المسارات لكي نطمئن المجتمع مع الدولي بأنها مسارات آمنة. هناك مختلف الأنظمة الدفاعية بإمكانها أن تحمي هذه السفن من أي هجوم محتمل.
3: التكلفة العسكرية، بناء طبقات دفاعية لتأمين ما تقول عنه هو المرور الآمن، يتطلب تحرك كبير للطيران، للمراقبة، للرادارات، وأيضا إرسال الإشارات لهذه السفن بأن هذا المسار آمن. هل تعتقد أن هذا ممكن أن يستمر ويكون لفترة طويلة؟
5: إنني أعتقد أنه كلما طالت الملاحة الآمنة في المضيق هرمز كلما باتت هذه المشكلة أسهل، لأنه عندما تفهم إيران أنه من الصعب لها أن تتدخل في المضيق ستسعى إلى فعل أمور أخرى. وطبعا المسألة تتطلب موارد كثيرة، ولكن هذه الموارد موجودة، والموارد الموجودة مستدامة في الواقع. نحن نتحدث عن حاملتي طائرات، و هذا الأمر يتيح لنا نشر عشرات من المدمرات التي بإمكانها أن تقوم أيضا بالدفاع الجوي، وأكثر من 100 طائرة. نحن هنا نتحدث عن طائرات للرصد الجوي والطوافات، والطائرات التي بإمكانها أن تقوم بعمليات ضد الزوارق السريعة. وإذا هنالك قوة موجودة ومستدامة يمكن استخدامها لفترة طويلة، وستتمكن هذه القدرات من العمل بشكل مستدام في مضيق هرمز. طبعا العملية ستكون صعبة ولن تكون
3: هو ممكن، لكن هل هو واقعي؟ وكما ذكرت أنت قلت sustainable، هل يمكن على المدى البعيد أن يستمر؟
5: من الواضح أن الوضع الطبيعي الذي نود أن نعود إليه هو الوضع الذي كان قائما قبل النزاع. ولكن لنكون صريحين، النظام هدد بأنه في مرحلة ما السفن في مضيق هرمز ستكون مهددة، وهم هددوها لحوالي نصف قرن. ولذلك طبعا من الصعب أن نضمن أن يكون
3: نائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الأمريكي الخامس، شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة مجددا إلى غرفة الأخبار.
6: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة معكم من قناة الجزيرة للتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي للرد على هجمات لإيران في مضيق هرمز ليست سوى ضربة خفيفة. وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. وقال ترامب أنه كما تم سحق الإيرانيين سيتم سحقهم بقوة أشد وأعنف وعنف أكبر في المستقبل ما لم يسارعوا إلى توقيع الاتفاق بسرعة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت أنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز. أضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع، وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سلامة جميع الأصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمر لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة، لكنها في أقصى درجات الجاهزية لحماية القوات الأمريكية. في المقابل اتهم مقر خاتم الأنبياء الجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز. وقال مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء جابهار، وألحقت بها أضرارا كبيرة. كما أفادت وكالة التسنيم الإيرانية نقلا عن مصادر بتدمير طائرتين مسيرتين معاديتين في بندر عباس جنوبي البلاد. يترافق هذا التطور مع انتظار الرد الإيراني على مقترح واشنطن التفاوضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس المقترح الذي نقل إليها عبر الوسيط الباكستاني. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الملاحة ستعود لطبيعتها في مضيق هرمز إذا تم إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري والعقوبات عن إيران. في غضون ذلك قالت مصادر دبلوماسية للجزيرة أنه تم توزيع نسخة معدلة من مشروع القرار الأمريكي الخليجي على أعضاء مجلس الأمن، وأن النسخة المعدلة حذفت الإشارة إلى الفصل السابع من نصها. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد. لنبدأ معك أحمد بتلخيص الموقف الأمريكي، ومن الموقف الأمريكي أيضا تصريحات الرئيس الأمريكي حول ما جرى من عملية عسكرية.
7: نعم محمد، إذن الولايات المتحدة تؤكد أن ثلاث مدمرات كانتا قد عبرتا مضيق هرمز وتعرضتا أثناء عبورهما لإطلاق نار من قبل الجانب الإيراني. الرئيس ترامب قال إن المدمرات الثلاث عبرت المضيق بشكل ناجح وإن النيران الإيرانية كانت خفيفة، ولكنه في ذات الوقت أكد على أن الولايات المتحدة قادرة على الرد على إيران بقوة في حال لم توقع أو تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على الصفقة المطروحة على الطاولة، والتي وصفها بأنها كان يقول بأنه يجب التوصل بسرعة إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، وأن على الإيرانيين بسرعة أن يتوصلوا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة. وبالتالي فاللغة هي ذاتها من قبل الرئيس ترامب، هو يؤكد استمرار المفاوضات ويؤكد أن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال ساريا، ويشير إلى أن هذه الحادثة هي حادثة لم تؤثر بشكل كبير على مسألة اتفاق وقف إطلاق النار. ولدينا أيضا البيان التفصيلي من قبل القيادة المركزية الأمريكية الذي أوضحت فيه ما تعرضت له المدمرات الثلاث وكذلك طبيعة الرد الأمريكي. الولايات المتحدة تقول إن إيران لا يجب أن تحصل على سلاح نووي، هذا الأمر أكده الرئيس ترامب أيضا في التصريحات التي تلت هذه الحادثة، وأكد على أن باكستان قد طلبت تعليق مشروع الحرية. وبالتالي فالأسئلة التي كانت تطرح هنا على الأقل في الأوساط الأمريكية، ما هو مصير اتفاق وقف إطلاق النار وكذلك كيف ستؤثر هذه الحادثة على مسار المفاوضات. الرئيس ترامب يؤكد أن المفاوضات ما تزال مستمرة وأن الإيرانيين قد يتم التوصل معهم إلى اتفاق وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق معهم، وفي حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإنه يهدد بسحق إيران على حد تعبيره في تصريحاته التي تلت هذه الحادثة. المهم أيضا في ما ورد في بيان القيادة المركزية أكدت أن هذه المدمرات كانت تعبر مياها دولية ومضيقا دوليا، وبالتالي فاستخدام هذه اللغة هو يؤكد على أن الولايات المتحدة لا تريد أن يسمح لإيران بالسيطرة على مضيق هرمز أو فرض أي إجراءات للعبور من خلاله، وتسعى لذلك من خلال العمليات هذه، عمليات العبور للمدمرات. هذه ليست أول مرة تعبر فيها مدمرات أمريكية مضيق هرمز بحسب القيادة المركزية الأمريكية، كانت عدة مدمرات قد عبرت خلال الأيام الماضية وقبل نحو أسبوعين أيضا أثناء عملية الحصار البحري المفروض على إيران. والولايات المتحدة تؤكد أيضا بأن هذا المسار البحري يجب أن يظل دون قيود وأن لا تطبق فيه أي قيود من قبل الجانب الإيراني، ويؤكد ذلك وزير الخارجية في تصريحاته الأخيرة من البيت الأبيض، وتترجم ذلك أيضا من خلال مشروع القرار المطروح الآن على مجلس الأمن الدولي الذي أجريت فيه بعض التعديلات وفق تصريحات دبلوماسيين للجزيرة. ولكن المهم أيضا الذي نتابعه هنا في الولايات المتحدة هو تأكيدات الرئيس ترامب باستمرار الحصار البحري على إيران، ووصفه لهذا الحصار بأنه حصار فولاذي، ويحتفي كثيرا في الحقيقة بنتائجه. الولايات المتحدة تقول إنها تسعى من خلال هذا الحصار لزيادة الخناق الاقتصادي على الإيرانيين ولدفعهم نحو طاولة المفاوضات لتلبية المطالب الأمريكية المرتبطة بالملف النووي وكذلك المرتبطة بالملف الصاروخي، بالإضافة إلى ما تصفها الولايات المتحدة أذرع إيران في المنطقة. حتى الآن التفاصيل التي يتم كشفها بشأن هذه المرحلة من المفاوضات وطبيعة ما قدمته الولايات المتحدة للإيرانيين عبر الوسيط الدبلوماسي، المعلومات بشأنها شحيحة للغاية. ولكن لطالما أكد مسؤولو إدارة الرئيس ترامب بأنهم يؤكدون دائما للإيرانيين ما يعتبرونها خطوطا حمراء والمتمثلة بعدم الحصول على سلاح نووي، وكذلك ضرورة تسليم مخزونات اليورانيوم المخصب وإخراجها من إيران، بالإضافة إلى تعليق التخصيب وتفكيك منشآت التخصيب وغيرها أيضا من القضايا المرتبطة بالملف النووي، فضلا عن مسألة نفوذ إيران في المنطقة. هذه هي الخطوط العريضة التي لطالما تم تأكيدها هنا من قبل المسؤولين الأمريكيين.
6: نعم.
7: وبالتالي فالآن الأنظار على الأقل تترقب ماذا ستسفر عنه طاولة المفاوضات في الأيام القليلة المقبلة. محمد،
6: شكرا جزيلا لك. أحمد الرهيد، لننتقل إلى عمر هواش. عمر، إذن هل تشكلت صورة متكاملة برد إيراني عما جرى من حيث الرواية وكذلك من حيث طبيعة الموقف الإيراني مما جرى؟
8: نعم محمد، هناك رواية إيرانية تختلف عن الرواية الأمريكية لعبور المدمرات الأمريكية من مضيق هرمز. وفق ما نقلته وكالات الأنباء الرسمية وبيان مقر خاتم الأنبياء العسكري والبيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني، فإن مدمرات أمريكية كانت قد عبرت المضيق يوم الاثنين الماضي ودخلت المياه الخليجية، وحينها نذكر كيف أن قوات الحرس الثوري أطلقت تجاهها عيارات تحذيرية من دون أن تقوم بإصابتها. هذه المدمرات ليلة الماضية كانت تحاول العودة من المياه الخليجية نحو خليج عمان مرورا بمضيق هرمز، لكنها عندما كانت تعبر، ويبدو أن العبور كان بالقرب من السواحل العمانية للمضيق وليس السواحل الإيرانية، قامت المدمرات الأمريكية باستهداف ناقلة نفط إيرانية كانت قد خرجت سابقا من ميناء جازك في خليج عمان باتجاه شرق المضيق، فضلا عن سفينة أخرى إيرانية كانت قبالة سواحل الفجيرة في الإمارات العربية المتحدة وكانت تتجه نحو المضيق وكانت قريبة جدا من هاتين السفينتان. تقول الرواية الإيرانية أن المدمرات الأمريكية قامت باستهدافها مباشرة، فضلا عن أن القوات الأمريكية أطلقت مسيرات أصابت سواحل في كل من جزيرة قشم وميناء بندر عباس وسواحل مدن سيريك وبندر خمير، وهذا الأمر يبدو أنه جاء أمام أو لمنع الإطلاقات الصاروخية والمسيرات الإيرانية ردا على استهداف السفينتين الإيرانيتين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. الحرس الثور الإيراني قال إنه أصاب المدمرات الأمريكية، إحداهما أصيبت شرق المضيق بالقرب منه والأخرى على بعد نحو 500 كيلومتر من المضيق قبالة سواحل ميناء تشابهار في خليج عمان. وأضاف الحرس أنه أصاب هذه المدمرات الأمريكية بدقة بصواريخ من طراز باليستية وكروز مضادة للسفن ومسيرات، وأكد أن هذه الصواريخ والمسيرة كانت تحمل رؤوس تفجيرية عالية الانفجار، وبالتالي ما أحدث أضرار جسيمة بالمدمرات الأمريكية التي لاذت بالفرار تجاه بحر العرب وفق ما ذكر بيان الحرس الثوري الإيراني. مقر خاتم الأنبياء اعتبر كل ذلك على أنه انتهاك جديد أمريكي لوقف إطلاق النار، وأن هذه العملية العسكرية تمت بالتعاون مع إحدى دول المنطقة من دون أن يسميها، محذرا أيضا بأنه سوف يلحق الأذى وسوف ينتقم لاحقا جراء هذه العملية، فضلا عن أنه انتقم في تلك اللحظة من خلال استهداف المدمرات الأمريكية. طهران اعتبرت ذلك انتهاك لوقف إطلاق النار لأنه جرى استهداف السفن الإيرانية في مضيق هرمز، وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها أو تتهم فيها إيران أمريكا بانتهاك وقف إطلاق النار. فالحصار نفسه يعتبر إيرانيا انتهاك وقف لإطلاق النار، حتى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان تعتبر هنا في طهران انتهاك لوقف إطلاق النار في إيران، لأن طهران ربطت بين وقف إطلاق النار في إيران ووقف إطلاق النار في لبنان. تزامنا مع التصعيد هذا في مضيق هرمز، كان هناك أيضا مسيرات تم التصدي لها على ما يبدو في سماء غرب العاصمة الإيرانية طهران، حيث شهدنا تفعيل الدفاعات الجوية في المناطق الغربية، وحتى اللحظة لا يوجد رواية رسمية واضحة حول ما جرى. يعتقد إلى حد بعيد أن مسيرات من طراز كواد كوبتر كانت قد أطلقت ربما من مناطق داخل إيران عن طريق عملاء، وهذا جربناه سابقا في خلال الحرب الماضية وحرب 12 يوما. كذلك هناك من يعتقد أن مسيرات دخلت إيران من خارج الحدود كما كان يجري خلال الحرب الماضية، فضلا عن احتمال أن تكون الدفاعات الجوية قد أجرت تدريبات لأنها على أهبة الاستعداد، ودائما تقول أنها قد تتعرض لأي ضربة عسكرية أمريكية إسرائيلية جديدة في أي لحظة. كل ذلك محمد يأتي أيضا بينما لا يزال الإيرانيين يدرسون المقترح الأمريكي الذي وصلهم يوم السبت أو الأحد الماضي، كانوا قد بدأوا دراسته في ذلك التوقيت لكنهم توقفوا يوم الاثنين مع انطلاق مشروع الحرية في مضيق هرمز على لسان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبعد أن تم تعليق ذلك يوم أو بعد 48 ساعة عادوا وبدأوا دراسة المقترح. لذلك هنا في طهران من يعتقد أن الحادث يوم أمس في مضيق هرمز قد يؤخر الرد الإيراني، لكن على كل حال المتحدث الخارجية كان قد قال ظهر يوم أمس أن طهران لا تزال تدرس المقترح وأنها سترد على الباكستانيين عندما تتخذ القرار بهذا الشأن.
6: شكرا جزيلا لك عمر هواش. إذن لطالما أثرت آليات صنع القرار في إيران والجهة التي تتحمل مسؤولية اختياره في عناوين التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحرب الأخيرة غيرت الكثير من المعادلات وتوازنات الداخل، وهو ما يؤثر أيضا على القرار السياسي. المزيد في تقرير فرح الزماشوقي.
9: ترجيح خيار التفاوض الإيراني الأمريكي أم انهيار يعيد التصعيد العسكري؟ بين هذا وذاك يزيد الزخم السياسي أحياناً ويزيد معه الحديث عن بنود وشروط الاتفاق، وكل ذلك محكوم بصنع القرار أمريكياً كان أم إيرانياً. اعتادت إيران في سنوات مضت على توزيع الأدوار في مؤسسات صنع القرار التي يعلو هرمها المرشد الأعلى. لطالما تأثرت سياستها الخارجية بشكل الحكومة محافظة كانت أم إصلاحية أم معتدلة، لكن الحرب بدلت الأولويات وأعادت صياغة توازنات الداخل. يأتي ملف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز على رأس الأولويات المتأثرة باتخاذ القرار. يتحكم الحرس الثوري وقواته البحرية في جغرافية المكان حتى قبل الحرب. تنعكس مواقفه المتشددة في استخدام ورقة المضيق حتى الرمق الأخير. تباينت الإشارات السياسية الداخلية نوعا ما حين أكد الحرس أن المضيق ما زال مغلقا بعد أن أعلن وزير الخارجية عباس عراقشي أنه قد فتح بمسارات محددة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار إبريل الماضي. ملف المضيق هو ملف أمن قومي بامتياز، المعادلة فيه تخضع لساحة العسكر، هو دور مدعوم من المرشد الأعلى. يقول المرشد مجتبى خامنئي إن إيران تسيطر على إدارة المضيق بقواعد جديدة للأمن البحري ستصب لصالح الكل في المنطقة، تصريح يؤسس أيضا لواحد من عناوين المفاوضات المتعلقة بدور إيران في الإقليم وعلاقاتها مع الجوار. ثانيا، تأتي سياسة التعامل مع النووي.

0: ملف حساس قد يتسبب في حل عقدة الاتفاق وقد ينسف طاولة التفاوض، لكن القطعي أن شكل البرنامج مستقبلاً محكوم بمن يدير المفاوضات. طيلة السنوات الماضية امتلك مجلس الأمن القومي الصلاحيات الكبرى، هو المجلس الذي يضم أعضاء من كافة المؤسسات ويترأسه الرئيس الإيراني الذي يعين أمين المجلس، لكن الحرب غيرت الكثير. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لا يغرد خارج السرب حين يدور الحديث عن الدفاع والأمن القومي، لكن الصوت الإصلاحي التقليدي الداعي للتقارب مع الغرب يبدو شبه غائب اليوم لدواع فرضتها الحرب. قد يرتبط الحديث عن تأجيل التفاوض على النووي إلى مرحلة لاحقة تلي وقف الحرب وفتح المضيق برغبة البعض في الداخل في إنعاش الخطاب الدبلوماسي الأكثر مرونة. ثالثاً، المنظومة الصاروخية. لا يختلف صناع القرار في إيران على ذلك كثيراً كما كانوا دائماً، فالحرب عززت اتخاذ قرار عدم المساومة على كافة المستويات السياسية والعسكرية. رابعاً، الدور الإقليمي هو دور كان يختلف باختلاف السياسة الخارجية أيضاً، لكنه اليوم محكوم بمحدد استهداف الدول الخليجية خلال الحرب. يتفق الكل في الداخل على الصداقة مع الجوار وضرورة ترميم العلاقات. يشترط الطيف الأكثر تشدداً إغلاق القواعد الأمريكية. اتخاذ القرار في هذا السياق سيتأثر بالاتفاق مع الولايات المتحدة من عدمه.
1: ينضم إلينا من واشنطن دكتور حسن منيمن، المحلل السياسي والباحث في معهد الشرق الأوسط في واشنطن. من طهران دكتور حسين ريوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. من القدس دكتور محمد هلس، الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. دكتور حسن منيمن، أبدأ معك من هذا التطور الذي حدث الليلة، وكيف يقرأ إذن أمريكيا، خاصة بعدما عقب عليه مباشرة الرئيس الأمريكي وبأن ما جرى مجرد صفعة خفيفة لإيران؟
2: يبدو استقراء بأن ما جرى كان بالفعل ضمن إطار النطاق المخصص للقادة المحليين، أتحدث هنا عن قيادة الوسطى الأمريكية، بالقيام بردة فعل على تهديدات تعتبرها حاصلة قائمة واقعة. أن الأمر ليس قرارا بالعودة إلى الحرب الميدانية، بل هو حادثة تعتبر الولايات المتحدة بأنه تم احتواؤها طالما أنها قد تمكنت من ضرب المنصات التي كانت هي مسؤولة عن القصف. على الأقل هذه هي الرواية الأمريكية. ولكن اللافت في النظر هنا والمسألة المهمة جدا هي بأنه طبعا يبدو بأن الجانب الأمريكي يريد تهدئة لغرض ما، قد يكون يتعلق بزيارة الرئيس ترامب للصين، ولكن هذه التهدئة لا تعني على الإطلاق الالتزام بمسار تفاوض، وهو على أي حال ليس حاصلا. وذلك نستطيع أن نتبين ذلك من الكلام الصادر عن دونالد ترامب تعليقا على هذه الحادثة وتعليقا على سير المفاوضات وعلى مطالبة إيران بالاستسلام غير المشروط. الرئيس الأمريكي الذي يدعو إيران إلى التخلي عن البرنامج النووي هذه الليلة هدد إيران بشكل صريح وعلني باستعمال السلاح النووي ضدها. قال في حال فشلت مساعي وقف إطلاق النار، لم توقع إيران على ما هو مطلوب منها أن توقع عليه، فإنكم لن تحتاجوا إلى أن تتبينوا ما إذا كان وقف إطلاق النار حاصل، لأنكم سوف ترون إشعاعا كبيرا واحدا صادر من إيران. هو بمرات عديدة كان قد ألمح إلى هذا التهديد، ولكن بهذا الشكل الفج نحن هنا أمام خطوة تصعيدية، وإن كانت لا،
1: ولكن دكتور مثل هذه التصريحات صدرت مرارا كما قلت من الرئيس الأمريكي، ومنها مسح الحضارة ويعني غيرها من السقوف العالية، وفي النهاية هو ما زال يؤكد على أن وقف إطلاق النار ساريا وأننا نتفاوض مع إيران.
2: نعم، ولكن هذا يبين مدى عدم صدق المسار التفاوضي. ليس مسألة رفع السقف هنا التلويح بشكل صريح باستعمال سلاح نووي. أشير إلى هذا فقط لأننا نعلم ما هي المنهجية الأمريكية القائمة اليوم. المنهجية الأمريكية هي حصار اقتصادي لإضعاف إيران، لتمكين الولايات المتحدة من ضربة قاضية لم تتمكن منها سابقا. ولكن هذا الكلام التصعيدي يشي بأن الحديث عن مسعى تفاوضي والرغبة بالوصول إلى حل تفاوضي ليس جديا، خاصة وأن هذا المسعى يقتصر على الموضوع النووي ولا يشمل البنود الأخرى التي تحتاج إليها الولايات المتحدة، فيما هي تقول إن أنها تريد هذا الاستسلام غير المشروط من الجانب الإيراني. إذا نحن هنا أمام حاجة أمريكية لبعض التهدئة لغرض ما، كما أشرت قد يكون الصين، ولكن الإصرار على هذا السعي لضرب إيران لسحق إيران

0: في المناوشات التي جرت أو في القصف الذي حصل لجزر وبر إيراني أيضا. ما الذي قرأته في سرعة ذلك على الرغم من تأهب إسرائيل ورفع الجاهزية في الأيام الأخيرة تحسبا لأي عودة للتصعيد؟
1: التحية لك أستاذ محمد وللضيفين الكريمين وللسادة المشاهدين. فعلا هو السؤال المحير، لماذا تعلن إسرائيل أنه ليس لها صلة بالذي جرى وهي ليست أصلا موجودة في مياه الخليج ولا المياه العربية، وهي ليست حتى يعني طرفا مباشرا في هذا النقاش الذي يجري في المسار الدبلوماسي المحتدم، وإن كانت يعني بالتأكيد تحاول التأثير فيه. يعني الذي يقرأ الإعلان الإسرائيلي يفهم منه أن إسرائيل تغمز بشكل أو بآخر إلى دور لها في هذا الذي جرى، وكأنها تريد أن توصل رسالة إلى الطرف الإيراني تقول بأن إسرائيل حاضرة، يد إسرائيل حاضرة، وكأنها تستدعي تصعيد هذا الذي جرى ولا تريد أن يبقى في سقف ردود الفعل من الطرفين على الحافة، إنما تريد للطرفين أن يكون في الهاوية، بمعنى أنه ربما تذكر في سياق يعني الفترة الماضية منذ دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ وإسرائيل تدعو إلى الحرب، تحرض عليها، تؤجج نارها، تحتاجها، ولذلك إسرائيل في ظني لا تقف مكتوفة الأيدي وتنتظر الأمنيات فيما يتعلق بالحرب. إسرائيل بالتأكيد لها يعني طرقها في التأثير في هذا الذي يجري، وأعتقد بأن ما جرى بالأمس هو رسالة موجهة بشكل أساسي للطرف الإيراني مباشرة، وكأنها تستدعي منه سلوكا عسكريا، ردة فعل عسكرية تجاهها بما يسمح يعني نسف كل هذا الذي يجري. إن ردت إيران بشكل أو بآخر على إسرائيل، إسرائيل تعلم بأن هذا يعني بأن إسرائيل سترد، وبأن هذا سيعني انتهاء وقف إطلاق النار في لبنان، وبالتأكيد انتهاء وقف إطلاق النار الأوسع في إيران، وهو اتفاق هش، وإسرائيل تراهن على أن عوامل التوتير فيه أكثر من عوامل التهدئة، وهي التي لطالما يعني تمنت ودفعت باتجاه أن احتكاكا هنا وهناك قد يعيد الأمور إلى سياق الحرب حسب يعني الرؤية الإسرائيلية. ولذلك في ظني بأن هذا الإعلان ليس إعلانا بريئا من الطرف الإسرائيلي، هو إعلان مقصود وموجه في سياق محاولة أن تغمز للطرف الإيراني بأن إسرائيل تدخلت وكانت شريك في هذا الأمر في محاولة لاستدعاء ردة فعل إيرانية ربما تنسف كل هذه المشهدين.
0: أنتقل الآن للدكتور حسين ريوران، وبالنسبة للرواية الإيرانية وكنا قد استمعنا إليها يعني من أكثر من جهة، لكن هل هذا يعني بعودة الهدوء إلى الجزر الإيرانية والمناطق التي شهدت إطلاق نار أن إيران لا تنوي الرد على ما جرى وتكتفي بذلك والعودة لمسار وقف إطلاق النار؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني ظاهر الأمر هناك اتفاق يعني بين إيران وأمريكا على رغم كل الخلاف حول أن وقف إطلاق النار لا زال ساريا، وأن ما يحدث هو تحت سقف وقف إطلاق النار، وأن يعني الرد الإيراني هو يعني أو إيران اكتفت بهذا الرد الذي مارسته ضد المدمرات الأمريكية. صحيح أن أمريكا الآن تحاول أن تستنسخ النموذج الإسرائيلي في القيام بكل ما يحلو لها تحت اسم يعني وقف إطلاق النار، ولكن إيران أيضا هي ترغب بأن تكون العملية مسيطر عليها ضمن إطار محدد، ومن هنا إيران رغم أن مثلاً عن ما تقوله إيران أنها قامت بضرب المدمرة الأولى في مقابل الفجيرة يعني على مسافة تزيد عن 100 كيلومتر، وضربت المدمرة الثانية على مسافة تزيد عن 500 كيلومتر شرق المضيق، ولكن هذا كله هو يعكس أولا جهوزية إيرانية في كل هذه الأماكن لمواجهة أي عدوان، ولكن نفس الوقت هو يعكس أن إيران تريد أن ترد وتحتفظ بحالة التوازن

0: بينها وبين أمريكا في أي عملية قد تحدث.
1: دكتور حسين وكذلك دكتور حسن ودكتور محمد هلسة، ابقوا معي لنتابع هذا التقرير. حيث أفادت وكالة رويترز بارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي في بداية تعاملات اليوم بنسبة تجاوزت 3%، وذلك على وقع التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، تشهد أسعار النفط تقلبات حادة بين صعود وهبوط انعكاسا لمسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في مضيق هرمز. وحذرت دراسات اقتصادية مختصة من أن تذبذب أسعار الطاقة أسوأ للتجارة والاقتصاد العالميين من ارتفاع الأسعار في حد ذاته.
2: تقلبات أسعار النفط أشد ضرراً من ارتفاعها، هذا ما خلصت إليه دراسة أجرتها منظمة Global Trade Alert المتخصصة في رصد السياسات الحكومية التي تؤثر في التجارة العالمية. تقول المنظمة إن عالماً تكون فيه أسعار النفط مرتفعة لكن مستقرة أقل خطورة من عالم تتأرجح فيه الأسعار بصورة غير متوقعة. فبحسب الدراسة فإن استمرار تذبذب أسعار النفط سيفضي إلى تراجع نمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% تقريباً بحلول نهاية العام القادم. وعلى افتراض أن التقلب في أسعار النفط بلغ 100% في عام واحد، وهو سيناريو يحاكي تضاعف التقلبات في أسواق السلع في الأزمة المالية العالمية عام 2008، فإن دول أفريقيا والشرق الأوسط ستكون الأكثر تضرراً بما يعادل خسارة 8% من نمو التجارة بسبب الانكشاف المباشر على النفط وطرق الشحن واعتماد معظم هذه الدول على إيرادات الطاقة. تليها من حيث الخسارة الدول الناشئة مجتمعة بتراجع يقدر بنحو 3% لحساسيتها لكلف الطاقة والتمويل والشحن. أما الصين فقد يتراجع نمو تجارتها 3%، وهو ما يعادل 3 أضعاف التراجع في الولايات المتحدة بسبب اعتماد بيجين الكبير على الطاقة المستوردة وسلاسل الإمداد الصناعي. أما الأقل تضرراً من تقلبات أسعار النفط بحسب الدراسة فهي بريطانيا وآسيا الناشئة وأمريكا اللاتينية لضعف ارتباطها بصدمة مضيق هرمز. البنك الدولي توقع أن تسجل أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 24% خلال العام الحالي لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما يعني بحسب بيانات البنك ارتفاعاً بنحو 16% في أسعار السلع الأولية، هذا فضلاً عن بلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية. وفي المحصلة ارتفاع مستويات التضخم، وهو ما سيدفع أسعار الفائدة إلى الصعود ويجعل الديون أكثر كلفة خاصة لدى الدول الأشد فقرا، مما يزيد متاعب الدول النامية المثقلة بالديون. الخلاصة أن تقلب أسعار النفط يحول الطاقة من تكلفة قابلة للحساب إلى مصدر خطر، فيؤثر على الموازنات والأسعار والشحن والاستثمار وحركة التجارة العالمية.
1: عودة لضيوفي، وأبدأ بدكتور حسن الديمة. إذن وفق هذه التطورات، طبعا ارتفاع الأسعار من المحطات التي تواجه الرئيس ترامب، وإن كان يعني لا يبدو متأثرا بذلك، لكن دولا عديدة وحتى يعني مناطق مختلفة في الولايات المتحدة بدأت تشعر بهذه الفروقات الكبيرة، وبالتالي تتابع ما يجري في إيران وسلوك الرئيس الأمريكي، وبالتالي محطة أخرى نتحدث عن انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة، ذكرت الصين أيضا، لكن بشخص ترامب وبإدارة ترامب إلى أي مدى هي معنية بكل هذا الذي يجري؟
3: طبعا معنية، ولكن ليس بشكل ملح وليس الآن. أي أنه لابد للإدارة الأمريكية من أن تكون قد احتوت الأزمة الاقتصادية التي يتسبب بها ارتفاع أسعار الوقود من جهة والتضخم من جهة أخرى، لابد لها من أن تكون قد ضبطت الموضوع قبل الانتخابات النصفية، أي أنه لديها أشهر قليلة متبقية، 3 4 أشهر قبل أن تكون قد وصلت إلى هذا الحد. طبعا الضرر الذي تتعرض له الولايات المتحدة ليس متجانسا، أي أنه ثمة مستفيدين كثر مما يجري على مستوى شركة النفط تحديدا، شركات المحروقات بشكل عام، ولكن المسألة أكثر من ذلك، العديد من هذا المد والجزر الذي يبدو أعطي بطيئا من جانب الرئيس قد يكون كذلك، هذا هو الطابع الشخصي لدونالد ترامب، ولكن لا يمكن إهمال إمكانية أن يكون في هذا المد والجزر مسعى للتأثير على الأسواق أو حتى لإتاحة المجال أمام كسب قد يكون مشبوها في بعض الحالات. هناك العديد من التحقيقات بهذا الشأن ليست واضحة، لكن بالتأكيد التأثير على الأسواق حاصل، التأثير على أسعار النفط كذلك حاصل. واقع أن الحرب الاقتصادية التي تشنها الولايات المتحدة على إيران هي حرب مقيدة زمنيا، لأنه لابد للولايات المتحدة من أن تنتهي من هذه الحرب قبل الانتخابات النصفية من جهة، وهي مقيدة كذلك في موضوع أنه إيران تتضرر، ولكن كذلك الولايات المتحدة تتضرر وإن بشكل أقل، والعالم يتضرر بشكل أكبر. إذا لابد للولايات المتحدة من مراعاة كل هذه العوامل، ولكن المنهجية المتبعة اليوم أمريكيا على ما يبدو، بغض النظر عن الكلام عن التفاوض وضرورة التوقيع من عدمه، هي دفع إيران إلى الاهتراء، دفع إيران إلى السقوط داخليا أو من خلال ضربة إضافية تقدم عليها الولايات المتحدة بعد أن
1: دكتور،
3: تكون إيران قد
1: معالجة
3: أنهيت.
1: يعني هذا الاضطراب في الأسواق لو انتهت الحرب غدا سيحتاج وقتا، وأنت تتحدث يعني عن 2 إلى 3 شهور ما قبل أيضا التجديد النصفي لمحاولة كسب ثقة الناخبين من جديد، لكن ما الذي تقوله استطلاعات الرأي حاليا؟ هل هنالك مؤشر يضرب أمام ترامب فعليا وخشية من حزبه من الجمهوريين فعليا أن يدفعوا ثمن هذه المغامرة؟
3: نعم بالفعل، والواقع بأنه من الأنسب لترامب وللجمهوريين من أن تكون نهاية هذه المواجهة الاقتصادية أقرب للانتخابات النصفية من أن تكون اليوم، وذلك لأن النتائج المترتبة عن الفعل عن هذه المغامرة التي أقدم عليها دونالد ترامب، النتائج المترتبة لن تنتهي حتى لو توقفت الحرب اليوم، بل من شأنها أن تزيد وتتضح أكثر. علينا أن نشير هنا إلى أنه ثمة إجماع في أوساط العديد من المسؤولين الاقتصاديين بأن الأسواق لا بل والأسعار لم تأخذ بعين الاعتبار الضرر الفادح الذي تعرضت له سلاسل الإمداد على مستوى العالم وبالتالي على الولايات المتحدة كذلك. إذا لو انتهت الحرب اليوم وترك المجال أمام هذا التأثير ليتبين، فإن إدانة الرئيس على حرب اختيارية كانت مدمرة بهذا الشكل سوف تكون فادحة بالنسبة للحزب الجمهوري. أما إذا اقتربت نهاية الحرب من موعد الانتخابات النصفية، فإن التوقعات سوف تكون، وإن كانت توقعات خاطئة على مستوى الجمهور، بأنه مع نهاية الحرب سوف تنفرج الأمور الاقتصادية، وعندها يكون التأثير على الحزب الجمهوري أقل وعلى الرئيس أقل.
1: طيب.
3: ولكن هذه الاعتبارات على أهميتها ليست هي الاعتبارات التي هي تحدد طبيعة المواجهة اليوم. طبيعة المواجهة اليوم هي بأن الولايات المتحدة بحاجة إلى انتصار، لا تستطيع الخروج من هذه الحرب الاختيارية بترتيب وباتفاق شبيه بالذي كان عام 2015، وحتى هذا لا يطرح اليوم. لذلك أقول هي مفاوضات كاذبة، لأن هذه المفاوضات يبدو وكأنها تسعى إلى تحقيق نتائج أفضل لإيران منها للولايات المتحدة. لو حقيقة جرت التسوية بهذا الشكل، فإن الهزيمة الأمريكية سوف يدفع ثمنها الرئيس والحزب الجمهوري والولايات المتحدة على مستوى الهيبة في كل العالم. إذا هذه لا تبدو هذه المفاوضات جدية، تبدو وكأنها فقط للمزيد من الاستعداد العسكري وللمزيد من التضييق الاقتصادي على إيران تحقيقا لضربة أو لانهيار إيراني
1: في
3: داخلي.
1: السياق دكتور حسين ريوران، وأنت تستمع لما يقوله الدكتور حسن منيمنا، حتى الرئيس الأمريكي علق على هذه النقطة، يعني ماذا يعني ارتفاع الأسعار؟ يعني هذا الثمن الذي ندفعه لا يساوي شيئا أمام ما نحققه في إيران أو ما نريد أن نحققه في إيران. فالتعويل الإيراني على الغلق الكلي للمسارات سواء في مضيق هرمز أو حتى استخدام مضيق باب المندب، يعني ربما لا يلقي هذا يعني الأثر عند الرئيس الأمريكي بالنظر إلى التصريحات والحشد العسكري ومسار التفاوض الذي يرسمه الآن بالنار.
0: صحيح يعني أن ترامب هو يقول هذا الكلام، ولكن في كثير من الأحيان ما يقوله ترامب هو يجافي الواقع بشكل كبير جدا. يعني الآن هناك مسار تفاوضي وهناك مسار مواجهة عسكرية، رغم عنوان وقف اطلاق النار لا زالت مستمرة بوتيرة أقل مما كانت، وإيران تقول أنها هي ضحية عدوان أمريكي إسرائيلي وليس أمامها إلا استراتيجية الدفاع، وهي تقوم بذلك. من هنا لا يمكن لإيران، يعني ماذا يمكن أن تفعل إيران غير الدفاع؟ هل يمكن أن تستسلم إيران؟ طبيعي لا، لن تقوم إيران بالاستسلام. إيران تدير العملية العسكرية بالشكل المناسب، وفي نفس الوقت هي تقول أنها مستعدة للتفاوض وتقوم بما يجب عليها من الرد على المقترحات التي تأتي من خلال باكستان. يعني في تصوري أن أمريكا الآن هي تحت ضغط أكبر من إيران. إيران تعودت على الصبر الاستراتيجي بشكل أو بآخر رغم كل هذا الظرف. نعم إيران الآن قل تصديرها من النفط، لا زالت إيران تصدر بالمناسبة، ومع فارق الأسعار إيران تعوض يعني الجزء الذي لم تصدره، وتقريبا مداخيل إيران لا زالت كما كانت سابقا لم تقل. من هنا أتصور أن إيران تحاول جهد إمكانها أن تلتف على العقوبات وتحفظ يعني إمكاناتها الاقتصادية لأي مواجهة أوسع في المستقبل.
1: دكتور محمد هلسة، أخيرا، يعني إسرائيل ليست في وارد هذه الحسابات، ولا يعنيها سلاسل إمداد ولا ارتفاع الأسعار ولا التضخم، لكنها أيضا مربوطة بجدول زمني مرتبط بانتخابات قد تكون يعني متزامنة مع تجديد النصف الأمريكي. أيضا نتنياهو لديه حسابات داخلية.
4: بالتأكيد، وربما أيضا في هذا السياق نؤكد على أن الأمن مقدم على قضايا الاقتصاد، وكما تفضلت إسرائيل يعني حسبة الولايات المتحدة مختلفة عن حسبتها وحسبة نتنياهو فيما يتعلق بما يريده في الداخل الإسرائيلي، بما ينجيه في الداخل الإسرائيلي. في يعني إسرائيل حتى قبل الحروب تاريخيا في موسم الانتخابات تكون السياسة في قبضة الأمن، كل المجتمع الإسرائيلي يدور في فلك فكرة الأمن، الراية الأمنية مقدمة على كل الرايات، ولذلك اليوم ترى التنافس الإسرائيلي المحموم بين الأحزاب الإسرائيلية على فكرة الأمن في سياق غزة وفي سياق لبنان وفي سياق سوريا وفي سياق ومع إيران، هي المادة الدسمة الأكثر التي يتنافس حولها السياسيون في إسرائيل. ولذلك نتنياهو من المهم أن يحصد إنجازا ما، هو راهن على أن الحرب في إيران ستكون الورقة الرابحة الأكبر التي تنهي كل هذه التناقضات الداخلية فيما يتعلق بمحاكمته، فيما يتعلق بعدم مقدرته على حسم الصراع مع خصومه وفق استطلاعات الرأي، لم يحققه في ساحة غزة وظلت أسهمه تتراجع أو تبقى على ذات السقف مع خصومه، ولم يحققها فيما فعله في سوريا ولا فيما فعله في لبنان، ولذلك وذهب إلى هذه الحرب على افتراض بأنه سيعود المجتمع الإسرائيلي بالانتصار الكبير بالجائزة الكبرى، ورط نفسه. الآن تحولت هذه الحرب إلى مأزق استراتيجي لنتنياهو، وزاد من ورطته بأن هذا عكس نفسه على ساحة لبنان التي كان يراهن على أنها ستكون ساحة تعويض تخفف عن يعني عدم مقدرته على إنجاز كبير، يعني حاول أن يسوقه بإنجاز بالنقاط، وحتى موضوع الإنجاز بالنقاط الآن يتآكل. ولذلك نتنياهو فعلا في مأزق، وحينما نقول ونظهر على شاشتكم ونقول بأن الحرب هي مخرج نتنياهو، فعلا لأن العودة إلى القتال ربما تفتح المجال مرة أخرى أمام نتنياهو ليسقط النظام بشكل كامل، ويقول للمجتمع الإسرائيلي أنا حققت الأهداف، وبالتالي يخوض الانتخابات وفق هذه الرؤية مقاربة بأنه عاد للمجتمع الإسرائيلي بإنهاء التهديد الإيراني مرة وإلى الأبد. وأنت تذكر حينما منحوا المجتمع الإسرائيلي شرعية لهذه الحرب على افتراض أن هذه الحرب حرب صفرية، وذاهب فيها إلى تصفير التهديد الإيراني لا إلى تقليله، ولكن هذا لم يتحقق. وهذا الأمر أيضا حاصل في ساحة لبنان التي يستنزف فيها الجيش الإسرائيلي، وما زال التهديد قائم، وما زال الحزب يحتفظ بسلاحه، ولذلك هذه كلها عقد مركبة يواجهها نتنياهو مع الداخل
1: الإسرائيلي. شكرا جزيلا لك دكتور محمد هلسة، شكرا لدكتور حسين ريوران، وكذلك دكتور حسن منيمنا، شكرا لكم جميعا. في لبنان يعمل الدفاع المدني اللبناني على إزالة الأنقاض وانتشال جثامين من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت أمس مبنى سكنيا في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، ولم يصدر الحزب موقفا رسميا بشأن الهجوم.
5: أقف الآن في قلب حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في الموقع الذي تعرض للاستهداف بغارة إسرائيلية مساء أمس. هذا هو المكان الذي استهدف بالصواريخ الإسرائيلية، وكما تشاهدون هو عبارة عن مبنى سكني مكون من عدة طبقات، دمرت عدد من طبقات، الحديث عن 5 من الطبقات التي دمرت كما تشاهدون بشكل كامل. فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إزالة الأنقاض والبحث عن جثامين، تمكنت خلال الدقائق الأخيرة من انتشال عدد من جثامين الشهداء، وتواصل العمل للبحث عن جثامين أخرى. هذا المبنى هو ما قالت إسرائيل إنها استهدفته، واستهدفت فيه قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله. مصادر مقربة من حزب الله أكدت للجزيرة أنه في حال تم اغتيال قائد وحدة الرضوان فإن ذلك لن يؤثر على العمليات القتالية في الميدان، لا سيما أن الوحدة استفادت وفقا للمصادر من دروس الأخطاء السابقة في الحرب الماضية في ظل استهداف سلسلة من كبار قادتها. وتقول المصادر بأن الوحدة باتت تغير من نمط عملها القتالي في الميدان. هنالك من يرى بأن هذه الغارة تحمل رسالة أخرى تسعى من خلالها إسرائيل إلى فصل المسارات وفصل المفاوضات أو أي تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية لصالح لبنان ووقف الحرب فيه. تامر صمادي، الجزيرة، الضاحية الجنوبية، بيروت.
1: الآن إلى الزميلة سهام أشطو وفقرة سياق الحدث التي تسلط ضوء على الداخل الإيراني بين ضغوط الحرب واستهدافه أمريكيا وإسرائيليا.
6: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه. الليلة مع استمرار الضغط الأمريكي على الاقتصاد الإيراني يرفع قادة في طهران خطاب الوحدة ومنع الانقسام، فهل يتحول الداخل الإيراني إلى ساحة الحرب الأهم بعد توقف الجبهات؟ أم يدفع التهديد الخارجي النظام إلى إعادة ترميم تماسكه الداخلي؟ 3 لاعبين رئيسيين يؤثرون اليوم في مساحة الداخل الإيراني. اللاعب الأول هو مؤسسات النظام الإيراني نفسها، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل. مواقف هؤلاء اللاعبين تجلت منذ بدء العمليات العسكرية في تصريحات وتحركات تدور حول الساحة الإيرانية. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان قال اليوم بعد اجتماعه مع المرشد مجتبى خامنئي إن الأولوية الآن هي منع الانقسام الداخلي رغم وجود انتقادات وشكاوى، مؤكدا أن اختلاف الرؤى والأفكار أمر طبيعي، لكن الإيرانيين يريدون العزة والخير لبلدهم. تصريحات تتماهى مع ما قاله رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف أمس حين حذر من أن العدو يسعى إلى إضعاف إيران من الداخل عبر الحصار البحري والضغط الاقتصادي والحرب الإعلامية بهدف تفكيك تماسك البلاد وإجبارها على الاستسلام. في المقابل وفي حديث إعلامي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل أيام، لوح بأن المتظاهرين لو امتلكوا السلاح لتمكنوا من الرد والقتال أثناء ما وصف بعمليات قمع الاحتجاجات التي سبقت الحرب في يناير، وهو ما

0: يعيد استحضار العامل الداخلي الإيراني في قلب الضغط الأمريكي على طهران. أما رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فخاطب الشعب الإيراني أكثر من مرة منذ بدء الحرب، آخرها إعلانه في أواخر مارس الماضي أن من أهداف الحرب خلق ظروف تساعد الإيرانيين على إسقاط ما وصفه بالطغيان، في أوضح تعبير عن ربط الضربات الإسرائيلية بتغيير ميزان الداخل الإيراني. إذن هي ضغوط ممنهجة كثفتها الولايات المتحدة وإسرائيل أثناء الحرب عبر استهداف واسع لمراكز الثقل الاقتصادي في إيران. الزميلة سلام تطلعنا على هذه المراكز وتأثير استهدافها على المجتمع الإيراني.
1: سهام، سنركز على 5 محافظات: طهران، العاصمة والمحافظة أصفهان التي توصف بأنها مركز ثقل الصناعات الثقيلة، خوزستان النفط، بوشهر أيضا النفط والغاز، وهرمزجان وهي الموانئ. هذه المحافظات إضافة إلى المحافظات الأخرى بطبيعة الحال تم استهدافها خلال الحرب، لكن نركز على هذه 5 نتيجة ارتباطها مباشرة بالاقتصاد الكلي، أي اقتصاد إيران كدولة، والاقتصاد الجزئي أي اقتصاد عائلات والمستهلكين الإيرانيين. نبدأ من طهران. طهران تعتبر الثقل المالي والديموغرافي سهام، يعيش فيها قرابة 11% من سكان إيران، وتقريبا 25% من الناتج المحلي الإيراني يأتي من طهران. عندما تستهدف العاصمة طهران وتستهدف المنشآت، تستهدف منشآت الطاقة تحديدا، تخزين النفط إضافة إلى منشآت أخرى، هذا يعني بأن طهران دخلت في حالة يصعب معها استعادة العمل اليومي للمؤسسات والدوائر وأيضا مرافق الإنتاج، وبالتالي خسارة إيران أو على الأقل تراجع قدرة العاصمة ومحافظة طهران على المشاركة في الدخل الإجمالي المحلي لإيران بشكل عام. إصفهان تعرضت لضربات على أكثر من مستوى، كان هناك استهداف للدفاعات الجوية، مدن الصواريخ، المطارات، وأيضا منشآت الطاقة النووية أو منشآت التخصيب. ولكن أبرز أيضا ما استهدف في إيران هو مصانع فولاذ مباركة. هذه المصانع تلعب دورا كبيرا في إنتاج الصلب داخل إيران، تقريبا ثلث إنتاج الفولاذ في إيران يأتي من هذه الشركة، ولديها طاقة إنتاجية بنحو 11 مليون طن سنويا، وهذا الفولاذ يستخدم في عدد من الصناعات والبنية التحتية، بناء جسور، أيضا إنشاءات وصناعات تحويلية وأيضا صناعات طاقة. عندما يستهدف هذا المصنع، هذا يعني بأن إيران خسرت على مستوى الدخل الوطني كثيرا وعلى مستوى الإنتاج المحلي، وبالتالي فقدان العملة الصعبة، لأن الكثير من فولاذ إيران يصدر إلى آسيا. هناك أيضا استهدافات في خوزستان، تقريبا خوزستان هي الأكبر من حيث النفط والغاز، هناك 80% من إنتاج النفط الخام يأتي من هذه المحافظة. خوزستان ضربت بقوة خلال أيام الحرب الأربعين. بوشهر ومنشأة بوشهر الشهيرة للطاقة النووية السلمية، حقل فارس استهدفته إسرائيل، ومن حقل فارس تقريبا 8% من الاحتياط العالمي من الغاز، وتقريبا 50% من احتياطيات إيران من الغاز في حقل بارس. هرمزجان نختم بها، وهي من أهم الموانئ الإيرانية أو المحافظة تحتضن أهم الموانئ الإيرانية، ميناء الشهيد الرجائي، تقريبا 55% من التجارة الخارجية، صادرات وواردات إيران تأتي من هذا المرفأ الذي استهدف بالفعل خلال الحرب، وبهذا تكون عماد الاقتصاد الإيراني قد تعرض لضربة كبيرة نتيجة الاستهدافات الأمريكية والإسرائيلية.
0: شكرا لك سلام على كل هذه الإيضاحات. إذن هي الاستهدافات أو هذه الاستهدافات أدت إلى سلسلة ضغوطات نحللها مع ضيفنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والذي فككنا معه العوامل المؤثرة على الداخل الإيراني، ووجدنا أن الضغط على المواطن الإيراني لا يأتي من اتجاه واحد، فهو بالدرجة الأولى ضغط اقتصادي مع حصار موانئ وتراجع الحركة التجارية وارتفاع كلفة الحرب، المضافة إلى كلفة العقوبات السابقة للحرب. يتخذ هذا الضغط أيضا شكل حالة أمنية مستمرة يضطر المواطن الإيراني للتعامل معها، من التشديد الأمني إلى قطع الإنترنت أو تقييدها في لحظات التوتر، أمر يعكس بحسب ضيفنا حسابات النظام بإمكانية انتقال حالة الاستياء الشعبي إلى فعل منظم يصعب احتواؤه. وقد يكون عامل الضغط الأهم على المجتمع واستمرار حالة الحرب أو حالة التوتر وبقاء البلاد في حالة استنفار. لكن هذا العامل يمنح النظام الإيراني في الوقت ذاته القدرة على تقديم أي اعتراض داخلي بوصفه تهديداً للتمسك الوطني. إسرائيل بدورها كثفت الضغط على هذه العوامل لاستهداف الداخل الإيراني أثناء فترة الحرب عبر تحريض الداخل الإيراني والخطابات التي تحدث فيها نتنياهو مباشرة إلى الإيرانيين أو عبر ضرب منشآت حيوية تمس حياة الإيرانيين خلال الحرب واستهداف قوى البسيج بصفتها إحدى أدوات السيطرة الداخلية. الولايات المتحدة أيضا تحاول بدورها استهداف الداخل عبر تصريحات ترامب المتكررة عن الانقسام في إيران سواء بين النظام والشعب أو حتى بين أركان النظام الإيراني نفسه، كما حاول ترامب في محطات مختلفة من الحرب اللعب على ورقة الأقليات خصوصا الأكراد، إضافة إلى الضغط الاقتصادي الذي يسببه الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، وهو ما تحاول واشنطن تحويله إلى أداة لإضعاف التماسك الداخلي لا مجرد ضغط اقتصادي. أعود إليك أو أجدد الترحيب بك دكتور الزويري. إذن الضغط على المواطن الإيراني يتم بعدة أوجه اقتصادية أمنية، كيف يمكن للنظام أن يوازن بين احتواء هذا الضغط ما لا يتحول إلى فعل منظم والاعتماد على التهديد الخارجي كوسيلة لإسكات أي أصوات قد تتمرد؟
2: سهام في مستويين يساعدا في فهم كيفية تعامل النظام مع مواطنيه. المستوى الأول وهو أن النظام عاش تحت ضغوط اقتصادية وحصار أكثر من 47 سنة، وبالتالي أصبح لديه قابلية وقدرة على التأقلم مع طريقة التعامل مع الرأي العام الإيراني والمواطنين في درجة تفوت فرص الانهيار الكامل. لكن هذه الحرب تحديدا المستوى الثاني أنها منذ اليوم الأول بل قبل اليوم الأول كان في حديث على التركيز على المواطن، على أحداث قطيعة بين المواطن والنظام السياسي وإثارته. مرة أخرى النظام استطاع أن يفوت هذا عبر مسألتين. أولا أثار عند الإيرانيين مسألة أساسية أن هذا عدوانا خارجيا، وهذا العدوان الخارجي لن يفرق بين من هو مع النظام وضد النظام. وبالمناسبة نجحت هذه المعادلة في الحرب العراقية الإيرانية عام 1980، واستطاع النظام أن يكون نفسه في ذلك الوقت بشكل جيد. ثم المسألة الثانية، النظام اعتمد أيضا على فكرة أساسية أن هذه الحرب لا تستهدف النظام بل مستقبل الإيرانيين، مستقبل الأمة الإيرانية، وكان هذا واضحا في حديث رئيس الجمهورية، في الرسائل التي أطلقها حتى مجتبى خامنئي بعد أن تم اختياره، وفي عموم المسؤولين، رسائل عموم المسؤولين السياسيين والعسكريين، وهذا في حد ذاته قطع الطريق على الأمريكيين والإسرائيليين. ملاحظة أخيرة سهام، وهي ما قام به الأمريكيون والإسرائيليون باستهداف البنى التحتية التي تخص المواطنين، وهذا الأمر كان ضربة قاضية في عدم إنجاح مخطط أمريكا وإسرائيل.
0: طيب ماذا عن الأدوات الأمريكية والإسرائيلية أيضا، كيف تتكامل؟ هل الاقتصار هنا على التحريض والضغط الاقتصادي أم الضغط هنا على بنية النظام بنفسه؟ نتحدث عن البيئة الأمنية والاجتماعية لهذا النظام.
2: جميع الضغوط التي تمارسها أمريكا وإسرائيل تخلق بيئة أمنية بالنتيجة، لأن هذه تخلق حالة من الرهبة والقلق عند النظام، وبالتالي النظام كيف يواجهها؟ يواجهها بمزيد من القبضة الأمنية. وكما تابعنا في فترة الحرب هناك نقاط أمنية في كل شوارع طهران، الناس يوقفون يسألوا عن هوياتهم، طبعا هذا ليس جيدا. إضافة لذلك الناس انقطعوا عن العالم. اليوم شبكة الإنترنت ليست شبكة فقط من أجل الترفيه، هي شبكة للحياة، وبالتالي الناس انقطعوا عن العالم، انقطعوا عن التواصل مع أقاربهم في الخارج. البنية الاقتصادية، هناك اقتصاد إيراني يعتمد على أكثر من 200 مليون دولار فقط على الإنترنت.
0: شكرا لك دكتور زويري، سأعود إليك. إذن بناء على هذه المعطيات رسمنا مع ضيفنا 4 سيناريوهات محتملة للداخل الإيراني في اليوم التالي للحرب. السيناريو الأول يتمثل في تشديد القبضة الأمنية باعتبار أن إيران ما زالت مستهدفة، أن أي احتجاج قد يعاد تفسيره بوصفه امتداداً للضغط الأمريكي والإسرائيلي. السيناريو الثاني هو اعتبار أن التهديد الخارجي قد تم تحييده بما يسمح للنظام بمحاولة بناء حالة تصالح وتقارب مع المجتمع عبر تخفيف بعض الضغوط وتقديم خطاب وحدة وطنية لا يقتصر على القاعدة الصلبة للنظام. أما السيناريو الثالث فيتمثل في مسار هجين يجمع بين تشديد القبضة على شرائح يعتبرها النظام أكثر خطراً وفتح قنوات تهدئة أو استيعاب مع شرائح أخرى أقرب إليه أو أقل تصادماً معه. أما السيناريو الرابع فهو وصول الضغط الشعبي إلى مستوى يجبر النظام على إحداث تغيير قد يكون شكلياً في الخطاب والوجوه والسياسات أو يكون تغييراً في المضمون إذا شعر بأن بقاء التماسك الداخلي يتطلب تنازلات أوسع. إذا كان المسار الهجين دكتور زويري هو الأكثر ترجيحاً بالنسبة لك، يعني تشديد القبضة على المعارضين مع إبقاء أو يعني إبقاء القنوات مفتوحة أو حتى إجراء تغييرات مع الأصوات المعتدلة أو تلك التي هي في الأساس يعني مع النظام،
2: نعم،
0: كيف يمكن هنا للسلطة الإيرانية التمييز داخلياً؟
2: نعم، سهام النظام تدرب على ذلك في مظاهرات الحجاب عندما حصلت مظاهرات كبيرة وحصلت مواجهة مع الناس. النظام حاول أن يتأقلم مع ذلك، حاول أن يفصل بين من هم دعاة الثورة على النظام مرتبطين بالخارج وبين من هم دعاة الإصلاح من داخل النظام. النتيجة ماذا كانت؟ تنازل النظام عن كل سياساته فيما يتعلق بفرض الحجاب، وأصبح هنالك حرية كبيرة للمرأة الإيرانية الآن في عدم وضع الحجاب بالشارع كما نشاهد الآن في التقارير التلفزيونية. هذا الأمر يعطينا مؤشر أن النظام ربما يسير بنفس الاتجاه، بعبارة أخرى سيخلق قواعد ثابتة غير قابلة للتجاوز عليها، وهذه القواعد تتعلق بمثلا إسلامية النظام، قواعد الحيز العام كيف يديره، لكن الحريات الاجتماعية ستكون مفتوحة أكثر. سيكون هناك أمر أساسي مرتبط باللحظة الأولى لتوقيع الاتفاق النهائي، هل سيكون رفع العقوبات قائما؟ إذا رفعت العقوبات مع ذلك تحسن اقتصاديا سيكون في الطريق، مع ذلك فرص اقتصادية ستكون في الطريق، هذا كله سيعزز النظام فرصة أن يقوي علاقته مع الناس وأن يقدم لهم بدائل اقتصادية جيدة تقلل من الصدام مع الناس.
0: ولكن ألا أن يفهم هذا كفرز أمني تقوم به الدولة بناء على مواقف الناس؟ يعني هل تنجح هذه الاستراتيجية فعلا في احتواء الغضب؟
2: بالتأكيد، لأنه بتنجح إلى حد ما، ليس بالضرورة 100%، لكن سياسة الاحتواء مهمة جدا. عندما يكون لدى الدولة أوراق مثل تحسن الأوضاع الاقتصادية، عدم التدخل في الحريات الاجتماعية، وجود فرص عمل، تحسن أسعار العملة، فرص العمل، كل هذه القضايا سهام ستخلق أجواء إيجابية تخفف الضغط على النظام، لا أقول تلغي، تخفف الضغط عليه وتعينه على ممارسة نوع من التسامح مع الناس والكف عن القبضة الأمنية لوحدها. القبضة الأمنية قد تخلق له تيارا مضادا، بالعكس يخلق له بيئة أمنية غير جيدة قد تساعد حتى في إسقاط النظام في مرحلة معينة.
0: شكرا لك دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. وبهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
3: مشاهدينا، هذه التغطية مستمرة من قناة الجزيرة للتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي للرد على هجمات لإيران في مضيق هرمز ليست سوى ضربة خفيفة، وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال قائما رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. وقال ترامب إنه كما تم سحق الإيرانيين سيتم سحقهم بقوة أشد وعنف أكبر في المستقبل ما لم يسارعوا إلى توقيع الاتفاق بسرعة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة ليلة الماضية استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية إنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. وأكدت القيادة المركزية الأمريكية سلامة جميع الوصول الأمريكية وعدم تعرض أي مدمرة لإصابة مباشرة خلال الهجوم الإيراني. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها لا تسعى للتصعيد في المنطقة لكنها في أقصى درجات الجاهزية لحماية القوات الأمريكية. في المقابل اتهم مقر خاتم الأنبياء الجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز. وقال مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار وألحقت بها أضراراً كبيرة. يترافق هذا التطور مع انتظار الرد الإيراني على مقترح واشنطن التفاوضي. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن طهران تدرس المقترح الذي نقل إليها عبر الوسيط الباكستاني. وقال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الملاحة ستعود لطبيعتها في مضيق هرمز إذا تم إنهاء الحرب بشكل دائم ورفع الحصار البحري والعقوبات عن إيران. في التطورات على الجبهة اللبنانية، أكد مسؤول من الخارجية الأمريكية للجزيرة عقد لقاءات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين. نرصد إذن تلك المواقف والتطورات مع شبكة مراسلين معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومن طهران عمر هواش، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، من بيروت تامر الصمادي. مرحبا بكم جميعا. أحمد الرهيد، أبدأ معك فيما أفاد به الجيش الأمريكي حول توصيف ما جرى بعمليات دفاعية، في حين الرئيس الأمريكي كان يهدد ورغم تأكيده على بقاء وقف إطلاق النار ساريا إلا أنه قال إنها صفعة خفيفة لإيران وهدد بالمزيد إذا لم تعد إلى مسار تفاوضي إيجابي.
4: نعم بالفعل، وقال إذا لم توقع على الصفقة المطروحة على الطاولة فإن الرد الأمريكي سيكون أقوى من الذي واجهت به القوات الإيرانية بعد مرور هذه المدمرات. الرئيس ترامب كما أشرت يؤكد على استمرار اتفاق وقف إطلاق النار، ويصف الحادث الأخير والهجوم الإيراني على المدمرات الأمريكية بأنها كانت نيران خفيفة من الجانب الإيراني، تم الرد عليها بقوة وبنيران أكثر كثافة من الجانب الأمريكي على حد وصف الرئيس ترامب. وهو أكد في ذات الوقت استمرار المفاوضات، وكذلك تعليق ما تطلق عليه الولايات المتحدة مشروع الحرية بطلب من باكستان لإفساح المجال للمفاوضات. وهنا أيضا ترقب للرد الإيراني المرتقب على المقترح الأمريكي الذي يصفه الرئيس ترامب بأنه صفقة مطروحة على الطاولة ويجب على إيران أن توقع عليها وأن توافق عليها. حتى الآن فحوى هذا الرد الأمريكي أيضا لم تنشر تفاصيله، ولكن لطالما أكد ترامب في تصريحات سابقة وفي تصريحاته الأخيرة أيضا بأنه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وفيما يتعلق ببيان القيادة المركزية الذي أعقب هذه الحادثة في مضيق هرمز، كانت قد أشارت القيادة المركزية إلى أنه أثناء عبور ثلاث مدمرات أمريكية، هي USS تراكستون وUSS ميسون وUSS رافائيل بيرالتا، من مضيق هرمز إلى خليج عمان تعرضت إلى إطلاق نار من قبل الجانب الإيراني عن طريق الزوارق الصغيرة وعن طريق المسيرات وكذلك الصواريخ. بحسب تأكيدات القيادة المركزية فإنها قامت بتحييد مصادر النيران الإيرانية، وقالت إنها استهدفت مواقع للقيادة والسيطرة، ومنصات لإطلاق الصواريخ، ومنصات لإطلاق المسيرات، وكذلك مراكز استطلاع. القيادة المركزية أشارت إلى أن الأصول الأمريكية لم تتعرض إلى أي إصابات، وأنها لا تريد التصعيد على الهجوم تجاه إيران بحد تعبير البيان الذي نشرته القيادة المركزية بعد هذه الحادثة. أيضا هناك في الولايات المتحدة هنا الحديث المستمر عن المدى الزمني الذي يمكن من خلاله أن يحدث اختراق. الرئيس ترامب في تصريحاته الأخيرة كان يشير إلى أن الأطراف قد وصلت إلى صيغة ما لاتفاق شامل ونهائي في اللحظة التي أعلن فيها تعليق مشروع الحرية، كان يشير إلى إمكانية التوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع ممثلي إيران على حد تعبيره. وفي ذات الوقت يؤكد على أن الإيرانيين قد لا يوافقوا على الصفقة المطروحة على الطاولة وقد لا يتم التوصل إلى اتفاق معهم، ويتحدث بنبرتين، نبرة فيها تفاؤل كبير بأن المحادثات تسير بشكل جيد وأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق بشيء بقدر كبير أكبر مما تريده الولايات المتحدة على حد تعبيره، ويقلل أيضا من الآثار المرتبطة بالقطاع النفطي، لأنه في تصريحاته الأخيرة كان قد أشار إلى أن السفن النفطية وناقلات النفط تتجه نحو الموانئ الأمريكية لشراء النفط منها، ويقلل أيضا من التداعيات المتعلقة بالجانب جانب قطاع الطاقة والاحتياطات النفطية الأمريكية. محمد،
3: شكرا جزيلا لك. أحمد، إلى عمر هواش الآن. عمر، إذن هل هنالك ما يترتب على بيان مقر خاتم الأنبياء حينما اتهم الجيش الأمريكي بخرق وقف إطلاق النار، رغم يعني عودة الهدوء والتأكيد الإيراني على أن الأمور استتبت في الجزر والمواقع التي خصفت؟
5: نعم محمد، هو رد على النيران في ذلك التوقيت، ويبدو أن الحادث قد انتهى عند هذه الحدود، على الرغم من أن بيان مقر خاتم الأنبياء في نهايته في آخر سطر منه قال إن من وصفوا بالأعداء سوف يتلقون ردا حاسما في المستقبل، وربما يقصد في حال تكرار مثل هكذا أحداث. هذا الحادث ليس الأول من نوعه خلال الأيام الماضية، حيث بعد إطلاق الرئيس الأمريكي مشروع الحرية في مضيق هرمز كانت مدمرة أمريكية قد عبرت المضيق وأطلق الإيرانيون تجاهها صواريخ، لكنها كانت تحذيرية لم تكن بمثابة هجوم، على عكس ما حصل اليوم الماضي ليلة أمس، كان هناك إطلاق نار حي، وقال الإيرانيون أنهم أصابوا بدقة المدمرات الأمريكية وأنهم ألحقوا بها الكثير من الضرر. الحادثة بدأت محمد عندما كانت المدمرات الأمريكية التي دخلت المضيق الاثنين الماضي كانت تحاول الخروج منه، لكنها هاجمت ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى شرقي المضيق، مما استدعى ردا إيرانيا بإطلاق النار ضد هذه المدمرات. والجيش الأمريكي، القوات الأمريكية حاولت تنفيذ غطاء جوي بالنيران فوق المضيق لأجل تأمين عبور هذه المدمرات، وتم استهداف يبدو القوات الإيرانية المتواجدة على السواحل بالمسيرات أو حتى بالمقاتلات، ما أدى إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من الأرصفة البحرية سواء في مدينة بندر عباس أو جزيرة قشم المطلة على مياه المضيق، كذلك رصيف بحري آخر في مدينة سيريك، وإصابة مقر يتبع لخفر السواحل الإيرانية في مدينة ميناب. لا حديث في إيران عن وجود خسائر بشرية في ذلك الهجوم، لكن الإيرانيين ردوا على مصدر النيران كما ذكرت باستهداف المدمرات الأمريكية واستهداف حتى المسيرات التي كانت فوق المضيق وفوق المدن الإيرانية الجنوبية. هذا التصعيد تزامن مع تفعيل لأنظمة الدفاع الجوية هنا في سماء العاصمة طهران مساء يوم أمس، تحديدا المناطق الغربية من المدينة. لم تتضح الصورة بعد، لا يوجد بيانات رسمية بهذا الشأن، لكن يعتقد إلى حد كبير أنه تم التصدي لمسيرات صغيرة ربما أتت من داخل البلاد، وربما مسيرات أخرى جاءت من خارج البلاد من الحدود، أو قد تكون الدفاعات الجوية أجرت تدريبات لأنها في حالة من أهبة الاستعداد. كل ذلك التصعيد محمد جاء تزامنا مع استمرار إلى إيران لدراسة المقترح الأمريكي الذي وصلها منذ يوم الأحد الماضي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي كان قد قال يوم أمس قبل هذا التصعيد في مضيق هرمز بأن إيران لا تزال تدرس الاقتراح وأنها سوف ترد على باكستان عند الانتهاء من ذلك واتخاذ القرار المناسب. يقول هنا المتابعون الإيرانيون أن هذا الحدث في مضيق هرمز هو محاولة أمريكية لأجل نزع ورقة المضيق من يد الإيرانيين، لأنها تعتبر ورقة قوة بيد طهران وورقة ضاغطة على المفاوض الأمريكي، حتى أن مشروع القرار الذي يجري العمل عليه في مجلس الأمن الدولي ينظر إليه هنا أيضا على أنه عمل استفزازي. هذا ما قاله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس الدورة الحالية لمجلس الأمن، حيث قال في رسالته إن الوضع الراهن في المضيق، هذا التوتر، هو ناشئ عن ما وصفه بالعدوان الأمريكي على إيران، وإن المضيق لم يكن على هذه الحالة قبل الحرب، وبالتالي يحمل أمريكا المسؤولية بالدرجة الأولى عن كل ما يجري في المضيق، مؤكدا أن الملاحة البحرية يمكن أن تعود إلى المضيق.

0: كما في السابق عند إنهاء العدوان على إيران، إنهاء الحرب وإنهاء الحصار ورفع العقوبات عن طهران.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش. أنتقل لمتابعة الأخبار العاجلة الواردة من لبنان. إذن مراسل الجزيرة أفاد بوقوع غارة بمسيرة إسرائيلية على الطريق بين بلدتي كفر الشوبة وكفر حمام جنوبية لبنان. تامر الصمادي، أنت في المتابعة لمجمل هذه الغارات الإسرائيلية. تامر.
2: بالفعل محمد، الغارات الإسرائيلية تتواصل خلال الدقائق الأخيرة، وما أشرت إليه كان آخر تلك الغارات التي تستهدف قرى وبلدات وطرق في الجنوب اللبناني بالمسيرات وأيضا المقاتلات الحربية الإسرائيلية. الحصيلة من ناحية الشهداء والجرحى كانت عالية ومرتفعة خلال الساعات الماضية. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن 11 شهيدا في بلدات حاروف ومجدل سلم والعديد أيضا من البلدات، لا سيما في قضاء النبطية من الجنوب اللبناني، وتحدثت أيضا عن أكثر من 30 جريحا في صفوف المدنيين جراء هذه الغارات. والغارات أيضا عادت لتطال فرق الإنقاذ والمسعفين في تلك القرى الواقعة على خط النار. في مجدل سلم تحدثت وزارة الصحة عن شهيد إضافي أيضا في صفوف المسعفين وجريح آخر، وهو ما يؤشر على حدة الانتهاكات والخروقات الإسرائيلية. الغارات كما أشرت طالت بالإضافة إلى بلدات في قضاء النبطية، أقضية صور وصيدة وبنت جبيل والعديد من القرى، لا سيما زوطر الغربية وزوطر الشرقية وميفدون، بالإضافة إلى صديقين والعديد من القرى، لا سيما أننا نتحدث محمد عن عشرات الغارات التي طالت القرى الواقعة في القطاعات الغربية والقطاع الأوسط والقطاع الشرقي أيضا من الجنوب اللبناني. والقصف أيضا بالمدفعية الإسرائيلية تواصل على يحمر شقيف، بالإضافة إلى بلدة بيوت السياد، ونسف المربعات أيضا السكنية تواصل في الإخيام وبنت جبيل. كل هذه الخروقات والانتهاكات دفعت بحزب الله خلال الساعات الماضية لتبني سلسلة وقائمة طويلة من العمليات ضد القوات الإسرائيلية المتواجدة في القرى والبلدات المحتلة من الجنوب اللبناني. حزب الله تبنى عمليات واسعة في بلدة البياضة في الجنوب اللبناني، تحدث عن سلسلة من الهجمات التي استهدفت تجمعات للقوات الإسرائيلية هناك بالمسيرات وبالرشقات الصاروخية وبالضربات المدفعية، وتحدث عن استهداف مواقع قيادية ومستحدثة للجيش الإسرائيلي في البياضة، وأشار إلى أنه حقق في البياضة إصابات محققة في صفوف القوات الإسرائيلية، وتحدث أيضا عن استهداف آليات لتلك القوات. وتواصلت الضربات الخاصة بحزب الله لتصل إلى دير سريان، وفي دير سريان كانت هنالك أكثر من ضربة لتجمعات خاصة بالقوات الإسرائيلية، ومن ثم امتدت الضربات لتطال بلدة شمع حيث تتواجد القوات الإسرائيلية. والحديث أيضا كان عن بلدة الطيبة وبلدة القنطرة. أينما تتواجد القوات الإسرائيلية محمد هنالك هجمات متواصلة من قبل مقاتلي حزب الله، وحزب الله يقول بأنه يرد بهذه الضربات على الانتهاكات المتواصلة من قبل الجانب الإسرائيلي. ونهاية التطور الأخير كان المتعلق بما أشار إليه مصدر سياسي رفيع في بيروت للجزيرة، والذي أشار إلى أن المفاوضات سوف تستأنف من خلال وفد لبناني رفيع ووفد إسرائيلي الأسبوع المقبل، ولكن هذا المصدر حسم الجدل فيما كان يشاع عن لقاء مرتقب بين الرئيس اللبناني والرئيس الإسرائيلي، وأكد بأنه لن يكون هنالك أي لقاء، وبأن الولايات المتحدة تتفهم الموقف اللبناني، وبأن ما تريده بيروت هو اتفاق خاص بوقف الأعمال العدائية، إنهاء الحرب بشكل نهائي دون الذهاب إلى اتفاق سلام.
1: شكرا جزيلا لك تامر الصمادي. إلى وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. وحالة التأهب ماذا تعني التي تعلنها إسرائيل شمال إسرائيل وكذلك في جنوب لبنان؟
3: فعلا داخل المحتل من الجنوب اللبناني وكذلك في شمال إسرائيل الجيش رفع من درجة تأهبه واستنفاره وأمر بوقف كافة الأنشطة الجماهيرية وعدم التجمهر في كافة تلك المناطق تحسبا من أنه يكون هناك هجوم انتقامي من قبل حزب الله بعد اغتيال إسرائيل لقائد قوة الرضوان أمس الأول. هذه التطورات تتلاحق والجيش أعلن بأنه في حالة تأهب قصوى ويتوقع أن يكون هناك هجوما واسعا حسب مصادره وحسب ما تنقله وسائل الإعلام الإسرائيلية عن هذا الجيش، وأمر بالابتعاد عن الحدود وعدم القيام بالأنشطة بمعنى إعادة الحالة الطوارئ إلى ما كانت عليه من قبل، وهو ما أغضب جميع الإسرائيليين في تلك المنطقة الذين يشكون من أن مصالحهم الاقتصادية ومزارعهم تنهار والحكومة لا تراعي ذلك بتاتا، وأنها حتى الآن لم تفلح في وضع حد لما يصفونه بتهديدات حزب الله ونزع سلاحه. هذا الموقف هو في الجانب الإسرائيلي. على جانب الحدود داخل المحتل من الجنوب اللبناني، الجيش الإسرائيلي في الأيام الثلاثة الأخيرة والآن وسع من نطاق عملياته الحربية والتي بادت تتجاوز مجرى نهر الليطاني، وتشمل أيضا الاستمرار في عمليات الهدم والتدمير في داخل جنوب لبنان، ليس فقط في القرى المتاخمة للحدود كما كان من قبل، وإنما يشمل أيضا قرى ومباني ومنشآت في داخل المناطق المحتلة وتلك التي يسيطر عليها ناريا. وواضح لدى كثيرين بأن هذا التوسع في العمليات الحربية الإسرائيلية هدفه أن تثبت إسرائيل وضعا احتلاليا كاملا يصل إلى مجرى الليطاني مع سيطرة نارية لما بعد الليطاني وتحديدا في منطقة النبطية التي كانت مستهدفة بقراها خلال الأيام الماضية، وآخرها كان أمس عندما وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات لسكان ثلاث قرى بالإجلاء والرحيل عنها، وبدأ بعمليات قصف متواصلة تبين أنها استهدفت هذه القرى التي بعضها يمتد على الطريق الرئيس بين النبطية وصيدا، مما رسم صورة بأنه يوسع من نطاق عملياته إلى ما هو أبعد مما كان قد أعلنه في البداية، وأنه تجاوز حتى ما كان قد تعهد به نتنياهو للرئيس الأمريكي بأن تقتصر العمليات على مناطق الجنوب فقط. هذا الوضع مرشح للانفجار إسرائيليا بعد عملية اغتيال قائد الرضوان، وإسرائيل تعتقد أنه أيضا يرتبط بالتطورات الجارية مع إيران، لكنها تخشى من أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، اتفاق إطار لإنهاء الحرب، أن يتسبب هذا الاتفاق في غل يدي جيشها وتقييدها من مواصلة عملياتها داخل لبنان، وكذلك لا تخشى أن يعرقل الجهود الأمريكية من أجل استئناف المفاوضات في جولة ثالثة متوقع أن تنعقد نهاية الأسبوع المقبل نحو الخميس وفق التقديرات الإسرائيلية. وإسرائيل سارعت هذه الليلة بعد تبادل إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة في مضيق هرمز إلى الرد بثلاث مستويات: الأول بأن لا علاقة، نفت أن يكون لها أي علاقة بهذا التطور، والثاني قالت بأنها تتعقب عن كثب وجيشها متأهب لتحسبا لأي احتمالات أو سيناريوهات مقبلة، والثالث وهو بأن تقديراتها بأنه حدث موضعي محدد ولن يتطور. لذلك المواضيع متداخلة، وما يجري على الجبهة مع إيران له تأثير من وجهة نظرها على ما قد يجري في لبنان أيضا.
1: شكرا جزيلا لك مدير مكتب الجزيرة من رام الله وليد العمري. لطالما أثرت آلية صنع القرار في إيران والجهة التي تتحمل مسؤولية اختياره في عناوين التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحرب الأخيرة غيرت الكثير من المعادلات وتوازنات الداخل، وهو ما يؤثر أيضا على القرار السياسي. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
4: ترجيح خيار التفاوض الإيراني الأمريكي

0: الحيويات المتأثرة باتخاذ القرار. يتحكم الحرس الثوري وقواته البحرية في جغرافية المكان حتى قبل الحرب. تنعكس مواقفه المتشددة في استخدام ورقة المضيق حتى الرمق الأخير. تباينت الإشارة السياسية الداخلية نوعاً ما حين أكد الحرس أن المضيق ما زال مغلقاً بعد أن أعلن وزير الخارجية عباس عراقشي أنه قد فتح بمسارات محددة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار إبريل الماضي. ملف المضيق هو ملف أمن قومي بامتياز، المعادلة فيه تخضع لساحة العسكر، هو دور مدعوم من المرشد الأعلى. يقول المرشد مجتبى خامنئي إن إيران تسيطر على إدارة المضيق بقواعد جديدة للأمن البحري ستصب لصالح الكل في المنطقة، تصريح يؤسس أيضاً لواحد من عناوين المفاوضات المتعلقة بدور إيران في الإقليم وعلاقاتها مع الجوار. ثانياً، تأتي سياسة التعامل مع النووي، ملف حساس قد يتسبب في حل عقدة الاتفاق وقد ينسف طاولة التفاوض، لكن القطعي أن شكل البرنامج مستقبلاً محكوم بمن يدير المفاوضات. طيلة السنوات الماضية امتلك مجلس الأمن القومي الصلاحيات الكبرى، هو المجلس الذي يضم أعضاء من كافة المؤسسات ويترأسه الرئيس الإيراني الذي يعين أمين المجلس، لكن الحرب غيرت الكثير. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لا يغرد خارج السرب حين يدور الحديث عن الدفاع والأمن القومي، لكن الصوت الإصلاحي التقليدي الداعي للتقارب مع الغرب يبدو شبه غائب اليوم لدواع فرضتها الحرب. قد يرتبط الحديث عن تأجيل التفاوض على النووي إلى مرحلة لاحقة تلي وقف الحرب وفتح المضيق برغبة البعض في الداخل في إنعاش الخطاب الدبلوماسي الأكثر مرونة. ثالثاً، المنظومة الصاروخية. لا يختلف صناع القرار في إيران على ذلك كثيراً كما كانوا دائماً، فالحرب عززت اتخاذ قرار عدم المساومة على كافة المستويات السياسية والعسكرية. رابعاً، الدور الإقليمي هو دور كان يختلف باختلاف السياسة الخارجية أيضاً، لكنه اليوم محكوم بمحدد استهداف الدول الخليجية خلال الحرب. يتفق الكل في الداخل على الصداقة مع الجوار وضرورة ترميم العلاقات. يشترط الطيف الأكثر تشدداً إغلاق القواعد الأمريكية. اتخاذ القرار في هذا السياق سيتأثر بالاتفاق مع الولايات المتحدة من عدمه.
1: ينضم إلينا من واشنطن دكتور ريتشارد وايز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة وكستراد. من طهران عباس أسطاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. من رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. مرحبا بكم جميعا. دكتور ريتشارد وايز، أبدأ معك بالسؤال عن هذه الخطوة الأمريكية بعدما علق الرئيس الأمريكي مشروع الحرية. كيف تجد هذا الاشتباك البحري وتعليق الرئيس الأمريكي عليه؟
2: مشروع الحرية تم تصميمه من قبل الولايات المتحدة من أجل تيسير الملاحة من خلال إمكانية مرور السفن التجارية عبر مضيق هرمز، على الرغم من الحصار الذي تفرضه السلطات الإيرانية، وهذا يشجع السفن لتسلك مسارا لم توافق عليها إيران. والبنتاغون قال إن تلك المسارات ربما قد لا تتضمن أي ألغام. تم المضي قدما بهذا المشروع، لكن واجه هذا المشروع عمليات هجوم إيرانية، ولكن هناك نجاح من قبل أحرزته إيران بإخافة عدد من السفن التي كانت تود المرور من المضيق. أعتقد أن هذا المشروع انتهى، لكن ما حدث اليوم وأمس هو ربما غير واضح إلى حد بعيد. أعتقد أن البارجات الأمريكية التي كانت تمر قرابة الساحل العماني ووقعت تحت النيران، هذا ما قاله وصرح به البنتاغون.
1: دكتور ريتشارد، إذن بشكل مباشر، هل ترى ربطا بين حادثة الليلة وتهديد الرئيس الأمريكي مجددا بضربة أقوى، وإن ما جرى مجرد صفعة خفيفة لإيران، هل ترى

0: ربطا مباشرا بين محاولة إطلاق مشروع الحرية من جديد وتكريس هذا النمط من الحوادث مع إيران؟
1: لا، لست متأكدا إذا كانت الولايات المتحدة تريد إعادة إطلاق مشروع الحرية، لأن ما تم كان يتضمن فقط السفن الحربية وليس التجارية. إذن حاولت الولايات المتحدة أن تعزز المرور من خلال المشروع، لكن عندما يتعلق الأمر بتهديدات الرئيس الأمريكي، هذه التهديدات هي دائما مستمرة. لكن ما هو جديد هو تلك الاحتكاكات التي رأيناها على الأرض. رأينا أن وقف إطلاق النار قد تم خرقه قليلا، لكن مع مرور الوقت نجد أحيانا بعض الخروقات التي قد تتم بشأن وقف إطلاق النار، خصوصا عندما لا يتم إبرام الاتفاق أكبر أو أوسع. رأينا ذلك في لبنان، ورأيناه كذلك في غزة. هناك القيادة والسيطرة الإيرانية التي تحاول أن تقوم بالرد على الضربات التي قامت بها الولايات المتحدة، لكن القادة الميدانيين لديهم بعض الحرية للبدء بأي عملية عسكرية عندما يشعرون بأي تهديد. وربما كان الحال كذلك عندما شعر أحد القادة العسكريين الإيرانيين بالتهديد وقام بطلب إطلاق النار.
0: عباس أصلاني، هل إيران مستعدة للوصول إلى هذه المرحلة، أن يبقى وقف إطلاق النار صامدا لكن مع مناوشات وربما استطلاع بالنار، عمليات تخوضها الولايات المتحدة بين فينة وأخرى؟
1: حتى الآن وقف إطلاق النار كان هشا للغاية. الولايات المتحدة تقول إن هناك وقف إطلاق النار، لكن كان هناك عدد من الخروقات التي تمت، والحل الوحيد لإنهاء النزاع وحالة التوتر الجارية هو سيكون من خلال عملية تفاوض. ولقد رأينا أنه كان هناك تبادل للرسائل في هذا الإطار، لكن مستوى التوتر يبقى مستمرا، وهذا يشي بأن الوضع الراهن ليس ممكنا، لأن هناك عدد من المناوشات التي حدثت على الأرض. هناك كذلك الحصار الذي قد يؤدي إلى حالة توتر في حالات متعددة، كان الحال كذلك في الأيام القليلة الماضية. ما يبدو الحال عليه في الأيام الماضية هو أن الأطراف لا تريد العودة إلى النزاع، لكن إذا ما كان هناك أي سوء تقدير للوضع على الأرض، فإن هناك مخاطرة قد تؤدي إلى التصعيد. حتى الآن هناك محاولات لإبقاء التصعيد بحده الأدنى من حيث النطاق الجغرافي أو حتى من حيث الحدة. أمس عندما قامت البارجات الأمريكية بإطلاق النار، ردت القوات الإيرانية على ذلك الاستهداف. هذا مجددا ربما قد يبدو بالمستقبل على أنه من تبعات غلق المضيق والحصار، وإذا ما استمر هذا الأمر فقد يؤدي إلى تبعات أخرى.
0: طيب، ما هي التبعات؟ ما هي التبعات؟ إيران ستبقى محاصرة، وممكن أن تكرر الولايات المتحدة هذه العملية، وبالنظر إلى فارق القوة العسكرية الكبير لصالح الولايات المتحدة، ألا تخشى إيران من استنزاف كبير بفعل الحصار كما قلنا واستمرار هذه العمليات؟
1: في السابق كانوا يقولون ننظر لمن سيصرخ أولا كما تقولون باللغة العربية، لكن قبل الصراخ لابد أن ننظر إلى من سيقوم باستفزاز الطرف الآخر، وهذا هو الوضع الراهن الموجود، وهو وضع ليس بإمكاني أن يستمر لفترة طويلة. عندما ننظر إلى حالة التوتر تجد تجليات كبيرة في مناطق محيطة بهذه المنطقة، وربما قد يؤدي هذا الأمر إلى زيادة حدة التوتر، والذي قد يستمر وقد كذلك يرتفع، حيث إن كلا الطرفين لم يصل إلى اتفاق سياسي حتى الآن، وربما لأن هناك بعض مباعث القلق الاستراتيجية، وربما يحاول الطرفان الدخول في اتفاق تكتيكي، وهذه الأسباب التي جعلت الأمر غير ممكنا. لكن في هذه الأثناء فإن إدارة ترامب كانت تحاول استخدام عدد من الأدوات العسكرية والسبل العسكرية لفتح المضيق، وكذلك وضع ضغوط على إيران من أجل إعادة فتح المضيق. وعلى الأقل في الوقت الراهن وفي الأشهر القادمة، لا يتوقع من هذا السلوك أن يتغير. يبدو أن الولايات المتحدة لن تستمر بهذا الحصار، لأنهم إذا استمروا في ذلك فإن هذا سيكون له تبعات على السوق، سوق الطاقة بشكل أساسي، فإن أسعار البنزين بالولايات المتحدة هي في تزايد. لذلك أعتقد أنه في مرحلة ما لابد أن يحدث تحول ما. رأينا بأن حالة التوتر العسكرية لم تتمكن من تغيير الوضع، لكنها فاقمت الوضع على الأرض. الحل الوحيد هو الحوار والتفاوض الدبلوماسي. لقد رأينا على الرغم من الجهود المبذولة لم يكن هناك أي اهتمام بعملية التفاوض.
0: ربما سأناقش معك مسار التفاوض لاحقا. عباس الصاني ابقى معي، انتقل إلى نهاد أبو هوش الخبير بالشؤون الإسرائيلية. يعني هذه الحادثة كان يمكن أن تستغلها إسرائيل وتشعل الحرب من جديد بتدخل سريع مباشر، هي باشرت بالنفي. يعني ألا يعني ذلك أن إسرائيل بالفعل مضبوطة وخاضعة تماما للقرار الأمريكي في مستوى التصعيد؟
2: صباح الخير وتحياتي لكم جميعا. طبعا هذا صحيح، يعني إسرائيل في الملف الإيراني وفي الملف اللبناني خاضعة، وحتى في الملف الفلسطيني تلتزم يعني بما تطلبه منها الإدارة الأمريكية، مع هامش محدود للحركة، وهو ما نلمسه في الخروقات المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، يعني حيث شنت حتى الآن منذ إعلان وقف إطلاق النار أكثر من 700 هجوم على الأراضي اللبنانية. لكن بشأن النفي عن مسؤوليتها تجاه ما جرى في الخليج، إسرائيل تعرف أنها هي المشتبه الأول، هي في دائرة الاتهام، حتى لو كانت هي أو لم تكن هي، فإن كل أصابع الاتهام سوف تتوجه إليها، لأنها هي التي حرضت على رفض أي اتفاق، وهي التي حرضت على استئناف الخيار العسكري، وهي المتضررة من أي اتفاق كما تقول حتى المصادر السياسية والعسكرية في إسرائيل. وبالتالي هي تنفي تهمة عن نفسها لأن الأصابع تتوجه فورا لها. من جهة أخرى تريد أن تقول أنها حاضرة في كل المعادلة، يعني في البداية كان هناك يعني غموض بشأن من هو المسؤول، هل هي الإمارات أم الولايات المتحدة الأمريكية أم مسيرات انطلقت من داخل إيران. إنما إسرائيل تريد أن تقول أنا هنا وأنا موجودة دائما ولي دور حتى في بلورة أي صيغة أو أي اتفاق أو حتى التصعيد إذا حصل. في كل الأحوال إسرائيل تستبعد فرص التوصل إلى اتفاق يعني في المدى القريب، على الرغم من أنها أيضا قلقة من اتجاه الرئيس ترامب لإبرام هذا الاتفاق، وتعبر عن قلقها من أن إيران سوف تخرج من هذه المعادلة وهي تحتفظ، يعني كما قال أحد الصحفيين الكتاب المهمين في إسرائيل، إيران أو ترامب منح إيران الجائزة الكبرى وهي الاحتفاظ بالقدرة على تخصيب النووي أو اليورانيوم، اثنين الاحتفاظ بالمخزون النووي أو ربما ترحيله مؤقتا، الاحتفاظ بأدوات التخصيب، ثم النفوذ على لبنان. وبالتالي هم يقولون أنه لبنان دولة مستقلة وإسرائيل دولة مستقلة، فلماذا يربط مصير الحرب في لبنان بما يجري في إيران؟ ولذلك يعني كون إسرائيل نفت التهمة، هي تريد أن لا تبدو كمن يحرض على العدوان ويورط الولايات المتحدة والخليج كله والعالم كله طبعا، ليس فقط نحن نعلم أنه كل العالم يدفع ثمن هذه الحرب، فبالتالي لا تريد إسرائيل أن تتحمل هي المسؤولية عن هذا التصعيد، وتريد أن تقول أن هذا التصعيد أصلا قائم من طبيعة التوتر الأمريكي الإيراني ونابع من طبيعة التفاهمات غير الحاسمة بين الولايات المتحدة وإيران.
0: ابقى معي، أعود لضيفي من واشنطن دكتور ريتشارد وايز، والسؤال مثل هذه الحوادث وموقف الرئيس الأمريكي منها، إلى أي مدى ممكن أن تؤثر على مسار التفاوض؟ يعني كيف من الممكن لمثل هذه الحوادث أن تدفع الإيرانيين في مسار التفاوض؟
1: قد يكون للأمر أثر سلبي أو ربما حتى دافع إيجابي. بالنسبة للأثر السلبي، قد يكون هو أن الإيرانيين قد يعتقدون بأن وقف إطلاق النار يتم خرقه، وقد فشل وقف إطلاق النار، وأن الرئيس الأمريكي يحاول الدفع بهم للقيام وتقديم تنازلات، وقد يعتبرون ذلك غير مقبول. لكن هناك جانب إيجابي، ألا وهو أن مخاطرة التصعيد قد تتم وقد تطال دول الخليج أو لبنان، وربما قد يكون هذا حافز إيجابي بالنسبة للقيادة الإيرانية للوصول إلى اتفاق بشكل مبكر قبل حدوث التصعيد. إذن الأمر قد يمضي بأحد اتجاهين.
0: عباس أصلاني، بالنسبة لإيران، رغم التأكيد على هدوء الجزر والمناطق التي قصفت، هل من المتوقع أن يدفعها هذا الموقف لردة فعل تؤثر أيضا على موقفها التفاوضي؟
1: ما حدث في الأيام القليلة الماضية هو أصلا يؤثر على أجواء التفاوض. عندما يرتفع منسوب التوتر، فإن هذا قد يكون له آثار كثيرة، وقد يؤثر على الطرفين، وقد يدفع الطرفين لخوض نقاشات سياسية، لأن كلا الطرفين سيفكران بالتبعات التي قد تنجم عن التصعيد. لكن بالنسبة لإيران، ربما قد تكون للأمر آثار سلبية. في الماضي خاض الطرفان عملية تفاوض، وفي الآن ذاته تم الهجوم على إيران، وهذا الأمر يؤدي إلى مستوى من التردد والتشكيك لدى الإيرانيين، وربما قد يشي بأن الولايات المتحدة لا تريد الوصول إلى اتفاق ما بين الطرفين، وتسعى إلى مثل هذه الممارسات كعمل تكتيكي للبدء بعملية عسكرية أخرى. إذن هذا هو الأثر السلبي، كلا الطرفين يحاولان وضع الشروط الأساسية التي من خلالها سيتم الاستناد إلى عملية تفضي إلى اتفاق. في حال الوصول إلى اتفاق، فإن هذا الأمر سيتم انتقاده من قبل أطراف أخرى. ربما قد يقول البعض إن الدول لم تتمكن، أو إن الولايات المتحدة لم تتمكن من تحقيق أهدافها الاستراتيجية، لكن هذا التوتر الذي نشهده لن يكون التوتر الأخير الذي سنشهده في مضيق هرمز. وطالما أن الوضع الراهن مستمر بهذه الطريقة فإننا سنشهد المزيد والمزيد من حالة التوتر. السؤال الذي يطرح، هذا النوع من التوتر هل سيتم تصعيده ليصل إلى مستوى أعلى، بمعنى إلى عمليات عسكرية؟ لابد أن ننتظر لنرى ما قد يحدث. حتى الآن هناك سيطرة على الوضع، ولا أعتقد أن كلا الطرفين لا يريدان أن يخرج الأمر عن السيطرة ليصبح حربا ما بين الطرفين. لابد أن نراقب لنرى ما قد يحدث وما سينجم عن الجهود الدبلوماسية وبأي اتجاه ستمضي هذه الجهود الدبلوماسية.
0: سيد عباس أصلاني، يعني في هذه النقطة، يعني ربما من يستمع إليك يسأل وماذا بالنسبة للرد الإيراني؟ حتى اللحظة إيران لم تسلم ردها لباكستان على الملاحظات الأمريكية التي قدمت لها. ما هو تفسيرك لهذا الوقت الذي يأخذه الرد ومناقشة الملاحظات ومسار المفاوضات ككل، والذي يفتح المجال لحوادث التي تابعناها؟
1: إيران كان لديها مقترح للولايات المتحدة، وأخذت الولايات المتحدة بضعة أيام للمراجعة والرد، والآن لدينا عمليات تداول ومراجعة لهذه الملاحظات التي جاءت من الولايات المتحدة للرد عليها. من العادي والطبيعي أن تأخذ الدولة بضعة أيام لمراجعة الاتفاق، لأن هذا الأمر سيكون مهما بالنسبة للطرفين، والأمر ذاته بالنسبة للولايات المتحدة. عملية المراجعة هي تخص بعض التطورات الجديدة، نتحدث عن الأجواء الموجودة على الأرض والتطورات بالمضيق، هذه كلها قد تؤثر على العمليات الحسابية والتقديرات التي تتخذها إيران، ربما قد تتطلب المزيد من المراجعة وقد تضيفها إلى اعتباراتها. ولابد أن نتساءل في نهاية المطاف ما هو الهدف بالنسبة للولايات المتحدة، لكن عاجلا أم آجلا فإن إيران سترد، لكن هل الولايات المتحدة ستبني على هذه المقترحات وتواصل النقاش بطريقة تؤدي إلى اتفاق ما بين البلدين؟ لابد أن ننتظر لنرى. ترامب يريد أن يبرم اتفاقا مع إيران، لكن أمس قال إنه لن يرسل ويتكوف وكوشنر للنقاش. إذن كيف تريد أن تصل إلى اتفاق دون ما إرسال مفاوضين؟ الرئيس الأمريكي يقول إنه ربما قد يتم إبرام اتفاق في أي يوم، أو ربما قد لا يكون هناك أي اتفاق. هذا الأمر يزيد من حالة الإرباك وحالة عدم اليقين. نتساءل بشأن مسار السياسة الأمريكية وما الذي يريدون تحقيقه في نهاية المطاف. إذا ما كانت الأمور واضحة وبأن كلا الطرفين يمضيان باتجاه اتفاق، فإن هذا من المحتمل قد يؤدي إلى اتفاق يتم إبرامه، وبعد ذلك يكون لديهم الوقت الكافي لمناقشة القضايا الإضافية الأخرى مثل الملف النووي وغيره.
0: ريتشارد وايز، أسأل في نفس النقطة ولكن من الجانب الأمريكي، ما الذي يستفيده الرئيس الأمريكي في إطالة أمد هذه المعركة عبر ترسيخ وقف إطلاق النار والتأكيد عليه، لكن مع مناوشات من هذا القبيل، أو حتى إطلاق مشاريع لفتح المضيق بالنظر إلى حالة الغلاء العالمي ومشاكل ارتفاع الأسعار؟ ما الذي يستفيده فعليا الرئيس الأمريكي في طول أمد عملية التفاوض؟
1: الرئيس ترامب وفريق الرئيس يبدو أن لهم لديهم تقديرات تقول إن الوقت هو لصالح الولايات المتحدة الأمريكية، ومواصلة الحصار سيحرم الحكومة الإيرانية، يحرمها من عائدات كبيرة، عائدات كانوا ليحصلوا عليها من صادرات النفط. ومع مرور الوقت ستضطر إيران للقيام التنازلات من أجل إمكانية الوصول إلى هذه الموارد. الولايات المتحدة الأمريكية تعتقد أنها لديها الشجاعة والقوة لتستمر لبضعة أشهر حتى تحقق نتائج عظيمة. هذا ما أعتقد هو ما يفكر به الرئيس الأمريكي. نعم، هناك تبعات وكلف يتكبدها الأمريكيون، لكن هذه تعتبر حالة ألم قصيرة قد تؤدي إلى سلام طويل الأمد.
0: شكرا جزيلا لك ضيفي من واشنطن، وكذلك أشكر ضيفي من طهران عباس أصلاني. لكن السيد نهاد أبو غوش ابقى معنا لنتابع وإياك هذا التقرير ونعود. في لبنان يعمل الدفاع المدني على إزالة الأنقاض وانتشال الجثث من موقع الغارة الإسرائيلية التي استهدفت مبنى سكنية في الضاحية الجنوبية لبيروت. وقال الجيش الإسرائيلي إن الغارة استهدفت قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، ولم يصدر الحزب موقفا رسميا بشأن الهجوم.
3: أقف الآن في قلب حارة تحريك في الضاحية الجنوبية لبيروت، وتحديدا في الموقع الذي تعرض للاستهداف بغارة إسرائيلية مساء أمس. هذا هو المكان الذي استهدف بالصواريخ الإسرائيلية، وكما تشاهدون هو عبارة عن مبنى سكني مكون من عدة طبقات، دمرت عدد من طبقاته، الحديث عن 5 من الطبقات التي دمرت كما تشاهدون بشكل كامل. فرق الدفاع المدني ما زالت تعمل على إزالة الأنقاض والبحث عن جثامين، تمكنت خلال الدقائق الأخيرة من انتشال عدد من جثامين الشهداء، وتواصل العمل للبحث عن جثامين أخرى. هذا المبنى هو ما قالت إسرائيل إنها استهدفته، واستهدفت فيه قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله. مصادر مقربة من حزب الله أكدت للجزيرة أنه في حال تم اغتيال قائد وحدة الرضوان فإن ذلك لن يؤثر على العمليات القتالية في الميدان، لا سيما أن الوحدة استفادت وفقا للمصادر من دروس الأخطاء السابقة في الحرب الماضية في ظل استهداف سلسلة من كبار قادتها. وتقول المصادر بأن الوحدة باتت تغير من نمط عملها القتالي في الميدان. هنالك من يرى بأن هذه الغارة تحمل رسالة أخرى تسعى من خلالها إسرائيل إلى فصل المسارات وفصل المفاوضات أو أي تقدم في المفاوضات الأمريكية الإيرانية لصالح لبنان ووقف الحرب فيه. تامر صمادي، الجزيرة، الضاحية الجنوبية، بيروت.
0: أعود إليك سيد نهاد أبو غوش. في متابعة للموقف الإسرائيلي وما الذي تخشاه فعليا إسرائيل بعد هذا الاستهداف، خاصة مع الحديث عن رفع حالة التأهب شمال إسرائيل وحتى في المناطق التي يتواجد فيها الجيش جنوب لبنان؟
2: طبعا هم يخشون وأعلنوا ذلك من ردات فعل انتقامية من قبل حزب الله، ولذلك عطلوا كل المرافق والنشاطات الاجتماعية والجماهيرية في مستوطنات شمال فلسطين المحتلة. لكن الخشية الحقيقية ليست في ذلك، يعني هي عملية اغتيال القائد في وحدة الرضوان هي عملية استعراضية، لأن هذا القائد ربما يستبدل بغيره، وهناك كثير من الأهداف والأسماء الواردة ضمن بنك الأهداف الإسرائيلي، وبالتالي عمليات الاغتيال لن تتوقف. وإسرائيل تقول أنه لا حصانة لأي إرهابي بين مزدوجين من قيادات حزب الله، وبالتالي هي يمكن أن تعاود الكرة، وهي رسالة سياسية أكثر من كونها عملا أمنيا مباشرا، لأنها تقول أنه لا حصانة لأحد، وأن الاتفاق مع الإدارة الأمريكية لا يكبل أيديها 100%، يعني هي يمكنها أن تعاود الغارات على بيروت وعلى البقاع. لكن في جوهر الموقف الإسرائيلي هناك قلق شديد من أن سطوة الرئيس ترامب على نتنياهو تبقي إسرائيل في حالة دفاع وفي موقف ضعيف. أحد الكتاب شبه الأمر بفريق كرة قدم لا يسمح له إلا باللعب الدفاعي في منطقة جزائه، بينما يمكن أن يتلقى هدف في أي لحظة لأنه ممنوع من الهجوم. وهم حتى في موضوع المواجهة مع حزب الله في الجنوب يقولون إنه التفاخر بأن إسرائيل دمرت الجسور على نهر الليطاني ليس له أي قيمة، لأنه منسوب المياه في نهر الليطاني لا يتجاوز نصف متر، وبالتالي يمكن لمئات المقاتلين اللبنانيين أن يتدفقوا من الشمال إلى الجنوب ثم يخوضون المعارك التي يعتزمون القيام بها وينسحبون لكي يرتاحوا أو لكي يتسلحوا من جديد ويتزودوا بالذخيرة. وبالتالي هذه معادلة مرهقة للإسرائيليين في ظل القيود التي تكبل الجيش الإسرائيلي من استهداف مراكز القرار في حزب الله وما يسمى سلاسل التوريد العسكري لحزب الله، أي المخازن، القيادات، سلسلة الأوامر، طبعا قوائم الشخصيات المعنية بذلك. ولذلك إسرائيل فعلا هم يعني في حالة من الغضب الشديد تحديدا لدى القيادات العسكرية.
0: يعني هذه النقطة التي أريد أن أسأل عنها، تقول تحديدا في القيادات العسكرية، هذا التقدير عسكري يتوافق مع الأهداف السياسية والتي طبعا يشكلها ويمثلها بنيامين نتنياهو؟
2: الحقيقة أنه يعني هناك انتقادات لرئيس الأركان أنه مطواع أكثر من اللازم لرئيس الوزراء الإسرائيلي ويقبل بالقيود. هذا الأمر نلمسه من تحليلات المحللين العسكريين، وهم في معظمهم ضباط متقاعدون وعلى صلة وثيقة بالقيادات العسكرية. القيادات العسكرية تقول أن إسرائيل أيديها مكبلة ولا تستطيع المبادرة بالهجوم، وخياراتها محدودة جدا في عمليات التطهير كما تسمى وعمليات الهدم التي هي أيضا عمليات طبعا مؤثرة جدا بلا شك، وأنها هي محاولة لإيجاد منطقة محروقة لا يمكن للنازحين اللبنانيين العودة إليها. لكن وسط ذلك هناك مطالبات بأن لا تكون هناك حدود لا ليطاني ولا غيره، وأن يكون الجيش الإسرائيلي قادرا على الضرب في أي مكان، وعلى أن يوسع المنطقة الأمنية لتشمل كل منطقة الجنوب وليس فقط عمق 7 إلى 8 كيلومتر. هم كانوا يقولون أنه بالمرحلة الحالية الهدف هو تجنب تأثيرات القذائف المضادة للدروع والطائرات المحلقة، لكنهم لا يجدون أي حل لا لهذه ولا لتلك، ويرون أنه الطائرات المحلقة يمكن أن يكون علاجها في المستقبل وليس الآن، مع أنهم حصلوا على ذخائر وإمكانيات عسكرية جديدة مؤخرا يقولون أن بعضها يمكن أن يكون ناجعا في مواجهة هذه المحلقات أو المسيرات، إنما ما زالوا يلجؤون لأساليب بدائية مثل الشبكات التي تحمي الجبات العسكرية من قنابل المولوتوف، ومثل ترك بعض الجنود. يعني هذه مسألة يعني تثير السخرية، أنه دفع بعض الجنود لمواصلة التحديق في السماء لاكتشاف إذا جاءت مسيرات أو لم تأتي، لأنها تأتي صامتة وهي صغيرة جدا لا يمكن اكتشافها، عدا عن ذلك هي فتاكة وقاتلة يمكن أن تسبب أضرار جسيمة. ولذلك معادلة الصراع في الجنوب اللبناني هي معادلة استنزاف لا حدود لها، ولا يمكن أن يعني تحول إلى إنجازات سياسية جدية. وفي نفس الوقت هناك قيد آخر، وهو محاولة إسرائيل الحفاظ على المسار السياسي والدبلوماسي مع الحكومة اللبنانية التي تصر أيضا على الانسحاب الإسرائيلي وخفض التصعيد وما إلى ذلك، خصوصا وأنهما على أعتاب اجتماع مهم جدا سيعقد يومي 14 و15 من الشهر الجاي.
0: هل هناك أي تعويل، طبعا في أقل من دقيقة، أي تعويل إسرائيلي على هذا الاجتماع؟
2: لا أعتقد أن هناك أي تعويل. هم يعتقدون أن الحكومة اللبنانية ضعيفة وأنها لا تستطيع سحب سلاح حزب الله، ولكنهم يستفيدون من هذه اللقاءات لمنح أو لاكتساب شرعية في محاربة حزب الله، وأيضا في التهيئة لاتفاق مستقبلي بمعنى أنه عدم قطع الصلات مع الحكومة اللبنانية، ولكن يريدون أن يقولوا أن هناك عدوا مشتركا هو حزب الله.
0: شكرا جزيلا لك نهاد أبو غوش، الخبير في الشأن الإسرائيلي، كنت معنا من رام الله. الآن لنتابع هذا التقرير، حيث أفادت وكالة رويترز بارتفاع العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي في بداية تعاملات اليوم بنسبة تجاوزت 3%، وذلك على وقع التصعيد الأخير بين الولايات المتحدة وإيران، وفي ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط تشهد أسعار النفط تقلبات حادة بين صعود وهبوط انعكاسا لمسار التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران والتطورات في مضيق هرمز. وحذرت دراسات اقتصادية مختصة من أن تذبذب أسعار الطاقة أسوأ للتجارة والاقتصاد العالميين من ارتفاع الأسعار في حد ذاته.
4: تقلبات أسعار النفط أشد ضرراً من ارتفاعها، هذا ما خلصت إليه دراسة أجرتها منظمة Global Trade Alert المتخصصة في رصد السياسات الحكومية التي تؤثر في التجارة العالمية. تقول المنظمة إن عالماً تكون فيه أسعار النفط مرتفعة لكن مستقرة أقل خطورة من عالم تتأرجح فيه الأسعار بصورة غير متوقعة. فبحسب الدراسة فإن استمرار تذبذب أسعار النفط سيفضي إلى تراجع نمو التجارة العالمية بنسبة 1.8% تقريباً بحلول نهاية العام.

0: القادم. وعلى افتراض أن التقلب في أسعار النفط بلغ 100% في عام واحد، وهو سيناريو يحاكي تضاعف التقلبات في أسواق السلع في الأزمة المالية العالمية عام 2008، فإن دول أفريقيا والشرق الأوسط ستكون الأكثر تضرراً، بما يعادل خسارة 8% من نمو التجارة بسبب الانكشاف المباشر على النفط وطرق الشحن واعتماد معظم هذه الدول على إيرادات الطاقة. تليها من حيث الخسارة الدول الناشئة مجتمعة بتراجع يقدر بنحو 3% لحساسيتها لكلف الطاقة والتمويل والشحن. أما الصين فقد يتراجع نمو تجارتها 3%، وهو ما يعادل 3 أضعاف التراجع في الولايات المتحدة بسبب اعتماد بيجين الكبير على الطاقة المستوردة وسلاسل الإمداد الصناعي. أما الأقل تضرراً من تقلبات أسعار النفط بحسب الدراسة فهي بريطانيا وآسيا الناشئة وأمريكا اللاتينية لضعف ارتباطها بصدمة مضيق هرمز. البنك الدولي توقع أن تسجل أسعار النفط ارتفاعاً بنسبة 24% خلال العام الحالي، لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ الحرب الروسية على أوكرانيا، وهو ما يعني بحسب بيانات البنك ارتفاعاً بنحو 16% في أسعار السلع الأولية، هذا فضلاً عن بلوغ أسعار عدد من المعادن الرئيسية مستويات قياسية. وفي المحصلة ارتفاع مستويات التضخم، وهو ما سيدفع أسعار الفائدة إلى الصعود ويجعل الديون أكثر كلفة، خاصة لدى الدول الأشد فقرا، مما يزيد متاعب الدول النامية المثقلة بالديون. الخلاصة أن تقلب أسعار النفط يحول الطاقة من تكلفة قابلة للحساب إلى مصدر خطر، فيؤثر على الموازنات والأسعار والشحن والاستثمار وحركة التجارة العالمية.
1: مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة بتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر التطورات، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي للرد على هجمات لإيران في مضيق هرمز ليست سوى ضربة خفيفة. وأكد ترامب أن وقف إطلاق النار لا يزال قائماً رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. كانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة الليلة الماضية استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية أنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. في المقابل اتهم مقر خاتم الأنبياء الجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال إن القوات الأمريكية استهدفت نقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز. وقال مقر خاتم الأنبياء إن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار وألحقت بها أضراراً كبيرة. في تطورات على الجبهة اللبنانية، أفاد مراسل الجزيرة أن غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت الطريق بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام جنوبي لبنان. سياسياً، أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة عقد لقاءات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين. معنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد الرهيد، ومعنا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. أهلا بكما. نبدأ معك أحمد، ما أسمها ترامب بالضربة الخفيفة شنها الجيش الأمريكي، كيف هو صداها في واشنطن؟
2: نعم، مرحبا وسيلة. إذن تأكيدات أمريكية بأن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال ساري، وكذلك المفاوضات ما تزال سارية. الرئيس ترامب يهدد إيران أنه في حال لم توقع على الصفقة المطروحة على الطاولة بصورة سريعة فإن الرد الأمريكي سيكون ساحقا بصورة أكبر مما كان عليه في الرد على استهداف المدمرات الأمريكية 3 على حد تعبير الرئيس ترامب. وبالتالي فاللغة الصادرة من واشنطن لم تتغير كثيرا، هناك إيلاء للمسار التفاوضي أولوية أكبر، وحديث أيضا مستمر بأن اتفاق وقف إطلاق النار سيظل ساريا على الرغم من الحادثة التي وقعت مساء أمس. القيادة المركزية التابعة للجيش الأمريكي والتي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة تقول إن ثلاث مدمرات هم USS ميسون USS تراكستون USS رافائيل بيرالتو كانت في طريقها من مضيق هرمز إلى خليج عمان تعرضت إلى هجمات وصفتها بغير المبررة من قبل إيران. وذكرت القيادة المركزية أنها قامت بالرد على هذا الاستهداف، قالت إنها استهدفت منصات إطلاق للصواريخ ومنصات إطلاق للمسيرات وكذلك مراكز للقيادة والسيطرة ومراكز للاستطلاع تتبع لإيران، بالإضافة إلى تأكيدها أن الأصول الأمريكية المستهدفة لم تصب في هذه الحادثة. وفي ذات الوقت تشير القيادة المركزية بأنها لم ترد التصعيد أو لا تريد التصعيد مع إيران، ولكنها ردت على مصادر النيران التي استهدفت قواتها وذكرت أنها قادرة على حماية نفسها. وبالتالي فالمخاوف هنا في بعض الأوساط الأمريكية كانت تخشى بأن ينهار اتفاق وقف إطلاق النار أو أن تتعرقل المفاوضات بشكل أكبر، ولكن الرئيس ترامب في تصريحاته بعد الحادثة أكد أن الولايات المتحدة قامت بالرد على الهجمات الإيرانية بنيران أكثر كثافة على حد تعبيره، وأشار إلى أن المفاوضات ستظل مستمرة، وأكد أيضا أن الولايات المتحدة ستستمر في تعليقها ما تطلق عليه مشروع الحرية، وهو المسار الذي كانت قد أعلنت عنه عبر مضيق هرمز لعبور السفن من طريق واحد أو من اتجاه واحد، مع توفير مظلة دفاعية من عدة طبقات. هذا المشروع الذي أطلق يوم الاثنين وتم تعليقه فجر الأربعاء. يقول الرئيس ترامب إن التعليق هذا جاء بطلب من باكستان، هذا في تصريحه الأخير، يقول إن التعليق جاء بطلب من باكستان وكذلك هو يأتي لإفساح المجال للمفاوضات. وبالتالي فهناك ترقب أمريكي للرد الإيراني على الطرح الأمريكي الأخير. الرئيس ترامب أشار إلى ما يمكن وصفها بالخطوط الحمراء بالنسبة للولايات المتحدة، وهي عدم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي. وهناك تأكيدات أيضا ترتبط بمسألة تسليم اليورانيوم المخصب وتفكيك منشآت التخصيب في إيران. وبالتالي فلا تغيير كبير في المواقف الأمريكية. وهناك أيضا إشارات من الرئيس ترامب هي أيضا مواقف كان قد ذكرها سابقا وقام بتجديدها يوم أمس، عندما قال إن السفن وناقلات النفط تتجه إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط الأمريكي. ويشير مرة أخرى أيضا إلى أن احتياطات الولايات المتحدة من النفط لم تتأثر بقدر كبير بسبب الأزمة في مضيق هرمز. ووسط كل هذا هناك هذا السعي الأمريكي في مجلس الأمن الدولي من خلال مشروع القرار الذي تم طرحه وتم إجراء بعض التعديلات عليه، وهو بشكل أساسي يركز على ضرورة أن يظل مضيق هرمز مفتوحا أمام حركة الملاحة الدولية دون قيود أو شروط من قبل إيران.
1: شكرا جزيلا لك أحمد رهيد مراسلنا من واشنطن. عامر لافي، إذن استمعنا إلى الرواية الأمريكية والموقف الأمريكي، ما الذي قالته في المقابل طهران إزاء أحداث الليلة الماضية؟
3: نعم وسيلة، الرواية الإيرانية مختلفة تماما. وبداية دعيني أنقل ما ذكره التلفزيون الإيراني قبل قليل عن الأوضاع في المنطقة الجنوبية حيث شهدت توترات الأمس. التلفزيون قال بأن الهدوء هو سيد الموقف، الأوضاع أصبحت طبيعية في 13 مدينة في محافظة هرمزغان وفي الجزر الجنوبية في المحافظة، والأمور جيدة ولا يوجد خسائر بشرية حتى الآن وفقا للتلفزيون الإيراني. بخصوص الرواية الإيرانية لما جرى، هناك بيانين، بيان للحرس الثوري الإيراني وتحديدا بحرية الحرس الثوري ولمقر خاتم الأنبياء. البيان الأول كان للحرس الثوري الذي قال بأن ما جرى هو أن الولايات المتحدة وسفن الولايات المتحدة انتهكت

0: انتهكت وقف إطلاق النار وقامت باستهداف حاملة نفط أو ناقلة نفط إيرانية في خليج عمان، مما استدعى ردا على المدمرات الأمريكية التي كانت بالقرب من مضيق هرمز. وقال الحرس الثوري بأنه استخدم صواريخ باليستية، صواريخ كروز بحرية ومسيرات لاستهداف هذه المدمرات، وقال بأنه أصابها بشكل دقيق في عملية معقدة مما ألحق بها أضرار كبيرة، وسارعت هذه المدمرات إلى الفرار والابتعاد نحو خليج عمان كما قال الحرس الثوري الإيراني. أما مقر خاتم الأنبياء فأضاف نقاط أخرى، وهو أن المدمرات الأمريكية استهدفت سفينة أخرى وليس سفينة واحدة فقط، وقال أيضا بأن المدمرات الأمريكية والولايات المتحدة استهدفت العديد من المناطق المدنية في محافظة هرمزجان جنوبي إيران وفي جزيرة قشم، وقال أن هذا الهجوم تم بالتعاون مع بعض دول المنطقة دون أن يسمي هذه الدول، وقال بأن القوات المسلحة الإيرانية قامت بالرد وأن أضرارا جسيمة لحقت أيضا كما قال الحرس الثوري بالسفن الأمريكية. الأمر الآخر هو أنه أنهى هذا البيان بتحذير للولايات المتحدة ولسفن الولايات المتحدة من أن إيران دائما جاهزة للرد وأن ردها سيكون سريع وحاسم وفقا لمقر خاتم الأنبياء. تعبير مقر خاتم الأنبياء هو الجهة المنوط بها التنسيق بين العمليات العسكرية الحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني. بخصوص المفاوضات ودراسة الورقة الإيرانية، على ما يبدو وفقا للخارجية أن عملية الدراسة دراسة الورقة الأمريكية ما زالت مستمرة. وفقا لمصادرنا الدراسة ما زالت تجري في مجلس الأمن القومي الإيراني. وسائل الإعلام إيرانية وسيلة كانت قد تحدثت عن أن دراسة هذه الورقة كانت قد توقفت عندما أعلن الرئيس الأمريكي عن مشروعه لفتح مضيق هرمز، ثم عادت الدراسة مرة جديدة عندما قرر إيقاف هذا المشروع. الآن الوضع أن نحاول معرفة طبيعة ما يجري الآن في مجلس الأمن القومي، هل بعد هذه الأحداث حصل توقف أم ما زال دراسة هذه الورقة مستمرة، علما بأن مصادرنا كانت قد أكدت لنا قبل يومين تقريبا بأننا وصلنا إلى مراحل نهائية وأن الورقة أصبحت يعني اقتربت من الرد الإيراني، اقترب من أن ينتهي وأن يكون جاهزا وأن يتم تسليمه إلى الوسيط الباكستاني. لكن ربما أن هذه الأحداث المتلاحقة أعاقت إنهاء هذه الورقة. لكن الإيرانيون ما زالوا يؤكدوا على المستوى السياسي بأنهم متمسكون بالحل الدبلوماسي وأنهم جاهزون وأيضا جاهزون لأي رد فعل أمريكي يريد التصعيد عسكريا في المنطقة.
1: ودبلوماسيا كذلك، كيف يجري التعامل في إيران مع ما يطرح من مشروع قرار في مجلس الأمن للتعامل مع الوضع في مضيق هرمز؟
0: نعم، يعني هناك بيان حقيقة وسيلة أو رسالة أرسلها عباس عرقشي وزير الخارجية الإيراني إلى الأمين العام للأمم المتحدة، يعني بيان طويل يتحدث وينتقد فيه هذا المشروع الأمريكي ويقول بأنه مشروع يعني يتجاهل الأسباب الحقيقية للأزمة. الأسباب الحقيقية هو الاعتداء كما يقول الأمريكي على إيران، وكل التوتر في مضيق هرمز لم يكن ليكون إذا لم يكن هناك اعتداء من الولايات المتحدة التي هي سبب كل هذه الأزمة. الأمر الآخر الذي ركز عليه في البيان هو أن يقول بأن الولايات المتحدة تحاول الآن أن تستغل هذه المؤسسة الدولية بعد أن تجاوزتها وقامت بهذا الاعتداء على حد وصفه على إيران دون اللجوء لمجلس الأمن الدولي، والآن هي تأتي لتستخدم مجلس الأمن الدولي لتحقق مصالح سياسية لصالحها. وقال بأنه إذا مر هذا القانون عبر مجلس الأمن الدولي فهذا سيعد سابقة ومشجعة لدول كثيرة لاتخاذ خطوات أحادية الجانب ابتعادا عن المؤسسات الدولية.
1: أشكرك جزيل الشكر عامر لافي مراسلنا من طهران. لطالما أثرت آليات صنع القرار في إيران والجهة التي تتحمل مسؤولية اختياره في عناوين التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحرب الأخيرة غيرت الكثير من المعادلات وتوازنات الداخل، وهو ما يؤثر أيضا على القرار السياسي. المزيد في تقرير فرح زمان شوقي.
2: ترجيح خيار التفاوض الإيراني الأمريكي أم انهيار يعيد التصعيد العسكري؟ بين هذا وذاك يزيد الزخم السياسي أحياناً ويزيد معه الحديث عن بنود وشروط الاتفاق، وكل ذلك محكوم بصنع القرار أمريكياً كان أم إيرانياً. اعتادت إيران في سنوات مضت على توزيع الأدوار في مؤسسات صنع القرار التي يعلو هرمها المرشد الأعلى، لطالما تأثرت سياستها الخارجية بشكل الحكومة، محافظة كانت أم إصلاحية أم معتدلة، لكن الحرب بدلت الأولويات وأعادت صياغة توازنة الداخل. يأتي ملف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز على رأس الأولويات المتأثرة باتخاذ القرار. يتحكم الحرس الثوري وقواته البحرية في جغرافية المكان حتى قبل الحرب. تنعكس مواقفه المتشددة في استخدام ورقة المضيق حتى الرمق الأخير. تباينت الإشارة السياسية الداخلية نوعا ما حين أكد الحرس أن المضيق ما زال مغلقا بعد أن أعلن وزير الخارجية عباس عراقشي أنه قد فتح بمسارات محددة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار إبريل الماضي. ملف المضيق هو ملف أمن قومي بامتياز، المعادلة فيه تخضع لساحة العسكر، هو دور مدعوم من المرشد الأعلى. يقول المرشد مجتبى خامنئي إن إيران تسيطر على إدارة المضيق بقواعد جديدة للأمن البحري ستصب لصالح الكل في المنطقة، تصريح يؤسس أيضاً لواحد من عناوين المفاوضات المتعلقة بدور إيران في الإقليم وعلاقاتها مع الجوار. ثانياً، تأتي سياسة التعامل مع النووي، ملف حساس قد يتسبب في حل عقدة الاتفاق وقد ينسف طاولة التفاوض، لكن القطعي أن شكل البرنامج مستقبلاً محكوم بمن يدير المفاوضات. طيلة السنوات الماضية امتلك مجلس الأمن القومي الصلاحيات الكبرى، هو المجلس الذي يضم أعضاء من كافة المؤسسات ويترأسه الرئيس الإيراني الذي يعين أمين المجلس، لكن الحرب غيرت الكثير. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لا يغرد خارج السرب حين يدور الحديث عن الدفاع والأمن القومي، لكن الصوت الإصلاحي التقليدي الداعي للتقارب مع الغرب يبدو شبه غائب اليوم لدواع فرضتها الحرب. قد يرتبط الحديث عن تأجيل التفاوض على النووي إلى مرحلة لاحقة تلي وقف الحرب وفتح المضيق برغبة البعض في الداخل في إنعاش الخطاب الدبلوماسي الأكثر مرونة. ثالثاً، المنظومة الصاروخية. لا يختلف صناع القرار في إيران على ذلك كثيراً كما كانوا دائماً، فالحرب عززت اتخاذ قرار عدم المساومة على كافة المستويات السياسية والعسكرية. رابعاً، الدور الإقليمي هو دور كان يختلف باختلاف السياسة الخارجية أيضاً، لكنه اليوم محكوم بمحدد استهداف الدول الخليجية خلال الحرب. يتفق الكل في الداخل على الصداقة مع الجوار وضرورة ترميم العلاقات. يشترط الطيف الأكثر تشدداً إغلاق القواعد الأمريكية. اتخاذ القرار في هذا السياق سيتأثر بالاتفاق مع الولايات المتحدة من عدمه.
1: معنا من واشنطن الدكتور ريتشارد وايتز، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد، ومعنا من طهران عباس أصلاني الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. أهلا بكما دكتور وايتز. عندما يقول ترامب إن الضربات الأخيرة ضد إيران ليست سوى صفعة خفيفة، ما الذي نفهمه من هذا الكلام وهو في نفس الوقت ينتظر ردا إيرانيا على مقترح قدمته الولايات المتحدة؟
3: هذا يعني أنه لا يريد التصعيد، هو يريد أن ينظر إلى ما حدث على أنه تحرك للدفاع عن النفس محدود من حيث الزمان والمكان والحدة، أن هذا الرد هو مصمم للرد على عمليات الهجوم الخاصة بالسفن، لكن هذا ليس مؤشر لأي نية تؤدي إلى التصعيد، إما للوصول إلى عملية هجوم واسعة النطاق أو السيطرة على جزيرة ما أو ما شابه. أعتقد أن هذه هي الرسالة التي يريد ترامب إيصالها للإيرانيين.
1: سيد عباس، هل هكذا وصلت الرسالة للإيرانيين بأن ترامب لا يريد التصعيد ولا يوجد هناك مؤشر لوجود نية لدى الأمريكيين للتصعيد؟
3: بالنسبة لإيران، ما يبدو الأمر عليه هو أن الولايات المتحدة تريد عملية التصعيد لكن على نطاق محدود، أنهم لا يريدون أن يكون هناك تصعيد على نطاق إقليمي. الوضع الحالي أدى إلى طريق مسدود والمراوحة بالمكان، ومن ثم لم نتمكن من الوصول إلى اتفاق. ننظر أن مضيق هرمز لم يتم فتحه، ولذلك فإن ترامب يحاول من حين إلى آخر أن يعزز حالة التوتر، لكن بطريقة مقدرة ومحسوبة بشكل جيد، دونما الوقوع في تصعيد للتوتر. إيران تدفع بوجود عملية التفاوض، لكن حتى الآن لم يتم التوصل إلى نقطة اتفاق ما بين الطرفين. إيران تريد أن تكسر الحصار البحري المفروض عليها. في الأيام القليلة الماضية وخصوصا أمس، رأينا ردة فعل البحرية الإيرانية تجاه هذا الحصار. أعتقد أن هذا التحرك لن يكون الأخير ما بين
1: طيب
3: الطرفين. سيد
1: عباس، في هذا الصدد ترامب قال إن الحصار البحري المفروض على إيران هو جدار فولاذي لا يمكن اختراقه، وفي نفس الوقت هو يقول على الإيرانيين تقديم الرد بشكل سريع. ما جرى بالأمس، هل تعتقد أنه سيسرع من الرد الإيراني على المقترح الأمريكي، أم على العكس سنشهد تأخيرا في الرد؟
3: إيران لا تزال تراجع الرد الذي جاءها من الولايات المتحدة الأمريكية، وقريبا سيتم الرد على المقترح الذي جاء من الولايات المتحدة، وليس هناك تقدم كبير تم إحرازه، والإيران قامت بالرد. لكن لقد رأينا بأن الولايات المتحدة في يوم تعلن عن مشروع الحرية، وفي يوم آخر نجد أنها تقدم على إطلاق النار، ويبدو أنهم ليس لديهم أمل كبير فيما يخص عملية التفاوض، لأنهم لا يرون تنازلات تأتي من الطرف الإيراني. لذلك يجدون أن عملية التصعيد التي تتم وحالة الاستفزاز قد تغير التقديرات الإيرانية، لذلك نحن في حالة مراوحة. بالنسبة لإيران، الحصار البحري إذا ما تواصل فإنه سيفاقم الوضع بشكل أكبر. إيران قامت بالتعامل مع الوضع ولم تقم بالتصعيد، لكن الأمر لن يبقى لوقت طويل، والأمر ذاته بالنسبة للولايات المتحدة، فإن الولايات المتحدة لن تتحمل تبعات هذا الحصار، لأنها ستصبح التبعات مرئية وواضحة تماما.
1: لكن على العكس تماما، سأعود إليك سيد عباس. دكتور ريتشارد يقول إن الولايات المتحدة الأمريكية لن تتحمل تبعات استمرار هذا الوضع، وأن الأمريكيين ليس لديهم أمل في المسار التفاوضي، بدليل القيام بعملية سميت بمشروع الحرية ثم إلغائها، هذا تصعيد، ثم الحديث عن الذهاب مجددا إلى المسار التفاوضي والبقاء فيه. وبالتالي هل نحن أمام ضبابية في الموقف الأمريكي دكتور ريتشارد؟
3: نعم، الإدارة الأمريكية تحاول أن تقدم نوع من التوازن في مقاربتها. إذن ينفتحون على التواصل، يودون أن يكون هناك حوار مع القيادة الإيرانية، لكن لا تريد الإدارة الأمريكية أن تظهر بمظهر الضعف. يريدون تقديم بعض الحوافز للإيرانيين حتى لا يرجئوا المحادثات إلى مغادرة الرئيس للبيت الأبيض. إذن ربما قد يكون هناك بعض الترتيبات، لكن الدافع الثاني هو أن لا يكون هناك تصعيد واسع النطاق. نعم، أن يكون هناك مستوى من الضغط على الإيرانيين، لكن ليس بحد كبير.
1: ليس بحد كبير، لكن المتابع لتصريحات ترامب يرى فيها الكثير من سياسة التهديد المستمرة رغم هذا الرفض من الجانب الإيراني لأي تهديد.

0: خضم عملية تفاوضية مستمرة.
1: الرئيس الأمريكي يعتقد بأن هذا النوع من التهديدات سيشجع الإيرانيين للمجيء والعودة إلى طاولة التفاوض وتقديم تنازلات. لا أعتقد أنه يود تنفيذ هذه التهديدات، لقد رأينا ذلك يجري لأشهر ولم يؤدي هذا الأمر إلى أي أعمال بناء على تلك التهديدات. هو يعتقد إذا ما لم يكن يتناول الموضوع بالطريقة التي يفعلها ربما لن تأتي إيران للتفاوض في الوقت الذي لا يزال فيه رئيسا للولايات المتحدة.
0: سيدي أصلاني، الآن الموقف بالنسبة والكرة الآن في الملعب الإيراني، برأيك ما المسار الذي سيختاره الإيرانيون في هذه المرحلة؟ وهنا أذكر بما قاله محمد رضا عارف، هو النائب الأول للرئيس الإيراني، قال إيران ستحتفل قريبا بانتصارها العظيم على أعدائها. انطلاقا من هذا التصريح، ما الذي نفهمه عن ما ستتخذه إيران من قرارات؟
1: فيما يخص الجزء الأول للسؤال، أعتقد أن تبادل النتائج وتبادل الرسائل ما بين الطرفين، أعتقد أن إيران تحاول دائما أن تعرب عن مواقفها المرتبطة بما تقدمت به الولايات المتحدة، ومن ثم تصبح الكرة بملعب الأمريكيين. نتحدث هنا عن معادلة تجمع ما بين طرفين اثنين. إيران ترى الأمر بالطريقة التالية، ترى بأن الولايات المتحدة لابد أن تظهر مرونة، ومن جانب آخر الولايات المتحدة لديها آراء مشابهة. تقول الولايات المتحدة إن إيران لابد أن تظهر نوع من المرونة، وإلا فإنه سيكون هناك تصعيد. الولايات المتحدة تود الضغط على إيران من أجل أن تقدم إيران تنازلات. نائب الرئيس قال إننا سنحتفل بالنصر لأن هذا يستند إلى ما ظهر وتمخض عن النزاع الأخير، وليس هناك أي فشل أو خسارة أو ضعف ظهر من الطرف الإيراني، لذلك هناك إصرار على الموقف. كلا الطرفين يصران على موقفيهما، لذلك نحن نرى أن هناك غياب للاتفاق ما بين الطرفين. بالنسبة لإيران، أعتقد حتى فيما يخص الحصار البحري وحالة التوتر، فإن إيران لن تتخلى عن موقفها أبدا، ولذلك نحن في هذه الحالة التي تجري فيها عملية تبادل، ولذلك لم نشهد أي تقدم حقيقي في هذا الوضع. وكان هناك عدد من الترتيبات من أجل تناول الموضوع من خلال مرحلتين اثنين، مثلا التعامل مع الحصار وفتح المضيق، هذا بإمكانه أن يفسح المجال لحل القضايا الأخرى. لكن إذا كانت الولايات المتحدة تريد استسلاما تاما دون ما إبداء أي مرونة، فهذا الأمر ببساطة لن يحدث. على الرغم من عملية التفاوض، فإن الوضع الراهن قد يستمر لأسابيع أو حتى أشهر أو حتى أكثر من ذلك.
0: وهنا سؤال ربما لدكتور وايت، استمرار هذه الأزمة على حالها ودون توصل إلى حل واضح، ما الذي يعنيه بالنسبة للداخل الأمريكي؟ الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن تراهن على خنق إيران اقتصاديا، وهي تقول نحن معتادون على العقوبات، على الأوضاع الاقتصادية الصعبة، لكن بالنسبة للمواطن الأمريكي هل سيتحمل تبعات حرب يطول أمدها برأيك؟
1: إذا لدي تعليقين اثنين. هذه العقوبات لا تشبه العقوبات السابقة، هذه العقوبات وهذه التبعات هي أكثر حدة، الولايات المتحدة لا تحاول أن تضغط على حكومة أجنبية حتى لا تبيع أي من بضائعها لإيران.

0: إيران أو العكس، لا، نحن نتحدث عن تواجد أمريكي من خلال عرقلة السفن حتى لا تصل إلى أسواقها. الأمر هو يشبه الحصار بدلاً من وضعه في إطار عقوبات. والولايات المتحدة الأمريكية عانت من ارتفاع أسعار الطاقة وبسبب كذلك التضخم الذي ينجم عن الأوضاع على الأرض. أعتقد بالنسبة لتقديرات الرئيس الأمريكي، هو يعتقد أنه بإمكانه أن ينتظر الانتخابات، انتخابات التجديد النصفي هي ليست الآن، ستكون في نوفمبر، وبالتالي هناك وقت كافي لينسى المواطن الأمريكي بشأن هذه الأمور حتى لا تكون العامل الأساسي الذي يؤثر على عملية التصويت. هو يجد نفسه براحة على الأقل بالشهر أو شهرين القادمين، لكن في الآن ذاته يرمي بتهديدات من هنا وهناك ربما قد تكون ذات أهمية رمزية وليست بالضرورة تؤدي إلى أعمال على الأرض.
1: هذا إذا ما سلمنا أن هذه الأوضاع ستستمر على حالها ليس أكثر من شهر أو شهرين، ماذا في حال ما إذا استمر الوضع لفترة أطول؟ وهو يقول أنا غير مقيد بأي عوامل زمنية عكس الإيرانيين، هذا ما يقوله ترامب.
0: نعم، بالتأكيد من الحكمة أن يقول ذلك، وإلا فإن الإيرانيين سيحاولون الانتظار ويحاولون إرجاء الوضع. هو لا ينتظر الانتخابات، لا نتحدث عن انتخابات رئاسية هنا، نتحدث عن انتخابات نصفية. الجمهوريون ربما قد يخسرون الانتخابات في كل الأحوال، لكن لا ندري كيف أن الشأن الإيراني قد يؤثر بشكل كبير جدا، لكن ربما التفاقم الوضع قد يدفع بالناخبين ليصوتوا لصالح الديمقراطيين. الأمر يتعلق بإرث الرئيس، ويريد أن يحل هذه المسألة، وربما إيران قد تود علاقة مع الولايات المتحدة، وهو ربما جاهز ليتحمل بعض الكلف من أجل أن يحقق أهدافه.
1: سيد عباس، إذا تمكنت إيران كما تقول من تجاوز والالتفاف على العقوبات طوال عقود من الزمن، المؤشرات تؤكد بأن هذه الحرب وهذا الحصار البحري المفروض على موانئها تداعياته كبيرة حتى الآن، وقد لا تتحمل ذلك إيران على المدى الطويل، وبالتالي ما الخيارات والأوراق الأخرى التي تملكها إيران في مواجهة ترامب هذه المرحلة؟
0: نعم، بالطبع هذا الأمر سيكون له آثار على الجانب الإيراني، سيؤثر على الوضع الاقتصادي، لكن لابد أن نقول إن مبيعات النفط لن تصل إلى الصفر كما تسعى الولايات المتحدة الأمريكية حتى تحت الحصار. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت حصارها الاقتصادي من خلال العقوبات منذ الثمانينيات من القرن الماضي، وفي السنوات القليلة الماضية تم اعتماد سياسة الأثر والضغط بمستواه الأقصى، بالإضافة إلى استخدام القوة العسكرية. ربما هذا قد يجعل الأمر صعبا، لكن إيران بإمكانها أن تتخطى كل هذه الأمور. نتحدث عن دولة لديها حدود برية مع 15 دولة أخرى، وتحت هذه العقوبات فإن إيران ستسعى إلى تطبيق ما يسمى باقتصاد المقاومة، وذلك من خلال العمل على إنتاج الطاقة، وكذلك العمل على الدفاع من أجل الدفاع عن البلاد. هذا كان الأمر لفترة من الزمن، وإيران تعتقد أنها بإمكانها أن تستوعب كل الصدمات وتتكيف كذلك مع الصدمة أو صدمات الحالية بغض النظر عن مستوى الضغط. إيران تعتقد إذا ما هذا الأمر سيؤدي إلى تبعات، فإن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها والعالم سيتضرر كذلك. لذلك فإن إيران تعتقد أنها بإمكانها أن تتحمل، لكن التبعات على الولايات المتحدة ستكون أكبر. هذا من جانب. المسألة الثانية، كما تناقشنا سابقا، هذا الوضع الحالي ليس بإمكانه أن يستمر لفترة طويلة. نتحدث باللغة العربية، من سيصرخ أولا؟ إذن رأينا حالة التوتر، وهذه الحالة ليست هي الأولى، وهي قد تظهر بالمستقبل كذلك. وبالتالي المسألة هي أنهم يحاولون إبقاء حالة التوتر محدودة، ولا يريدون أن تخرج الأمور عن السيطرة. هل سيتمكن الأمريكيين من القيام بذلك؟ أي سوء في التقدير قد يجعل الأمور تخرج عن نصابها، وربما قد يدفع بنا ربما لنرى أنفسنا في حالة استئناف للحرب. هل الولايات المتحدة جاهزة لاستئناف الحرب وحتى إيران؟ هذا السؤال الذي يبقى مفتوحا. بالنسبة للولايات المتحدة ومن خلال ما قالوه، قالوا إنهم يستمرون بالرغبة في مواصلة التفاوض، لكن هل الولايات المتحدة تريد الوصول إلى اتفاق بناء على ما هو موجود؟ إيران كذلك تبقى مستعدة لسيناريو الحرب.
1: طيب دكتور وايتس، هناك الآن مشروع أمريكي خليجي في مجلس الأمن بخصوص مضيق هرمز. ما الذي تسعى إلى تحقيقه الولايات المتحدة الأمريكية من وراء هذا القرار، لا سيما مع علمها بوجود فيتو روسي وآخر صيني كذلك؟
0: نعم، أعتقد أن الأمر ببساطة هو تأكيد على الشراكة الأمريكية الخليجية. هناك تقارير تتحدث عن بعض القضايا التي لا بد أن يتم تناولها، وهذا يسلط الضوء على أن الولايات المتحدة تدعم موقف الخليج بشأن المضيق وإبقاء هذا الممر المائي مفتوحا، وأن دول الخليج لابد أن تلعب دورا في بشأن أي قرار يتخذ بشأن المضيق، وأنه ليس هناك دولة واحدة تسلك هذا المسلك. أنت محقة، الصين وروسيا قد تستخدمان حق الفيتو. لست متأكد بشأن قرار الصين، كون أن الرئيس الأمريكي قد يزور الصين قريبا، وما قد يمتنعون عن التصويت، لكن روسيا أنا متأكد أنهم سيستخدمون الفيتو.
1: شكرا جزيلا لك دكتور ريتشارد وايتس، خبير الأمن والاستراتيجية العسكرية في مؤسسة ويكيستراد من واشنطن. الشكر لضيفنا من طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية. نتابع الآن هذه الصور لأثار الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق كفر شوبة جنوبي لبنان، وأدت إلى مقتل أحد عناصر الدفاع المدني اللبناني وفق مصادر لبنانية. معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، ومعنا من بيروت مراسل الجزيرة تامر الصمادي. إذن أهلا بكما. نبدأ معك تامر، وبخصوص ما نقلناه قبل قليل من هذه الصور وما يقوله الدفاع المدني عن استشهاد أحد عناصره في غارة إسرائيلية.
2: بالفعل وسيلة، كانت هذه إحدى أو آخر الغارات على الجنوب اللبناني. مسيرة قصفت ذلك الموكب الخاص بفرق الإنقاذ بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام، وأدى هذا القصف إلى استشهاد أحد المسعفين ليرتفع رقم المنقذين الذين قضوا خلال الساعات الماضية إلى شهيدين، والحديث عن جرحى أيضا في صفوف المسعفين. ووزارة الصحة اللبنانية تتحدث خلال الساعات الماضية أيضا عن 11 شهيدا، بالإضافة إلى أكثر من 30 جريحا في الغارات الإسرائيلية المتواصلة بالمسيرات وبالمقاتلات الحربية. قبل قليل أيضا سجلت غارة جديدة على بلدة جميجمة في الجنوب اللبناني. الغارات الإسرائيلية تواصلت على أقضية النبطية وصور وصيدة، بالإضافة إلى بنت جبيل، وأيضا القصف المدفعي تواصل من قبل القوات الرئيسية على

0: الأحمر شقيف وبيوت السيد والعديد من القرى والبلدات الواقعة على خط النار وخط الجبهة. وأيضا واصل الجيش الإسرائيلي نسف للمربعات السكنية في عديد المناطق، لا سيما في الخيام وفي بنت إجبيل. وعلى وقع ذلك كثف حزب الله من استهدافه وقصفه للمواقع التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية في عديد القرى والبلدات في القطاع الغربي، في القطاع الأوسط. عنوان هذه الضربات التي قام بها حزب الله خلال الساعات الماضية كانت بلدة البياضة. في بلدة البياضة نفذ سلسلة من الضربات الصاروخية والمدفعية وبالمسيرات أيضا ضد تجمعات للقوات الإسرائيلية ومراكز للقيادة والسيطرة وأخرى مراكز مستحدثة للقوات الإسرائيلية. وانسحب الأمر أيضا على بلدة شمع والطيبة والقنطرة. كل هذه المواقع جرى استهدافها من قبل مقاتلي حزب الله، وهو يتحدث عن خسائر محققة في أوساط القوات الإسرائيلية وخسائر أكبر في العتاد والذخيرة والآليات الخاصة بتلك القوات، ويقول بأنه يرد بذلك على الخروقات المتواصلة. ونهاية وسيلة ما يتعلق بالجانب السياسي، كانت هنالك معلومات وتصريحات مهمة لمصدر لبناني رفيع خاص أو تحدث بشكل خاص للجزيرة، وأشار إلى أن هنالك مساعٍ تبذل من قبل الولايات المتحدة لتخفيف حدة التصعيد الإسرائيلي في لبنان من أجل تثبيت الهدنة، تمديد الهدنة والذهاب إلى المرحلة التالية المتعلقة بالمفاوضات المباشرة الأسبوع المقبل. الوفد اللبناني سوف يمثله السفير السابق سيمو كرم، وهذه المفاوضات سوف تركز لبنانيا على تمديد الهدنة ووقف الأعمال العدائية بشكل نهائي، وقف الحرب بشكل النهائي، عودة الأراضي التي احتلتها القوات الإسرائيلية، عودة النازحين، عودة الأسرى. ووفقا لهذا المصدر فإنه لن يكون هنالك أي لقاء في هذه المرحلة بين الرئيس اللبناني والرئيس رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وبأن الجانب الأمريكي تفهم مكامن الرفض اللبناني في هذا السياق، وبأنه لن يتم الذهاب إلى أي اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل، وإنما ما تركز عليه لبنان في هذه الأثناء هو وقف الحرب، وقف الأعمال الإعدائية، وصولا إلى حصر السلاح بيد الدولة.
1: شكرا جزيلا لك تامر سماضي مراسلنا من بيروت. وليد العمري، قبل أن نتحدث عن شق المفاوضات واللقاءات المرتقبة الأسبوع المقبل، عسكريا ما الذي يقوله الجيش الإسرائيلي عن عملياته في الجنوب اللبناني، وماذا عن حالة تأهبه القصوى داخل وعلى الحدود مع لبنان؟
2: جديدها هو الإنذار اليومي الذي أطلقه الناطق باسم الجيش الإسرائيلي وموجه لسكان 6 قرى تقع شمال شرق مدينة صور، إحداها بعمق يزيد على 18 كيلومترا شمالي صور، يطالبهم فيه بالإخلاء لأنه سيبدأ عمليات ضد حزب الله في هذه المنطقة حسب إنذاره. وهذه حالة أصبحت يومية منذ بدء وقف إطلاق النار في 18 أبريل الماضي. الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته الحربية في جنوب لبنان بكامل أشكالها، إضافة لهذا الإنذار فإنه يقوم بعمليات اغتيال وقصف متواصل وعمليات تدمير أيضا متواصلة في القرى اللبنانية، ولا يقتصر ذلك على القرى المتاخمة لخط التماس والحدود، وهو يواصلها وسط حالة من الاستنفار القصوى وسط قواته أعلن عنها تحسبا من أن يقوم حزب الله بعمليات أو هجوم انتقامي على اغتيال قائد قوة الرضوان. لذلك أعلن الجيش أنه في حالة تأهب قصوى حاليا، وطالب الإسرائيليين في الشمال بالالتزام بتعليماته حيث تم إلغاء كافة الأنشطة والتجمهرات التي كانت مقررة، وطالبهم بالالتزام بحالة الطوارئ المعلنة تحسبا من هجوم انتقامي. اللافت في الجيش الإسرائيلي في الأيام الأخيرة أنه يواصل عمليات تعميق وتوسيع عملياته الحربية في قلب الجنوب اللبناني، ولم يعد يقتصر على ذاك الحزام الذي تحدث عنه، وإنما تجاوزه إلى

0: باتجاه الليطاني أكثر، وتجاوز الليطاني أيضا في السيطرة والنارية على تلك المنطقة وعمليات التهجير التي يواصلها تجاه سكان العديد من القرى. الآن 6 قرى في منطقة سور، بالأمس كان هناك 3 قرى أيضا في منطقة النبطية في القطاع الشرقي من الجنوب اللبناني، وذاك تجاوز عن مجرى أو منحنى مجرى نهر الليطاني إلى العمق اللبناني. والأوامر الصادرة له منذ عدة أيام هي أن يواصل عملياته دون تحفظ مثلما كان يفعل من قبل. لذلك جاء الاغتيال في بيروت، وجاء قصف في البقاع خلال الأيام الماضية، واليوم هو يتعمق أكثر في هذه العمليات وسط حالة من الاستنفار القصوى. إسرائيل تتحدث عن أن المفاوضات مع لبنان الجولة الثالثة منها.
1: نعم، كنت سأسألك عن هذه
0: الجولة الثالثة منها، ستنعقد الخميس والجمعة المقبلين. نعم، ستنعقد الخميس والجمعة المقبلين في الولايات المتحدة برعاية أمريكية مثلما جرى في المرات السابقة. وإسرائيل لا زالت تتحدث عن أن الهدف في نهاية المطاف من هذه المفاوضات هو الوصول إلى معادلة تشارك وتشرف عليها الولايات المتحدة مع الحكومة اللبنانية من أجل نزع سلاح حزب الله، وأنه لن يقبل بوقف إطلاق النار أو إنهاء حالة الحرب بشكل كامل ما لم يتحقق هذا الهدف. ووسط خشية إسرائيلية من أن التقدم إذا حصل نحو اتفاق إطار مع إيران لإنهاء الحرب قد ينعكس على لبنان، وذلك بتقييد حركة الجيش الإسرائيلي، خاصة بعد أن كان الرئيس ترامب عدة مرات قد أبلغ نتنياهو هاتفيا بأنه يريد استمرار وقف إطلاق النار وأن لا تقوم إسرائيل بعمليات من شأنها أن تقوض وقف إطلاق النار في لبنان. ونتنياهو في بعض الأحيان في حرج من أمره، لأنه بذلك يكون لم يحقق الهدف الذي من أجله أعلن الحرب في لبنان، وهو نزع سلاح حزب الله، ولم يحقق الهدف، ويخشون من أن لا يحققوا الهدف بخصوص الملف النووي الإيراني وإنهاء تفكيك المشروع النووي الإيراني وتسليم اليورانيوم المخصب مثلما حصل أيضا في غزة، لم يتم نزع سلاح حماس. لذلك نتنياهو في حالة من الحرج وسط انتقادات توجه له من جهات مختلفة بما فيها من داخل الائتلاف ومن سكان إسرائيل في البلدات المتاخمة للحدود.
1: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتبنا في رام الله. معنا من الجليل وديع عوود الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بك سيد وديع. إذن إسرائيل التي تواصل عملياتها بكافة الأشكال في الجنوب اللبناني من عمليات قتل وقصف وتدمير في القرى اللبنانية، تعود مجددا إلى طاولة المفاوضات الخميس والجمعة المقبلين، هي تسعى لفصل هذين المسارين. لكن بالنسبة للمسار التفاوضي، ما الذي تسعى إلى تحقيقه من خلال هذه الجولة الجديدة؟
2: نعم، تحياتي لك ولكل المشاهدين. هذا اللقاء الثالث كما هو الحال في الأول. أعتقد أن هناك حاجة للتوضيح بأن الفكرة بالأساس غير المعلنة كانت هي محاولة تغطية على وقف النار عنوة وبأوامر من البيت الأبيض، لأن إيران كانت ارتبطت أو اشترطت وقف القتال في جبهة إيران أيضا على الجبهة اللبنانية، وكانت عملية الفرض هذه قد أثارت زوبعة كبيرة داخل إسرائيل. فجاءت هذه المفاوضات لاصطياد أكثر من عصفور في حجر واحد، منها عملية الغطاء على ذلك. وهذا يقودنا إلى الهدف الحقيقي والمرتبط تماما بالسؤال. هذه المفاوضات إسرائيل في قرارة نفسها تدرك كما هو الحال في الرأي العام في إسرائيل أنها لن تفضي إلى سلام بخلاف ما يقال وبخلاف عنوانها الرئيس، إنما هي محاولة لتحقيق غايات أخرى كما قلنا، هي إعطاء فرصة للولايات المتحدة الأمريكية لترتيب الأوراق مع إيران. الأمر الثاني، بالتأكيد إسرائيل تطمح إلى الفوز بالتطبيع وإلى محاولة احتلال الوعي بأن لبنان التي كانت خارج دائرة التطبيع الآن موجودة في دائرة التطبيع مع إسرائيل حتى لو لم تصل إلى سلام. ولذلك هناك إلحاح أمريكا وإسرائيل بأن يتم اللقاء بين الرئيس اللبناني وبين رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو في واشنطن. وكذلك الأمر هي جزء من محاولة تهدئة الرأي العام في إسرائيل. هناك محاولات حكومية رسمية من خلال نتنياهو وأبواق نتنياهو لأن تسوق رواية للإسرائيليين بأن الصبر مجد، وأن حتى لو توقفت الحرب الآن قبل أن تنضج وقبل أن تحقق الأهداف، لكننا ذاهبون إلى السلام مع لبنان، وهذا أمر يستحق أن نصبر وما إلى ذلك.
1: وهل
2: ولكن
1: نجح
2: على أرض الواقع
1: حتى الآن في التسويق ولهذه الرواية في الداخل الإسرائيلي؟
2: لا أعتقد ذلك، هناك تساؤلات كبيرة وهناك شكوك كبيرة في إسرائيل، بالإضافة إلى الغضب والعتب من أن الحرب هذه لم تؤدي إلى ما كان من المفترض أن تؤدي إليه، خاصة وأن المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل لم يتعلم الدرس، رفع سقف التوقعات، تحدث بلغة متغطرسة متعجرفة عن تدمير حزب الله، ليكتشف أن حزب الله هذه المرة لم يقع بالفخ الاستراتيجي كما قيل في إسرائيل في بدايات الحرب، إنما إسرائيل وجدت نفسها أمام حزب الله مختلف رغم الخسائر الكبيرة في الجانب اللبناني والتي أيضا في صفوف حزب الله، لكن إسرائيل تجد نفسها الآن غير قادرة على تحقيق الهدف وهو الإجهاز على حزب الله، تفكيك حزب الله من سلاحه إلى آخره، ولذلك الإسرائيليون متشككون حيال ذلك وحيال السلام وكل موضوع السلام، لأنهم يدركون ببساطة أن الحرب مع حزب الله ومفاوضات السلام مع جهة ثانية وكأنها مع دولة ثانية مع حكومة بيروت، والإسرائيلي المتوسط يتساءل في نفسه، وهذا ينعكس في الإعلام وفي التغطيات وفي الأجواء العامة التي يسودها نوع من الشعور بالإحباط، شعور بالحموضة في إسرائيل بأن الفجوة كبيرة بين ما يقال وبين ما يجري على الأرض، بين السلام المرتجى مع حكومة لبنان وبين الجبهة المشتعلة المكلفة على أرض الجنوب وداخل لبنان مع حزب
1: وهي
2: الله.
1: مكلفة، والوقت إذا ما طال ستبقى حالة الاستنفار هذه، لا سيما عند مناطق الشمال الإسرائيلي، وبالتالي هل يجري الحديث داخل إسرائيل بأن هذا الهدف الكبير الذي وضعته إسرائيل وهو نزع سلاح حزب الله قبل وقف أي حرب، هل لدى إسرائيل خطة واستراتيجية واضحة لتحقيق هذا الهدف انطلاقا مما هو مطروح الآن إعلاميا وسياسيا في إسرائيل؟
2: لا تماما، هناك انتقادات في إسرائيل أيضا على أن حكومة إسرائيل وبحق استخفت بحزب الله، بحق بمعنى الانتقادات الكبيرة في إسرائيل المتصاعدة بأن إسرائيل استخفت بحزب الله وخالت وكأن حزب الله هو حزب الله الذي كان قد أنهت معاه الحرب وباتفاق مذل لحزب الله في نوفمبر 2024، لتجد أن حزب الله مختلف، ولذلك الآن ليس فقط أن الرأي العام في إسرائيل محبط من عدم تحقيق نتائج الحرب بمعنى تفكيك سلاح حزب الله فحسب، إنما محبط من أن كل الشريط الشمالي من رأس النكورة وحتى جبل الشيخ، هذه المستوطنات الإسرائيلية الآن لسان حالها يقول إن حزب الله احتل الجليل دون أن يعبر جندي واحد من جنود حزب الله الحدود، بمعنى أن هناك شلل في هذه المناطق وهناك عدم عودة إلى الحياة العامة رغم وقف إطلاق النار، هذا الوقف إطلاق النار تحول إلى نزيف اقتصادي وسياسي وعسكري، خاصة أن المسيرات دخلت على الخط، وهناك الآن أيضا انتقادات، هذا النهار اليوم الجمعة عدد كبير من كتاب مقالات الرأي يتحدثون وينطقون بلسان سكان الشمال الإسرائيليين من أن هناك شلل كبير تحسبا لعملية ثائرية من حزب الله على عملية اغتيال قائد الرضوان في بيروت بالأمس أمس الأول، وهذا يتكاتب مع كل مجمل هذه الجبهة اللبنانية وهي ترتبط أيضا في جبهة إيران، لسان
1: وهنا
2: حال
1: نذهب ربما
2: إسرائيل
1: قليلا
2: العام.
1: إلى جبهة إيران، إلى أي مدى إسرائيل قلقة من أي احتمال لحصول التوافق بين الولايات المتحدة الأمريكية وطهران عبر مسار دبلوماسي؟
2: إسرائيل قلقة جدا، لا تريد هذا الاتفاق لا بالأمس ولا أمس الأول ولا اليوم ولا غدا، تعتبر أي اتفاق مع إيران بمثابة خسارة كبيرة استراتيجية لها، لأنها لا تثق بإيران وتدرك أن إيران مع رفع العقوبات و الانتعاش الاقتصادي ستعود من جديد إلى ترميم الذات ومع شهوة انتقام كبيرة من إسرائيل وغير إسرائيل، بالإضافة طبعا إلى أن هناك قلق كبير من أن المفاوضات لا تطرح مواضيع الصواريخ الباليستية ولا موضوع الهيمنة والتمدد ومساعدة الوكلاء في المنطقة، ولا يقل أهمية من ذلك في إسرائيل خوف كبير من أن الرئيس الأمريكي فعلا ينحو نحو إنهاء هذا النزيف في إيران، التوصل إلى وقف النار ووقف الحرب في إيران لأسباب مختلفة، ضغوط خارجية وداخلية، وبالتالي هي ستجد نفسها ملزمة بوقف النار مع لبنان
1: شكرا.
2: في جبهة لبنان، وهذا مخيف جدا بالنسبة لإسرائيل، لأن هنا أيضا كما هو الحال في إيران لم تنتهي الحرب.
1: شكرا جزيلا لك ودعاء وودة، الخبير بشؤون الإسرائيلية، حدثنا من الجليل. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، وبين تمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة.
3: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن، في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة، غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينجر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
4: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن، لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
3: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
5: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا، فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
3: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية. هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية، قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
6: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
3: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديدييه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
7: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
3: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
1: رأس ساعة إخبارية جديدة، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. وأكد ترامب أن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي للرد على هجمات إيران في مضيق هرمز ليست سوى ضربة خفيفة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة الليلة الماضية استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز، وأشارت إلى أنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. في المقابل اتهم مقر خاتم الأنبياء الجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز. وقال المقر إن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار وألحقت بها أضرارا كبيرة. في تطورات على الجبهة اللبنانية، قال الدفاع المدني اللبناني إن أحد عناصره استشهد في غارة إسرائيلية استهدفته جنوبي البلاد. في الوقت نفسه شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدة الجميجمة وعلى الطريق بين كفر شوبة كفر حمام بجنوب لبنان. من جانب آخر، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 6 قرى شمال شرق مدينة صور جنوب لبنان بإخلائها والابتعاد مسافة 1 كيلومتر. سياسيا، أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة عقد لقاءات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين. معنا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي، ومعنا من واشنطن مراسل الجزيرة أحمد رهيد. أهلا بكما عامر، هل من جديد قدمته طهران سواء بخصوص أحداث الليلة الماضية أو بخصوص الرد الإيراني على مقترح واشنطن التفاوضي؟ يبدو أن عامر لافي ليس جاهزا الآن، سأعود إليه، لكن نذهب الآن إلى واشنطن لرصد الموقف الأمريكي انطلاقا من تصريحات ترامب بعد الأحداث التي شهدها مضيق هرمز ليلة أمس.
8: نعم وسيلة، إذن تأكيدات أمريكية بأن الولايات المتحدة حتى الآن تقول إن اتفاق إطلاق النار ما يزال ساري، وكذلك المفاوضات ما تزال مستمرة، هكذا يتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحاته الأخيرة، وأيضا يهدد إيران أنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق ولم توقع بسرعة على الصفقة المطروحة على الطاولة فإن الرد الأمريكي سيكون ساحقا أكثر من الرد الذي واجهت به الاستهداف للمدمرات الثلاث على حد تعبير الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وبالتالي فاللغة الصادرة من واشنطن ظلت هي ذاتها لغة تقول إنها تولي المسار التفاوضي الأولوية الأكبر، وفي ذات الوقت تبقى أو يبقى خيار العودة للعمليات القتالية الكبرى مطروحا على طاولة ترامب في حال أراد ذلك. ولكنه يؤكد بأن المسار التفاوضي يمضي بشكل جيد، وإن الإيرانيين يقول قد يتوصلوا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة في أي يوم وقد لا يتوصلوا. وكنا قد تابعنا أيضا مواقفه المتعلقة بأن ناقلات النفط بدأت في الاتجاه إلى الموانئ الأمريكية لشراء النفط الأمريكي، هذه المواقف التي لطالما رددها أيضا خلال الأسابيع الماضية، هو يقلل من التداعيات التي تسببت فيها هذه الحرب على القطاع النفطي الأمريكي تحديدا، ويقول إن الاحتياطات الأمريكية لم تتأثر كثيرا. أما فيما يتعلق بهذه الحادثة التي وقعت يوم أمس، فالقيادة المركزية قد فصلت في بيان لها ما جرى، تقول إن ثلاث مدمرات هي USS ميسون USS تراكستون USS رافائيل كانت في طريقها من مضيق هرمز إلى خليج عمان، وأثناء هذه الرحلة قامت قوات إيرانية باستهدافها بالمسيرات وبالصواريخ وبالزوارق الصغيرة. تقول القيادة المركزية إنها تعاملت بضربات دفاعية دفاعا عن النفس، واستهدفت مواقع عسكرية ومنشآت إيرانية، منصات إطلاق للصواريخ والمسيرات، وكذلك مصادر إطلاق النيران التي واجهت بها إيران هذه المدمرات الثلاث. وتؤكد القيادة المركزية في بيانها بأن الأصول العسكرية الأمريكية لم تصب جراء هذه الهجمات الإيرانية، وأكدت في ذات الوقت بأنها لا تريد التصعيد مع إيران، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة أو القيادة المركزية قادرة على حماية نفسها من أي ضربات إيرانية. وبالتالي فهذه المواقف أيضا تؤكد على مسألة سريان اتفاق وقف إطلاق النار، وأيضا هناك ترقب أمريكي للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير،
1: وفي انتظار طبعا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي للتفاوض. هل هناك سيناريوهات تطرح في واشنطن إعلاميا وسياسيا كذلك حول ما الذي يمكن أن يحدث في حال ما إذا رفضت إيران لهذا المقترح؟
8: أولا هذا الحصار البحري، الرئيس ترامب يصفه بالحصار الفولاذي على إيران، ويؤكد بأن هذا الحصار سيستمر في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، بل ويهدد بالعودة إلى العمليات العسكرية الكبرى. يقول إن الولايات المتحدة قادرة على توجيه ضربات أكبر وأعنف على إيران، وحتى في الحادثة الأخيرة كان ترامب يقول إن الضربات الإيرانية كانت خفيفة مقابل إطلاق نار كان أشد وأقوى من قبل الجانب الأمريكي على حد تعبيره. وبالتالي فهو يؤكد مرة أخرى بأن هذه الأصول العسكرية الموجودة في المنطقة هي أيضا على أهبة الاستعداد والجاهزية في حال صدرت توجيهات بالعودة للعمليات القتالية، هكذا يهدد. ولطالما هدد إيران بأنه سيستهدف منشآت توليد الطاقة والجسور في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. وبشأن الحصار هو احتفى به كثيرا خلال الأيام الماضية، ويعتقد أن هذا الحصار يحقق نتائج أكبر حتى من العمليات القتالية. تطلق عليه إدارة الرئيس ترامب عملية الغضب الاقتصادي، لأنها بالتوازي مع هذا الحصار هي تشدد من العقوبات الاقتصادية الواقعة على إيران، وكذلك العقوبات الثانوية على الدول التي تتعامل مع إيران، بالإضافة إلى ملاحقة ما يعرف بأسطول الظل لناقلات النفط الإيرانية.
1: نعم.
8: كل هذه العوامل تقول الولايات المتحدة إنها من خلالها تأمل أن تأتي إيران إلى طاولة المفاوضات وتلبي المطالب الأمريكية المرتبطة بالملف النووي وكذلك الملفات الأخرى.
1: أحمد رهيد، شكرا جزيلا لك، مراسلنا من واشنطن عامر لافي أصبح الآن جاهزا معنا من طهران لرصد آخر المواقف من هناك. هل من جديد قدمته طهران سواء بخصوص ما جرى ليلة أمس أو بخصوص الرد الإيراني على مقترح واشنطن تفاوضي؟
9: نعم وسيلة، يعني بخصوص ما جرى بالأمس، التلفزيون الإيراني أعلن بأن الوضع الآن هادئ مستتب والحياة بدأت تعود إلى طبيعتها في المناطق الجنوبية في 13 مدينة في محافظة هرمزغان في جنوبي البلاد، إضافة إلى جزر المنطقة في جنوب إيران، وأنه لم ينتج عن الاستهدافات الأمريكية أي خسائر بشرية وليس هناك ضحايا جراء هذا الاستهداف. بخصوص الرواية الإيرانية، هناك بيانان، بيان للحرس الثوري الإيراني وتحديدا بحرية الحرس الثوري الإيراني، وهناك بيان لمقر خاتم الأنبياء. الحرس الثوري الإيراني طبعا الرواية مخالفة تماما للرواية الأمريكية. الحرس الثوري الإيراني يقول بأن الولايات المتحدة ومدمرات تتبع للجيش الأمريكي قامت باستهداف ناقلة نفط إيرانية، مما استدعى ردا إيرانيا على هذه المدمرات الإيرانية. الحرس الثوري يقول بأنه استخدم صواريخ باليستية وصواريخ كروز بحرية ومسيرات في الهجوم على المدمرات الإيرانية، وقال بأنه أصابها إصابة بليغة وكانت عملية دقيقة ومعقدة، وأن هذه السفن لاذت بالفرار بعيدا عن مضيق هرمز. البيان خاتم الأنبياء أيضا أضاف معلومات إضافية، حيث صدر بعد بيان الحرس الثوري الإيراني، قال بأن سفينة أخرى أيضا إيرانية استهدفت، أي ليس سفينة واحدة بل سفينتان. الأمر الآخر، قال بأن القوات الأمريكية استهدفت مناطق مدنية وأهداف مدنية في محافظة هرمزغان في جنوبي البلاد، وهذا الهجوم كان بالتعاون مع عدد من دول المنطقة وفقا لمقر خاتم الأنبياء، وإن لم يحدد وإن لم يسمي تلك الدول. وقال أيضا بأن أضرار بليغة طالت المدمرات والسفن الأمريكية التي لاذت بالفرار. وفي نهاية البيان حذر الولايات المتحدة من تكرار مثل هذا الهجوم، وقال بأن إيران جاهزة للرد ولن تتردد في الرد برد حاسم على أي تجاوزات أمريكية، على حد وصف بيان مقر خاتم الأنبياء. بخصوص الورقة الأمريكية ودراستها هنا في إيران، ما زالت وفقا للخارجية الإيرانية تقول بأن دراسة الورقة ما زالت مستمرة. نعلم أن هذه الدراسة مستمرة في مقر خاتم الأنبياء وفقا في مركز الأمن القومي نعم الإيراني، وأن هناك وسائل إعلامية حقيقة وسيلة كانت قد تحدثت عن توقف هذه الدراسة عندما أعلن الرئيس ترامب عن عملية فتح مضيق هرمز، وعادت هذه الدراسة من جديد عندما أعلن عن توقفها. لا نعلم الآن إن كان هناك توقف بسبب الأحداث الأخيرة ليلة أمس، لكن البيانات الرسمية حتى الآن من وزارة الخارجية تتحدث عن أن الدراسة مستمرة وتحدد وأوضحت المحددات الأساسية الإيرانية لهذه الورقة عندما قالت بأننا نركز الآن على إيقاف الحرب. هذا آخر بيان للخارجية الإيرانية وآخر تصريح للمتحدث باسم الخارجية الإيرانية، قال بأن تركيز فقط الآن على إيقاف الحرب وليس هناك داعي لإضاعة الوقت في أمور ونقاط شائكة مثل الملف النووي، ولذلك نرجئه إلى وقت لاحق. هذا آخر تصريح للخارجية الإيرانية التي تؤكد على أن الملف النووي غير مشمول في هذه الورقة وإيران تريد تأجيله لوقت لاحق. وأيضا الخارجية الإيرانية انتقدت الولايات المتحدة وقالت بأنه يعني أي طرف يريد التوصل لاتفاق عليه أن يقدم الحد الأدنى من حسن النية من الجدية في المفاوضات، وهذا ما لا يتوفر لدى الولايات المتحدة. وطالب الولايات المتحدة بالابتعاد عن لغة التهديد، لغة الإملاءات على حد وصف الخارجية، إذا ما كان يريد التوصل إلى اتفاق.
1: بالنسبة للخارجية الإيرانية وعلى يعني وزير الخارجية عرقجي، الذي كان له بيان بخصوص تحركات الأمريكية في مجلس الأمن. هل هناك حراك دبلوماسي يقوم به في هذه المرحلة بالتزامن مع دراسة المقترح الأمريكي؟
9: نعم، يعني وسيلة إيران ترفض رفضا قاطعا هذا المشروع وتصفه بالمشروع الذي يحاول استغلال المؤسسات الدولية. عباس عرقشي كما قلت أصدر بيانا، وهو عبارة عن رسالة للأمين العام للأمم المتحدة، تطرق في هذه الرسالة العديد من النقاط بخصوص هذا البيان، وقال بأن يعني كل ما جرى من توتر الأزمة الموجودة الآن في الخليج هي بسبب الولايات المتحدة واعتدائها على حد وصفه على إيران، وهذا هو السبب الحقيقي للأزمة والذي يتجاوزه هذا القرار. هذا القرار يقول يتجاوز أسباب الأزمة ويقفز عليها ليحاول الحصول على مكاسب سياسية، وقال بأنه إذا الولايات المتحدة أوقفت هجومها ورفعت حصارها عن الموانئ الإيرانية ورفعت العقوبات عن إيران، فإن مضيق هرمز سيفتح تلقائيا. النقطة الأخيرة التي ركز عليها وأسهب في الحديث عنها هو أن الولايات المتحدة عندما أقدمت على هذه الخطوة وهاجمت إيران لم تلجأ لمجلس الأمن ولم تستشر، والآن تعود لمجلس الأمن لكي تستفيد منه سياسيا. إذا ما مر هذا القرار يقول عباس عرقشي سيكون يعني أمر سيء للقانون الدولي وبادرة سيئة لكل من يريد أن يستفرد بعمليات عسكرية دون العودة إلى المؤسسات الأممية.
1: أشكرك جزيل الشكر عامر لافي مراسلنا من طهران. لطالما أثرت آليات صنع القرار في إيران والجهة التي تتحمل مسؤولية اختياره في عناوين التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحرب الأخيرة غيرت الكثير من المعادلات وتوازنات الداخل، وهو ما يؤثر أيضا على القرار السياسي. المزيد في تقرير فرح زمان شوقي.
10: ترجيح خيار التفاوض الإيراني الأمريكي أم انهيار يعيد التصعيد العسكري؟ بين هذا وذاك يزيد الزخم السياسي أحياناً ويزيد معه الحديث عن بنود وشروط الاتفاق، وكل ذلك محكوم بصنع القرار أمريكياً كان أم إيرانياً. اعتادت إيران في سنوات مضت على توزيع الأدوار في مؤسسات صنع القرار التي يعلو هرمها المرشد الأعلى، لطالما تأثرت سياستها الخارجية بشكل الحكومة محافظة كانت أم إصلاحية أم معتدلة، لكن الحرب بدلت الأولويات وأعادت صياغة توازنات الداخل. يأتي ملف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز على رأس الأولويات المتأثرة باتخاذ القرار. يتحكم الحرس الثوري وقواته البحرية في جغرافية المكان حتى قبل الحرب. تنعكس مواقفه المتشددة في استخدام ورقة المضيق حتى الرمق الأخير. تباينت الإشارة السياسية الداخلية نوعاً ما حين أكد الحرس أن المضيق ما زال مغلقاً بعد أن أعلن وزير الخارجية عباس عراقشي أنه قد فتح بمسارات محددة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار إبريل الماضي. ملف المضيق هو ملف أمن قومي بامتياز، المعادلة فيه تخضع لساحة العسكر، هو دور مدعوم من المرشد الأعلى. يقول المرشد مجتبى خامنئي إن إيران تسيطر على إدارة المضيق بقواعد جديدة للأمن البحري ستصب لصالح الكل في المنطقة، تصريح يؤسس أيضا لواحد من عناوين المفاوضات المتعلقة بدور إيران في الإقليم وعلاقاتها مع الجوار. ثانيا، تأتي سياسة التعامل مع النووي، ملف حساس قد يتسبب في حل عقدة الاتفاق وقد ينسف طاولة التفاوض، لكن القطعي أن شكل البرنامج مستقبلا محكوم بمن يدير المفاوضات. طيلة السنوات الماضية امتلك مجلس الأمن القومي الصلاحيات الكبرى، هو المجلس الذي يضم أعضاء من كافة المؤسسات ويترأسه الرئيس الإيراني الذي يعين أمين المجلس، لكن الحرب غيرت الكثير. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لا يغرد خارج السرب حين يدور الحديث عن الدفاع والأمن القومي، لكن الصوت الإصلاحي التقليدي الداعي للتقارب مع الغرب يبدو شبه غائب اليوم لدواع فرضتها الحرب. قد يرتبط الحديث عن تأجيل التفاوض على النووي إلى مرحلة لاحقة تلي وقف الحرب وفتح المضيق برغبة البعض في الداخل في إنعاش الخطاب الدبلوماسي الأكثر مرونة. ثالثاً، المنظومة الصاروخية. لا يختلف صناع القرار في إيران على ذلك كثيراً كما كانوا دائماً، فالحرب عززت اتخاذ قرار عدم المساومة على كافة المستويات السياسية والعسكرية. رابعاً الدور الإقليمي، هو دور كان يختلف باختلاف السياسة الخارجية أيضاً، لكنه اليوم محكوم بمحدد استهداف الدول الخليجية خلال الحرب. يتفق الكل في الداخل على الصداقة مع الجوار وضرورة ترميم العلاقات. يشترط الطيف الأكثر تشدداً إغلاق القواعد الأمريكية. اتخاذ القرار في هذا السياق سيتأثر بالاتفاق مع الولايات المتحدة من عدمه.
1: ينضم إلينا بالاستوديو نائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ومعنا كذلك الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. أهلا بكما. نبدأ معك سيد جون ميلر، نحن أمام روايتان أمريكية وإيرانية بخصوص ما جرى بالأمس. كل طرف يعتبر أنه هو الذي تعرض للهجوم. ترامب قال إنه رغم ذلك وقف إطلاق النار ما زال قائما والتفاوض مستمر. بخلفياتك العسكرية، كيف تصف وتقرأ ما جرى ليلة أمس؟
11: ما حدث أمس من الجانب الأمريكي كان رداً على عمليات هجوم قام بها الإيرانيون على سفن حربية ومدنية أمريكية كانت تحاول المرور من مضيق هرمز في اليوم الذي سبق. ما موجود هو عملية رد من قبل الولايات المتحدة على هذا الاعتداء الإيراني، وهو يعتبر خرق لوقف إطلاق النار. للمرحلة التي جرى فيها هذا الوقف، وقف إطلاق النار، كان هناك عدد من الخروقات. كلا الطرفين أبليا بلاء حسنا للتأكد من أنه لا تخرج الأمور عن السيطرة وتؤدي إلى التصعيد ومن ثم انهيار وقف إطلاق النار. لا بد أن نشير من أن الولايات المتحدة تحاول أن تحسن الملاحة، لكن الرد الإيراني هو هجوم على هذه البوارج والقيام كذلك بعمليات هجوم.
1: لكن حتى إيران تقول إن الحصار البحري المفروض على موانئها هو خرق لوقف إطلاق النار.
11: لست متأكدا من الناحية القانونية. واحدة من العناصر المرتبطة بوقف إطلاق النار تم وضعها وبشكل سريع جدا، ليست شاملة تماما. يبدو أن هناك الكثير من إمكانية تفسير هذه البنود القانونية. وقف إطلاق النار هو موجود وكلا الطرفين يقولان أن هناك وقف إطلاق النار بالرغم من الخروقات. عملية الحصار هي رد على فشل إيران بفتح مضيق هرمز، وعندما يكون هناك فتح لمضيق هرمز دون ما تدخل من الحرس الثوري، هنا ستكون هناك فرصة لرفع الحصار حتى يتمكن الجميع من استخدام المضيق.
1: دكتور صدقيان، في المقابل هناك رواية مختلفة تماما من الجانب الإيراني، لكن الآن هو مطالب الجانب الإيراني برد على المقترح التفاوضي. برأيك ما الذي جرى بالأمس؟ كيف سيؤثر على فحوى هذا الرد وتوقيت كذلك الرد؟
12: صباح الخير لك. أهلاً. وصباح الخير للسيد بيتر، للسيد جون. عفوا، والمشاهدين أيضا. بالتأكيد يوم غد حدث يعني ما لا يجب أن يقع، وبالتالي مثل هذه الحوادث، أولا هذه حوادث
1: يوم أمس تقصد،
12: ليلة أمس،
1: ليلة يعني أمس. نعم.
12: هذه الحوادث بالتأكيد ربما تتطور، وبالتالي يجب الحذر من وقوع مثل هذه الحوادث، لأننا في حال مفاوضات كما يقول الجانبين. النقطة الثانية بأن مثل هذه الحوادث تنعكس بشكل مباشر على سير المفاوضات، وبالتالي ما حدث يوم أمس هو اختبار الجانبين لكليهما الواحد للآخر، وبالتالي الجانب الأمريكي أراد أن يختبر الجانب الإيراني ماذا سيفعل أو كيف سيتصرف مع مرور هاتين القطعتين العسكريتين من المنطقة التي أعلن الجانب الإيراني بأنها تقع تحت تحت حمايته، وهي جنوب مضيق هرمز وشمال المضيق وفي بحر العرب تحديدا. وبالتالي الآن يعني الجانب الأمريكي أراد أن يحقق الأمر الواقع له بأنه يستطيع أن يدخل أو يخرج دون رعاية القواعد التي ذكرها الجانب الإيراني. والجانب الإيراني أيضا أرسل رسالة واضحة بأنه لا يسمح بأي قطعة تمر إلا من خلال التنسيق مع الجانب الإيراني، وأنه سوف يرد ورد يوم أمس. وبالتالي أنا أعتقد بأن مثل هذه الحوادث حوادث يجب أن ينتبه إليها الجانبان، وخصوصا الجانب الأمريكي يجب أن أما ينتظر الرد الإيراني أو أن يعيش الواقعية السياسية من أجل التعامل مع مضيق هرمز بشكل أفضل مما كان عليه.
1: وبالنسبة للجانب الإيراني كيف قرأها وما هي الرسالة التي وصلتهم من ما حدث بالأمس وهو يستعد لتقديم رده؟
12: نحن نعلم بأن مشروع الحرية الذي أعلنه الرئيس ترامب هو فشل

0: أنها يعني يجب أن لا ننظر إلى هذه القواعد بقدر ما ننظر إلى كل القضية يعني قضية هذه العسكر أو الحشود العسكرية في مضيق هرمز والحظر البحري الذي فرضه الجانب الأمريكي على الموانئ الإيرانية. هذه خطوات يعني إذا ما كان الرئيس ترامب فعلا يريد أن يحل هذه القضية وينظر بواقعية سياسية للوضع بشكل عام، أعتقد بأنه يجب أن يخطو خطوات للأمام. الانفراج في مضيق هرمز مهمة جدا، ليس لإيران وليس للجانب الأمريكي فحسب، وإنما لكل المجتمع الدولي والمعنيين بالمرور الآمن في مضيق هرمز.
1: سيد جون ميلر، استمرار الوضع على حاله في مضيق هرمز، لا حرب لا سلم، هي منطقة رمادية الكل فيها متأهب، إلى أي مدى يفتح ذلك الباب لحدوث مناوشات وأحداث شبيهة بتلك التي وقعت بالأمس، وبالتالي يصبح الحل الدبلوماسي أبعد من أي وقت مضى؟
2: بالتأكيد الوضع حاليا في مضيق هرمز ليس بإمكان هذا الوضع أن يستمر كما هو عليه، ليس بإمكان هذا الأمر أن يصبح الأمر الاعتيادي وتكون هناك سيطرة على المضيق من قبل دولة واحدة إيران التي تحدد كيفية المرور من عبر المضيق. هذا سيصعب الأمر مقارنة بأوضاع أخرى موجودة مثلا بملقة أو بجبل طارق. من المهم كذلك أن نفعل ذلك وبشكل سريع جدا، لأن السفن العالقة هي هناك في بعض الحالات لبضعة أشهر، ولقد حان الوقت لمرورها، حان الوقت لإطلاق الاقتصاد مجددا. والعائق الوحيد لحدوث كل ذلك هو أن الحرس الثوري الإيراني يواصل حصاره على مضيق هرمز مما يؤثر على العالم ككل. إذن الحصار الأمريكي هو الرد على إيران، رد على ما تقوله حيال بقية دول العالم.
1: لكن عندما يقول ترامب كما سحقنا الإيرانيين اليوم سنسحقهم بقوة أشد وعنف أكبر في المستقبل ما لم يسارعوا لتوقيف أو توقيع الاتفاق بسرعة، هذه اللغة التهديدية برأيك هل ستخدم الوضع؟
2: هناك الكثير من الخطابات التي يتم عرضها على المستويين، هناك جمهور داخلي ربما يحتاج لمثل هذا الخطاب وهناك جمهور آخر خارجي، لا أدري إذا كان هذا سيكون مفيدا إذا ما نظرنا إلى عملية التفاوض برمتها والأشخاص الذين يتحدثون إلى بعضهم البعض، وبالتالي نحتاج أن ننظر إلى التقدم الذي قد يتم إحرازه من قبل من يتحاورون بإسلام أباد ويحاولون الوصول إلى حل لهذا النزاع.
1: دكتور صدقيان، وول ستريت جورنال عن مسؤولين قالت إن ضربات على إيران بالأمس استهدفت مواقع لإطلاق المسيرات، صواريخ كروز ومحطات رادار، إذن الضغط العسكري مستمر، التلويح كذلك بعودة استخدام القوة كما يقول ترامب، سنسحق الإيرانيين بقوة أشد وعنف أكبر في المستقبل ما لم يسارعوا لتوقيع الاتفاق، كيف سينعكس ذلك على الرد الإيراني؟
0: أنا يعني أتمنى وليس أعتقد، أتمنى من الرئيس ترامب أن لا يستخدم ثلاثة أشياء وهو قد اختبرها. استخدام القوة مع إيران في هذه المنطقة وفي غيرها لا يمكن له أن يحقق أهدافه، هو استخدم القوة بما يمكن له أن يستخدم هو وإسرائيل في الحرب 40 يوم، لكن لم يتمكن من تحقيق الأهداف، هذه نقطة.
1: لكن خسائر كبيرة ألحقت بإيران،
0: هذا مش وخسائر كثيرة ألحقت بالمصالح الأمريكية وألحقت بأصدقاء أمريكا وبالمجتمع الدولي، وبالتالي يعني أصل شن العدوان وهذه الحرب على إيران هي لم تخدم الولايات المتحدة ولم تحقق الأهداف، يعني أهداف الولايات المتحدة كانت شيء آخر، كانت إسقاط النظام السياسي، تقسيم إيران، إحداث فوضى، هذه الأمور هو لم يتمكن من تحقيقها، هذه الأهداف الاستراتيجية الرئيسة التي هي دفعته إلى شن الحرب مع نتنياهو على إيران. النقطة الثانية هذه قضايا الحظر والتحريم، الآن 47 عاما الولايات المتحدة هي تفرض المقاطعة على إيران، الآن من جديد جاء وفرض حظر على الموانئ الإيرانية، وكان قبل ذلك قد حظر على بيع النفط الإيراني، لكنها لم تستطع أيضا من تحقيق أهدافها.

0: ثم هناك قضية مهمة استراتيجية، وهو أن الرئيس ترامب لحد الآن لا ينظر إلى المنطقة وإلى المشكلة الأزمة مع إيران بواقعية سياسية. أنا أعتقد بأن ابتعاد الرئيس ترامب عن الواقعية السياسية في حل المشكلة والأزمة الإيرانية فيه كثير من المتاعب، متاعب بالنسبة للولايات المتحدة وللمجتمع الدولي وللمنطقة، وبالتالي استخدام القوة في فتح أو يعني فتح مضيق هرمز أو يعني ترتيب الوضع بما يريده نتنياهو، أنا لا أعتقد بأن بخيار القوة يستطيع أن يحقق ذلك.
1: دعني أنقل هذه النقطة إلى سيد جون ميلر. ضيفنا دكتور صدقيان يقول إن ترامب لا ينظر إلى المنطقة بواقعية سياسية، لا يفهم هذه المنطقة، ربما حتى العقلية الإيرانية لا يفهمها بشكل جيد. ألا تتفق مع هذا الكلام، لا سيما وأن الكثير من تصريحات ترامب تنتقد بأنها متضاربة وبعيدة عن الواقعية؟
2: أعتقد أن الولايات المتحدة بما في ذلك الرئيس لديهم فهم جيد جدا بالنسبة للمنطقة. لدينا تواجد أمريكي بالمنطقة منذ الحرب العالمية الثانية، والقواعد خارج الولايات المتحدة في البحرين وهي موجودة على الخليج. نتحدث عن القاعدة البحرية التي تم الهجوم عليها من قبل الإيرانيين. لدينا قوات دبلوماسية وعسكرية موجودة بالمنطقة. لدينا علاقات أعمال وعلاقات جرت لعقود من الزمن. أعتقد أنه لدينا فهم جيد للمنطقة، ولدينا فهم كذلك للدور الذي يلعبه النظام الإيراني بال47 سنة الماضية من خلال استخدام الوكلاء التي تدخلت في لبنان، سوريا والكويت، وكذلك المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية، البحرين واليمن. نحن ندرك تماما الحاجات الأمنية المرتبطة بالمنطقة، وكذلك ندرك التأثيرات السيئة لإيران بالمنطقة.
1: قبل بدء الحرب راهن على سقوط النظام في الأيام الأولى للحرب، هل حدث ذلك؟
2: أعتقد أنه ربما كان هناك توقعات أو آمال بأن الضربات الأولى، خصوصا عندما يتعلق الأمر بعمليات التخلص من القيادات بالتعاون مع الإسرائيليين، قد تؤدي إلى حل سريع لهذه الحرب، مما حدث. نحن مجبرون على مواصلة إيجاد حل للإشكالية من خلال الحلول العسكرية والدبلوماسية. يحدوني الأمل أن نتمكن من إيجاد حلول دبلوماسية، لكن أنا لست بالضرورة متأكد ومقتنع أن هذا الأمر قد يحدث. ربما قد يكون هناك إمكانية لبعض التحركات العسكرية قبل الوصول إلى حلول دبلوماسية.
1: دكتور صدقيان، يعني قد يرد آخر عليك بالقول إن الولايات المتحدة الأمريكية إذا لم تفهم الواقعية السياسية والواقع السياسي بالنسبة لإيران، فهي تفهم جيدا العصب الرئيسي وهو الاقتصاد، ولذلك لجأت إلى موضوع الحصار البحري للضغط على إيران، وهي بالفعل أوجعتها كما تقول مؤشرات اقتصادية وتقارير اقتصادية عديدة. كيف ترد على ذلك؟
0: هذا صحيح، لكن هذا العصب الاقتصادي في إيران الآن مورس مع إيران 47 عاما. أول مقاطعة اقتصادية فرضت على إيران في العام 1980، ولحد الآن هذه 46 عاما العقوبات الاقتصادية مفروضة على إيران. وثم ماذا تريد الولايات المتحدة؟ الآن في العدوان الأمريكي الإسرائيلي الذي شنته على إيران وضعت أهداف، لا أتحدث عن هل هناك مبرر أم لا، بأي صيغة قانونية شن هذا العدوان، لا أريد أن أدخل في هذا المجال، لكن هي شنت هذه الحرب من أجل أهداف معينة وهي إسقاط النظام السياسي في إيران. الرئيس ترامب مع نتنياهو، وربما اقتنع بما قاله نتنياهو من أن هذه الحرب ربما خلال 5 أو 6 أيام سوف يسقط النظام السياسي في إيران، وبعد ذلك تكون هناك فوضى ونستطيع أن نقسم إيران ونجعل إيران أصغر مما هي عليه الآن. والرئيس ترامب قال بأنه يريد أن يدمر الحضارة الفارسية، لكنه فشل في ذلك ولم يستطع ذلك. وبالتالي أنا أعتقد بأن المراهنة على خيار الاقتصادي والمقاطعة الاقتصادية ثبت فشله لحد الآن.

0: جزيلا لك دكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. الشكر لضيفنا نائب الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي. شكرا جزيلا لكما. معنا الآن من أبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس، ومعنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. نبدأ معك جوني لرصد آخر التطورات من الجنوب اللبناني، سواء بخصوص الإنذارات الجديدة لسكان قرى وبلدات جنوبية، وكذلك عن آخر الغارات في الساعات الماضية.
1: وسيلة التصعيد ما يزال مستمرا هنا في الجنوب اللبناني، وفي ساعة باكرة من هذا الصباح استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة عند الطريق الذي يربط بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام هنا في القطاع الشرقي، ما أدى إلى استشهاد أحد عناصر الدفاع المدني وفق ما أعلن الدفاع المدني اللبناني في بيان رسمي، علما أن غارات يوم أمس ومجموعة من الغارات التي كانت حصلت يوم أمس أدت إلى استشهاد 12 شخصا وفق بيان وزارة الصحة اللبنانية، من بينهم مسعف، بالإضافة إلى عدد من الجرحى. وكانت الغارات عنيفة جدا ومكثفة خلال ساعات يوم أمس باتجاه مجموعة من المناطق اللبنانية. بالإضافة إلى الغارة من مسيرة هذا الصباح، هناك غارة أخرى شنتها مقاتلة حربية باتجاه بلدة الجميجمي، وطبعا هناك ترقب كبير لمسار الأمور الميدانية هنا في الجنوب اللبناني، خصوصا في ضوء الإنذار الجديد الذي أصدره الجيش الإسرائيلي لست بلدات بضرورة إخلائها، من بينها خمس بلدات تقع لناحية قضاء صور وبلدة واحدة تقع في قضاء النبطية. ويمكن القول أنه في العموم منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ وحتى اليوم هناك نحو 70 بلدة في الجنوب اللبناني أنذرها الجيش الإسرائيلي وطالب بإخلائها، بالإضافة إلى نحو 60 بلدة أخرى كان الجيش الإسرائيلي وضعها وصنفها ضمن ما يسميها منطقة الخط الأصفر ويمنع العودة إليها، ما يعني عمليا أننا إزاء مزيد من التهجير الممنهج وأيضا التدمير الممنهج في مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني. بالنسبة لعمليات حزب الله أو ما يعتبره حزب الله الردود على الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة، لا بيانات جديدة من جانب الحزب. آخر ما أعلن خلال ساعات الليلة الماضية كان استهداف موقع قيادي إسرائيلي في بلدة البياضة وفق ما جاء في بيان حزب الله بمحلقة انقضاضية، وما تزال هذه المحلقات حاضرة بقوة في بيانات حزب الله وفي عملياته العسكرية المتتالية. وطبعا هي كانت أيضا يمكن القول الشغل الشاغل بالنسبة للجانب الإسرائيلي بنتيجة كل التقارير الإسرائيلية التي تحدثت عن فاعلية هذه المحلقات والمسيرات الانقضاضية. هذا المشهد الميداني هو جزء أيضا من الضغوط السياسية التي تمارس على لبنان بشأن المفاوضات المباشرة تحديدا بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وهذا يقودنا طبعا إلى ما ذكره المصدر الرسمي اللبناني يوم أمس للجزيرة وأكدتها الخارجية الأمريكية عن أن المفاوضات المباشرة على مستوى الوفود ستنطلق الأسبوع المقبل، وسيرأس الوفد اللبناني السفير السابق سيمو كرم. وأيضا تحدث هذا المصدر اللبناني عن سعي أمريكي لتثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل قبل الانتقال إلى الخطوة التفاوضية الثانية، وكان واضحا من خلال هذه المعطيات أن ما يتطلع إليه لبنان هو وقف نهائي للأعمال العدائية ولا حديث حتى هذه اللحظة عن اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. والمهم أيضا أن الجانب الأمريكي تفهم قرار الرئيس اللبناني بعدم عقد لقاء حاليا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نظرا لمجموعة من المعطيات الميدانية، وطبعا هذه معطيات هامة ولافتة ترسم صورة المشهد وترسم ما يتطلع إليه لبنان الرسمي بشأن المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية.
0: شكرا جزيلا لك جوني تانيوس مراسلنا من أبل السقي في جنوب لبنان. وليد العمري، هذا المشهد التصعيدي في جنوب لبنان، ما الذي تقول بشأنه آخر البيانات العسكرية الإسرائيلية؟
2: في عالم يدار بقوة بمنطق القوة وليس بقوة المنطق ولا يسود فيه القانون الدولي، تبيح إسرائيل لنفسها يوميا أن تهجر سكان المزيد من القرى اللبنانية. البيان الأخير تحدث عن إنذار موجه لسكان 6 قرى في منطقة صور والنبطية، ويضاف هذا العدد إلى نحو 130 قرية. وفق ما ذكره الزميل جوني، تم تهجير 70 منهم خلال عملية وقف إطلاق النار. في إسرائيل يتحدثون عن أن المفاوضات ستستأنف في نهاية الأسبوع على مستوى السفراء، لكنهم يعودون ويؤكدون على نفس الموقف الإسرائيلي بأن الهدف هو الوصول إلى آلية من أجل نزاع سلاح حزب الله. نتنياهو تبين أنه كان قد ترأس مشاورات أمنية في مجمع مقر وزارة الدفاع والأجهزة الأمنية والجيش في تل أبيب الليلة الماضية. بحث إلى جانب الموضوع الإيراني أيضا الموضوع اللبناني، بمعنى أن الجيش الإسرائيلي ما زالت الأوامر الصادرة له هو أن يواصل عملياته الحربية وعلى نطاق واسع في كافة تلك المنطقة. لم يعد يكتفي بما وصفه من قبل بالمنطقة المحصورة بين الخط الأصفر والحدود، وإنما كل المنطقة التي تصل إلى مجرى الليطاني وإلى شماله، وهو يواصل ذلك بسرعة على ما يبدو خشية من أن يفرض عليه وقفا لإطلاق النار كاملا عشية استئناف الجولة الثالثة من المفاوضات مع لبنان. إلى جانب ذلك، هناك أيضا حالة من الاستنفار العليا والقصوى في صفوف هذا الجيش، وفق بياناته من أنه في حالة استنفار خشية من أن يشن حزب الله ما يصفها بهجمات انتقامية على هيئة عمليات إطلاق نيران واسعة تستهدف قواته داخل المحتل من الجنوب اللبناني، وأيضا في المناطق الشمالية التي أمر سكانها بإلغاء كافة الأنشطة خاصة الجماهيرية منها، تحسبا من انفجار الموقف من جديد على خلفية اغتيال إسرائيل لقائد قوات الرضوان في بيروت قبل يومين. هذا الموقف يضع علامة سؤال حول كل مسألة وقف إطلاق النار التي يدور الحديث حولها، ومن أنه ليس هناك وقف إطلاق نار في جنوب لبنان، وأن الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته وقد استنسخ ما فعله في غزة في جنوب لبنان من عمليات إخلاء وعمليات تشريد لمئات آلاف اللبنانيين في كل تلك المنطقة. ونحن نتحدث تقريبا عن 5 مساحة لبنان التي يحاول السيطرة عليها بالكامل.
0: شكرا جزيلا لك وليد العمري، مدير مكتبنا في رام الله. معنا هنا في الاستوديو نيكولا نصيف الكاتب الصحفي، ومن حيفا معنا امطانس شحاده الاكاديمي والخبير بالشؤون الاسرائيليه. اهلا بكما سيد نيكولا. اذا استئناف المفاوضات في واشنطن على مستوى السفراء وسط مشهد تصعيدي في جنوب لبنان، هذا المشهد التصعيدي كيف وهل سيؤثر على الموقف التفاوضي اللبناني؟
3: طبعا هناك قرار بالتفاوض المضي فيه ايا تكن التداعيات او التبعي او يعني الاشكاليات التي تدور من حوله، يعني هو هدف في ذاته بالنسبه الى الرئيس اللبناني. لكن طبعا هناك جهود ايضا، وعلى ما يبدو ان ثمه نوع من الاهتمام الامريكي ظهر في الساعات الماضيه بامكان دفع اسرائيل الى التزام وقف اطلاق النار، او على الاقل الوصول الى موعد المفاوضات المقبله، يعني الخميس والجمعه المقبلين، الوصول الى هذه المحطه ويكون قد كرس او على الاقل ثبت وقف لاطلاق النار، كي يتاح اجراء مفاوضات في اجواء مفاوضين سياسيين، يعني ليس تحت وطأة العمل العسكري.
0: لكن هذا التصعيد يجري تحت مسمى وقف اطلاق النار، هل هذا سيرضي الجانب اللبناني وهو الذي يطالب بوقف هذه الهدنه؟
3: ربما من الوهم الاعتقاد أننا في هدنة، لسنا في هدنة، يعني لم تتوقف إسرائيل أبدا منذ الوقف الأول لإطلاق النار حتى الآن، لم تتوقف عن الاستمرار في اعتداءاتها وتدمير القرى وجرفها، يعني الاعتداءات الوحشية، لكن عملية، وهذا يعني أن إسرائيل تريد أن تفرض أمرا واقعا يصعب على المفاوض اللبناني القبول بما بالثمن بمقايضة معه، يعني ثمن خروج إسرائيل من الأراضي اللبنانية. هناك ثمن ربما تعتقد إسرائيل أن في وسعها انتزاعه هذا الثمن من لبنان، على سبيل المثال تجريد حزب الله من سلاحه، هو الهدف، هو أساسا كان هدف إسرائيل وكان جزء أساسي من حملتها العسكرية بأنها تريد تجريد حزب الله من سلاحه. طبعا تبين أنها لا تستطيع أن تفعل ذلك. وطبعا الدولة لا تستطيع، لكن الدولة أيضا الدولة اللبنانية لا تريد بالمنطق العسكري الإسرائيلي تجريد حزب الله، تريد التفاهم على مع حزب الله على التخلي عن سلاحه. هناك إذن هناك منطقان متناقضين، لكن الواضح أنه الاعتداءات الإسرائيلية تريد تكريس أمر واقع، يعني تريد أن تضع الجغرافيا جزء بندا أساسيا، الجغرافيا الجنوبية بندا أساسيا في جدول أعمال المفاوضات. يعني ليس فقط الكلام عن ترتيبات أمنية عند جانبي الحدود، بل أن أن أن يعني أن تقايد لبنان على أرضه.
0: ونفهم أكثر هذا الموقف الإسرائيلي معك سيد شحادة. إذن جولة ثالثة وهي على مستوى السفراء، ليست بين رئيس لبنان ورئيس وزراء إسرائيل كما كانت تريده إسرائيل. ما الذي تريد أن تحققه إسرائيل من وراء هذه الجولة، لسيما وأن عملياتها العسكرية مستمرة وبكل قوة في الجنوب اللبناني؟
4: تحياتي. يعني فعلا إسرائيل تريد استمرار المفاوضات تحت النار، يعني الأدوات العسكرية، استمرار الاحتلال، القصف، القصف اليومي على البلدات في جنوب لبنان، والقصف الذي طال الضاحية قبل عدة أيام هو مركب من مركبات وأدوات المفاوضات الإسرائيلية. يعني عادة المقولة الشهيرة أن الحرب استمرار للدبلوماسية بأدوات مختلفة هي الآن جزء لا يتجزأ من أدوات الدبلوماسية والعسكرية الإسرائيلية. إسرائيل تريد عملية فرض شروطها على لبنان، فرض مواقفها على لبنان، وتريد من الحكومة اللبنانية اعتراف بمصالح إسرائيل. يعني أن تتبنى الحكومة اللبنانية رؤية إسرائيل للاتفاق الأمني والعسكري بالأساس. هذا ما يعني إسرائيل، الاتفاق الأمني والعسكري، وبعدها ربما الحديث عن بنود سياسية أو ما إلى ذلك. ولكن الآن إسرائيل تريد المفاوضات من أجل المفاوضات لإعطائها الشرعية والوقت، وعمليا الحجة أمام أو الشرعية أمام الرئيس ترامب باستمرار القتال والهجوم والاحتلال في الجنوب، والإدعاء أمام الإدارة الأمريكية أنه بإمكان إجراء المفاوضات. هذا لا يتناقض مع استمرار الحرب الإسرائيلية على جنوب لبنان. هذا ما ادعاه نتنياهو أمام ترامب، ويريد تحقيق أو يعني تنفيذ وتحقيق ذلك على أرض الواقع لكي يستمر بالمحورين، الحرب على جنوب لبنان والمفاوضات مع الحكومة اللبنانية، وأيضا لتوسيع الشرخ الداخلي في لبنان.
0: وفي هذه النقطة بالتحديد ننقل ما تقوله مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية: لبنان مأخوذ رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة أكبر من احتماله. تعليق على هذا الموقف؟
3: طبعا هناك يعني لا يمكن القول أن لبنان رهينة حزب الله. حزب الله في نهاية المطاف هو جزء لا يتجزأ من المجتمع اللبناني، هو ممثل في السلطة، في السلطة الإجرائية، وممثل في السلطة التشريعية. ربما هناك إشكالية حقيقية ومعضلة كبيرة متراكمة عبر السنوات هي سلاح حزب الله، خصوصا وأن رئيس الجمهورية أكثر من مرة قال أن هذا السلاح فقد وظيفته، وذلك قبل أن تندلع حرب 2 آذار، يعني قبل انخراط حزب الله في الحرب مع إسرائيل. الآن أصبح هناك سبب إضافي كي يطالب لبنان بتنفيذ قرار حكومته، أي حصر السلاح في يد الدولة. لكن لا يمكن القول ليس حزب الله ليس جسما غريبا عن الدولة اللبنانية، عن المجتمع اللبناني. وهذا الأمر يعني هناك شيء من التسامح في هذه المسألة في التعامل مع هذا الكيان. لكن في المقابل يعني حزب الله يقف في مقلب معاكس، يعني بمقدار ما الدولة تحاول الاقتراب منه وتحضه على وضع حد لهذه الحرب، بمقدار ما هو يغالي في المواجهة مع إسرائيل، ويغالي أكثر من ذلك في الارتباط بالموقف الإيراني. فبالتالي ربما إذا كان المقصود رهينة، ربما تعني المفوضية الأوروبية تعني أن لبنان هو أن حزب الله هو رهينة إيران في لبنان، يعني كما لو أن
0: يعني وضحت الفكرة. قال ضيفنا من رام الله بأن إسرائيل تبحث من خلال هذه الجولة الجديدة من المفاوضات عن الشرعية والوقت كذلك. بالنسبة للحكومة اللبنانية، ما الذي تبحث عنه؟
3: طبعا الحكومة اللبنانية حددت أولوياتها وهي وقف إطلاق النار وتثبيت والانسحاب الإسرائيلي، لكن أهمية هذه المفاوضات هي أن السلطة اللبنانية أو الشرعية الدستورية اللبنانية تذهب إلى مفاوضات واشنطن، وللمرة الأولى تذهب إلى مفاوضات مع إسرائيل ليس فيها حزب الله.
0: اسمح لي فقط أنوه فقط إلى هذا الخبر العاجل. مراسل الجزيرة تحدث عن وقوع غارة إسرائيلية على بلدة بيوت السياد جنوبي لبنان، وفي صورة نتابع صور مباشرة من مدينة صور اللبنانية. إذن التصعيد الإسرائيلي في الجنوب اللبناني مستمر، والغارات الإسرائيلية لا تتوقف مستهدفة مناطق عديدة في الجنوب اللبناني. الصورة كما قلنا هي من مدينة صور، من قضاء صور،

0: هي إذن صور مباشرة من قضاء صور، وكما قلنا في هذا الخبر العاجل الذي يظهر الآن على الشاشة عن مراسلنا، غارة إسرائيلية على بلدة بيوت السياد جنوبي لبنان. لنعود إليك سيد نيكولا للتعليق على هذا التصعيد المستمر، الغارات التي لا تتوقف، وكذلك العمليات العسكرية بمختلف أشكالها تنفذها إسرائيل، وكما يبدو أنها بكل أريحية كذلك.
1: طبعا، لأنها لا تزال تتمتع بغطاء أمريكي حتى الآن. يعني إسرائيل تتصرف استنادا لمذاكرة وزارة الخارجية الأمريكية عند إعلان وقف إطلاق النار أن لا حرية العمل في لبنان، لكن عمليا الخطورة في الأمر أنها لم تعد تكتفي بالمنطقة التي احتلتها، هي المنطقة الصفراء، لا بل ذهبت أبعد من ذلك بكثير. يعني ذهبت ليس فقط إلى حدود جنوب نهر الليطاني بل إلى شمال نهر الليطاني، ويبدو أنها تقترب حتى من حدود مدينة صيدا، يعني عندما تصل إلى حدود الزهراني بالعمليات العسكرية والقصف والتدمير الذي تقوم به. هذا يعني أنها تتوسع أكثر، يعني تتوسع في السيطرة على معظم الجنوب. ربما يكون الهدف المعلن بالنسبة إليها أنها تريد إبعاد أسلحة حزب الله، يعني المسيرات الانقضاضية، عن الوصول إلى شمال إسرائيل. لكن عمليا هناك كلفة لبنانية يتحملها لبنان يوما بعد يوم قبل أن نصل إلى المفاوضات. يعني لذلك يبدو الحرج عند رئيس الجمهورية والحرج عند الدولة اللبنانية أنها كيف ستصل إلى هذه المفاوضات الخميس المقبل منهكة، يعني ضعيفة، فقدت القدرة على المناورة، لا تملك أوراقا بيدها.
0: نعم سيد شحادة، إذن الجيش الإسرائيلي كما قلنا يواصل هذه العمليات الحربية بكامل أشكالها، عمليات قتل، قصف وتدمير في القرى اللبنانية، كذلك هو يوسع ويعمق عملياته في الجنوب، ولا يقتصر ذلك عن الحزام الأمني الذي تحدث عنه بل تجاوزه. رغم ذلك هناك حديث في إسرائيل عن تقيد بالموقف الأمريكي، كيف نفهم ذلك؟
2: يعني هذا يدل على وجود تفاهم واتفاق وتنسيق جدي بين الحكومة الإسرائيلية والإدارة الأمريكية بالنسبة لإدارة الحرب في لبنان. يعني التفاهم كان بعد وقف إطلاق النار في إيران، وجزء من عمليا إعطاء مكافأة وإعطاء بديل لإسرائيل عن وقف إطلاق النار، لأن وقف إطلاق النار أحرج الحكومة الإسرائيلية، وضع الحكومة الإسرائيلية في أزمة سياسية، خاصة أنه في الأيام في الساعات الأولى كان ادعاء انه اتفاق النار يشمل ايضا لبنان، يعني جزء من عمليه وقف اطلاق النار، فجزء عمليه من تعويض اسرائيل على وقف اطلاق النار في ايران، اتاحت الاداره الامريكيه لاسرائيل لاستمرار الحرب في قسم من لبنان، يعني تقييد الحرب جغرافيا فقط على جنوب لبنان، ما اعطى احيانا الامكانيه ان تقوم اسرائيل بضربات على بيروت كما حصل في الايام الاخيره، لكن بالتنسيق مع الاداره الامريكيه. الاداره الامريكيه لا تريد ان تؤدي الحرب على لبنان واستمرار قصف بيروت، اولا الى اضعاف الحكومه اللبنانيه ومنع امكانيه اجراء مفاوضات، لانه يعني على ما يبدو هناك قناعه انه الحكومه اللبنانيه لا تستطيع اجراء المفاوضات اذا كان هناك قصف على بيروت، ومن جهه اخرى لا تريد الاداره الامريكيه تعطيل المفاوضات مع إيران. يعني الإدارة الأمريكية تربط بين المسار اللبناني والإيراني.
0: شكرا
2: وكذلك
0: جزيلا لك سيد إمتانس شحادة، أعتذر منك، انتهى وقت المقابلة. ونيكولا نصيف، شكرا جزيلا لكما. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة تموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، وأبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين تمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية.
3: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن، في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة. غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينغر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
4: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن. لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
3: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
5: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
3: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية. هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية، قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
6: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
3: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديدييه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية، ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
7: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
3: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زوير، الجزيرة، باريس.
8: مرحبا بكم، مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. وأكد ترامب أن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي للرد على هجمات لإيران في مضيق هرمز ليست سوى ضربة خفيفة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قد قالت إنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة الليلة الماضية استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز، وأشارت إلى أنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة لمنشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادية وسيطرة ومراكز استطلاع. في المقابل اتهم مقر خاتم الأنبياء الجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى بمضيق هرمز. وقال المقر إن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار وألحقت بها أضرارا كبيرة. في التطورات على الجبهة اللبنانية قال الدفاع المدني اللبناني إن أحد عناصره استشهد في غارة إسرائيلية استهدفته جنوبي البلاد. في الوقت ذاته شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدتي الجميجمي وبيوت السياد وعلى الطريق بين كفر شوبة وكفر حمام جنوبي لبنان. من جانب آخر وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان 6 قرى شمال شرقي مدينة صور جنوبي لبنان بإخلائها والابتعاد لمسافة كيلومتر واحد. سياسيا أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة عقد لقاءات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين. نبدأ مع شبكة مراسلينا من واشنطن أحمد الرهيد، من طهران عامر لافي، ومن بيجين جو إي. أحمد، أبدأ معك، كيف تقارب الإدارة الأمريكية ما حصل البارحة في مضيق هرمز والمسار التفاوضي؟
9: نعم جلال، النبرة الصادرة عن الرئيس ترامب تؤكد على أن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال ساريا رغم الحادثة التي وقعت في مضيق هرمز ليلة أمس، ويؤكد أيضا بأن الولايات المتحدة تنتظر من إيران موقفا يرتبط بما وصفها الصفقة على الطاولة وأن ترد بسرعة على ذلك. وقال إن من الأفضل لإيران أن توقع عليها بشكل سريع، وإلا فإن الرد الأمريكي قد يكون ساحقا على حد تعبيره بشكل أكبر مما ردت عليه على استهداف مدمراتها الثلاث أثناء عبورها مضيق هرمز. وهو يؤكد بالتالي على النبرة التي لطالما تحدث بها، نبرة التفاؤل بشأن المسار التفاوضي واستمرار هذا المسار، وفي ذات الوقت لغة التهديد لإيران في حال عدم التوصل إلى اتفاق. ويشير أيضا في تصريحاته الأخيرة بأن باكستان هي التي طلبت تعليق مشروع الحرية الذي كانت تعتزم الولايات المتحدة الاستمرار فيه لفتح مسار في مضيق هرمز لعبور الناقلات والسفن المدنية العالقة في مضيق هرمز في اتجاه واحد نحو خليج عمان وبعد ذلك إلى وجهاتها النهائية، ومن خلاله كانت توفر القيادة المركزية مظلة دفاعية من عدة طبقات. يقول الرئيس ترامب إن تعليق هذا المشروع جاء بطلب من باكستان لإفساح المجال للمفاوضات، وبالتالي فيبدو أن المقاربة هي ذاتها التي تتعامل بها الولايات المتحدة، تقول إنها تولي المسار التفاوضي الأولوية الأكبر، وفي ذات الوقت تتحدث بأن على طاولة الرئيس ترامب وإدارته كافة الخيارات بما فيها خيار العودة للعمليات العسكرية الكبرى. بيان القيادة المركزية الأمريكية التي تشرف على العمليات العسكرية في المنطقة تقول إن الرد الأمريكي جاء دفاعا عن النفس لما وصفتها الهجمات الإيرانية غير المبررة أثناء عبور المدمرات الأمريكية الثلاث، وهي USS Mason وUSS Truxton وUSS Rafael. هذه المدمرات الثلاث تقول القيادة المركزية كانت في طريقها من مضيق هرمز إلى خليج عمان، تعبر عن طريق هذا الممر الدولي، وهي عندما تستخدم هذه اللغة بالإشارة إلى مضيق هرمز فيه تأكيد ربما وإشارة أمريكية إلى مسألة عدم السماح لإيران بتقييد الحركة في مضيق هرمز أو فرض أو أي إجراءات أو رسوم، وهي المطالب التي تطالب بها الولايات المتحدة وتدفع بها الولايات المتحدة في الحقيقة في طاولة مجلس الأمن من خلال مشروع القرار الذي ينتظر أن ينظر فيه مجلس الأمن الدولي بشأن مضيق هرمز وحرية الملاحة فيه. هذه التأكيدات الأمريكية تريد أن تؤكد على هذا الموقف الأمريكي من خلال عبور المدمرات الأمريكية من مضيق هرمز، وهي ليست المرة الأولى. خلال اليومين الماضيين أيضا تابعنا تأكيدات من القيادة المركزية أثناء عملية مشروع الحرية، قالت إن مدمرات أمريكية كانت قد عبرت المضيق، وخلال يوم أمس أيضا تقول إن المدمرات عبرت بشكل ناجح ولم تصب بأذى من الهجمات الإيرانية، وذكرت أنها قامت باستهداف مواقع إطلاق النيران، منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات، وكذلك مراكز للقيادة والسيطرة التابعة للقوات الإيرانية. وأشارت إلى أنها لا تريد التصعيد مع إيران جلال، وبالتالي فيبدو أن التعويل الأمريكي ما يزال على رد إيراني يلبي المطالب الأمريكية لا سيما المرتبطة بالملف النووي.
8: شكرا أحمد في واشنطن. عامر، ما التقييم الإيراني لما حدث في مضيق هرمز مساء أمس؟
2: نعم جلال، إيران لديها رواية مختلفة عن الرواية الأمريكية. بداية دعني أنقل ما ذكره التلفزيون الإيراني عن أن الأوضاع الآن طبيعية في 13 مدينة في جنوب إيران، تحديدا في محافظة هرمزغان الجنوبية وفي الجزر أيضا الجنوبية، والحياة كما ذكرنا بدأت تعود إلى طبيعتها. بخصوص الرواية الإيرانية، هناك بيانان صدر أحدهما عن الحرس الثوري الإيراني وتحديدا بحرية الحرس الثوري الإيراني، والبيان الآخر عن مقر خاتم الأنبياء. البحرية بحرية الحرس الثوري تقول بأن الطرف الأمريكي هو الذي خرق وقف إطلاق النار، ومدمرات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية قرب مضيق هرمز، مما استدعى ردا إيرانيا. قال الحرس بأنه استخدم صواريخ باليستية، صواريخ كروز بحرية ومسيرات للهجوم على المدمرات الأمريكية، وقال بأنه أصابها إصابة مباشرة وهو ما استدعى هروبها نحو خليج عمان كما قال. المقر خاتم الأنبياء أضاف معلومات إضافية على اعتبار أنه صدر بعد ذلك، قال بأن ما جرى هو أنه أيضا استهدفت سفينة أخرى وليس سفينة واحدة إيرانية، وأيضا استهدفت مناطق مدنية في محافظة هرمزغان وفي جزيرة قشم، وهو ما استدعى ردا إيرانيا كما قال. وقال بأن استهداف المناطق المدنية تم بالتعاون مع
10: مع بعض الدول في المنطقة دون أن يسمي هذه الدول، وقال طبعا بأن إصابة كانت مباشرة وألحقت ضررا كبيرا بالسفن الأمريكية. في ختام البيان أرسل تحذيرا للقوات الأمريكية وقال بأنه مع تكرار ذلك وخرق لوقف إطلاق النار لن تتردد البحرية الإيرانية ولن يتردد القوات المسلحة الإيرانية في الرد، وأن يكون ردا يعني حاسما وسريعا كما قال مقر خاتم الأنبياء. لكن على أي حال ما زال إيران تقول بأنها تسعى جاهدة للتوصل لحل بالطرق الدبلوماسية. الورقة الأمريكية ما زالت تدرس هنا في إيران في مجلس الأمن القومي. بعض وسائل الإعلام جلال كانت قد تحدثت عن أن هذه الدراسة كانت قد توقفت عندما أعلن الرئيس ترامب عن مشروعه لفتح مضيق هرمز، وعادت مرة أخرى عندما أعلن إيقافه أو تعليقه. ونحن يعني من مصادرنا قبل يومين كانت وصلتنا أخبار تتحدث عن أنها وصلت إلى مراحلها النهائية وأن الورقة أصبحت شبه جاهزة لتسليمها للوسيط الإيراني، وربما أنه بسبب هذه التوترات سواء محاولة فتح المضيق أو التوترات ليلة أمس ربما أعاقت عملية الدراسة، وهو ما أخر ربما إرسالها إلى الوسيط الباكستاني. لكن عموما ما زالت إيران تدرس هذه الورقة، وما زالت إيران في كل يوم تتحدث عن الأطر الرئيسية التي تعتمدها في ورقتها وفي تفاوضها، وهنا أقصد ما ذكره المتحدث باسم الخارجية الإيرانية مؤخرا عندما أكد على أن إيران الآن فقط تناقش وتفاوض على إيقاف الحرب على جميع الجبهات، وقال بأنه لا داعي للخوض أو لإضاعة الوقت في قضايا معقدة مثل الملف النووي والتي تريد إيران أن ترجئها إلى مرحلة لاحقة.
8: شكرا لك عامر في طهران. في بيجين عبرت الخارجية الصينية عن القلق الشديد بشأن العدد الكبير من السفن المتضررة من التوتر في مضيق هرمز، وأكدت الخارجية الصينية أنها تحافظ على التواصل مع جميع الأطراف لتخفيف التوتر في شرق المتوسط. شيماء، ما الرسالة من الخارجية الصينية عن القلق من العدد الكبير من السفن المتضررة في مضيق هرمز؟
11: هي رسالة واضحة قبل نحو ساعة من الآن جلال، تابعنا مؤتمرا صحفيا للناطق باسم الخارجية الصينية لين جين الذي علق لأول مرة على حادثة تهم سفينة صينية أو ناقلة نفط صينية. لأول مرة تتعرض ناقلة نفط صينية لهجوم بسببه اشتعلت النيران في هذه الناقلة قبل نحو 4 أيام من الآن. وفي أول تعليق قال الناطق باسم الخارجية الصينية بأن بلاده في غاية القلق وأن بيجين قلقة للغاية من العدد الكبير للسفن والناقلات العالقة أولا في مضيق هرمز، ثم تحدث أكثر عن الجانب الإنساني وقال بأن بيجين أيضا قلقة على سلامة طواقم هذه الناقلات والسفن التي وصفها بالمدنية والتجارية العالقة في مضيق هرمز، وقال بأن الحل الأمثل هو عودة الملاحة الآمنة في مضيق هرمز في أقرب وقت ممكن. بعض التفاصيل بشأن هذه الناقلة الصينية هو أن ناقلة ترفع علم جزر مارشال لكن على متنها طاقم صيني. الناطق باسم الخارجية الصينية تحدث عن أن المعلومات تشير إلى أن الطاقم الصيني لم يتعرض إلى أي خطر، ليس هنالك أي إصابات تم تسجيلها، لكن أيضا يقول بأن بيجين قلقة جدا بعد أن شبت النيران في هذه الناقلة وقلقة من استهداف إحدى ناقلاتها ومآلات الوضع في مضيق هرمز مع استمرار التوتر في المنطقة. طبعا هذا يأتي بعد يومين فقط من زيارة وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى الصين بدعوة رسمية من نظيره الصيني وانغ يي. وانغ يي أيضا عند حديثه مع عراقجي عندما تابعنا الزيارة والمحادثات قبل يومين كان قد أكد على موقف الصين الثابت. صحيح أن بيجين تدعم طهران في موقفها المشروع للدفاع عن نفسها كما تقول الصين. أدانت أيضا الصين على لسان وانغ يي الهجمات الأمريكية والإسرائيلية والحرب وقالت بأن ليس لها أي أساس شرعي وقانوني. نعم،
8: في هذا الجانب السياسي أيضا الخارجية الصينية قالت بأنها تحافظ على التواصل مع جميع الأطراف عشية استحقاقين، لقاء بين الرئيسين الأمريكي والصيني وأيضا مشروع قرار أمريكي سيطرح في مجلس الأمن. كيف تقارب الصين هذا التواصل مع الأطراف؟
11: هي مقاربة دقيقة جدا حقيقة جلال. الصين تمارس سياسة دقيقة جدا في التعامل مع كافة الأطراف. طبعا نعلم أن أولويات بيجين براغماتية بحتة، هي تبحث عن مصالحها في المنطقة. أكبر مستورد للنفط أو أكبر بلد تستورد منه النفط بأسعار تفضيلية هي إيران. لديها أيضا صادرات مهمة عبر مضيق هرمز لكافة منطقة الشرق الأوسط. بالتالي تمارس سياسة دبلوماسية دقيقة جدا، توصف هنا أو تسمى بدبلوماسية الضغط الهادئ. بيجين دخلت على الخط قبل يومين على لسان وان يي، سمعنا بأنه يضغط، هنالك نوع من الضغط الاقتصادي على إيران من أجل الحفاظ على المسار التفاوضي بين طهران

0: وواشنطن. سمعنا الناطق باسم الخارجية الصينية قبل قليل أيضا يتحدث عن أن الصين تبقي على قنوات الاتصال مفتوحة مع كافة الأطراف، سواء مع طهران، مع واشنطن، وحتى مع الجانب الإسرائيلي. قال بأن هذه القنوات الدبلوماسية مفتوحة على أعلى مستوى مع كافة الأطراف، وحتى مع دول المنطقة، دول الخليج ودول الشرق الأوسط بشكل عام جلال، من أجل الحفاظ على المسار التفاوضي بين طهران وواشنطن والتوصل إلى اتفاق في نهاية المطاف.
1: شكرا لك شيماء في بيجين. الآن نتابع إطلالة على التطورات العسكرية التي شهدها مضيق هرمز في هذه الفقرة معك وسيلة.
2: شكرا جلال، أهلا بكم في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط ضوء فيها على آخر تطورات الأوضاع الحربية في مضيق هرمز بين البحرية الأمريكية والقوات الإيرانية. هذه التطورات سنحللها مع ضيفنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد بالخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، والزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. أهلا بكما صهيب. ليلة كانت صعبة، فيها تطورات عسكرية عديدة نرصدها ونتابعها معك على الخريطة التفاعلية.
3: صحيح وسيلة، يمكن القول أن هذا الاحتكاك ليس الأول من نوعه، ولكن احتكاك محدود تحت سقف وقف إطلاق النار كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الاتفاق لا يزال جاريا. الحدث وقع في منطقة مضيق هرمز في هذه النقطة التي نتحدث عنها والتي لا تزال تشغل بال الجميع، ونحن نتحدث أيضا عن الأسبوع الرابع من الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. الأمريكيون بشكل أساسي يغلقون خليج عمان أمام السفن الإيرانية التي تحاول مغادرة الموانئ الإيرانية، وتمنع هذه السفن والقطع الحربية الأمريكية تمنع السفن الإيرانية من مغادرة خليج عمان باتجاه بحر العرب. في المقابل الإيرانيون يفعلون عملية توسيع مساحة الحصار في مضيق هرمز ويمنعون السفن الداخلة والخارجة من المضيق، وهذه صورة مباشرة الآن لتوقف حركة الملاحة والسفن في مضيق هرمز، ونلاحظ التكدس الكبير للسفن على جانبي المضيق. هذا بشكل مبدئي، ولكن ما الذي حدث خلال الساعات القليلة الماضية؟ نذهب مباشرة لصورة أقرب لمضيق هرمز. يوم الاثنين الماضي عبرت أو دخلت مدمرتان أمريكيتان مضيق هرمز بشكل يشكل بداية مشروع الحرية كما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. خلال الساعات القليلة الماضية ثلاث مدمرات حاولت عبور المضيق باتجاه خليج عمان، أي أنها حاولت الخروج من المضيق باتجاه خليج عمان. وفق الرواية الأمريكية فأن هذه المدمرات الثلاث تعرضت لإطلاق النار دون أن تصب بأي أذى بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية، وأن الولايات المتحدة الأمريكية أو هذه المدمرات ردت على مصادر النيران. القيادة المركزية الأمريكية وبيانات الأرضية تقول إنه تم استهداف جزيرة قشم وجزيرة سيري، وتم استهداف بندر عباس، وتم استهداف مدينة ميناب. في ميناب تم استهداف مقر لخفر السواحل. الأمريكيون يقولون أنهم استهدفوا مصادر النيران، مراكز استطلاع بحري تابعة للقوات البحرية الإيرانية. الرواية الإيرانية تقول أن هاتين المدمرتين أو أن هناك مدمرات أمريكية هاجمت سفينة نفط إيرانية وسفينة أخرى في مضيق هرمز، وبالتالي تم الهجوم عليها. بحسب مقر خاتم الأنبياء، المقر العسكري المسؤول عن التنسيق بين القوات المسلحة الإيرانية، يقول أنه تم إصابة هذه المدمرات بدقة. الأمريكيون يقولون بأنه لم تصب أي من المدمرات بأذى. وبالتالي عندما نضع هذا الحدث في سياقه فنحن نتحدث عن احتكاك عسكري محدود تحت سقف وقف إطلاق النار. احتكاك عسكري صحيح أنه مرتفع نسبيا فيما يتعلق بالنيران وتبادل إطلاق النار، ولكننا لازلنا نتحدث عن سريان وقف إطلاق النار كما أعلن الرئيس دونالد ترامب. وبالتالي وسيلة، نحن نتحدث أيضا في بيان السنتكوم، القيادة المركزية الأمريكية قالت أنها لا تسعى للتصعيد خلال المرحلة المقبلة، وبالتالي يمكن وضع هذا الحدث في سياق تصعيد محدود تحت سقف وقف إطلاق النار.
2: سنحلل ذلك مع اللواء محمد، شكرا جزيلا لك صهيب. إذا تابعنا تقريبا ما الذي جرى، لكن هناك روايتان أمريكية وإيرانية، وفي نفس الوقت هناك وقائع نرصدها معك وقراءة عسكرية لما جرى ليلة أمس.
4: تمام، نتفق أن الحرب منذ بدايتها هي حرب استنزاف، لم تدخل حتى الآن مرحلة الحرب الشاملة. حتى حرب ال 12 يوم وال 40 يوم وما يحدث حاليا. نحن تحت عتبة الحرب الشاملة وفقا للأدبيات العسكرية والعرف العسكري. ما يحدث هو حرب استنزاف، كل طرف يريد أن يستنزف الطرف الآخر. بتخضع هذه الحرب لقواعد اشتباك وخطوط حمراء، ودايما في مثل هذه الحروب الغير متماثلة الطرف الأقوى دائما ما يستفز الطرف الأضعف حتى يشوف ردود الفعل بتاعته، يشوف قدرته على المواجهة ولا لا، يشوف قدرته على الرد. وهذا ما حدث بالأمس.
2: يعني من الذي استفاد الزمن بالأمس؟
4: هن هن هنقول السيناريو
2: بترتيب
4: الزمن وفقا للروايتين اللي اتقالوا، هنقول إيه الواقعية اللي يقبله المنطق. طبعا أول أمس هو مرتبط، أول أمس لما يعلن الحرس الثوري سيطرته على منطقة بالكامل، يعلن سيطرة على المنطقة بالكامل، هذه المنطقة حتى حدودها هنا كده.
2: نعم.
4: كل دي منطقة، دي ضعف مضيق هرمز نفسه، يعلن أنه هو من يقود هذه المنطقة وهو من يدير هذه المنطقة. وبعدين أنشأ هيئة لجمع الرسوم، هيئة للمضيق ولأخذ بيانات السفن. هذا لا يرضي الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الصراع هو صراع بحري على السيطرة البحرية على المضيق. بالأمس في فترة الظهيرة كانت هناك الحقيقة كان في سفينة ناقلة نفط كانت تسير في هذه المنطقة وتم قصفها.
2: نعم، ناقلة نفط إيرانية.
4: تمام، ناقلة نفط إيرانية وتم قصفها، ثم وهذا إيران اعترفت به. ولكن كمان كان هناك حديث على وجود سفينة أخرى إيرانية تم قصفها في المنطقة بالقرب من الفجيرة، ولكن لم يتم التأكيد. في فترة العصر وقبل المغرب تحركت ثلاث مدمرات أمريكية في اتجاه المضيق. الرواية الأمريكية بتقول إنهم كانوا خارجين من المضيق، الرواية اللي هي كانت في أمس قالوا إنها كانت خارجة من المضيق، لكن الرئيس ترامب في تصريحاته كانت تصريحات متناقضة. قالت إنها حاولت تعبر المضيق وعبرت المضيق، وبعدين في مساء قال إنها رجع تاني من المضيق حتى تشارك القوات التي تحاصر المضيق. إذن كانت المدمرات في هذا الاتجاه وسيلة.
2: نعم،
4: كانت في هذا الاتجاه. تمام، قابلتها القوات الإيرانية لما علمت أنها تريد أن تسيطر على المضيق أو تأخذ خط السير للعبور من الخط العماني أو من الممر العماني، قامت إيران بتوجيه صواريخ في اتجاه هذه الناقلات، فضلا عن تحرك
2: صواريخ باليستية، صواريخ كروز
4: طبعاً. وصورتها صواريخ كروز.
2: نعم.
4: وصورتها أمس تصوير الإطلاق، وتصوير طبعا مش هجيب تصوير الاستهداف لأن كانت في فترة يعني السانسيت اللي هو غروب الشمس في فترة دخل على الليل، وبالتالي كان من الصعب التصوير، لكن التصوير جه في الظلام. ده كان في فترات المغرب. ثم قامت بعد ذلك بقى في المساء القوات الأمريكية، من الواضح أن كان لديها بنك أهداف كبير في الداخل الإيراني. أول ما قصفت المنطقة دي إحنا بنسميها بهمن، رصيف بهمن في هذه المنطقة قامت بقصفه، وجزيرة كوشم، وهنا في هذه النقطة رادارات وأجهزة إنذار، وكمان في قيادة لقوات الحرس الثوري.
2: يعني هي لم ترد فقط على مصدر النيران، وإنما كان لديها بنك أهداف
4: طبعاً.
2: يتتحدث عن إطلاق منصات لإطلاق الصواريخ ومواقع أخرى.
4: بالفعل وده الغريب إن كان هناك نية مبيتة، لأن في بنك أهداف اتضرب كله وراء بعضه، كمان ضربوا بندر عباس هو مقر قيادة الحرس الثوري، بحرية الحرس الثوري الإيراني، وكمان مقر للأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية. ضربوا مراكز قيادة وسيطرة في هذه المنطقة سواء على المستوى العسكري أو على المستوى التعبوي، ضربوا منصات الصواريخ، وبدأت بقى الأحاديث حول روايات مختلفة. كل طرف يريد أن يسرد رواية ويدعم روايته، لكن الرواية الأمريكية كان فيها بعض التناقضات الشديدة.
2: طبعا الرئيس ترامب قال أكثر من مرة إنه دمر البحرية الإيرانية، وصف ما جرى بالأمس بالصفعة الخفيفة التي وجهت للجانب الإيراني. لكن اللافت لواء محمد أن رغم أن إيران أطلقت صواريخ

0: الحيوية دي العدو ويعرفوا أماكن الإصابات بتاعته إيه.
1: لكن نحن نتحدث عن مدمرات أمريكية متطورة، وبالتالي ستكون مجهزة بالتأكيد لمضادات ونظام منظومة دفاعية قوية.
0: بالفعل المدمرة هي، أنا أتخيل أن هي كمان يعني المدمرة دي عائلة، عائلة المدمرات بنسميها عائلة المردات، وهي جاية من عائلة الطرادات القديمة، ولكن ما فيش طرادات طبعا في الزمن اللي احنا فيه، دي كانت حاجات كبيرة جدا ضخمة واتمنعت، بقت اسمها عائلة المدمرات. لكن داخل العائلة دي فيما يسمى الديسكو بيرتا، وفيما يسمى البيريو اللي هي الأمريكاني، و يعني مراكب أخرى فرقاطات، لكن هي من طراز الفرقاطات من النوع الحديث، وهي شبحية يعني برضو لا تظهر على الرادارات بقوة. الذخيرة اللي فيها ذخيرة ذكية، يعني بيتم توجيه الذخيرة وبالتالي بتبقى دقيقة للغاية. طيب، لكن في فترات المساء لما يجد صواريخ بهذا الشكل أتخيل أنها تحدث ارتباك في البحرية.
1: طيب، ما حدث بالأمس قيل أنه انتهى الآن، وحتى ترامب قال بأن وقف إطلاق النار ما زال قائم. هذا الاشتباك كان مباشر بين البحرية الأمريكية والقوات الإيرانية، كان أول احتكاك منذ 88 حرب الناقلات، وبهذا الشكل وبمسافة قريبة. ما خطورة ذلك لسيما في هذه المرحلة التي يشهد فيها التصعيد حالة من الجمود؟
0: ملاحظة جيدة فعلا، لأن المرة دي كان أول مرة يبقى فيه اشتباك حقيقي ما بين مدمرات وما بين صواريخ ووحدات بحرية إيرانية، ودي ملاحظة جيدة. أنا أتخيل أن التصعيد قائم وربما يكون هناك تصعيد، لكن هنعتاد على قاعدة أمريكية هنناقشها في كل خلال الأيام القادمة، أن بعد ضربات أمريكية هتلاقي فيه خطاب منخفض الحدة. نعم. بعد أثناء الضربات ليه بيبقى الخطاب منخفض؟ يعني بمعنى يقولك إحنا ضربنا إيران لكنها لم ندخل في حرب، ولكن إحنا بنحافظ على المفاوضات، ثم يتحدث على المفاوضات. الهدف من ده تكتيك عسكري إحنا بنستخدمه، أو دائما ما يستخدم في الحروب الغير متماثلة ما بين القوى الكبرى والقوى الصغرى. ليه بيستخدمه؟ علشان يحيد الطرف الأخر إنه ما يردش، يفهموا إن أنت لو ما ردتش ربما نذهب إلى مفاوضات،
1: وربما لأسباب داخلية كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية لها علاقة بالجدل الدستوري حول الحرب، وربما هذا نقاش يطرح لاحقا. انتهى الآن وقت،
0: هو لا يسميها حرب أبدا، خلال
1: عمليات عسكرية
0: يسميها عمليات عسكرية.
1: شكرا جزيلا لك اللواء محمود أو محمد عبد الواحد، الخبير بشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، ضيفنا هنا بالاستوديو. نهاية هذه الفقرة، نعود الآن من جديد إلى غرفة الأخبار معك جلال.
2: شكرا وسيلة. لطالما أثرت آليات صنع القرار في إيران والجهة التي تتحمل مسؤولية اختياره في عناوين التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحرب الأخيرة غيرت الكثير من المعادلات والتوازنات الداخل، وهو ما يؤثر أيضا على القرار السياسي. المزيد في تقرير فرح الزمن شوقي.
3: ترجيح خيار التفاوض الإيراني الأمريكي أم انهيار يعيد التصعيد العسكري؟ بين هذا وذاك يزيد الزخم السياسي أحياناً، ويزيد معه الحديث عن بنود وشروط الاتفاق، وكل ذلك محكوم بصنع القرار أمريكياً كان أم إيرانياً. اعتادت إيران في سنوات مضت على توزيع الأدوار في مؤسسات صنع القرار التي يعلو هرمها المرشد الأعلى، لطالما تأثرت سياستها الخارجية بشكل الحكومة، محافظة كانت أم إصلاحية أم معتدلة، لكن الحرب بدلت الأولويات وأعادت صياغة توازنات الداخل. يأتي ملف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز على رأس الأولويات المتأثرة باتخاذ القرار. يتحكم الحرس الثوري وقواته البحرية في جغرافية المكان حتى قبل الحرب، تنعكس مواقفه المتشددة في استخدام ورقة المضيق حتى الرمق الأخير. تباينت الإشارة السياسية الداخلية نوعا ما حين أكد الحرس أن المضيق ما زال مغلقا، بعد أن أعلن وزير الخارجية عباس عراقشي أنه قد فتح بمسارات محددة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار إبريل الماضي. ملف المضيق هو ملف أمن قومي بامتياز، المعادلة فيه تخضع لساحة العسكر، هو دور مدعوم من المرشد الأعلى. يقول المرشد مجتبى خامنئي إن إيران تسيطر على إدارة المضيق بقواعد جديدة للأمن البحري ستصب لصالح الكل في المنطقة، تصريح يؤسس أيضاً لواحد من عناوين المفاوضات المتعلقة بدور إيران في الإقليم وعلاقاتها مع الجوار. ثانياً، تأتي سياسة التعامل مع النووي، ملف حساس قد يتسبب في حل عقدة الاتفاق وقد ينسف طاولة التفاوض، لكن القطعي أن شكل البرنامج مستقبلاً محكوم بمن يدير المفاوضات. طيلة السنوات.

0: السنوات الماضية امتلك مجلس الأمن القومي الصلاحيات الكبرى. هو المجلس الذي يضم أعضاء من كافة المؤسسات ويترأسه الرئيس الإيراني الذي يعين أمين المجلس. لكن الحرب غيرت الكثير. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لا يغرد خارج السرب حين يدور الحديث عن الدفاع والأمن القومي، لكن الصوت الإصلاحي التقليدي الداعي للتقارب مع الغرب يبدو شبه غائب اليوم لدواع فرضتها الحرب. قد يرتبط الحديث عن تأجيل التفاوض على النووي إلى مرحلة لاحقة تلي وقف الحرب وفتح المضيق برغبة البعض في الداخل في إنعاش الخطاب الدبلوماسي الأكثر مرونة. ثالثاً، المنظومة الصاروخية. لا يختلف صناع القرار في إيران على ذلك كثيراً كما كانوا دائماً، فالحرب عززت اتخاذ قرار عدم المساومة على كافة المستويات السياسية والعسكرية. رابعاً، الدور الإقليمي. هو دور كان يختلف باختلاف السياسة الخارجية أيضاً، لكنه اليوم محكوم بمحدد استهداف الدول الخليجية خلال الحرب. يتفق الكل في الداخل على الصداقة مع الجوار وضرورة ترميم العلاقات. يشترط الطيف الأكثر تشدداً إغلاق القواعد الأمريكية. اتخاذ القرار في هذا السياق سيتأثر بالاتفاق مع الولايات المتحدة من عدمه.
1: ينضم إلينا في الاستوديو الأدميرال جون ميلر، القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، ودكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية. مرحبا بكما. دكتور صدقيان، ما الرسالة الإيرانية من استهداف مدمرات أمريكية في مدينة هرمز مساء أمس؟
2: حقيقة ما جرى يوم أمس هو اختبار لمواقف الجانبين، وبالتالي الولايات المتحدة أرادت من خلال تحريك هاتين المدمرتين في مضيق هرمز أرادت اختبار الجانب الإيراني، والرد الإيراني أيضا كان هو اختبار للجانب الأمريكي أيضا. ربما أن هاتين المدمرتين كانت يعني لم تعبر مضيق هرمز، لأن الجانب الأمريكي قال بأنها سوف تعود إلى ما كانت عليه سابقا، لكن بشكل عام في ظل هذه الهدنة الهشة وفي ظل هذه المفاوضات والمعلومات التي تحدث عن تقدم في المفاوضات وبقي شيء قليل من الاتفاق واقتربا من الاتفاق، تأتي هذه العملية أو تأتي الخطوة الأمريكية التي حركت المدمرتين لعبور مضيق هرمز. لكن في ذات الوقت كان الرد الإيراني واضحا جدا بأننا لا نسمح قبل التوصل لأي اتفاق لا نسمح بمرور القطع العسكرية، وبالتالي نحن الآن أمام مشهد جديد، لأن تطور مثل هذه العمليات تطور خطر. أولا هذا التطور ربما أن يؤدي إلى تفجير الموقف ولا تفجير الهدنة، ولذلك سارع الرئيس ترامب وقال بأن هذه كانت يعني كان احتكاك بسيط وجزئي. الجانب الإيراني أيضا مثل هذه الخطوات الأمريكية الاستفزازية ربما تؤثر على الموقف الإيراني. الموقف الإيراني حساس جدا من هذه التحركات، وهو كما تعلم ويعلم الجميع بأن الإيرانيون يدخلون هذه المفاوضات كما دخلوها في السابق، يدخلونها بحذر شديد وبعدم ثقة كاملة مع الجانب الأمريكي. الآن الجانب الأمريكي هل يريد أن يعزز هذه الثقة، يخطو خطوة إيجابية إلى الأمام، أم أنه يريد أن يزيد في بشاكل هذه الهدنة الهشة التي هي الحاكمة الآن؟
1: سأعود إلى الانعكاسات المحتملة على المسار التفاوضي. أدميرال ميلر، هل هي محاولة، ما حصل البارحة هل هي محاولة لإثبات معادلة الردع بين الطرفين في مضيق هرمز؟
3: ما تحاول الولايات المتحدة الأمريكية من خلال مشروع الحرية والأهداف الكبرى هي أن يكون هناك ملاحة حرة في مضيق هرمز، حتى يكون هناك ملاحة داخل وخارج المضيق كما حدث لآلاف من السنوات. والسبب في ذلك وجود مدمرات، لأنه كان هناك مباعث قلق بأن الإيرانيين قد يهاجمون سفنا تجارية كانت تحاول المرور بالمضيق، وهذا قد يلحق ضررا، وأحد الأشخاص تضرروا بذلك. هناك كذلك هجوم على بناء الفجيرة، وبالتالي الرد على ما كان محاولة للسماح بمرور السفن التجارية للمرور بالمضيق، فإن الرد من الإيرانيين كان الهجوم، وهجوم على السفن التجارية وكذلك هجوم على الإمارات العربية. هذا النوع على التصعيد، خصوصا الهجوم على السفن الحربية، قد يؤدي إلى عملية تصعيد بالغة. الجميع يحاول تجنب أي تصعيد، لكن هذا جزء مما يقوم به النظام الذي يخاطر بعملية التفاوض والوضع على الأرض.
1: انطلاقا من هذا الخطر الذي أشرت له، كيف تقرأ إصرار الرئيس دونالد ترامب أن ما حصل سماه لوف تاب باللغة الإنجليزية، بأن ما حصل لا يؤثر على المسار التفاوضي؟ كيف تقرأ هذا باقتضاب لو سمحت؟
3: أعتقد ما رأيناه حتى الآن هو أن هذا الأمر له آثار على عملية التفاوض. عندما ننظر إلى هذه النشاطات التي جرت، لم يكن الوضع تضررت فيه السفن البحرية الأمريكية، أو أن البحارة قد تضرروا أو ما إلى ذلك، وبالتالي هذا يجعل عملية التصعيد لا تحدث. لكن هناك احتمالية أن يحدث تصعيد، لذلك الرئيس الأمريكي من خلال حديثه لبعض الحلفاء الإقليميين وإلى الباكستانيين الذين يديرون عملية التفاوض، لذلك قرر تعليق مشروع الحرية، لأنه لا يريد أن يكون هناك فرصة لعملية تصعيد قد تحدث. لنا أن ننتظر لبضعة أيام من النقاشات، إذا ما تبين أن الأمر يمضي باتجاه اتفاق، وبالتالي فإن النتيجة ستكون فتح المضيق. إن لم يكن الأمر يمضي بهذا الاتجاه، الولايات المتحدة لابد أن تتخذ قرارات مختلفة. لقد أخذنا الوقت لننظر إلى ما يجري، لنفعل ما بإمكاننا أن نقوم به للتأكد أن هناك لا تكون هناك فرصة للمزيد من التصعيد.
1: دكتور صدقيان، سادت في الساعات الماضية أجواء إيجابية، والولايات المتحدة الأمريكية تنتظر الرد الإيراني. ما حصل البارحة هل يمكن أن يؤثر على الرد؟
2: أنا أعتقد بالتأكيد يؤثر على هذا الرد، لأن إيران تستلم إشارات غير إيجابية، وبالتالي هي تريد، يعني إيران عندما تكتب الرد تكتبه بحذر شديد وتذهب إلى المفاوضات بحذر شديد. هذا ما قاله عباس عراقجي في الجولات السابقة من المفاوضات التي أدت إلى حروب، وكان يبدو بأن الجانب الإيراني كان محق عندما يدخل صالة المفاوضات يدخلها بحذر، لأن الجولتين السابقتين من المفاوضات أدت إلى حرب. الآن الحرب التي دخلتها الولايات المتحدة مع نتنياهو، وبالتالي هذه خطوات سلبية وليست إيجابية، وبالتالي تحريك مثل هذه، يعني تحريك المياه الراكدة أو الساكتة في محيط مضيق هرمز، هذا التحريك لا يؤدي إلى شيء سوى زيادة التوتر. وبالتالي إذا كان الرئيس ترامب فعلا إيجابي وراغب في التوصل لاتفاق، يجب عليه أن يكون واقعي، يعني يجب أن يؤمن بالواقعية السياسية من أجل التوصل إلى اتفاق، خصوصا وأن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الذي زار الصين هو لازال موجودا في بكين، ولربما هكذا قالت المعلومات أنه يزور إسلام آباد
1: بعد الصين. طالما تحدثت عن الصين، موقف قبل ساعات من الخارجية الصينية قلق من العدد الكبير للناقلات والسفن في مضيق هرمز، عشية مشروع قرار أمريكي محتمل في مجلس الأمن. هل في هذه الرسالة الصينية جزء منه أيضا لإيران؟
2: بالتأكيد إيران، الصين متضررة من هذا الوضع والحشود العسكرية في مضيق هرمز، لأن هناك نسبة كبيرة من الطاقة تأتي للصين، تأتي من المياه الخليجية ومن الدول المطلة على المياه الخليجية، وخصوصا وأن عباس عراقجي موجود الآن في بكين وتستطيع أن تتعامل معه. قطعا أن السيد عباس عراقجي وضع الصين في إطار التصورات الإيرانية وفي إطار التطورات في مضيق هرمز، وبالأكيد قال بأن كل السفن تستطيع أن تمر، وهذه مراقبة ذكية وليس غلق مضيق هرمز. هذه الأمور أكيد هو تحدث مع الصينيين، لكن المشكلة تبقى عند الجانب الأمريكي الذي هو بالأساس هو كان مؤسس لهذه الأزمة، وهو الذي فرض الحصار على الموانئ الإيرانية.
1: شكرا لكم دكتور محمد صالح صدقيان والأدميرال جون ميلر، شكرا لكم. إلى التطورات على الجبهة اللبنانية، ينضم إلينا من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني طانيوس، ومن رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. جوني، نبدأ معك بآخر التطورات والإنذارات الجديدة والتهديدات الإسرائيلية بإخلاء قرى وبلدات في جنوب لبنان.
4: يمكن القول جلال أن كل المعطيات الميدانية تؤشر طبعا إلى هشاشة هذه الهدنة القائمة، وإلى أنها هدنة واهية إلى حد بعيد. ومن أبرز الدلالات هذه الإنذارات اليومية من جانب الجيش الإسرائيلي، وخلال الساعات الماضية وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسبع بلدات تقع في الجنوب اللبناني، جلها لناحية قضاء صور وبلدة واحدة في قضاء النبطية. وتقريبا منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ جلال وحتى اليوم، هناك نحو 70 قرية في الجنوب اللبناني طالب الجيش الإسرائيلي بإخلائها ومغادرتها، وقام بقصفها، بالإضافة إلى نحو 60 بلدة أخرى تقع ضمن ما يسميه الجيش الإسرائيلي منطقة الخط الأصفر. وبالتالي نحن إزاء عملية تهجير ممنهج، تضاف إليها طبعا عمليات التدمير الممنهج في هذه القرى التي تطالها الغارات الإسرائيلية. وآخر الغارات التي حصلت هنا في الجنوب اللبناني من المقاتلين الحربية كانت استهدفت مجموعة من البلدات في نواحي مختلفة من هذه المناطق الجنوبية، كبيوت السياد ودير عامس وللميرية، وأيضا بلدة الجميجمي، تضاف إليها غارة من مسيرة إسرائيلية في وقت مبكر من ساعات صباح هذا اليوم. تلك الغارة طاولت سيارة عند الطريق الرابط بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام هنا في القطاع الشرقي، ما أدى إلى استشهاد أحد المواطنين وهو عنصر في الدفاع المدني اللبناني وفق الإعلان الرسمي. وطبعا إلى جانب هذه العملية اليوم، كان هناك يوم أمس أيضا مجموعة من الشهداء وفق بيانات وزارة الصحة اللبنانية، 12 شهيدا سقطوا في الغارات العنيفة والمتتالية التي وقعت خلال ساعات يوم أمس في بلدة حبوش وحروف والدوير، وأيضا في بلدة مجد السلم، من بين هؤلاء الشهداء يوم أمس مسعف. وبالتالي هذه دلالات واضحة على التصعيد الإسرائيلي، على النهج الإسرائيلي، يضاف إليها طبعا القصف المدفعي باتجاه عدد من البلدات في القطاعات المختلفة من الجنوب اللبناني، والتحليق المستمر للمسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية. كما العادة حزب الله يرد على ما يعتبرها خروقات إسرائيلية واضحة لاتفاق الهدنة واتفاق وقف النار.
1: نعم.
4: لا بيانات رسمية حتى هذه اللحظة، ولكن بعيد منتصف الليل قال حزب الله أنه استهدف مركزا قياديا للقوات الإسرائيلية في بلدة البياضة لناحية القطاع الغربي بمحلقة انقضاضية أيضا. وطبعا هذا المشهد يترافق مع معطيات سياسية مهمة تتعلق بمسألة التفاوض المباشر وجولة التفاوض المباشر الأسبوع المقبل برعاية أمريكية في واشنطن، وما كشف عنه المصدر الرسمي اللبناني يوم أمس للجزيرة.
1: شكرا لك جوني في إبل السقي. وليد، ما الذي يقوله الجيش الإسرائيلي عن تكثيف هجماته في الساعات الماضية في جنوب لبنان، وأيضا إطلاق صواريخ ومسيرات من جنوب لبنان باتجاه شمال إسرائيل؟
5: حتى الساعة لم يعلن الجيش عن أي عمليات إطلاق صواريخ أو مسيرات من قبل حزب الله، سواء على مناطق داخل إسرائيل أو في على قواته في الجنوب، باستثناء أنه كان هناك بعض الصواريخ والمسيرات التي سقطت بالقرب من مواقع له في جنوب لبنان، لكنها لم توقع إصابات على حد تعبيره. لكن الأبرز هو إعلان هذا الجيش أن قواته في حالة استنفار قصوى، وإلغاء كافة الأنشطة والتجمهرات في مناطق الشمال المتاخمة للحدود. ويأتي ذلك حسب ما أعلنه تحسبا من أن يقدم حزب الله على هجوم انتقامي لاغتيال إسرائيل قائد قوات الرضوان قبل يومين، وطلب من الإسرائيليين التزام الحذر الشديد وبأن حالة الطوارئ مستمرة. إلى ذلك أضاف بطبيعة الحال ما يقوم به يوميا، وهو توجيه إنذارات إلى مزيد من سكان القرى في الجنوب اللبناني وتهجيرهم وإبعادهم عن بيوتهم، بذريعة أن هناك مواقع وأهداف تابعة لحزب الله يريد القيام بقصفها، وكان قد قصف في الساعة الأخيرة مناطق في الميري وغيرها من القرى الست التي كان قد استهدفها في إنذاره الأخير، ليرفع عدد القرى التي سواء قام بتدميرها أو هجر سكانها عنوة أو من خلال إنذاراته إلى أكثر من 130 بلدة وقرية، وجميعها تمتد بين المنطقة مجرى الليطاني حتى الحدود، وبعضها حتى شمالي منطقة الليطاني كما الحال في مناطق النبطية. الجيش الإسرائيلي متأهب للتعامل مع أي تطورات حسب بياناته، ويتوقع أن يقوم حزب الله فعلا بهجوم انتقامي. إلى ذلك ما نقلته صحيفة يدعوت أحرنوت قبل قليل في ملحقها الإسبوعي من أن نتنياهو أيضا يدرس احتمال استئناف الحرب كاملة في قطاع غزة، وردت ذلك لحسابات نتنياهو الانتخابية، وهذه الحسابات بالطبع تنسحب أيضا على لبنان وتنسحب على إيران، لأن نتنياهو متهم إسرائيليا بأنه في هذه الحرب التي تتقدم نحو عامها انهاء عامها الثالث لم يحقق أي من تلك الأهداف، لا نزع السلاح النووي في إيران ولا نزع سلاح حماس ولا نزع سلاح حزب الله، وأنه يريد الحرب أن تتواصل على أمل أن تخدمه في الانتخابات الإسرائيلية المتوقعة في شهر سبتمبر أو أكتوبر المقبل.
1: شكرا لك وليد في رام الله. ينضم إلينا هنا في الاستوديو السيد نقولة نصيف الكاتب الصحفي، ومن الخليل السيد عادل شريد الباحث المتخصص في الشأن الإسرائيلي. مرحبا بكم. ما سيد نقولة، كيف نقرأ إطلاق قطار المفاوضات المباشرة على مستوى الوفود نهاية الأسبوع المقبل، يفترض أن يكون في واشنطن رغم كل ما يحصل على الأرض في جنوب لبنان؟
6: طبعا نحن في طور مرحلة جديدة من المفاوضات، يعني تختلف تماما عن الجولتين الأوليين للمفاوضات التي أجريت في واشنطن، وكانت ذات طابع تقني محض، يعني لم يكن ثمة جدول أعمال فيها، ولم يكن ثمة ما يشير إلى مناقشة سياسية لمسألة يعني يعني اقتصرت مسألة على آلية تثبيت وقف إطلاق النار. لم يكن فيها أي بند سياسي خلافا لما يمكن أن نذهب إليه في المفاوضات المقبلة، يعني عندما يكون هناك سفير سابق سيمون كرم الذي كان أصبح عضوا في لجنة الميكانيزم، عندما يترأس هذه المفاوضات يعني أننا ذاهبون إلى جدول أعمال سياسي، وهو ما لمح إليه البارحة رئيس الجمهورية أو المصدر الرسمي الذي تحدث إلى الجزيرة عندما تكلم عن مسارين، مسار أمني ومسار سياسي. المشهود أو المعروف دائما فيما يجري بين لبنان وإسرائيل هو المسار الأمني، أي وقف إطلاق النار والمطالبة بالانسحاب الإسرائيلي. اليوم عندما نتحدث عن مسار سياسي يعني نذهب إلى مسألة أبعد من ذلك بكثير، وأعتقد أن الرئيس عون طرح ما لم يجرؤ أي من الرؤساء السابقين أو العهود المنصرمة على الأقل بعد اتفاق الطائف عندما قال إنهاء حال العداء مع إسرائيل، وهذا موقف متقدم وفيه تجرؤ فعلا في ما لم يسبق أن حدث قبلا، وهذا يعني قد يكون هذا ما يمثل الجانب السياسي فيما قاله الرئيس عون أو ما قاله المصدر الرسمي للجزيرة البارحة، أن هذه المفاوضات المقبلة يعني مفاوضات واشنطن في إطارها الموسع بناء على جدول أعمال، هذه المفاوضات ستناقش المسألة الأمنية أي الانسحاب الإسرائيلي، وقف إطلاق النار، إعادة الأسرى، لكن أيضا الجانب الحيوي والسياسي والذي سيصطدم بمعارضة
1: طبعاً
6: بغضب وبرد فعل سلبي جدا من حزب الله هي مسألة إنهاء العداء. بالنسبة لحزب الله لا يمكن تصوره إنهاء حال العداء مع إسرائيل. بالنسبة إلى حزب الله إسرائيل هي مسألة دينية عقائدية، وبالتالي يعني هناك فكرة المقاومة لإسرائيل في أي وقت وليس فقط ككيان في ذاته.
1: طيب. سأعود إلى هذه النقطة، ولكن نفهم المقاربة الإسرائيلية سيد عادل شريد، ما الذي يذهب نتنياهو لواشنطن على مستوى الوفود لتقديمه في هذه المفاوضات المباشرة التي كان يسعى إليها مع الرئيس دونالد ترامب بشكل متسارع؟
7: تحياتي لك أستاذ جلال ولضيفك ولمشاهديكم الكرام. بداية المفاوضات المباشرة كانت مطلبا أمريكيا إسرائيليا ولم تكن مطلبا لبنانيا. لبنان طالب ان تستمر المفاوضات غير المباشره، اسرائيل والولايات المتحده رفضوا ذلك واصروا على ان تكون مباشره، قبلت لبنان بذلك. رؤيه نتنياهو، واعتقد ان هنالك انسجاما كبيرا ما بين الموقفين الاسرائيلي والامريكي حول طبيعه هذه المفاوضات بثلاث اتجاهات. الاول من وجهه نظر اسرائيليه ترتيبات اسرائيليه لبنانيه لمواجهه حزب الله واضعافه وتجريده من سلاحه. المساله الثانيه ترتيبات شراكات اقتصاديه وتروى حدود. والمساله الثالثه الاتفاق على موضعه الجيش الاسرائيلي بالجنوب، يعني لا حديثا اسرائيليا نهائيا، لا احد باسرائيل يتحدث عن انسحاب جندي اسرائيلي واحد من المنطقه الجنوبيه. هذه المقاربه تجعل من امكانيه التوصل الى ما يدعي لبنان انه يريد تحقيقه بالمفاوضات مساله مستحيل، لسبب بسيط انه الاسرائيلي وضع بالمفاوضات بقائه بالمنطقه الجنوبيه بعد ان دمر عشرات القرى واخرج كل سكانها منها، اعتبر ذلك انجازا لا يمكن له ان يتراجع عنه دون ثمن، ولا يوجد بالوقت الحالي لدى الحكومه اللبنانيه القدره على دفع ثمن يوازي هذا المطلب الاسرائيلي، بالتالي لا ارض. ولكن اسرائيل ستستفيد من موضوع المفاوضات باتجاهين، الاول انه في ذروه ما تقوم به اسرائيل من مجازر وخاصه في غزه، لذلك كان هنالك اصرارا امريكيا اسرائيليا على عقد لقاء مباشر ما بين نتنياهو وجوزيف هون لكي يعاد انتاج بنيامين نتنياهو كزعيم بالمنطقه وليس مجرما ملاحقا للمحاكم الدوليه بتهمه جرائم الحرب، هذا اولا. ثانيا اسرائيل لها مصلحه باخراج لبنان عن المسار الايراني الحالي في اسلام اباد ومع الولايات المتحده، لذلك نرى هذا التصعيد العسكري بالايام الاخيره والمنسق امريكيا والذي يراد منه الضغط على الحكومه اللبنانيه.
1: نعم.
7: ان كنتم معنيون بالاستمرار بالمفاوضات المباشره وعزل لبنان عما يحدث في ايران، عليكم القبول وتسريع وتيره المفاوضات المباشره، وحتى في مقدمتها اللقاء ما بين جوزيف عون وبنيامين نتنياهو وقبول الـ طيب. الـ الـ الـ الـ الاسرائيليين.
1: سيد نقولة، اذا كان نتنياهو واسرائيل المستفيدين من هذه اللقاءات المباشرة، كيف ترى الحكومة اللبنانية إمكانية أن توظف هذه اللقاءات المباشرة لمصلحة لبنان، فضلا عن ما تفضلت به وهو الواقع الميداني والانقسام الداخلي؟
6: طبعا هناك مشكلة، أو ربما ينظر إلى أن لبنان يذهب بدون أوراق قوة بين يديه، كون أنه ليس هو من يخوض الحرب، بل الذي يخوضها الحرب هو حزب الله، وحزب الله لا يشكل دعامة للرئيس اللبناني في المفاوضات، بل يرفضها رفضا قاطعا، وبالتالي هو يرفض حتى فكرة التفاوض، يعتقد أنه على إسرائيل أن تنسحب فقط من الأراضي اللبنانية وتوقف الاعتداءات. فبالتالي يذهب لبنان بحسب الاعتقاد الشائع أنه لا يملك أي ورقة، وبالتالي سيكون الطرف الضعيف. ربما في شيء من الصدقية في هذا الاعتقاد، لكن أيضا أهمية ما يحصل الآن أن لبنان يذهب إلى هناك بما يمثله من شرعية دستورية، يعني الدولة اللبنانية تذهب لتفاوض عن الدولة اللبنانية عن نفسها. فيما مضى يعني جلال مثلا في مرحلة في الاتفاقات التي حصلت عام 96 تفاهم نيسان أو بال 2006 القرار 1701، كان لبنان هو واجهة حزب الله، يعني كان يفاوض عن حزب الله من ضمن موازين القوى التي كانت سائدة آنذاك، يفاوض عن حزب الله على أنه هو الطرف الذي فرض على لبنان الحرب، وعلى لبنان أن تمثله في طاولة المفاوضات. اليوم تذهب الدولة اللبنانية بنفسها ومن كممثل كشرعية دستورية هي التي تريد أن تفاوض من دون أن يكون حزب الله سببا بهذا الأمر، بل يعني هي إرادة الدولة اللبنانية. ربما يقول هناك من يقول أنه طيب كيف ستطبق الدولة اللبنانية ما يمكن أن يتفق عليه من ترتيبات أمنية؟ طبعا حزب الله إذا ظل رافضا ولم يسلم بالوقائع الجديدة، هذا الأمر سيعقد أو سيحرج الدولة اللبنانية في الوصول إلى تطبيق الترتيبات. يعني الترتيبات ليست حبرا على ورق، يعني من يبرم ترتيبات أمنية مع عدو يجب أن يلتزم بها. لذلك أعتقد أن المشكلة ربما تبين فيما بعد أكثر، لكن هذا الأمر مرتبط بالحقائق الجديدة والوقائع على الأرض.
1: شكرا لكم سيد نقولة نصيفنا في الاستوديو، والسيد عادل شديد في الخليل. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، وأبرزها التعامل مع الملف الإيراني. وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
8: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن. في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة. غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك.

0: آه، أوكي. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينغر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
1: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن، لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
0: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
2: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
0: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية. هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية، قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
3: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
0: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديدييه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
4: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة، لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
0: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
5: مستمرون معكم في هذه التغطيات الخاصة بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. وأكد ترامب أن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي للرد على هجمات لإيران في مضيق هرمز ليست سوى ضربة خفيفة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة الليلة الماضية استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز، وأشارت إلى أنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة على منشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. في المقابل اتهم مقر خاتم الأنبياء الجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال أن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز. وقال المقر إن القوات الإيرانية ردت بضرب السفن العسكرية الأمريكية شرق مضيق هرمز وجنوب ميناء تشابهار وألحقت بها أضرارا كبيرة. في التطورات على الجبهة اللبنانية قال الدفاع المدني اللبناني إن أحد عناصره استشهد في غارة إسرائيلية استهدفته جنوبي البلاد. في الوقت نفسه شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان. من جانب آخر وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان قرى عدة شمال شرقي مدينة صور جنوبي لبنان بإخلائها والابتعاد لمسافة كيلومتر واحد. سياسيا أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية للجزيرة عقد لقاءات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين. نبدأ باستطلاع الأوضاع الميدانية والسياسية. ينضم إلينا مراسل الجزيرة عامر لافي في طهران ومن واشنطن أحمد الرهيد. عامر، على ضوء المعلومات عن استمرار المسار الدبلوماسي، ما الذي قد يطرأ من تغييرات على الرد الإيراني على الولايات المتحدة الأمريكية في مسار إسلام أباد؟
6: جلال، يعني إلى الآن التصريحات الرسمية الإيرانية تتحدث عن استمرار دراسة الورقة الأمريكية التي وصلت إلى طهران، لكن على ما يبدو فأن التطورات الأخيرة ربما يمكن القول بأنها أعاقت أو يعني بطأت من هذه الدراسة، على اعتبار أنه كما تعلم عندما أعلن ترامب عن مشروعه لفتح المضيق هناك وسائل إعلامية إيرانية حقيقة قالت بأن خلال هذا الإعلان أو بعد هذا الإعلان توقفت دراسة هذه الورقة، ثم عادت عندما أعلن عن تعليق هذه العملية. لا نعلم ما إذا كانت أحداث الليلة الماضية قد أثرت أيضا أم لا، لكن كانت مصادرنا للعلم جلال قبل يومين قد تحدثت لنا عن اقتراب انتهاء هذه الدراسة وإعداد الرد وتسليمه للباكستانيين، لكن الآن لم يتم التسليم، وربما في تقديرنا أن هذه التطورات هي أدت إلى تأجيل ربما هذه إنهاء هذه الدراسة وإعداد الورقة أو الرد الإيراني. لكن تبقى التصريحات السياسية الإيرانية في اتجاه واحد، سواء تصريحات الخارجية أو تصريحات الرئيس بزشكيان تتحدث عن إطار عام، ما زال الإيرانيون يصممون على أنه هو الإطار العام لكل الأوراق التي يقدمونها. الإيرانيون يقولون بأنه في هذه المرحلة التركيز بشكل أساسي على إنهاء الحرب وتأجيل النقاط الأخرى التي يصفونها بالشائكة إلى مرحلة لاحقة. المتحدث باسم الخارجية كان قد قال لا يجب أن نضيع الوقت في بحث أمور معقدة، ولذلك أرجعنا ملف التباحث في الملف النووي إلى وقت لاحق، وعلينا الآن أن ننهي الحرب. الفلسفة الإيرانية في هذا الموضوع تتحدث عن أنه هناك أحداث أو هناك ملفات كانت موجودة أصلا قبل الحرب، وهناك ملفات طرأت بعد الحرب. علينا أن نحل الملفات التي طرأت فيما بعد الحرب ونرجع الملفات القديمة إلى بعد ذلك، وتقصد الملف النووي والعقوبات الإيرانية على إيران. وبالتالي الخارجية قالت بأنه العالم كله متضرر وليس المنطقة كلها من الحرب، وبالتالي علينا إنهاء هذه الحرب. أيضا الرئيس بوزشكيان كان قد قال السبيل لإنجاح مفاوضات إسلام أباد تبدأ من أن توافق الولايات المتحدة على إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وأيضا بضمانات دولية. وهذه نقطة أيضا مهمة وحساسة، لأن الإيرانيون يركزون ويكررون في كل تصريحاتهم تقريبا على أنه لا ثقة لهم بالجانب الأمريكي، وبالتالي هم يريدون ضمانات. الرئيس بوزشكيان قال لقد ضربونا أو طعنونا مرتين وأثناء مفاوضات، ويقصد طبعا حرب حزيران وهذه الحرب التي بدأت أصلا أثناء مفاوضات. وبالتالي الإيرانيون يريدون أيضا ضمانات دولية، يقولون في هذه المرحلة عليهم رفع الحصار عن الموانئ الإيرانية، وإيران بدورها تقوم بفتح مضيق هرمز، ثم يتم إرجاء الملف النووي المعقد والشائك أيضا إلى مرحلة لاحقة. أيضا بخصوص الملف النووي، طبعا كل التصريحات الإيرانية بما فيها تصريحات المرشد مجتبى خامنئي تتحدث عن أنه لا تراجع عن هذا الملف، الملف مفتوح للنقاش، هناك يمكن لإيران أن تقدم تنازلات، لكن يصعب أن تتم أو تتنازل وتنهي إيران هذا الملف وتسلم اليورانيوم عالي التخصيب إلى الولايات المتحدة.
5: شكرا لك عامر في طهران. أحمد، كيف يقرأ تأكيد الرئيس الأمريكي أن ما حصل أمس لا يؤثر على وقف إطلاق النار وبأن التفاوض مع الإيرانيين مستمر؟
7: نعم جلال، هذا يؤكد على أن الولايات المتحدة ما تزال تعول على المسار التفاوضي، بحسب كثيرين هنا في العاصمة واشنطن يعتقدون أن الإدارة الأمريكية ربما ما تزال تولي هذا المسار الأولوية الأكبر عن المسار العسكري، لأن وزير الخارجية في آخر تصريحاته جلال كان قد تحدث بأن عملية الغضب الملحمي، وهي العملية التي بدأت في 28 من شهر فبراير شباط الماضي واستمرت لنحو 40 يوما، انتهت. وبالتالي فهناك خفض للعمليات العسكرية على الرغم من استمرار الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، وكذلك استمرار الحشد العسكري الأمريكي الكبير في المنطقة، والذي يوصف بأنه الأكبر على مدى جيل كامل. الآن ترامب في تصريحاته الأخيرة يشير أيضا إلى أن تعليق مشروع الحرية، وهو المسار الذي كانت الولايات المتحدة تريد أن تفتحه في مضيق هرمز عن طريق المياه الإقليمية لسلطنة عمان، لفك الاختناق عن السفن التي ظلت عالقة طوال أيام هذه الحرب في مضيق هرمز، تحاول من خلاله كانت الإدارة الأمريكية أن تفك هذا الاختناق. يقول الرئيس ترامب إن هذا التعليق، تعليق هذا المشروع، جاء بطلب من باكستان لإفساح المجال للمفاوضات، وكان قد تحدث في اللحظة التي أعلن فيها هذا التعليق بأن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع الإيرانيين. ثم تابعنا يوم أمس هذا التصعيد في مضيق هرمز، يقول ترامب إنه لا يؤثر على وقف إطلاق النار، وإن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال صامدا رغم هذه الحادثة. هو يشير إلى أن هذه المدمرات الثلاث ستعود إلى الحصار لتنضم إلى السفن الأمريكية والعتاد العسكري الأمريكي الموجود الذي ينفذ الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية. وبالتالي هو يحتفي دائما بهذا الحصار جلال، ويصفه بأنه حصار فولاذي ويحقق نتائج كبيرة بالنسبة للولايات المتحدة في مسار ضغطها على إيران، ممارسة الضغوط القصوى الاقتصادية طبعا، وتوصف هذه العملية هنا بأنها عملية الغضب الاقتصادي، ويعتقد ترامب أحيانا بأن هذه العملية تحقق نتائج أفضل من العمليات القتالية، لأنها يقول تضغط على اقتصاد إيران بشكل كبير، وإن إيران تخسر بسببها نحو 500 مليون دولار يوميا بحسب تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وهذا يشي بأن ترامب يفضل هذه الوسيلة الأقل تكلفة عسكريا، وفي ذات الوقت يقول إن طاولته ما تزال فيها خيارات من ضمنها العودة إلى العمليات العسكرية الكبرى، وكان قد هدد سابقا إيران بأنه سينسف منشآت توليد الطاقة والجسور في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق. ولكن في الوقت الذي يهدد فيه ترامب إيران يؤكد على أن المسار التفاوضي يمضي بشكل جيد، وأن الإيرانيين يريدون التوصل إلى اتفاق بشكل كبير أكبر من الذي يريده هو على حد تعبيره، وبالتالي فهناك ترقب الآن هنا في واشنطن على الأقل لهذا الرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير.
5: شكرا لك أحمد في واشنطن. ينضم إلينا في الاستوديو الدكتور محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والسيد بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. مرحبا بكما سيد بيتر. على ضوء ما حصل أمس في مضيق هرمز، ما الذي ينتظره الرئيس دونالد ترامب من الرد الإيراني على الورقة الأمريكية؟
8: طاب صباحكم، شكرا جزيلا لاستضافتي، شكرا للدكتور الموجود معنا هنا. أعتقد أن الرد الرئيس كان واضحا، نتحدث عن اشتباكات صغيرة، فإن الإيرانيين أطلقوا النار على سفن وفعل نفس الشيء، الولايات المتحدة قامت بوقف ذلك، وهذا لن يؤثر بأي طريقة تذكر عن عملية التفاوض بشأن التفاوض، بمعنى لقاء البلدين لمناقشة خطة 14 نقطة التي لم يرها أحد منا، لكن هناك تفاؤل بشأن ليس فقط تسوية النزاع وإنما تسوية قضية المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني لفترة مهمة من الزمن.
5: هل هذا هو التقييم الإيراني أيضا بأنه ما حصل لا يجب أن يؤثر على هذا المسار التفاوضي والرد الإيراني؟
9: أنا أعتقد بأن ما حصل يوم أمس أو يعني بعد ظهر أمس هو حدث من الجانب الأمريكي بداية، وهو أراد أن يضغط على الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني لا زال يقول بأنه يدرس المقترح الذي تقدمت فيه الولايات المتحدة من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات، وبالتالي ربما تأخر الجانب الإيراني من إعطاء هذا الرد، لأنه كان يتوقع الرئيس ترامب أن يكون الرد صباح الخميس، لكن الإيرانيون قالوا بأنهم لا زالوا يحتاجون وقت أكبر لدراسة المقترح، وبالتالي هو أراد الضغط منهم، لأني أعتقد بأن الرئيس ترامب يعني محرج، يريد زيارة الصين، وهو يقترب من هذه الزيارة من موعد الزيارة، ويريد أن يحمل معه ورقة بأنه نجح في حل الأزمة، أزمة الشرق الأوسط بين إيران وبين الولايات المتحدة والمنطقة بشكل عام، لا يريد أن يذهب إلى الصين وهناك توتر في مضيق هرمز، لأن مضيق هرمز الذي هو تسبب في كل هذا الإشكال الموجود في مضيق هرمز بعد أن فرض أو حظر الموانئ الإيرانية من خلال الحشود العسكرية في شمال المحيط الهندي وبحر العرب، وهذا ضرر، كان الصين تأثرت كثيرا من هذه الحشود وغلق مضيق هرمز. الآن هو يريد أن يذهب إلى بكين ويقول بأني استطعت أن أحمل معي اتفاقا وأن المضيق سوف يفتح وشكل ذلك، ولذلك أعتقد بأن هذه الخطوة التي عملها بمرور هاتين المدمرتين في القناة في مضيق هرمز، أعتقد بأنه هو أراد أن يضغط على الجانب الإيراني من أجل الحصول على الرد المقترح والذهاب إلى التوقيع على هذه النقاط 14 في هذه الصفحة الواحدة التي هو وصفها. لكن الإيرانيون أيضا يعني لا زالوا يتمسكون بموقفهم، وهو يجب إزالة الحظر عن الموانئ الإيرانية. هناك هناك نقطة جلال، نقطة مهمة جدا، هذه الحشود العسكرية هي لا ترهب الجانب الإيراني فحسب، هي ترهب المجتمع الدولي. هذه عندما تكون هذه الحشود بالتأكيد السفن، التأمين، نسبة المخاطرة، أصحاب هذه السفن لا يعني لم يكونوا يعني لم تشجعهم هذه الحشود العسكرية وعسكرة المضيق من مرور هذه السفن عبر مضيق هرمس، وبالتالي هو إحراج أيضا من قبل أو قبالة كل المجتمع الدولي والذين يستفادون من مضيق هرمز في النفط أو في القضايا التجارية والاقتصادية الأخرى.
5: سيد بيتر، ما الذي يضمن أن تبقى هذه المناوشات كما يصفها الرئيس دونالد ترامب والضربات الخفيفة كما وصفها أيضا مساء البارحة، بأن تبقى في هذا النقاط وأن لا تتطور إلى مواجهة أوسع تطيح بالاتفاقات المحتملة مع إيران؟
8: ليس هناك أي ضمانات، لذلك أنا قلق بشأن الأعمال التي تأتي من إيران، أعمال القتالية التي تأتي من إيران، ونحن نقترب من اتفاق للحديث بشأن هذه القضايا. الفكرة أن إيران هي الجهة المتضررة البريئة هي مسألة سخيفة. القول بأن الولايات المتحدة تقف خلف كل شيء وأنهم لم يعملوا أي شيء، شعب الإمارات وقطر والسعودية والدول التي قتل عدد من شعوبها بسبب المسيرات والصواريخ يعرفون الأمر ليس كذلك. الرئيس سيذهب إلى الصين، ومن المهم أن الصين لم تأتي لمساعدة ودعم إيران وقررت أن تبقى بعيدا وتشتري النفط من الولايات المتحدة طالما أنها ليست قادرة على الحصول على ذلك من إيران. ترامب سيحاول أن يجعل من هذا الأمر طويل الأمد، تجارة طويلة الأمد، النفط الأمريكي ليباع للصين، وهذا سيكون جيدا بالنسبة لكلا البلدين. بالنسبة للموردين الأمريكيين موثوقين ولن يقطعوا توريدهم إذا ما كان هناك أي إشكالية تتعلق بمضيق هرمز، وأن أي سفينة تحمل أي علم أنه سيكون بإمكانها وبكل حرية أن تمر. إذا كانوا يريدون فرض أي رسوم أو غلق المضيق أو ما إلى ذلك، سيكون هناك تجارة قوية ما بين البلدين في منتجات الطاقة بما في ذلك، ودون ما إقصاء أي منتجات أخرى. إذا نتحدث عن النفط وكذلك الغاز المسال، هذا الأمر سيكون رائعا بالنسبة لكلا البلدين. الرئيس يذهب إلى الصين وهو متفائل، وأن ما يجري في الخليج سيكون فرصا لتعزيز التجارة الصينية الأمريكية وليس عائقا أمام هذه التجارة ما بين البلدين. إذا كانت إيران تود مواصلة الضغط من خلال الحصار وكذلك أن تتحدى البحرية الأمريكية، إذن لابد أن يتوقعوا ردا أكثر قوة. وفي مرحلة ما قد يقول الرئيس كما قال سابقا، لقد حان الوقت للعودة إلى القصف مجددا، لن يكون هناك أي عملية تفاوض، وبالتالي لابد أن وضعهم في هذا الوضع بحالة ضعف اقتصادي، وبالتالي ربما نقول إن الأبار قد تغلق اليوم لأنه ليس هناك أي إمكانية لاستخراج النفط. جزيرة خارق هي ممتلئة وليس هناك إمكانية للاستخراج، وبالتالي فإن التجارة الإيرانية، الصناعات الإيرانية ستصل إلى نقطة المراوحة. وبالتالي هناك بعض التقارير تقول إن الإيرانيين في المنطقة الغربية يذهبون إلى تركيا لشراء المنتجات التي ليس بإمكانهم الحصول عليها في المتاجر. ولا بد أن نقول إن الحرس الثوري والمرشد الأعلى والرئيس بإمكانهم أن يحصل على ما يحتاجون إليه، لكن هذا لا ينطبق على الجميع في إيران.
5: دكتور صدقيان، إلى جانب هذا المسار العسكري الأمريكي هناك مسار دبلوماسي أممي، مشروع قرار أمريكي مدعوم خليجيا فيما يتعلق بمضيق هرمز. هل يقلق هذا المشروع القرار إيران، والعين الآن على الصين وكيف ستتصرف الصين وروسيا في مجلس الأمن؟
9: يعني أنا لا أعتقد بأن إيران سوف تكون قلقة جدا من هذا، حتى وإن تم التصويت عليه، لأن هناك الكثير والعديد من هذه القرارات التي صدرت من مجلس الأمن الدولي أو تلك الأحادية التي صدرت من الولايات المتحدة، وبالتالي أنا لا أقلل من أهمية القرار فيما إذا تم التصويت عليه. يجب أن لا يتم التصويت، لأن إيران ليست هي المسببة في غلق مضيق هرمز. الحشود العسكرية والولايات المتحدة والقرار الأمريكي بحظر الموانئ الإيرانية هي سبب، لكن بالتأكيد أنا لا أعتقد بأنه سوف يمرر بسبب الموقف الصيني والموقف الروسي. لكن دعني أشير إلى ما قاله صديقي بيتر.
5: تفضل.
9: يعني إيران لماذا جاءت لهذه المنطقة؟ وماذا تريد من عدوانها على إيران؟
5: تقصد أمريكا لماذا جاءت لهذه المنطقة؟
9: الولايات المتحدة، نعم، الولايات المتحدة وإسرائيل. لماذا شنت الحرب على إيران في البداية؟ لماذا هذا الحظر على الموانئ الإيرانية؟ لماذا هذا التأزيم في هذه المنطقة؟ ما الذي فعلته إيران عندما جاءت الولايات المتحدة وضربت إيران، اغتالت المرشد الإيراني الأعلى، القادة العسكريين؟ ما هو الدليل على أي قانون دولي استند الولايات المتحدة عندما اعتدت على إيران؟ هل هي استندت على قرار مجلس الأمن الدولي حتى تذهب الآن إلى مجلس الأمن الدولي من أجل استصدار قرار جديد يريد أن يدين إيران؟ هذه نقاط في غاية الأهمية. وبالتالي الآن يتحدث صديقي بيتر بأن إيران قتلت كذا عدد من أبناء المنطقة. الولايات المتحدة قتلت أطفال، قتلت أطفال أكثر من 200 طفل في مدرسة واحدة، 165 طفلا بين 7 من العمر والثانية 10 من العمر قتلوا، الولايات المتحدة قتلتهم. وبالتالي الآن هو يتحدث بأن إيران قتلت كذا كذا، يعني هذا شيء غريب من بابه. وبالتالي أنا أعتقد بأن هذا المضيق، إيران قالت منذ البداية يجب أن تستفيد من هذا المضيق، لأنه هذا المضيق في مياهها الإقليمية، وإذا لم تتمكن إيران من تصدير نفطها عبر هذا المضيق، كيف تسمح لباقي السفن التي تحمل النفط إلى تسمح لهم بالمرور من هذا المضيق لكنها عاجزة عن تمرير ناقلات نفطها عبر هذا المضيق؟ وهذه هي مفارقة يجب أن تنظر إليها الولايات المتحدة بواقعية سياسية كما قلت.
5: شكرا لكم دكتور محمد صالح صدقيان والسيد بيتر روف. لطالما أثارت آليات صنع القرار في إيران والجهة التي تتحمل مسؤولية اختياره في عناوين التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية، لكن الحرب الأخيرة غيرت الكثير من المعادلات وتوازنات الداخل، وهو ما يؤثر أيضا على القرار السياسي. المزيد في تقرير فرح الزمان شوقي.
10: ترجيح خيار التفاوض الإيراني الأمريكي أم انهيار يعيد التصعيد العسكري؟ بين هذا وذاك يزيد الزخم السياسي أحياناً، ويزيد معه الحديث عن بنود وشروط الاتفاق، وكل ذلك محكوم بصنع القرار أمريكياً كان أم إيرانياً. اعتادت إيران في سنوات مضت على توزيع الأدوار في مؤسسات صنع القرار التي يعلو هرمها المرشد الأعلى. لطالما تأثرت سياستها الخارجية بشكل الحكومة، محافظة كانت أم إصلاحية أم معتدلة، لكن الحرب بدلت الأولويات وأعادت صياغة توازنات الداخل. يأتي ملف إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز على رأس الأولويات المتأثرة باتخاذ القرار. يتحكم الحرس الثوري وقواته البحرية في جغرافية المكان حتى قبل الحرب. تنعكس مواقفه المتشددة في استخدام ورقة المضيق حتى الرمق الأخير. تباينت الإشارة السياسية الداخلية نوعا ما حين أكد الحرس أن المضيق ما زال مغلقا، بعد أن أعلن وزير الخارجية عباس عراقشي أنه قد فتح بمسارات محددة وبالتنسيق مع القوات المسلحة بالتزامن مع إعلان وقف إطلاق النار إبريل الماضي. ملف المضيق هو ملف أمن قومي بامتياز، المعادلة فيه تخضع لساحة العسكر، هو دور مدعوم من المرشد الأعلى. يقول المرشد مجتبى خامنئي إن إيران تسيطر على إدارة المضيق بقواعد جديدة للأمن البحري ستصب لصالح الكل في المنطقة، تصريح يؤسس أيضا لواحد من عناوين المفاوضات المتعلقة بدور إيران في الإقليم وعلاقاتها مع الجوار. ثانياً، تأتي سياسة التعامل مع النووي، ملف حساس قد يتسبب في حل عقدة الاتفاق وقد ينسف طاولة التفاوض. لكن القطعي أن شكل البرنامج مستقبلاً محكوم بمن يدير المفاوضات. طيلة السنوات الماضية امتلك مجلس الأمن القومي الصلاحيات الكبرى، هو المجلس الذي يضم أعضاء من كافة المؤسسات ويترأسه الرئيس الإيراني الذي يعين أمين المجلس. لكن الحرب غيرت الكثير. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان لا يغرد خارج السرب حين يدور الحديث عن الدفاع والأمن القومي، لكن الصوت الإصلاحي التقليدي الداعي للتقارب مع الغرب يبدو شبه غائب اليوم لدواع فرضتها الحرب. قد يرتبط الحديث عن تأجيل التفاوض على النووي إلى مرحلة لاحقة تلي وقف الحرب وفتح المضيق برغبة البعض في الداخل في إنعاش الخطاب الدبلوماسي الأكثر مرونة. ثالثاً، المنظومة الصاروخية. لا يختلف صناع القرار في إيران على ذلك كثيراً كما كانوا دائماً، فالحرب عززت اتخاذ قرار عدم المساومة على كافة المستويات السياسية والعسكرية. رابعاً، الدور الإقليمي هو دور كان يختلف باختلاف السياسة الخارجية أيضاً، لكنه اليوم محكوم بمحدد استهداف الدول الخليجية خلال الحرب. يتفق الكل في الداخل على الصداقة مع الجوار.

0: أنا لا نجا بزي تزميم.
1: نتابع أيضا هذه المشاهد لسقوط مسيرة مفخخة في نهرية شمال إسرائيل. أيضا
0: يشعد مطوس من لبنان.
1: ونتابع هذه المشاهد التي نشرها حزب الله لما قال إنه استهداف لموقع بلاط التابع للجيش الإسرائيلي قرب بلدة راميا جنوبي لبنان.

0: لمتابعة التطورات المدنية والسياسية عن كثب نتحول إليك ليلى من محيط الضاحية الجنوبية لبيروت.
1: شكرا جلال. إلى جانب هذه المستجدات التي أشرت إليها في المطلة ورامية، طبعا مستجدات أخرى ميدانية وكذلك سياسية نتابعها معكم. إذن إسرائيل تواصل غاراتها، وقد استهدفت منذ ساعات الصباح بلدات عدة في الجنوب. في الوقت نفسه يعلن الدفاع المدني اللبناني استشهاد أحد عناصره في كفر شوبا. وفي مشهد يعيد ذاكرة التهجير، أنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرى عدة شمال وشرق صور بإخلائها فورا والابتعاد مسافة كيلومتر واحد. في الأثناء لم تجد مفوضة الاتحاد الأوروبي للمساعدات الإنسانية سوى كلمة واحدة تصف فيها الوضع اللبناني: رهينة. رهينة بين حزب الله وإسرائيل في أزمة قالت المفوضة أنها أكبر مما يتحمله لبنان. سياسيا يؤكد مسؤول في الخارجية الأمريكية للجزيرة عقد لقاءات بين وفدي لبنان وإسرائيل في واشنطن الخميس والجمعة المقبلين، بينما طبعا الغارات على الأرض تتواصل. مشهد يجمع بين نار الميدان وطاولة التفاوض في آن واحد. ومعنا اليوم هنا في الاستوديو من يحاول قراءة ما بينهما. أرحب بخليل نصر الله الكاتب والمحلل السياسي، وبجورج عقوري الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. ولكن طبعا أولا نذهب لنتابع المستجدات مع مراسلنا إيهاب العقدي في صور. تفضل إيهاب.
2: نعم، غار قبل دقائق من الآن باتجاه حنوي، ربما نشاهد الآن الدخان الذي لا يزال يتصاعد من جراء هذه الغارة الإسرائيلية على قضاء صور، وهي جزء من سلسلة الغارات المستمرة منذ أكثر من ساعة بعد إنذارات وجهتها القوات الإسرائيلية باتجاه ست بلدات تقع في القضاء وفي محيط المدينة أيضا. لكن هذه الغارات حتى الآن شملت ثلاث بلدات من التي جرى إنذارها، وأيضا الغارات الأخرى مثل التي نشاهدها الآن هي خارج النطاق. والآن هناك غارة جديدة ثانية باتجاه منطقة أخرى تقع بالقرب من محيط منطقة صور، وهذا طبعا جزء من الاستهدافات المستمرة من الجانب الإسرائيلي باتجاه الأماكن التي لم يجري إنذارها. والآن يمكن مشاهدة سحب

0: الدخان الكثيفة التي تتصاعد من هذه الغارة والتي تقع قرب المناطق التي يجري استهدافها والقريبة من منطقة سور. المنطقة هي المستهدفة الآن هي الشعيتية. الشعيتية تعرضت لهذه الغارة بعد غارة أخرى قرب حنوي، وهي البلدة التي لا تبعد سيرة وكيلومترات عن بلدة أخرى التي جرى استهدافها قبل دقائق، وهي خارج نطاق الإنذارات الإسرائيلية التي توسعت منذ يوم أمس من مناطق النبطية وبنت جبيل باتجاه قضاء سور. وهذه المناطق يجري قصفها بشدة من جانب القوات الإسرائيلية منذ ساعات الصباح الأولى، بالإضافة إلى القصف المدفعي الإسرائيلي الذي يستهدف مناطق قريبة مثل القليلي والحنية وبيوت السياد التي تعرضت كذلك لقصف مدفعي وجوي هذا الصباح، بالإضافة إلى إطلاق الصواريخ الاعتراضية في منطقة الخيام من جانب القوات الإسرائيلية والتي انفجرت في أجواء القطاع الشرقي من جنوب لبنان، وهذا جزء من سلسلة الغارات المستمرة. وتأتي بعد إعلان مصدر مسؤول في لبنان للجزيرة يوم أمس من أن المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية ستبدأ يومي الخميس وتستمر حتى يوم الجمعة في واشنطن في محاولة لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي في 17 من أيار المقبل يوم الأحد، وهو الموعد المقرر لانتهاء الفترة الثانية من فترة وقف إطلاق النار. أيضا خلال الساعات 24 الماضية شهد لبنان أعنف الهجمات الجوية الإسرائيلية منذ إعلان وقف إطلاق النار. أكثر من 30 بلدة جرى استهدافها بعشرات الغارات الإسرائيلية كانت استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.
1: أشكرك إيهاب على هذه التفاصيل. إذن إيهاب يتحدث عن أعنف الهجمات خلال الـ 24 ساعة الماضية سيد جورج عقوري، وهذه الغارات لم تتوقف وآخرها على الشعيتية، ولبنان يذهب إلى واشنطن ليفاوض دون أي ضمانات بوقفها. هل التفاوض تحت النار في الواقع يخدم لبنان أم يخدم إسرائيل في هذه المرحلة؟
2: تحية لك والزميل والمشاهدين. في الحقيقة علينا أن نضع الأمور بنصابها ونحدد موازين القوى المشهدية وما الخيارات المتاحة. لا خيار أمام لبنان اليوم سوى الذهاب إلى التفاوض. بكل أسف هذا التفاوض سوف يكون تحت النار، لأن لبنان عازم على السير بهذا المسار، لأن البديل أي الخيار العسكري لم يأتي بأي نتيجة مجدية لفرملة ما نعيشه، خصوصا أن هذه المرة حزب الله بخلاف حرب الـ 24 15 شهرا منذ ثالث يوم ربما بدأ بالرد على إسرائيل. إذن نحن اليوم إسرائيل تعتدي والحزب يقوم بعمليات، والمشهدية وموازين القوى لا تتيح لبنان أن يوقف لا الدمار ولا الدماء. من هنا لبنان ذاهب حكما إلى التفاوض على واقع النار.
1: نعم، والرئاسة تقول أن ما تتفاوض عليه هو انسحاب كامل واتفاق عدم اعتداء أستاذ خليل، وفي الوقت نفسه تتحدث عن حصر السلاح وتتحدث عن إنهاء مهمته. كيف يقرأ هذان الموقفان في وثيقة واحدة؟
3: شكرا لك وتحية للأستاذ جورج. البداية فيما يتعلق بما يتحدث به اللبنانيون، يمكن أن نقول هناك شبه إجماع على المبادئ الخمسة المرتبطة بوقف الاعتداء، انسحاب إسرائيل، تحرير أسرى، عودة مهجرين إلى قراهم الأمامية وكل المناطق، وإعادة الأعمار. هذه متفق عليها بين الجميع. من وجهة النظر اللبنانية نعم هناك عدة أقسام. قسم يريد التفاوض المباشر مع إسرائيل، يعتبره هو كما تفضل أستاذ جورج هو الخيار الوحيد، في وقت أن هناك تجارب تتحدث عن أمور أخرى. ما يتم طرحه من قبل من يريد التفاوض المباشر ومن يريد التفاوض غير المباشر هو اتفاق 2024 أو اتفاق 2006-17-01. يعني إذا كانت المسألة تتعلق بوقف الاعتداء والانسحاب وهذه المبادئ، هذا ما نصت عليه القرار الدولي المفترض كان أن ينفذ ولم تنفذه إسرائيل. إذا أخذنا وجهة نظر الطرف الآخر، إسرائيل تتحدث عن مسألتين: سلاح حزب الله هو شأن داخلي لبناني شأن أما بينا، والمسألة الأخرى ترتيبات أمنية في الجنوب. ترتيبات أمنية يكون لإسرائيل يد فيها، وهذا لن يقبل به أي شخص في لبنان كائنا من كان، لأنه يمس السيادة الوطنية اللبنانية. الطرف الثالث اللي يعتبره البعض أيضا في لبنان راعي في وقت هو طرف هو

0: يقود هذه الحرب هو يأذن بوقف النار ويأذن باستمرار العمليات. هي الولايات المتحدة الأمريكية عبر عنها روبي صراحة، هناك فرصة للسلام شرط، لكنه يجب على الحكومة اللبنانية أن يكون لديها القدرة على محاربة حزب الله. إذن هو يريد حرب داخلية في لبنان. المشهد معقد جدا.
1: هذا أقل ما يقال. والسلاح في قلبه. والمصدر الرسمي تبعناه بالأمس يقول إنهاء مهمة السلاح تحتاج وقتا وتحتاج معالجات. وفي الأثناء هناك غارة جديدة سنتابعها بالصور الآن على الشاشة. أين موقعها تحديدا؟ نحاول أن نعرف. إذن غارة جديدة على جنوب لبنان. إذن هذا يدخل في صلب ما نتحدث عنه في الواقع أستاذ جورج. يعني عندما تقول الرئاسة ما قالته بالأمس اعتراف بنهاية مرحلة أم تأجيل مغلف بعبارات ناعمة برأيك؟
2: أتصور أننا دائما نهرب إلى الأمام بما يتعلق بالتأجيل بعبارات مغلفة بشأن سلاح حزب الله. هناك قرار اتخذ من قبل الرئاسة والحكومة، المشكلة عدم الإسراع بالتطبيق. صحيح مسألة سلاح ملف داخلي ومطلب مزمن لدى شرائح لبنانية منذ الانقلاب على الطائف في مطلع التسعينيات، ولكن لنكن موضوعيين، لو أن تداعياته محصورة بلبنان لما كان الأمر يحمل الموقف الإسرائيلي أو الموقف العربي أو الموقف الدولي الأوروبي وغيره. لذا الحقيقة أن هناك إجماع عالمي غربي وعربي ودول الإسلامية والجميع على مسألة أن سلاح حزب الله هو عبء على لبنان، على مسألة ضرورة الانتهاء من هذا السلاح. هذا من جهة. وفي لبنان هناك التفاف واسع حول قرارات الحكومة، وكان هناك جلسة فيها الثاني من أذار حتى لم تكتفي بمسألة سلاح، بل صنفت أعمال حزب الله الحربية بأنها خارجة عن القانون. نحن أمام هذا الواقع، علينا يعني أن نكون عملنيين. هناك مشكلة اليوم، هناك إسرائيل التي تمارس كل فوقيتها وعنفها على لبنان، وهناك السلاح الذي أضحى عبئا علينا كما قال رئيس الجمهورية. المشكلة تكمن هنا، علينا الإسراع. طيب. أقله أن ننظم
1: بما
2: بيتنا.
1: أنك تكلمت عن الإسراع، يعني فعلا
2: التاريخ
1: تاريخ 17 أيار على الأبواب أستاذ خليل، والكل يرتقب أن تمدد المهلة. ولكن ماذا يعني أن تمدد المهلة دون انسحاب إسرائيلي؟ هل هو شراء وقت لإسرائيل أم فعلا إنجاز يعتبر للحكومة في هذا التوقيت؟
0: شوف، أول شيء أي مهلة، يعني مهلة الغارات اللي نراها الآن على الشاشة، الأمور مشتعلة في الجنوب، لم يتبدل المشهد فقط باستثناء موضوع بيروت،
1: بل امتد للضاحية أيضا،
0: وبالأمس أغاروا في الضاحية. حتى الآن يبدو مش معروف نتيجة الغارة، السيد يقول قتل، حتى الآن حزب الله لم يتحدث عن هذه النقطة. وبالتالي مسألة التمديد هو مرتبط بما يجري في إسلام أباد، لازلنا عند هناك. هذه المفاوضات التي يعتبرها البعض في لبنان أنه هي فرصة، هي أتت لمصلحة نتنياهو، هي معروضة على نتنياهو من السابق على إسرائيل منذ اليوم الأول للحرب، وحتى قبل عندما تم إرسال السفير سيمون كارم كرئيس للوفد اللبناني وهو مدني إلى الميكانيزم. إسرائيل لا تعير اهتمام، إسرائيل تتطلع بمتطلباتها الأمنية. يجب أن يتطلع لبنان أيضا ضمن أمر مختلف، حتى لمن يعتقد بأن التفاوض هو فرصة أو أن واشنطن يمكن أن تعطيه ضمانة. واشنطن لم تعطي ضمانات لدول في المنطقة أمام ما تريده إسرائيل. وبالتالي النقطة الجوهرية إذا أردنا أن نوصفها الآن، إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية أخذتا هذه النقطة لمحاولة قدر الإمكان سحب موضوع لبنان من إيران. لا يوجد أي سبيل ثالث. إسرائيل لا تريد هذا التفاوض. إسرائيل تعتبر إذا هذا كان التفاوض يأتي بإخضاع للبنان ووضعه تحت الإرادة الإسرائيلية تسير به، أما إذا عاكست الأمور سيذهبون بمسار مختلف. عندما يحصل وقف إطلاق نار سنرى أمور مختلفة، سيتحدثون بشكل غير مباشر مع الذي يقاتل على الأرض. هذا حصل في السابق، حصل عام 2024 وكان حزب الله تعالى ضربة كبيرة، وحصل عام 2006 يعني.
1: ودعوني أختم ربما ما يصب في هذا الإطار ما قالته مفوضة المتحدة أو الاتحاد الأوروبي عفوا للمساعدات الإنسانية، وصفت لبنان بأنه رهينة بين حزب الله وإسرائيل. أستاذ جورج، ما تقييمك لهذا التوصيف؟ وفي الواقع من يملك مفتاح تحرير الرهينة من وجهة نظر؟
2: هذا التوصيف هو التوصيف الدقيق الذي لطالما تحدثنا عنه، لأن لبنان لم يأخذ أي خيار بالحرب، لأن لبنان لم يأخذ خيار بدخول الصراع الإقليمي، قراره مخطوف. قال رئيس الجمهورية أول حرب فتحت كرما

0: لغزة وثاني حرب فتحت كرمة لإيران. إذا نحن ليس اليوم منذ السابق منذ سنوات عدة اليوم أخذ الطابع العسكري، ولكن حزب الله عبر فائض القوة الذي يمتلكه.
1: من يملك مفتاح التحرير رهينة؟
0: تحرير رهينة أتصور أن المفتاح الأساسي يجب أن يكون لبناني، على الدولة أن تقوم
1: طيب.
0: بدورها.
1: أستاذ خليل، من يملك مفتاح التحرير؟
2: هذا موقف يجاري ما تريده إسرائيل من حسابات أوروبية معينة. إسرائيل التي تعتدي على لبنان كان مفترض للأوروبيين أن يضغطوا على إسرائيل لوقف العدوان. يجب أن ننتظر إسلام أباد، هناك يمكن أن تنحل الأمور لأنه في موازين قوى في المنطقة لا يمكن أن نعبرها.
1: شكرا جزيلا لك خليل نصر الله، شكرا جزيلا لك جورج عقوري، وشكرا لكم مشاهدينا. نعود بكم إلى الدوحة إلى جلال. تفضل جلال.
3: ليلى، نبقى في الشأن اللبناني ونرصد التفاصيل العسكرية. انضم إلينا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، لكن قبل ذلك نقدم قراءة للتطورات الميدانية عبر الخارطة التفاعلية معك صهيب. سلسلة من الغارات في الساعة الماضية على جنوب لبنان،
4: توسيع الدائرة جلال. نتحدث عن صور ونتحدث عن ما بعد نهر الليطاني وصولا إلى النهر الزهراني، وسلسلة من الإخلاءات أيضا لافتة للنظر حقيقة في المنطقة الجنوبية من لبنان. صحيح أننا لازلنا نتحدث عن المنطقة الجنوبية من لبنان، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي على ما يبدو يريد توسيع هذه المساحة التي يتم استهدافها ويتم إخلاء السكان منها. نتحدث عن 60 بلدة وقرية على الشريط الحدودي، ونتحدث الآن عن إخلاءات تصل إلى 70 بلدة أخرى، وبالتالي مساحات واسعة من المنطقة الجنوبية من لبنان يريد الاحتلال الإسرائيلي من صور وأطراف صور إلى منطقة جنوب لبنان. بهذا الشكل تقريبا يمكن القول أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تكثيف غاراته ويريد تكثيف عمليات الإخلاء. دعونا مباشرة نذهب إلى هذه المنطقة الجنوبية، ونلاحظ هذا اللون الأصفر، الخط الأصفر الذي رسمه الاحتلال الإسرائيلي على أنه ما سماه بخط الدفاع الأمامي، وهي المنطقة التي يريد إخلاءها بالكامل من السكان اللبنانيين. نتحدث عن حوالي 60 قرية وبلدة ممتدة عبر هذا الشريط من رأس الناقورة والبياضة في المنطقة الغربية، وصولا إلى ما بعد الخيام على الحدود، وصولا إلى الحدود السورية اللبنانية في المنطقة الشرقية. وبالتالي هذه المساحة التي يريد إخلاءها بشكل أساسي، ولكن الآن أوامر الإخلاء أو تحذيرات الإخلاء تأتي لما بعد هذا الخط، ما بعد هذه المنطقة، وصولا إلى منطقة وهذه الغارة أيضا غارة الآن أيضا غارة صور مباشرة لغارة في محيط صور الآن على الهواء مباشرة، وهذه ليست الغارة الأولى خلال الدقائق الماضية التي تلت عمليات تحذير من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي التي حذرت اللبنانيين من الاقتراب من مجموعة من القرى في هذه المنطقة التي لازلنا نتحدث عنها ولا زالت الأنباء تأتي منها، وتوسيع لدائرة الاستهدافات والإخلاءات. نلاحظ الفرق بين الخط الأصفر الذي رسمه الاحتلال وبين القرى التي يتم ضربها الآن. نتحدث عن قرى تبعد أكثر من تقريبا 15 كيلومترا عن الخط الأصفر، وتبعد أكثر من 20 كيلومتر تقريبا عن الحدود اللبنانية الإسرائيلية. وبالتالي توسيع لدائرة النار، توسيع لدائرة الضغط على السكان المدنيين على اللبنانيين لهذه الناحية التي نشاهدها على الخارطة. هذه الدائرة هي الدائرة الأساسية التي يعمل فيها الاحتلال الإسرائيلي الآن، منطقة محيط صور من الجهة الشرقية، سواء لناحية الشمال الشرقي أو الجنوب الشرقي أو الشرق من صور، وبالتالي توسيع هذه الدائرة. أيضا هذا الأمر لم يقتصر على هذه المنطقة، بل أيضا ذهبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الأيام القليلة الماضية، خلال يومين، إلى ما أبعد من ذلك. تجاوزت فكرة الضرب عند نهر الليطاني ومنطقة جنوب الليطاني بشكل عام إلى منطقة نهر الزهراني، بمعنى بين نهري الزهراني والليطاني. هذا هو الزهراني تقريبا وهذا هو الليطاني باللون الأحمر. بين هذين النهرين أيضا ضربت قوات الاحتلال الإسرائيلي بكثافة خلال اليومين الماضيين. شاهدنا الغارات العنيفة على غسانية وسكسكية يوم أمس الأول، وبالتالي نلاحظ المساحة الواسعة التي يريدها الاحتلال الإسرائيلي أن يوسع فيها الضغط على المدنيين وعلى السكان، بالإضافة أيضا للضغط على هذه النقطة بالغة الحساسية عند هذه الزاوية، زاوية نهر الليطاني القريبة جدا من الحدود، منطقة يحمر الشقيف ومنطقة قلعة الشقيف. هذه المنطقة بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي حساسة للغاية لأنها قريبة جدا على الحدود. إذا ما لاحظنا هذه الخريطة مثلا نشاهد هذه المنطقة التي يريد الاحتلال الإسرائيلي تكثيف العمل فيها لأنها أمنيا بالنسبة له حساسة للغاية. هذه الدائرة بين الطيبة، بين الحدود، بين المطلة في هذه الزاوية مستوطنة المطلة، وبين يحمر الشقيف وقلعة الشقيف في هذه الزاوية. هذه نقاط بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي حساسة للغاية، وبالتالي يكثف فيها القصف متواصلا، القصف أيضا على كامل هذا الشريط الموازي لنهر الليطاني كما نشاهد على الشاشة. وبالتالي جلال نحن نتحدث عن تكثيف لدائرة النار في المنطقة الجنوبية وتوسيعها الآن لتتجاوز نهر الليطاني إلى نهر الزهراني، ولكن اللافت للنظر هذا يحتاج إلى تحليل، لماذا منطقة صور ومحيطها الآن في هذا التوقيت بالذات؟
3: والغارة الأخيرة على معركة في قضاء صور. العميد حسن جوني، إذن احتلال مناطق وفرض سيطرة جوية ونارية على مناطق أخرى، ما الذي يسعى إليه الإسرائيلي؟
5: الحقيقة يعني نستطيع أن نقول أن رغم كل أو كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان وضراوتها طبعا ومفاعيلها المدمرة التدميرية، بالحقيقة هذه العمليات تفتقد إلى خطة استراتيجية واضحة. يعني لا يمكن قراءة وفهم ماذا يريد الإسرائيلي كعنوان عسكري أو كعنوان سياسي للعمليات العسكرية. هو الآن فعلا يقوم بعمليات ممنهجة تتعلق بالتدمير، جهده الأساسي يقضي بتوجيه إنذارات متلاحقة يوميا، توسعت مجال إخلاء القرى، وهذا ما يحصل. نحن نراقب ونتتبع أماكن الإنذارات والقرى التي يطلب إخلاءها، نرى أن هناك يعني خط من الإخلاءات يزداد يوما بعد يوم، وخاصة على اتجاهين، على اتجاه من ساحلي من جنوب يعني من منطقة جنوب الليطاني باتجاه الليطاني، واتجاه آخر وهو الآن الناشط أكثر بالإخلاءات والتدمير من منطقة النبطية نزولا حتى الغرب، حتى الساحل، مرورا بهذه القرى التي يوميا يقدم قرية أبعد من قرية.
3: وهذه شمال الليطاني.
5: هذه شمال الليطاني تماما، ابتداء من شرق، من قطاع الشرقي من النبطية، من هذه المنطقة التي شرح عنها الآن صهيب، منطقة قلعة الشقيف ومحيطها، منطقة النبطية، مدينة النبطية التي تتعرض إلى ضربات عنيفة وتدمير ممنهج، نزولا على خط دير الزهراني، حبوش دير الزهراني، بالأمس بفروة، قبل أمس السكسكية في الساحل. فإذا هناك نوع من الالتفاف بالنيران، إذا تراقب الخريطة نرى أن هناك التفاف بالنيران، وبالتالي هناك اجتياح من نوع آخر ليس بالقوات البرية، إنما سلاحه القوات الجوية. طبعا مفاعيل هذا الاجتياح هي التدمير، الإخلاءات، التدمير. والملاحظ هنا في التدمير ليس فقط استهداف مباني يدعي أنها بنى تحتية لحزب الله، إنما يتم تدمير هوية القرية، وأعتقد أن هذا قرار. كيف يتم تدمير هوية القرية؟ يتم تدمير دور العبادة وخاصة المساجد والحسينيات بشكل مركز، يتم تدمير ساحات القرى، الساحات العامة للقرية وما تعني الساحة، يعني للساحة أهمية كبيرة في وجدان أهل القرية وتاريخهم وذاكرتهم، وهذا أمر معروف، ولا يوجد في الساحات مراكز مسلحة يعني واضحة. فإذا هناك فعلا عملية إزالة لهوية القرية وتوسع يومي في القرى من خلال التدمير الممنهج. كل هذا طبعا يقع ضمن خطة التدمير حتى الآن، ولكن كيف يترجم هذا الأمر سياسيا؟ الآن الإسرائيلي يمضي بهذه الخطة، يستفيد من وقت الهدنة للأسف التي تسمى كل شيء إلا هدنة، وهي ليست وقف إطلاق نار طبعا، يستفيد من هذا الوقت ويقدم ويدمر ويتوسع، يحاول تثبيت مواقعه في خاصة في المنطقة الجنوبية، ولكن يصطدم بمواجهات حزب الله، بمسيرات حزب الله، تلك المعضلة والتحدي الذي لم يستطع حتى الآن أن يجد حلا له، وهو فعلا يعني يوميا يتعرض لخسائر إما بالآليات وإما بالجنود. يعني
3: على ضوء المواجهات التي ذكرتها، كيف قرأت ما أعلنه جيش الاحتلال عن أهبت الاستعداد في مناطق شمال إسرائيل واتخاذ إجراءات تحسبا لإطلاقات من جنوب لبنان؟
5: جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرض لمفاجأة صادمة لحظة أطلق حزب الله صواريخه في بداية هذه الحرب في 2 آذار، وأعلن عن نيته بالمواجهة، وبدأ بالمواجهة فعلا، ثم أطلق صواريخه باتجاه الداخل الإسرائيلي، وكان واضحا أن الجيش الإسرائيلي تفاجأ بقدرات حزب الله من بعد أن كان اعتقد أنه قضى على حزب الله، وقدم الأمر لجمهوره على أن حزب الله انتهى أو شبه جثة هامدة تلفظ أنفاسها الأخيرة. وبالتالي هذه الصدمة أعتقد أنه يعيشها حتى الآن في استعداداته الدائمة في شمال إسرائيل لأي عمل صادم آخر ممكن أن يقوم به حزب الله بشكل مفاجئ، خاصة بعد أن نفذ هذه العملية، عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية. وبالتالي هو يتحسب، يعني الإسرائيلي يتحسب لعمل ولرد من قبل حزب الله خارج نطاق اتفاق وقف إطلاق النار الذي بين مزدوجين هو ليس وقفا لإطلاق النار، ولكن يعني حتى الآن حزب الله وضع سقفا لردوده محدودة باستهداف عناصر جيش الاحتلال وآلياته داخل الأراضي اللبنانية. حتى الآن لم يخرج أو لم تصل ردوده باتجاه الشمال الإسرائيلي، ولكن هذا أمر وارد بأي لحظة، ويتوقع الإسرائيلي هذا الأمر وخاصة في معرض الرد. وبالتالي يعني لن سيبقى حذرا في شمال إسرائيل، وهذا يفسر قلقه على وقلق يعني سكانه وتجميد كل النشاطات التي كانت مقررة في تلك المنطقة.
3: غارات أيضا جديدة آخرها على السلطانية جنوب لبنان، في إشارة إلى طبعا هذا النسق والسياسة التدميرية التي أشرت إليها. في الداخل الإسرائيلي يقولون بأن نتنياهو لم يحقق لا سحب سلاح حماس ولا سحب سلاح حزب الله ولا أيضا هزيمة إيران، هذا كله في ظل دعوات الآن لاستئناف حتى القتال في جبهة غزة، هذا كله كيف يمكن أن ينعكس على المسار العسكري العميد جوني؟
5: الآن هذه فعلا نقاط على المستوى الاستراتيجي، هناك أخفاقات واضحة، وخاصة إذا ما ربطنا هذه النتائج بالأهداف التي أعلنها الإسرائيليون، وهو نتنياهو لطالما تبجح بها واعتبرها منجزة أصلا، يعني هو اعتبر أنه قضى على حماس وقضى على حزب الله، ويعني إلى حد بعيد اعتبر أنه أنهك إيران، ولكن لم يقل أنه قضى على النظام الإيراني، إنما اعتبر أنه يريد إكمال المعركة مع إيران. بكل الأحوال هناك أخفاقات واضحة على المستوى الاستراتيجي، وإن كان هناك فعلا أضرار جسيمة لحقت في هذه الجبهات سواء في حركة حماس أو في قطاع غزة وفي لبنان وفي حزب الله، ولكن في العنوان العام هناك أخفاق في تحقيق هذه الأهداف. طبعا الأمر مرهون بعنوان المعركة الكبرى الأساسية بين إيران والولايات المتحدة.
3: شكرا لك العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، أبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكاتها مع الولايات المتحدة.
6: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن، في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة، غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينجر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
7: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن. لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
6: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
8: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
6: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية. هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية، قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
9: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
6: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديديه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
10: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
6: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن الزبير، الجزيرة، باريس.
11: أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية الخاصة بالتطورات في مضيق هرمز والمحادثات بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. وفي آخر التطورات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. وأكد ترامب أن الهجمات التي شنها الجيش الأمريكي للرد على هجمات لإيران في مضيق هرمز ليست سوى ضربة خفيفة. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة الليلة الماضية استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز، وإنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة على منشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. في المقابل اتهم مقر خاتم الأنبياء الجيش الأمريكي بانتهاك وقف إطلاق النار، وقال إن القوات الأمريكية استهدفت ناقلة نفط إيرانية وسفينة إيرانية أخرى في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية ردت بضرب سفن عسكرية أمريكية. وفي التطورات على الجبهة اللبنانية قال الدفاع المدني اللبناني إن أحد عناصره استشهد في غارة إسرائيلية استهدفته جنوبي البلاد. في الوقت نفسه شن الجيش الإسرائيلي غارة على بلدات عدة في جنوب لبنان، ومن جانب آخر وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان قرى عدة في جنوبي لبنان بإخلائها والابتعاد مسافة كيلومتر واحد. والآن نشير إلى الخبر العاجل على الشاشة عن التلفزيون الإيراني نقلا عن الجيش، يقول قوات خاصة في الجيش قامت باحتجاز الناقلة أوشنكوي بناء على أمر قضائي. طبعا قبل ذلك أشار التلفزيون الإيراني إلى أن القوات البحرية التابعة للجيش احتجزت هذه الناقلة في بحر عمان. أرحب بمراسلينا أو فقط بمراسلنا من طهران عامر لافي. عامر، هل من تفاصيل حول هذا الخبر الذي جاء به التلفزيون الإيراني؟
12: نعم سهام، على ما يبدو أن الموضوع متعلق بقضية تهريب، يعني هناك أمر قضائي بإيقاف هذه السفينة التي تحمل كميات من النفط الإيراني، وبالتالي قامت القوات الخاصة في الجيش الإيراني بالسيطرة على هذه السفينة وسحبها نحو الموانئ الإيرانية الجنوبية وتسليمها للسلطات القضائية وفقا للتلفزيون الإيراني وفقا للبيان الذي صدر قبل قليل. وبالتالي على ما يبدو أن الأمر يتعلق بعملية تهريب، لكن نحاول التأكد حقيقة من تفاصيل هذه الحادثة على اعتبار أن النفط الموجود هو إيراني، وهناك يعني سبب الإيقاف هو إضرار بعملية التصدير وإضرار بالاقتصاد الإيراني، فلذلك فهمت أنها عملية تصدير عملية تهريب، خصوصا أن القرار هو عبارة عن قرار قضائي والسلطات التنفيذية في الجيش أو القوات الخاصة في الجيش هي التي نفذت هذا الأمر القضائي. نشير طبعا سهام إذا كان لدي وقت يعني إلى أنه السلطات الإيرانية والسفن الإيرانية تحاول بشكل دائم ربما أن لا توقف عملية التصدير، وبالتالي بشكل رسمي والسفن التابعة للدولة أو ما يسمى أمريكيا بسفن الظل تحاول نقل النفط. وآخر خبر وصل بهذا بخصوص هذا الموضوع حقيقة هو خبر نقلته وكالة تسنيم تقريبا قبل ساعتين من الآن، تحدثت عن أن أخبار تؤكد بأن ثلاث سفن تمكنت من العبور من مضيق هرمز نحو السواحل الإيرانية، وهي ثلاث سفن فارغة حمولتها مجموعة تقارب تقريبا 5 ملايين برميل من النفط، وقد وصلت إلى الموانئ الإيرانية. وهذا طبعا يحمل دلالة على أن إيران ما زالت على الرغم من الحصار المفروض عليها تقوم تقوم بتصدير النفط وتسلك طرق ربما مختلفة، خصوصا أن الحديث عن هذه السفن الثلاثة كان عن طريق
11: عفوا عامر فقط، هل هناك ما يشير إلى جنسية هذه الناقلة أو هل تحمل علم دولة ما؟
12: نعم، إلى الآن لا يوجد معلومات عن جنسية هذه السفينة، وبالتالي كما ذكرنا يعني واضح أن الأمر عبارة عن عملية تهريب، لا معلومات عن هذه السفينة، أمر قضائي استوجب السيطرة عليها وسحبها إلى الموانئ الإيرانية وتسليمها إلى السلطات القضائية الإيرانية.
11: طب بالموازاة مع ذلك، ما آخر المواقف والتصريحات في إيران والتفاعلات مع ما جرى بالأمس من تصعيد؟
12: نعم، يعني على المستوى السياسي وبخصوص المفاوضات سهام، السلطات الإيرانية لم تصرح بشيء جديد باستثناء أن دراسة الورقة الأمريكية مستمرة ولم تقم على ما يبدو بتسليم الرد الإيراني إلى الوسيط الباكستاني. التصريحات في عمومها سواء من الخارجية أو من الرئيس بازشكيان تتحدث حتى الآن عن نفس الأطر التي تحافظ عليها إيران بخصوص هذه الورقة، وأقصد أن إيران تركز في هذه المرحلة كما تقول على إيقاف الحرب، رفع الحصار عن موانئها، وبالتالي تقوم إيران بفتح مضيق هرمز. المتحدث باسم الخارجية كان قد قال بأنه لا يمكن أن إضاعة الوقت الآن في مناقشة قضايا شائكة ومعقدة وتحتاج إلى وقت كثير طويل، وبالتالي أرجعنا ونريد إرجاء مناقشة الملف النووي إلى فترة لاحقة، وطالب الولايات المتحدة بمزيد من الجدية إذا أرادت إنجاح المفاوضات. قال لا يمكن أن تكون يعني مفاوضات ناجحة ولا يوجد جدية ولا يوجد حسن نوايا ظاهرة من الولايات المتحدة، لا يمكن أن تكون هناك مفاوضات ناجحة والولايات المتحدة تلجأ بين الفينة والأخرى إلى لغة الإملاءات والتهديدات والابتزاز على حد وصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية. الرئيس بازشكيان أيضا بالأمس تناول نفس الموضوع وقال بأنه إذا ما أرادت الولايات المتحدة إنجاح المفاوضات في باكستان فعليها إيقاف الحرب على جميع الجبهات وبضمانات دولية، وهذه نقطة مهمة أخرى يركز عليها الجانب الإيراني، الضمانات الدولية. لماذا؟ لأنه يقول هناك انعدام للثقة بيننا وبين الجانب الأمريكي، لقد ويقول أنقل هنا عن الرئيس بازشكيان لقد طعنا مرتين أثناء مفاوضات، وطبعا هو يقصد حرب حزيران 12 يوما الماضية، وهذه الحرب التي حربان بدأتا أثناء مفاوضات مع الولايات المتحدة، وبالتالي إيران تركز على إيقاف الحرب في هذه المرحلة والحصول على ضمانات دولية عدم تكرار السيناريو الذي تكرر مرتين في هذه الفترة القصيرة.
11: شكرا لك عامر لافي مراسل الجزيرة من طهران، وأنتقل إلى مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد. أحمد، على الجانب الآخر أمريكيا، كيف تبدو آخر المواقف والتصريحات بعد تطورات الأمس؟
13: نعم، مرحبا سهام. إذن تأكيدات أمريكية في الحقيقة بأن اتفاق وقف إطلاق النار ما يزال ساريا، وكذلك المسار التفاوضي ما يزال مستمر، هكذا صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليقا على هذه الحادثة التي وقعت ليلة أمس، وأكد بأن المدمرات الأمريكية الثلاث عبرت مضيق هرمز بسلام، وأشار إلى أن هذه المدمرات ستعود وتنضم مرة أخرى إلى العتاد العسكري الذي ينفذ الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية من قبل الولايات المتحدة. وحث الإيرانيين على ضرورة الإسراع بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة يلبي المطالب الأمريكية لا سيما المرتبطة بالملف النووي، وتقديم تعهدات بعدم السعي لامتلاك سلاح نووي. يقول إن عليهم الإسراع بتوقيع اتفاق، وإلا فإن العواقب العسكرية ستكون أشد مما واجهت به الولايات المتحدة الهجوم الذي استهدف المدمرات الأمريكية يوم أمس على حد تعبيره. كان هناك بيان تفصيلي في الحقيقة سهام أوضحت فيه القيادة المركزية تفاصيل ما جرى.
11: عفوا أحمد، قالت سأعود إليك، فقط دعني أشير إلى هذه الصور التي توضح الناقلة التي جرى احتجازها في بحر عمان، الناقلة اسمها أوشن كوي، والتي أفاد التلفزيون الإيراني بأن القوات البحرية التابعة للجيش قامت باحتجازها. وكان مراسلنا من طهران يتحدث عن أن هناك أمرا قضائيا هو ما أدى إلى هذا الإجراء. الآن التلفزيون الإيراني عن الجيش يقول تمت مرافقة الناقلة إلى السواحل الجنوبية الإيرانية وتسليمها إلى السلطات القضائية. وهذه الصور من التلفزيون الإيراني الذي إذن ينشر صورا توثق هذه العملية.

0: لا نعلم حتى الآن جنسية هذه الناقلة وما إذا كانت تحمل علم دولة ما. المراسل من طهران عامر لافي تحدث عن احتمال تعلق الأمر بتهريب، ولهذا هناك أمر قضائي أدى بالسلطات إلى احتجاز الناقلة، وربما تحمل على متنها نفطا إيرانيا مهربا. أعود إليك أحمد، تفضل.
1: نعم سهام، كنت أشير إلى البيان الذي أصدرته القيادة المركزية الأمريكية التابعة للجيش الأمريكي والمشرفة على القوات الموجودة في منطقة الشرق الأوسط. كانت قد قالت إن هذه المدمرات الثلاث كانت في طريقها من مضيق هرمز إلى خليج عمان، وتم استهدافها بمسيرات وصواريخ وزوارق صغيرة إيرانية. وذكرت أنها ردت دفاعا عن النفس، قامت باستهداف مصادر النيران، منصات إطلاق الصواريخ والمسيرات، وكذلك أشارت إلى أنها استهدفت مراكز للسيطرة والقيادة تتبع للقوات الإيرانية، وذكرت أنها لا تريد التصعيد مع إيران، وفي الوقت ذاته أشارت إلى أنها قادرة على حماية نفسها. وبالتالي فإن لدينا موقفا أمريكيا يؤكد على أن الرد الأمريكي جاء دفاعا عن النفس، والرئيس ترامب يقول إن النيران التي استهدفت المدمرات الأمريكية من قبل الجانب الإيراني كانت خفيفة، وإن الرد الأمريكي كان بنيران أكثر كثافة، وهدد الإيرانيين بأنه في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق فإن العواقب العسكرية ستكون أشد وأكبر. وأيضا لدينا هذا الموقف الجديد من قبل الرئيس ترامب المتعلق بالمسار التفاوضي، هو أكد مرة أخرى بأن الطلب الباكستاني هو الذي بسببه علق عملية مشروع الحرية، وإن ذلك يأتي لإفساح المجال للمفاوضات. ونذكر حينها أنه عندما أصدر إعلانه هذا كان قد قال إن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق نهائي وشامل مع الإيرانيين، وفي ذات الوقت كان يهدد دائما بأن الحصار سيستمر في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، وقد وصف هذا الحصار في آخر تصريحاته بأنه حصار فولاذي، في إشارة إلى تشديد هذا الحصار على الموانئ الإيرانية. وكل هذا بغية ممارسة المزيد من الضغوط الاقتصادية على الإيرانيين بهدف دفعهم نحو طاولة المفاوضات للقبول بالمطالب الأمريكية. وهنا حالة ترقب الآن في الأوساط الأمريكية للرد الإيراني على المقترح الأمريكي الأخير.
0: شكرا لك أحمد الرهيد، مراسل الجزيرة، كنت معنا من واشنطن. معنا في الاستوديو ضيفنا بيتر روف، كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك، ومعنا أيضا الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، كما ينضم إلينا أيضا الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك دكتور صدقيان، يعني بالنسبة للولايات المتحدة ما جرى بالأمس هو ضربة خفيفة لا تؤثر على وقف إطلاق النار، يعني قرصة أذن لإيران ردا على استهدافها. هل تنظر إيران لما جرى بالأمس بنفس المنظور؟
2: يعني الخطوة الأمريكية التي أرادت، وأنا أعتبر بأنها أرادت أن تختبر الجانب الإيراني، لكن هذا الاختبار الولايات المتحدة سقطت في هذا الاختبار، لأن هي أرادت أن تختبر الجانب الإيراني هل هو سوف يرد على مواجهة هذه القطع العسكرية، خصوصا هي عسكرية وليست مدنية. الرد الإيراني كان رد عنيف، حتى وإن كان الرد الأمريكي أعنف من ذلك، لكن هي أعطت رسالة للجانب الأمريكي بأنها لا تسمح بمرور القطعة العسكرية من مضيق هرمز ما دامت هي تسيطر على المضيق، والحرس الثوري يسيطر على هذا المضيق، وهي لن تسمح. رسالة إيران كانت واضحة، لكن توقيت إرسال هاتين المدمرتين في إرسالها إلى مضيق هرمز في هذا الوقت عندما تكون هناك مفاوضات والولايات المتحدة تريد من الجانب الإيراني رد على مقترحاتها، أنا أعتقد بأن مثل هذه الخطوة لم تكن خطوة حكيمة، لأنها بالتأكيد سوف تؤثر على الموقف الإيراني. كان من المفترض أن تقدم الولايات المتحدة عوامل تعزيز ثقة. الإيرانيون لحد الآن لا يشعرون بأنهم يفاوضون بثقة يذهبون إلى إسلام أباد بثقة، يذهبون بحذر، حذرين جدا من الجانب الأمريكي، لأن خصوصا الرئيس ترامب رئيس متناقض في سلوكه، يقول شيء ويعمل شيء آخر، يدعو للمفاوضات ويعطي الضوء الأخضر لإسرائيل بمهاجمة إيران، يفاوض ويشن حرب على إيران، وبالتالي الجانب الإيراني يحتاج إلى ثقة من أجل السير نحو المفاوضات. لحد الآن وهذا واضح أقول لك بشكل واضح، الجانب الإيراني لا زال لحد هذه اللحظة يعتقد بأن الرئيس الأمريكي يراوغ في هذه المفاوضات. طيب، وهو لا يمتلك الرغبة الجدية في المفاوضات.
0: دكتور الزبيري، هل تتفق مع أن هذا كان اختبارا أم أن كل طرف الآن يحاول أن يفرض الواقع الذي يريده؟
3: سهام، ما جرى ليلة أمس طرح أسئلة كثيرة، مسألة التوقيت إذا ما كان هناك شيئا مقصودا من خلف هذه العملية. شيء ثاني الواضح تماما، إذا ما كان هناك عملية مرور لقطع بحرية بقصد اختبار مدى سلامة المضيق لعبور سفن أخرى، بعبارة أخرى وكأن الولايات المتحدة تريد أن تختبر إذا ما كان هنالك مسارات آمنة يمكن أن تستعملها، وفوجئت السلطات الإيرانية بذلك. بعبارة أخرى نحن أمام مشهد الولايات المتحدة مضمونه الأساس سهام هو سحب ورقة المضيق من الطرف الإيراني تدريجيا، وبعبارة أخرى فتح مسارات تسمى مسارات آمنة بقصد تمرير 1600 سفينة موجودة الآن خلف المضيق، وبشكل تدريجي تضعف ورقة المضيق من الطرف الإيراني. هذا مسألة. المسألة الثانية، إيران بدأت بما يسمى إجراءات بيروقراطية إدارية فيما يتعلق بدفع الرسوم لتأمين مرور هذه السفن، وبدأ العمل. لاحظنا أمس أن استهدفت هذه المكاتب، هذه المؤسسة التي ينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار كما قالت السلطات الإيرانية مسألة متابعة السفن. السفن ترسل لها، تتواصل معها، ترسل لها بريد إلكتروني، تعرف معلومات عنها، تدفع لها إلى غير ذلك. هذه الإجراءات أيضا تم قصفها ليلة أمس. بعبارة أخرى نحن أمام محاولة اختبار الطرف الأمريكي للإيراني مدى قدرته على ضبط النفس، وأيضا اختبار أمريكي لمدى الإجراءات التي اتخذوها فيما يتعلق بسلامة المضيق ووجود مسارات آمنة.
0: سيد روف، هذا التأكيد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على أن ما جرى لا يؤثر على وقف إطلاق النار وأن التفاوض مستمر مع الإيرانيين، ما دلالته؟
4: أظن بأنه يشير إلى أن الرئيس يبقى متأملاً أننا يمكننا الوصول إلى تسوية عبر التفاوض، وخلال 30 يوما التي نظن بأنها سوف تكون كافية للتعامل مع كل القضايا التي لا تزال عائقة بين الطرفين. لكن أنا أظن بأنه إطلاق النيران على المدمرات الأمريكية وعدم إصابتها في حين كانوا يعبرون مضيق هرمز، هذا طبعا بموجب ما قاله الرئيس، وفي حين أننا أغرقنا المعتدي، هذا يشير إلى أين ستذهب الأمور في حال عدنا إلى الصراع العسكري. وبالتالي أنا لا يمكنني أن أفهم أن إيران التي أصبحت في عزلة قالت بأنها تم تعرض للهجوم من طول ضرورة الولايات المتحدة الأمريكية.
0: هذه مياه إقليمية إيرانية، وإيران تقول كل من يريد أن يعبر يحتاج لتنسيق معها وتمنع مرور القطع الحربية المعادية لها، ألا يبدو هذا منطقيا؟
4: إيران يمكنها أن تسمي السمكة بطة ولكنها لن تحلق. هذه ليست مياه إيرانية، إنما هي مياه دولية، ولطالما كانت مياه دولية منذ فجر الزمان، وهم لا حق لهم لأن يفعلوا ما يقومون به الآن. إذا ما أرادوا أن يصروا وإذا أرادوا أن يجعلوا هذه قضية، فأظن بأنهم سوف يجدوا بأنهم ليس عليهم أن يتعاملوا فقط مع الولايات المتحدة الأمريكية، ينبغي أن يتم حل هذه المسألة بطريقة سلمية. المسألة كانت في البداية تتعلق بكون إيران تريد أن تصبح دولة نووية، وليس فقط من أجل توليد الطاقة، وإنما قوة نووية من أجل ابتزاز وتهديد المشهد الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة هي تقاتل معركة بالنيابة عن دول الخليج الذين سوف يصبحون تحت نفوذ إيران فورا بعد امتلكوا السلاح، ولكن الرئيس سوف يوقفهم قبل أن يمتلكوا تلك القنبلة أو حتى أسطول من الصواريخ التي على رأسها رؤوس حربية وليس بعد هذا.
0: دكتور صدقيان، يأتي هذا التصعيد في الوقت الذي ينتظر فيه كل العالم الرد.

0: الإيراني على آخر ورقة من الولايات المتحدة، باعتقادك كيف يؤثر ما جرى على طبيعة هذا الرد المنتظر؟
1: بالتأكيد، يعني الإيرانيون عندما يردوا على أي مقترح أمريكي أو يريدون الذهاب إلى إسلام آباد أو التوقيع على أي وثيقة معينة، بالتأكيد مثل هذه الخطوات تؤثر عليهم. وهم بالأساس هم حذرين، غير مطمئنين من الجانب الأمريكي من خطواته. مثل هذه الحوادث تؤثر على موقفهم أكثر، تعزز ما يتصورونه من أفكار، وتعزز ما يعتقدون به من قلق ومن حذر حيال الجانب الأمريكي. لحد الآن الإيرانيون عندما يتحدثون عن المفاوضات لا يتحدثون باطمئنان، يتحدثون بقلق بحذر. وبالتالي في نهاية المطاف الولايات المتحدة تريد مع هذا الجانب الذي اسمه إيران تصل إلى حل. أما أن نقول بأن السلاح النووي وكذا، يعني هذه سردية السلاح النووي بعد كل هذه السنوات. نتذكر جميعا رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من قبل أكثر من 20 عاما عندما كان يذهب للأمم المتحدة يعطينا خرائط، بعد 6 أشهر، بعد 4 أشهر الإيرانيون سوف يصنعون القنبلة الذرية وإلى ذلك. لحد الآن كل ما قاله كذب وافتراء وهو غير حقيقي. الآن يبدو لي بأن الجانب الأمريكي أيضا يتحدث بهذه الأمر. دائما يقول الرئيس ترامب بأن لا نسمح لإيران بإنتاج السلاح النووي. يا عمي، ما الإيرانيون يقولون لكم بأننا مستعدون لإعطاء أي ضمانات تحتاجونها ونحن لا نريد أن ننتج السلاح النووي. الآن هكذا يتحدثون دائما يعني ينفذون اعتداءات كبيرة على إيران تحت ذريعة السلاح النووي. والآن كل السرديات التي تقولها الولايات المتحدة بشأن إيران، بشأن بداية الحرب، بشأن أهداف الولايات المتحدة في هذه الحرب، كل السرديات التي تقولها الولايات المتحدة لا تجد آذان صاغية من قبل المجتمع الدولي، حتى في المجتمع الحكومي الرسمي عند المجتمع الدولي. طيب، ربما يقولون شيء آخر، لكن في حقيقة الأمر عندما يتحدثون مع إيران يقولون لهم بأن نحن لا نجد هناك مبرر للعدوان. طيب، الأمريكي.
0: فقط دعني يعني بالعودة إلى ما نقلناه قبل قليل عن حادث احتجاز ناقلة في بحر عمان من طرف القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني. يقول هنا التلفزيون الإيراني القوات البحرية التابعة للجيش إذن احتجزت ناقلة أوشن كوي في بحر عمان، كما يقول التلفزيون نقل عن الجيش: سندافع بقوة عن مصالح إيران بالمياه الإقليمية ولن نتهاون مع انتهاك القانون. كما يشير أيضا التلفزيون نقلا عن الجيش: إذن تمت مرافقة الناقلة إلى السواحل الجنوبية الإيرانية وتسليمها إلى السلطات القضائية. طبعا هذه فقط المعلومات المتوفرة حتى الآن عن ما جرى احتجاز ناقلة في بحر عمان من قبل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني. ويلتحق بنا هنا في الاستوديو اللواء محمد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري. أهلا بك سيد عبد الواحد، قراءة في ما جرى بناء على المعلومات المتوفرة.
2: سهم، الآن في صراع على السيطرة البحرية، حرب بحرية بغرض السيطرة ما بين إيران وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. من يسيطر على ليس المضيق فقط ولكن بحر عمان والمضيق، لدرجة أن الحرس الثوري الإيراني أصدر خريطة جديدة بعيدة كل البعد عن مضيق هرمز. والخريطة
0: فقط قبل أن تواصل، عفوا، ننوه هذه المعلومة أيضا المهمة: وفق بيانات ملاحية فإن هذه السفينة ترفع علم بربادوس وتملكها شركة مسجلة في جزر المارشال.
1: إذا سمحتي لي سهم، عذرا لواء، هذه محتجزة على خلفية تحمل نفط مهرب،
0: أمر قضائي.
1: نعم، يعني أمر قضائي في نفط مهرب وليس على خلفية مرور وما شكل. نعم،
0: يعني هذا ما أشار إليه أيضا مراسل الجزيرة.
2: ما أنا هوصل ليها، ليه بيتم الإعلان عنها وليه الزخم، على الرغم من أن حق قانوني أنها البحرية الإيرانية تحمي المياه الإقليمية لديها. لكن في زخم في المنطقة حق السيطرة، وبالتالي الخبر ليه نزل بهذا وبهذا الاهتمام؟ القانون البحري يتيح، أو قانون الأمم المتحدة للبحار والمحيطات يتيح للسفن الحربية إنها تعمل مادة اسمها حق الزيارة والتفتيش، بمعنى إنه لو شاف سفينة مخالفة في المياه أو سفينة

0: بيقول أن من حق السفينة الحربية إنها تنده على السفينة الأخرى وتستفسر منها عن الحمولة وعن الاتجاه، تنده عليها من خلال القناة
1: ال 12. ولكن لمن هذا الحق؟ لمن يعطى هذا الحق؟
0: لأي سفينة حربية،
1: يعني أي
0: القانون الدولي ده حتى في عرض
1: لو
0: البحر،
1: لم تكن في مياهها الإقليمية،
0: ده حتى لو في عرض البحر، لكي لضبط البيئة البحرية لو سفينة حربية في اتجاهها شكت أن هناك سفينة تجارية، سفينة تجارية. ولكن هنا فكرة الاشتباه يجب أن تكون موثقة ومؤكدة، لأن السفينة دي عليها جنسيات أخرى متعددة، وممكن أن أصحاب أو هذه أو الدول اللي عليها أفراد من جنسيات يرفعوا قضية على السفينة الحربية اللي عملت هذا، وبالتالي يجب أن يكون هناك أدلة دامغة واضحة بتبتدي تنده عليها السفينة الحربية ويقول له السفينة التي تتجه في اتجاه كذا، موقع كذا، خط سير كذا، برجاء إبلاغي عن بياناتك، يعرف منه بياناته. قفل الخط وما ردش عليه، يبقى هنا في عملية ملاحقة، بيبعت له إشارة أخرى بيقول له حق الزيارة والتفتيش، حق الزيارة والتفتيش، يعني أنا هبعت قوة دلوقتي هتطلع لك، ويبتدي يقرب من ناحيته ويقول له أقف أو هدي السرعة، نزل لي السلم، لو كان هيجري هيقتحمها بحريا يجب أن يكون هناك الإسكالية، لازم السلم، أو إذا كان هيقتحمها من خلال الجو إنزال جوي يقول له هدي حتى يضبط هذا. أول ما بينزل بيبتدي يقول يطلب منه كشف عدد البحارة ويخلي فرد في الممشى لقيادة الملاحة وفرد آخر في غرفة الماكينات ويقوم بالتحقيق معهم. لكن الحالة الإيرانية هنا أن السفينة دي عليها حكم قضائي، يعني هناك بلاغ وهو حق أصيل
1: سابق للاحتجاز،
0: طبعا سابق، يعني بقرار قضائي. لكن ليه الخبر اتنشر على الرغم من أن هذه الحوادث يومية؟ اتنشر لأن الصراع دلوقتي والنفوذ هي معارك بحرية على من يسيطر، وبالتالي هي إشارة من القوات البحرية الإيرانية أنها موجودة وأنها تحمي مياهها الإقليمية أو تحمي مناطق سيطرتها في المنطقة.
1: يعني وجود أمر قضائي ورواية إيرانية تفيد بأن هناك نفطا مهربا على السفينة يفترض أنه يحسم قانونية ما جرى،
0: طبعا،
1: وأنه تم بمعزل عن العمليات التي شهدناها في مضيق هرمز المرتبطة بالتصعيد،
0: لكن إشارة سياسية مرتبطة بالأحداث اللي بتحصل، إشارة سياسية أو دلالة سياسية أن أنا مسيطر على حتى مياه الإقليمية وغير مسموح لأي سفن مخالفة تدخل مياه الإقليمية، ربما تكون السفينة مدفوعة، لكن الزخم الإعلامي غرضه سياسي مرتبط بالأحداث التي
1: يعني هناك تجري. رسالة للسفن الأخرى بأننا ما زلنا نسيطر
0: فعلا.
1: حتى
0: فعلا.
1: لو كان الأمر مختلف، يعني ما جرى مرتبط بأمر قضائي، ولكن هو تأكيد نهائي في إيران بأننا يمكننا احتجاز أي ناقلة تمر بدون تنسيق معنا.
0: تمام، ده كمان المادة 111 من القانون بتتكلم عن حاجة تتعلق بالملاحقة الساخنة، الهوت بيرسيوت، اللي هو لو حتى السفينة في المياه الإقليمية خرجت، يعني القوات البحرية الإيرانية التقطت هذه السفينة وجريت وراها ولم تمتثل إلى الوقوف وخرجت في المياه الدولية، من حقها أنها تلاحقها، ودي بنسميها الملاحقة الساخنة الهوت بيرسيوت، وتقبض عليها وتحتجزها في أقرب ميناء ويطبق عليها القانون. هي مخالفة أولا بتقوم بعمليات التهريب، ثانيا رفعت علم غير دولتها بطريقة غير شرعية، يعني نتائج التحقيق طبعا هيزيرها القضاء الإيراني.
1: شكرا لك سيد عبد الواحد الخبير بالشؤون الاستراتيجية والأمن البحري، وأشكر أيضا ضيوفنا دكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، والسيد محمد صالح صدقيان مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، والشكر موصول لضيفنا هنا أيضا في الاستوديو بيتر روف كاتب العمود السياسي بمجلة نيوزويك. الآن إلى مستجدات الجبهة اللبنانية، ومعنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، كما ينضم إلينا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. أهلا بكما. أبدأ معك إيهاب، وآخر فصول هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر اليوم.
2: القوات الإسرائيلية جددت تهديداتها لست قرى وبلدات في قضاء صور، لكنها وسعت هذه الدائرة باتجاه عدد آخر من البلدات التي تقع في القضاء نفسه، وتعرضت كل المناطق التي تقع على تخوم المدينة لغارات عنيفة من الجانب

0: الإسرائيلي. حتى هذه اللحظة فرق الدفاع المدني في جنوب لبنان والإسعاف تحدثت عن وقوع ضحايا في غارة على بلدة طورة قرب مدينة صور التي استهدفت ساحة في البلدة، واستمرت أعمال الإنقاذ وأيضا رفع الركام من أحد المنازل المستهدفة داخل هذه البلدة. أيضا باتجاه المناطق التي جرى إنذارها كان هناك على الأقل 6 غارات على بلدات مختلفة، وأيضا توسعت هذه الغارات لتشمل كل المناطق المحيطة بمعظمها في مدينة صور والقرى التي تحاذي المناطق التي وقعت فيها مواجهات بين حزب الله والقوات الإسرائيلية، وتحديدا في بلدة البياضة التي قال حزب الله أنه أطلق مسيرة انقضاضية باتجاه جرافة من نوع D9 كانت تعمل في تلك المنطقة. والبياضة هي بلدة تحتلها إسرائيل، تقع على تلة حاكمة تشرف على مناطق واسعة من صور، وكانت القوات الإسرائيلية قصفت محيط المنطقة بقذائف المدفعية بشكل مركز باتجاه بلدتين هما الحني والقليلي، ومن ثم توسعت من خلال غارات إسرائيلية بدأت بقصف المناطق القريبة مثل شعيتية دير قانون النهر وغيرها من البلدات وصولا إلى البلدات التي تقع في أعالي قضاء صور، مع استمرار في هذه اللحظات لتحليق للطائرات الحربية الإسرائيلية في أجواء هذه المنطقة. ويأتي هذه الأمر في ظل استمرار التدرج الإسرائيلي بالغارات العنيفة على جنوب لبنان، والتي كانت بدأت قبل أيام وكان أعنفها خلال الساعات 24 الماضية حين تعرضت أكثر من 30 بلدة وقرية في جنوب لبنان لغارات عنيفة وكانت بالعشرات، شملت أماكن عدة وكانت تتركز في منطقة النبطية، والنبطية كانت هذا اليوم كذلك عرضة لغارات جديدة. الآن ربما نشير إلى غارة الآن على بلدة المنصوري وهي التي تقع قرب منطقة الاشتباك في البياضة، وهذه اللقطات التي نشاهدها الآن على بلدة المنصوري في جنوب لبنان، وهي البلدة التي تتعرض باستمرار لغارات وقصف مدفعي. وأيضا هي هذه بلدة تقع في النسق الأول من القرى التي أصبحت قرى مواجهة والتي تحتلها إسرائيل بدءا من البياضة وصولا إلى شمع التي تقابل المنصوري. وكان هناك صباح هذا اليوم غارات على بلدة بيوت السياد التي تقع قرب الساحل التي تواجه البياضة، ومن ثم توسعت هذه الدائرة النارية من جانب القوات الإسرائيلية لتشمل بلدات وقرى أخرى في جنوب لبنان. على وقع هذه الغارات من المفترض أن تعقد جلسة محادثات لبنانية جديدة يوم الخميس المقبل مع إسرائيل لتمديد وقف إطلاق النار الذي ينتهي يوم الأحد في 17 من أيار مايو الحالي. ولبنان أعاد التمسك بأنه يريد وقفا كاملا لإطلاق النار قبل الشروع بهذه المفاوضات وفقا لما أعلن الرئيس اللبناني هذا اليوم. وكان أيضا مصدر رسمي لبناني أشار إلى الجزيرة يوم أمس إلى أن الولايات المتحدة تعمل على خط تهدئة الموقف في جنوب لبنان، لكن على ما يبدو فإن القوات الإسرائيلية تواصل ضغطها العسكري باتجاه أماكن عدة من جنوب لبنان وتواصل غاراتها العنيفة. مصدر كذلك مسؤول كان أشار إلى الجزيرة إلى أن لبنان يسعى إلى اتفاق دائم مع إسرائيل، ولكنه لا يعني اتفاق سلام كامل وتطبيعا للأوضاع، وإنما وقف للأعمال القتالية ومحاولة عدم تكرارها مرة أخرى. طبعا هذا الأمر قد يشير إلى أن لبنان لديه رأي خاص يرتبط بمسار المفاوضات التي يراها ضرورة في هذه المرحلة، والتي أيضا يعتبر بأن مقدمتها تكون من خلال وقف إطلاق النار التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل يقضي بانسحابها من الأراضي اللبنانية، إطلاق سراح الأسرى، وأيضا إبرام اتفاق ينهي هذا النزاع من دون الوصول إلى مرحلة تطبيع كاملة مع إسرائيل. طبعا حزب الله لا زال يرفض ومعه حركة أمل المفاوضات المباشرة.
1: شكرا لك إيهاب العقدي مراسل الجزيرة، كنت معنا من صور جنوبي لبنان. وأنتقل إلى رام الله ومدير مكتبنا وليد العمري. وليد، من الجانب الإسرائيلي ما آخر البيانات والتصريحات بخصوص التصعيد في لبنان؟
2: أحدثها اعتراف الجيش الإسرائيلي بأن 3 من جنوده قد أصيبوا بجراح في حادثتين منفصلتين. الأولى كانت مسيرة متفجرة أطلقها حزب الله وتفجرت بقوة عسكرية على نقطة الحدود في رأس الناقورة الساحلية. أحد المصابين جراحه وصفت بأنها خطيرة. والحادث الثاني أيضا مسيرة متفجرة لحزب الله انفجرت بقوة داخل المحتل من الجنوب اللبناني وأسفر عن إصابة جندي. وحسب المعلومات الواردة فإن حزب الله كان قد أطلق عدد من المسيرات وأنه لم يتم رصد هاتين المسيرتين ولم يكن هناك أيضا تفعيل لصافرات الإنذار والموضوع قيد التحقيق من قبل الجيش. إضافة إلى ذلك الجيش الإسرائيلي بعد الإنذارات التي وجهها لست قرى في منطقة صور وإحداها في منطقة وسابعة في منطقة النبطية باشر بعمليات وغارات جوية مكثفة شملت عدد أكبر بكثير من القرى السبع التي وجه لها هذه الإنذارات. وواضح أن قواته حسب بياناته تواصل عملياتها الحربية داخل الجنوب اللبناني بالإضافة لعمليات القصف والغارات التي يقوم بها. إلى جانب ذلك يبدو أن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدا من التصعيد، خاصة وأن وسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك الحكومة الإسرائيلية بدأت تروج بأن الإسرائيليين في الشمال في المناطق الحدودية يؤيدون استمرار الحرب حتى يتم تحقيق هزيمة لحزب الله في هذه المنطقة مهما استغرق ذلك من وقت، وفق ما قاله رئيس هيئة مجالس المحلية للبلدات الإسرائيلية في تلك المنطقة. وهناك أيضا في الوقت نفسه لا يريدون لهذه الحرب أن تنتهي حتى لو اضطروا لاحتلال المزيد من المناطق داخل الأراضي اللبنانية. المعلومات المتسربة تشير إلى أن عمليات الهدم والتدمير الكاملة أي تسوية بعض القرى والبلدات بالأرض لا تقتصر على القرى المتاخمة لخط التماس الحدودي وإنما هي أيضا في عمق الجنوب اللبناني، وأن الجيش الإسرائيلي في الأيام الثلاثة الأخيرة والآن يوسع من نطاق عملياته لتمتد نحو مجرى الليطاني أكثر في كافة مناطق الجنوب اللبناني والمنطقة الممتدة على نحو خمس مساحة لبنان. هذا من ناحية. من ناحية أخرى واضح بأن بالنسبة للمفاوضات التي ستلتئم نهاية الأسبوع إسرائيل تحاول أن تظهر بأنها ملتزمة بموقفها وهو إيجاد آلية لنزع سلاح حزب الله.
1: شكرا لك وليد العمري مدير مكتب الجزيرة، كنت معنا من رام الله. وللمتابعة والتحليل معنا هنا في الاستوديو نقول نصيف الكاتب الصحفي، كما ينضم إلينا من نابلس سليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي. أهلا بكما. أبدأ معك سيد بشارات، وما الرسائل في اعتقادك الإسرائيلية من هذا التصعيد في الوقت الذي أعلن فيه عن انطلاق محادثات جديدة بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني في واشنطن الأسبوع المقبل؟
3: نعم، تحياتي لك ولضيفك وللمشاهدين. باعتقادي هناك بعدين أساسيين في المنظور الإسرائيلي. البعد الأول وهو مرتبط أن إسرائيل فعليا يبدو أنها بدأت تلمس ربما عدم قدرة على احتواء الحالة اللبنانية حتى بالمسار التفاوضي، بمعنى لا تستطيع أن تفرض رؤيتها السياسية على الجانب الرسمي اللبناني. رفض الرئاسة اللبنانية أن يكون هناك لقاء مباشرا مجانيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدم إعطاء غطاء سياسي متماثل أو كامل لإسرائيل لتنفيذ ما تريد وما ترغب في الأرض اللبنانية، هذا ربما أرادت من خلاله إسرائيل أن تقول أن يدها وأداتها العسكرية ربما هي تحاول أن تجبر لبنان الرسمي للخضوع وللإقرار. البعد الثاني وهو مرتبط بالحالة الميدانية. إسرائيل ما زالت يعني تلاحظ وتشاهد وتتابع وتلمس بشكل واضح أن حزب الله يمتلك فعليا قدرات أكبر بكثير مما كانت تتوقع، وهذه ربما واحدة من القضايا الجوهرية في الداخل الإسرائيلي. النقاش في الداخل الإسرائيلي أن التقديرات الإسرائيلية بهذا الاتجاه لم تكن دقيقة، ولهذا السبب تحاول إسرائيل أن تذهب بأبعد مدى من عملية التصعيد لمحاولة تفكيك البنية التحتية، محاولة إحداث حالة من الضعف في بنية حزب الله، أكان ذلك من خلال الأفراد من عمليات الاغتيال أو من خلال القدرات أو من خلال الميدان وهو المتمثل في البنية التحتية وعمليات التدمير الممنهجة.
1: ولكن سيد بشارات، يعني فيما يخص النقطة الأولى وهي أن هذا التصعيد فيه رد أيضا على التأكيد اللبناني بأن اللقاء مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الآن ليس مناسبا، حتى عندما لم يتحدث الجانب اللبناني عن ذلك بهذا الشكل الواضح، يعني كنا ننتظر ربما لقاء بالفعل بين عون ونتنياهو، استمر التصعيد الإسرائيلي. يعني مهما فعل لبنان الرسمي كان التصعيد هنا، هذه عملية مستمرة، بالتالي ما الأهداف الحقيقية منه؟
3: أستاذ سهام، التهدئة في المنظور الإسرائيلي هي غطاء للعمل العسكري، لا يمكن لإسرائيل أن تذهب إلى التزام تام بالتهدئة. هذا الأمر جرب مع لبنان حتى ما بعد نوفمبر 2024 على مدار 15 شهرا من التصعيد ومن الخروقات الإسرائيلية، وجرب ويجرب حتى هذه اللحظة في قطاع غزة. وبالتالي بالنسبة لإسرائيل مسألة التهدئة هي غطاء لاستمرارية العمل العسكري، ولكن النقطة الأهم والأبرز بالنسبة لإسرائيل أيضا في هذه الجزئية وهو أن إسرائيل لا تريد أن تعطي لبنان شرعية المواجهة مع إسرائيل، هي تريد أن تبقي الشرعية للعمل العسكري الإسرائيلي وليس لمقاومة هذا العمل، وهذا ربما هو واحدة من القضايا التي تريد إسرائيل من خلال عملية الاستمرارية بالعمل العسكري وعملية التصعيد.
1: أسأل أيضا السيد نصيف، يعني بعد تصريحات الأمس وبعد التأكيد من الجانب اللبناني على أنه متجه إلى المفاوضات في واشنطن رغم كل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، لا نشاهد سوى مزيد من التصعيد، القصف والإنذارات للناس بالإخلاء، أين يضع كل هذا يعني المفاوض اللبناني وهو يتجه إلى هذه المفاوضات؟
4: أولا يريد طبعا المفاوض اللبناني متمسك بالذهاب إلى مفاوضات المفاوضات المباشرة، لكن في تصوري أنه أنا أو جدول أعماله ينبغي أن يتضمن أو ربما سيتضمن ثلاثة بنود أساسية. البند الأول يتعلق بوقف الحرب، بوقف الاعتداءات وتثبيت وقف إطلاق النار وبرمجة الانسحابات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية المحتلة، يعني تفكيك هذه البنية إذا كان في الإمكان على الطاولة. نحن لا نعرف ماذا سيقال على الطاولة، لكن يعني ينبغي العودة إلى الحدود الدولية انسحاب إسرائيل. البند الأول. البند الثاني يفترض أن يحمله معه لبنان هو تأكيد قرار الحكومة اللبنانية حصر السلاح في يد الدولة، يعني سحب الذريعة التي تتكلم عنها إسرائيل وهي أنها تريد تجريد حزب الله، أنها تريد بنفسها تجريد حزب الله من سلاحه. هذا موقف اتخذته الحكومة اللبنانية في 87 آب الفائت، فبالتالي هو بند أساسي. البند الثالث وهو مهم أيضا يتكامل مع البند الثاني ويأتي استكمالا للبند الأول، هو إعادة تأكيد الثقة بالجيش اللبناني، أن الجيش اللبناني يعني العودة إلى جنوب نهر الليطاني على النحو الذي كان قد بدأه الجيش اللبناني عندما نفذ الخطة وانتهت أو أعلن عن انتهائها في 31/12/2025. طبعا هذه الخطة شابهتها ثغر عدة، أبرزها أن الجيش أن حزب الله لم يتعاون مع الجيش في الكشف.
1: فقط لنستغل ما تبقى أيضا من وقت، يعني لاحظنا بطبيعة الحال انقسامات كبيرة في لبنان مؤخرا بخصوص موضوع التفاوض. تصعيد إسرائيل لعملياتها بهذا الشكل وهي غير آبها لأي مؤشرات أو يعني بوادر حسن نية من لبنان، هل يعزز الاصطفاف خلف المفاوض اللبناني أم يعزز هذه الانقسامات أكثر؟
4: هناك انقسام عمودي حقيقي في لبنان، يعني الدولة اللبنانية يقف إلى جانبها لنقل الأفرقاء المسيحيين، الأفرقاء السنة أيضا وفي مواقف معلنة في هذا الأمر، وإلى حد ما
1: فقط عفوا قبل أن تواصل أشير إلى هذه الصور، نشاهد تصاعد لأعمدة الدخان من منطقة في جنوب لبنان، يبدو أنها غارة جديدة إسرائيلية على هذه المنطقة في ظل استمرار هذا التصعيد الإسرائيلي اليوم باستهداف عدة مناطق في جنوب لبنان بغارات مكثفة. أعود إليك سيد نصيف.
4: إذن أولا هناك انقسام عمودي كما ذكرت بين الطوائف، يعني الطائفة الشيعية أو حزب الله الذي يقود طائفته في الوقت الحاضر هو والثنائي الشيعي في موقف ضد المفاوضات المباشرة، الأفرقاء الآخرين جميعهم مع المفاوضات المباشرة. الرئيس عون قال ليس المطلوب الحصول على إجماع للذهاب إلى المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، هذا شأن السلطة الإجرائية وصلاحية الدستورية لرئيس الجمهورية. لكنه قال أيضا أن حزب الله عندما ذهب إلى هذه الحرب لم يذهب بإجماع وطني، وعندما أصر على الإمساك بسلاحه والاحتفاظ بسلاحه ضد رغبة الحكومة اللبنانية التي اتخذت قرارا بحصر السلاح لم يحظى أيضا بإجماع وطني. فبالتالي موقف الدولة اللبنانية الذهاب إلى هذه المفاوضات من دون حاجتها إلى

0: الوطني.
1: سيد نقول نصيف الكاتب الصحفي، شكرا لك وشكر موصول لسليمان بشارات الخبير بالشأن الإسرائيلي الذي كان معنا من نابلس. الآن نناقش التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع جلال شهدة. ليك جلال.
2: شكرا سهام. إذن ضمن هذه التغطية التي نتابع فيها أحدث التطورات في أسواق الطاقة ومضيق هرمز، معنا في الاستوديو الزميل حاتم غندير رئيس قسم الاقتصاد في قناة الجزيرة، كما ينضم إلينا من عمان السيد عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. لكن قبل بدء النقاش خاصة معك حاتم، نتحول إلى صهيب العصا لنتابع آخر التطورات، خاصة إعلان الجيش الإيراني عن اعتراض والسيطرة على حاملة نفط.
3: نعم جلال، لازلنا نتحدث عن الأزمة في مضيق هرمز. هذه الحاملة تحديدا سأتي على ذكرها لاحقا، هناك لبس إن صح التعبير في قضيتها، ولكن بالمجمل نحن لازلنا نتحدث عن الحصار البحري الأمريكي، ولازلنا نتحدث عن الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز، وبالتالي لازلنا الآن في هذه الدائرة بين الروايتين أو التحركات العسكرية من كلا الجانبين في عملية الضغط على هذه المنطقة التي لا تزال تشغل بال العالم، هرمز ومحيط هرمز وخليج عمان وأطراف بحر العرب والحصار الأمريكي الذي نتحدث عنه. إذا ما ذهبنا مباشرة لهذه المنطقة يمكننا القول بهذا الشكل، هذا شكل الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية التي يمنع من خلال هذا الحصار أن تغادر أي من السفن الإيرانية الموانئ باتجاه خليج عمان ومن ثم باتجاه بحر العرب. في المقابل ما الذي يفعله الإيرانيون؟ يمنعون أي من السفن من مغادرة مضيق هرمز. في هذه اللقطات المباشرة التي نشاهدها يمكننا أن نشاهد هذه السفينة التي تم اعتراضها بحسب بيان التلفزيون الإيراني نقلا عن بحرية الجيش. البيان يقول أو الإيرانيون بشكل عام يقولون أن هذه السفينة كانت تحمل نفطا مهربا، وقبل الحرب أيضا يعني تاريخيا كان هناك مشكلة لإيران وأزمة في إيران مع قضية النفط المهرب لأنه يشكل تهديدا للاقتصاد الإيراني. لذلك تقوم إيران عادة بملاحقة ناقلات النفط التي تحمل النفط الإيراني المهرب. هذه السفينة أوشن كوي التي يجري الحديث عنها، اللافت للنظر أن عليها عقوبات، طبعا غيرت اسمها أكثر من مرة، اسمها الآن في أنظمة التتبع جين لي، وبالتالي غيرت اسمها أكثر من مرة. سفينة قديمة مبنية عام 2004 تقريبا تحت قائمة العقوبات الأمريكية، مصنفة على أنها من أسطول الظل الإيراني، ولكن الآن نحن نتحدث عن اعتراض إيراني لهذه السفينة، وبالتالي هناك لبس في الموضوع يحتاج إلى توضيح من جهة رسمية لتعلن أين هذه السفينة، كيف تم الاستيلاء عليها، بمعنى أن أين كانت، إلى أين كانت تتجه. بيانات الملاحية لهذه السفينة تقول لأنها كانت تتحرك بين العراق والإمارات بشكل أساسي خلال الفترة الماضية. سفينة تعتبر من السفن القديمة عمريا، نتحدث عن 22 عام، تغير أعلامها أكثر من مرة، في هذه المرة كانت تحمل علم دولة أو جزيرة بربادوس، وبالتالي نحن نتحدث عن سفينة تثير الشبهات إن صح التعبير بشكل أو بآخر. الإعلان الإيراني الآن عن السيطرة على هذه السفينة في ظل هذه الظروف في هذا المكان وسحب هذه السفينة كما قال الإيرانيون إلى أحد الموانئ في المنطقة الجنوبية، إما أن يكون على الأغلب بنار ميناء بندر جاسك أو تشهبار في هذه المنطقة، يمكن أن تسحب هذه السفينة لهذين الميناءين. ولكن نحن نتحدث عن أيضا سفينة نسبيا بعيدة عن منطقة الإغلاق الإيراني لمضيق هرمز التي وسعها الإيرانيون خلال الأيام القليلة الماضية عندما نشروا هذين الخطين على خريطة نشرها الحرس الثوري ومنع السفن من التواجد في هذه المنطقة ليوسع دائرة السيطرة والإغلاق على مضيق هرمز. نتحدث عن مسافة بعيدة نسبيا، لذلك هذه السفينة تحديدا تحتاج لمزيد من التفاصيل الرسمية. بكل الأحوال نحن لازلنا كما ذكرت نتحدث بشكل أساسي عن الحصار البحري الأمريكي على إيران، نتحدث على السفن الإيرانية والموانئ الإيرانية، ولازلنا جلال نتحدث عن أكثر من 870 سفينة عالقة على طرفي المضيق وأكثر من 20,000 بحار مع كل التداعيات الاقتصادية لهذه الأزمة. دعني جلال أشير فقط سريعا لهذه الصورة التي نتحدث عنها ونلاحظ كثافة السفن العالقة على جانبي المضيق، ونلاحظ السفن في المضيق السفن الحركة الخفيفة التي نزلت إلى أكثر من 90 إلى 95% من ما كانت عليه قبل الحرب، وبالتالي هذه الصورة هي التي ترسم الأزمة الاقتصادية التي

0: نتحدث عنها.
1: والأبرز هو ما حصل مساء أمس من مواجهة بين القوات الإيرانية والقوات الأمريكية. حاتم، على ضوئها كيف كان أداء أسعار الطاقة اليوم والنفط تحديدا؟
2: نعم جلال، على ضوء كل ما يحدث سواء كان داخل مضيق هرمز أو أيضا تصريحات سياسية يلقي بظلاله على أسواق الطاقة، أسعار النفط تقريبا يعني بددت الأمال التي كانت عقدت خلال الأيام الماضية، خلال اليومين الماضيين، وأيضا يعني واصلت الارتفاع بعد الأحداث يوم البارحة، لكنها حاليا تقريبا رجعت إلى الهدوء، إلى الاستقرار، ربما استيعاب لما حصل. لكن بشكل عام تبددت الأمال إلى حد ما بالتوصل إلى اتفاق عندما تمت هنالك هجمات وهجمات متبادلة بين القوات الأمريكية والإيرانية، لكن القوات الأمريكية والرئيس ترامب قال بأن هذا لا يؤثر على حالة الهدنة القائمة حاليا، لذلك الأسعار بقت يعني بين أو في حدود $100 للبرميل. لكن على مدار الأسبوع أسعار النفط تراجعت بأكثر من 7.5%، وهذا دليل على أن الأمال كانت أكثر على التوصل إلى اتفاق على أن يتم إنهاء هذه الحرب، وأيضا فك الخناق عن مضيق هرمز حيث تتكدس الملايين من البراميل. هنالك أكثر من 1500 سفينة يعني موجودة يعني على طرفي أو على في مياه الخليج بشكل عام، بينها حوالي 800 سفينة في الخليج العربي. نصف هذه السفن هي سفن محملة بالنفط ومحملة بالغاز. التقارير تشير يعني بأن هنالك فقدان في الإمدادات بلغت منذ بداية الحرب إلى اليوم بأكثر من 1 مليار برميل من النفط افتقدتها الأسواق، ويمكن أن نرى كيف يمكن لهذا الشح في الإمدادات أن يلقي بظلاله على الأسواق.
1: التأثير طبعا على أسواق أخرى، إذا ما أخذنا مثال صناعة السيارات حاتم، كيف تتأثر جراء الأزمة في مضيق هرمز؟
2: صناعة السيارات يعني من القطاعات التي تضر، وليست القطاعات الوحيدة. لو أخذنا مثلا يعني خاصة في آسيا التي تصدر بشكل أساسي لمنطقة الخليج، وهذه الشركات بدأت في الإعلان عن نتائجها. قطاع السيارات هنالك ضربة مزدوجة بشكل عام لهذا القطاع. الضربة الأولى هو ارتفاع تكاليف الطاقة، هذا ما يزيد في الكلفة التشغيلية. هنالك نقص في الإمدادات، 70% من الألمنيوم المستخدم في السيارات اليابانية تحديدا يأتي من هذه المنطقة. الأمر الآخر هو الاضطراب في سلاسل الإمداد وعدم قدرة بعض الشركات اليابانية أو أغلبها في الوصول بالمسارات السابقة، هذا ما قلل من قدرة هذه الشركات للمبيعات في منطقة الخليج تحديدا. لو أخذنا على سبيل المثال شركة تويوتا، وهي أكبر شركة مصنعة للسيارات في العالم، تقول اليابانية بأن أرباحها للربع الأول من العام تراجعت بحدود 50%، وأيضا تتوقع هذه الشركة أن أرباحها على مدار هذه السنة المالية أن تتراجع بحدود 20%. أيضا ننظر أنه الخسائر، إجمالي الخسائر التي توقعها الشركة ستكون بحدود 400 مليون دولار خلال هذه السنة المالية، وكما ذكرنا هذه الخسائر جزء كبير منها هو تراجع في الأرباح وأيضا تكاليف إضافية. مبيعات تويوتا في منطقة الشرق الأوسط
1: وهي رائجة بالمناسبة جدا في منطقة الشرق الأوسط تويوتا.
2: نعم صحيح، وهي يعني من أكثر السيارات طلبا في هذه المنطقة، تراجعت في الربع الأول بحدود 32%. هذا يعطي مؤشر جلال إلى أي حد أنه هذه الأزمة تلقي بظلالها على قطاع السيارات. منطقة الخليج وحدها يعني تستأثر بحدود 500,000 مركبة بكل أنواع المركبات في من شركة تويوتا، علما بأن تويوتا في السنة الماضية باعت بحدود أكثر من 11 مليون سيارة.
1: ستبقى معنا حاتم غدير، شكرا لك حتى الساعة. ينضم إلينا السيد عامر الشوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة. سيد عامر، وكالة الطاقة الدولية تقول إن العالم يفقد حوالي 14 مليون برميل نفط يوميا، هل يمكن تعويض هذا النقص في السوق؟
3: نعم، تحية لك جلال ولحاتم وللمشاهدين. أعتقد بأن لا يمكن بالتأكيد تعويض هذا المفقود من الأسواق، هذا يذهب من المخزونات كما قال حاتم، 1 مليار برميل من المخزونات فقد، أي أن نص المخزونات الآن مفقودة، ويعمل العالم على النصف الآخر من الآن فصاعدا بعد 70 يوم من الحرب. لذلك الضغط كبير على المخزونات، وكلما زاد الضغط على المخزونات قل الثقة والأمن الطاقي، وبالتالي هذا خطر أكبر.

0: خيبر مع تزايد الوقت في تعطيل مضيق هرمز. أعتقد بأن أيضا الحديث الأمريكي عن تخفيف مثل هذا التصعيد أو أثر مثل هذا التصعيد يأتي في ظلم الحرب الاقتصادية التي نراها الآن، وهي بالتأكيد محاولة الولايات المتحدة تخفيف هذه الأزمة على الاقتصاد العالمي، ومحاولة الطرف الآخر من زيادة الأثر والثمن في زيادة الضغط على الاقتصاد العالمي.
1: طيب. نعم. كما تابعنا مع حاتم قبل قليل، برنت عند $100 ولكنه يتجه إلى أكبر تراجع منذ بدء الحرب، كيف تقرأ اقتصاديا هذه المفارقة؟
0: المفارقة بالتصريحات كما ذكرت لك، محاولة كل طرف تخفيف أثر، محاولة الطرف الأمريكي تخفيف أثر هذه الحرب. مثلا الرئيس الأمريكي قال أمس بأنها لف تاب أو لمسة حنان هذا التصعيد كله، وبالتالي الطرف الآخر يحاول زيادة أسعار النفط، لأن زيادة أسعار النفط تعني زيادة التأثير والضغط على الطرف الأمريكي مثلا لتخفيف الشروط على الطرف الإيراني. أسعار البنزين في الولايات المتحدة ارتفعت تقريبا 40 إلى 45%، الديزل 70%، فهذا ضغط كبير على الرئيس الأمريكي، عدا تبعات ارتفاع معدلات التضخم التي تؤرق بالتأكيد الرئيس الأمريكي وتؤرق العالم في هذه الحالة. نعم.
1: على ضوء هذا الأرق، قمة مرتقبة بين الرئيسين الصيني والأمريكي، هل تعتقد أن هذا اللقاء ممكن أن يساعد في تسهيل استمرار إمدادات سلاسل الطاقة؟
0: نعم بالتأكيد، لما للصين من تأثير كبير أولا على إيران، وثانيا من حاجتها للنفط. الآن ربما تجهزت الصين في هذه الظروف لمثل هذه الظروف بمخزونات كبيرة تفوق المليار برميل حقيقة، وهي أعلى المخزونات العالمية، لكن مع ذلك ومع الحصار الذي بدأ على الموانئ الإيرانية ونقص النفط المورد لإيران للصين من إيران، بالتأكيد هنالك ضغط أيضا سيكون على المخزونات الإيرانية. إيران حافظت على شراء النفط حتى بأسعار مرتفعة، هذا كان فارقة وكان يدعو للاستغراب، لكن مع هذه الظروف يبدو أن إيران الصين تتجهز للأسوأ. ومع ذلك أعتقد بأن الصين لن تصبر طويلا على نقص ليس فقط النفط بل الغاز أيضا والبتروكيماويات كما ذكرت، أيضا تؤثر على أسعار السيارات، ولا ننسى أسعار الأغذية التي أعلنت أمس الفاو بأنها ارتفعت لأعلى مستوياتها منذ 3 سنوات منذ مارس 2023. نعم.
1: على ضوء الإشارات الإيجابية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران في حال فتح مضيق هرمز أو عاد إلى طبيعته قبل الحرب في الأيام المقبلة، هل نتوقع تأثيرا مباشرا على أسواق النفط؟
0: بالتأكيد جلال، وهذا التأثير قد يفاجئ العديد من المراقبين الذين توقعوا استمرار أسعار النفط مرتفعة لفترة طويلة. أعتقد بأن مع خروج الإمارات مثلا من أوبك ستنتج بأقصى طاقتها، وكذلك الطاقة الاحتياطية الموجودة لدى السعودية، وأعتقد بأن أيضا أوبك تفرض مثلا تعويض حصص إنتاجية من المفقود في الأسواق، أي أن الجميع سينتج بأقصى طاقته رغم التضرر في المنشآت. أعتقد بأن أسعار النفط ستنخفض بشدة، لن تعود كما كانت إلى مستويات $70، لكن ستعود إلى على الأقل $80 مثلا إذا ما أعلن افتتاح كامل لمضيق هرمز وعادت شركات التأمين والشحن إلى عملها بشكل طبيعي. فلذلك أيضا مع إعلان قطر بأنها مشروع التوسعة في حقل الشمال الذي سيبدأ هذا العام وينتهي في عام 2030، سيمد العالم بغاز يكفي ما سينقص عنه في الفترة القادمة.
1: شكرا سيد عامر.
0: ويخالف هذا حديث وكالة الطاقة الدولية.
1: سيد عامر شوبكي الخبير بشؤون النفط والطاقة، شكرا لك. شكرا حاتم غندير. عودة إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية المستمرة.
2: شكرا جلال وأهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه التغطية المستمرة من قناة الجزيرة، والخاصة بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر التطورات، قال التلفزيون الإيراني إن القوات البحرية التابعة للجيش احتجزت ناقلة النفط أوشن كوي في بحر عمان بناء على أمر قضائي، وإنه تمت مرافقة الناقلة للسواحل الجنوبية الإيرانية وتسليمها للسلطات القضائية. من جانب آخر قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال قائما رغم الضربات على إيران، وأكد أن التفاوض مع الإيرانيين مستمر. وكانت القيادة المركزية الأمريكية قالت إنه تم اعتراض هجمات إيرانية غير مبررة الليلة الماضية استهدفت مدمرات أمريكية أثناء عبورها مضيق هرمز، وإنها ردت بتوجيه ضربات دقيقة على منشآت عسكرية إيرانية ومواقع قيادة وسيطرة ومراكز استطلاع. في المقابل أدانت الخارجية الإيرانية بشدة ما وصفته بالاعتداء الأمريكي على ناقلتين إيرانيتين والاعتداءات على عدة مواقع ساحلية إيرانية بالقرب من مضيق هرمز. والآن إلى التطورات على الجبهة اللبنانية، حيث قال الدفاع المدني اللبناني إن أحد عناصره استشهد في غارة إسرائيلية استهدفته جنوبي البلاد. في الوقت نفسه شن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان، كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين أحدهما في حالة خطيرة إثر انفجار مسيرة لحزب الله سقطت داخل إسرائيل قرب الحدود. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة جرافة في بلدة البياضة وحقق إصابة، كما قصف بالمدفعية تجمعا لآليات وقوات إسرائيلية بمدينة الخيام، وقصف دبابة ميركافا في أطراف بلدة دير سريان وحقق إصابة. سياسيا أعرب الرئيس اللبناني عن التمسك بوقف إطلاق النار للانطلاق بمفاوضات تنهي الوضع المضطرب في الجنوب. للمتابعة أرحب بمراسلين من واشنطن أحمد الرهيد ومن طهران عامر لافي. أهلا بكما. أبدأ معك عامر، بداية هل من جديد بخصوص هذه الناقلة التي جرى احتجازها من قبل القوات البحرية التابعة للجيش الإيراني في بحر عمان؟
3: نعم سهام، يعني على ما يبدو بدأت تتضح الصورة، وإن ليس هناك بيان رسمي يوضح ما الذي جرى بالضبط أو ما هي تفاصيل الذي جرى من ناحية ماهية السفينة ولماذا صدر بشأنها أمر قضائي بالإيقاف، لكن كل المؤشرات حتى الآن كما وصلتنا تتحدث عن أن العملية خرق للقوانين الإيرانية، عدم التزام، ربما محاولة تهريب لهذا النفط الإيراني واستغلال الأوضاع غير المستقرة في الخليج وفي مضيق هرمز، وبالتالي على ما يبدو أن هذه محاولة لتهريب نفط إيراني. سيصدر القرار من المؤسسة القضائية الإيرانية بإيقاف هذه السفينة، ويعمل الجيش الإيراني والقوات الخاصة في الجيش الإيراني على إيقافها في بحر عمان، ثم يتم سحبها إلى الموانئ الجنوبية وتسليمها للسلطات القضائية، لأن ما تقوم به هو يضر بالاقتصاد الإيراني وبالأمن الإيراني، وعليه تم إيقاف هذه السفينة. كما تعلمين الوضع في الخليج غير مستقر، هناك محاولات لسفن عديدة المرور عبر مضيق هرمز، وقبل تقريبا ساعتين يعني وكالة تسنيم تحدثت عن نقطة مهمة حقيقة ومعلومة مهمة تشير إلى أن عملية تصدير النفط الإيراني لم تتوقف. تقول الوكالة والتي نقلت عن مصادر رفيعة كما سمتها بأنه خلال ال 24 ساعة الماضية أو خلال 48 ساعة الماضية عبرت ثلاث سفن إيرانية تتبع لشركة النفط الإيرانية قادمة نحو.
2: فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل عن الجبهة الداخلية الإسرائيلية، تقول سفارات الإنذار تدوي في نهارية وعكا وخليج حيفا. إذن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تشير إلى أن سفارات الإنذار تدوي في نهارية وعكا وخليج حيفا، وهذه الصور التي نتابعها على الهواء مباشرة هي من جنوب لبنان الذي شهد اليوم غارات مكثفة من الجيش الإسرائيلي استهدفت عدة مناطق، استهدفت قرى وبلدات في الجنوب. وفي المقابل هذا تطور لافت، إذن سفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي ونهرية بعد رصد صواريخ من لبنان. نشاهد في هذه الصورة ما يبدو أنه اعتراض صاروخي في شمال إسرائيل. إذن صور من شمال إسرائيل نرى فيها ما يبدو أنه اعتراض صاروخي بعدما أعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية عن رصد صواريخ أطلقت من لبنان

0: وإطلاق سفارات الإنذار في منطقة الجليد الغربي ونهرية. وليد العمري بالأمس كان يتحدث عن أن تقديرات الجيش تشير إلى احتمال أن يوجه حزب الله بالفعل ضربات صاروخية إلى هذه المناطق في إطار دراستها للردود المحتملة لحزب الله على الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أعلن الجيش الإسرائيلي في أعقابها أنه اغتال خلالها قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني. إذن مشاهدين، ما زلنا معكم في متابعة هذه التطورات بعد يوم مكثف من الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، استهدفت عدة مناطق، أيضا إنذارات جديدة بالإخلاء لقرى في محافظة صور تحديدا. الآن الجبهة الداخلية الإسرائيلية تعلن أن صفارات الإنذار تدوي في نهرية وعكا وخليج حيفا. حتى الآن ليس واضحا بعد عدد هذه الصواريخ التي يتحدث الجانب الإسرائيلي عن أنه رصدها وأطلقت من لبنان، والآن يشير الجيش الإسرائيلي إلى أن تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة بشمال إسرائيل، والتفاصيل قيد الفحص. الآن معنا وليد العمري مدير مكتب الجزيرة من رام الله. وليد، إذن ما التفاصيل حتى الآن المتوفرة حول ما يجري؟
1: نعم، في هذه اللحظات أعلن الجيش أنه اعترض بعض هذه الصواريخ في منطقة خليج حيفا أو ما يسميها بالكريوت، وهي المنطقة الممتدة بين عكا وحيفا. وكانت صافرات الإنذار قد دوت في مناطق واسعة من شمالي إسرائيل، شملت نهرية وعكا وأيضا خليج حيفا وجميعها على الساحل، بالإضافة لمنطقة الجليل الغربي بأكمله وأيضا بعض مناطق الجليل الأعلى. جاء ذلك بعد رصد إطلاق صواريخ من لبنان باتجاه كل هذه المناطق، وهذا يأتي أيضا بعد أن أعلن أن هناك 3 جنود قد أصيبوا بجراح من مسيرتين لحزب الله، أحداهما استهدفت قوة عسكرية في منطقة رأس الناقورة وتفجرت بها وأصيب جنديان، أحدهما جراحه قالت أنه خطيرة، والآخر داخل المحتل من الجنوب اللبناني انفجرت به أيضا مسيرة مفخخة. لكن هذا التطور يأتي في وقت بعد أعلن فيه الجيش الإسرائيلي منذ ساعات أمس وصباح اليوم وظهر هذا اليوم أنه متأهب جدا تحسبا من هجوم انتقامي سيشنه حزب الله على اغتيال قائد الرضوان من قبل إسرائيل في بيروت أمس الأول. وفعلا اتخذ إجراءات احتياطية بين الإسرائيليين في كافة مناطق الشمال، وألزمهم بعدم التجمهر والالتزام بالقيود التي تفرضها الجبهة الداخلية. وفي الدقائق الأخيرة فعلا كان هناك دوي لصافرات الإنذار في كل هذه المنطقة الواسعة الممتدة من نهرية إلى عكا إلى خليج حيفا ثم الجليل الغربي الواقع شرق هذه المنطقة وأيضا إلى الجليل الأعلى، شملته صافرات الإنذار بعد رصد عدد من الصواريخ لم يحدد بعد أطلق إلى هذه المنطقة. وقبل لحظات أعلن الجيش بأنه قد اعترض بعض الصواريخ التي استهدفت منطقة خليج حيفا المعروفة بالكريوت، لأنه فيها عدد من البلدات الإسرائيلية الصغيرة تسمى بالكريوت والممتدة بين عكا وحيفا. هذه كلها التطورات حصلت في هذه الدقائق.
0: والجيش وليد عندما يشير إلى أن تفعيل صفارات الإنذار في مناطق عدة شمال إسرائيل والتفاصيل قيد الفحص، هل ينشر هنا كل ما يجري أم أن الرقابة العسكرية ما زالت الآن تفرض التعتيم على التفاصيل؟
1: طبيعة الحال لا ينشر كل ما يجري، أولا ينشر ما يستهدف المناطق المدنية أولا ولا ينشر ما يستهدف المناطق غير المدنية. ثانيا أنه إلى حين معرفة ما جرى بالفعل وما إذا هناك سقوط لصواريخ أو شظايا صواريخ أو معترضات يبدأ بالإعلان، خاصة إذا وقعت إصابات بين المدنيين أو أصيبت أهداف مدنية. عادة الأهداف العسكرية على مدار هذه الحرب ومنذ بدايتها يتحفظ الجيش عليها كثيرا، لكن هذه المرة ما يجري حاليا واضح بأن منطقة الشمال إسرائيل ممتدة من منطقة حيفا شمالا إلى منطقة الجليل الغربي أيضا والجليل الأعلى، عادت لتكون مستهدفة بصواريخ حزب الله من جديد وأيضا بمسيراته، لأن هناك مسألة المسيرات المفخخة أو كما يسمونها بالمحلقات المفخخة التي تعمل ويتم تشغيلها بواسطة الألياف الضوئية. هذه المسيرات تسبب تحديا كبيرا للجيش الإسرائيلي الذي يحاول تطوير آلية لاعتراضها وقد فشل في معظم الأحيان. والآلية التي يعتمد عليها أولا أن لديها مسيرة صغيرة جدا يحملها الجنود تسمى بعطليف أو الوطواط، يطلقونها في محاولة الاعتراض
0: مثل هذه المسيرات. هناك تطور آخر على الجبهة اللبنانية، نشاهد ما يبدو أنها غارة جديدة أو استهداف إسرائيلي، نشاهد تصاعد لأعمدة الدخان في صور على ما يبدو جنوبية لبنان في إطار هذه الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة اليوم على عدة مناطق في الجنوب اللبناني. لا أدري إن كان إيهاب العقدي في الاستماع للمزيد من التفاصيل. إيهاب.
2: نعم، الواضح أن كرة النار تتدحرج شيئا فشيئا مع التصعيد الإسرائيلي الأخير باتجاه لبنان واستمراره منذ عدة أيام وصولا إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، وإطلاق حزب الله قبل نحو 10 دقائق دفعة صاروخية باتجاه الجليل الغربي وصولا إلى مناطق تقع في محيط نهرية وحدود عكا، وهذه المناطق دوت فيها صافرات الإنذار لأول مرة منذ فترة طويلة، على الرغم من أن حزب الله كان أطلق مسيرات باتجاه المستوطنات القريبة خلال الأيام الماضية وكذلك محلقات انقضاضية على المستوطنات القريبة تماما من الحدود. والواضح أن مكان الجيش الإسرائيلي قد حذر منه وحصل بالفعل مع إطلاق حزب الله لهذه الدفعة الصاروخية والتي تعد ربما الأول من نوعها منذ إعلان وقف إطلاق النار الشهر الماضي بين لبنان وإسرائيل، لكنها جاءت بعد تصعيد إسرائيلي مستمر وصل إلى حدود الضاحية الجنوبية لبيروت بعد أن كانت الولايات المتحدة طلبت من إسرائيل عدم استهداف بيروت خلال قصفها الجوي، وجرى التوصل لوقف لإطلاق النار، ومن ثم عادت إسرائيل لرفع مستوى اعتداءاتها على لبنان تدريجيا خصوصا خلال الأيام الأربعة الماضية التي واصلت فيها قصف مناطق مختلفة ووجهت إنذارات وتهديدات إسرائيلية نحو مناطق عدة تقع خارج منطقة جنوب الليطاني وحتى خارج المناطق التي وصلت إلى منطقة البقاع الغربي، ومن ثم هاجمت الطائرات الحربية الإسرائيلية مبنى في الضاحية الجنوبية لبيروت في حارة حريك تحديدا. ادعت إسرائيل أنها اغتالت قائد قوة الرضوان، لكن حتى هذه اللحظة لم يعلن حزب الله حتى الآن عن أي أسماء قد جرى استهدافها بهذه الغارة التي ادعت إسرائيل أسماء فيها. والواضح أن الجانب الإسرائيلي خلال هذا اليوم كذلك صعد من هجماته الجوية باتجاه منطقة قضاء صور، وهي المنطقة التي تقع على تخوم مناطق وقرى وبلدات تحتلها إسرائيل بدءا من منطقة البياضة هنا في القطاع الغربي من جنوب لبنان، حيث تحتل إسرائيل عددا من المواقع الرئيسية التي تشرف على هذه المناطق، ومن ثم جاء رد حزب الله بالصواريخ باتجاه القطاع الغربي أيضا من إسرائيل وصولا إلى مناطق الساحل العميقة في عمق الجبهة الإسرائيلية، وبعد أيضا ما أعلن الجانب الإسرائيلي عن سقوط مسيرة في نهرية. كل هذه الأمور كانت تشير وأشارت هذا اليوم إلى أن كرة النار لازالت بالنسبة للبنان تتدحرج تدريجيا، على الرغم من أن الجانب اللبناني والإسرائيلي اتفقا على موعد جديد هو يوم الخميس لإجراء جولة محادثات هي الأولى من نوعها بشكل مباشر، بعد أن كانت عقدت جولتين من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، كانت جولتين تمهيديتين وفقا للتوصيف اللبناني. الآن سيرسل لبنان الموفد المكلف وهو السفير اللبناني السابق سيمون كرم إلى الولايات المتحدة لبدء المحادثات المباشرة مع إسرائيل بشأن الأمور المرتبطة بوقف إطلاق النار وأيضا أي اتفاق محتمل، لكن اليوم الرئيس اللبناني عاد وكرر بأن على

0: إسرائيل أن توقف إطلاق النار قبل الشروع في هذه المفاوضات، ولبنان يعتبر بأن هذا الأمر شرط مسبق قبل الدخول في جولات محادثات مع إسرائيل، وخصوصا وأن الجانب اللبناني يعتبر بأن اللقاء الذي كانت دعت إليه الولايات المتحدة والرئيس الأمريكي بين الرئيس اللبناني جوزيف عون وأيضا الرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو في غير مكانه في هذه المرحلة، ويرى لبنان بأن هذا الأمر قد يكون في مرحلة لاحقة في حال التوصل لاتفاق. يرى لبنان بأنه اتفاق يجب أن يكون اتفاق للتهدئة للهدنة لحل المشاكل المتراكمة مع إسرائيل على مستوى الحدود وعلى مستوى الأمن، إذ أن لبنان يتخوف في حال التوصل إلى اتفاق من خروقات مستمرة من جانب إسرائيل للحدود، ويريد ضمانات أمنية من خلال قوات تحل محل قوات اليونيفيل التي تعمل في جنوب لبنان منذ عام 2006، وهو أيضا يريد تفكيك بنية حزب الله بشكل كامل في الجنوب وأيضا في مناطق أخرى من لبنان. لكن يرى لبنان وفقا لما أعلن مصدر مسؤول لبناني يوم أمس للجزيرة بأن ذلك يتطلب جهودا اقتصادية وسياسية وإنمائية. أيضا
1: قام معنا الآن أشير إلى هذا الخبر العاجل عن الإذاعة الإسرائيلية، تقول 3 عمليات إطلاق صواريخ من لبنان نحو خليج حيفا والجليل الغربي والأعلى تم اعتراض 2 منها. وليد، إذن الصورة تتكشف ربما أكثر، ما التفاصيل الجديدة حتى الآن؟
2: فعلا ما أعلن حاليا بأن كان هناك 3 دفعات من إطلاق الصواريخ، إحداها استهدفت منطقة خليج حيفا وتم اعتراضها، الأخرى استهدفت منطقة الجليل الغربي وأيضا تم اعتراضها حسب المصادر الإسرائيلية الرسمية، والثالثة كانت تستهدف منطقة الجليل الأعلى، ويبدو أن الصواريخ ربما سقطت في مناطق غير مأهولة. الإسعاف الإسرائيلي أعلن أن ليس هناك إصابات، والجبهة الداخلية قبل لحظات أذنت للإسرائيليين بالخروج من الملاجئ والغرف المحصنة، لكن السؤال المطروح إسرائيليا ما إذا كان هذا الإطلاق هو الرد الذي توقعوه من حزب الله، أم أنه سيكون هناك سلسلة من عمليات إطلاق الصواريخ والمسيرات خلال الساعات القادمة. ما جرى هو أن يطلق حزب الله صواريخ على منطقة بعيدة نسبيا مثل منطقة خليج حيفا، واضح بأن الصواريخ هذه بعيدة المدى وليست من تلك القصيرة المدى التي تطلق من قرب الحدود، ولكن في نفس الوقت الجيش الإسرائيلي واصل غاراته بكثافة على مناطق متفرقة من لبنان. يأتي هذا كله وسط حالة حرب متواصلة في جنوب لبنان، سبق ذلك بالإضافة لسلسلة الغارات التي استهدفت عددا كبيرا من القرى والبلدات اللبنانية تحديدا في منطقة صور شمالها وشرقها وأيضا منطقة النبطية، ترافق أيضا مع مسيرات لحزب الله استهدفت قوات إسرائيلية وأوقعت إصابات فيها في منطقة رأس الناقورة الساحلية، وأصيب جنديان أحدهما جراحه وصفت بالخطيرة، وأصيب جندي ثالث داخل المحتل من جنوب لبنان من مسيرة مشابهة. هذا النوع من المسيرات الذي يستخدمه حزب الله ويشغله بالألياف الضوئية هو مثار جدل وقلق وتحدي بالنسبة للجيش الإسرائيلي الذي يبحث عن آليات لإيجاد حلول، لدرجة أنه حسب مراسل العسكرية الإذاعة الإسرائيلية استدعى خبراء حتى مدنيين بهذا الخصوص لمعرفة كيفية مواجهة هذه المسيرات التي لا يتم، بالمناسبة الإسرائيليين يطلقون عليها محلقات وليس مسيرات، التي يتم تشغيلها بالألياف الضوئية ولا يتم رصدها بواسطة الرادارات. نعم. ولذلك قاموا بأولا نوع مسيرات مزودة بأشباك لاصطيادها وملاحقتها، وسيصلهم هذا الأسبوع سلاح من الولايات المتحدة.
1: لعيرة نارية متشظية. دعني أشير إلى هذا الخبر العاجل عن الجيش الإسرائيلي، يقول إطلاق حزب الله صواريخ من لبنان يعد خرقا إضافيا لتفاهمات وقف إطلاق النار. طبعا هذا يندرج دائما ضمن الموقف الخاص لإسرائيل فيما يخص الالتزام بوقف إطلاق النار ومسألة الخروقات.
2: نعم، إسرائيل حاولت أن تستنسخ ما فعلته في غزة

0: كوقف إطلاق نار من طرف واحد في جنوب لبنان وفي لبنان، لكنها حتى الآن فشلت لأن هناك رد من حزب الله بغض النظر عن وتيرته في قطاع غزة. هي تقوم يوميا بقتل فلسطينيين ونسف مباني وعمليات اغتيال وقصف، ووسعت مما أسمته بالخط الأصفر ليلتهم نحو 57% من مساحة قطاع غزة. الآن حاولت استنساخ ذلك في لبنان، استنسخت جزء منه وهو التدمير الشامل وتسوية بلدات وأحياء كاملة بالأرض ونسف المباني، لكن وقف إطلاق النار لم يعد وقفا من طرف واحد مثلما يجري في غزة، بمعنى أنه في مقابل الغارات المتواصلة وعمليات القصف الإسرائيلية والتوسع والهدم، فهناك بين الحين والآخر أيضا ردود من قبل حزب الله وتوقع إصابات مثلما جرى اليوم من بهذه المسيرات التي أوقعت إصابات في صفوف الجيش في لبنان في موقعين مختلفين. وهذا بات مقلق جدا للإسرائيليين. هم حاولوا فرض قواعد اشتباك على غرار ما هو الحال في غزة، لكن في لبنان حتى الآن فشلوا، ولذلك تتعالى في إسرائيل أصوات في طرة تطالب بأن يكون هناك قصف ومواصلة الحرب حتى استسلام وهزيمة حزب الله بالكامل. وهناك من يعول على جهود الولايات المتحدة في نهاية المطاف في أن تصل إلى معادلة بين الحكومتين اللبنانية والإسرائيلية تتوفر من خلالها آلية لنزع سلاح حزب الله في لبنان، لكن واضح أن الإسرائيليين ليس لديهم ثقة بأن هذا ما قد يتحقق، وهناك خشية إسرائيلية ظاهرة ومعلنة من أنه إذا تطور الأمور بين الولايات المتحدة وإيران بخصوص اتفاق إطار لإنهاء الحرب، فهذا قد تكون من تداعياته غلة وتقييد يدي الجيش الإسرائيلي في لبنان، بمعنى على الأقل وقف تام لإطلاق النار وليس كما تشتهي إسرائيل.
1: نعم، أعود إلى إيهاب العقدي. إيهاب، هل هناك حتى الآن أي بيانات أو مواقف من حزب الله تشير إلى طبيعة هذا التصعيد وأهدافه؟
2: نعم، بالنسبة لحزب الله لم يعلن في أي بيان حتى الآن عن إطلاق هذه الصواريخ، لكن الواضح بأن الأمور الآخذة بالتدحرج شيئا فشيئا قد دفعت الحزب لإطلاق هذه الصواريخ نحو مناطق الجليل الغربي وخليج حيفا. حزب الله كان أعلن عدة مرات عن استهدافات للقوات الإسرائيلية على طول خط المواجهة الذي أقامته القوات الإسرائيلية في المناطق التي تحتلها في جنوب لبنان، وهو كان يقصفها باستمرار بالمحلقات الانقضاضية أو الصواريخ الموجهة كما حدث اليوم في دير سريان، حيث قال حزب الله إنه دمر دبابة ميركافا إسرائيلية، وكذلك استهدف جرافة في منطقة البياضة هنا في قضاء سور. طبعا هذه الأمور لم تعد ترتبط فقط الآن في مسار مواجهة عند المناطق التي تحتلها إسرائيل، فحزب الله ذهب بعيدا باتجاه إطلاق الصواريخ نحو المناطق الإسرائيلية، لكن كل ذلك جاء في سياق تصعيدي إسرائيلي منذ عدة أيام. اليوم هناك عدد كبير من الغارات بعد انذارات إسرائيلية لعدد من القرى في قضاء سور، بعد أقل من 24 ساعة على انذارات مشابهة لنحو عدة قرى في منطقة النبطية، لكن الغارات الإسرائيلية خلال الساعات 24 الماضية شملت أكثر من 30 بلدة وقرية في جنوب لبنان، شنت خلالها المقاتلات الإسرائيلية عشرات الغارات الجوية تركزت بمعظمها في قضاء النبطية الذي وقعت فيه أضرار كبيرة وأيضا سقوط ضحايا وجرحى من بينهم مدنيين وكذلك مسعفون يتبعون لأحد الفرق التابعة للهيئة الصحية الإسلامية. وكذلك هذا اليوم كان هناك هجوم على شخص يعمل في الدفاع المدني في منطقة كفر شوبة، وهذه الأمور جزء من الاستهدافات المستمرة والتمادي الإسرائيلي في استهداف المناطق اللبنانية وأيضا باتجاه القرى والبلدات، وكذلك وقوع إصابات بين المدنيين كما حصل اليوم في بلدة طورة التي جرى استهدافها بثلاث غارات إسرائيلية، أحدها استهدف ساحة البلدة ما أدى إلى سقوط ضحايا وجرحى من بين المدنيين وفقا لما أعلنت فرق

0: مسار المفاوضات، أيضا تحاول الإخلال بمسائل التوازن التي قامت من خلال وقف إطلاق النار، وبدأت عمليا بالإجهاز على هذا الاتفاق وتصعيد مستمر باتجاه الأماكن والقرى والبلدات في هذه الأثناء في أجواء منطقة صور، وربما تتحضر لشن المزيد من الغارات مع استمرار لتحليق المسيرات الإسرائيلية التي كان يتواصل منذ عدة أيام دون انقطاع فوق المناطق الجنوبية المختلفة، وهي جزء من الرقابة التي كانت بدأتها القوات الإسرائيلية مع إعلانها اغتيال أحد مسؤولي قوة الرضوان في بيروت، في تحديدا في أضاحيتها الجنوبية في حارة حريك، وأيضا ادعائها بأنها قتلت هذا الشخص من خلال غارة على أحد المباني التي جرى تدمير الطبقات العليا منها. وهذا أيضا الذي يدفع باتجاه تصعيد الموقف أكثر فأكثر في جنوب لبنان، مع أن حزب الله يرى بأنه متمسك في ما يسميه أعمال المقاومة ردا على الاعتداءات الإسرائيلية على احتلال الأرض وكذلك على الجرائم بحق المدنيين، وفقا للبيانات التي يعلنها في بعد كل عملية يجري تنفيذها من جانب الحزب.
1: معنا إيهاب، أعود إليك وليد. إذن لا إصابات حتى الآن في هذه الهجمات الصاروخية من حزب الله، ولكن هيئة البث الإسرائيلية تتحدث عن أن 1,000,000 إسرائيلي دخلوا الملاجئ في شمال إسرائيل. ما آخر تحديثات لديك وليد؟
2: فعلا عدد كبير، نحن نتحدث عن شمال إسرائيل، عن الخط الممتد من حيفا على ساحل المتوسط إلى منطقة طبرية إلى كل المناطق الشمالية حتى الحدود اللبنانية، وإن تركز القصف بالذات على مناطق خليج حيفا بين حيفا وعكا ونهرية وأيضا الجليل الغربي. وإسرائيل تعتبر بأن هذا خرقا فظا من جانب حزب الله أن يطلق صواريخ على هذه المناطق، في حين أنها تعتبر ما تقوم به من هجمات وعمليات تدمير وتسوية قرى في الأرض واغتيالات بأنه دفاع عن النفس. لذلك متوقع أن الساعات المقبلة تشهد مزيدا من التصعيد من جانب إسرائيل إضافة لكل الغارات التي قامت بها. هذه الصافرات عندما دوت تباعا كانت في مناطق واسعة بالفعل، ومما أدخل أكثر من 1,000,000 إسرائيلي إلى الملاجئ في كل هذه المنطقة التي ذكرتها، وهو ما معناه أن كل شمال إسرائيل عاد ليكون أيضا في مرمى نيران حزب الله، خلافا لما حاولت أن تفعله الحكومة الإسرائيلية وإظهار بأن الحياة تعود إلى طبيعتها. وهو ما يزيد من غضب الإسرائيليين في كل تلك المناطق تحديدا المتاخمة أو الموجودة في الجليل الأعلى والجليل الغربي ومنطقة نهرية، لأن واضح بأن الأمور رغم أن إسرائيل تحتل جزءا من جنوبي لبنان وقواتها متوغلة فيه، إلا أنها حتى الآن لم تتمكن من وضع حد نهائي لصواريخ حزب الله ومسيراته، رغم أنها قامت حتى الآن بأكثر من تستهدف أكثر من 130 قرية وبلدة ودمرت فيها على نطاق واسع. واليوم منذ ساعات الظهر هناك قصف وغارات مكثفة بشكل كبير، إضافة إلى أن حزب الله تمكن أيضا من أن يوقع إصابات في الجيش الإسرائيلي من خلال مسيراته، إحداها انفجرت بقوة في منطقة رأس الناقورة الساحلية على الحدود بين لبنان وإسرائيل، والأخرى انفجرت في قوة إسرائيلية داخل المحتل من الجنوب اللبناني. وجاء الآن هذه الدفعات الصاروخية التي يقول الإسعاف أنها لم توقع إصابات، ويقول الجيش أنه اعترض بعضها وبعضها سقط في مناطق غير مأهولة، بما معناه أن الموقف عاد لما كان عليه قبل وقف إطلاق النار. نعم. في 18 من الشهر الماضي.
1: شكرا وليد.
2: وما يشير إلى أن الأمور قد تتصاعد على نحو خطير خلال الساعات المقبلة.
1: شكرا، وسنبقى معك ومع إيهاب في متابعة هذا المشهد المتصاعد. شكرا لكما. الآن إلى تفاصيل أكثر عن التطورات الميدانية في لبنان، ولكن على الخريطة التفاعلية مع صهيب العصا.
3: سهام، لازلنا نتحدث عن هذه التطورات اللافتة ونتحدث عن دوي صفارات الإنذار في المناطق الشمالية لإسرائيل بهذه الكثافة وبهذه المساحة المفتوحة. لأول مرة منذ 3 أسابيع يطلق حزب الله صواريخ باتجاه حيفا، خليج حيفا، عكا، نهارية، كل منطقة الجليل الغربي.

0: بصورة أو بأخرى نتحدث عن المنطقة التي تدوي فيها صفارات الإنذار الآن في إسرائيل، هي كل المنطقة الشمالية تقريبا من حيفا غربا وحتى طبرية شرقا بهذا الشكل، طبعا في مساحة لتوسيع دائرة النار من قبل حزب الله ردا على ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في منطقة جنوب لبنان بشكل كامل، وصولا إلى منطقة صور وما بعد صور والشمال من صور طبيعة الحال، وصولا إلى نهر الليطاني، وصولا أيضا إلى نهر الزهراني. دعونا نذهب مباشرة لهذه الخريطة. هذه خريطة الخط الأصفر الذي رسمه الاحتلال الإسرائيلي لما يقول عنها أنها خط الدفاع الأول، ولكن دعوني أبدأ في منطقة إسرائيل وما يجري الآن. صفارات الإنذار دوت في منطقة حيفا، في منطقة الكريوت أو خليج حيفا، في منطقة عكا ونهري. هذه المنطقة هي منطقة الجليل الغربي، هذه منطقة هي منطقة الجليل الغربي التي دوت فيها صفارات الإنذار بكثافة، ولكن صفارات الإنذار أيضا دوت في كل المنطقة الشمالية من إسرائيل المقسومة إلى ثلاث أقسام رئيسية: الجليل الغربي الذي نشاهد على الشاشة، الجليل الأعلى أو الجليل الأوسط التي تصل إلى هذه المنطقة في الوسط، أو الجليل الشرقي أو إصبع الجليل في هذا الاتجاه. صفارات الإنذار أيضا كما ذكر وليد دوت في كل هذه المناطق من حيفا إلى هذه غارة الآن على بلدة عنقون جنوب لبنان في المنطقة الجنوبية من لبنان في محيط مدينة صور على بلدة عنقون جنوب لبنان، في توسيع لدائرة الاستهدافات في محيط صور خلال الساعات القليلة الماضية، وأيضا شاهدنا أيضا مشاهد متعددة اليوم خلال الساعات القليلة الماضية لعدد كبير من الغارات تحديدا في محيط صور، المنطقة الشمالية الشرقية من صور، المنطقة الجنوبية الشرقية من صور، وصولا أيضا كما ذكرنا إلى مناطق مختلفة من جنوب لبنان، أيضا محيط الخط أو محيط نهر الليطاني جنوب لبنان. ويوسع الاحتلال الإسرائيلي أيضا على ما يبدو غارة جديدة الآن على دير قانون النهر جنوب لبنان، وبالتالي توسيع لدائرة الاستهدافات. يزحف الاحتلال الإسرائيلي عن الحدود مع لبنان وعن الخط الأصفر الذي رسمه، يزحف كثيرا باتجاه الشمال إلى أعماق مختلفة تتجاوز 20 و25 إلى 30 كيلومتر تقريبا في تلك المنطقة، وكان خلال الأيام القليلة الماضية تجاوز ذلك وصولا إلى المنطقتين بين نهري الزهراني والليطاني. وبطبيعة الحال نحن نتحدث عن كما كنت أتحدث عن دوي صفارات الإنذار في الخليج الغربي لأول مرة منذ 3 أسابيع، ودوي صفارات الإنذار في كل المنطقة، أكثر من 1 مليون إسرائيلي ذهبوا إلى الملاجئ. هذا فيما يتعلق بهذه الهجمة حزب الله باتجاه المناطق الشمالية من إسرائيل لأول مرة منذ 3 أسابيع. ولكن أيضا الموضوع في لبنان له أيضا أبعاده وله توسعاته كما ذكرنا، وهذه الغارات التي شاهدناها على الشاشة قبل قليل هي جزء من هذه التوسعات. الاحتلال الإسرائيلي لا يزال يقصف في هذه المنطقة بشكل أساسي، محيط يحمر الشقيف على أطراف الشمالية لنهر الليطاني، كفر تبنيت والمناطق المحيطة بها، وبالإضافة إلى التركيز كثيرا على محيط صور. وكان الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعتين الماضيتين أصدر سلسلة من التحذيرات لقرى وبلدات في محيط صور لتتوسع دائرة التحذيرات في المنطقة الجنوبية من لبنان بهذا الشكل، بالإضافة للخط الأصفر أو خط الدفاع الإمامي كما يسميه الاحتلال الإسرائيلي والذي يشمل أكثر من 60 قرية، يوسع الدائرة ليصل إلى نهر الليطاني ويضرب عند العباسية، ويوسع دائرة التحذير إلى أكثر من 70 قرية إضافية، بالإضافة للقصف تحذيرات وإخلاءات، وبالتالي الخط الأصفر خالي من السكان، ويوسع دائرة زحف الناس أو دفع الناس أو تهجير الناس من هذه المنطقة الجنوبية من لبنان. على ما يبدو الآن الضربات من حزب الله تأتي ردا على هذا الموقف الإسرائيلي في توسيع دائرة النار من جانب الاحتلال الإسرائيلي باتجاه الشمال، يوسع حزب الله دائرة النار الخاصة به باتجاه شمال إسرائيل بالتوازي، بمعنى العمق يتوازي تقريبا 30 كيلومتر في جنوب لبنان يستهدف الاحتلال الإسرائيلي، يوسع الحزب 30 كيلومتر في الشمال الإسرائيلي سهام. بطبيعة الحال نحن نتحدث عن مسار آخر تذهب له هذه المواجهة الآن تحديدا بين حزب الله وإسرائيل.
1: شكرا لك صهيب، ونبقى مع المزيد من المتابعة والتحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، ونقول نصيف الكاتب الصحفي، وأيضا الدكتور وسام ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. وأبدأ معك سيد جوني، دائما أو عادة ما يرتبط التصعيد بين إسرائيل وحزب الله بمعادلات معينة، ضمن أي معادلة يندرج هذا المشهد الذي نتابعه الآن؟
2: حقيقة لا يمكن تحديد معادلة الآن، نحن في حالة فعل ورد فعل، والغرابة في الأمر أن كل هذا يجري ضمن سقف وقف إطلاق نار، يعني بين مزدوجين طبعا، وهو كما نقول دائما ليس وقفا لإطلاق النار بقدر ما هو تحديد لنطاق إطلاق النار، بعد أن أعلن الرئيس ترامب أن وقفا لإطلاق النار سيحصل في جنوب لبنان، حصل تحديد لجغرافية إطلاق النار وحصرا تقريبا ضمن منطقة جنوب الليطاني وشرقها، والآن بدأ يتوسع طبعا. ولكن عندما خرجت مسألة عملية الاغتيال في الضاحية الجنوبية، وهي خروج عن هذا النطاق الذي ذكرته الآن في المكان وفي نوعية العملية حتى، هذا أدى أعتقد إلى أيضا الرد اليوم من قبل حزب الله بإطلاق صواريخ إلى شمال إسرائيل وصولا إلى خليج حيفا. طبعا نضع ذلك في إطار الرد على العملية، ولكن على عملية الاغتيال، ولكن ننتظر بيان حزب الله لنرى إذا كان فعلا هو مسألة رد على العملية أم أنه عودة إلى الحرب. ولكن أستبعد أن حزب الله سيعود إلى الحرب كمبادرة منه، أعتقد أن الأمر سيبقى في نطاق الرد، وسنبقى في هذه ما يسمى إذا صح التعبير ما بين يعني إطلاق النار والمحصور ضمن نطاق الجنوب في هذه العمليات. الإسرائيلي ينذر القرى بالإخلاءات، يتوسع بالتدمير والإخلاء وليس بالعمل البري، والملاحظ هنا في هذه العمليات التي تجري غياب الجهد البري تماما، يعني حتى في المنطقة العازلة التي برأيي والخط الأصفر وما يسمى الخط الأصفر، كل هذا فقد أهميته الآن عملياتيا نتيجة توسع عمليات جيش الاحتلال واختلاف نوعها باتجاه عمليات جوية وتدميرية أكثر منها عمليات تثبيت مواقع على الأرض، لأن هذا الأمر بات معرضا لمخاطر من قبل حزب الله ومسيراته واستهدافاته. فإذا يعني لا يمكن إطلاق معادلة الآن، ربما يعني المواجهات تبحث عن ترسيخ معادلات معينة، ولكن الأمور الميدانية ليست واضحة الآن لترسم معادلة، ولا ننسى أنها مرتبطة أصلا بأمور إقليمية أو بقضية إقليمية أوسع منها، ومرتبطة أيضا بتفاوض، بمسار تفاوض فتح الآن ويبدو أنه يعني سيتواصل في الأسبوع الحالي، بالإضافة إلى ما يحصل في باكستان من أيضا من يعني محاولة إنتاج اتفاق بين إيران والولايات المتحدة، لابد أنه سيأخذ هذا الأمر بالاعتبار. فإذا نحن لسنا بصدد رسم معادلات حتى الآن على الأقل.
1: طيب، بما أن الأمر يندرج ضمن الفعل ورد الفعل، يعني عاد عن كل هذه الغارات المكثفة التي شنتها إسرائيل اليوم، كيف تتوقع الرد الإسرائيلي على وصول صواريخ حزب الله إلى هذه المناطق؟
2: الحقيقة أن إسرائيل تريد أن تفتح الحرب مجددا، وأصلا لم تكن تريد وقف إطلاق نار، ولكن هناك يعني هناك ضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار، أو كما أقول دائما ضبط نطاق إطلاق النار، هو ليس وقفا لإطلاق النار. هناك ضغط آت من الرئيس ترامب، والرئيس ترامب ضغط على إسرائيل وكبح جماحها في الجنوب نسبيا بين مزدوجين بما يتعلق بنطاق العمليات نتيجة أمرين. الأمر الأول هو أن يفسح مجالا أو يعطي على الأقل تسهيلا لإمكانية اتصال لبناني إسرائيلي، حيث أن الرئيس اللبناني يعني لطالما عبر عن أنه لن يذهب إلى التفاوض في ظل إطلاق النار، وبالتالي بات التمهيد لعملية وقف إطلاق نار ضرورة بالنسبة للرئيس ترامب لإطلاق هذا التفاوض الذي يعني يعتبره الرئيس ترامب ضرورة بالنسبة له طبعا كصورة، بالإضافة إلى بعد آخر لا يقل أهمية بل ربما يتقدم عنه، هو موضوع ربط إيران وقف إطلاق النار في لبنان وطلبها لوقف إطلاق النار في لبنان، أو لأن يشمل الاتفاق مع أمريكا وقف إطلاق النار في لبنان، وكانت هددت بشكل واضح أن حتى مضيق هرمز وفتح مضيق هرمز يعني يرتبط بوقف اطلاق النار في لبنان.
1: طيب.
2: وهي تؤكد دائما وقد اكد وزير خارجيتها للرئيس بري بشكل واضح ان لبنان هو من ضمن يعني اهتمام ايران بوقف اطلاق النار. فاذا هذان المساران او هذان الامران هما اللذين يكبحا جماح اسرائيل نسبيا. طبعا اتحدث هنا عن كبح جماح اسرائيل بمهاجمه بيروت والضاحيه الجنوبيه بشكل واسع والبقاع، ولكن لا تزال طبعا اسرائيل تقوم بالاعتداءات بشكل متواصل على مناطق الجنوب.
1: شكرا لك سيد جوني. دكتور ياسين، ما الرساله التي يريد الحزب توجيهها من خلال هذا التصعيد؟
3: يعني قبل الرساله لابد من الاشاره الى الطبيعه العدوانيه الاسرائيليه التي لا تلتزم باي مقررات، والإشارة أيضا إلى طبيعة الضمانة الأمريكية التي يمكن أن ترعى هذه المفاوضات. يعني إذا كان تحت الضغط وتحت التهديد بإقفال مضيق هرمز وإلى آخره، لا يلتزم الإسرائيلي بهذه الطريقة. على ما يعول المفاوض اللبناني وهو يذهب تحت النار.
1: ما الرسالة من الحزب؟
3: الرسالة من الحزب عفوا، مليون مستوطن اليوم في الملاجئ. الرسالة من الحزب واضحة، أنه لا يمكن للإسرائيلي أن يتوسع بإطلاق النار من دون ثمن. الأثمان التي تحددها المقاومة يجب أن يدفعها الإسرائيلي، ونحن نراها بغض النظر عن سقوط الصواريخ من عدمه، بغض النظر عن ما يدعيه الإسرائيلي دائما أماكن مفتوحة وأماكن غير مفتوحة. نفس أن يدخل مليون مستوطن إلى الملاجئ، هذا رد أعتقد متناسب مع ما يقوم الإسرائيلي بتوسيعه، إضافة إلى ما تقوم به المقاومة على الأرض ميدانيا.
1: فقط أشير إلى هذا الخبر العاجل على الشاشة عن وزير خارجية لبنان يقول: نتوقع من المفاوضات تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل وبسط الدولة لسيادتها. الآن أرحب أيضا بضيفنا من حيفا الذي ينضم إلى النقاش، السيد أنطانس شحادة الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. سيد نقولة، ما معنى أن تتدحرج الأمور إلى هذا المستوى من التصعيد ساعات تقريبا بعد الإعلان عن مفاوضات جديدة في واشنطن الأسبوع المقبل مع الجانب الإسرائيلي؟
4: نعم، أولا من السخرية أن تقول إسرائيل أن حزب الله ينتهك وقف إطلاق النار لمجرد أنه أطلق صواريخ، فيما هي تفعل كل ما تفعله. كلاهما في الحرب، كلاهما يعني إذا كان لابد من القول من يخرق وقف إطلاق النار، كلاهما طبعا يخرقان وقف إطلاق النار. لكن إسرائيل، حزب الله يخوض الآن معركة استنزاف لإسرائيل أكثر منها معركة تحرير. يعني إسرائيل نجحت في رسم هذا الخط الأصفر، وهي تمعن في تدمير كل القرى التي تقع شمال الخط الأصفر وصولا حتى إلى شمال جنوب نهر الليطاني. هذا يعني أن يعني الحزب يجد الفرصة المناسبة أو طريقة صموده في هذه المواجهة من خلال استخدام السلاحين الأنجح حاليا بين يديه في ترسانته، أي الصواريخ التي يطلقها إلى شمال إسرائيل والمسيرات التي يطلقها إلى التجمعات الإسرائيلية جنوب في المنطقة المحتلة. عمليا إذا نحن في مرحلة عدم وقف إطلاق نار، ليس هناك وقف إطلاق نار. إذا كان المطلوب معرفة أي تداعيات لهذا التصعيد العسكري على المفاوضات، اليوم رئيس الجمهورية أعاد تأكيد الموقف الذي قاله مرارا، وهو أنه يذهب إلى المفاوضات في واشنطن ويتوقع أن يحصل وقف لإطلاق النار قبل ذلك. يعني أن يذهب إلى هناك وتجرى مفاوضات خارج نطاق الحرب المفتوحة. طبعا هذا الأمر كما يعني قد يكون مرتبطا برعاية أمريكية، لكن مرتبط أيضا بما هو أكثر من الرعاية الأمريكية، هو صدقية وجدية الأمريكيين. هل يريدون، وليس فقط هل يملكون، هل يريدون فعلا لجم إسرائيل وإتاحة الفرصة أمام مفاوضات طبيعية بين أي طرفين متناقضين على الطاولة، أم تريد واشنطن بالتواطؤ مع إسرائيل أن تجري هذه المفاوضات تحت النار؟
1: سيد شحادة، إذا ما اعتبرنا أن هذه الهجمات من حزب الله هي رد على الغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت، والتي أعلنت إسرائيل في أعقابها أنها اغتالت فيها قائد وحدة الرضوان التابعة لحزب الله، وكانت كما ذكر وليد العمري مدير مكتبنا في رام الله تتحضر لعدة سيناريوهات كرد من الحزب، اختيار حزب الله للرد بهذا الشكل كيف يفهم ويقرأ إسرائيليا؟
5: تحياتي. يعني رد حزب الله يقرأ يفهم إسرائيليا بالأساس أنه حزب الله يرفض المعادلات التي تحاول إسرائيل تثبيتها في إطار ما يسمى وقف إطلاق النار، عشان يكون وقف اطلاق النار من طرف واحد، من طرف حزب الله فقط. بمعنى اسرائيل تريد تثبيت معادله انها تستطيع الاستمرار في توجيه ضربات وقصف واحتلال لبنان كما كان بعد وقف

0: فترة قرار منذ عام 2024 أن تستمر إسرائيل بالعمليات العسكرية حتى لو بوتيرة أقل ومساحة أقل، ولكن يعني دون أي رد من قبل حزب الله. هذا ما أرادت إسرائيل فرضه الآن من معادلات جديدة بعد وقف إطلاق النار، أن تستمر في توجيه الضربات والاغتيالات، وهي تريد أن تمنع من حزب الله حتى أن يقوم بالرد. وأنا أتذكر أنه بعد عام 2024 استمرت إسرائيل اغتيالات واغتالت قائد أركان أو قائد قوات حزب الله دون ردود جدية من قبل حزب الله. حزب الله حافظ على وقف إطلاق النار. الآن هذا حزب الله يقول لإسرائيل أنه هذا غير مقبول، أي هجوم إسرائيلي سيكون رد يعني يلاقى من رد فعل من قبل حزب الله حتى لو أدى الأمر إلى توسيع الحرب. هاي يعني معادلات الردع الجديدة التي تحاول إسرائيل فرضها ويحاول حزب الله رفضها وإرسال رسائل لإسرائيل تصل إلى إسرائيل. الآن واضح أنه أي يعني هجوم إسرائيلي في الضاحية أو في بيروت سيواجه بإطلاق صواريخ إلى الشمال أو ربما أبعد من الشمال، واستمرار الحرب في جنوب لبنان سيستمر حزب الله في تقييد عمليا معارك أو الضربات في جنوب لبنان. أي محاولة لتوسيع حدود الضربات الإسرائيلية سيواجه بتوسيع حدود الضربات من قبل حزب الله، وهي تغيير لقواعد التصرف وتغيير تصرف حزب الله عما كان بعد حرب 2024. هذه الرسالة واضحة لإسرائيل. إسرائيل ستحاول الاستمرار لفرض معادلاتها وفرض رغبتها ورؤيتها لوقف إطلاق النار بالتوازي واستمرار المفاوضات لتكون عمليا الأدوات العسكرية ضغط أيضا عامل ضغط على الحكومة اللبنانية.
1: دكتور ياسين، يعني هل ما نشاهده الآن من تصعيد من حزب الله مرتبط فقط بالرد على انتهاكات إسرائيل واعتداءاتها، أم أيضا فيه رسالة للإعلان عن مفاوضات جديدة الأسبوع المقبل مع الجانب الإسرائيلي؟ هل يريد هنا الحزب توجيه رسالة للمفاوض اللبناني أيضا؟
2: لو كانت هذه المسألة بعيدا عن عملية اغتيال في الضاحية وقصف للضاحية الجنوبية كان يمكن أن تؤول بالسياسة كذلك، ولو أنني لا أعتقد أن حزب الله يعمل بهذه الطريقة. يعني حزب الله بالمعنى السياسي يعبر عن رأيه بشكل،
1: فقط قبل أن تواصل أشير إلى هذه الصور لغارة إسرائيلية جديدة في صور كما نشاهد في هذه الصور المباشرة، والواضح أن منطقة صور يعني صور المدينة والمحيط أيضا هذه المحافظة شهدت اليوم تكثيفا في الغارات الإسرائيلية على هذه المنطقة تحديدا بلدة يعتر، الآن هي التي تعرضت للغارة الإسرائيلية. نشاهد تصاعدا في إيقاع هذه الغارات، يعتر عفوا بلدة يعتر في جنوب لبنان هي التي تعرضت للغارة الإسرائيلية. و كانت وزارة الصحة اللبنانية أشارت إلى سقوط 4 شهداء و8 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبية البلاد ضمن هذا التصعيد الإسرائيلي المستمر بغارات مكثفة على عدة مناطق في جنوب لبنان. أعود إليك سيد ياسين.
2: كنت أقول أن حزب الله عادة ما يتعاطى بالسياسة باللغة الخطاب السياسي، يعني يعبر عن رأيه في المفاوضات، قال ما يريد أن يقوله، كذلك الأمر في مجلس الوزراء وفي المجلس النيابي، ولا يربط عادة هذه الأمور بالمسائل الميدانية العسكرية. ما حصل فعليا من قبل الإسرائيلي يستوجب رد بغض النظر هناك مفاوضات أو لا يوجد هناك مفاوضات، وأعتقد أن هذه المسألة مفصولة إلى حد كبير، هي ميدانية بحتة. الإسرائيلي تجاوز خطوطا معينة وعليه أن يدفع ثمن هذا التجاوز. الإسرائيلي لم يلتزم عفوا بأي من الاتفاقيات التي حصلت، لا ب 27 تشرين الثاني ولا بوقف إطلاق النار ولا بالضمانات الأمريكية ولا بالضمانات الفرنسية. وبالتالي السؤال الأهم، هل ستستفيد الدولة من هذه النقطة التي تعتبر نقطة قوة، أم أنها ستصر على الذهاب إلى المفاوضات مع استعداء لجزء كبير من اللبنانيين؟ نقطة أن هناك في لبنان قوة عسكرية قادرة على ممارسة الضغط على الإسرائيلي بحيث تكون هناك فرصة للدولة اللبنانية وهي تجلس إلى طاولة المفاوضات أن يكون بيدها ورقة ضغط قوية، وهي أن ليس فقط الإسرائيلي يمكنه إطلاق النار، يمكن إطلاق النار من لبنان. وهذا حصل في أكثر من حالة، يعني حتى مفاوضات 2006 بالرغم من أن توجه السلطة في حينه لم يكن بشكل كبير مع حزب الله، إلا أنه تبنى الموقف القوي لحزب الله في الميدان وترجمه في اتفاق.
1: لبنان وحزب الله في موقع مختلف طبعا.

0: عن عندما تحدث عن القوة هناك فارق شاسع في موازين القوة.
1: لطالما كان هناك فارق شاسع في تحرير عام 2000 كان الفارق شاسع، في حرب 2006 كان الفارق شاسع، في حرب 2024 الإسرائيلي قام بخرق أمني واغتال القيادات وضرب القدرات وقام بهجمة في اليوم الأول منها حوالي 1600 غارة كما صرح الإعلام الإسرائيلي، ولم يستطع أن يحسم خلال 66 يوم المعركة مع حزب الله. يعني الدولة اللبنانية بكل بساطة إذا عادت قراءة التاريخ القريب وقراءة ما كتبه رئيس الجمهورية في خطاب القسم وقراءة البيان الوزاري الذي ينص على استراتيجية الأمن الوطني التي بخلال 15 شهر لم يتم اجتماع واحد لبحثها، ترى أنها مقصرة بالمعنى السياسي وبمعنى استراتيجية الدفاع الوطني وبمعنى عدم الاستفادة من نقاط القوة التي على رأسها حزب الله في لبنان.
0: الآن أي رد عنيف من إسرائيل لا نعرف بعد طبيعته وإلى أي مدى سيذهب سيجعل الحزب من جديد أمام اتهامات بأنه تصرف من تلقاء نفسه، بأنه يجر على لبنان الكثير من الأعباء التي هو في غنى عنها أصلا.
1: هذه النظرة الجزئية،
0: وخرج المؤسسات.
1: النظرة الكلية أنه هناك وقف لإطلاق النار لم تلتزم به إسرائيل 15 شهرا، والدولة اللبنانية لم تفعل شيئا خلال 15 شهر لا بالمعنى الدبلوماسي ولا بالمعنى العسكري، سقط فيها 500 شهيد، لم يكن هناك من فرصة لعودة النازحين، لم نعرف شيئا عن الأسرى، لم يكن هناك من فرصة لإعادة الإعمار، وأكثر من ذلك حينما أرادت المقاومة الرد على هذه الانتهاكات بعدما أخذت الدولة فرصتها، قامت الدولة بسحب الجيش من المواجهة. يعني لا يوجد دولة في العالم تسحب جيشها عن الحدود في اللحظة التي يهاجمها أعداؤها بغض النظر عن الدافع لهذا الهجوم. هناك سيادة، السيادة لا تجتزأ والقرارات السيادية لا تجتزأ. الرئيس تحدث في خطاب القسم وتم إقرار بيان وزاري باستراتيجية أمن وطني، أين هي هذه الاستراتيجية؟
0: سيد نصيف، يعني نظرة حزب الله للأمور تحمل شيئا من المنطق، لا يمكن السكوت على ضربة في الضاحية الجنوبية تتجاوز بها إسرائيل، ليس فقط وقف إطلاق النار وحتى التعليمات الأمريكية الواضحة في هذا الشأن التي يفترض أن حتى لبنان الرسمي يعتمد على الوساطة الأمريكية في هذا الشأن. يعني يجب الرد، ولكن في نفس الوقت كيف ينظر لبنان الرسمي لتطور كهذا وهو سيتجه إلى مفاوضات جديدة إلى واشنطن الأسبوع المقبل؟
2: طبعا لبنان الرسمي، يعني لنكن صريحين، لا يملك أن يمارس ضغط لا على حزب الله، لأن حزب الله ذهب إلى هذه الحرب بمفرده وبغض النظر عن المنطق أو الحجج التي يتسلح بها الحزب، ولا لا يملك أن يضغط على إسرائيل. يعرف لبنان أن ثمة مرجعية واحدة فقط تملك أن تضغط على إسرائيل وترغم إسرائيل على الامتثال لوقف إطلاق النار، هي الولايات المتحدة. طبعا كما ذكرت قبلا إذا كانت تريد أن تفعل ذلك، لكن عمليا المذكرة الأخيرة، مذكرة وزارة الخارجية الأخيرة الأمريكية التي صدرت بعد إعلان التمديد الأول لوقف إطلاق النار، بعد التمديد الأول لوقف إطلاق النار، عندما أوردت ما لم يرد في اتفاق وقف 27 تشرين الثاني 2024. آنذاك في الاتفاق 27 تشرين الثاني كان هناك حق الدفاع عن النفس للبنان، طبعا لحزب الله المقصود، ولإسرائيل. في التمديد الأول لوقف إطلاق النار أعطي لإسرائيل فقط، وطبعا أعلن ذلك من مكتب الرئيس الأمريكي. فهذا يعني أن الولايات المتحدة لا تزال تغطي الانتهاكات الإسرائيلية والاعتداءات الإسرائيلية إلى لبنان، ربما بهدف جر لبنان إلى التفاوض والذهاب يعني ضعيفا فاقد الأوراق بين يديه. يمكن القول فعلا أن ربما لبنان يحتاج إلى ورقة قوية، قد يستطيع، يعني قد يقول الحزب أنه هو هذه الورقة القوية التي يدافع فيها. لكن دائما هذه الورقة صحيح أنها تطلق النار على إسرائيل، لكنها تكبد لبنان هذه الأثمان. يعني اليوم عمليا ليس فقط المنطقة الصفراء التي خسرها لبنان في الجغرافيا، هو خسر أيضا المنطقة التي تعلوها وصولا إلى شمال إلى حدود جنوب نهر الليطاني. اليوم الأعمال الإسرائيلية ذهبت إلى البقاع الغربي وذهبت إلى حدود الزهراني، هذا يعني أنها تتوسع أكثر. يعني كلما أظهر لبنان أن لديه قوة يمكن أن يعول عليها، كانت الوحشية الإسرائيلية يعني تقاوم، كانت الوحشية الإسرائيلية يعني تمارس مزيدا من الضغوط عليه.
0: عفواً،
2: فيما الأمريكيون
0: عفواً ننتقل يعني إلى هذه الكلمة لوزير خارجية الولايات المتحدة ماركو روبيو.
3: حتى تحدثت البارحة مع البابا بشأن الشطر الغربي أو أيضا، والكنيسة كانت تؤدي دورا مهما في إيصال مساعدات الإنسانية إلى كوبا. هل تناقشتم بشأن ذلك؟ وهل كان هناك أي خلافات بشأن السياسة الأمريكية تجاه كوبا؟ لقد تحدثنا عن هذه المسألة، والولايات المتحدة كانت قد تقدمت 6 ملايين دولار أمريكي من المساعدات، تم توزيعها عبر منظمة كاريتاس، ونحن نقدم مئات الملايين من الدولارات كمساعدات الإنسانية، وذلك من أجل التخفيف من المعاناة من جراء الأعصار وأيضا أمور أخرى. ولكن النظام هنالك يقف في الطريق، ونحن نود أن نساعد شعب كوبا الذي أضر به هذا النظام الذي دمر البلاد والاقتصاد في كوبا. بالنسبة للاجتماع مع البابا، قلت أنه كان اجتماع إيجابي. هل ستطلب من الرئيس أن يتوقف عن انتقاد البابا؟ لماذا قد أقول لكم ما الذي سأقترحه على الرئيس؟ الرئيس سيتحدث دائما بوضوح بشأن رأيه بالسياسة الأمريكية، والرئيس سيتصرف بناء على المصلحة الفضلى للولايات المتحدة، وهذا ما سنفعله، وسنستمر ببناء العلاقات المثمرة والمهمة مع الكنيسة لأنها تؤدي دورا مهما حول العالم أيضا. حضرة الوزير روبيو، هل كان هنالك أي نقاشات أمس مع البابا أثرت بك شخصيا؟ إذا كان الأمر شخصي، لماذا قد أخبركم بشأنه؟ في نهاية المطاف، الكنيسة هي مؤسسة دولية مهمة جدا ومتواجدة حول العالم. أنتم تركزون على من قال ماذا، وأنا أتفهم ذلك لأنه لديكم عناوين رئيسية تريدون نشرها، وهذه قصص مثيرة للاهتمام. ولكن في نهاية المطاف، البابا عاد من أفريقيا للتو، وهذه قارة مهمة جدا فيها شعوب مسيحية مهددة من جراء انتشار الإسلام الراديكالي. البابا مهتم بالمجتمع المسيحي أيضا في لبنان، ونحن نحاول أن نرسي سلام بين إسرائيل ولبنان. والبابا أيضا لديه وجود مهم جدا في أمريكا اللاتينية. المطران من أحد الدول الأمريكية اللاتينية كان هنا قبل بضعة أيام. أعتقد أنه من المهم أن نعبر عن رأينا من منظور السياسة الخارجية والأمور التي ننخرط بها، وأيضا أن نتبادل الآراء وأن نسمع آراء الآخرين، لأن الكنيسة لديها آراء مهمة بشأن المعلومات التي تلقتها. وفي بعض الأحيان سابقا كانت الكنيسة صلة وصل ما بين مختلف الجهات، ليس فقط ما بين الدول، وتؤدي دورا إنسانيا مهم في جميع أنحاء العالم، وفي بعض الحالات خدمت كميسرة للمصالح الأمريكية الإنسانية، خاصة فيما يتعلق بكوبا مثلا. في اجتماعك مع رئيسة الوزراء ميلوني، هل تحدثتم عن إمكانية سحب الجنود الأمريكيين من إيطاليا أو من دول الناتو؟ لم نتناقش بشأن ذلك، وهذا القرار يعود للرئيس، يحق لأي رئيس أن يتخذ هذا القرار. ولكن الواقع هو أنني قلت علنا وقلت ذلك مرارا وتكرارا، أنا لطالما دعمت الناتو خلال مسيرة المهنية بدءا من عضويتي في مجلس الشيوخ، والناتو عضويتنا في الناتو تسمح لنا بأن يكون لدينا جنود منتشرين في القواعد، وأن نتمكن من بسط قوتنا في الحالات الطارئة. ولقد كان هنالك حالات طارئة، وبعض الدول في أوروبا منعتنا من استخدام هذه القواعد لحالة طارئة مهمة جدا، وفي بعض هذه الحالات منعنا من استخدام هذه القواعد أدى إلى عرقلة مهامنا وخلق مخاطر غير ضرورية. وبالنسبة للأسباب الأساسية التي تدفع الولايات المتحدة للكون في الناتو، هذا الأمر يسمح لنا بأن ننشر جنودنا، وهذا لم يعد الحال بالنسبة لعلاقتنا مع بعض دول الناتو، ويجب النظر إلى هذه المسألة. ولكن القرار يعود إلى الرئيس. أفراد الإدارة سيقدمون للرئيس الخيارات المتاحة، ولكن في نهاية المطاف هو من سيتخذ القرار، ولم يتخذ القرار بعد. أما بالنسبة لنشر القوات المتواجدين بالفعل مثلا في ألمانيا هم يمثلون أقل من 14%، الجنود الذين تم سحبهم يمثلون أقل من 14% من القوات المنتشرة هنالك. ولطالما كان هنالك خطط لتغيير الأمور داخل الناتو. أما بالنسبة لأي تغييرات أوسع، ليس لدي أي إعلان بشأن ذلك اليوم، ولكن القرار يعود للرئيس، ونحن سنقدم له الخيارات والآراء بشأن ذلك، ولكن ليس لدي أي إعلان جديد بشأن ذلك اليوم. بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين قد قالوا أن سحب الجنود من أوروبا يصب بمصلحة بوتين.

هل تتفق مع ذلك؟ الرئيس سيفعل ما يصب بمصلحة الولايات المتحدة، ولدينا التزامات في جميع أنحاء العالم، ولدينا جنود منتشرين في جميع أنحاء العالم، وهذه الأمور تتغير بشكل مستمر. على سبيل المثال، بعد اجتياح أوكرانيا عملنا على زيادة الجنود المتواجدين في تلك المنطقة في أوروبا، وبعض القرارات تم اتخاذها حتى قبل أن تمنعنا دول الناتو من استخدام بعض القواعد. ونحن الدولة الأقوى في العالم ولدينا أكبر كم من الموارد، ولكن على الرغم من ذلك مواردنا ليست غير محدودة، وسيتعين علينا أن نعيد نشر هذه الموارد بحسب ما يخدم مصلحة الولايات الأمريكية، الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا قرار يتخذه الرئيس خاصة على ضوء مواقف بعض الدول بالناتو تجاه الولايات المتحدة، ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأن ذلك. الرئيس يعمل على المسألة. هل تمكنتم من سد الثغرة في الآراء مع روما؟ أعتقد أن الجميع يتفق على مسألة أن حيازة إيران للسلاح النووي أمر غير مقبول. لا أحد يؤمن بأنه يمكن لإيران أن تحصل على السلاح النووي سوى الآيات الله، والرئيس يحاول أن يفعل شيء ما بشأن ذلك. وأنا لا أعلم إذا كان هنالك أي خلاف بشأن مسألة حيازتهم على السلاح النووي، ولكن السؤال هو ما الذي سيفعلونه بشأن ذلك؟ جميع الرؤساء الأمريكيين قالوا أنه لا يحق لإيران أن تحصل على السلاح النووي، ولكن الرئيس الحالي هو الرئيس الوحيد الذي فعل شيء بشأن ذلك. يجب مواجهة هذه المسألة. هل من مستجدات بشأن المفاوضات مع إيران؟ نحن نتوقع أن نعرف شيء ما اليوم. يجب أن يكون هنالك رد، ونأمل أن يؤدي الرد إلى عملية تفاوض جدية. ولقد رأينا التقارير ليلة أمس أن إيران تحاول أن تؤسس وكالة ما تتحكم بالملاحة عبر المضيق، ولكن طبعا هذا الأمر سيكون غير مقبول. هم يطبعون تحكمهم بهذه الممرات البحرية الدولية، وهذا الأمر غير مقبول. وعلى العالم أن يتساءل ما الذي سيفعله إذا كانت إيران ستبدأ بتطبيع هذا التحكم بممر بحري دولي. أعتقد أن الأمر غير مقبول، ولكن نحن نتوقع منهم رد اليوم في ساعة ما. لم يصلنا الرد بعد، ولكن ربما الرد سيأتي. نظامهم متشقق ولا يعمل بشكل جيد، وربما هذا الأمر يعرقل المسألة، ولكنني آمل أن يكون عرضهم جدي. هل بإمكانك أن تؤكد استئناف المحادثات ما بين إسرائيل ولبنان في الأسبوع القادم؟ نتوقع أن تعقد المحادثات، لم يتم تحديد تاريخ محدد بعد، ولكننا نتوقع استئناف المحادثات. هذا مجال بإمكاننا أن نعمل على إيطاليا عليه. بإمكان إيطاليا أن تؤدي دورا بناء عبر تقديم الموارد المهمة للجيش اللبناني. نحن جميعنا نتشارك الهدف نفسه، بما في ذلك الحكومة اللبنانية والحكومة الإسرائيلية. نحن جميعنا نريد أن تكون الحكومة الشرعية في لبنان قوية جدا، ولكن العقبة الأساسية بوجه ذلك هو حزب الله. حزب الله لا يستهدف الإسرائيليين فقط، بل أيضا لبنان. سبب مواجهة لبنان الآن أو تعرض لبنان للقصف والعنف، السبب هو حزب الله. حزب الله فرض ذلك عليهم، وأعتقد أننا جميعنا نتشارك الهدف نفسه، وهو أن يكون هنالك حكومة لبنانية قوية بدون وجود حزب الله مسلح يعمل داخل أراضيه ويشكل أي تهديد لجيران لبنان. ولذلك علينا أن نجهز الحكومة اللبنانية لكي تتمكن من مواجهة هذا التهديد. وأعتقد أن إيطاليا ودول أخرى، ولكن بالتحديد إيطاليا، بإمكانها أن تؤدي دورا مهما، ليس فقط من خلال تجهيز الحكومة، بل أيضا مساعدتهم على قطع التمويل الذي يدعم حزب الله والخطر الذي يمثله. هل من الممكن أن توصل إلى اتفاق سلام بشأن لبنان بدون حل النزاع مع إيران أولا؟ كم تعتبرون أن هاتان المسألتين مترابطتين؟ حزب الله لم يكن ليكون موجود بدون إيران. تم إضعاف حزب الله، ولكنه لا يزال قادر على إلحاق الضرر والقيام بأنشطة إرهابية كما رأينا ذلك مؤخرا. أعتقد أنه يمكن القول أننا لن نتفاوض مع إيران بشأن حزب الله، لأن حزب الله هو منظمة خطرة. سنتحدث معهم فقط بشأن وقف التمويل لهم. أعتقد أن دورنا يقتصر على التفاوض مع الحكومة اللبنانية. يجب أن تحكم لبنان حكومة شرعية بدون أن يكون هنالك منظمة داخل أراضيها تشكل تهديدا على شعبها، بما في ذلك على المجتمع الشيعي وعلى إسرائيل وعلى الجيران الآخرين، وهذا ما سنركز عليهم. حضرة الوزير، هل بإمكاننا أن نعود إلى مسألة كوبا؟ الولايات المتحدة بما في ذلك أمس قالت أنها ستزيد من العقوبات على كوبا. في محادثاتكم مع البابا، هل شعرتم بأن هناك توافق آراء بشكل

شأن هذه المسألة؟ أود أن أوضح هذه المسألة لكم. العقوبات التي فرضناها هي ضد شركة قابضة اسمها غاييسا، أسسها جنرالات في كوبا، حققوا المليارات من الدولارات من الأرباح، وهذه الأرباح لا تصب بمصلحة الشعب الكوبي. أنتم لا تعرفون هذه المعلومات ولكنها حقيقية. هناك حكومة كوبية ولديها ميزانية، وهنالك هذه الشركة الخاصة التي لديها أموال أكثر بكثير من الحكومة. هذه الأموال من تلك الشركة لا تستخدم لبناء الطرقات والجسور ولا البنى التحتية ولا لشراء الأغذية. هذه الشركة التي فرضنا العقوبات عليها فهي تأخذ الأموال بشكل غير شرعي وتضعها بين أيدي أشخاص داخل النظام. الشعب الكوبي لا يستفيد من شركة غاييسا، بل هنالك أشخاص يسرقون من الشعب الكوبي لمصلحة القلة في كوبا. لم نتحدث عن هذه العقوبات أمس، ولكننا فرضناها أمس وسنفعل المزيد. الجميع كان يعتقد أن هذه الزيارة إلى أوروبا. قلت أن الزيارة مستحيلة، أو عفوا المهمة مستحيلة. أي مهمة تتحدث عنها؟ أتحدث عن هذه الزيارة بما في ذلك زيارة إلى الفاتيكان البارحة. نحن نعمل على أمور عدة بما في ذلك هذه الزيارة إلى الفاتيكان، بما أننا نعمل على أمور إنسانية ونركز على قضايا أخرى أيضا. موقف الرئيس واضح جدا، هو يعتقد أن إيران تهديد ويجب معالجة هذه المسألة، وهذا الموقف لم يتغير، لا يزال ثابت. وأعتقد أننا قادرين على إيضاح هذا الموقف والعمل أيضا بشكل تعاوني كما فعلنا خلال العقود الماضية مع الفاتيكان ومع الكنيسة الكاثوليكية، بما أنه لديها تواجد دولي. هل طلبت من البابا أن يتوقف عن انتقاد الحرب في إيران؟ لن أحدثكم بشأن ما قلته للبابا، وأنا قلت ذلك قبل أن أتي إلى هذه الزيارة. قلت أنه لدينا علاقة قوية مع الفاتيكان ونعمل معهم بشأن أمور عدة حول العالم، وكان هناك زيارات مخطط لها قبل حصول هذه الحرب. أود أن أسألكم، ما الذي يمنعني من سماع آراء أهم قائد ديني في العالم بشأن رأيه عن زيارته إلى أفريقيا مثلا، وعن آراء الأساقفة في أمريكا اللاتينية، وأيضا معاناة المسيحيين في أماكن متعددة بما في ذلك في لبنان؟ الاجتماع البارحة كان بناء جدا، لأننا تمكنا من الحديث عن هذه القضايا حول العالم في المناطق التي تتواجد فيها الكنيسة، وذلك سعيا إلى إيجاد قضايا بإمكاننا أن نتعاون بشأنها مثل كوبا مثلا، وتوسيع هذا التعاون إلى أماكن أخرى. هل قد يكون هنالك لقاء ما بين البابا والرئيس قريبا؟ لا أعلم، ربما قد يحصل ذلك. أود أن أسألك عن إيران إن كان ذلك ممكنا. قلتم أن عملية الغضب المحامي انتهت، ولكن نظرا للتطورات العسكرية ما الذي يعنيه ذلك؟ عملية الغضب الملحمي كانت عملية هجومية هدفت إلى تدمير قاذفات الصواريخ وبحريتهم وسلاحهم الجوي، وهذا ما حققناه. وما رأيتموه البارحة هو أن المدمرات الأمريكية عبرت المياه الدولية، ولكن تعرضت لإطلاق النيران، والولايات المتحدة ردت بشكل دفاعي للدفاع عن هذه المدمرات. وهاتان المسألتان مختلفتان ومنفصلتان عن عمليات الغضب الملحمي. إذا أطلقتم مسيرة أو صاروخ على مدمراتنا، ما الذي سنفعله؟ هل سنترك هذه الصواريخ والمسيرات لتضرب هذه المدمرات؟ كلا، سنقضي على تلك المسيرة وعلى المكان الذي انطلقت منه هذه المسيرة. إذن طبعا ردينا. إذا لم يتوقف إطلاق النار بالفعل، ما الذي يعنيه ذلك؟ اطرحوا هذا السؤال على الإيرانيين. نحن لم نطلق النار عليهم، هم أطلقوا النار عليهم. إذا هاجموا السفن الحربية الأمريكية، ما الذي سنفعله؟ هذا طبعا موقف غبي. طبعا سنطلق النار عليهم لأنهم أطلقوا النار علينا. فقط الدول الغبية لا تدافع عن نفسها عندما تتعرض لإطلاق النار، ونحن لسنا دولة غبية. بالنسبة للخطوط الحمراء ووقف إطلاق النار، الخط الأحمر واضح جدا. إذا هددوا الأمريكيين سنقصفهم. إذا كنتم مسؤولون مثلا عن إطلاق الصواريخ وتطلقون هذه الصواريخ تجاه الولايات المتحدة، طبعا سنطلق النار باتجاهكم. لن نسمح للإيرانيين بأن يغرقوا سفننا باستخدام هذه المسيرات التي يطلقونها. لم يعد لديهم بحرية، ولكنهم يستخدمون هذه القوارب والزوارق الصغيرة ويحاولون الوصول إلينا، وطبعا نحن سنقضي على هذه الزوارق.

0: هذا هو الخط الأحمر. وإذا كنت أنا من بين الإيرانيين على متن هذه الزوارق، وإذا قالوا لي أنه علي أن ألاحق مدمرة أمريكية، سأعلم طبعا أنني لن أبقى على قيد الحياة إذا فعلت ذلك. الرئيس قد عبر عن خيبة أمله تجاه غياب الدعم من أوروبا. هل كان هنالك أي نقاش اليوم في اجتماعك مع وزير الخارجية تهاني أو رئيسة الوزراء ميلوني بشأن هذه المسألة؟ لن أقدم أي تفاصيل بشأن ذلك، ولكن في نهاية المطاف الجميع يقول أن إيران تشكل تهديد ولا يمكنها أن تحصل على السلاح النووي. طبعا، ولكن عليكم أن تفعلوا شيء بشأن ذلك، والرئيس يحاول أن يفعل شيء بشأن ذلك، وأنا لا أفهم لماذا هنالك أشخاص لا يدعمون هذه المسألة، والرئيس لا يتفهم ذلك أيضا. ولكن إليكم المشكلة الأساسية. إيران الآن باتت تزعم أنها تملك ويحق لها أن تتحكم بهذا الممر البحري الدولي، تزعم أنه يحق لها أن تتحكم به. ما الذي سيفعله العالم بشأن ذلك؟ هل سيقبل العالم أن إيران باتت الآن تتحكم بذلك الممر البحري العالمي؟ وإذا تقبل العالم ذلك، عليكم أن تكونوا جاهزين، لأن هناك حوالي 10 دول أخرى ستقوم بالأمر نفسه في الممرات البحرية القريبة منها. هذا الأمر غير مقبول، ولكنهم يحاولون تطبيعه. إذن الإجابة هي كلا، لا يحق لإيران أن تتحكم بالممر البحري الدولي. ولكن السؤال الحقيقي هو ما الذي سيفعله العالم بشأن ذلك؟ نحن نحاول أن نفعل شيء ما دبلوماسيا، وهناك أيضا قرار في الأمم المتحدة نحاول أن نمرره، وهذا الأمر سيتيح للعالم عبر مجلس الأمن أن يصوت وأن يقول أننا لن نسمح لهم بأن يضعوا الألغام في المضيق وأن يتحكموا بالمضيق. وبالمناسبة هنالك كميات من المساعدات الإنسانية العالقة في الخليج والتي يجب تحريكها. سنعطي العالم فرصة للعمل على هذه المسألة، وإذا حاولت روسيا أو الصين أن تستخدم حق الفيتو، إذا أنتم ستعرفون ما هي العراقيل الأساسية. إذا جميع الدول ليس فقط إيطاليا، جميع الدول عليها أن تتساءل ما إذا كانت ستسمح بتطبيع تحكم دولة ما في ممر بحري دولي. وإذا تم تطبيع هذه المسألة فأنها ستتكرر في أماكن أخرى. وإذا قلتم كلا لن نطبع ذلك، يجب أن يكون لديكم تصريحات ملموسة لدعم هذا الموقف. أنا لم أتي إلى إيطاليا فقط لإيضاح هذا الموقف، سأقول ذلك أمام جميع الدول التي تتذمر بشأن مسألة المضيق، لأن هذه المشكلة التي سنواجهها إذا لم نحصل على رد من الإيرانيين ونتوقع الرد اليوم.
1: Sorry to geographically go around the world. Parliament just approved a
0: إذن بالنسبة لتايوان، تمت الموافقة اليوم على موازنة دفاعية ضخمة، وكانت هذه الميزانية أقل بعض الشيء مما كان الرئيس يطلبه، رئيس تايوان، ولكنها ميزانية مهمة على أي حال، بما في ذلك مبالغ مكرسة لشراء أسلحة من الولايات المتحدة. ما هو رأيكم بشأن ذلك؟ وهذه مرتبطة بزيارة الرئيس الأسبوع القادم إلى الصين. ما أود أن أقوله بشأن تايوان هو أن موقف الولايات المتحدة وسياسة الولايات المتحدة لم تتغير. نحن لا نريد أن نرى أي قوة تسعى إلى تغيير واقع الحال هنالك لزعزعة العالم بأكمله، ولقد سمعنا الموقف الصيني ونحن أوضحنا موقفنا بشأن ذلك، وأعتقد أن هذه المسألة سيتم التناقش بشأنها خلال الزيارة، ولكنني لا أعتقد أنها ستكون موضوع أساسي في الزيارة. طبعا سيكون بند على جدول الأعمال، ولكنني أعتقد أنه من مصلحة الصين والعالم بأكمله أن يكون هنالك استقرار هنالك، خاصة على بقربة من مضيق تايوان. سؤال بشأن أوكرانيا. لقد تحدثت مع لافروف مؤخرا، وهم استهدفوا روضة أطفال في أوكرانيا بعد أن كانوا قد طالبوا بوقف لإطلاق النار. ما هو وضع المفاوضات الآن؟ حاولنا أن نكون وسطاء في تلك المفاوضات، وحتى الآن هذا الأمر لم يؤدي إلى نتيجة بناءة، وذلك لأسباب عدة. نحن لا نزال مستعدين لتأدية هذا الدور إذا كان بإمكانه أن يكون بناء، ولن نضيع الوقت والجهد في عملية لا تتقدم. ولكن إذا رأينا فرصة لكي نكون وسيط يتمكن من دفع الأطراف للماضي قدما، يسرنا أن نؤدي هذا الدور. ولكن في نهاية المطاف الدولة تكبدت خسائر كبيرة، وفي كل مرة نسمع عن الضربات والأشخاص الذين تأذوا، هذا الأمر يذكرنا بأهمية إنهاء هذه الحرب، ونحن سنؤدي أي دور ممكن للتوصل إلى تسوية دبلوماسية سلمية. ولكن للأسف هذه الجهود راكدة حاليا، ولكن نبقى جاهزين للتدخل إذا تغير الوضع. سؤال أخير. الرئيس في العام الماضي التزم بالتدخل لمحاولة إنهاء الحرب في السودان، والبابا في أحد خطاباته قال أن هذه أسوأ

0: مأساة في العالم. هل كان هنالك أي تحدث عن أفريقيا بشكل عام؟ وطبعا السودان مأساة، ونحن منخرطون في العملية مع المجموعة الرباعية، والسودان باتت أزمة عبارة عن حرب بالوكالة ما بين دول أخرى، وهناك دول أخرى غير منخرطة مباشرة ولكنها سمحت باستخدام أراضيها لشحن الأسلحة إلى السودان. ولقد سمعنا مؤخرا إعلان إيجابي جدا بشأن إعلان المبادئ، ولكن علينا أن نحرك الأمور. ما ركزنا عليه في السودان هو تأسيس أو التوصل إلى هدنة إنسانية تسمح لنا بإيصال المساعدات الإنسانية للأشخاص الذين يعانون، ولكن طبعا لا نفعل في هذه الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم، ولكن لا يمكننا أن نفعل ذلك إذا لم يتوفر الأمن لنتمكن من توزيع المساعدات. لا نريد طبعا أن تكون هذه النتيجة النهائية فقط. بالإضافة إلى الممرات الإنسانية والمواقع الإنسانية، يجب أن ينتهي هذا النزاع، وطريقة إنهاء النزاع هي من خلال دفع الأطراف والجهات التي تدعمها إلى تسوية سلمية. نحن نعمل مع المجموعة الرباعية واستثمرنا الكثير من الجهد في هذه المسألة، ونستمر بالعمل عبر المبعوث الخاص السيد مسعد بولس الذي يعمل كل يوم على هذه المسألة.
1: إذن تابعنا المؤتمر الصحفي لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في ختام زيارته لإيطاليا، وقد تطرق للملفات الأبرز في هذه المرحلة المتعلقة بإيران وأيضا بلبنان. تحدث عن الرد المرتقب إيرانيا اليوم. لمتابعة المزيد معنا الآن من روما مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. نور الدين، نجمل معك أبرز ما جاء في هذا المؤتمر من تصريحات لوزير الخارجية الأمريكي.
2: هذا المؤتمر الصحفي ازدهار عقده في نهاية يومين حافلين، حيث التقى أمس بالبابا، وتعرفين جيدا بأن العلاقات بين واشنطن والفاتيكان في المدة الأخيرة شهدت توترا غير مسبوق. ثم اليوم أكمل هذه الزيارة الرسمية بلقاء استغرق أكثر مما كان متوقعا مع رئيسة الوزراء الإيطالية ميلوني. وطبعا الإيطاليون يقولون بأنهم هم الذين ركزوا على أن يتم التباحث مع وزير الخارجية الأمريكي حول الملفات الثلاثة الرئيسية، إيران ومضيق هرمز وأيضا لبنان وفلسطين. ومن مؤتمره الصحفي بدأ واضحا بأن الوزير الأمريكي لا يزال متمسكا بالمواقف الأمريكية المتشددة بشأن ملف لبنان. أولا، حيث تحدث أو لمح إلى المفاوضات المرتقبة بين إسرائيل ولبنان في واشنطن، والجولة الأولى كما تعلمين كانت قد جرت دون أن نعرف ما إذا حققته من اختراق واضح. وعشية هذه استئناف هذه المفاوضات بدأ واضحا بأنه استثنى حزب الله من أي دور يلعبه في هذه المفاوضات، ودعاه بشكل غير مباشر إلى ضرورة ألا يعرقل جهود الحكومة الشرعية التي تبحث عن التسوية مع لبنان. كان لافتا بأنه إذن أكد مرة أخرى لا حوار لا تقارب مع حزب الله، وأيضا شدد على أن حزب الله هو العقبة الكؤود كما يقول في طريق ما تريده الشرعية الدولية، أقول الشرعية اللبنانية. بقيت فيما يتعلق بإيران وضع بشكل واضح وبلغة غير دبلوماسية. نعم، ملف إيران حدد مهلة للإيرانيين وقال عليهم أن يردوا اليوم، وكأنه تحذير واضح من قبل إيران، من قبل الولايات المتحدة لإيران. واللافت أيضا بأنه قال هناك إجماع على أن كل الدول تريد ألا يتحصل الإيرانيون على السلاح النووي، وطبعا لم يعطي تفاصيل واضحة ويعني كثيرة حول ماذا يريده الأمريكيون، خاصة في ظل هذا التوتر الذي عاد مجددا بين إيران والولايات المتحدة بشأن فتح مضيق هرمز. أؤكد فقط بأن الإيطاليين أبلغوا وزير الخارجية الأمريكي بأنهم يريدون حلا دبلوماسيا فيما يتعلق بعودة الحركة الطبيعية إلى مضيق هرمز، وأكدوا استعدادهم للعمل على ذلك. ولكن دائما عند مواقفهم الثابتة التي تقول لا يجب أن نقحم كإيطاليا وكدول أوروبية أنفسنا في حرب أصلا لم نوافق عليها منذ البداية.
1: شكرا جزيلا لك من روما مراسل الجزيرة نور الدين بوزيان. وحول التوقعات المتعلقة بالرد الإيراني معنا من طهران مراسل الجزيرة عامر لافي. عامر، كيف تدار هذه المرحلة والأنظار تترقب الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية كما أشار وزير الخارجية الأمريكي قبل قليل؟
3: ازدهار، يعني

0: الإيرانيون حتى الآن رسميا وفقا لتصريحاتهم ما زالوا يدرسون الورقة الأمريكية، وبمجرد الانتهاء منها سيتم تسليمها كما يقولون إلى الوسيط الباكستاني. لكن أيضا كل التصريحات الإيرانية تركز على نقطة مهمة، وهي أن الولايات المتحدة غير جادة في هذا التفاوض. قبل قليل هناك كان تغريدة للوزير الإيراني عباس عراقشي، يعني تناول فيها تعامل الولايات المتحدة مع المسار الدبلوماسي، عندما قال كلما كان هناك حل دبلوماسي نتفاجأ من الولايات المتحدة بمغامرة عسكرية متهورة على حد وصفه، وهو يقصد ما جرى ليلة الأمس عندما تعرفين هناك كان توتر في السواحل الجنوبية لإيران، وبالتالي هو يصفها بمغامرة. ثم يتساءل عراقشي قائلا لا ندري هل هو أسلوب أو تكتيك أمريكي للضغط الفج في هذه المفاوضات، أم هو محاولة للتخريب يقول، ولإيقاع الرئيس ترامب في مستنقع جديد. وهنا هذه النقطة تحديدا فهمت هنا إيرانيا على أنها إشارة إلى طرف ثالث، وفي الغالب حديث هنا عن أن إسرائيل تحاول ربما أن توقع الرئيس ترامب في المستنقع مرة ثانية، كما يقول الإيرانيون أغرته عندما هاجم إيران للمرة الأولى. ثم يكمل عراقشي قائلا ازدهار أيا كانت الأسباب بالنسبة لإيران لا فرق، لأن إيران لا تستسلم للضغوطات كما يقول عباس عراقشي. قبل هذه التغريدة كان هناك أيضا بيان لوزارة الخارجية الإيرانية
1: انتقدت حقيقة بشدة. عذرا، ولكن نتابع الآن هذه الصور من جنوب لبنان، من صور على وجه الخصوص لغارة إسرائيلية جديدة ضمن الغارات التي تلاحقت على مدار هذا اليوم والأيام الماضية على الجنوب اللبناني في إطار تطورات للموقف يتم رصدها خلال الساعات. الآن معنا من إبل السقي في جنوب لبنان جونيتانيوس منصور في جنوب اللبناني، أيضا مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، وسيكون معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. نبدأ معك إيهاب العقدي، ما الذي يجري في صور
2: الآن؟ الصورة التي نراها على الشاشة هي لغارة إسرائيلية ضربت بلدة القليلي قبل لحظات من الآن، وهي استكمال لسلسلة الغارات الإسرائيلية المستمرة على هذا القضاء منذ ساعات الصباح الأولى. فالقوات الإسرائيلية كانت أصدرت إنذارا لست بلدات في هذا القضاء، ثم هاجمت عددا كبيرا خارج نطاق التهديدات الإسرائيلية كما يحصل الآن في بلدة القليلي قرب صور. وهذه المناطق تعرضت لسلسلة هجمات إسرائيلية، ست بلدات جرى إنذارها، وأما البلدات الأخرى فتعرضت لقصف من خارج هذا السياق. وصلت عمليات القصف إلى مناطق عدة في محيط المدينة. حتى الآن تحدثت وزارة الصحة عن استشهاد 4 أشخاص في غارة على بلدة طورة، هم من المدنيين اللبنانيين، بالإضافة إلى جرح 8 آخرين نتيجة لغارة على هذه البلدة، والتي استهدفتها القوات الإسرائيلية ب3 غارات، وهي من ضمن البلدات التي جرى إنذارها هذا اليوم، بالإضافة إلى غارات أخرى وقعت على بلدات معركي وأيضا على حنوي وطير فلسطي وغيرها من البلدات الكثيرة في هذه المنطقة. لكن الواضح أن هذا السياق يأتي في إطار تصعيد إسرائيلي مستمر منذ عدة أيام بقصف جوي مركز على مناطق عدة من جنوب لبنان، كانت وصلت ذروتها حتى يوم أمس باستهداف أكثر من 30 بلدة وقرية بعشرات الغارات، ما أدى إلى استشهاد عدد كبير ووقوع ضحايا وأيضا إصابات نتيجة لهذه الغارات الإسرائيلية التي تركزت خلال الساعات 24 الماضية بمعظمها في منطقة النبطية. وكذلك جرى إطلاق صواريخ هذا اليوم في هذا السياق من الجانب اللبناني باتجاه الجليل الغربي ومنطقة خليج حيفا ونهرية وغيرها من البلدات والمدن الإسرائيلية التي جرى إطلاق صافرات الإنذار فيها لأول مرة منذ نحو 3 أسابيع. وهذا الإطلاق هو الأبرز من نوعه في منطقة جنوب لبنان وأيضا في اتجاه المستوطنات الإسرائيلية. كانت كل الضربات من جانب حزب الله تتركز على

0: لنا الرئيس اللبناني بأن لا مفاوضات من دون وقف لإطلاق النار. وكان ما تحدث مصدر مسؤول في لبنان الجزيرة يوم أمس فأشار إلى أن الولايات المتحدة تسعى لوقف لإطلاق أو لتهدئة الوضع في جنوب لبنان قبل المباشرة في المفاوضات المرتقبة في واشنطن يوم الخميس المقبل بين لبنان وإسرائيل، بعد أن أقر لبنان مبدأ المفاوضات المباشرة، وهو سيرسل الموفد الخاص السفير اللبناني السابق سيمون كرم على رأس هذا الوفد إلى واشنطن لإجراء المحادثات مع الجانب الإسرائيلي. وكان الرئيس اللبناني استقبل هذا الوفد وأطلعه وحمله التوجيهات اللازمة لهذه المفاوضات التي ستجري يومي الخميس والجمعة في واشنطن.
1: وأنت تتحدث إيهاب، غارة تلو الأخرى على الجنوب اللبناني لازلنا نرصدها في هذه الصور المباشرة من جنوب لبنان. تحدثت وأشرت إلى إنذارات وتحذيرات للسكان فيما يتعلق إذن بهذه الصور التي نتابعها الآن. هي بلدة شقرة إذن في جنوب لبنان. بهذه الصور إذن نذهب إلى جوني تانيوس لرصد آخر التطورات المتعلقة بهذه الغارة والغارات الأخرى على بقية مناطق الجنوب. جوني،
2: في الواقع ازدهار إلى جانب المشهد الميداني والمعطيات لناحية الغرب وعمليات إطلاق الصواريخ التي حصلت خلال الفترة الماضية. المشهد هنا في النواحي الشرقية إلى أقصى شرق جنوب لبنان، المشهد هنا أيضا يبدو تصعيديا على نحو كبير من خلال سلسلة الاعتداءات الإسرائيلية التي راصدناها وتابعناها منذ الصباح وحتى هذه اللحظة. شنت مجموعة من الغارات على بلدات هنا في القطاع الشرقي وتحديدا إلى ناحية شمال نهر الله كزوتر الشرقية ويحمر شقيف، وهاتان البلدتان تتعرضان لغارات متتالية بشكل يومي من جانب سلاح الجو الإسرائيلي، وهما تقعان ضمن قضاء النبطية وتتميزان بموقع استراتيجي مشرف على البلدات المقابلة لناحية جنوب نهر الليطاني والتي تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى غارات أخرى أيضا حصلت خلال النصف ساعة الماضية كما في بلدة تولين وبلدة لنميري التي كان شملها انذار الجيش الإسرائيلي الذي صدر صباح هذا اليوم. وأيضا توسعت الغارات ليس فقط لناحية المنطقة الشرقية ولكن أيضا باتجاه القطاع الأوسط من الجنوب اللبناني. نضيف إليها القصف المدفعي الذي تركز أيضا باتجاه بلدات عدة تقع على مقربة من مجرى نهر الليطاني لناحية شمال النهر. كان القصف المدفعي مكثفا خلال المرحلة الماضية. سمعنا إطلاقات القذائف المدفعية التي أصابت تلك البلدات في هذه النواحي هنا في الجنوب اللبناني، بالإضافة إلى التحليق المستمر للمسيرات الإسرائيلية الاستطلاعية التي تكاد لا تفارق الأجواء. وأيضا من ضمن المشهد غارة من مسيرة إسرائيلية صباحا في محيط بلدة كفر شوبة عند الطريق الرابط بين كفر شوبة وكفر حمام، أدت تلك الغارة إلى استشهاد أحد المواطنين. وقال الدفاع المدني اللبناني أن هذا المواطن هو ضمن عداد عناصر الدفاع المدني اللبناني، وبالتالي مرة جديدة تستهدف القوات الإسرائيلية العناصر العاملين في الهيئات الإغاثية والإسعافية. ويوم أمس أيضا كان استشهد مسعف بموجب الغارات الإسرائيلية وبنتيجة الغارات الإسرائيلية التي حصلت. حزب الله طبعا تحدث عن 4 عمليات تقريبا، غالبية تركزت أيضا في القطاع الشرقي الذي نحن فيه. استهدف حزب الله تجمعات للجنود الإسرائيليين داخل مدينة الخيام وهي ملاصقة تماما للنقطة الجغرافية التي نحن فيها. استهدف أيضا آليات إسرائيلية وجنود إسرائيليين في بلدة دير سريان أو محيط بلدة دير سريان في المنطقة الفاصلة بين دير سريان من جهة جنوب نهر الليطاني وبلدة زوتر الشرقية إلى شمال نهر الليطاني. واللافت أن حزب الله ركز خلال الأيام الماضية عدة عمليات عسكرية في هذه النقطة، وهو تحدث قبل نحو 3 أيام عن محاولات تقدم إسرائيلية من دير سريان إلى زوتر الشرقية. وبالتالي المشهد تصعيدي، ويفهم أيضا في هدف السياقات البعد السياسية
1: أن هذا هدف البعد التصعيد
2: المتواصل هو ضغط إضافي على لبنان.
1: هذا ما أردت السؤال بخصوصه، هو البعد السياسي في هذه المرحلة ومدى تأثير ما يجري حاليا من تصعيد متلاحق على الأرض على أي مسار دبلوماسي، خاصة مع التصريحات الأمريكية المتلاحقة المتعلقة بمسار التفاوض بين لبنان وإسرائيل الأسبوع القادم، وإن كان لم يحدد بناء على وزير الخارجية.

0: الأمريكي ماركو روبيو.
1: هناك فهم هنا في الداخل اللبناني أن هذا المشهد التصعيدي والذي كانت له مجموعة من المعطيات الأساسية خلال الأيام الماضية من خلال توسع الغارات إلى مناطق تقع في قضاء صيدا، توسع الغارات إلى البقاع شرقا، توسع الغارات إلى الضاحية الجنوبية لبيروت، هذا المشهد الميداني يفهم لبنانيا على أنه ليس فقط معطى عسكري ميداني مرتبط بما يقول الجانب الإسرائيلي أنه استهداف شخصيات أو بنى تابعة لحزب الله، ولكنه مرتبط بضغوط سياسية تتعلق أولا بما يراد من لبنان أن يقدمه في مسألة المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية. كانت طرحت في الفترة الماضية مسألة اللقاء المباشر بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن لبنان رفض هذا الطرح، وقال يوم أمس المصدر الرسمي اللبناني للجزيرة أن هناك تفهما أمريكيا نعم لرفض لبنان لهذا النوع من اللقاءات بسبب الموانع الداخلية والمعطيات الداخلية المعقدة، بالإضافة طبعا إلى الضغوط المتعلقة بتعامل الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية مع مسألة سلاح حزب الله ووجوده في المناطق الجنوبية، بالإضافة طبعا إلى ارتباط هذا المشهد التصعيدي الميداني بالصورة الإقليمية العامة، لأنه من الملاحظ أنه كلما حصل تطور أو كثرت المعلومات عن إيجابية بشأن المفاوضات الإيرانية الأمريكية يحصل تصعيد بشكل أو بآخر في الساحة اللبنانية، كأن الجانب الإسرائيلي يستخدم هذه الساحة طبعا لتمرير الرسائل العسكرية والسياسية وأيضا الرسائل الدبلوماسية. ولكن في المشهد العام من المهم أن نشير إلى أن لبنان يريد من المفاوضات المباشرة أو قبل حتى انطلاق المفاوضات المباشرة يريد وقفا حقيقيا لإطلاق النار. واضح تماما أن هذه الهدنة هي هشة، هي واهية على نحو كبير، ليس هناك وقفا حقيقيا لإطلاق النار. اليوم الرئيس اللبناني يدين بشكل كبير الهجمات الإسرائيلية على العاملين في قطاع الإسعاف والإغاثة، ويقول أننا نتعامل مع أطراف لا تقيم وزنا للقرارات الدولية، وبالتالي لبنان يريد في بداية الأمر أن يتوقف التصعيد الإسرائيلي، أن يكون هناك وقفا حقيقيا لإطلاق النار، أن تنطلق عجلة المفاوضات وتأتي بعدها باقي الخطوات المتعلقة بانسحاب الجانب الإسرائيلي من الأراضي التي يحتلها، مع العلم بأن الإنذارات الإسرائيلية المتتالية وما يقول الجانب الإسرائيلي أنه منطقة الخط الأصفر أدت إلى عمليات تهجير ممنهجة وتدمير ممنهج أيضا في أكثر من 120 قرية هنا في الجنوب اللبناني، وهذا رقم كبير جدا.
0: شكرا جزيلا لك من إبل السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس. الآن معنا من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. إذن وليد، تصعيد إسرائيلي في جنوب لبنان من خلال استهدافات وأيضا الغارات المتلاحقة ورد من قبل حزب الله يصل إلى الداخل المحتل لأول مرة منذ أسابيع، تدوي صفارات الإنذار إذن في مناطق مختلفة. ماذا يقول الجيش الإسرائيلي في بياناته العسكرية؟
2: أولا، إسرائيل أدخلت الوضع مع لبنان إلى منحنى خطير جدا عندما اغتالت القيادي في حزب الله قائد قوة الرضوان، وهي متتوقع وما زالت بأن يكون هناك أيضا مزيد من الرد من جانب حزب الله. الجيش الإسرائيلي عاد وأكد مجددا قبل دقائق بأنه يتوقع المزيد من القصف من قبل حزب الله خلال الساعات المقبلة، لذلك هو يبقي على حالة التأهب في صفوف قواته على طول الحدود وأيضا داخل المحتل من الجنوب اللبناني. وكان ظهر هذا اليوم قد وجه إنذارات لست قرى في منطقة صور وقرية في منطقة النبطية، ثم بدأ بعمليات قصف وغارات على نطاق واسع جدا في طول الجنوب وعرضه، وترافق ذلك مع تمكن حزب الله من إطلاق مسيرات أدى انفجارها إلى إصابة 3 جنود. الأولى كانت في منطقة رأس الناقورة حيث أصيب جنديان، أحدهم وصفت جراحه بالخطيرة، والثالث كان قد أصيب أيضا من مسيرة تفجرت بقوة إسرائيلية داخل جنوب لبنان. وجاء ذلك قبيل إطلاق حزب الله صواريخ إلى داخل إسرائيل للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار في 18 من الشهر الماضي، حيث استهدفت منطقة خليج حيفا والجليل الغربي ومنطقة نهرية، وصافرات الإنذار دوت أيضا في كافة المناطق الشمالية حتى منطقة الجليل الأعلى. وأعلن الإسعاف لاحقا بأن هناك إسرائيلية أصيبت خلال توجهها إلى الملاجئ، وأن هناك منزلا أصيب أيضا من شظايا أحد الصواريخ في القرية التعاونية ركبة قرب نهرية. والمعلومات التي نقلتها القناة الثانية عشرة تقول أن الجيش رصد 5 صواريخ على كافة هذه المناطق، اعترض واحدة منها بينما الباقية سقطت في مناطق غير مأهولة على حد تعبيرها. لكن اعتبر هذا نقلة نوعية في مسار التوتر والتصعيد اتجاه بين إسرائيل وحزب الله في لبنان، لأنها المرة الأولى منذ وقف إطلاق النار التي يقصف فيها حزب الله مناطق تصل إلى حد خليج حيفا، تلك المنطقة الممتدة بين عكا وحيفا على ساحل البحر، ومنطقة أيضا الجليل الغربي. هذا الوضع عاد الموقف إلى ما كان عليه قبل وقف إطلاق النار، بمعنى أن كل المنطقة الشمالية الإسرائيلية نحو 1 مليون وأكثر من المواطنين كانوا داخل الملاجئ وكانوا مستهدفين في هذا القصف المتوقع.
0: من رام الله مدير مكتب الجزيرة وليد العمري، شكرا جزيلا لك. الآن إلى قراءة عسكرية في التطورات المتلاحقة والمتسارعة على الجبهة اللبنانية في نافذة تقدمها سهام أشطو. إليك سهام.
3: شكرا لك ازدهار، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة العسكرية التي نسلط الضوء فيها على التطورات الميدانية المتصاعدة في جنوب لبنان، وسنحللها مع ضيفنا في الاستوديو العميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، والزميل صهيب العصا على الشاشة التفاعلية. والبداية معك صهيب.
4: لازلنا نتحدث عن هذا التطور النوعي سهام وصفارات الإنذار في حيفا وشمال إسرائيل. بحسب الأنباء فإن أكثر من 1 مليون إسرائيلي في المنطقة الشمالية من إسرائيل ذهبوا إلى الملاجئ، ولا يزال التحذير مستمرا بشكل أو بآخر. نتحدث لازلنا عن المنطقة الشمالية من إسرائيل التي دوت فيها صفارات الإنذار خلال الدقائق القليلة الماضية، بالتوازي مع قصف مكثف في المنطقة الجنوبية من لبنان يتجاوز نهر الليطاني ومحيط منطقة صور. دعونا نذهب مباشرة إلى منطقة الحدود، هذه المناطق التي دوت فيها صفارات الإنذار بشكل أساسي من نهرية إلى عكا إلى الكريوت خليج حيفا ومدينة حيفا. هذا ما يسمى في الجغرافيا بمنطقة الجليل الغربي، نسمع دائما منطقة الجليل الغربي. هذه المنطقة التي تشمل كل هذه المنطقة تسمى في إسرائيل الجليل الغربي، هذه منطقة الجليل الأعلى وهذه منطقة أصبع الجليل. ضوت صفارات الإنذار خلال الساعات الماضية خلال الدقائق الماضية في هاتين المنطقتين بشكل أساسي، منطقة الجليل الغربي ومنطقة الجليل الأعلى، ما دفع 1 مليون إسرائيلي تقريبا للذهاب إلى الملاجئ. بحسب الرواية الإسرائيلية الحديث عن سقوط صواريخ ومسيرات في مناطق مفتوحة لم تؤدي إلى أضرار، ولكن هذه المرة الأولى التي تدوي فيها صفارات الإنذار في هذه المنطقة منذ 3 أسابيع، منذ 16 من أبريل في اللحظة التي أعلن فيها عن وقف إطلاق النار بين الجانبين. ولكن على الجانب الآخر لازلنا نتحدث عن المناطق الواسعة في جنوب لبنان التي يقصفها الجيش الإسرائيلي أو ينذر بإخلائها. هذه هي منطقة الشريط الأصفر أو الخط الأصفر أو خط الدفاع الأمامي الذي قالت عنه إسرائيل أنه الخط الأساسي لعملياتها العسكرية من المنطقة الحدودية مع سوريا إلى الخيام إلى الطيبة إلى حولة إلى بنت جبيل وصولا إلى الغرب إلى البياضة والنقر. هذا الشريط الأصفر يضم أكثر من 60 قرية، ولكن الذي يحصل الآن أن الاحتلال الإسرائيلي يوسع من عمليات الضغط على هذه القرى بعمليات القصف والنسف وتغيير الديموغرافي والجغرافي في هذه المنطقة إلى القصف في مناطق واسعة في محيط أو على طول امتداد خط نهر الليطاني كما نشاهد على الشاشة. والأهم هو توسيع هذه الدائرة لتشمل صور ومحيط صور بدرجة أساسية، وبالتالي القصف خلال الساعات الماضية في لبنان تركز عند زاويتين أساسيتين. الزاوية الأولى هي محيط صور بهذا الشكل في هذه المواقع التي نتحدث عنها بإنذارات وإخلاءات في محيط صور، والزاوية الأخرى هي زاوية محيط يحمر ويحمر شقيف وقلعة شقيف عند هذا الكوع أو هذه الزاوية التي ينحني فيها نهر الليطاني باتجاه الشمال وصولا إلى زوتر أو زوتر الشرقية وكفر تبنيت، وهذا هي هذه الزاوية. إذن هذه الزاوية بالنسبة للاحتلال الإسرائيلي يضغط عليها بشكل كبير للغاية، لأن هناك قلعة شقيف التي يريد السيطرة عليها لأنها قريبة جدا من منطقة الحدود. إذا ما شاهدنا القرب فإننا نتحدث عن مسافة قريبة بين هذه الزاوية أقل من 3 كيلومترات تقريبا، وبالتالي هذه منطقة حساسة للجيش الإسرائيلي يريد إخلاءها ويريد السيطرة عليها، بالإضافة أيضا كما ذكرت للضغط على منطقة الصور وما حولها، الحلوسية والقليلقة ومحيط هذه القرى التي تم إنذارها وإخلاءها أو تم إنذارها على الأقل وتم الضغط عليها. هذا الأمر ينسحب على الأيام القليلة الماضية، خلال اليومين الماضيين ارتفع منسوب القصف في المسافة والمساحات ليصل إلى مناطق بين نهري الزهراني ونهر الليطاني كما ضرب غسانية وسكسكية خلال اليومين الماضيين. وبالتالي بالمجمل نحن نتحدث عن دفع من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي على 60 قرية تم إخلاءها و70 قرية توجه لها إخلاءات. الحزب يرد، إما أنه يرد على ضربة بيروت اغتيال قائد قوة الرضوان في بيروت، يرد بهذا الضرب على حيفا، أو أنها تأتي في إطار تثبيت قواعد اشتباك أو توسيع قواعد الاشتباك، بمعنى كلما توسع الجيش الإسرائيلي شمالا يتوسع حزب الله في شمال إسرائيل استهام. وبالتالي نحن لازلنا نتحدث عن قواعد اشتباك يبدو أنها تكسر شيئا فشيئا أو تكون لها استثناءات كما حدث قبل قليل في حيفا.
3: وسنحلل ذلك مع ضيفنا السيد جوني. إذا ما بدأنا بهذا القصف المكثف الإسرائيلي اليوم الذي لا يكاد يتوقف عمليا، والملاحظ أن محيط صور كان له قسط كبير من هذا القصف، ماذا نقرأ في هذا المشهد؟
5: يعني تتركز العمليات الإسرائيلية في هذه الفترة على مسألة الإنذارات والإخلاءات، وبالإضافة إلى محاولة يعني إلى حد ما تثبيت مواقع معينة، ولكن الواضح أن عنوان العمليات الإسرائيلية الذي كان أو لطالما أعلنوا أنهم يريدون السيطرة على هذه المنطقة العازلة بمفهوم الأمن الإسرائيلي التي تحدث عنها الزميل صهيب الآن، بالإضافة إلى ما كان قد أسموه بالخط الأصفر للسيطرة أو لدفع يعني أسلحة مضادة للدروع لحزب الله.
3: تحدث نشير إلى هذه الصور المباشرة لقصف جديد على جنوب لبنان، كما ذكرت لا يكاد يعني تمر دقائق حتى نرى غارة إسرائيلية جديدة، والجو القصف هنا من الجو والبر. تتحدث عن معادلة.
5: تتحدث عن أن العمليات بدأت في محيط المنطقة العازلة، وكان هناك ما يسمى بالخط الأصفر، ولكن الواضح أن كل هذا النشاط العسكري الإسرائيلي أو هذه المنطقة فقدت أهميتها في العمليات التي توسعت ووصلت إلى حدود منطقة الزهراني من قطاع شرق النبطية إلى منطقة الزهراني. وبالتالي لاحظي أن حتى مسألة نهر الليطاني الذي لطالما كان سقفا يعلن على أنه حدود العمليات الإسرائيلية، منطقة جنوب الليطاني، المنطقة العازلة، الخط الأصفر، كل هذه المصطلحات والأدبيات في العمليات العسكرية الإسرائيلية تراجعت ولصالح عمليات واسعة وصلت حتى الآن إلى حدود نهر الزهراني من خلال الهجمات الجوية والتدميرية
3: اليوم لمناطق الجليل الغربي والجليل الأعلى، والتي أدخلت 1,000,000 إسرائيلي إلى الملاجئ كرد على هذا التوسع الإسرائيلي، أم أنها بالدرجة الأولى رد على عملية الاغتيال التي أعلنها الجيش الإسرائيلي في الضاحية الجنوبية لبيروت؟
5: صحيح تماما. اللافت أن اليوم حصل استهداف من خلال صواريخ حزب الله باتجاه حيفا، ونحن هنا نتحدث عن مسافة تزيد عن 35 كيلومتر في منطقة الجليل، ما أدى إلى كما ذكر نزول المواطنين إلى الملاجئ واستهداف خليج حيفا، رغم أن الإسرائيليين يقولون أن الصواريخ سقطت في مناطق مفتوحة. وبكل الأحوال هنا من الضروري ألفت إلى أن مسألة سقوط الصواريخ سواء كانت في مناطق مفتوحة أو في مناطق سكنية أو في أهداف عسكرية نسبيا لها نفس المفعول، لأنها بكل الأحوال تهدد الاستقرار الأمني في هذه المنطقة في شمال إسرائيل وتفقد هذه المنطقة الاستقرار. هذا الهجوم لابد من قراءته في سياق الرد على ما حصل في بيروت من عملية اغتيال نفذها جيش الاحتلال بحق قائد قوة الرضوان التي حصلت بالأمس. حتى الآن لم يصدر بيان من حزب الله حول هذه الصواريخ، ولكن بقراءة عسكرية نستطيع أن نقول أولا

0: هناك يعني يجب الملاحظة على أن هناك قدرة لإطلاق الصواريخ لا تزال قائمة رغم كل هذه العمليات الإسرائيلية التي تحصل في منطقة جنوب لبنان، سواء المنطقة العازلة أو الخط الأصفر أو جنوب الليطاني أو منطقة النبطية وصولا حتى الزهراني الآن. كل هذه العمليات التي يدعي جيش الاحتلال أنها للقضاء على حزب الله ولتأمين وتحقيق الأمن لشمال إسرائيل، كلها لم تجدي نفعا حتى الآن. عندما قرر حزب الله أن يطلق صواريخه إلى شمال إسرائيل نفذ هذا القرار وأطلق الصواريخ اليوم. هذا الاستنتاج. أما عملية قياس هذه العملية ووضعها في سياق
1: عميد جوني، أيضا نشاهد قصفا لمنطقة منصوري في جنوب لبنان، نشاهد تصاعدا مكثفا في صور تحديدا، ونشاهد تصاعدا مكثفا لأعمدة الدخان. يعني كما كنا نقول عميد جوني، هناك هدف ما من خلال يعني يعمد إليه الجيش الإسرائيلي، يعمد من خلاله إلى التكثيف على الصور تحديدا اليوم.
0: نعم، هناك خريطة عمليات يركز من خلالها على اتجاهات معينة. هناك تركيز على محيط مدينة صور، سواء على البلدات أو على المدينة، كما واضح هنا نحن نتحدث عن المدينة، هنا القسم الساحلي من المدينة، وهي كلها على كل حال ساحلية. مدينة صور هي شبه جزيرة، فإذا هناك تركيز على محيط صور وهناك تركيز دائم على محيط النبطية، هاتين المدينتين الكبريين في نطاق هذه العملية.
1: وفي صور ليس فقط قصف بل إنذارات جديدة بالإخلاء أيضا.
0: هناك إنذارات مستمرة بالإخلاء سواء في محيط مدينة صور وفي محيط مدينة النبطية، لا بل أكثر من ذلك، مسألة الإخلاء والإنذارات تتصاعد أكثر باتجاه نهر منطقة
1: نهر. هذا أيضا ما هدفه؟ الاستمرار في إخلاء القرى والمناطق اللبنانية في هذه المناطق، ما الهدف من ورائه؟
0: الاستمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية التي تريد أن تبتعد عن البر والمواجهات البرية. لاحظي سيدة سهام أن في هذه المواجهات يغيب البعد البري إلا بنسبة ضئيلة في بعض الاشتباكات التي تحصل في محيط دير سريان، عندما يعني يواجه عناصر حزب الله بعض العناصر الإسرائيليين في هذه المنطقة، ولكن أو في هذه المنطقة هنا ربما في محيط يعني أعتقد بيوت السياد، ولكن يسعى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى تجنب المواجهات البرية، لذلك هو غير من سلوكه. نعم. ويركز على استغلال نقطة القوة لديه وهي القوة الجوية والطيران، وبالتالي يستعمل هذه القوة للضغط والمزيد من الضغط.
1: عميد حسن جوني الخبير العسكري والاستراتيجي، شكرا لك، وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. الآن عودة إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا سهام. إذن لا نزال في الملف اللبناني ونناقش الأبعاد السياسية للتطورات العسكرية في الجنوب اللبناني. معنا الآن في الأستوديو الأستاذ نقولة نصيف الكاتب الصحفي، معنا أيضا الدكتور وسام نصيف ياسين الأكاديمي والباحث السياسي. أرحب بكم. أبدأ معك أستاذ نقولة، كما أشرنا قراءة في الأبعاد السياسية لهذه التطورات في هذه المرحلة، كيف يمكن أن تؤثر فعليا على أي مسار مرتقب على المستوى الدبلوماسي، خاصة مع الإصرار الأمريكي على هذا المسار؟
3: نعم، الدولة اللبنانية كما الأمريكيون يريدون هذه المفاوضات بالتأكيد، ولبنان مصر عليها، وهو خيار بالنسبة إليه، خيار أساسي ورهان حتى على الوصول إلى ما كان أعلنه البارحة رئيس الجمهورية أو المصدر الرئاسي الذي ورد في الجزيرة، أنه يريد إنهاء حل العداء مع إسرائيل. إذن لبنان جدي في هذا الأمر. هناك طرفان آخران معنيان بهذه المفاوضات، أحدهما
2: إلى الطاولة. وأنت تتحدث أستاذ نقول، نشاهد هذه الصور. نعم. لغارة إسرائيلية جديدة في صور بجنوب لبنان تقريبا في الساعة الأخيرة، على يعني كل 10 دقائق أو 5 دقائق تتكرر غارة إسرائيلية في هذه المناطق. هذا ما نتابعه في التطورات المتلاحقة للموقف في لبنان.
3: إذن الرئيس اللبناني أو لبنان الرسمي أو الدولة اللبنانية تريد الذهاب إلى هذه المفاوضات، وتراهن على أنها ربما تؤدي أن تعطي انسحابا إسرائيليا من الأراضي اللبنانية، وبالتالي طبعا بعد وقف إطلاق النار وتأمين جانبي الحدود. هناك طرفان آخران معنيان بنسب مختلفة بهذه المفاوضات. الطرف الجالس إلى الطاولة هو إسرائيل التي تريد المفاوضات بشروطها هي، يعني تفضل إجراء هذه المفاوضات تحت النار، وبالتالي تريد ليس فقط أن يعود الاستقرار إلى جانبي الحدود. اليوم فيما تفعله إسرائيل بالسيطرة على المنطقة الصفراء ثم بتدمير المنطقة التي تعلوها وصولا إلى الزهراني، هذا يعني أنها لا تكتفي فقط بالحدود الدولية بتأمين الاستقرار على الحدود الدولية، بل تقايد لبنان على جغرافيته في المنطقة المحتلة، يعني تريد أن تضع المنطقة المحتلة أساسا لهذا التفاوض، كما لو أنها هي الثمن المقابل لها هو سحب سلاح أو تجريد حزب الله من سلاحه.
2: الموضوع لا يتعلق فقط بتجريد سلاح حزب الله، هو لا يريد أي حوار ولا تقارب، يريد إقصاء حزب الله بالمطلق. وبهذه الجزئية أتوجه للدكتور وسام، اسمح لي نشرك بهذه النقطة ثم نعود من جديد. هل هذا واقعي، هذا الطرح الأمريكي إقصاء حزب الله من المعادلة أو المشهد اللبناني؟
4: يعني هذا الطرح منذ 42 عاما تقريبا، هو نفسه طرح إقصاء حماس، هو نفسه طرح إقصاء الحرس الثوري وإيران واليمن وإلى آخره، كل من لا يتماشى مع السياسة الأمريكية في المنطقة الطرح هو إقصاؤه. ولكن أثبتت التجربة أنه حتى عندما يتدخل الأمريكي عسكريا في هذه المنطقة ينقلب السحر على الساحر. الأمريكي احتل أفغانستان 20 عاما وخرج بالطريقة التي رأيناها، العملاء يتعلقون بإطارات الطائرات. الأمريكي دخل إلى العراق لسنوات وكانت النتيجة مئات الآلاف من الضحايا وخرج بالطريقة التي خرج منها. إضافة إلى أن ما كان يراهن عليه الأمريكي في 2006 هو نفسه ما يراهن عليه الآن بعد 20 عاما، إنشاء شرق أوسط جديد، وكان في حينه من بوابة لبنان واليوم يعتبرون أنه سيكون من بوابة لبنان، بينما للبنانيين ولأصحاب طرح المقاومة وعدم الاستسلام طرح آخر. كما أفشلوا المشروع في عام 2006 وتدحرجت المسألة بعكس الاتجاه، يعني بعد حرب 2006، بعد تحرير 2000 تحررت غزة عام 2005، بعد انتصار 2006 في لبنان انتصرت غزة عام 2008 و2012 و2014 وتصاعدت المسألة وصولا إلى سيف القدس وإلى آخره. ليست المسألة في أصل الطرح الأمريكي، المسألة هل يمكن تطبيق هذا الطرح. أمريكا لديها القدرة، ولكن ليس كل من لديه القدرة يمكن أن ينفذ ما يريد على الأرض، وهذه إيران ليست بعيدة عنها. يعني 3 أهداف، إسقاط النظام البالستي والنووي، لم يحرز الأمريكي أي من هذه الثلاثة، لا بل على العكس أهدى هدية لإيران مضيق هرمز لم تكن لتحلم بها.
2: طيب نعود إليك أستاذ نقولة، كنت تتحدث عن نزع سلاح حزب الله كملف.
3: كنت أتحدث عن طرفين معنيين بطاولة التفاوض، تحدث عن الدولة اللبنانية وعن إسرائيل، بقي طرف ثالث ليس جالسا على الطاولة وهو يريد أن يقلب هذه الطاولة، هو حزب الله الذي يرفض هذا التفاوض. وبالتالي يعني المفاوضات هي في عنق الزجاجة إذا صح التعبير، أو في وضع محرج، لأن أولا إذا نجحت الدولة اللبنانية في انتزاع اتفاق أو تفاهم مع إسرائيل على ترتيبات أمنية، وطبعا لا نتحدث عن اتفاق سلام، هذا يعني ما هي قدرة الدولة اللبنانية على تطبيق هذه الترتيبات أو وضعها، بمعنى ضمان الحدود الإسرائيلية وانسحاب ضمان انسحاب الإسرائيلي، خصوصا وأن حزب الله قال أنه غير معني إطلاقا بكل ما ينشأ عن هذه المفاوضات. هو لا يعترف بإجرائها ولا بنتائجها.
2: بمثالية شديدة في هذا الملف تحديدا ما يتعلق بإسرائيل وما تطلبه الدولة اللبنانية. ولكن السؤال المطروح، هل تعتقدون فعلا بجدية الطرف الإسرائيلي في هذا المسار؟
3: بجدية الطرف الإسرائيلي، الشكوك ليست في جدية الطرف الإسرائيلي بل في جدية الطرف الأمريكي الراعي، لأن إسرائيل معروف أنها أولا تنقلب، يعني ما حصل على سبيل المثال اتفاق 17 أيار، يعني هي التي انقلبت على هذا الاتفاق عندما طرحت شروط لم تكن منصوصة في الاتفاق، ما اضطر الرئيس جميل إلى عدم إبرامه. الجدية ليس يعني من غير المتوقع الحصول على جدية إسرائيل أو صدقيتها الأخلاقية، بالتأكيد لا. المشكلة هي أننا نريد التعويل على جدية أخرى أو على صدقية أخرى تمثلها المرجعية الوحيدة القادرة على تأثير على إسرائيل هي الولايات المتحدة. هل ستكون جدية في قيادة هذه المفاوضات ورعايتها؟ عمليا كانت كذلك مثلا بالترسيم البحري بال2022، كانوا الأمريكيون كانوا إلى حد ما في بداية وضع اتفاق وقف اطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024، فقط عند صدور هذا الاعلان، لكن فيما بعد خرقته اسرائيل ولا تزال

0: حتى اليوم. فبالتالي الأهمية هي ماذا تريد أن تفعل الولايات المتحدة؟ هل ستبقى في الفريق نفسه مع إسرائيل وبالتالي سيعود لبنان خالي الوفاض، أم ستساعده على الوصول إلى ترتيبات أمنية ترغم إسرائيل على الامتثال لها؟ هذا هو السؤال الحقيقي.
1: نعم دكتور وسام، أيضا بالإضافة لتعليقك، قراءة أيضا في طريقة إدارة حزب الله لهذه المرحلة لتحقيق نوع من الوفاق الوطني بداية، يعني آراء مشتركة، أمور مشتركة ربما مع الدولة اللبنانية تفضي إلى انسجام في المواقف اللبنانية في هذه المرحلة في الأول.
2: بداية لابد من التعليق على أن حزب الله لم يرفض المفاوضات ولا يريد قلب الطاولة، لا بل على العكس كرر أكثر من مرة أنه ما الداعي للتفاوض المباشر، إشكاليته على شكل المفاوضات. هذه نقطة. النقطة الثانية، حزب الله يقول أنه إذا أنت قبل المفاوضات قمت بإقرار حصرية السلاح، وقمت بإقرار ورقة براك، وقمت بإدخال المدني إلى الميكانيزم، وقمت بالتفاوض المباشر، وقمت بكل ذلك، وقمت بالتفاوض مع الاشتراط ليس تحت النار، والآن تذهب بعد كل ذلك للتفاوض تحت النار، ماذا يمكن أن تحرز؟ هذه نقطة. بالإجابة على سؤال جنابك، إدارة حزب الله هي أفضل ما يمكن أن يدار به ملف في بلد ما، وسأعطي الدليل. باعتبار أنه خلال 15 شهرا اعتبر حزب الله أن ما أقر في البيان الوزاري الذي وافق عليه هو استراتيجية أمن وطني، وما قيل في خطاب القسم الذي سبق انتخاب فخامة رئيس الجمهورية، اتفاق بين حزب الله وحركة أمل ورئيس الجمهورية نص على موضوع استراتيجية أمن وطني. قال حزب الله تعالوا لنجلس على هذه الطاولة، ولم يكن هناك من حرب كبيرة في حينه، ولتكن المقاومة نقطة قوة على هذه الطاولة، ولنتباحث بما يمكن أن نفعله. وهذه نقطة.
1: لكن هذا الطرح قد يرضي حزب الله، هناك أطراف أخرى في لبنان لا تقبل هذا الطرح.
2: خلال هذه 15 شهرا كل ما طرح على حزب الله نفذه، لم يطلق رصاصة بشهادة رئيس الجمهورية وبشهادة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ورئيس مجلس الوزراء واليونيفيل والجيش أن لبنان أدى ما عليه. ماذا أدت إسرائيل؟ لا شيء. هذا في الحرب، أما هذا في السلم أو بين مزدوجين السلم. أما في حالة الحرب الآن يقول حزب الله استفيدوا من ورقة مقاومة تقوم بإدخال 1,000,000 مستوطن إلى الملاجئ، تقوم بإيقاع الخسائر بالإسرائيلي. الإسرائيلي لمن لا يعلم فعليا الآن في الجنوب اللبناني الإسرائيلي موجود فقط في 14 قرية كوجود مباشر، الباقي إما يسيطر عليه بالنار وإما يتوغل ويعود، لأن المقاومة لم تسمح له منذ بدء ما يسمى بوقف إطلاق النار أن يتحرك بحريته في حينه.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور وسام نصيف ياسين، شكرا أيضا للأستاذ مقولة نصيف. ساعة إخبارية جديدة مستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر التطورات قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتلقى اليوم ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب. وعبر روبيو عن أمله في أن يكون العرض الإيراني جيدا. من جهته قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط أبدا، وأضاف أنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم أمريكا على ما سماها مغامرة عسكرية متهورة. في الأثناء قال التلفزيون الإيراني إن القوة البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة النفط أوشن كوي في بحر عمان بناء على أمر قضائي. من جهته قال حاكم مدينة ميناب الإيرانية إن 10 بحارين كانوا على متن سفينة شحن مدنية أصيبوا في اعتداءات أمريكية قرب المدينة يوم أمس، وأضاف أن عملية بحث جارية لمعرفة مصير 5 آخرين. على الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ عدة من لبنان نحو خليج حيفا والجليل، واعترض أحدها بينما سقط صاروخان بمناطق مفتوحة. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارة على بلدات عدة جنوبية لبنان، وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 شهداء سقطوا وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبية البلاد. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين إثر انفجار مسيرة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف بمسيرة جرافة في بلدة البياضة وحقق إصابة، كما قصف بالمدفعية تجمعا لآليات وقوات إسرائيلية

0: بمدينة الخيام وقصف دبابة في أطراف بلدة دير سريان. الآن للمتابعة معنا من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي. نتابع معك وجد المواقف والتصريحات الأمريكية في ضوء حالة الترقب أمريكيا للرد الإيراني المتوقع اليوم.
1: يعني ازدهار واضح من تصريحات روبيو التي أطلقها من إيطاليا اليوم بأن الولايات المتحدة تترقب هذا الرد الإيراني اليوم على المقترح الأمريكي، ويعني كاد حتى أنه أن ينطق بالساعة، هو قال لا نعرف أي ساعة، ولكنه أكد بأن الرد الإيراني تتوقعه إدارة ترامب بأن يصلها اليوم، وكأنه يحدد مهلة لطهران للرد على المقترح وتقديم نسخة يمكن أن يبنى عليها سلام واتفاق للبرنامج النووي الإيراني وللتوصل إلى سلام مع إيران وإنهاء حالة الحرب والتأهب القصوى للقوات الأمريكية الموجودة في المنطقة. واضح بأن إدارة ترامب لا توجد لديها رغبة باستئناف العمليات العسكرية. أكد روبيو خلال تصريحاته، جدد التأكيد على أن العمليات العسكرية وعملية الغضب الملحمي وهو الاسم الذي أطلق على الحرب التي شنت في مارس على إيران قد انتهت. أكد بأنها انتهت وبأن أي شيء حدث واشتباكات حدثت أمس وخلال الأيام الماضية بين القوات الأمريكية وإيران هي تمت بشكل منفصل ولا علاقة لها بالحرب التي كانت دائرة الأسبوع الماضي. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية بأن إيران من خلال الاشتباكات التي دارت حول مضيق هرمز بينها وبين الولايات المتحدة لم تتخطى العتبة التي تستوجب للقوات الأمريكية وللرئيس ترامب أن يأمرها باستئناف الحرب. إذن واضح التركيز الأمريكي في هذه الآونة، خاصة وقبل سفر الرئيس الأمريكي إلى الصين، والصين كما نعلم لها دور كبير في التنسيق مع إيران، ويأمل الرئيس ترامب أن تلعب دورا أيضا في الضغط مع إيران خلال وجوده هناك الأسبوع المقبل. ولكن لا يتوقع أن يقوم الرئيس ترامب وإدارته بأي عمليات عسكرية خاصة قبيل كما قلنا رحلته إلى الصين. وواضح بأن الرئيس ترامب وإدارته يركزون على الجانب الدبلوماسي، دبلوماسية بالتواصل مع إيران عبر التفاوض، ودبلوماسية أيضا في مجلس الأمن بالضغط على إيران، لأن واضح بأن هناك ضغوط تلقتها إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بمضيق هرمز والاشتباكات العسكرية التي تمت هناك. واضح بأن حلفاء الولايات المتحدة أو بعضهم لا يحبذون هذه العملية، عملية فتح مسار بالقوة عبر مضيق هرمز. لذلك تحاول الإدارة الأمريكية الآن اللجوء إلى استصدار قرار في مجلس الأمن. وزير الخارجية روبيو عبر عن أمله بأن لا تعترض كل من روسيا والصين على هذا القرار وأن يحظى بالإجماع، وهو قرار بحرمان إيران من اتخاذ مضيق هرمز كوسيلة لدفع رسوم، كوسيلة لاختيار الدول التي بإمكان سفنها عبوره وأيضا دفع رسوم. واضح بأن الإدارة الأمريكية كما قلنا تركز على المسارين، الدبلوماسي عبر التفاوض والذي تتوقع اليوم ردا عليه. والمناسبة فقط ملاحظة أخيرة، اليوم 8 مايو يصادف أيضا اليوم الذي انسحبت فيه إدارة الرئيس ترامب في الفترة الرئاسية الأولى من الاتفاق النووي مع إيران، وهو اليوم الآن تنتظر إدارة الرئيس ترامب ردا إيرانيا على المقترح للعودة لاتفاق نووي جديد.
0: أثناء حديثك وجد نتابع هذه الأخبار المتعلقة بفوكس نيوز والتي رصدتها عن مسؤول أمريكي تصريحات بالأحرى تقول فيها ناقلات النفط المستهدفة هي سفن ضخمة فارغة كانت تحاول العودة إلى إيران في إطار تطور جديد يبدو أنه يلوح في الأفق. هذا ما تشير إليه فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي، حيث تقول بأن الجيش الأمريكي شن اليوم ضربات على ناقلات نفط فارغة حاولت كسر الحصار على إيران. هل من تفاصيل تتعلق بهذه التقارير التي تنشرها فوكس نيوز؟ وجد
1: نعم، يعني ازدهار الإدارة الرئيس ترامب تعول كثيرا على هذا الحصار في أن يدفع إيران للتوصل إلى اتفاق بالشروط نووي بالشروط الأمريكية، لأنها تعلم بأن إيران ستصل إلى نقطة لن يكون بإمكانها تخزين النفط الذي تستخرجه من آبارها. وواضح بأن هناك ناقلة نفط ضخمة حاولت كسر الحصار بالدخول إلى إيران فارغة لتحمل حمولة من النفط، وما تحاول إيران فعله حقيقة هي تحويل هذا النفط على متن حاملات أو ناقلات نفط، لأنه لم يعد لديها مكان لتخزينه في ظل وجود هذا الحصار واستمراره. وكما قلنا، إدارة ترامب تعول على أن تصل إيران إلى مرحلة تصبح فيها بحيرة عائمة من النفط، لأنه لم يعد بمقدورها تخزين المزيد من النفط الذي تستخرجه، وإما أن توافق على اتفاق أو أن تضطر إلى إغلاق آبار نفطية. وإغلاق الآبار النفطية سوف يضر على المدى البعيد بإنتاج إيران النفطي الذي قد لا يتجاوز سعته 60% مقارنة بقدر إنتاجها هذا اليوم، لأنه قد يتعرض إلى تلوث مائي أو تسرب غازات إليه في حال إغلاق هذه الآبار. هذا ما تعول عليه إدارة الرئيس ترامب، لذلك هي تمنع أي ناقلات نفط من دخول إيران أو مغادرة إيران لتصل إلى الهدف الذي كما قال الرئيس ترامب تستسلم فيه إيران وتصرخ وتقول نحن نستسلم.
0: من واشنطن مراسلة الجزيرة وجد وقفي، شكرا جزيلا لك. الآن من طهران معنا مراسل الجزيرة محمد البقالي. الولايات المتحدة تقول اليوم سترد إيران، ولكن ماذا تقول إيران فيما يتعلق بهذا الملف محمد؟
2: ازدهار إيران تقول إنها ما زالت تدرس الملف، لم تحدد أي موعد للرد، ربما ترد اليوم، ربما ترد في وقت لاحق، ولكنها تقول إنها ما زالت تدرس وأنها عندما ستتخذ قرارا ستسلم هذا القرار للوسيط الباكستاني الذي سيسلمه بدوره إلى الولايات المتحدة. إيران على كل حال تبدي أو لا تبدي عجلة من أمرها، وقد كان لافتا أنه قبل قليل صدر منشور من قبل وزير الخارجية عباس عرقجي ربط فيه كل ما يحدث بما حدث البارحة بهذا التوتر العسكري الذي وإن كان عابرا فقد قرئ في إيران هنا على أنه انتهاك لوقف إطلاق النار. قال عباس عرقجي إنه كلما ظهر حل دبلوماسي أو وضع حل دبلوماسي على الطاولة اختارت الولايات المتحدة مغامرة عسكرية متهورة والتعبير له. وتساءل هل يتعلق الأمر بسياسة ضغط فجة أم أن هناك مخرب والكلمة له استطاع أن يقنع ترامب أو يخادع ترامب ويقنعه بالدخول إلى مستنقع جديد. وطبعا عندما يقول عباس عرقجي هل هناك مخرب يقنع أو خدع ترامب ودفع به إلى هذا المستنقع، فالمقصود بشكل واضح هو نتنياهو، هي إسرائيل، لأن إيران تقول دائما إن إسرائيل هي التي تدفع بالأمور إلى التصعيد ولا رغبة لها في الوصول إلى حل. وسبق لمسؤولين إيرانيين من بينهم نائب الرئيس الإيراني خلال اليومين الماضيين أن تحدثوا على أن إسرائيل قد تدفع بالأمور إلى الأسوأ في حال ما لاحظت بأن الأمور تتطور. ولكن عرقجي خلص في نهاية هذا المنشور إلى أنه مهما كانت الأسباب، سياسة ضغط من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أو خداع تعرض له من قبل مخرب والكلمة له، فإن الإيرانيين لا ينحنون تحت الضغط. وبالتالي فهذا هو
0: هذا في إطار البعد السياسي. ماذا عما يرشح من أنباء حول التطورات المتعلقة بمضيق هرمز محمد؟
2: بالنسبة لمضيق هرمز ازدهار إيران على كل حال، أولا دانت ما حدث البارحة واعتبرته انتهاكا لوقف إطلاق النار، وربطت كل ما حدث في بيان لوزارة الخارجية صدر اليوم بالوجود الأمريكي في المنطقة، وقالت إن هذا الذي حدث البارحة يؤكد أن هذا الوجود لا يتسبب إلا في مزيد من الفوضى وانعدام الأمن. إيران تؤكد من جديد على أن يدها مبسوطة على مضيق هرمز، واعتبرت أن ما حدث البارحة وفقا لكل التصريحات التي صدرت كان محاولة لاختبار إيران في هذا الموضوع، وأن الرد جاء سريعا وحاسما وبدون تردد، وهي تعتبر أنها ستواصل الرد بنفس الطريقة على أي محاولة لفرض الأمر الواقع في مضيق هرمز.
0: شكرا جزيلا لك إذن من طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. الآن معنا في الاستوديو بيتر روف كاتب العالم.

0: العمود السياسي بمجلة نيوز ويك. معنا أيضا في الاستوديو الدكتور محجوب الزواري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أرحب بكم وأبدأ معك دكتور محجوب الزواري. قراءة المعطيات الجديدة تحديدا ما يتعلق منها بتصريحات ماركو روبيو، يقول هناك رد إيراني اليوم ويؤكد على أنها اليوم، اللغة التي استخدمت لغة بعيدة نوعا ما عن الدبلوماسية، لغة مباشرة إلى حد كبير، لا تعليق من الطرف الإيراني فيما يتعلق من الرد، ماذا نفهم من هذا المعطى؟
1: ازدهار يوم الأحد هو يوم مقدس لهذه المفاوضات، لأنه عندما تم التطرق إلى فكرة المبادرة وبأن هناك صفحة واحدة سيتم التوافق عليها، قيل بنفس الساعة أن توقيعها سيكون يوم الأحد، وبالتالي نحن أمام معلومة مسبقة الآن صار لها 4 أيام متداولة أن الأحد يوم مقدس لهذه المفاوضات. روبيو يتحدث عن اليوم حتى تعطى أمريكا يوما واحدا، وبالتالي إذا كان في تعديلات تعدل ويصل التوافق يوم الأحد على ما يسمى بالإطار، وبالتالي ما يقوله وزير الخارجية الأمريكي ليس جديدا في فهمنا للسياق التفاوض. أنا باعتقادي المسألة الآن هي كالتالي، أن المقترحات التي قدمت للإيرانيين مأخوذة من 10 نقاط الأولى التي قدمها الإيرانيون، وتم التطور عليها 14 نقطة تم تلخيصها في نقاط 4 أساسية: الملف النووي، موضوع المضيق، الحصار الاقتصادي، الحصار الموانئ الإيرانية، وموضوع العقوبات. هذه القضايا الآن واضح تماما أن الأمريكيين تراجعوا خطوة والإيرانيين أيضا تراجعوا خطوات فيما يتعلق بهذا الموضوع. التراجع يضمن ما يلي: أولا فترة زمنية أطول لمنع التخصيب مع ما يسمى صفر تخزين وحل مشكلة اليورانيوم المخصب عبر طرف ثالث أو ترقيقه كما يقال، ويبدو أن هناك ليونة من الطرف الإيراني فيما يتعلق بترقيق اليورانيوم المخصب. فيما يتعلق بالعقوبات، الولايات المتحدة على لسان رئيسها قال بأنه ننظر في تخفيض العقوبات أو على إيران، وهذا معناه أن مسألة الرسوم التي تقولها إيران على المضيق ستتراجع تدريجيا لحساب، مع وجود نقطة واحدة فقط ازدهار، وهي قضية الحديث عن رسوم تتعلق بالمواد الضارة وهي الأسمدة الكيماوية، يمكن فرض رسوم خاصة عليها لغايات ما يسمى بضمان ألا تتضرر المياه منها أو يحصل هناك مضاعفات لتمريرها من خلال المياه.
0: برغم من كل ذلك قد يكون من الصعب تخمين الموقف الإيراني أو رد الفعل الإيراني في هذه المرحلة. قبل التوجه إلى بيتر روف ننوه فقط ونشير إلى هذه الصور التي تظهر الآن على الشاشة، وهي غارة إسرائيلية جديدة في جنوب لبنان على ما يبدو في إطار هذه الحملة الشرسة واستمرار الغارات الإسرائيلية في هذه المناطق، تحديدا في صور بجنوب لبنان حيث تكررت الغارات في الساعة والساعتين الأخيرتين. تابعنا الكثير منها في هذه المنطقة حيث هناك إنذارات أيضا للسكان بالإخلاءات، وشهدت هذه المنطقة تطورات إذن متلاحقة على الساحة اللبنانية في صور وفي بقية مناطق الجنوب. قبل التوجه إلى بيتر روف أرحب فقط بضيفتنا نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولية، أهلا بك. بيتر روف، من الصعب إذن أن نخمن الموقف الإيراني أو طبيعة الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية، ولكن كيف تدير الولايات المتحدة هذه المرحلة وفي أي اتجاه تسير التوقعات الأمريكية فيما يتعلق برد الإيراني؟
2: كما تعلمون وزير دفاع سابق دونالد رامسفيلد قال إن الأمر الأكثر صعوبة في الحياة هو الأمور التي لا نعلمها والتي لا نعلم أننا لا نعلمها، ونحن لا نعلم حقا، أي نحن الصحفيين لا ندري ما الذي في الاتفاقية، لذلك لا نعرف كيف سترد إيران. أعتقد أنهم الآن أصبحوا أكثر عدوانية وقد قاموا باختبار الحصار مؤخرا، وقاموا بإطلاق النار على القاذفات الأمريكية، كما أنهم يحاولون أن يثبتوا مدى قوتهم قبل الدخول في المفاوضات، والذي أعتقد أنه في هذه المرحلة أمر غير ضروري. فهم وبشكل خطير اقتربوا من الانهيار الاقتصادي بسبب ما يجري لقطاع النفط الإيراني، وهو الشيء الوحيد الذي يقومون بتصنيعه والذي هو عليه طلب والذي يأتي

0: الدخل والعملة إلى داخل إيران، فهم بدون بيع النفط سوف يكون قطاع النفط لديهم ينقلب رأسا على عقب. فهم اليوم يقدمون كل الأعذار لأنهم قاموا بالسيطرة على ناقلة نفط في خليج عمان، وهذا يبعث رسالة لدول الخليج الأخرى بأن إيران الآن ليست مستعدة لتكون شريكا خيرا معهم في شؤون المنطقة، وأن الوجود الأمريكي ما زال ضروريا لكي يكون هناك كبح لجماحهم عندما يتطلب الأمر ذلك.
1: إذن لازلنا في مرحلة الرسائل المتبادلة. نجار مرتضوي، كيف تدار الأمور الآن في طهران مع حالة الترقب للرد الإيراني على الورقة الأمريكية؟ هل سنشهد تغيرا ما؟ هل ستختلف الأمور أو سيختلف الرد الإيراني في هذه المرحلة؟
0: أعتقد أنه ما زال هناك مسار ضيق للدبلوماسية، والمخرج من هذه الحرب هو الحل الدبلوماسي. كلا الطرفين يريد الخروج من الحرب، ولكن الهدنة أصبحت فوضوية وغير مستقرة. الإيرانيون يقولون إن الولايات المتحدة هاجمت ناقلة نفطهم، والولايات المتحدة تحاول فتح مضيق هرمز بالقوة، وهم يروا أن هذا انتهاك للهدنة. والولايات المتحدة قامت بالعمل، ورأينا صراعا بالأمس وتم الإبلاغ عنه قبل أيام. إذن فالهدنة ليست مستقرة، رغم أنه علينا أن نتذكر أن لبنان أيضا جزء من الهدنة، لأن إيران تريد لهذا الأمر أن يكون إقليميا يشمل حلفائهم، والصراع بين إسرائيل ولبنان ما زال مستمرا. إذن فهذا قد يجعل الدبلوماسية أصعب تحققا، ولكن يجعلها أكثر ضرورية من أجل هذه الاتفاقية. بالنسبة لرد إيران، علينا أن نرى بالضبط ما الذي يتم اقتراحه. فموقف إيران حسب اعتقادي لم يتغير، يريدون نهاية كاملة للحرب، ولا يريدون للحرب أن تعود كما عادت مرة أخرى، ويريدون أيضا التعافي الاقتصادي والمساعدات الاقتصادية. وأيضا في المستقبل هم مستعدون للتفاوض بشأن القضية النووية، فلقد أظهروا مرونة وهم مستعدون لتقديم عرض للرئيس ترامب أفضل من الذي قدم للرئيس أوباما، ولكن هذا سوف يأتي في مراحل لاحقة وليس الآن. إذن فهذه مقبولة في واشنطن، وعندها سيكون هناك انفتاح للدبلوماسية، ولكن الهدنة يجب أن تكون ثابتة بينما تسير المفاوضات، وإلا فإن هناك فرصة للخلافات والنزاع والصراع أن يعود.
1: دكتور محجوب، الجميع يتحدث عن أهمية الدبلوماسية، ولا يخفى ذلك حتى في تصريحات المسؤولين، كان الإيرانيين أو حتى الأمريكيين، لكن على أرض الواقع الموضوع مختلف. الفجوة إلى أي مدى هي كبيرة حتى اللحظة؟
2: نعم، ازدهار نحن أمام فجوة تعود إلى 1953 بين الإيرانيين والأمريكيين، فجوة من عدم الثقة، والإيرانيون يشعرون أن الولايات المتحدة عدو لدود بالنسبة لهم، ليس النظام السياسي بل الناس. يعني قطاع كبير من الإيرانيين يشعر أن الولايات المتحدة لم تكن في يوم من الأيام مخلصة أخلاقيا مع أحلامهم وطموحهم، عندما وقفت ضد تأميم النفط، وعندما وقفت أيضا في موضوع مع النظام السابق قبل الجمهورية الإسلامية ضد الجمهورية الإسلامية. وبالتالي هذا يعني انتقل إلى أجيال ازدهار، وبالتالي يجعل حتى عملية التفاوض غاية بالغة التعقيد، خاصة إذا ما عرفنا أن الجانب الأمريكي هذه المرة ليس كالجانب الأمريكي الذي فاوض عام 2015، وهو كان من الديمقراطيين وكان يفهم العقلية السياسية والثقافة السياسية الإيرانية، وبالتالي جعل العملية التفاوضية حينها بين 2012 و2015 عملية سلسة، لأنهم درسوا الثقافة السياسية لصناعة القرار في إيران. اليوم نحن أمام طرف أمريكي يتجاهل تماما، ينظر الإيرانيين كأنهم لا شيء، وينظر لهم من علي كما يقال، وبالتالي هذا يجعل التفاوض عملية صعبة للغاية، ويجعل التعقيدات تظهر، التعقيدة خلف التعقيدة كما تعرفين ازدهار. لذلك باعتقادي المشهد اليوم يعني يتمحور حول طبيعة إدارة ما يسمى إدارة ترامب لهذا المشهد التفاوضي. من الذي يقرر في المشهد التفاوضي؟ الرئيس هل هو يقرر كل شيء؟ هل يستمع إلى CIA؟ هل يستمع إلى وزارة الخارجية؟ وكل هذا الأمر. لذلك أنت ترين كل هذه التعقيدات
1: يتبعها ما ذكرت مع تغريدة وزير الخارجية الإيراني عراقجي يقول كل ما اقتربنا من حل
2: صحيح.
1: دبلوماسي نتفاجأ بمفاجأة أمريكية. هذه هي النظرة الإيرانية بالضبط. للطرف الأمريكي
2: بالضبط. يعني هم يتحدثون أن الإيران الأمريكي يقول عن إبادة عن محو حضارة وبالتالي يقول لك كيف ممكن نتفاوض مع طرف يتحدث عن إيران بهذا الشكل. أنا باعتقادي المشهد التفاوض الآن ما سيحرك عامل واحد فقط، وهو أن إدارة ترامب لا تستطيع الاستمرار في الحرب، ولا يمكنها الاستمرار في الحرب بكل معايير السياسة والأمن، ولا يستطيع الرئيس كرجل لا كما وصف بأنه لا يكمل الملفات،
1: لا تستطيع استكمال الحرب أو مواصلة هذه الحرب، ولكن مواصلة الحصار بيتر روفكا وسيلة ضغط أمريكية في هذه المرحلة، كيف ينظر لها أمريكيا؟
0: أجد الأمر مسليا أن الإيرانيين يحاولون أن يديروا الحصار وأن الأمريكان هم يوقفونه. هم عرفوا أن الحصار موجود، وهم عرفوا أن الأمريكان سوف يقاوموا ذلك، إذن فهم قاموا باستفزاز الدب، وهذا ما يجب عليهم أن يتوقعوه. يمكن أن نتحدث كثيرا عن العلاقات الأمريكية الإيرانية، فلقد كانت ممتازة إلى أن كان هناك إخراج للشاه من قبل مجموعة من المتطرفين الدينيين الذين قاموا بقمع شعبهم، وإن كان لدينا تصويت صادق للناس هل تريدون العودة إلى سابق عهد الأمور أو تبقوا الأمور على ما هي الآن، فهم سيفضلون العودة إلى ما كانت عليه الأمور في السابق، ولكن هذا يعتبر مسؤوليتهم. الولايات المتحدة والرئيس وضحوا ذلك بأنه كانت لديهم فرصة أفضل على مدى عقود، لأن الوضع الاقتصادي الآن ينهار، والضغوط الاقتصادية بسبب العقوبات والحصار وإنهاء قدرة أسطول الظل على بيع النفط، كل هذه القضايا مجتمعة تأتي بالنظام إلى وضع منهار، وهذا ما حفزهم بالتالي على السير في عملية المفاوضات، لأن البديل عن ذلك هو انهيار اقتصادي. هناك أكثر من طريقة واحدة للتخلص من النظام، والبديل هو الانهيار الاقتصادي، حيث الناس بأنفسهم يقررون بأنه لم يعد لديهم ما يخسرون، ومن ثم يقومون بتشغيل الجيش الخاص الذي يحمي ثورة دينية أخذت البلاد رهينة منذ عام 1979 إلى الآن.
1: نجار مرتضوي، هذا ما تعول عليه الولايات المتحدة، الحصار، الضغط الاقتصادي من أجل انهيار هذه المنظومة أو هذا النظام. في المقابل على ماذا تعول طهران في هذه المرحلة وباختصار إذا تكرمت؟
0: هذا افتراض خاطئ موجود لدى الإدارة في واشنطن والتي بدأت الحرب في المقام الأول بأن إيران نمر من ورق، وهي تدعو الجيش بأنه جيش خاص، وكان هناك حربان غير قانونيتين تم شنهما على إيران بدون قرار من مجلس الأمن الدولي، ولا دعم من المجتمع الدولي، ولا دعم من الكونغرس، على أمل أن الشعب الإيراني سوف ينتفض. الاستخبارات الأمريكية وضعت قرارا بأن إيران يمكن لها أن تتحمل الوضع الاقتصادي على مدى شهور. الناس الأذكياء الذين يفهمون إيران والمنطقة يحذرون الرئيس مرارا وتكرارا، ويحذرون صناع القرار بأن هذه الحرب ستفشل كما هي، وأن الأهداف التي أعلن عنها لن يتم تحقيقها على الإطلاق. إذن فالإيرانيون يظهرون مرونة في العملية السياسية ومستعدون للقدوم إلى المفاوضات، ولكن أن لا يستسلموا، ليس بهذه الطريقة أن يذعنوا، وليس أن يكون هناك فتح للمسار الديمقراطي ومن ثم العودة إلى القتال. الرئيس ترامب قال إنه قد يستخدم السلاح النووي ضد إيران اليوم، إذن فهذا سوف يضر بالعملية الدبلوماسية والفرصة لكي يكون هناك اتفاقية من شأنها أن تنهي الحرب.
1: نجار مرتضوي والضيوف الكرام، شكرا جزيلا لكم الآن إلى الجبهة اللبنانية التي عاشت على امتداد الساعات الماضية تصعيدا كبيرا، سواء على مستوى الغارات الإسرائيلية على بلدات جنوب لبنان أو عمليات حزب الله في شمال إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ إعلان وقف إطلاق النار في لبنان. فقد أعلن

0: ست قرى في منطقة سور وقرية سابعة في منطقة النبطية، ثم بدأ بعمليات القصف والإغارات على مناطق واسعة. وجاء من قبل حزب الله الرد بداية بتوجيه مسيرات متفجرة أدت إلى إصابة 3 من الجنود الإسرائيليين، 2 أصيبا عندما تفجرت مسيرة بقوة في رأس الناقورة، أحدهما جراحه خطيرة، والثالث كان قد أصيب من مسيرة في المنطقة المحتلة من جنوب لبنان. وقال الجيش بأن ذلك كان ضمن مجموعة من المسيرات التي أطلقها حزب الله، خاصة تلك التي يشغلها بالألياف الضوئية والتي يواجه الجيش الإسرائيلي صعوبة في التصدي لها. لكن الأبرز يبقى أن الجيش الإسرائيلي، والذي أعلن منذ يوم أمس وصباح هذا اليوم بأنه في حالة تأهب قصوى وفرض إجراءات وقيود على الإسرائيليين في كافة المناطق الشمالية، كان يتوقع أن يكون هناك رد من قبل حزب الله على اغتيال قائد الرضوان أمس الأول في بيروت من قبل الجيش الإسرائيلي. فجاء الرد الأولي حسب الرؤية الإسرائيلية بإطلاق صواريخ على منطقة خليج حيفا والجليل، وحسب ما رصده فإنه كان هناك 5 صواريخ في 3 عمليات إطلاق، حسب تعبيره أنه صد إحداها، أحد هذه الصواريخ، بينما الباقية تساقطت في مناطق غير مأهولة وفق الرواية الإسرائيلية. أدى إحداها وشظاياها إلى أضرار في مبنى في منطقة نهرية وإصابة إسرائيلية بجراح خلال توجهها إلى الملجأ. لكن أدخل ذلك نحو 1 مليون إسرائيلي في الملاجئ، والآن الجيش عاد ليقول بأنه يتوقع أن تكون الساعات المقبلة أن تشهد المزيد من عمليات الإطلاق والهجمات من قبل حزب الله على مناطق مختلفة من إسرائيل. اللافت في هذا الهجوم الأخير أنه استهدف منطقة نسبيا بعيدة عن الحدود، وبما أن إسرائيل تحتل المنطقة الكاملة حتى الليطاني، فمعنى ذلك أن الصواريخ أطلقت حسب تقديراته من مناطق شمالي الليطاني وليس من المناطق المحتلة. ما يقلق الإسرائيليين حاليا، رغم أن التصعيد من قبلهم متواصل ولا يتوقف، أنهم لم يتمكنوا من استنساخ وقف إطلاق النار الذي فرضوه في غزة إلى جنوب لبنان، حيث هناك يواصل حزب الله عمليات الرد وإطلاق النيران في مواقع مختلفة. وكان الجيش قد قال في وقت سابق بأن حزب الله قد أطلق عدة مسيرات مفخخة انفجر عدد منها على مقربة من قواته، ثم اعترف بوجود جرحى في واقعتين منها.
1: شكرا جزيلا لك من رام الله، مدير مكتب الجزيرة وليد العمري. للمزيد نتحول إلى محيط الضاحية الجنوبية لبيروت، وهذه النافذة مع الزميلة ليلى الشيخلي. إليك ليلى.
2: ازدهار بالفعل المشهد أكثر توترا منذ أيام، فقد أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ عدة من لبنان نحو خليج حيفا والجليل، اعترض أحدها فيما سقط صاروخان في مناطق مفتوحة. النتيجة، وفي لقطة تعكس حجم القلق الإسرائيلي الموجود الآن، تحدثت هيئة البث الإسرائيلية عن نحو 1 مليون إسرائيلي في الملاجئ في الشمال. في المقابل طبعا حزب الله يعلن استهداف آليات إسرائيلية وتجمعات في الخيام والبياضة ودير سريان، والجيش الإسرائيلي بدوره يقر بإصابة جنديين جراء انفجار مسيرة لحزب الله قرب الحدود. أما الثمن البشري، وهنا يعني لب الموضوع، كان في الجنوب اللبناني 4 شهداء و8 جرحى في غارة إسرائيلية على بلدة طورة، وسط غارات طالت بلدات عدة أخرى، خصوصا في صور التي واضح أنها تستهدف بشكل مكثف مؤخرا. كل هذا يجري بينما الساعة تدق نحو جلسات واشنطن الخميس والجمعة، والرئيس عون يبذل جهدا استثنائيا لتثبيت وقف إطلاق النار قبل انطلاق هذه المفاوضات، ويقول إننا متمسكون بوقف إطلاق النار قبل انطلاق هذه المفاوضات لوضع حد لهذا الوضع المضطرب في الجنوب. لمناقشة هذا الموضوع معنا ضيفان هنا في الاستوديو، أكاديميان وباحثان سياسيان، الدكتور

0: الدكتور علي مطر وكذلك الدكتور أحمد الزعبي، أهلا بكما. ولكن نتعرف على آخر المستجدات من جوني تونيوس الموجود في إبل السقي. تفضل جوني.
1: يمكن القول ليلى أنه في العموم هناك ثلاثة مجالات أساسية لنتعرف سويا ونحيط بكامل المشهد الميداني وكل المعطيات التصعيدية اللافتة التي سجلت خلال الساعات القليلة الماضية. وطبعا نبدأ من العدوان الإسرائيلي المستمر وسلسلة الغارات العنيفة التي تكاد لا تتوقف باتجاه بلدات عدة في الجنوب اللبناني من أقصى الغرب في قضاء صور كما ذكرت، باتجاه بلدة الحنية والمنصوري والقليلة وأيضا بلدات أخرى، مرورا بالقطاع الأوسط وصولا إلى القطاع الشرقي هنا حيث استهدفت أيضا مجموعة من البلدات كزوتر الشرقية ويحمر لشقيف وأيضا بلدة لنميرية. وتأتي هذه الغارات بعد انذار صباحي أو انذارين بالأحرى من جانب الجيش الإسرائيلي لسبع بلدات بضرورة إخلائها ومغادرتها، وغالبية هذه البلدات تقع إلى ناحية قضاء صور، وبلدة واحدة تقع في قضاء النبطية وسقط شهداء وسقط جرحى بنتيجة الغارات الإسرائيلية في بلدة تورا، أربع شهداء. وأيضا غارة من مسيرة إسرائيلية استهدفت سيارة صباحا بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام ما أدى إلى استشهاد عنصر من الدفاع المدني. وبالتالي كل هذا معطيات ميدانية مقلقة تصعيدية، يضاف إليها طبعا القصف المدفعي باتجاه بلدات عدة في الجنوب اللبناني. المجال الثاني وهو مجال أساسي هو ذاك المتعلق بالصواريخ التي أطلقت من جنوبي لبنان باتجاه الجليل الغربي ومحيط مدينة حيفا. لم يتبنى حزب الله حتى هذه اللحظة عملية الإطلاق هذه، ولكن دون أدنى شك هذا التصعيد الذي حصل من داخل الأراضي اللبنانية طبعا هو مرتبط بالتصعيد الأخير الذي سجل خلال اليومين الماضيين وتحديدا باتجاه ضاحية بيروت الجنوبية. يمكن أن يقرأ من خلال هذه الصواريخ التي قطعت مسافة كبيرة أن هناك محاولة من جانب حزب الله لتثبيت المعادلات هنا في الجنوب اللبناني، بمعنى أنه عندما تستهدف المناطق الجنوبية ويسقط شهداء ويسقط جرحى يرد حزب الله باستهداف القوات الإسرائيلية التي توغلت إلى داخل الأراضي اللبنانية هنا في الجنوب. ولكن عندما يتوسع العدوان إلى الضاحية ويحصل أو تحصل محاولة اغتيال يكون الرد في العمق الإسرائيلي أو عند المناطق الإسرائيلية المتاخمة للمنطقة الحدودية. هذه هي على الأقل القراءة الأولية. نعم. بانتظار أي بيان رسمي من جانب حزب الله. المجال الثالث بشكل سريع هو مرتبط بالمجال الثاني، هو سلسلة العمليات التي أعلن عنها حزب الله، نحو سبع عمليات استهدف آليات عسكرية جنودا إسرائيليين في عدد من المناطق. غالبية الاستهدافات حصلت في محيط بلدة دير سريان هنا في القطاع الشرقي، وهذه البلدة كما هو معلوم تسيطر عليها القوات الإسرائيلية، بالإضافة إلى استهداف في مدينة الخيام القريبة جدا منا وأيضا في بلدة البياضة لناحية القطاع الغربي.
0: أشكرك جوني على هذه التفاصيل. أبدأ معك دكتور أحمد الزعبي. إذا مليون إسرائيلي في الملاجئ، هذا رقم لافت بالفعل. هل يعني هذا أن حزب الله ما زال يمتلك قدرة ردع حقيقية؟ وكيف سيكون تأثيرها؟ هل يعني باستطاعتها تغيير معادلة التفاوض بالنسبة للبنان؟
2: لبنان ماض في مسألة التفاوض، وهو قرار جريء وقرار استراتيجي وكبير اتخذه لبنان دفاعا عن سيادته وعن مصالحه الوطنية وأن يفاوض عن نفسه. مليون مواطن دخلوا إلى الملاجئ، الأمر اللي يمكن أنه في ملاجئ يقابله مليون إنسان يفترشون الطرقات، ليس يعني لا يعنينا ما كيف يفكر الداخل الإسرائيلي. نفترض والمسألة لا تقارب في بعدها الأخلاقي،
0: ربما لا يعنيكم ولكن في النهاية يؤثر على ما على طاولة التفاوض.
2: السؤال الكبير هو عشية الجولة الثالثة من هل هذه الصواريخ كان المقصود فيها جولة التفاوض؟ هل هي كانت ردا على استهداف سفينة إيرانية يوم أمس؟ كل ذلك يصب في مصلحة أن المصلحة الوطنية اللبنانية في هذه اللحظة الراهنة لا يخدمها الذهاب إلى تعكير وقف إطلاق النار بأي شكل من الأشكال. لبنان يمر بلحظة وطنية دقيقة جدا وصعبة وتستدعي، لأن مسألة التفاوض مسألة معقدة وصعبة وتستدعي الحد، يفترض الحد المقبول والمريح من التضامن الداخلي.
0: وفي هذه المرحلة الكل يرسل رسائل. وهنا أسألك دكتور علي، يعني إذا كان التصعيد الذي نشهده من جانب حزب الله الآن، هل في الواقع هو رسالة بأن المقاومة لن تبقى صامتة، لن تكون طرفا صامتة في أي تسوية، أم أنه رد ميداني بحت مستقل عن مسار التفاوض؟
3: تحية لكم. بداية، أولا علينا أن نوضح أن من بدأ هذا التصعيد هو الإسرائيلي، لا تتحمله المقاومة. إذا حصل الرد من المقاومة هي ترد على العدوان الإسرائيلي. مسألة دخول مليون نازح أو مليون لاجئ مستوطن صهيوني إلى الملاجئ، هذا يعني أن هناك قوة يمكن أن نستفيد منها بطاولة المفاوضات، بغض النظر هل نقبل المفاوضات مباشرة أم لا، هذا أمر آخر. الآن المسألة أن هناك أوراق قوة استطاعت المقاومة أن تثبتها. الآن هناك محاولة لمعادلات من قبل المقاومة على أرض الواقع. هناك تغير في موازين القوى، يمكن أن نستثمر في ذلك من قبل لبنان أيضا.
0: دعونا يعني نلتفت إلى هذا العاجل الذي يظهر الآن. وزير الخارجية الأمريكي يقول حزب الله لا يستهدف إسرائيل فقط بل لبنان، وعلينا قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية. مثل هذا التصريح دكتور أحمد الزعبي، ماذا تقرأ في ثناياه؟
2: أن الإدارة الأمريكية جادة في الضغط لإنجاح التفاوض، قد يكون لها أسباب داخلية، ولكن ما يعنينا في علم التفاوض بشكل عام هو تحصيل أكبر قدر ممكن من المكاسب. حتى الآن إدارة ترامب معنية، تفترض أو تقدم نفسها على أنها معنية بإنجاح هذه الخطوة، وترى فيها تقدم كبير. الإدارة الأمريكية وموقف عربي وازن وموقف لبناني كبير يرى في استمرار العمل المسلح واستمرار طرح مسألة السلاح أو الاستنجاد إلى القاموس اللغوي لتقديم مسألة السلاح على أنه قوة وليس عبء على لبنان، هذه مسألة تحتاج إلى معالجة داخلية، ولن تكون معالجتها سهلة، ولكنها حتى الآن هي مسألة باتت واضحة جدا بالنظر أو بالتأسيس على الوقائع التي نعيشها.
0: ولكن أن يأتي هذا التصريح دكتور علي في هذا التوقيت، قطع مصادر تمويل الحزب ودعم الحكومة اللبنانية، هذا موضوع يعني موضوع مطروح على الطاولة من فترة طويلة. نعم. الآن طرحه بهذه الصورة ماذا يعني؟
3: يظهر أن هناك صعوبة للتوصل إلى اتفاق جدي مع الأمريكيين فيما يتعلق في لبنان ليحفظ الاستقرار والأمن اللبناني وينهي هذه الحرب. إنه هذه الضغوط على حزب الله بالتالي هي ضغوط على كل لبنان. الأمريكي يعرف إنه هناك مسائل تعتبر في لبنان حتى الآن هي خط أحمر، مثل مسألة لقاء نتنياهو هذا يفجر البلد، مسألة الذهاب إلى نزع سلاح بالقوة أيضا هذا يفجر البلد. هناك مسائل يجب التعامل معها بواقعية. حزب الله الآن لم يعد كما 2024، تغير وزن حزب الله. هنا مسألة أخرى، ولأنه أنا لا أقاطع قبل قليل لم أقاطع، مسألة أخرى مهمة، مسألة الإجماع العربي. ليس هناك إجماع عربي على لقاء مع نتنياهو ولا على التوصل إلى اتفاق سلام. العرب يريدون أن يتم ذلك.
0: ولكن هذه المرحلة دكتور علي
3: وفق مبادرة بيروت، وفق مبادرة بيروت حتى مصادر الرئاسة تماما تغيرت. طيب. رؤية حتى رئيس الجمهورية والسلطة، وحزب الله ليس منغلقا. هنا نقطة مهمة، حزب الله منفتح، هو يريد التوصل إلى أنهاء للحرب حتى عن طريق الأمريكيين. هو مشكلته فقط هي مسألة التفاوض المباشر، لأنه يعتبرها تنازل في مسار للإسرائيليين. الإسرائيلي يريد أن يفرض شروط متعددة على لبنان، نحن بغنى عنها الآن.
0: كنت تريد أن تعلق على هذه النقطة بشكل سريع.
2: كلام الوزير الخارجية الأمريكي يقرأ يعني الجزئية اللبنانية في كلام وزير الخارجية، لأن هناك تفاوضا أمريكيا إيرانيا قائما، ويبدو أن الإيراني هو مصر حتى آخر لحظة لجعل لبنان ورقة في طاولة التفاوض، وهذا ضد المصلحة اللبنانية. هذه الرسالة لا تقرأ بالمعنى المباشر بشكل طبيعي. الإدارة الأمريكية تدرك أنها تريد أن تتفاوض، وأن لبنان أن يفاوض لبنان عن نفسه.
0: هي تخشى أن يتراجع لبنان لأي سبب من الأسباب، خصوصا بعد ما تصريحات الرئيس اللبناني. هل يعني هناك حاجة
3: ربما لبنان اتخذ
2: قرارا تاريخيا وجريئا بدخول المفاوضات المباشرة وكل القصف الكلامي الذي شوه الموقف اللبناني لم يؤثر بدواء الأمور ماشية بطريقة المرسومة.
0: اسمحوا لي أن أتوقف عند تصريح لافت لوزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت يطالب صراحة بأن تهتز بيروت وبعلبة وصيدا والنبطية بنيران الجيش الإسرائيلي إذا منذ الآن وفي كل مرة يقصف فيها الشمال. طبعا هو وزير سابق ولكن وزير له ثقله في النهاية دكتور علي. ومثل هذا التصريح هل يعكس توجه إسرائيلي فعلي؟ يعني كيف نفهمه؟ في أي إطار؟
3: نحن أمام مجموعة أمور معقدة بطبيعة الحال. نحن أمام مسار بباكستان، أمام مسار تذهب إليه الدولة اللبنانية 14-15 القادمين أيضا عبر السفير كرم من أجل التفاوض، وهناك مسار التصعيد الحاصل سواء في جبهة الجنوب أو الآن في مسألة الضاحية. أنا أعتقد أنه هذه التصريحات هي تأتي من المعارضة في الداخل الإسرائيلي، لأنه علينا أن ننظر إلى ما يحصل أيضا بالداخل لنفهم المشهد. هناك مزايدات تحصل في الداخل الإسرائيلي حتى على بنيامين نتنياهو، هو عالق ما بين اليمين من ناحية، اليمين المتطرف عالق ما بين المعارضة من ناحية، عالق هو بين ما يريد وبين ما يريد دونالد ترامب بتنحية على الأقل الضاحية وبيروت بهذا الاستهداف الكبير اللي ممكن أن يحصل. حتى الإسرائيلي أنا أعتقد هو سيرد بطبيعة الحال على أي عمل عسكري، لكن كيفية الرد أنا أعتقد أنه أيضا سيقيسها، لأنه كمان المقاومة بالمقابل ستقوم بردود فيما يتعلق أيضا برسم معادلات. لذلك أنا لا أقرأ المشهد الذي يقدمه جالانت الآن بمنحة يأخذ نتنياهو إلى ردود تريدها المعارضة أو يريدها اليمين، بل ما يريده مصلحته الشخصية وكيف ينظر إلى العلاقة مع دونالد ترامب.
0: ولكن مصلحته الشخصية هنا قد تتوافق مع ما يقوله جالانت، وهنا القصة عندما يتوسع بنك الأهداف بهذه الصورة ويشمل مدن مدنية بامتياز دكتور أحمد، هل يسقط أي مبرر للذهاب إلى واشنطن أم العكس ربما يرفع الحاجة إليها؟
2: العكس تماما، لأن لبنان سئم من دخول الحرب كل فترة. الواقع اللبناني، دعينا نتحدث عن الوقائع، اللي هو واقع صعب جدا، هناك مساحة واسعة تم إلغاء عن الخارطة. لما تحدثت في مطلع هذه الفقرة عن القرى قضاء صور، ماذا تعني في الجغرافيا اللبنانية؟ يعني شمال الليطاني. الكلام الإسرائيلي يمكن أن يتحقق، المسألة قائمة، وقبل ساعات قليلة كان تم استهداف في عنق الضاحية، ويمكن أن يكون مزيدة، يمكن أن يفهم. ما علينا لبنانيا، الأنظار يجب أن تتوجه إلى تدعيم موقف وطني لبناني في الجلوس على طاولة المفاوضات من أجل تحصيل قدر الإمكان، لأن المسار طويل، وأي قصف على هذه المفاوضات أو وهي لم تصل إلى مرتبة التفاوض، يعني هي الجلسات التمهيدية، هو ضد المصلحة الوطنية اللبنانية الراهنة. وبالتالي كل الاحتمالات مع إسرائيل قائمة. نعم ممكن أن نشهد تصعيد. ما يدعم الكلام الوزير جالانت هو الصواريخ التي أطلقت اليوم، وأكرر نحن لا نعرف هذه الصواريخ أطلقت على ماذا.
0: أعلن عموم الجيش الإسرائيلي كوضعنا على الشاشة قبل قليل، في الواقع هاجم المنصة التي أطلقت منها هذه الصواريخ. واضح أن هناك حالة استنفار عامة، وهذا وضع طبيعي في وقت مثل هذا التعقيد الذي تشهده الجبهة. أشكركم جزيلا دكتور أحمد الزعبي، وأشكرك دكتور علي مطر. شكرا، وشكرا لكم مشاهدينا. نعود بكم إلى الدوحة واستوديو الأخبار مع ازدهار. تفضل ازدهار.
4: شكرا لك ليلى. الآن نناقش التداعيات الاقتصادية للوضع في مضيق هرمز وتطورات وقف إطلاق النار في هذه النافذة مع سهام أشتو. إليك من جديد سهام.
5: شكرا لك ازدهار، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية التي نتابع فيها أحدث تطورات في أسواق الطاقة ومضيق هرمز، كما نسلط الضوء على ارتفاع الغذاء عالميا إلى أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات جراء تداعيات الحرب. معنا في الاستوديو هنا حاتم غندير رئيس القسم الاقتصادي في قناة الجزيرة، كما ينضم إلينا من عمان دكتور فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي بمركز جنيف للدراسات. لكن قبل بدء النقاش نتابع مع صهيب العصا أحدث تطورات على الخريطة. صهيب،
6: لا يزال شد الحبل بين الجانبين متواصلا، عض الأصابع ربما تسميه سهام، ونحن نتحدث عن منطقة مضيق هرمز، التحركات العسكرية والاحتكاكات تأثير ذلك على حركة الملاحة بدرجة أساسية. القضية كلها قضية اقتصادية أكثر من كونها قضية عسكرية، لأننا نتحدث عن النقطة التي يعني تحكم إيران قبضتها عليها وتشكل أكثر من 20% من إمدادات الطاقة تتحرك من هذا المضيق. لذلك تحول هذا الموضوع إلى موضوع أزمة عالمية، مع أيضا اشتداد الحصار الأمريكي على الجانب الإيراني.

0: في منطقة خليج عمان ومنع الولايات المتحدة الأمريكية عبر قطاعها البحرية المنتشرة منع السفن الإيرانية من المغادرة، مغادرة الموانئ الإيرانية، عبر فرض هذا الحصار الذي تحدثنا عنه كثيرا في موازاة الحصار الذي تفرضه إيران على مضيق هرمز، كما نشاهد في هذه الصورة المباشرة التي تظهر حركة السفن عبر مضيق هرمز، ونلاحظ التكدسات، تكدسات السفن في هذه المنطقة المحاذية للمضيق، وفي هذه المنطقة أيضا المحاذية للمضيق. نحن نتحدث عن حوالي 870 إلى 900 سفينة موجودة على جانبي المضيق، ونتحدث عن أكثر من 20,000 بحار موجودين في هذه المنطقة. هذا الأمر يعني ينعكس فيما نشاهده في هذه المنطقة. نلاحظ منطقة المضيق فعلا نفسها خالية تقريبا من السفن، بضع سفن تتحرك بتنسيق مع الحرس الثوري الإيراني. طبعا خلال الساعات القليلة الماضية كانت هناك احتكاك بين الجانبين عبر تعرض مدمرات أمريكية لهجوم إيراني. قال الإيرانيون هذه المدمرات هاجمت ناقلة نفط إيرانية، رد الأمريكيون بالهجمات الإيرانية على ضرب مواقع مختلفة من المياه والبر الإيراني. فيما يتعلق بهذه الخريطة نلاحظ هذه التفاصيل المرتبطة أيضا بخط الحصار الذي فرضه الإيرانيون مؤخرا بهذا الشكل. وسعوا مساحة مضيق هرمز، كثفوا من مساحة أو من حالة الضغط الاقتصادي، بحيث طلبوا من السفن في هذه المنطقة وفي هذه المنطقة طلبوا من السفن المغادرة، وبالتالي هذا الأمر يزيد الضغط أكثر وأكثر على الموانئ المشاطئة للمضيق، سواء الموانئ الإماراتية أو الموانئ العمانية على جانبي المضيق. خلال الساعات القليلة الماضية أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه سيطر على هذه السفينة التي أصبحت الآن الحديث أوشين كوي. هذه السفينة التي قال الجيش الإيراني أن بحريته سيطرت عليها بعد أن حاولت المرور عبر المضيق. بحسب بيانات ملاحية هذه السفينة ظهرت عند هذه النقطة، ونلاحظ النقطة التي تم السيطرة فيها على هذه السفينة. نلاحظ هنا الاسم المكتوب جين لي، وعلى ما يبدو هذه السفينة كانت تغير اسمها باستمرار، لأنه بحسب البيانات التي وصلنا إليها عن هذه السفينة، سفينة مهترئة قديمة، يعتقد بأنها جزء من أسطول الظل الإيراني الذي يستخدم لتهريب النفط الإيراني أو تصدير النفط الإيراني. الإيرانيون يقولون هذه السفينة ألقي القبض عليها أو تم السيطرة عليها لأنها تحاول تهريب النفط الإيراني إلى خارج المنطقة. هذا أمر طويل الأمد مع الإيرانيين، عادة ما كانوا يعانون اقتصاديا من مسألة تهريب النفط الإيراني وسرقة هذا النفط وتهريبه للخارج. ولكن بالمجمل نتحدث عن هذا الحدث الذي يأتي في سياق هذه المواجهة المفتوحة، هذا الضغط المفتوح. قبل قليل أيضا أعلن الأمريكيون بأنهم استهدفوا ناقلتي أو ناقلة نفط فارغة في مياه في مضيق هرمز، وقالوا أن هذه الناقلة كانت فارغة تحاول الدخول للحصول على نفط. ويقول الأمريكيون أنهم يمنعون عبر هذا الحصار، يمنعون حتى هذه اللحظة أكثر من 70 سفينة إيرانية من التحرك ومغادرة الموانئ أو الدخول نحو الموانئ. وبالتالي سيام نحن نتحدث عن مشهد متداخل بين الاحتكاك العسكري، بين الضغط الاقتصادي على الجانبين. الأمريكيون يفرضون حصارا مشددا على الإيرانيين، والإيرانيون يردون بالحصار على كل المنطقة إن لم يكن تأثيره على العالم كله.
1: شكرا لك صهيب. حاتم، كل هذه التطورات التي استعرضناها مع صهيب كيف أثرت على أسواق النفط والغاز حتى الآن؟
2: الأسواق سهام تتأرجح بين أمال وبين محاذير وبين مخاوف أيضا من تصعيد الأسعار. تراجعت كما لاحظنا خلال الأيام الماضية، على مدار أسبوع كامل تراجعت هذه الأسعار بأكثر من تقريبا 7.5%، هي حاليا عند $100 للبرميل، لكن في بداية الأسبوع كما نلاحظ وصلت الأسعار إلى أكثر من $114 للبرميل. فطبعا خلال هذا الأسبوع كانت هنالك الآمال أكبر للتوصل إلى اتفاق، وأن هنالك ورقة أمريكية سلمت إلى الجانب الإيراني يفترض أن يتم الرد عليها خلال 48 ساعة وربما تنتهي اليوم. فكل هذا كان يدفع الأسواق إلى الطمأنة وإلى التهدئة، رغم استمرار غلق مضيق هرمز ورغم اختناق ملايين البراميل في هذا المضيق. وكالة الطاقة الدولية تقول بأن الأسواق منذ بداية الحرب إلى الآن كانت تخسر يوميا حوالي 14 مليون برميل. نحن تجاوزنا 1 مليار برميل خسرت فقدت من الأسواق من الإمدادات منذ بداية هذه الحرب. الغاز الطبيعي الأوروبي أيضا يعني مستقر حاليا بحدود 43 يورو لكل ميجاوات ساعة، لكن منذ بداية هذه الحرب إلى الآن الأسعار ارتفعت بحدود 37%، لكنها في فترات ما كانت بحدود 50%. هذا جعل الكثير من المؤسسات الأوروبية الآن تحذر من صدمة في العرض بسبب ارتفاع أسعار الطاقة، وهم يستحضرون ما حدث أيضا في الصدمة الأولى عندما ارتفعت الأسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وانعكس ذلك على الأسر وعلى الشركات الأوروبية التي دفعت أثمان باهظة بسبب ارتفاع التكاليف، تكاليف الإنتاج، تكاليف النقل وغيرها. الأوروبيون الآن ينظرون على مستويين، مستوى مدى قصير كيف يمكن امتصاص هذه الصدمة والتخفيف من أعبائها على الأسر وكذلك على الشركات حتى لا تمتد إلى الاقتصاد، من خلال وجود بدائل، من خلال تخفيض الضرائب، وأيضا على المدى البعيد. وهذه الإشكالية المعقدة بالنسبة للأوروبيين هو أن يجدوا بدائل حقيقية وينجحوا فيما يسمى بالانتقال الطاقوي إلى بناء نموذج مستدام للطاقة. هذه هي الصورة إجمالا بالنسبة لأسعار النفط والغاز سهام.
1: وهذه الأزمة تلقي بظلالها أيضا على مجال حيوي هو مجال الغذاء. حاتم، كيف يبدو المشهد مع صدور التقرير الشهري لمنظمة الفاو؟
2: المشهد ليس مبشرا سهام، المشهد يذهب يعني للشهر الثالث على التوالي، يتفاقم للشهر الثالث على التوالي هنالك ارتفاع في أسعار الغذاء، وهذا لسببين أساسيين. السبب الأول هو ارتفاع أسعار الطاقة، والسبب الثاني هو اضطراب الإمدادات خاصة بالنسبة للأسمدة. كيف تؤثر ارتفاع أسعار الطاقة على الغذاء؟ نحن نعرف بأنه الأسمدة الأساسية، الأسمدة النيتروجينية، أساسها هو الغاز الطبيعي، لأنه الأمونيا واليوريا مصدرهم الأساسي هو الغاز الطبيعي. عندما يرتفع الغاز الطبيعي ترتفع كذلك أسعار الأسمدة، ترتفع أسعار الأسمدة ترتفع تكاليف الإنتاج الزراعي، وبالتالي سترتفع تكاليف الغذاء، وهذا ما يلمسه المواطن في نهاية المطاف وهو على طاولة الغذاء أو هو في المتجر. هذا مشهد، خلينا نقول أنه هو مشهد ملخص جدا، لكن هنا المسألة أعقد من ذلك بكثير إذا احتسبنا أيضا ارتفاع تكاليف النقل وتكاليف الإنتاج وغيرها. التقرير يشير بأنه الارتفاع كان بحدود 1.6% على أساس شهري لشهر مارس. دعينا ننظر مثلا بالنسبة للقمح، كان هنالك ارتفاع بحدود 18%. اللحوم كان هنالك ارتفاع بأكثر من 6% على أساس سنوي، والأرز كان هنالك ارتفاع بحدود 2%. كل هذا ماذا سيدفع في نهاية المطاف سهام؟ كل هذا سيدفع المزارع إما أن يقلص المساحات المزروعة لأنه لا يستطيع تحمل التكاليف، أو أنه سيقلل من استخدام الأسمدة، هذا يعني بأنه الإنتاجية سوف تتراجع.
1: شكرا لك حاتم على كل هذه الإيضاحات، وأجدد الترحيب بضيفنا من عمان الدكتور فاضل الزعبي، خبير الأمن الغذائي بمركز جنيف للدراسات والممثل السابق لمنظمة الفاو في منطقة الشرق الأوسط. أهلا بك سيد زعبي. إذن أسعار الغذاء عند أعلى مستوى منذ أكثر من 3 سنوات، هل يتعلق الأمر هنا بمؤشر على أزمة غذائية فعلية أم مجرد اضطراب مرحلي؟
3: شكرا لك. هو المؤشر أعلى من العام الماضي، ولكنه ما زال دون مستوى الارتفاع اللي حصل في 2022 بعد أزمة أوكرانيا، ما زال لم يصل إلى ذلك الارتفاع. هذا من ناحية. من ناحية أخرى الأسباب، نعم الأسمدة أحد الأسباب، والسماد بيؤدي طبعا إلى تراجع المساحات المزروعة والتحول من بعض السلع اللي استهلاكها الأسمدة عالي إلى زراعات باستهلاك أقل. ولكن لا ننسى الظواهر الأخرى، على سبيل المثال الجفاف الموجود في الولايات المتحدة وقلة الأمطار الموجودة في أستراليا، أصبح لدينا تراجع كبير في أسعار في إنتاجية الحبوب. كمان لا ننسى التجدد تراجع الإمدادات من البحر الأسود ونتيجة الاضطرابات اللي بدأت تحصل حديثا، هذا أيضا من الأسباب اللي رفع الأسعار. وهنالك سبب آخر، ارتفاع سعر الطاقة أدى إلى ازدياد الطلب على الوقود الإحيائي على الإيثانول، فبالتالي أصبحت هذه المنتجات الزراعية مثل الذرة وغيرها من السكر مطلوبة لإنتاج الوقود الأحيائي.
1: ما الدول أكثر تضررا؟ هل المستوردة للغذاء بالدرجة الأولى أم المنتجة له أيضا؟
3: وبالدرجة الأولى الدول المستوردة للغذاء، والدول التي يعني إذا ما تحدثنا عنها دولنا شمال إفريقيا والشرق الأدنى فهي دول في معظمها دول مستوردة للغذاء، وتصل نسبة استيراد الغذاء فيها من 80 و85%، لذلك اعتمادها كاملا على سوق الغذاء العالمي الآن محمية هي بفعل بعض المخزون الاستراتيجي لديها، ولكن هذا كان عبارة عن وسادة أمان لعدة أشهر وإحنا دخلنا في الشهر الثالث، فلذلك راح يبدأ الضغط على ميزانية المواطن وعلى ميزان وتضخم سعر الغذاء وميزان المدفوعات للدولة أيضا وهكذا.
1: هناك تحذيرات أيضا من تقلص المساحات المخصصة لزراعة القمح، ما الإجراءات التي يمكن اتخاذها في اعتقادك للتعامل مع هذا الوضع؟
3: هو يعني للأسف احنا دائما بندور على الإجراءات عندما تقع الفاس بالرأس زي ما بيحكوها لما نصير في الأزمة. الإجراءات دائما تأخذ وقت. أهم الإجراءات اللي يجب أن نبدأ منذ الآن بالإعداد إليها التحول من الأسمدة الكيميائية النيتروجينية الفوسفاتية اليوريا غيرها إلى الأسمدة الطبيعية اللي مصدرها طبيعي. هذا التحول إذا بدأنا فيه، وأنا أتصور سابقا كنا نتحدث عن الطاقة المتجددة وكان الكل ماخذها بأنها ما لن تحدث فرق، والآن أصبحت تحدث فرق كبير. هذا التحول راح يخلي السوق أكثر استقرارا على المدى المتوسط والبعيد، ولكن فورا نحن بحاجة إلى إمداد صغار المزارعين بالأسمدة وبالمعونات اللي بتخليهم أولا ما يتغيروا من الأصناف مثل القمح والذرة اللي بده سماد عالي إلى زراعة أصناف أخرى، هذا رقم واحد. رقم اثنين ما يقلصوا المساحات. رقم ثلاثة ما يتركوا الأسمدة، لأنه في الدول النامية في قسم من المزارعين راح يتركوا الأسمدة، وترك الأسمدة إضافة إلى أنه بيأثر على إنتاجية القمح مثلا لك. يؤثر على جودته
1: للأسف. انتهى الوقت المخصص لهذه المقابلة. شكرا لك سيد فاضل الزعبي خبير الأمن الغذائي بمركز جنيف للدراسات، كنت معنا من عمان. وبهذا نصل إلى ختام هذه الفقرة. عودة الآن إلى استوديو الأخبار لمتابعة التغطية.
4: سهام شكرا لك، ومستمرون معكم في هذه التغطية الخاصة بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات نقلت فوكس نيوز عن مسؤول أمريكي قوله إن الجيش الأمريكي شن غارات جوية جديدة استهدفت عددا من ناقلات النفط الفارغة التي حاولت كسر الحصار والعودة إلى إيران. من جهة أخرى قال التلفزيون الإيراني إن القوات البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة نفط أوشن كوي في بحر عمان بناء على أمر قضائي. وقال حاكم مدينة ميناب الإيرانية إن 10 بحارين كانوا على متن سفينة شحن مدنية أصيبوا في اعتداءات أمريكية قرب المدينة أمس، وأن البحث جار عن 5 آخرين. سياسيا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتلقى اليوم ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب. وعبر روبيو عن أمله في أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية إن ردها على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة، وستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. على الجبهة اللبنانية أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ عدة من لبنان نحو خليج حيفا والجليل، واعترض أحدها بينما سقط صاروخان بمناطق مفتوحة. وكان الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 استشهدوا وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبي البلاد. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين إثر انفجار مسيرة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان. من جانبه قال حزب الله إنه استهدف آليات وتجمعات لقوات إسرائيلية بمواقع عدة جنوبي البلاد. نتابع تفاصيل هذه التطورات مع مراسلنا من طهران محمد البقالي ومع مراسلتنا من البيت الأبيض وجد وقفي. أهلا بكم، أبدأ معك وجد وقفي. طبعا في انتظار أن ربما تتسلم واشنطن الرد الإيراني، هناك ربما تطورات على الأرض بسبب استهداف هذه الناقلات، ناقلات النفط وما يتمخض عن ذلك. ضعينا في الصورة العامة وفق التصريحات الرسمية الأمريكية.
5: نعم، حتى اللحظة لا توجد تصريحات رسمية إزاء استهداف ناقلة النفط التي حاولت كسر الحصار، ولكن بشكل عام الولايات المتحدة قالتها بصراحة بأنها لن تسمح لأي ناقلات نفط أو سفن تجارية بالدخول إلى الموانئ الإيرانية أو مغادرة الموانئ الإيرانية، والهدف من ذلك هو بأن لا تتمكن إيران من إيجاد المزيد من الأماكن لتخزين النفط الذي تستخرجه من آبارها. هذه استراتيجية الحصار وملاحقة ناقلات النفط التي تحاول كسر الحصار، ليس فقط في منطقة مضيق هرمز وبحر العرب، ولكن أيضا في منطقة المحيطين الهندي والهادئ. استراتيجية تعول عليها إدارة ترامب وتأمل أن تفضي إلى أن تتوجه إيران إلى الولايات المتحدة بإعلان الاستسلام للاتفاق النووي الذي تريده إدارة ترامب، ذلك لأن عدم وجود أماكن لتخزين النفط في إيران، وواضح بأن هذه الناقلة حاولت دخول إيران بكسر هذا الحصار من أجل تحميل نفط داخل الناقلة، لما يبدو وكأنه عدم وجود أماكن إضافية لتخزين النفط، واضح بأن الإدارة الأمريكية لا تريد لإيران أن تجد هذه الأماكن، وبحيث تصل إلى درجة تضطر فيها لإغلاق بعض الآبار النفطية التي تستخرج منها النفط، وهذا سوف يشكل على المدى البعيد تهديدا لاقتصادها ولقدرتها على إنتاج النفط في المستقبل، ولا تريد إيران أن تصل واضح إلى هذه الدرجة. فيما يتعلق بالجانب السياسي، حسب ما أكد روبيو اليوم من إيطاليا بأن الولايات المتحدة تتوقع وتأمل أن تتسلم اليوم ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي، رد بحيث يمكن بموجبه البناء عليه للتوصل إلى اتفاق نووي وإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. هو أكد بأن عمليات الغضب الملحمي انتهت، جدد التأكيد على ذلك، وبأن ما يحصل عند المضيق هو أمر مختلف والحصار أمر آخر مختلف، أي أن محاصرة هذه السفن الإيرانية لا علاقة لها، لا تخترق وقف إطلاق النار ولا تنتهكه، هذا هو الموقف الأمريكي الرسمي، وبأنها سوف تستمر على هذه الشاكلة لأنها تعتقد بأنه أكبر وسيلة يمكن عن طريقها الضغط على إيران ودفعها لإيصال اتفاق قريب جدا مما تريده إدارة ترامب.
4: محمد البقالي، ما زال الرد الإيراني قيد الدراسة، على الأقل هذا ما قالته وزارة الخارجية الإيرانية، هل من المحتمل أن يطول موعد أو يزيد موعد تقديم هذا الرد للولايات المتحدة الأمريكية مع هذه التطورات المرتبطة باستهداف الجيش الأمريكي لناقلات النفط التي حاولت العودة إلى إيران؟
6: مريم، في الحقيقة ما قاله المتحدث باسم الخارجية الإيراني هذا اليوم، والحقيقة قبل قليل، بأن إيران ما زالت تدرس الرد الأمريكي وبالتالي لم تقرر بشأنه، وقال بأن إيران ستعلن عن موقفها عندما تتوصل إلى نتيجة نهائية. هذا يعني أنه لحد اللحظة ليست هناك نتيجة نهائية. بالتأكيد أن ما حدث البارحة سيلقي بظلاله بشكل كبير على الرد الإيراني. إيران لا تبدي عجلة في إرسال رد إلى الوسيط الباكستاني، وتكرر منذ بضعة أيام أنه عندما يجهز هذا الرد سترسله دون التزام بأي موعد. علاوة على هذا الأمر، وزير الخارجية عباس عرقجي اعتبر بأن ما حدث البارحة مرتبط بالتطور الدبلوماسي، قال كلما وضع حل دبلوماسي على الطاولة إلا وتدخلت الولايات المتحدة فيما وصفها مغامرة عسكرية متهورة، وقال إنه لا يعرف ما إذا أو تساءل في الحقيقة هل يتعلق الأمر بسياسة للضغط وصفها بالفجة أم أن هناك مخرب نجح في خداع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ودفعه إلى مستنقع جديد. وعندما يقول مخرب دون أن يسميه فهذا يعني أنه يشير إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لأن هذا الأمر يتكرر بشكل مستمر في التصريحات الإيرانية أن إسرائيل ليست لها مصلحة في التوصل إلى أي اتفاق، وبالتالي فهي تضغط وتتحرك وتناور من أجل دفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ خطوات قد تفسد الصفقة برمتها حتى قبل التوصل إليها. ولكن يخلص وزير الخارجية العراقي إلى القول بأنه أيا كان السبب محاولة ضغط فجة من أجل دفع الإيرانيين إلى التوقيع أو القبول بما اقترحه الأمريكيون أو تدخل من طرف ثالث وصف بالمخرب من أجل إفساد هذه الطبخة برمتها، قال إن الإيرانيين لا يتحركون تحت الضغط. هذا على كل حال يمكن يعطينا فكرة عن المزاج العام الإيراني، خاصة وأن إيران ترى وفقا للتصريحات التي سمعنا إليها من قبل وزارة الخارجية وتلك التي تصدر عن وكالات الأنباء القريبة من الجهات المسؤولة تعتبر أنها البارحة تعرضت لاختبار، الاختبار لرؤية قدرتها على المواجهة، تصميمها، عزمها، إرادتها، وترى بأنها قد أرسلت رسالة واضحة على أن إرادتها عندما تختبر سترد بقوة. المتحدث باسم الخارجية كرر هذا الكلام بصيغة مختلفة وقال إن إيران مستعدة لأي حادث من هذا النوع، سترد بكل قوة وبكل حزم. وهذا الكلام كان البارحة الحرس الثوري بمجرد وقوع الحادث المحادث المواجهات التي انتهت لحظتها أكد بأنه سيرد بكل قوة وأنه لن يترك الأمر يمر مرور الكرام، وأن أي محاولة لرسم مسارات جديدة أو لخرق الحظر الذي تفرضه طهران على مضيق هرمز سيرد عليه بكل قوة. ويبدو أن هذه الرسالة أرسلها أيضا البارحة في الميدان.
4: نعم
6: على ذلك مريم يمكن أن نشير
4: هناك فقط تطور ربما تنقله وكالة فارس الآن ونقرأه على الشاشة بخصوص ما تقول إنه اشتباكات متفرقة تحدث منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. إذن هي اشتباكات كما تصفها وكالة فارس، ولكن تقول إنها متفرقة وتدوم منذ ساعات تحدث بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. لا نعرف في أي سياق بالتحديد، لكن ربما نسأل وجد وقفي عن ربما البيانات الأمريكية المرتبطة بهذه الحوادث في البحر، وما الذي يتضح بخصوصها؟
5: يعني الولايات المتحدة واضحة منذ البداية مريم بأنها لن تسمح بدخول أي ناقلات نفط إلى إيران أو مغادرة إيران لإفراغ الحمولة، كانت واضحة منذ البداية، والرئيس ترامب كرر هذا الأمر أكثر من مرة، بل إنه يعني أثنى كثيرا على الحصار ووصفه بأنه عبقري وبأنه محكم وأشبه بكتلة من الفولاذ. يعني كل هذه الأوصاف أطلقها الرئيس ترامب، وهذا يؤكد إرادة الرئيس ترامب بعدم السماح لأي ناقلات نفط بدخول إيران أو المغادرة من إيران سواء كانت محملة أو فارغة من الحمولة. وهذه سياسة واضحة ولا تتوانى الإدارة الأمريكية في إظهارها للجانب الإيراني، وكل السفن التي لا تستمع إلى توجيهات سلاح البحرية عندما يطلب منها بأن تعود وتغير مسارها سوف تتعرض للاستهداف. وهذه الأمور حدثت قبل أيام قليلة فقط عند مضيق هرمز، عندما عبرت سفينتين تجاريتين المضيق واقتادتهما مدمرتان أمريكيتان، وتعرضت زوارق إيرانية لهذه السفن، وتم أيضا اشتباك وتبادل إطلاق النار في تلك المنطقة، وحسب الرئيس ترامب تم إغراق الزوارق الإيرانية. فإذا الاشتباكات لا تتوقف، لأن كما قلنا إدارة الرئيس ترامب تعول كثيرا على هذا الحصار في أن يساعدها بالجانب الجانب السياسي مع إيران والمحادثات التي تجري مع إيران، بحيث تصل فيها إيران إلى نقطة لا يمكن أن تكون لديها قدرة على تخزين كل هذا النفط وإخراجه من البلاد، وبالتالي تضطر للقبول بالاتفاق الذي تريده الولايات المتحدة.
4: إذن ما ينقل الآن عبر وكالة فارس هو استمرار هذه الاشتباكات في مضيق هرمز، ونضيف إليه ما ذكرته القيادة المركزية الأمريكية أيضا قبل قليل بخصوص تعطيل سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان. تقول إذن القيادة المركزية الأمريكية: عطلنا سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان. هي تحركات إذن لم تتوقف في مضيق هرمز وأيضا في المياه القريبة منه بين الجانبين. يعني هناك ربما بيانات أمريكية تصدر تباعا بخصوص ما يجري، لكن لم تتحدث هذه البيانات صراحة عن وجود اشتباكات في مضيق هرمز، بينما أشارت وكالة فارس إلى تلك الاشتباكات واستمرارها كما قالت منذ ساعات، لكن وصفتها بالمتفرقة، وهي بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. ربما هنا نسأل محمد البقالي عما تحدده هذه البيانات الرسمية التي تستند إليها وكالة فارس في ذكر هذه الأنباء بخصوص ما يجري في هرمز.
6: هو الحقيقة مريم لحد الآن المعلومات ما زالت شحيحة، ولكن يمكن أن نقرأ المشهد بشكل شبه واضح الآن. إيران تريد أن تؤكد أنها تبسط سيطرتها على مضيق هرمز، من جهة أنها في حال هذه الاشتباكات هي نتيجة لسبب من اثنين، يعني إما أن تكون محاولة من قبل المدمرات الأمريكية للتقدم كما حدث البارحة، وبالتالي إيران تعتبر أن هذا الأمر هي محاولة لخرق الحظر الذي تفرضه وتواجهه بالنار، وهذا الأمر هو الذي حدث البارحة، وإما أن بعض السفن التابعة لإيران ناقلات النفط تحاول أن تتقدم فتواجهها البارجات الحربية الأمريكية فترد
4: هكذا. إذن تبدو الصورة، لكن ربما نريد أن نستطلع مع وجد وقفي مرة أخرى تفاصيل هذا البيان من القيادة المركزية الأمريكية حول تعطيل سفينتين وجد قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان.
5: نعم هذا صحيح، وأقرأ الآن وأترجم مباشرة من البيان الذي صدر قبل دقائق قليلة فقط مريم. وذكر البيان بأن القوات الأمريكية تمكنت من تعطيل سفينة ستار ثلاثة، سي ستار ثلاثة وسيفدا، وكلاهما كانتا تحملان العلم الإيراني على متنهما، وكانتا تحاولان الدخول والعبور إلى ميناء إيراني، وكانتا في منطقة خليج عمان بحسب ما ذكر البيان، وتحاولان أن تنتهكا الحصار الأمريكي المستمر على السفن الإيرانية وناقلات النفط الإيرانية. البيان بيان القيادة المركزية أكد بأنها تمكنت من أن حاملت الطائرات جورج دبليو اتش دبليو بوش الموجودة في تلك المنطقة، منطقة خليج عمان، تمكنت من إطلاق ذخائر موجهة إلى جهة في هذه السفن، وبالتالي منعتها من مواصلة عدم انصياعها لأوامر البحرية الأمريكية. وأكدت القيادة المركزية بأن أيضا كانت هناك سفينة أخرى واسمها حسنة، حاولت في السادس من مايو أيضا أن تنتهك الحصار، وتعرضت لها القوات الأمريكية بأن تمكنت من تعطيل أيضا تلك السفينة في السادس من مايو. إذن نعم، هذه الحوادث متكررة في المنطقة، وكما قلنا الهدف منها هو إحكام الحصار، خاصة فيما يتعلق مريم بمجال ناقلات النفط التي لا تريد لها الولايات المتحدة أن
4: هناك
5: تعبر
4: صور الآن
5: إلى
4: وجد
5: داخل إيران.
4: هذه صور القيادة المركزية الأمريكية، وهو عبارة عن فيديو لواحدة من السفينتين وهي سي ستار ثلاثة، التي قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلتها قبل دخولها ميناء إيرانيا في خليج عمان. وهذا التفجير الذي يحدث على متن هذه السفينة يوضح أن هناك فعلا استهداف لها في اللحظة التي حاولت فيها التوجه نحو ميناء إيراني في خليج عمان. هي إذن سي ستار 3 وهذه سفينة سيفدا، هما سفينتان كانت وجد وقفي، تقرأ بيان القيادة المركزية الأمريكية الذي يتضمن تفاصيل تعطيل السفينتين سي ستار 3 وسيفدا اللتين عطلهما الجيش الأمريكي أو القوات الأمريكية الموجودة في هذه المواقع القريبة من حيث جرى تعطيل السفينتين قبل توجههما إلى ميناء إيراني في خليج عمان. وربما هذا الاستهداف هو الذي تسبب في حدوث تلك الاشتباكات ربما التي نقلت وكالة فارس بأنها مستمرة منذ ساعات وبشكل متفرق أيضا في مضيق هرمز. لكن هذه الصور الآن التي نشاهدها وهي صور للقيادة المركزية الأمريكية عن تعطيل السفينتين الإيرانيتين تحملان العلم الإيراني وحاولتا الدخول لميناء إيراني في خليج عمان. إذن عبر هذه الصور التي نتابعها وجد نعود إلى هذا البيان وحيثياته. طبعا عندما يتطابق البيان الذي كنت تقرأينه قبل قليل مع هذه الصور ربما تتضح الصورة أكثر وجد.
5: نعم هذا صحيح، ومن الواضح بحسب أيضا ما ورد في البيان مريم بأن طائرة F-18 سوبر هورنت من طراز سوبر هورنت انطلقت من حاملة الطائرات جورج بوش الموجودة في هذه المنطقة في خليج عمان، وهذه الطائرة أطلقت ذخائر استهدفت المنطقة في هذه السفن، تمكنت بموجب هذه الذخائر من تعطيل هاتين السفينتين وهما كما قلنا سيفدا وكذلك سي ستار 3 اللتين كانتا تحاولان الدخول إلى إيران إلى الموانئ الإيرانية عبر منطقة خليج عمان، ولأنها رفضت الاستماع إلى الأوامر وتحويل مسارها ومغادرة وعدم الدخول عبر المضيق. وكما قلنا كان هناك أيضا حادثة في 6 مايو استهدفت فيها القوات الأمريكية سفينة حسنة أيضا بطائرة F-18 لكنها انطلقت هذه المرة من حاملة الطائرات أبراهام لينكولن، وأيضا تمكنت من تعطيل السفينة حسنة من خلال 20 قذيفة مدفعية بمقدار 20 ملي متر، تمكنت من تعطيل هذه السفينة. ويؤكد بيان القيادة المركزية بأن القوات الأمريكية التي تتمتع بدرجة عالية من التمرين تمكنت من القيام بكل هذا العمل، والكثير من الثناء على القوات الأمريكية. وحسب بيان القيادة المركزية فإنه تم حتى الآن تعطيل أكثر من 50 سفينة، عفوا ليس تعطيل وإرغام 50 سفينة على تحويل مسارها بسبب عدم استماعها للأوامر الصادرة من سلاح البحر.
4: هذا منذ بدء الحصار البحري أكثر من 50 سفينة.
5: هذا صحيح نعم.
4: إذن طبعا نعم. كنت في قراءة هذا البيان للقيادة المركزية الأمريكية الذي يتحدث عما جرى مع السفينتين سيفدا سي ستار 3 وسيفدا ومنع رسوهما في ميناء إيراني في خليج عمان، وأيضا يجري التعاطي أيضا مع ما جرى مع سفن أخرى إيرانية سفينة حسنة في 6 مايو. يذكر بيان القيادة المركزية الذي يشير إلى ارتفاع عدد النقلات التي عطلناها منذ 6 مايو الجاري إلى 3 ناقلات بالإضافة إلى سفن أخرى. كانت تقول وجد إن القيادة المركزية الأمريكية تقدرها بأكثر من 50 سفينة جرى تعطيلها أو إرغامها على تحويل مسارها، وكل ذلك منذ بدء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لكن في المقابل لدينا صورة تذكرها وسائل الإعلام الإيرانية، وكالة فارس التي تحدثت عن اشتباكات مستمرة منذ ساعات هي متفرقة في مضيق هرمز. ونسأل ربما محمد البقالي عن إن انكشف المزيد حول ما يجري في مضيق هرمز، وإن كانت إيران تتعامل مع هذه البيانات للقيادة المركزية الأمريكية بخصوص تعطيل

0: سفن إيرانية وإرغام أخرى على تحويل مسارها؟
1: في الحقيقة لم يصدر بعد بيان رسمي من أي جهة على مستوى هذه الصور التي شاهدناها قبل قليل، ولكن هذا الأمر يبدو أنه وارد ضمن سياسة عض الأصابع بين الإيرانيين والأمريكيين في مضيق هرمز. هناك أيضا رواية أخرى إيرانية تقول إنه خلال 48 ساعة تمكنت ناقلتي نفط إيرانيتين من العبور ومن الوصول إلى الموانئ الإيرانية، وأن هاتين الناقلتين كانتا فارغتين، بمعنى أن محاولة العبور عبارة عن صارت تتحولت إلى فر وكر. إيران بطبيعة الحال هذا الحصار تتعامل معه لأنه مؤذن لها اقتصاديا، ومعروف أن آثاره ستزيد قسوة وصعوبة مع مرور الوقت، خاصة على المدى المتوسط والمدى البعيد، وهي تحاول أن تلتف عليه بطرق مختلفة. وطبعا في مرات قد تتمكن القوات البحرية الأمريكية من الحيلولة دون العبور، وفي مرات أخرى تتمكن هذه السفن من العبور. ونحصي على الأقل خلال الأيام الماضية حوالي الأسبوع نتحدث على الأقل عن 6 سفن تمكنت من الذهاب أو الإياب، وفقا لعدد من التصريحات التي نقلتها وكالة فارس أو وكالة تسنيم وكالات الأنباء الإيرانية. طبعا هذا هو جوهر هذه الاشتباكات وسبب هذه الاشتباكات التي تحدث، إما أن البحرية الأمريكية عندما ترى بأن هناك سفن إيرانية تحاول العبور تستهدفها، وبالتالي يرد عليها الحرس الثوري أو قوات البحرية الإيرانية، أو عند محاولة البوارج البحرية الأمريكية العبور عبر مضيق هرمز يستهدفها الحرس الثوري. النتيجة أنه نحن في مرحلة البين، لا هو وقف إطلاق النار فعلا، ولا هي هدنة كاملة بشكل كامل، ولا هي حرب مستمرة. وهذا الأمر في الحقيقة ينظر إليه على أن الأمور قد تتحول في كل لحظة إلى ما هو أسوأ من ذلك. لذلك كان بيان الخارجية الإيرانية واضحا، قال إن ما حدث البارحة هو انتهاك واضح لوقف إطلاق النار. ولذلك فإيران وهي تدرس الآن المقترح الأمريكي الذي قدم لها تقول إن الشرط الأول هو إنهاء الحرب بشكل كامل. لماذا؟ لأن تقول إن هذا الذي يحدث الآن هو مجرد هدنة، وهذه الهدنة هشة للغاية، وما يحدث الآن في مضيق هرمز يعني أن الأمور قد تتطور في كل لحظة من حيث لا يقصد أحد. سفينة إيرانية تحاول العبور تستهدف، والنتيجة رد فعل من الحرس الثوري بما قد يؤدي إلى حرب جديدة.
0: طيب نسأل وجد وقفي عن التوصيف الأمريكي حتى الآن من خلال بيانات الجيش الأمريكي والقيادة المركزية الأمريكية لما يجري، يعني هل توصف بأنها مواجهة بدأت أم ربما إجراءات ضمن ما تفرضه البحرية الأمريكية مع هذا الحصار الأمريكي المستمر على الموانئ الإيرانية؟
2: نعم مريم، الإدارة الأمريكية تؤكد بأن العمليات العسكرية أو الحرب التي شنت وشاهدناها في مارس هذه انتهت، وهي منفصلة تماما عما يجري من اشتباكات أو غيره بموجب الحصار. الحصار منفصل تماما عن العمليات العسكرية، وبحسب الجانب الأمريكي هذا الحصار لا ينتهك وقف إطلاق النار بين البلدين لأنه منفصل تماما، وهو جزء من ما تصفه الإدارة الأمريكية بعملية الغضب الاقتصادي. العمليات العسكرية والحرب كان اسمها الغضب الملحمي، ولكن بالتوازي معها أطلقت إدارة ترامب تحديدا وزارة الخزانة ما تصفه بعملية الغضب الاقتصادي، وبموجب هذه العملية يجري ويستمر هذا الحصار المطبق الذي كما قلنا يشبهه الرئيس ترامب بأنه كتلة من الفولاذ، كناية عن عدم تمكن أي سفينة إيرانية من خرقه من الدخول عبره أو من مغادرة إيران. وبالتالي هذه الإجراءات والاشتباكات التي رأيناها اليوم ووردت في بيان القيادة المركزية بتعطيل عمل السفينتين وهما كانتا ناقلتا نفط تحاولان الرسو في الموانئ الإيرانية وخرق هذا الحصار، هذا يتماشى مع السياسة الرئيس دونالد ترامب وإدارته بأن يظل هذا الحصار محكما. وهذا حتى ورد أيضا بشكل واضح في بيان القيادة المركزية الذي أكد بأن القوات الأمريكية في الشرق الأوسط ما زالت ملتزمة بتطبيق هذا الحصار.

0: صار بشكل كامل مريم.
1: سنعود إليك وجد وقفي لأن هذه المتابعة ستستمر معك ومحمد البقالي من طهران. أما صهيب العصا هنا في الاستوديو فيطلعنا على تفاصيل هذا المشهد بتطوراته على الشاشة التفاعلية. تفضل صهيب.
2: نعم مريم، هاتان السفينتان اللتان نشاهدهما الآن هما السفينتان اللتان استهدفتان.

0: 13 مليار دولار من النفط الإيراني، وبالتالي هذه عملية الحصار البحري ذهابا وإيابا، بمعنى منع السفن المحملة بالنفط من المغادرة، منع السفن الفارغة من العودة للموانئ الإيرانية. الآن في المقابل هناك حالة من تثبيت قواعد اشتباك أو رسم قواعد اشتباك جديدة من قبل الجانب الإيراني في مضيق هرمز. أولا قاعدة الاشتباك هذه برسم هذا الخط الذي أعلنه الحرس الثوري في توسيع لمساحة مضيق هرمز وتوسيع لدائرة السيطرة على مضيق هرمز والضغط على السفن المتواجدة في هاتين المنطقتين من أجل المغادرة، مغادرة هذه المنطقة، وبالتالي توزيع هذه المسافة والمساحة للمضيق كما نشاهد في هذه الخريطة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني في تثبيت قواعد الاشتباك هو عملية استهداف المدمرات الأمريكية التي تحاول المرور عبر مضيق هرمز. يوم الاثنين الماضي عندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن مشروع الحرية دخلت مدمرتان أمريكيتان دخلتا مضيق هرمز وتم إطلاق إشارات تحذيرية أو نار تحذيري باتجاه هاتين المدمرتين. اليوم هاتان المدمرتان حاولتا العودة بحسب بيان مقر خاتم الأنبياء العسكري والمقر العسكري في إيران المسؤول عن التنسيق بين القوات المسلحة الإيرانية، قال إنه تم استهداف هاتين الناقلتين بصواريخ دقيقة تم إصابتهم بحسب الرواية الإيرانية التي نفيت أمريكيا، ولكن الإيرانيون الآن يثبتون هذه المعادلة، معادلة أنه إذا ما تم استهداف ناقلات نفط أو سفن تجارية إيرانية سيتم استهداف سفن تابعة للبحرية الأمريكية. ولكن إذا ما تحدثنا عن البحرية الأمريكية في المنطقة نتحدث عن هذا الأسطول الضخم الموجود الآن، 3 حاملات طائرات موجودة ب12 سفينة حربية، الاستهداف اليوم كان لـ3 منها خلال ساعات فجر هذا اليوم، بأكثر من 200 طائرة وأكثر من 15,000 جندي. ما الذي يملكه الإيرانيون في المقابل لهذه المواجهة المحدودة إن صح التعبير حتى هذه اللحظة أو لتثبيت قواعد الاشتباك؟ يملكون هذه النقاط القوة التي يعتبرونها إما للطائرات المسيرة أو الألغام البحرية أو الزوارق السريعة أو الصواريخ الساحلية أو الغواصات الصغيرة، وبالتالي هناك مجموعة من أوراق القوة التي يملكها الإيرانيون الذين يستطيعون فيها الضغط على الأمريكيين في الجانب العسكري والضغط على المجموع على الكل في الجانب الاقتصادي. لأن إذا ما تحدثنا عن هذه الصورة، هذه الخريطة الآن هي التي تظهر الضغط الأمني والضغط العسكري، ماذا يجلب في مضيق هرمز؟ يجلب هذا التكدس من السفن التي تحاول المغادرة أو التحرك عبر المضيق. نتحدث عن حوالي 900 سفينة تجارية بين ناقلات نفط وناقلات غاز وناقلات حاويات تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وهذا هو المضيق يبدو شبه خال من أي حركة من السفن نتيجة هذا الضغط والازدحام على جانبي المضيق بسبب الحصار أو القبضة المشددة التي تفرضها إيران على مضيق هرمز. وبالتالي نحن نتحدث عن ضغط كبير على الجانبين، نتحدث عن ربما قواعد اشتباك الآن جديدة بين الجانبين، هناك اشتباكات متفرقة بين حين وآخر، ولكن على ما يبدو الطرفان الآن يحاولان رسم قواعد اشتباك تخدم كل طرف. الأمريكيون يحاولون رسم قواعد اشتباك خاصة بهم من أجل فتح ممر في المضيق، الإيرانيون لا يزالون يتمسكون بالورقة الأقوى الآن مريم وهي ورقة مضيق هرمز. إليك مريم.
1: صهيب شكرا لك، وسنتابع بالتحليل مع ضيوفنا هنا في الاستوديو نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، جون ميلر نائب القائد السابق للأسطول الخامس الأمريكي، والدكتور سليم زخور الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. أهلا بكم جميعا. أبدأ معك سيد جون ميلر، إذا كان ما كنا نتابعه وما يحدث الآن في مضيق هرمز ضمن إجراءات ما يسميه الأمريكيون بالغضب الاقتصادي في إطار الحصار البحري المستمر، فلماذا تأخذ هذا التوجه التصعيدي الآن في هذه الساعات؟
2: في الحقيقة في البداية شكرا على هذه الاستضافة. أنا لا أعتقد أننا نشهد منحا تصعيديا، ما يحصل في خلال الحصار وما رأيناه في الفيديو لا يعكس ذلك. تم تحذير الناقلتين ليس باستطاعتهما أن تعبرا في هذه المنطقة، هناك حصار يفرض ويمنع السفن الداخلة والخارجة أيضا من الموانئ الإيرانية. بالنسبة إلى سياق هذا الحصار، إذن تم توجيه التحذير لهاتين السفينتين بوجود الحصار، تجاهلتا هذا التحذير واستمرتا.

0: وتم تحذيرهما مجددا أنهما إذا ما استمرتا سوف يتم اتخاذ التدابير لتعطيل السفينتين، ولكن يبدو أنهما لم تمتثلا للتحذيرات، وبالتالي الخطوة الأخيرة هي التي شاهدناها بالفعل في الفيديو، ألا وهي تعطيل السفينتين. الولايات المتحدة الأمريكية فعلت ذلك كجزء من الحصار في السابق في خلال الأسابيع القليلة الماضية منذ إنفاذ الحصار. هذا ليس تصعيدا من جانب الولايات المتحدة الأمريكية بل إنفاذ الحصار.
1: لكن هل شاهدنا صور مماثلة منذ بدء الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية، خاصة وأننا أمام معطيات أخرى تنقلها وكالة فارس الإيرانية عن استمرار اشتباكات أيضا في مضيق هرمز، وأيضا هذا الكلام الصريح من الجيش الأمريكي الذي يستخدم فيه عبارات قصفنا سفينتين إيرانيتين، لماذا لا يكون هذا تصعيدا؟
0: الولايات المتحدة الأمريكية لقد استخدمت القوى النارية لتعطيل السفن من قبل، وشاهدنا منذ أسبوعين أيضا الطلقات التحذيرية التي أطلقت. لكي نوضح للجميع، الطلقات التي تؤدي إلى التعطيل هي تركز على المروحة التي تشغل السفينة أو على غرفة المحرك بحد ذاته، وبالتالي المشهد الذي شاهدناه استهدف المحرك، وبالتالي لا نتحدث عن متن السفينة ولا نتحدث عن الطاقم. إذن الهدف من هذا القصف هو التعطيل لكي تتوقف السفن عن التحرك. الولايات المتحدة الأمريكية تتحكم بالسفينتين ويتم تحويل السفينتين إلى مكان آخر غير الموانئ الإيرانية. طبعا ربما هناك تأثير دراماتيكي أكبر لأننا شاهدنا بالفعل هذا المشهد ورأينا أين النيران والدخان، ولكن نفس الإجراءات تم اتخاذها من قبل.
1: نجار مرتضوي، بالنسبة لإيران ما يحدث الآن هل ستعتبره بدء مواجهة، فصل جديد من فصول هذه الحرب أم ماذا؟
0: نعم مريم، أعتقد ذلك بالفعل. الإيرانيون يشاهدون أن هذا الحصار هو جزء من الوضع في مضيق هرمز، وهو استمرار للوضع. هناك وقف لإطلاق النار، هم يحاولون أن يصلوا إلى اتفاق، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية أطلقت مشروع الحرية لكي تلزم بفتح المضيق، وهذا خرق لوقف إطلاق النار وضخ جديد للقوات والمقدرات الأمريكية إلى المنطقة، والناقلات تتعرض للهجمات من الولايات المتحدة. هناك تصعيد وهناك اشتباكات الآن في مضيق هرمز. نعم هذا تصعيد، أخشى أنه سوف يستمر وألا نشهد خفضا للتصعيد إلا في حال سعى الطرفان إلى مسار الدبلوماسي. المسار ضيق للدبلوماسية ولكنه المسار الوحيد، وكلا الطرفين يجب أن يفهما أنه ما من انتصار مطلق في واشنطن. الرئيس ترامب، إن استراتيجية الرئيس ترامب فشلت. الولايات المتحدة لم تحقق أي من أهدافها في هذه الحرب، هي لا تحظى بالشعبية لا في الولايات المتحدة ولا في العالم، ويجب أن تنتهي على وجه السرعة ولكن عبر اتفاق وليس من خلال هذه الإجراءات التصعيدية. والإيرانيون لن يستسلموا، لا أعتقد أن هذا فهم بشكل كامل في واشنطن.
1: كيف يفهم بالتالي أن يحدث هذا التصعيد كما وصفته وكما سيعتبره الإيرانيون في الساعات التي تقول الخارجية الإيرانية إنها بصدد إعداد الرد على المقترح الإيراني أو الأمريكي، أو أن هذا الرد قيد الدراسة وستسلمه للجانب الباكستاني؟ كيف سيؤثر ما يجري الآن في مضيق هرمز على مضمون هذا الرد باعتقادك؟
0: هذا سوف يلحق ضررا بمسار الدبلوماسية الضيق. نعرف أننا نرى انعداما للثقة. كانت إيران قد انخرطت في مفاوضات لمرتين وقصفت في المرتين، والآن إذا ما أضفنا هذه الخروق لوقف إطلاق النار والتصعيد والاشتباكات، هذا سوف يجعل من مسار الدبلوماسية أضيق بعد، ويثبت أن واشنطن لا تتسع بالجدية. الدبلوماسية بحاجة إلى جدية. الاتفاق يعني التنازلات، نعطي شيئا ونأخذ شيئا في المقابل.

0: البيت الأبيض الرئيس ترامب يغير في تصريحاته، يود اتفاقا وبعد ذلك يطلب الاستسلام، ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي ويقول إذا ما لم تقبل إيران بالاتفاق هذا وذاك سوف يحصل وننتظر الرد. وبالتالي إذا ما كنا نود أن نعمل على مسار دبلوماسي يجب أن يتسم بالجدية ويجب أن نبتعد عن التصعيد الميداني. وقف إطلاق النار ليس نهائيا، ولكن يجب أن يكون فترة من الهدوء والهدنة للعمل على الحل الدبلوماسي. إذا ما استمر الحال على ما هو عليه سوف يؤدي إلى ضرر للمسار الدبلوماسي. الجميع في المنطقة والعالم يود أن تنتهي هذه الحرب.
1: دكتور سليم زخور، عبر ما نتابعه من تطورات، من يضغط على من أجل فرض الشروط في المقترح قيد الدراسة بين الجانبين؟
2: يعني الصورة الأولى تبين أن الضغط يأتي من الجانب الأمريكي. يعني في وقت هناك نقاش في مقترح تفاوضي من أجل الوصول إلى حل على قاعدة التفاوض، نلاحظ أن ما يحصل خلال الساعات الـ24 الماضية هو ليس حوادث منفصلة. أمس كان هناك مجموعة من الحوادث، اليوم مجموعة من الحوادث. هذا يدل على أن هناك استراتيجية واضحة يجري تنفيذها من الجانب الأمريكي، وهي تقوم على جزئين: جزء تأكيد مسعى أمريكي من أجل فتح مضيق هرمز، وهذا ما يؤدي إلى اشتباكات، والمسعى الآخر هو تأكيد الجهد الأمريكي على إطباق حصار على الموانئ الإيرانية. يبدو أن الولايات المتحدة تريد إرسال رسالة واضحة أنه في حال لم نتمكن من توقيع هذه المذكرة التفاهم، هناك خطة جاهزة على المستوى الميداني، على المستوى البحري، من دون الذهاب إلى تصعيد عسكري كامل. هناك جهد سنتمكن من القيام به إذا تمكن الجانب الأمريكي. يعني هذا هناك مسعى من أجل إيصال الرسائل، بالإضافة إلى الجهد الدبلوماسي الآخر الذي يحصل في الأمم المتحدة من خلال مشروع قرار مجلس الأمن، هي كلها عوامل ضاغطة تقوم بها الولايات المتحدة من أجل دفع الجانب الإيراني الوصول إلى تسوية. ولكن الإشكالية ليست في ما يقوم به الجانب الأمريكي فقط، هناك فعل وهناك رد فعل. الجانب الإيراني أيضا اشتبك يوم أمس، يشتبك اليوم وسيشتبك أيضا. يعني هذا ما يمكن تسميته بتحديد مناطق السيطرة ومناطق النفوذ في البحار المحيطة بمضيق هرمز. إذا تمكنت الولايات المتحدة سيكون هناك من السيطرة على هذه المناطق أو فرض شروط معينة، من الممكن أن يكون هذا له ترجمة في المسار الدبلوماسي، أو من الممكن أن يكون هناك تصعيد إيراني يمنع الولايات المتحدة من تحقيق ذلك.
1: نضيف إلى تفاصيل هذا المشهد وهذه الصورة ما تذكره وكالة تسنيم الإيرانية التي تتحدث كما نقرأ على الشاشة عن تبادل إطلاق نار محدود مع العدو الأمريكي كما تقول في محيط مضيق هرمز، وتضيف أن أصوات إطلاق النار تسمع منذ ساعتين في المنطقة القريبة من مضيق هرمز. طبعا هذا في التعامل إذن مع ما يقوم به الجانب الأمريكي في مضيق هرمز على صعيد بما استهداف السفن والناقلات الإيرانية ومنع أخرى من المغادرة أو العودة. لكن ما تقوله وكالة تسنيم الإيرانية الآن يضيف معطيات جديدة مرتبطة بما يجري في مضيق هرمز منذ ساعات، وبأن تبادل إطلاق نار محدود مع العدو الأمريكي في محيط مضيق هرمز ضمن بما كانت قد أشارت وكالة فارس إليه أيضا، ويمكن القول إنها اشتباكات تحدث منذ ساعات وتستمر أيضا، وصفتها بالاشتباكات المتفرقة. ضمن هذه التطورات أسألك دكتور سليم زخور، إذا كانت هذه الاستراتيجية الأمريكية المتبعة الآن مع الإيرانيين للضغط بخصوص مسألة القبول بالمقترح أو الورقة الأمريكية، فكيف تتوقع أن يتعامل معه الإيرانيون؟ يعني هم تكيفوا على ما يبدو مع الحصار البحري الأمريكي، فهل يمكن لهذا الأسلوب أن يكون له جدوى معهم؟
2: يعني المعطى الأساسي في هذا الموضوع هو مدى إمكانية نجاح مشروع الحرية الذي قامت به الولايات المتحدة وأوقفته. يبدو أن هناك محاولة من أجل إثبات للجانب الإيراني أن هناك إمكانية لنجاح هذا المشروع، لأنه في حال تمكنت الولايات المتحدة من تأمين الملاحة البحرية في مسار خاص في مضيق هرمز بعيد عن الهجمات الإيرانية، هذا يعني أن الولايات المتحدة ستتمكن من إبقاء الحصار على الموانئ الإيرانية من جهة، وفتح مسار معين في مضيق هرمز، وهذا من الممكن أن يستمر لأشهر في هذه الحالة. وهذا يعني مسعى أمريكي ربما تريد تحقيقه، بغض النظر إذا كان أدى إلى نتيجة ضغط في المفاوضات. يعني إذا أوصلت المفاوضات إلى نتيجة كان هذا إيجابيا بالنسبة للولايات المتحدة، إذا لم تصل إلى نتائج إيجابية تقوم بتطبيق هذا العمل الميداني. أيضا نقول في حال تمكنت من فرضه بالقوة العسكرية، وهذا ما يبدو أنها تسعى إليه.
1: هناك أيضا المزيد من المعلومات التي تريدها وكالة تسنيم الآن ونقرأها على الشاشة بخصوص أصوات الانفجارات التي سمعت في سيريك. تقول وكالة تسنيم إنها ناتجة عن تبادل محدود لإطلاق النار مع أهداف معادية قرب مضيق هرمز، وما زال ينكشف المزيد حول هذه الأحداث أو هذا التوتر المستمر في مضيق هرمز، وأيضا ما يرافقه من بيانات تصدر أيضا عن القيادة المركزية الأمريكية بخصوص اعتراض المزيد من الناقلات النفطية الإيرانية قرب إذن الموانئ ومنعها من الوصول إلى الموانئ الإيرانية. سيد جون ميلر، الرئيس دونالد ترامب عندما أعلن عن تلك المذكرة من صفحة واحدة وتحدث عن اتفاق وارد وعن محادثات إيجابية للغاية أو جيدة للغاية، كان قد علق ما سماه مشروع الحرية. ما يجري الآن ألا يعتبر تثبيتا له؟
0: أعتقد أنه من الأهمية بمكان أن نفصل بين ما حصل اليوم من جهة وما حصل في اليوم الآخر من جهة أخرى، وكان يرتبط بمشروع الحرية. إن تبادل إطلاق النار الذي شاهدناه آنذاك كان من ضمن مشروع الحرية، وذلك في سعي لفتح الخليج ومضيق هرمز لكل حركة عبور السفن. الفكرة كانت أن كل السفن الحيادية العالقة في منطقة الخليج أن تحظى بهذه الفرصة للخروج. الباكستانيون بالإضافة إلى عدد من الحلفاء للولايات المتحدة طلبوا من الرئيس أن يعلق المشروع، وهذا ما حصل. أما ما حصل اليوم فهو يرتبط بالحصار. طبعا هناك ارتباط بين الأمرين، ولكننا نتحدث عن أمرين منفصلين في الوقت نفسه. الحصار يمنع السفن من أن ترسو في الموانئ أو أن تخرج من الموانئ الإيرانية كي لا يستفيد النظام الإيراني من العائدات النفطية والإيرادات وأن يعاقب الشعب الإيراني بشكل مستمر. ما حصل اليوم في الحصار، وكما أشرت سابقا في إجابتي الأولى، السفينتان كان باستطاعتهما ألا تستمر بال إبحار نحو الموانئ، كان بإمكانهما أن تعودا الأدراج. وبالتالي هذا ليس تصعيدا من جانب الولايات المتحدة، ولكنه تصعيد من جانب الإيرانيين لأنهم قرروا أن يعبروا ويخرقوا الحصار.
1: إذن هل اتخذت باعتقادك نجار مرتضوي إيران قرار التحدي، بالتالي هي التي دفعت بالجانب الأمريكي إلى استخدام هذا الأسلوب لأنها قررت أن تعبر بسفنها وتتحدى الحصار البحري الآن؟
0: كل طرف يدعي وكأن الطرف الآخر في إجراءاته لا يتصرف بطريقة نافعة وهذه الطريقة غير قانونية، ولكن الحقيقة هي أن الأعمال العنفية لن تجدي نفعا بالتوازي مع المسار الدبلوماسي. إيران تجري أو ترى أن هذا من بين التحركات التصعيدية، وليس هناك ثقة في طهران بالعملية التفاوضية الآن، لأنه في كل مرة نجد فيها بعض الاختراقات على المستوى الدبلوماسي نستمع إلى الرئيس يصعد في تصريحاته ويصعد أيضا في الميدان، وهذا يرتبط أيضا بالأسواق. نترقب دائما الرئيس ترامب يوم الاثنين صباحا عند افتتاح الأسواق في تصريحات يهدئ فيها من الأسواق، ونرى التصعيد يوم الجمعة. وبالتالي التعديلات والتغييرات فيها الكثير من الفوضى، ولكنها سوف تؤدي إلى إلحاق ضرر بالعملية الدبلوماسية. الدبلوماسية بحاجة إلى احترام وقف إطلاق النار حقا والهدوء هدوء هدنة للعمل على إنهاء الحرب. نتحدث عن مسألة معقدة.

0: معقدة متعددة الطبقات. هذه حرب لن تنتهي ولن تضع أوزارها في ميدان المعركة. نحن نتحدث عن المجال الدبلوماسي الأساسي مع توسط من دول متعددة، ويجب العمل على هذه الحلول. وأود أن أضيف نقطة، هناك نقص في الصبر الضروري على مستوى البيت الأبيض والرئيس. هو ليس لديه ما يكفي من صبر بخصوص مسألة معقدة بهذا الحجم. ما من شأنه أن يحد ويقيد من العمل الدبلوماسي، سواء كان ذلك على مستوى الولايات المتحدة أو إيران، ونعود إلى التصعيد من جهة والاتفاق من جهة أخرى. نحن بحاجة إلى الصبر، هذا بحاجة إلى وقت لكي يعطي الثمار المرجوة.
1: وربما إيران هي التي تجيد استخدام هذا الوقت. دكتور زاخور، إن كنت تتفق معي، فهل أصبحت تدير ورقة هرمز بطريقة ربما أكثر فاعلية، بما أنها باتت تستفز الجانب الأمريكي الذي يزيد في تعميق أزمة الطاقة والخسائر مع استمرار استخدامه لهذا الحصار البحري في هذا الاتجاه؟
2: إن لا شك أنه منذ اللحظات الأولى، الأيام الأولى التي أحكمت إيران سيطرتها على مضيق هرمز، خلقت معادلات جديدة على مستوى الصراع وعلى مستوى الاقتصاد العالمي، وهي صحيح تحكم السيطرة على هذا الموضوع وتؤثر بشكل كبير على الاقتصاد العالمي. الخطة الأخرى أو الخطوة الأخرى التي قامت بها الولايات المتحدة، وهي تطبيق حصار الموانئ الإيرانية، وضع ضغوطا على الجانب الإيراني. هناك اختلاف كبير بمدى حجم هذه الضغوط، لكن لا شك أن هناك ضغوط كبيرة على الجانب الإيراني، تؤثر خلال أسبوع، تؤثر خلال شهر، تؤثر خلال 3 أشهر. لا شك أن هي مؤثرة، حجم التأثير غير معلوم. الآن ما يحصل هو تنازع بين قوتين، القوة الإقليمية التي هي إيران والقوة العظمى التي هي الولايات المتحدة، على تثبيت النفوذ في هذه المناطق. إيران لديها إحكام إغلاق مضيق هرمز تريد إبقاء عليه، والولايات المتحدة تريد فكه. في المقابل الولايات المتحدة تحكم الحصار على الموانئ الإيرانية، وإيران تريد فك هذا الحصار. هو صراع ميداني، عشية المناقشات في الأمم المتحدة للقرار مجلس الأمن، وأيضا في ظل النقاشات القائمة في الداخل الإيراني للرد على الورقة الأخيرة الأمريكية من 14 بندا. يعني وكأن الجانب الأمريكي يريد الضغط الميداني أكثر على الجانب الإيراني من أجل دفعه إلى توقيع هذه مذكرة التفاهم.
1: طيب سيد جون ميلر، يعني منذ بدء الحرب وما تلاها من فتح لمسارات التفاوض التي تعطلت، ثم مشروع الحرية والغضب الاقتصادي، والآن هذه المواجهة المحدودة حتى الآن، ومع كل ذلك بقي الرئيس ترامب يتحدث عن الإيجابية وعن المحادثات الجيدة وعن الاتفاق الوارد، بينما الإيرانيون لا يستخدمون يكادون لا يستخدمون مصطلحات بهذه الإيجابية عندما يتحدثون عن الرد على مقترحات أمريكية أو التعامل مع التفاوض. هل يفرط الأمريكي في التفاؤل بينما الإيراني هو أكثر واقعية منه؟
0: أعتقد أن الرئيس كان في غاية الوضوح، هو يود أن يتوصل إلى اتفاق، ولذلك يتحدث عن هذا الموضوع في تصريحاته العلنية مرارا وتكرارا. أود أن ألحظ أن الحوار العلني من كلا الطرفين لا يعكس بالضرورة ما يحصل خلف الأبواب المغلقة في غرف التفاوض، وبالتالي من الأهمية بمكان أن نفهم أن الخطابات العلنية تتوجه إلى جماهير مختلفة، فيجب أن نفهم أن الحوار والمباحثات التي تجري في الغرف المغلقة تختلف بعض الشيء. أعتقد أن الرئيس يود أن يتوصل إلى اتفاق، وفي نهاية المطاف أعتقد أن النظام الإيراني يود اتفاقا بكل تأكيد. الاتفاق يجب أن يكون عادلا لكلا الطرفين.
1: طيب سيدة نجار مرتضوي، يعني ما تنقله وكالات الأنباء الإيرانية الآن يذهب في اتجاه ربما توصيف أكثر استخداما لمصطلحات المواجهة أكثر مما يفعل الجانب الأمريكي. هل يريد الإيرانيون ربما توجيه ما يحدث الآن في مضيق هرمز في اتجاه ما، وتوظيفه أيضا في اتجاه ما؟
0: في الحقيقة إن خرق وقف إطلاق النار يؤدي إلى تصعيد، ومنذ البداية أثبت الإيرانيون أنهم إذا ما شاهدوا أي تحركات تصعيدية يصعدون بالمقابل. طبعا هم الطرف الأضعف عسكريا في هذا النزال، الولايات المتحدة وإسرائيل لديهما قوة عسكرية أكبر وأعتى بكثير من القوة الإيرانية وهجمتا إيران، ولكن إيران حولت هذه الحرب إلى حرب غير متناظرة وصعدت على مستوى أفقي ووسعت حدود هذه الحرب وأدت إلى استنزاف مكلف للولايات المتحدة الأمريكية مع مرور الوقت. في الولايات المتحدة هناك متابعة للرزنامة الدقيقة السياسية، هناك انتخابات نصفية في شهر نوفمبر وأسعار الطاقة العالمية، هذا يؤثر على المجتمع الدولي ولكن أيضا على المستهلك الأمريكي، وهناك انتقادات شديدة توجه إلى الإدارة من الداخل الأمريكي. هذه الحرب لا تحظى بشعبية، هذا هو الوقت الذي تستخدمه إيران لصالحها في هذه الاستراتيجية. وأيضا بالنسبة إلى الضغط الاقتصادي والحصار الاقتصادي، هناك ضغط كان سابقا على إيران وتعرف كيف تتعامل مع هذا النوع من الإجراءات. هذا الحصار لن يؤدي إلى نتائج في غضون شهر أو شهرين، بل هو بحاجة إلى وقت أطول، ولذلك تراهن إيران على وقت أنه لصالحها وليس في صالح الرئيس ترامب. والرئيس ترامب أثبت أنه تعب من هذه الحرب ويود أن ينهي هذه الحرب، وكان قد انتقد في السابق الحروب التي لا تنتهي في منطقة الشرق الأوسط، وهذا أثبت مجددا مدى محدودية القوة الصلبة والضاربة للولايات المتحدة في المنطقة.
1: دكتور سليم زخور، ربما هذه ساعات مفصلية مع هذه التطورات التي يفترض أن يعقبها تسلم الجانب الأمريكي للرد الإيراني على المقترح. الإيرانيون يقولون إنه قيد الدراسة وستعلن نتائجها أو نتائجه عندما ينتهون منه. هنا هل يمكن أن نقول إن هذه الساعات ستحدد مفاهيم مختلفة للرد الإيراني وستحدد أيضا قراءة مختلفة للجانب الأمريكي للرد الإيراني؟
2: صحيح، يعني ما يمكن أن نتبينه في الساعات المقبلة هو مدى حرص الجانبين على المسار التفاوضي، لأن أحداث كهذه من الممكن أن يقول الجانب الإيراني أننا لن نرضخ إلى الضغوط وسنواصل نقاش هذه الورقة، وعندما نصل إلى صيغة يمكن أن نفيد الجانب الأمريكي بها. وهذا ما عبر عنه اليوم وزير الخارجية الإيراني، بمعنى اعتبر أن ما حصل يوم أمس مساء أمس أنه مغامرة أمريكية جديدة، وأن وشدد على أن الإيرانيين لن يخضعوا إلى الضغوط. هذا كان على حوادث مساء أمس. أضف إلى ما حصل مساء أمس هذه الحوادث، من الممكن أن يكون هناك تشدد أكثر من الجانب الإيراني، ومن الممكن أن يكون هناك حرص من أجل الوصول إلى صيغة تنهي هذه الحرب، لأن الجانب الإيراني يشدد على إنهاء هذه الحرب، ويشمل هذا الحصار على أنه هو الوجه الآخر من الحرب العسكرية. نعم. ويريد أن يتخلص من الحصار وإنهاء الحرب بشكل كامل.
1: بالتالي أي رد يمكن أن نراه؟
2: أعتقد أنه في الساعات المقبلة ستكون حاسمة بهذا الموضوع. ولا شك أن الضغوط كانت كبيرة على الجانب الإيراني من أجل الوصول إلى حل، يعني على الأرجح أنه سيكون هناك إجابة، ولكن الإشكالية ليست في الإجابة، الإشكالية في مضمون الإجابة. نعم. المقاربتين الأمريكية والإيرانية في هذا الموضوع مختلفة. الجانب الأمريكي يريد التزامات واضحة في هذه ورقة التفاهم بقضايا كبيرة مثل الملف النووي. الجانب الإيراني يريد تأخير أو تأجيل هذه القضايا والنقاش فيها. أعتقد أن الإشكالية ستكون على كيفية الصياغة اللغوية، بمعنى أن الجانب الأمريكي من الممكن أن يعتبرها التزامات، والجانب الإيراني ممكن أن يعتبرها مؤجلة للنقاش في مرحلة لاحقة.
1: نيجار، تريدين قول شيء؟
0: أود أن أعقب بسرعة. نحن نشاهد أن كلا الطرفين يحاولان أن يضغطا إلى أقصى حد ممكن بكل قوة من ضمن وقف إطلاق النار لتعزيز الورقات التفاوضية، وبالتالي قد يفتح هذا المجال للدبلوماسية أو التصعيد الذي قد يؤدي إلى انهيار
1: الدبلوماسية. جون ميلر، إذا كان الرد الإيراني لا يوافق التطلعات الأمريكية، فما هي الخطوة التالية من واشنطن؟
0: أعتقد أنه إذا ما لم يبدو أن المفاوضات التي جرت قد أدت إلى النتيجة المرجوة، هناك احتمال كبير بأن النزاع سوف يعود. للأسف لسوء الحظ هذا ما سوف يحصل. أعتقد أن المرجح هو أن الرد الإيراني لمقترح الولايات المتحدة الأمريكية لن يصل إلى كل ما طلبته الولايات المتحدة، ولكنه سوف يبقي على قنوات التفاوض مفتوحة.
1: السيد جون ميلر، شكرا لك يا نيجار مرتضوي وللدكتور سليم زخور على هذه المشاركة. ساعة جديدة نستمر فيها معكم في هذه التغطية الخاصة بالتطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات، قالت وكالة فارس إن اشتباكات متفرقة تجري منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان بعد إطلاق ذخائر دقيقة، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. من جهة أخرى قال التلفزيون الإيراني إن القوات البحرية الإيرانية احتجزت ناقلة النفط أوشن كوي في بحر عمان بناء على أمر قضائي. أما سياسيا فقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتلقى اليوم ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب، وعبر روبيو عن أمله في أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية إن ردها على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. على الجبهة اللبنانية، أعلن الجيش الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ عدة من لبنان نحو خليج حيفا والجليل، واعترض واحدا بينما سقط اثنان بمناطق مفتوحة. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن 4 استشهدوا وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة طورة جنوبي البلاد. كما أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة جنديين إثر انفجار مسيرة لحزب الله قرب الحدود مع لبنان. من جانبه قال حزب الله أنه استهدف آليات وتجمعات لقوات إسرائيلية بمواقع عدة جنوبي البلاد. ننبه الآن بهذه الأخبار العاجلة، وهي تصريحات لرئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة، يقول فيها نسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. يضيف نواف سلام للجزيرة إذا استمر اعتداء إسرائيل فالبند الأول في المفاوضات سيكون تثبيت وقف إطلاق النار. قال أيضا سنطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. قال نواف سلام للجزيرة إن أفق المفاوضات وفق تصورنا يقود إلى إنهاء حالة النزاع بين لبنان وإسرائيل، وقال أيضا نسعى للحصول على ضمانات أمريكية تسهم في استعادة لبنان سيادته وسلامة أراضيه. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إذن في هذه التصريحات للجزيرة قال إن لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال مؤسساتها الدستورية، وقال إن نجاحنا في تثبيت الدولة كمرجعية للمفاوضات لا يعني أننا لا نتأثر بمجريات مفاوضات إسلام أباد، ملتزمون بحصر السلاح بيد الدولة. يقول نواف سلام بيد الدولة وحدها وفق مقررات الحكومة اللبنانية، وأضاف أن زيارته لسوريا غدا تهدف لتعزيز العلاقات في مجالات الاقتصاد والنقل والطاقة. يقول رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام للجزيرة سنعمل مع قيادة سوريا على معالجة القضايا العالقة بين البلدين بروح تخدم مصلحة البلدين. حول هذه التصريحات ينضم إلينا الآن من بيروت مدير مكتب الجزيرة مازن إبراهيم. أهلا بك مازن، ما الذي حدده رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام في هذه التصريحات؟
3: نعم، في الواقع مريم كان لي لقاء اليوم مع رئيس

الحكومة اللبنانية قبل نحو ساعة من الآن وقدم لي كل هذه المعطيات التي وردت، وكان محور السؤال الرئيسي خلال هذه الجلسة بيني وبينه تحديدا يرتبط بموضوع الذهاب إلى المفاوضات في ظل التصعيد الإسرائيلي الذي شهدناه اليوم من خلال سلسلة الغارات التي ضربت مناطق واسعة في جنوب لبنان. سألته تحديدا هل إذا استمرت هذه الاعتداءات الإسرائيلية ستذهبون إلى المفاوضات؟ كان جوابه من شقين. الشق الأول قال بأننا نسعى حاليا لتثبيت وقف إطلاق النار ودفع إسرائيل للالتزام به وبالتالي قبل الشروع بهذه المفاوضات، ولكنه أردف قائلا في حال استمرت هذه الاعتداءات فإن هذا الأمر لن يحول دون ذهاب الوفد المفاوض اللبناني برئاسة سيمون كرم إلى واشنطن يوم الخميس المقبل للبدء والشروع بهذه المفاوضات التي تعتبر المفاوضات الأولى من ناحية الوفود المكتملة، ذلك أنه اعتبر بأن ما شاهدناه سابقا كان جلسات تمهيدية عقدت في واشنطن، الآن سنذهب باتجاه مفاوضات رسمية بين الوفود. والاعتداءات الإسرائيلية إذا ما استمرت بهذا الشكل الذي شاهدناه اليوم، أكد نواف سلام بأن البند الأول الذي سيطرح في هذه الجلسة، جلسة المفاوضات الأولى التي ستعقد يوم الخميس المقبل، سيكون تثبيت وقف إطلاق النار وذلك بدفع لبناني وببحث عن ضمانات أمريكية. عندما قلت له المسار، مسار هذه المفاوضات وما الذي سيطرحه لبنان، أردف قائلا بأننا إذا ثلاثية من النقاط وستؤدي إلى بلورة كامل الموقف اللبناني. النقطة الأولى ترتبط وفق سلام بوقف الاعتداءات الإسرائيلية، ثانيا إطلاق سراح الأسرى، ثالثا جدولة الانسحاب الإسرائيلي من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة. ضمن هذه الثلاثية قال بأن سيمون كرام بأن الوفد المفاوض سيتحرك وسيدفع بهذا الاتجاه، مشيرا إلى أن جدولة الانسحاب الإسرائيلي ستؤدي حكما وحتما إلى طرح موضوع النازحين اللبنانيين وعودتهم إلى أراضيهم بالإضافة إلى إعادة الإعمار. هنا تحديدا عند هذه النقطة طرحت عليه السؤال، ما الذي يضمن بأن نكون إزاء التزام إسرائيلي بما يريده لبنان؟ قال بأن لبنان الرسمي حاليا من خلال جولة المفاوضات ومن خلال كافة الاتصالات التي يجريها مع الجانب الأمريكي هو يسعى بشكل واضح بشكل رئيسي للحصول على ضمانات واضحة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية تلزم إسرائيل بتنفيذ كل المخرجات التي قد تنتج عن هذا المسار، المسار التفاوضي الذي برأيه هو سيؤدي للوصول إلى مرحلة ليست باتفاقية سلام ولكنها بمرحلة تضع حدا نهائيا لحالة العداء ما بين لبنان وإسرائيل. ضمن هذه الرؤية قدم نواف سلام كل المعطيات المرتبطة بهذا الموضوع. عندما تحدثت معه تحديدا عن المسار الإيراني وما حصل قبل أيام عندما اتصل وزير الخارجية الإيراني برئيس البرلمان، وحينها أكد رئيس البرلمان اللبناني للجزيرة بأنه تلقى هذا الاتصال، وأكدت إيران بأن ملف لبنان سيكون ضمن الملفات التي ستطرح بالمحادثات في المحادثات الإيرانية الأمريكية وتحديدا ما يتعلق بوقف إطلاق النار. هنا كان جواب نواف سلام للجزيرة واضحا، قال بأن لبنان نجح في تثبيت الدولة اللبنانية ومؤسساتها الدستورية كمرجعية أساسية في مسار التفاوض، وبالتالي لا أحد يفاوض عن لبنان، ولكنه أردف قائلا مريم بأننا نمتاز بالواقعية في مقاربة الأمور في المنطقة، وبالتالي يمكن أن نقول بأن المسار الذي يحصل في إسلام أباد ما بين واشنطن وطهران سيتأثر لبنان حكما به، ولكن هذا الأمر وفق نواف سلام لن يؤدي إلى زعزعة في المقاربة التي تسعى الحكومة ورئاسة الجمهورية لتقديمها، وتحديدا ما يتعلق بأن يكون لبنان هو المفاوض عن نفسه. ضمن هذه المقاربة قدم سلام هذه الرؤية التي من الواضح بأن الاتجاه نحو المفاوضات الآن سينطلق يوم الخميس المقبل. عندما تعمقت معه تحديدا حول المسارات وما الذي يريده لبنان، هو قال بأننا نحظى بمظلة عربية دولية ونسعى للدفع للوصول إلى مرحلة يتم إنهاء حالة العداء ما بين لبنان وإسرائيل ضمن الثوابت الوطنية التي جرى تحديدها والتي تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي. اعتبر بأن جدولة الانسحاب الإسرائيلي هو أمر بالغ الأهمية ينبغي العمل عليه. أما على مستوى سلاح حزب الله وضمن كل هذه المعادلة، أكد لي نواف سلام بأن الحكومة

0: ماضية في تنفيذ كافة المخرجات التي تم الاتفاق عليها، لا سيما في الجلسة الشهيرة في أغسطس العام الماضي عندما تم تكليف الجيش حصر السلاح، وعندما دخلت معه هنا في تفاصيل ربطا بما كان قد تحدث عنه مصدر رسمي لبناني بالأمس للجزيرة عندما قال بأن هذا الأمر هو مسار طويل ويحتاج وقتا ومقاربات اقتصادية وسياسية واجتماعية، أكد لي بأن هذا المسار هو سيمضي قدما وفق الرؤية التي تقدمتها وتسعى من خلالها الحكومة اللبنانية لحصر السلاح وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وبالتالي الرؤية التي قدمها اليوم نواف سلام للجزيرة من خلال كل هذه المطالعة المكثفة التي ترتبط بالمسار التفاوضي يمكن أن نقول بأنها تتقاطع بشكل تام مع ما كان قد تحدث به بالأمس مصدر رسمي لبناني يرتبط بالرئاسة اللبنانية، وبالتالي يرى أيضا بأن المسار يذهب باتجاه اتفاق نهائي لوقف الأعمال العدائية وليس باتجاه اتفاق سلام أو اتفاقية سلام مع إسرائيل. وبالتالي مريم يمكن أن نقول الآن ضمن كل تقاطعات المشهد الذي رسمنا صورته من خلال مجموعة من اللقاءات الخاصة التي أجرتها الجزيرة خلال الأيام القليلة الماضية سواء مع رئيس البرلمان اللبناني واليوم مع رئيس الحكومة وبالأمس مع مصدر رسمي لبناني لصيق بالرئاسة اللبنانية، بات المشهد واضحا على المستوى الرسمي اللبناني، الرئاسة ورئيس الحكومة يتجهان ويمضيان قدما في الذهاب إلى هذه الجلسة التفاوضية يوم الخميس المقبل، وإن استمرت الاعتداءات الإسرائيلية بمعنى أن الشرط الرئيسي الذي كان قد وضع لوقف إطلاق النار يسعى لبنان حاليا وفق ما أكده سلام للوصول إلى تثبيت لوقف إطلاق النار، وهذا ما يرغب لبنان برؤيته ويسعى إليه قبل انطلاق جولة المفاوضات. ولكن في حال استمرت الاعتداءات الإسرائيلية على هذا المنوال الذي نشاهده فإن هذا الأمر لن يحول دون ذهاب سيمون كرم الذي كان من المفترض أن يلتقي مساء اليوم برئيس الحكومة وفق ما أكد لي كي يبحث معه كامل التفاصيل المتعلقة بجدول الأعمال الذي سيحمله المفاوض اللبناني على رأس الوفد الذي سيتوجه إلى واشنطن خلال الساعات المقبلة. وبالتالي هذه الرؤية الرسمية على مستوى رئاسة البرلمان وفق ما أكد لي نبيه بري قبل يومين فهو أيضا يرى بأن هنالك ضرورة للوصول إلى وقف لإطلاق النار، وإن كانت المقاربة مقاربة رئيس البرلمان ترتبط بمفاوضات غير مباشرة، ولكن من الواضح بأن المظلة الرسمية اللبنانية المتمثلة بالرؤساء الثلاثة تتقاطع حاليا عند هذا المسار سواء كان مسارا رسميا تفاوضيا مباشرا عبر عنه رئيس الحكومة اليوم للجزيرة وكذلك مصدر مقرب وملصيق بالرئاسة اللبنانية بالأمس أو ما عبر عنه رئيس البرلمان. ربما المقاربة هنا قد تبدو مختلفة ما بين نبيه بري وما بين الرئيسين نواف سلام وجوزيف عون، ولكن من الواضح بأن قطار هذا المسار قد انطلق اليوم. ما تحدث به نواف سلام كان يرتبط تحديدا بمعطى كان الجميع يتداول به بعد التأكيدات التي أطلقها مصدر رسمي رفيع المستوى بالأمس للجزيرة وتداولتها كل وسائل الإعلام هنا في لبنان عن أن المسار التفاوضي سينطلق يوم الخميس المقبل على مستوى ثاني يرتبط بالوفود المفاوضة. عندما بدأت الاعتداءات الإسرائيلية اليوم وتم إطلاق القذائف من قبل المدفعية الإسرائيلية والغارات وأيضا قام حزب الله بتنفيذ عملية قصف فيها قاعدة شراقة في نهرية وفي الجليل الغربي، كان السؤال الرئيسي ماذا سيحصل؟ هل سيذهب لبنان إلى المسار التفاوضي؟ نواف سلام قال للجزيرة بشكل قاطع ذاهبون إلى هذه المفاوضات يوم الخميس المقبل. سيمون كرم اليوم مساء سيكون لديه جلسة مع رئيس الحكومة وبالتالي سيتم وضع اللمسات النهائية، لا سيما بأن سيمون كرم رئيس الوفد المفاوض التقى بالأمس بالرئيس اللبناني، وبالتالي قد وضع كل شيء الآن على طاولة البحث. حقيبة المفاوض اللبناني باتت جاهزة وذلك بانتظار انطلاق الوفد اللبناني إلى واشنطن للشروع بهذا المسار الذي يبدو غير معبد حتى هذه اللحظة، بمعنى أن الجميع لديه توجسات سواء كان رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة اليوم كما التقيته، وبالتالي المسار يحتاج إلى مزيد من البلورة خلال الأيام المقبلة.
1: ربما طرحت كل الأسئلة الممكنة مازن ولم تترك لنا أي مجال ربما لطرح أسئلة أخرى، لكن أريد أن أعرف ما لمسته من حديث رئيس الحكومة نواف سلام بخصوص توقعه لمخرجات هذا الاجتماع الخميس، إن كانت ستكون نتائجه مختلفة عن نتائج اللقاءين التمهيديين على مستوى السفراء وأن الخروقات الإسرائيلية ستتوقف.

0: إذا حصل الجانب اللبناني على الضمانات الأمريكية اللازمة.
1: تماما مريم، هذا السؤال طرحته بشكل آخر ولكن طرحته على نواف سلام، وكانت إجابته على النحو التالي: المسار التفاوضي هو مسار طويل ونحن ننظر إلى نهاية الأفق. هكذا تحدث سلام وقال لي بأن أفق هذا المسار التفاوضي الذي سيبدأ يوم الخميس المقبل من المفترض أن يؤدي إلى وقف تام لإطلاق النار لاحقا، على قاعدة الوصول إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية ووقف حالة العداء بين لبنان وإسرائيل بشكل نهائي. وهو هنا شدد على ضرورة الحصول على الضمانات. عندما قلت له ضمانات من من؟ هل هي ضمانات عربية؟ هل هي ضمانات غربية؟ قال لي نحتاج أولا الضمانة الأمريكية على طاولة المفاوضات يوم الخميس. قال نواف سلام بأن للدور الأمريكي من المفترض بأن الوسيط الأمريكي أو الطرف الأمريكي الراعي عليه أن يلعب دورا كبيرا، هكذا اعتبر سلام. وبالتالي هو لم يربط بأن مخرجات يوم الخميس ستؤدي تلقائيا إلى وقف لإطلاق النار، ولكن اعتبر بأننا إزاء مسار سيفتح يوم الخميس ويؤدي إلى أفق يوصل إلى وقف لإطلاق النار. هنا دعيني أشير إلى ما كنت قد حصلت عليه بالأمس من ذلك المصدر الرسمي رفيع المستوى والذي يرتبط بالرئاسة اللبنانية تحديدا عند هذه النقطة مريم. هو قال التالي: قال بأننا إزاء تعهد أمريكي بخفض التصعيد وسيؤدي تدريجيا، استخدم كلمة تدريجيا، لوقف لإطلاق النار. بمعنى بأن الرئيس اللبناني ورئيس الحكومة الآن يتعاملان بواقعية شديدة، بمعنى أنه من الواضح بأن مسار التصعيد الإسرائيلي لن يتوقف بشكل تام، ولكن هناك تعويل على ضغط أمريكي، على ضمانات أمريكية لخفض تصعيد تدريجي يؤدي إلى وقف لإطلاق النار. وبالتالي هذه هي الرؤية الرسمية اللبنانية، ومن هنا الذهاب إلى المفاوضات يوم الخميس المقبل يرتبط تحديدا بهذا المسار. بمعنى آخر ردا على سؤالك مريم، هذا لا يعني بأن مخرجات يوم الخميس قد تؤدي فورا إلى تثبيت لوقف إطلاق النار. لبنان على الأقل يسعى إلى ذلك ويطمح إلى ذلك. رئيس الحكومة كان واضح اليوم قال لي بأننا نريد هذا الأمر، وبالتالي لفتح المسارات، ولكن من الواضح بأن أساسا في لبنان تحديدا رئاسة الجمهورية ورئيس الحكومة يتعاملان بواقعية ويعتبران بأن لا مسار آخر سوى هذا المسار.
0: نريد أن نعرف أيضا مازن، أين تتقاطع الرئاسات الثلاثة الآن بخصوص هذا المسار؟
1: نعم مريم، بالنسبة للرئاسة الأولى والثالثة أي رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، من الواضح وفق ما لمسته من خلال لقائي بالأمس في القصر الرئاسي أو من خلال اللقاء الذي عقدته اليوم في السرايا الحكومي مع رئيس الحكومة، هنالك تقاطع تام، هنالك تفاهم تام، وحتى كنت في بعض المصطلحات ألحظ بأن هنالك انسجاما كليا في المسار بين الرئاستين الأولى والثالثة. أما الرئاسة الثانية أي رئيس البرلمان وهو رئيس السلطة التشريعية هنا في لبنان، عندما التقيته قبل يومين تحدث وقال بأن ما يريده لبنان هو الوصول إلى وقف إطلاق النار وأن يفتح باب المفاوضات، وإن كان يعتبر بأنها ضرورة أن تكون مفاوضات غير مباشرة. وهنا تحدث عن الدور الإيراني الذي يمكن أن يؤدي إلى وقف إطلاق النار. عندما سألت رئيس البرلمان هل هذا يعني بأن مقاربتك تربط هذا الأمر، تربط الملف اللبناني بالملف الإيراني الأمريكي، قال على الإطلاق ما نريده وقف إطلاق نار سواء جاء من هنا أو من هناك. وبالتالي بعجالة الصورة مكتملة، التقاطعات واضحة بين الرؤساء الثلاثة.
0: مازن إبراهيم مدير مكتبنا من بيروت، شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة وللتحليل. نستضيف من بيروت الدكتور علي أحمد الأكاديمي والباحث السياسي، ومن بيروت أيضا يوسف دياب الكاتب والصحفي والمحلل السياسي. أهلا بكما. أبدأ معك دكتور علي أحمد، ما قولك في هذه التصريحات لرئيس الحكومة اللبناني نواف سلام؟ ما الذي أضافته؟
2: تصريحات الرئيس الحكومة اليوم يعني هي تصريحات تكاد تكون مكررة وتبريرية في مكان ما، تبريرية للخطوة التي يعتقد الجميع بشكل واضح أنها غير قادرة على إنتاج حل، خاصة أن الدولة اللبنانية ليس لديها أي ورقة قوة تذهب بها إلى التفاوض. الدولة اللبنانية حتى بورقة قوة الأخيرة وهي عدم الذهاب إلى التفاوض قبل وقف إطلاق النار تخلت عنها. إذا أردنا الحديث منذ 27/11 2024 حتى اليوم الدولة اللبنانية تراجعت 22 نقطة، 22 تراجع أمام وقدمتها للإسرائيلي دون أي مقابل، في وقت الوسيط الأمريكي الذي يتحدث عنه رئيس الحكومة كان توم براك المبعوث الأمريكي قال أننا لا نستطيع أن نقدم أي ضمانة ولا نستطيع أن نلزم الإسرائيلي بأي أمر يمكن القيام به، لذلك لا الوسيط الأمريكي هو قادر على إلزام إسرائيل ولا لبنان الرسمي الذاهب للتفاوض بشكل مباشر قادر على تقديم أوراق قوة، وليس لديه أي أوراق قوة بل يتنازل عنها بشكل دراماتيكي، وأيضا الشكل التفاوضي هو بحد ذاته تنازل من التنازلات التي قدمتها الدولة اللبنانية. كل هذه النقاط لا أعتقد أنها ستجدي نفعا، وخاصة القول أنه لا يمكن أو لن تذهب الدولة اللبنانية ولا تعتقد أنها أن المفاوضات المباشرة ستنتج حلا أو ستنتج عفوا ستنتج وقفا لإطلاق النار بشكل مباشر. نعم،
0: ما البديل إذن؟
2: البديل بكل بساطة الذهاب إلى لقاء وطني جمع يعني ألف باء التفاوض لأي مكون أن يأتي ويجمع أوراق قوته، والقول أننا هذه أوراق قوتنا عندما نذهب للتفاوض نكون قد جمعنا أوراق قوتنا لا أن نتخلى عنها بالطريقة الدراماتيكية التي قامت بها الدولة اللبنانية. القرارات الحكومية كانت تنازل، انسحاب الجيش كان تنازل، عدم ذهاب الجيش في 27/11 إلى الجنوب كان تنازل، وعم نحكي عن 22 تنازل إذا عددناه هي كانت نقاط قوة، كان كل نقطة من هذه النقاط تستطيع الدولة اللبنانية أن تفاوض حتى وتأخذ مكتسبات مقابلة حتى تتنازل عنها، لذلك بينما هي قامت بالتنازل بشكل مجاني. لذلك إذا أرادت الدولة الذهاب إلى التفاوض والاعتقاد أن التفاوض غير المباشر مجدي أكثر، لكن عليها أولا أن تقوم بالجلوس على طاولة مع المكونات اللبنانية وأن تجمع نقاط قوتها بالكامل وتقول هذه نقاط قوة لبنان، عندما نريد أن نفاوض العدو الإسرائيلي نحن نجمع كل قوتنا ونحن نفاوض باسم كل لبنان لا باسم جهات فقط ومجموعات وجعل مجموعات تكون جانبا.
0: دعني وهذا أسأل السيد يوسف دياب أيضا. سيد يوسف، هل ذهاب الجانب اللبناني إلى مفاوضات الخميس قائم على أرضية أكثر صلابة مما جرى في السابق؟
3: تحياتي أستاذة ليلى لك وللدكتور علي أحمد وللمشاهدين. نعم، اليوم الحكومة هي ذاهبة إلى التفاوض يوم الخميس المقبل بقرار رسمي، قرار هو لأول مرة يكون قرار على مستوى كل أركان الدولة، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحكومة، وحتى رئيس مجلس النواب الذي عاد وتحفظ على المفاوضات المباشرة كان موافقا ضمنا على هذه المفاوضات قبل أن يتراجع عنها ولو كان تكتيكيا. لكن دعيني أن أعرج على ما قاله زميلي الدكتور علي أحمد، عندما يقول دائما يعني من يدور في فلك حزب الله أو ما يسمى بمحور المقاومة على الدولة أن تستجمع أوراق القوة، ما هي أوراق القوة؟ لنسأل يعني، يا ريت يعطيني الدكتور علي أحمد ما هي أوراق القوة. يريد من الدولة اللبنانية، من كل اللبنانيين أن يقولوا أن ورقة القوة لدينا هي ورق سلاح حزب الله، وكل الدولة اللبنانية اليوم تقف خلف سلاح حزب الله، وبالتالي نربط مصير لبنان واللبنانيين بمصير هذا السلاح. وشاهدنا النماذج التي رأيناها منذ 8 أكتوبر 2023 عندما فتح حزب الله جبهة الإسناد مع غزة، وفي 2 مارس/آذار الماضي عندما فتح جبهة الإسناد مع إيران من دون استشارة
0: الدولة اللبنانية. يعني قد يقول لك آخرون إن لا شيء تغير منذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، يعني الخروقات الإسرائيلية مستمرة والضامن الأمريكي حينها هو نفسه الضامن الأمريكي اليوم، فبالتالي لماذا يمكن أن نتوقع نتائج مختلفة؟
3: لا، أولا عندما كنا في اتفاق وقف إطلاق النار أعتقد كنا في ضمن اتفاق مقبول، وللمناسبة يعني وللتذكير أستاذ ليلى بأن من فاوض على وقف إطلاق النار في 27 يعني من توصل إلى هذا الاتفاق في 27 نوفمبر 2024 هو حزب الله والرئيس نبيه بري مع المفاوض الأمريكي الإسرائيلي أموس هوكشتاين، وكان ذلك الاتفاق مرضي للطرفين، ثم عادت الحكومة ووافقت عليه، وكنا أمام احتلال إسرائيلي لخمس نقاط كانت الدولة تسعى مع الوسيط الأمريكي لانسحاب إسرائيل منها. وكان يومها إذا تذكرين حضرتك بأن توم براق قدم مبادرة أمريكية بأن يكون هناك خطوة إسرائيلية مقابل خطوة لبنانية، بمعنى أن تبدأ إسرائيل بالانسحاب من نقطة أو نقطتين، ثم يقوم لبنان بحصر السلاح بيده ونزع سلاح حزب الله من المناطق اللبنانية تدريجيا. ماذا كان موقف حزب الله؟ هو تخوين الدولة.
0: ومن هذه النقطة من موقف حزب الله أسأل السيد علي أحمد، يعني هناك تركيز على هذه المسألة، حتى هذه التصريحات لنواف سلام للجزيرة يجدد فيها الالتزام بحصر السلاح بيد الدولة وحدها وفق مقررات الحكومة اللبنانية. أين يضع هذا حزب الله في هذه الساعات وهذه الأيام السابقة لموعد المفاوضات؟
2: أولا بكل بساطة المقاومة هي رد فعل، لم تكن المقاومة في يوم من الأيام فعل، هي رد فعل على الاحتلال، على المطامع الإسرائيلية، وعلى تخلي الدولة عن الجنوبيين منذ العام 48. عندما يريد أحد أن يقول نريد أن نحمي لبنان وندافع عن لبنان، عليه أن يقوم باستراتيجية دفاعية وطنية حقيقية لحماية لبنان من الأطماع الإسرائيلية ومن الاحتلال ومن كل ما يقوم به الإسرائيلي أطماعه منذ العام 1920 قبل نشأة الكيان حتى اليوم. ومن يعتقد أن الإسرائيلي لا أطمع له بلبنان، هذا يعني إما لا يقرأ التاريخ، إما لا يعرف المطامع الإسرائيلية، وما يعرف الإسرائيليين. لذلك أمام الأطماع الإسرائيلية، هل يمكن الركون إلى النوايا الإسرائيلية الحسنة بأنها ستقوم بتقديم كل ما يريده لبنان فقط لأنها يعني ستقدمه بناء للقرارات الأمريكية أو الوسيط الأمريكي؟ طب ما منذ العام 48 حتى العام 69 قبل وصول المقاومة الفلسطينية إلى لبنان، حجم الضرب ما قام به الإسرائيلي والمجازر والاحتلال ومنع لبنان من الاستفادة من مياهه كان كبيرا جدا، ولم يكن هناك لا مقاومة ولا شيء، بل كان هناك تخلي من الدولة اللبنانية عن الجنوب.
0: ولذلك أسأل السيد يوسف دياب لو سمحت لي، سيد علي أحمد، كيف يمكن فرض مسألة نزع سلاح حزب الله الآن والحزب يدافع عن الأراضي اللبنانية التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التمدد والانتشار أكثر فيها؟
3: يعني نحن لا نختلف استاذة ليلى لا مع الدكتور علي أحمد ولا مع أي من اللبنانيين بأن هناك احتلال إسرائيلي للبنان الآن، ولكن أيضا لنسأل من أتى بهذا الاحتلال إلى لبنان؟ أتى به حزب الله من خلال حرب الإسناد في 23، ومن ثم حرب الإسناد في العام 2026. ولكن اليوم إذا كان حزب الله اليوم هو يأخذ ليعطي لنفسه حق العمل المقاوم، نسأل نحن أيضا كلبنانيين، طب هل اليوم العمل العسكري المقاوم سيحرر هذه الأراضي اللبنانية؟ حزب الله يقول أن هناك شواهد عندما بدأنا في المقاومة منذ العام 1982 حتى العام 2000، نعم صبرنا 20 سنة حتى تحرر جنوب لبنان بفعل كل المقاومة بما فيها حزب الله. طب اليوم نحن يعني أمام احتلال لتقريبا 10% من المساحة اللبنانية، وربما إسرائيل إذا استأنفت الحرب قد يكون كل جنوب لبنان والبقاع تحت الاحتلال. هل ننتظر 20 عاما و30 عاما جديدة حتى نحرر ما تبقى من الأراضي اللبنانية أو ما جرى احتلاله من الأراضي اللبنانية؟ أعتقد أن المسار الوحيد والصحيح اليوم هو التفاوض.
0: أشكرك يوسف دياب الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بيروت، وشكرا أيضا لضيفنا من بيروت الدكتور علي أحمد الأكاديمي.

0: الزهراني بعمق يتجاوز 50 كيلومترا عن الحدود الجنوبية للبنان. هذا القصف تزامن مع صدور أوامر إسرائيلية جديدة بالإنذار والإخلاء لسكان قرى جنوبية لبنانية. كل هذه التطورات الحربية وخريطة القصف الإسرائيلي بالإضافة إلى أبعادها وتداعياتها سنحللها مع ضيفنا في الأستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب به، وأيضا معنا الزميلة سلام خضر هذه المرة على الشاشة التفاعلية للمزيد من الإيضاحات على الخريطة.
1: شكرا ازدهار، وسنبدأ بحصيلة مدنية ثقيلة اليوم نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 27 بلدة في جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أحصت أكثر من 32 ضحية قتلوا بنيران إسرائيلية، لا سيما بعمليات القصف المستمرة على قرى الجنوب. سنبدأ من ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم أو الخط الأصفر الذي تحتل بموجبه عدد كبير من البلدات اللبنانية انطلاقا من خط الحدود وصولا إلى أعماق تتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات. اللافت اليوم في هذا الخط الحدودي المستحدث من قبل إسرائيل هو ما أعلن عنه حزب الله. يبدو أن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم من المنطقة الوسطى في جنوب لبنان باتجاه رشاف، وقام حزب الله بحسب ما أعلن باستهداف القوة المتقدمة. أيضا كان هناك استهدافا لمجموعة من الجنود المتمركزين في تلة البياضة، وبحسب حزب الله فإنه أوقع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين إضافة إلى استهدافات من الناحية الشرقية. لكن اللافت أيضا هو ما أعلن عنه حزب الله قبل قليل. في الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تركزت عمليات حزب الله في داخل لبنان، داخل الجنوب اللبناني، لا سيما في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي على طول الخط الأصفر. قبل قليل أعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ واحد قاعدة شراقة في جنوب مستوطنة نهرية، لتكون هذه المرة الثانية أو الثالثة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ التي تجتاز فيها المسيرات أو الصواريخ الإسرائيلية عمدا من قبل حزب الله خط الحدود. وقال حزب الله إن هذه العملية تأتي انتقاما أو ردا على اغتيال قائد قوة الرضوان في ضاحية بيروت الجنوبية قبل بضعة أيام. بالمعنى الميداني هناك تكثيف إسرائيلي للقصف. نبدأ بمنطقة جنوب الليطاني. قبل أيام كنا نتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستحداث خطوط وهمية. الخط الأول هو الخط الحدودي، الخط الثاني هو الخط الأصفر. الخط الأول البلدات كلها نصفت وسويت بالأرض، وهناك أيضا محاولات لنصف القرى عند امتداد هذا الخط بعمقه. لكن اليوم برز تكثيف الغارات الجوية في منطقة جنوب الليطاني لتطال كامل القطاعات من الغرب إلى الوسط والقطاع الشرقي. واليوم أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي أو حذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء عدد من البلدات والقرى في محيط مدينة صور، إحداها على الأقل العباسية تقع تقريبا عند مجرى نهر الليطاني. وبهذا الخط الثالث هو خط الليطاني يتعرض بكامله لعمليات قصف ممنهجة سواء بسلاح الطيران أو حتى سلاح المدفعية. نذهب إلى منطقة شمال نهر الليطاني وهو الخط الرابع، هنا سيكون جنوب نهر الزهراني. جنوب نهر الزهراني هو الخط الثالث، وطبعا هو خط وهمي، ولكن نقول بأنه الخط الرابع لأن البلدات التي تقع جنوب مجرى نهر الزهراني تعرضت اليوم بنسبة أكثر من 20 بلدة لعمليات قصف مكثفة إسرائيلية. وإن رسمنا خطا وهميا بدورنا يمكن أن نقول أنه إضافة إلى المناطق التي يتقاطع فيها هذا الخط الأصفر مع شمال نهر الليطاني هناك خط صغير أو جيب جغرافي صغير. هذا الجيب لم تدخله قوات الاحتلال الإسرائيلي ولكنها تسيطر عليه بالنيران فقط. ومن هذا الخط يمكن أن نقول هناك قوس وهمي يصل جميع المناطق من القطاع الشرقي وصولا إلى جنوب نهر الزهراني وصولا إلى المناطق الغربية عند ساحل البحر المتوسط. وهذا قد يكون له دلالات لأن عمليات القصف فعليا مكثفة مستمرة ولم تتوقف بل تتوقف.

0: توسع الازدهار.
1: هذا ما سنحلله مع العميد الياس حنا. شكرا جزيلا لك سلام خضر. أشارت سلام الكثير من النقاط، منها الخطوط الوهمية على سبيل المثال، خطوط وفي بعض الأحيان أقواس وهمية. نود أن نقرأ وتيرة كثافة وأيضا هذا العمق الجديد إن صح التعبير في الاستهدافات الإسرائيلية.
2: ازدهار حزب الله لديه استراتيجية وتكتيك معين، ولدى إسرائيل جيش الاحتلال أيضا استراتيجية. حاليا هذه المنطقة أو هناك 4 محاور تقدم من دير سريان باتجاه القنطرة، وهذا ما يبرر ما تحدثت عنه سلام أن استهداف هذه المنطقة أو الجيش الاحتلال هي من النبطية، هي من المنطقة تقريبا التي لا يتواجد فيها جيش الاحتلال. الخط الثاني هو بنت جبيل أو المحور الثاني، المحور الثالث عيت الشعب القوزح، وبالتالي أخيرا وليس آخرا الناقورة. أربعة محاور عسكرية أساسية. استراتيجية حزب الله هي القصف وعدم ترك المجال لهذا الجيش أن يتمركز فعلا ويثبت أقدامه في هذه المنطقة، وبالتالي من هنا استعمال ما يسمى الـ FPV أو المسيرات المحلقات من منظور شخص أول. هذا أمر مهم جدا، وهذه هي ما يسمى بالكلفة التي حزب الله الاستنزاف. يقول الشيخ نعيم قاسم: نحن لا نسعى إلى المجابهة المواجهة المباشرة، ولكن نسعى إلى إنزال أكبر قدر ممكن من القتلى من جنود الاحتلال. هذا بالمعنى.
1: هذه الاستراتيجية هل غيرت شيء ما في الاستراتيجية الإسرائيلية؟
2: هذه الاستراتيجية ازدهار هي استراتيجية تراكمية، يعني كل نجاح تكتي عندما يتراكم تصلين إلى مرحلة يجب اتخاذ قرار استراتيجي، ولكننا لا نزال في البداية. أما بالنسبة لإسرائيل فانتقلت إلى المنطقة العازلة، يعني انتقلت من الاحتواء وبالتالي إلى الإبعاد، وبعدها هذه المنطقة هي الثابتة، وليس بالضرورة أن تتواجد في كل متر مربع منها، ولكن انطلاقا منها هي تقوم بما يسمى الإبعاد أو بفر باي فاير، يعني منطقة عازلة ولكن بالنار تمتد من الخط الأزرق كما قالت سلام، وبالتالي باتجاه الزهرانية، وقد تصل إلى بيروت عندما تم استهداف القائد. فإذا هي تفرض قواعد اشتباك جديدة لم تكن قائمة، يعني هناك وقف لإطلاق النار، ولكن قواعد اشتباك تتعلق بإسرائيل عندما يتوفر هدف ذات قيمة عالية ولديها الاستعلام تذهب لاغتياله كما حصل مع قائد قوات الرضوان.
1: نعم، نفهم مما ذكرت أن هناك مناطق عازلة لا تتواجد فيها قوات الإسرائيل.
2: ليس بالضرورة في هذه المنطقة الصفراء، إذا أردت فعلا، وتقريبا 500 كيلومتر مربع، هي 500 كيلومتر مربع، وحتى المنطقة البحرية ازدهار 800 كيلومتر مربع، نتحدث عن 1300 كيلومتر مربع تحتلها إسرائيل بالإعلان، ولكن ليس بالضرورة أن يكون في 500 كيلومتر مربع تستلزم فرق عسكرية كبيرة، وهذا لا يتوفر لدى جيش الاحتلال.
1: طب نعود إلى كثافة الغارات وتمركزها، المناطق التي تم استهدافها قراءة في هذه المناطق، يعني اليوم كان هناك كثافة على قضاء صور كما تابعنا خلال ساعات الماضية، لم تمر دقائق غارة تلو الأخرى، ماذا يعني ذلك؟
2: ازدهار كان لدى حزب الله قبل مرحلة الإسناد وما شابه 3 مناطق عسكرية، منها منطقة بدر، منطقة عزيز، ومنطقة نصر. هذه المناطق كانت مناطق جغرافية يتمركز فيها حزب الله من ضمن منظومة معينة. هذا الأمر تبدل، وبالتالي ماذا تفعل إسرائيل اليوم؟ هي تعتبر أن حزب الله يتواجد في هذه المنطقة كقاعدة أساسية وكعمق استراتيجي، ومنها فعلا يستهدف إسرائيل إن كان بالصواريخ أو إن كان بالمسيرات من هذه المنطقة. هي تعمل على تدمير هذه البنية التحتية العسكرية لحزب الله، مع أن حزب الله وحسب جيش الاحتلال يقول أن حزب الله يقاتل 100 شخص تقريبا جنوب الليطاني وموزعة على أرهاط شخص أو شخصين، وبالتالي يتجنبون المعركة المباشرة ويستنزفون جيش الاحتلال. فإذا انتقلت إلى مرحلة ما يسمى بحرب العصابات، ولكن الأهم ازدهار أن النبطية، هذا المثلث النبطية صعودا إلى صيدا وبالتالي إلى صور، هذه المنطقة يطلق عليها ما يسمى بالإيكو سيستم. ما المقصود بالإيكو سيستم؟ الإيكو سيستم هي منطقة جغرافية فيها الإنسان وحتى الحيوان وكل شيء، فيها السوبر ماركت، فيها الدكان، فيها الإنتاج، فيها الصناعة،
1: قمة الحياة،
2: هالحياة، وهي تتفاعل مع بعضها. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ كل هذه الاستهدافات في هذه المنطقة، الاستهدافات في هذه المنطقة هي استهدافات لهذه البنى التحتية السكسكية على سبيل المثال. تبنى هذه المنطقة كلها منطقة تتواجد فيها هذه المثلث، القيمة الصناعية لهذه المنطقة من معامل ومن حديد تعتبره إسرائيل على أنها قد تساهم بطريقة غير مباشرة بتصنيع الأسلحة، مع أنه اليوم الاف بي في أو المسيرة من منظور شخص أول هي يمكن يعني تركيبها في أي مكان في أي زمان ويكفي تعديلها. لماذا؟ قد تكون ما يسمى بالمودولر، يعني هناك المحرك، هناك الأجنحة، هناك وتركب مع بعضها في مكان ما. ولكن أعطى أمر إيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي بتدمير كل البنى التحتية. ولكن ماذا تفعل أيضا إسرائيل في هذه المنطقة ازدهار؟ تغيير الجغرافيا والديموغرافيا والتوبوغرافيا. عبر التوبوغرافيا تحتل المناطق العالية كي تشرف على الداخل وتحمي على تشرف داخل لبناني وتحمي الداخل الإسرائيلي في الشمال. الجغرافيا هي تبعد عملية الإبعاد كما قلنا، عملية الإبعاد لكل المواطنين، وبالتالي الديموغرافيا هو التهجير، وبالتالي تسيطر عليها بطريقة غير مباشرة.
1: شكرا جزيلا لك على هذا التحليل والقراءة العميد إلياس حنا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
0: شكرا لك الزهار. نذهب الآن إلى تطورات الوضع في هرمز، حيث قالت وكالة فارس إن اشتباكات متفرقة تجري منذ ساعات بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية هناك. ومن جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان بعد إطلاق ذخائر دقيقة. وللمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسلنا محمد البقالي. أبدأ معك وجد، وآخر تحديث أمريكي لما يجري من استهداف للسفن والناقلات الإيرانية.
3: طبعا هذا الاستهداف مريم هو ضمن الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية على أي سفن أو ناقلات نفط تحاول الدخول أو المغادرة من الموانئ الإيرانية، وذلك لأنها تريد أن تصل إلى نقطة بحيث لا يمكن لإيران أن تخزن النفط الذي تستخرجه من آبارها في أي مكان في إيران بموجب هذا الحصار، وذلك بسبب عدم تمكنها من نقله إلى خارج إيران. وما جرى اليوم وفق بيان القيادة المركزية هو أن سفينتين فارغتين وهما ناقلتان نفط حاولتا الدخول عبر مضيق هرمز إلى الموانئ الإيرانية، وتمكنت القوات الأمريكية من استهدافها عبر طائرات F-18 التي انطلقت من حاملة الطائرات جورج بوش الموجودة في المنطقة، وأطلقت قذائف على هذه السفينتين تحديدا في مكان المداخن، مدخنتي السفينتين، وتم تعطيلهما بموجب هذه القذائف، وذلك بهدف عدم السماح لها بالعبور والرسو على الموانئ الإيرانية. القيادة المركزية أكدت بأنهما حاولتا اختراق هذا الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية، وبالتالي لهذا استهدفتهما. اليوم أيضا ماركو روبيو وزير الخارجية كان قد قال بأن ينبغي على كل زوارق أو مسيرة تطلقها إيران ينبغي عليها أن تعلم بأنها سوف تواجه بمدمرات أمريكية وبقوة أمريكية، وبأن من على متن الزوارق أو أي شيء يوجه تجاه هذه القوات الأمريكية سوف يتم تدميره.
0: محمد البقالي، ما الذي يستجد أيضا في البيانات الرسمية الإيرانية، أم أن المعلومات ما زالت تستقى فقط من المصادر الإعلامية؟
4: بالفعل مريم، هي مصادر إعلامية في الحقيقة، ولكنها تعبر بشكل من الأشكال عن مؤسسات عسكرية أو مؤسسات سياسية، وبالتالي يمكن أن نأخذ تصريحاتها والمعطيات التي تقدمها على محمل الجد. وفي هذا السياق نقرأ من قبل وكالة فارس ومن قبل وكالة تسنيم أن كانت هناك مواجهات متقطعة على امتداد ساعتين هذا اليوم. لم يتم التحديث عما إذا كانت هذه المواجهات قد انتهت، ولكن يمكن أن نقرأ بأن هذه المواجهات من جهة متقطعة ومحدودة في نفس الوقت، ولكنها قابلة للتجدد في كل لحظة. كنا قد علمنا من مصادر إيرانية بأن هناك قرارا قد صدر في الحقيقة بأن يتم التعامل بالنار مع كل محاولة أمريكية للحيلولة دون تحرك السفن الإيرانية، ذهابا أو إيابا. هذا الأمر ينسجم مع تحذير سابق كان قد أصدره مقر خاتم الأنبياء، وهي الجهة التي تنسق بين الحرس الثوري وبين القوات المسلحة الإيرانية وبين الجيش الإيراني، بأنه لن يسمح باستمرار هذا الحصار. هذا الحصار يضر إيران ويؤذي اقتصاده، وهناك قناعة أنه إذا استمر فإن أثره على المدى المتوسط والبعيد سيكون سيئا، وبالتالي هناك محاولة من الآن بعدم السماح باستمرار هذا الحصار من خلال هذا الاستهداف. كما أن هناك قرارا بالرد على كل استهداف للسفن الإيرانية، وبالتالي هذا يمكن أن نرى أنه جزء من تبادل الرسائل، ليس فقط عبر الوسيط الباكستاني ولكن أيضا عبر مضيق هرمز، ما يمكن أيضا أن يوصف بأنها دبلوماسية تحت النار سيكون لها أثرها على ما سيتم التوصل إليه من توافقات.
0: شكرا لأن محمد.
4: ما يحدث هناك في مضيق هرمز له أثر مباشر على نتائج التفاوض.
0: محمد بقالي من طهران ووجد وقفي من البيت الأبيض، شكرا جزيلا لكم للتحليل. نستضيف هنا في الاستوديو نجار مرتضوي كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، ومن ديلاور روب أرلت المديرة السابقة لحملة الرئيس ترامب بولاية ديلاور. أهلا بكم. أبدأ معك نجار مرتضوي، مواجهات في البحر، هل ستأخذ الموقف الإيراني نحو المزيد من التشدد في التعامل مع المقترح الأمريكي أو نحو الليونة، بما أن هذا الحصار بدأ فعلا يخنق إيران؟
5: ما رأيناه يا مريم في الحرب السابقة وفي هذه الحرب هو أن المزيد من الضغط والقوة لم تجبر الإيرانيين على الاستسلام أو أن يفعلوا شيئا خارج نطاق الخطوط الحمراء، ولذلك الإيرانيون الآن يظهرون نوعا من المرونة بشأن القضية النووية. قالوا نريد أن نبقي هذا البرنامج سلميا، ولكنهم يريدون توسيع إطار الاتفاقية لكي يكون هناك عرض أفضل من خطة العمل الشاملة المشتركة. وبالنسبة لمضيق هرمز هم يظهرون بعض المرونة، ولكن هناك أطر يعملون من خلالها، لأن الحرب بالنسبة لهم لم تنتهي منذ بدأت العام الماضي، كان هناك هدنة ومن ثم استؤنفت ثانية، لذلك لا يريدون لهذه الحرب أن تتوقف مؤقتا وأن تعود مرة أخرى، لذلك إعادة الحرب عليهم تعتبر كلفة عظيمة وباهظة. فلذلك إيران الآن تخوض دفاعا عن نفسها أمام هذه الحرب الصامتة من الولايات المتحدة، وهذه الحرب وضعت ضغوطا على إيران، ولذلك هم يريدون أن يخرجوا من هذه العقوبات بطريقة أو أخرى. لديهم المليارات من الدولارات الآن مجمدة خارج البلد، ويريدون أن يروا إن كان بإمكانهم أن يوجدوا إطارا فيما يتعلق بمضيق هرمز يتماشى مع القانون الدولي. هذا سوف يكون شيئا جديدا، وأيضا أن يأتوا بالجيران من المنطقة لكي لا يكون الإيرانيون هم فقط من يقوم بهذه العملية.
0: سيد روب أرلت، هل لمس الأمريكيون باعتقادك أن الرد الإيراني على مقترحهم لن يوافق تطلعاتهم، بالتالي سارعوا إلى رفع مستوى التصعيد والمواجهة في مضيق هرمز لتغييره في اتجاه مختلف؟
5: يسرني أن أكون معكم ومع مشاهديكم دائما، وشكرا لهذه الفرصة. نرى أن هذه الهدنة موجودة على الورق تقنيا، ولكن تبادل إطلاق النار في مضيق هرمز يظهر أن واشنطن وطهران هما الآن يختبران بعضهما البعض ويختبران الانضباط والخطوط الحمراء لكل منهما، ولذلك قد يكون هناك تصعيد في المنطقة مرة أخرى. الرئيس ترامب حسب اعتقادي لن يقوم بتغيير خطوطه الحمراء، ولكن يمكن أن يكون هناك مجال لإنقاذ إيران إذا ما قرر أن يؤجل الخطوط الحمراء بالنسبة لتخصيب اليورانيوم. إذن لدينا الآن قضية مضيق هرمز وخطوط الشحن ومستوى تخصيب اليورانيوم، وأيضا الوكلاء الذين تدعمهم إيران بالإضافة إلى المنظمات الإرهابية الأخرى. إذن فهناك نقاط محددة لرئيس ترامب، هل يمكن له أن يتعامل معها كلها أو هل يتعامل معها واحدة تلو الأخرى؟ إذن فهذه الاستراتيجية هي موجودة فقط لترامب أن يتخذ قرارا بشأنها.
0: هل يمكن أن يتخذ قرار العودة للحرب وهو الذي قال إن مرحلة الغضب الملحم انتهت؟ سيد روب أرلت، سألتك إن كانت هذه التطورات ستأخذه إلى مرحلة اتخاذ قرار العودة للحرب رغم الحديث الأمريكي عن انتهاء الغضب الملحمي.
5: الرئيس ترامب لن يخسر هذه الحرب، هو لديه بضعة أمور يحاول التعامل معها هنا في أمريكا، وهي التصريح والإجازة من الكونغرس والإذن له، وهناك أيضا انتخابات نصفية قادمة في أمريكا في نوفمبر، وهاتان قضيتان كبيرتان يواجههما ترامب في الوطن، ولكننا نعرفه فهو لن يخسر هذه الحرب، ويفضل أن يخسر النفوذ السياسي في الوطن ليضمن أن هذه الحرب مع طهران يتم عملها بالكامل والقيام بها بالكامل، أي لا يخصب اليورانيوم بشكل كامل، وهذا هو هدفه الأول بغض النظر عما يجري سوى ذلك.
0: مع هذا التطور الجديد أيضا الذي نقرأه على الشاشة وتنقله وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني يقول إن الاشتباكات في مضيق هرمز توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة بعد فترة من تبادل إطلاق النار. إذن توقفت الاشتباكات نجار مرتضوي وفق ما قاله هذا المصدر العسكري الإيراني لوكالة تسنيم، وعاد الهدوء مرة أخرى، وأن الولايات المتحدة الأمريكية ستتلقى ردا حاسما مرة أخرى إذا حاولت دخول الخليج أو مضايقة سفننا. هذه الوتيرة المتقطعة في مشهد المواجهة، ما هو الدور الذي تلعبه إيران في تهدئته كل مرة، ولماذا تذهب وتحاول في كل مرة تهدئة الوضع على الرغم من التصعيد الذي يأتيها من الجانب الأمريكي؟
5: يا مريم، أعتقد أن التفكير الإيراني قد تغير بعد الحرب في العام الماضي، وتذكروا أيضا بالنسبة للإيرانيين هذه هي المرة الثالثة التي هاجمهم فيها الرئيس ترامب، أولا من خلال اغتيال قاسم سليماني وهذا كان إعلان حرب، وبدلا من ذلك الرد كان وقف التصعيد، وقد أظهروا ضبط النفس، والآن يعتقدون أن هذا عبر عن ضعف وجعل الرئيس ترامب يذهب ويقوم بها مرة ثانية. أيضا الحرب بدأت مرة أخرى من قبل الولايات المتحدة على إيران في شهر يونيو، وبالإضافة إلى أن إسرائيل ساعدتهم بذلك، والآن هذه الحرب الثالثة التي أدت إلى قتل قادتهم. إذن فالإيرانيون الآن يقولون إننا لن نظهر ضبط النفس ولا الضعف، ويقولون هذا علنا وسرا. إذن فالتصعيد الآن ما زال معياريا، وهم يقومون بقياسه، وكل طرف يحاول أن يقول إن الطرف الآخر خرق الهدنة، ولذلك الإيرانيون يحاولون إعطاء الدبلوماسية فرصة.
0: أريد أن أعود إلى سيد روب أرلت مرة أخيرة وباختصار لو سمحت، ما هو المشهد الذي نحن مقبلون عليه إذا كان المقترح الأمريكي يختلف مع توجهات الإيرانيين في هذه المرحلة؟
5: مرة أخرى، إذا ما كان المقترح الأمريكي لم يتم الموافقة عليه من قبل النظام، فالرئيس ترامب مرة أخرى على الأرجح سوف يستمر وسوف يوقف الهدنة ويعود باك إلى العمليات العسكرية.
0: شكرا لك روب أرلت من ديلاور، وشكرا لنجار مرتضوي هنا في الاستوديو. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، وأبرزها التعامل مع الملف الإيراني. وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة.
6: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن. في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة. غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينجر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
7: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن. لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقات عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
8: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة.
6: وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
9: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
8: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية.
6: هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية. قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
10: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
6: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديدييه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
11: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
6: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
12: مشاهدينا الكرام، وقد وصلنا بكم الآن إلى رأس الساعة، والتغطية من قناة الجزيرة مستمرة معكم، ولا سيما للتطورات الأخيرة في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. إذن في آخر التطورات، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة. أضاف المصدر مصدر عسكري إيراني أن القوات البحرية ردت بإطلاق النار على انتهاك وقف إطلاق النار والإرهابي الأمريكي. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان بعد إطلاق ذخائر دقيقة، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. سياسيا قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن الولايات المتحدة تتوقع أن تتلقى اليوم ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب. وعبر روبيو عن أمله في أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية أن ردها على المقترح الأمريكي لا يزال قيد الدراسة وستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. الآن إلى بيروت، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وقال نواف سلام للجزيرة إن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق سراح أو إطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان. وقالت وزارة الصحة اللبنانية أن 4 استشهدوا وأصيب 8 آخرون بجروح في غارة إسرائيلية على بلدة طورة في جنوبي البلاد. الآن للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ونتابع معك وجد أولا أبرز المواقف على المستوى السياسي.
3: نعم، سياسيا طبعا كما قال وزير الخارجية روبيو الولايات المتحدة تنتظر اليوم أن يصلها الرد على المقترح الأمريكي بشأن الاتفاق الذي يتوقع أن ينجم عنه إنهاء الحرب. وما تريده الولايات المتحدة واقترحته هو اتفاق إطار، هيكل للاتفاق النهائي بحيث يتفق عليه الطرفان، وهذا الاتفاق الإطار يكون هو نقطة انطلاق المفاوضات الخطوات من أجل الاتفاق النهائي، أي أن ما سيتم اليوم التوصل إليه عبر الجانب الإيراني وفق توقعات البيت الأبيض والإدارة الأمريكية هو موافقة إيران على اتفاق الإطار الذي اقترحته الولايات المتحدة، أي أنه متى ما وصل هذا الرد لن تكون قد انتهت المفاوضات، بل إنها ستبدأ بعد أن يصل الرد الإيراني على هذا الاتفاق الهيكلي أو اتفاق الإطار لفترة المفاوضات المقبلة، هذا على الصعيد السياسي. ولكن على الصعيد الآخر وهو الذي شهد حقيقة اليوم اشتباكات عند مضيق هرمز بعد أن حاولت سفينتين هما ناقلتان نفط إيرانيتين أن تخترقا الحصار الذي تفرضه القوات الأمريكية، وقد تم استهدافهما بتعطيلهما عبر إطلاق قذائف من طائرات F-18 انطلقت من حاملة الطائرات جورج بوش واستهدفت المداخن الموجودة على هاتين السفينتين وليس المحرك بهدف تعطيلهما، لأنهما رفضتا الانصياع إلى توجيهاتهما بتغيير مسارهما، وقد كانتا تحاولان الدخول إلى الموانئ الإيرانية. يعني الإدارة الأمريكية حقيقة تشدد كثيرا على قضية إحكام الحصار على السفن التي تحاول دخول إيران أو الخروج منها. حاليا بحسب بيان القيادة المركزية الأمريكية هناك أكثر من سفينة هي ناقلة نفط تحاول إما دخول الموانئ الإيرانية أو مغادرتها، دخولها وهي فارغة من النفط أو مغادرتها وهي محملة بالنفط، والإدارة الأمريكية عبر قواتها تمنع هذه العملية لأنها تريد في نهاية المطاف أن تصبح إيران عبارة عن بحيرة عائمة بالنفط، هذا ما تريده الإدارة الأمريكية بحيث لا يوجد لديها أي أماكن إضافية لتخزين النفط الذي تستخرجه من آبارها، وبالتالي تضطر بعد ذلك للموافقة على الاتفاق الذي طرحته الإدارة الأمريكية.
12: شكرا شكرا وجد. سنتحول إلى طهران لنتابع أيضا آخر المواقف والتصريحات الإيرانية مع محمد البقالي مراسل الجزيرة. محمد نتابع معك إذن أبرز تلك التصريحات، وثم حديث عن مصدر عسكري إيراني بحسب تسنيم أن الولايات المتحدة ستتلقى ردا حاسما مرة أخرى إذا حاولت الدخول إلى الخليج أو مضايقة السفن الإيرانية. لك كلمة محمد.
4: نعم نشوان، الواضح أن طهران تريد أن تقيم وتؤسس لقواعد اشتباك جديدة نقلتها تسنيم عن مصدر عسكري بأنه كل محاولة للبحرية الأمريكية لمضايقة السفن الإيرانية والتعبير لوكالة تسنيم نقلا عن مصدرها أو محاولة الدخول إلى المياه فستواجه بضربة من قبل الحرس الثوري، بمعنى أنه هناك قرار الآن بمجرد محاولة منع السفن الإيرانية من الدخول أو الخروج وهو ما سمي وفقا لوكالة التسليم بمضايقة السفن الإيرانية أو محاولة البوارج الحربية الأمريكية الدخول إلى مضيق هرمز، هناك قرار بأنه سيتم مواجهته بشكل عسكري وفوري. أعلن أن المواجهات التي شهدتها أو شهدها المضيق هذا اليوم قد انتهت هذه اللحظة، ولكن وكالة التسليم تقول إنها مرشحة للتجدد في كل لحظة، وهذا يعني أن هناك احتمالات لأن السفن الإيرانية الراغبة في الدخول أو الخروج موجودة وهذا الأمر سيحدث، وهناك مراقبة لسلوك القوات الأمريكية وفقا للمصادر العسكرية الإيرانية، بمجرد محاولتها للتعرض لهذه السفن ستكون هناك مواجهة، هناك محاولة لإرساء قواعد اشتباك جديدة يمكن أن نسميها بأن تبادل الرسائل أيضا يتم الآن على مستوى مضيق هرمز، بالإضافة إلى الرسائل التي يتم تبادلها عبر الوسيط الإيراني. يمكن أن نتحدث أيضا عن مفاوضات الآن تتم في الحقيقة تحت النار، ولكن يمكن أن نفهم أيضا أن هناك رغبة من الطرفين في أن لا تتحول هذه المواجهات المحدودة إلى حرب شاملة. بالنسبة لطهران علمنا من مصادر متطابقة بأن هذا الأمر تريد من خلاله طهران أن ترسل رسالة على أنها لن تتنازل عن سيطرتها على مضيق هرمز، وفي نفس الوقت تؤكد بأنها قادرة على فرض هذه السيطرة. وتترك الأمر مفتوح للمفاوضات. إذا نجحت المفاوضات سيتوقف الأمر عند هذا الحد، إذا فشلت المفاوضات فلحظتها سيتجه الأمور إلى التصعيد، ليس فقط في مضيق هرمز ولكن وفقا لمصادرنا إلى مضيق باب المندب، وربما مستويات أعلى من التصعيد قد تتحول لحظتها إلى حرب مفتوحة. ولكن هناك قرار في هذه اللحظة بأن تبقى الأمور في هذا المستوى، مستوى مواجهة محدودة ومباشرة وتستهدف السفن التي تعترض السفن الإيرانية. هذا ذلك إيران تقول إنها لم تحدد بعد موقفها من المقترح الأمريكي. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية قال بأن إيران ما زالت تدرس هذا المقترح وأنها سترد عليه عندما تتوصل إلى قرار نهائي.
12: طيب، نكتفي بذلك. محمد البقالي مراسل الجزيرة في طهران، شكرا جزيلا لك. طيب، نأخذ هذه المعطيات إلى ضيوفنا. معنا من واشنطن سيرجيو دي لابينيا، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. معنا من طهران دكتور حسين رويوران، الباحث المختص في القضايا الإقليمية. هنا في الاستوديو نرحب بالدكتور عبد الله الشاجي، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. وفي الاستوديو نرحب بالدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية، عضو لجنة

0: خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم جميعا. سيد سيرجيو سأبدأ معك من واشنطن. إلى أي مدى تقرأ أن هنالك فعلا رغبة أن لا تتحول هذه الصدامات المحدودة إلى حرب شاملة بين الطرفين ولا سيما لجهة واشنطن؟
1: طاب أوقاتكم جميعا. بادئ ذي بدء يجب أن نقول إن الرئيس ترامب هو الذي يتخذ هذه القرارات، والجيش الأمريكي القوة المشتركة على استعداد للتصرف بحسب تعليماته، ولكنني أعتقد أن كلا الطرفين يودان التوصل إلى شكل من أشكال الحلول التفاوضية. هذه هي المرحلة التي لن نصل إليها قبل الاتفاق على الإطار لهذا الحل المحتمل. حتى الآن كلا الطرفين يتموضعان للتأكد من تحسين الورقات التفاوضية إلى أقصى حدود ممكنة، وطالما أن الهجمات لا تستمر بوتيرة أعلى، أعتقد أن وقف إطلاق النار يبقى راسخا بالرغم من بعض المناوشات بين الفترة والأخرى. ولكن الأرجحية هي أن الاتفاق سوف يستمر، اتفاق وقف إطلاق النار. ولكن إذا ما استمرت الهجمات، جيش الولايات المتحدة سوف يرد بالسبل المناسبة.
0: طيب سيد حسين، في طهران وأيضا مرة أخرى هنالك حديث إيراني بحسب تسنيم أن الاشتباكات التي وقعت بين الإيرانيين والسفن الحربية الأمريكية توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة. هل هذه هي الحالة التي يمكن أن تشهدها هذه المنطقة تحديدا؟ نتحدث عن هرمز، عن البحر، عن اشتباكات بحرية. هل هذه هي الحالة التي يمكن أن تدوم لفترة على المستوى المنظور؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك وللضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا، في تصوري أن السيد ترامب دخل الحرب من دون خطة للخروج منها، ولهذا هو مرة يذهب إلى الحرب، ومرة يذهب إلى التفاوض، ومرة يذهب إلى مضيق هرمز، وفي كل المرات هو يواجه يعني صعوبات واستعصاء لا يؤدي إلى حل ينقذه من هذا المستنقع الذي دخل فيه. هل يعني أمريكا تقول الآن أن كل ما يحدث هو تحت سقف وقف إطلاق النار، وكأنه يستنسخ النسخة الإسرائيلية في لبنان، ويقول أن ما حدث هو ليس نقضا لوقف إطلاق النار رغم أن العملية عسكرية وهناك هجوم إلى آخره. هل إيران ترضى بهذا التعريف؟ في تصوري نعم. إيران أيضا ترى أن تكون هذه كل الأمور كما تريد أمريكا ويحلو لها تحت وقف إطلاق النار. إيران أيضا تقول نعم، ولكن إيران تواجه أي خرق من قبل أمريكا سواء كان في مضيق هرمز أو في أي مكان آخر، على قاعدة أن إيران لا تريد كسر المعادلات القائمة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ولا تريد أن تكون يد أمريكا عليا لفرض أمور عليها.
0: دكتور عبد الله، هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله، استاذ العلوم السياسيه، خبير الشؤون الامريكيه، هل المواجهات مرشحه للتجدد؟ واذا ما كانت هذه هي الحال، هل تتوقع ان تستمر الامور بهذا الشكل على المدى الطويل؟
3: شكرا. طبعا مثل ما ذكرنا امس في الاستوديو، ان هذا ما اسميه تصعيد منخفض الوتيره وتصعيد منضبط. طبعا ترامب ووزير الخارجية وزير الحرب لا يريدان أن يذكران بأن هذا حرب، لأنهم عندهم مشكلة قانونية في قانون صلاحيات الحرب لعام 73، وهم أخبرا الكونغرس والرأي العام الأمريكي لتهدئة القلق الكبير بسبب الارتفاع الهائل بأسعار المعيشة والوقود وغيره، بأن العملية الغضب الملحمي انتهت يعني بشكل قانوني، حتى لا يعني يكون عندهم مشكلة مع الكونغرس
0: والرأي العام. ليس لهذا الكلام المستوى السياسي معنا.
3: طبعا، ولكن واقعيا لم تنتهي، يعني العمليات هذه مستمرة، زيارة أمس الآن تجري اليوم وستستمر بالتكرار بشكل متصاعد، ولكن تحت سقف أنها ليست عمليات عسكرية كبيرة، لا يوجد قصف صاروخي، لا يوجد تصعيد، يوجد ضربات جراحية تسميها أمريكا سيرجيكال سترايكس لإضعاف الحرس الوطني. ولاحظ وين ضربوا أمس، يعني في جزيرة قشم، في المرفأ، في بندر عباس اللي فيها قاعدة كبيرة للحرس الثوري الإيراني، وهو طبعا قالوا بأن الحرس الثوري اعتدى على 3 مدمرات أمريكية. واليوم طبعا روبيو وزير الخارجية يعلن بأنه هذا كان ردا ولم يكن يعني مبادرة ولكن دفاعا، طبعا يمكن في نقاش حول هذه النقطة. ولكن أيضا اليوم قال شيء يعني مهم، وهو أنه يتوقع أن يعني يصل الرد الإيراني على المقترحات اللي سربت بشكل مبالغ فيه لأكسيوس، نعم، وبراك رافيد اللي دائما هو عنده يعني محاولة لأن يعطي بعد تفاؤلي على المفاوضات بتسريبات متعمدة لتحسين أداء السوق أو للرهانات أيضا. فالوضع مرشح لأن يستمر بهذا المنحة، خفض تصعيد منخفض، لا يوصل إلى حرب، لا يوصل إلى رد الحرس الثوري بشكل قوي، ولكن قد تحدث مفاجآت. ترامب لا يريد أن يصعد في هذا الوقت، رأي العام مستاء، الكونغرس مستاء، الديمقراطيين، وعنده سفر خلال أسبوع إلى الصين، فهو كان وده أن يكون أنهى الموضوع، ولكن لا يبدو بأن الموضوع أنه سيكون توسط، خاصة أن هذا التصعيد المنضبط ينعكس سلبا على المفاوضات التي تقودها باكستان. طيب، كوسيط.
0: طيب، أشار الدكتور عبد الله دكتور الشرقاوي إلى فكرة ذهاب أو مسألة ذهاب ترامب للصين، وكان قد أشار هو كما تابعت حضرتك إلى أنه قد يتم التوصل للاتفاق الأسبوع المقبل، يعني قبيل زيارته للصين. ما الذي يمكن أن يكسر هذا النمط في التعاطي الآن مع هذا الجمود في المنطقة، أو الاكتفاء على الأقل هنا بمسألة الاشتباكات المحدودة إلى أرضية مشتركة على حدث دبلوماسي قد يغير المشهد؟
4: أولا وأخيرا ورقة النفط، أصبح النفط الآن أهم عنصر استراتيجي في هذه المعركة. الآن هذا الأسبوع وصلنا إلى معركة مغايرة لكل المعارك السابقة، معركة الغضب الاقتصادي الأمريكي والجهاد النفطي الإيراني، بمعنى أن ورقة النفط بالنسبة لإيران أصبحت بمثابة سكين ذو حدين، اعتمدت الحصار على مضيق هرمز حتى لا تصل الناقلات الخليجية بالنفط إلى أسواق العالم، ارتفعت الأسعار، أزمة الطاقة. الآن انقلبت ورقة النفط على إيران، أين تخزن ما تنتجه يوميا؟ أرى ورقة النفط أيضا لها قرينة عضوية بما يمكن أن يتبلور من صفقة أو اتفاق صيني أمريكي، وهنا نصل إلى المثلة الجديد. لاحظنا أن وزير الخارجية الإيراني استبق زيارة ترامب إلى الصين، هم الإيرانيون يعولون على الدور الصيني كي يبقى بمثابة حليف، بمثابة مورد لصادراتهم النفطية. لكن في نفس الوقت الزيارة المرتقبة يوم 13 لترامب إلى الصين قد أيضا تصل إلى نوع من التفاهمات بين بكين والبيت الأبيض. إذن أرى أن فشل أو محدودية الوساطة الباكستانية،
0: أعتذر على مقاطعتك لكن فقط نتابع هذه الصور لغارة تبدو في المنصورة في جنوب لبنان، في المنصوري في جنوب لبنان، كما نتابع في هذه الصور المباشرة، ويظهر فيها أثر لي هذه الغارة من خلال الدخان الأبيض الكثيف في هذه أو في هذا المشهد. أودك دكتور الشرقاوي عفوا لتكمل فكرتك.
4: فكنت فقط يعني أتحدث عن إلى أي حد يمكن أن نركز بشكل موضوعي على دور صيني معين، سواء باتجاه الحفاظ على الوضع القائم ستاتسكو، بمعنى أن الصين لا تغير موقفها من الإيرانيين، تبقى شريك تجاري، حليف سياسي وما إلى ذلك، أو ربما إذا كانت هناك مصالح جديدة مع البيت الأبيض ربما قد يتغير الموقف الصيني. أرى أن محدودية الوساطة الباكستانية تساهم أيضا في تعبيد الطريق أمام قد تكون مبادرة صينية أو مساعي صينية. فبالتالي الآن نحتاج للخيار الثالث. المفاوضات لا تؤتي أكلها حتى الآن، وأعتقد أن الإيرانيين سيتمهلون ربما حتى بداية الأسبوع المقبل لكي يردوا على المقترح المختصر الأمريكي.
0: طيب، نأخذ هذه الفكرة إلى ضيفنا في واشنطن السيد سيرجيو. هل يمكن بالفعل أن تكون الصين، أن تبلور الصين رؤية أو أن تشكل يعني طرفا يمكن أن يغير المشهد الحالي؟
1: أعتقد أن الصين تؤدي دورا في حقيقة الأمر. إن الإيرانيين ذهبوا إلى الصين والرئيس سوف يزور الصين، ولذلك أنا شبه متأكد أن النقاش سوف يتضمن مضيق هرمز ومفاوضات بشأن إحلال السلام بين البلدين، وأنا متأكد من أن الصين سوف تبدي عن رأيها بهذا الخصوص، لأن الصين أيضا تستورد جزءا جيدا من النفط. وبالتالي يجب أن نتذكر أنه بغض النظر عما يحصل، أو يجب أن نتذكر أن القوى المشتركة تبقى على جاهزية للتصرف وفقا لأوامر رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. بالنسبة إلى تفويض الكونغرس، هناك دائما جدل سياسي بخصوص مدى دستورية هذا القانون. الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرات وباستطاعتها أن تتصرف وفقا لأوامر رئيس الولايات المتحدة القائد الأعلى للقوات المسلحة. هذه فرصة على أي حال لإيران والصين والولايات المتحدة الأمريكية لكي نصل إلى السلام في أسرع فرصة.
0: دكتور حسين فطران، إلى أي مدى يمكن اعتبار ما حصل خلال الساعات الماضية من اشتباكات، من عمل عسكري محدود بين الطرفين، اختبارا حقيقيا لإرادة الطرفين في فكرة، ربما اختبار لفكرة أن أي احتكاك كان يمكن أن يؤدي إلى حرب شاملة أو تصعيد؟
2: يعني أولا دعني أستكمل ما تفضل به الضيفان. يعني أولا اتفاق 2015 كان اتفاق بين إيران ومجموعة 5+1. أمريكا همشت باقي الدول ولم تحترم إرادتها وإرادة مجلس الأمن والقرار 2231. من هنا هناك موقف من الدول دائمة العضوية زائد ألمانيا تجاه أمريكا في الاستفراد بالقرار السياسي. الآن ذهاب ترامب إلى الصين على سبيل الفرض، إذا أراد أن تلعب الصين دورا، هو تراجع عن الاستفراد بالقرار السياسي الذي بدأته الصين وبدأته أمريكا وترامب بالتحديد، وهو الآن يعاني من أزمة لا يعرف كيف يخرج منها. في موضوع يعني مضيق هرمز والمواجهة التي جرت، شوف، إيران تقول أنها ستتعامل بندية في أي احتكاك عسكري. أي مدمرة أمريكية تقوم بعمل أو هجوم ستقوم إيران بالرد عليها وضربها، وهي قامت بذلك سواء كان قبل أيام أو ليلة أمس. من هنا هذا الاستمزاج الأمريكي الذي يريد أن يرى جهوزية إيران يتفاجأ مرة بعد مرة أن أمريكا لا تستطيع أن تخرج من هذا المستنقع، خاصة أن ما يحدث الآن في المنطقة هو ليس حدث بعيد يعني 12,000 كيلومتر عن أمريكا. لا، حدث يعيشه الشعب الأمريكي يومياً من خلال الضغوط، من خلال أسعار الوقود، من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مفهوم. من خلال البورصات، من خلال كل الأمور التي يعيشها.
0: طيب دكتور عبد الله، يقول سيد حسين في طهران،
3: نعم،
0: إن الولايات المتحدة قد تريد أن ترى جهوزية إيران من خلال أعمال كهذه، لكن ألا يفترض ذلك ربما هنا تجاهل للمعلومة الاستخبارية الأمريكية فيما يتعلق بجهوزية إيران؟ أليست الولايات المتحدة يعني قادرة على فهم تلك الجهوزية؟
3: يعني هي الآن لعبة عض أصابع، يعني كل طرف يريد أن يعضد ويرفع من قدراته حتى يقنع الطرف الآخر بأن التنازلات محدودة. إيران عندها موقف واضح وعبرت عنه بشكل متكرر، بما فيه وزير خارجية عباس عراقجي الذي انتقد في بوست اليوم في منشور ترامب بأنه يخضع لتخريب أو المخرب، من طبعا يقصد به نتنياهو. كلما اقتربنا، يعني أيضا إيران قاعد ترسل رسائل واضحة أن فيها أيضا تصعيد من الطرف الأمريكي، قاعد يخرب أي فرصة عندما تقترب الأمور إلى نوع من الاتفاق.
0: نعم.
3: وأن الإيرانيين لن ينحنوا ولن يتركوا. طبعا هذا الخطاب يعني متوقع من أي مسؤول إيراني أن يرسل رسالة، ولكن مثل ما قال الأخ حسين بأن بالفعل إيران تقرأ الوضع الداخلي الأمريكي وتعلم كم هو مأزوم ترامب في الداخل، وتعلم الانقسامات، وتعلم الوضع المؤلم في الناخب الأمريكي. ولهذا السبب إيران تراهن على الوقت، تراهن أن ترامب لن يستطيع أن يستمر، وكذلك ترامب يراهن أن إيران ضعيفة وأن إيران ستضطر، خاصة أن ما عاد عندهم الآن أي مكان لتخزين ما ينتجونه من النفط، والأمريكان يقولون منعنا 70 ناقلة نفط من الدخول والخروج حتى يعبونهم، يعني فاضيين قادمين من خارج إلى مضيق هرمز من الخارج يريدون أن يعبونهم في بالنفط المستخرج. فهناك لعبة انتظار، لعبة من يصرخ أولا، أو كما يقول الأمريكان من يرمش أولا.
0: صحيح.
3: وهذا يبيلها وقت ويبيلها جهد ويبيلها معاناة. ولكن كان ملفت وأنهي بهذه النقطة. نعم. بأن قدرة إيران على التحمل حسب تقارير استخباراتية أمريكية تقول بين 3 إلى 4 أشهر. طبعا هذا الوقت لا يمكن لترامب أن ينتظره، والإيران يراهنون على هذه النقطة، خاصة أن انتخابات نوفمبر بدأت تقترب، والوضع الداخل النظام السياسي والمجتمع الأمريكي معارض بشدة. يعني حتى مكاتب الرهانات تقول أن فرص استعادة الديمقراطيين للأغلبية في مجلس النواب وحتى يمكن في مجلس الشيوخ مرتفعة الآن بأكثر من أي وقت مضى. والأمريكان طبعا اليوم ترامب نزل بوست قاعد يعني يحاول أن يضلل الرأي العام، لأنه في وضع صعب. هو يقول على أيام بايدن النائم كان سعر برميل النفط وصل 120، على أيامي أنا نزل إلى 90 وسعر الوقود نزل، بينما الواقع يعني لا يعكس ذلك.
0: طيب دكتور الشرقاوي، ما الذي يمكن أن يشكل عاملا حاسما ومؤثرا تأثيرا مباشرا على قرار ترامب؟ يعني ترامب يبدو في الصورة في المشهد عنيدا إلى أبعد الحدود فيما يتعلق باستراتيجيته فيما يتعلق بالحرب، وأن ما يريده فقط هو ما سيحصل. ما الذي يمكن أن يجبره على أن يتخذ مسارا مختلفا قد يقود الجميع إلى ربما نتيجة مختلفة؟
4: ليس ترامب متعصبا لشخصيته فحسب، بل هو أيضا يعتد بأنه رجل ضد المؤسسة، أنتي إستابليشمنت بريزيدنت، رئيس لا يعمل بالقواعد والأعراف، وبالتالي هناك أزمة حقيقية بالنسبة للحلقة التي تحيط به. عادة ما يأتي المستشارون من البنتاغون، من وزارة الخارجية، وأيضا من الاستخبارات، لكن في حقيقة الأمر ترامب منذ اليوم الأول لم يستمع للجنرالات الذين حضروا من مغبة الانزلاق هذه الحرب، بقدر ما ينصت إلى هيكسيت وأحد أهم أحد الصقور في حكومته إلى ويتكوف. هؤلاء ليسوا متمرسين لا بالشرق الأوسط ولا بالعمل الدبلوماسي. إذن هذه هي المعضلة الأولى، بمعنى أنه إذا أتاه شخص معتدل يأتيه شخصان من الصقور فيدفعان بالواقعية السياسية. وحتى هذه اللحظة رغم كل التعثرات لأكثر من شهرين لا زال يعيد لازمته القوية أن على الإيرانيين أن يتفاوضوا، وإلا سنمحقهم وسنلغيهم من الوجود. إذن ماذا نحتاج الآن؟ نحتاج إما لشخص أو لمجموعة من الشخصيات في الحزب الجمهوري لكي تجلس وجها لوجه مع ترامب وتعزز الخشية الحقيقية من أنه لن يكون الرئيس الذي يأتي بالانتصارات إلى أمريكا، ولكن سيقود الحزب الجمهوري إلى الخسارة في انتخابات الكونغرس في نوفمبر وربما حتى انتخابات الرئاسة بعد 2.5 من الآن. أيضا نحتاج لتحالف من الدول، قد تكون دول أوروبية قد تكون دول أسيوية، ممن يأتينا بالطريق الثالث أو بالخيار الثالث. نرى الآن أن الأمريكيين والإيرانيين كل متخندق في مكانه، كل يلوح بالمفاوضات، ولكن كل يعول على مزيد من المواجهات العسكرية. إذن نحتاج لمن يأتينا بأطروحة ثالثة لا هي تقف مع الأمريكيين ولا مع الإيرانيين، وإنما تأتي بالجديد لبدء الطريق نحو المفاوضات.
0: شكرا جزيلا للجميع، مع حفظ الألقاب لجميع ضيوفنا في الاستوديو وأيضا على الهواء مباشرة. الآن مشاهدينا مباشرة إلى التصعيد الإسرائيلي على لبنان وجديد المعطيات السياسية، نستعرض المستجدات مع مراسلنا. معنا من صور في جنوب لبنان مراسل الجزيرة إيهاب العقدي، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسي. وسأبدأ معك إيهاب وأبرز المعطيات المتاحة، تفضل.

0: بهاليومين مع المصادر العسكرية، هناك في استعداد وجهوزية تامة من قبل القوات المسلحة الإيرانية لفرض السيطرة كورقة مربحة بالحرب. والآن نتيجة الحرب تبين من سيمسك مبادرة في المنطقة.
1: دكتور حداد، مسألة السيطرة، نتحدث الآن عن سيطرة على المضيق. لا يجب أن نغفل أن عامل القوة كذلك مؤثر. نتحدث عن القوات الأمريكية، نتحدث عن مقاتلات تحلق، عن مسيرات، عن مروحيات، عن صواريخ موجهة تواجه بها القوات الأمريكية. الإيرانيين على ما نعلم على أنها لا تحارب من داخل المياه، تحارب من خارج المياه. ألا يشكل هذا ضغطاً على القوات الإيرانية في المواجهة، وخاصة في عملية رصد مناطق الإطلاق، كذلك احتمال أن تنطلق الولايات المتحدة الأمريكية لضرب أهداف داخل محافظة هرمزغان، داخل محافظة خوزستان، وسيؤثر بطبيعة الحال على الوضع الأمني والعسكري الإيراني في تلك المناطق؟
2: لا، في الحقيقة يعني العمليات الإيرانية كذلك تنطلق من البحر. يعني هناك نترك سردية ترامب الذي يروج بأنه دمر قوات إيران البحرية.
1: لا، ليش من باب، ليس من باب التدمير، نحن لا نتحدث عن تدمير، نتحدث عن استراتيجية عسكرية. الحرس الثوري والجيش الإيراني الاستراتيجية المواجهة على الأقل في المرحلة الحالية، المواجهة من البرد. أستاذ حسين تحدث عن إطلاق أكثر من 100 صاروخ ومسيرات، بمعنى نحن نواجه من البر باتجاه البحر تفاديا للخسائر.
2: لا، ولكن جزء من هذه الصواريخ يعني هي أطلقت عبر منصات متحركة داخل البحر. كذلك يعني الموضوع
1: على كل، ألا يؤثر على الوضع العسكري والأمني إذا استمرت المواجهة بهذا الحد؟
2: لا أعتقد، لأنه إيران واجهت يعني مواجهات أصعب من ما شاهدناها الآن، يعني نشهدها خلال هذه الأيام، وهي استطاعت أن تخرج يعني منها بتحقيق الإنجازات. يعني اليوم الموضوع هو ليس بأنه من لديه القوة، من هو يستطيع أن يسيطر على تلك المنطقة. إيران تستطيع أن تسيطر على تلك المنطقة. إذا أمريكا كانت تستطيع ولديها كل هذا الأسطول وكل هذه الطائرات وكل هذه الأسلحة، ولكن لم تحقق شيئا. فلذلك أنا باعتقادي إيران الآن تثبت للجميع بأنه هي التي لديها بيدها المبادرة. إذا كان باعتقادي أمريكا كان لديها هذه القوة كانت تقوم بمثل هذا الإجراء. الموضوع على فكرة هو الآن أبعد كذلك، أصبح من مناوشات. اليوم عندما يعرف الأستاذ حسين ويعني التخصص أكثر في هذا المجال، عندما يتم استخدام صاروخ أبو مهدي، هذا صاروخ متطور جدا، هذا ليس صاروخ يستخدم للمناوشات مثلا مع الجانب الأمريكي. يعني حتى باعتقادي إذا تستمر،
1: إذا من هذا المنطلق ننقل السؤال إلى أستاذ حسين. حينما يتم الحديث الآن عن استعمال صواريخ استراتيجية، لأنه هذه الصواريخ تصنف بصواريخ استراتيجية، هل هذا يعني أننا مقبلون على مواجهة مفتوحة؟
0: نعم، أنا باعتقادي هناك في محاولات من قبل الأمريكيين والإيرانيين للسيطرة، لفرض السيطرة على المضيق. هناك في استخدام من أسلحة الاستراتيجية من قبل الطرفين، وليس كل الإطلاقات الإيرانية من عمق، لكن في بعض الإطلاقات كمان إطلاقات استراتيجية من عمق الإيراني لاستهداف البوارج. صاروخ الشهيد أبو مهدي المهندس بيوصل مدى 1000 كيلومتر، يعني يمكن تطلق هذا الصاروخ من أي مكان في إيران. وهناك كمان في إرادة إيرانية لمواجهة أي خرق من قبل الأمريكيين والآخرين.
1: يعني هذا أنه إذا استمر الوضع وتكررت هذه المناوشات، هل فعلا سنذهب إلى مواجهة شاملة؟
0: أنا باعتقادي نحن في الأيام القادمة سنشاهد مثل هذه الاشتباكات والمناوشات، وفي احتمال كبير سندخل بالحرب مفتوحة داخل البحر.
1: إذا نتحدث الآن عن احتمالية حرب مفتوحة، لكن في نفس السياق نتحدث عن مفاوضات. هل يمكن اعتبار ما يحدث الآن على الأقل حتى اللحظة هو محدود عسكريا؟ الآن نتحدث في هذه اللحظة والهدوء عاد إلى مضيق هرمز. هل يمكن اعتبار ما يحدث الآن هو محاولة إيجاد أرضية للدفع بالحوار ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية تحت النار؟ لأن المفاوضات خارج النار وخارج الحرب يعرقل الوصول إلى اتفاق. هل يمكن القول بأن هذه النار الآن التي تشتعل بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية يمكن أن تدفع وتساعد الأطراف الإيرانية والأمريكية للتوصل إلى اتفاق بالوساطة الباكستانية؟
2: نعم، يعني مثلا في مثل هذه الحالات ربما يكون هذه تكون مثل هذه الفكرة، ولكن الأمريكان يظنون الآن بمثل هذه العمليات يستطيعوا أن يفرضوا شروطهم أو إملاءاتهم على إيران.

0: حل مشكلتنا.
1: هل إيران ستذهب بتفاؤل بمقترحها أم لا؟
0: يعني إيران ستذهب وحتما يكون لديها تفاؤل، ولكن هذا التفاؤل ليس معناه بأن تتراجع عن الخطوط الحمراء.
1: إذن حسين باك الخبير والمتخصص في العلاقات الدولية، مختار حداد مدير العام لصحيفة الوفاق الإيرانية، شكرا لتواجدكم معنا هنا في الاستوديو. إذن كانت هذه خلاصة المواقف والرؤى هنا بالعاصمة الإيرانية طهران، والآن ننتقل إلى الزميلة ليلى في بيروت، وآخر ما يحدث هناك من تحديثات والمشهد اللبناني.
2: نعم نور الدين، هو مشهد بالغ التعقيد، فتتقاطع اليوم ثلاثة خطوط في آن واحد. لنبدأ بخط الميدان. بيان رقم 10 لحزب الله يعلن استهداف قاعدة شراغة جنوب نهرية، مقر قيادة لواء الغولاني، بصلية من الصواريخ النوعية، ردا على ما وصفه البيان بخرق إسرائيلي لوقف إطلاق النار واستهداف الضاحية الجنوبية والقرى والمدنيين في الجنوب. أما على خط الحكومة فصرح رئيس الوزراء نواف سلام للجزيرة وقال أن لبنان يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة التفاوض في واشنطن، وإذا استمرت الاعتداءات الإسرائيلية فسيكون البند الأول في المفاوضات هو تثبيت وقف النار لا غيره، وحدد أجندته بوضوح: وقف الاعتداءات، إطلاق الأسرى، جدولة الانسحاب، عودة النازحين، إعادة الإعمار، وضمانات أمريكية لاستعادة السيادة. والأهم هو أن لبنان نجح في تثبيت الدولة جهة مفاوضة وحيدة، وذلك من خلال مؤسساتها الدستورية، وأن لبنان ملتزم بحصر السلاح بيد الدولة وحدها. على خط إقليمي موازن والخط الأخير، سلام يزور سوريا غدا لتعزيز العلاقات وفتح ملفات الاقتصاد والنقل والطاقة والقضايا العالقة بين البلدين. ثلاثة خطوط أين تتقاطع، وخصوصا مع المستجدات نقلا عن الخارجية الأمريكية التي تقول أنها سترعى المفاوضات وستسرعها وأنها تعتبرها خطوة مهمة باتجاه إنهاء عقود من الصراع وإرساء سلام دائم بين لبنان وإسرائيل، هذا ما تقوله الخارجية الأمريكية. إذن هذا أيضا ما سنناقشه مع ضيفينا هنا في استوديو التغطية، علي الأمين الكاتب الصحفي ودكتور حبيب فياض الأكاديمي والباحث السياسي. ولكن أولا نتوقف مع من أجرى الحوار مع رئيس الحكومة اللبنانية، مدير مكتبنا مازن إبراهيم، هو معنا ليضعنا في سياق ما جاء في الحديث وأيضا على خلفية المواقف الأخرى. تفضل.
3: نعم، في الواقع ليلى اليوم رئيس الحكومة اللبنانية كان حاسما، لأنه في بيروت كان ثمة هامشا للأسئلة حول موعد وعقد جلسة التفاوض الجديدة المرتقبة يوم الخميس المقبل في ظل التصعيد الإسرائيلي الكبير وأيضا العمليات التي يقوم بها حزب الله. كان هنالك هامش من الأسئلة التي كانت تطرح بشكل جدي، هل سيؤدي هذا التصعيد إلى تأجيل ربما المفاوضات أو إعاقة هذا المسار؟ رئيس الحكومة اليوم عندما تحدثت معه كان حاسما، قال بأن لبنان يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار، يسعى لخفض التصعيد الذي تقوم به إسرائيل، ولكن في حال هذا الأمر لم يصل إلى خاتمة واضحة المعالم فإن هذا الأمر لن يمنع لبنان من الشروع بالمسار التفاوضي في مرحلته الثانية التي من المفترض أن تنطلق في واشنطن يوم الجمعة أو يوم الخميس المقبل، وذلك بحضور الوفد المفاوض برئاسة سيمون كرم. هذا الكلام له أهمية كبيرة لأنه خلال الأيام الماضية كان ثمة طروحات واضحة تربط ما بين وقف إطلاق النار في لبنان وما بين بدء مسار المفاوضات، ولكن اليوم كان الأمر حاسما. ولكن أي أجندة سيطرح لبنان؟ هذا ما وضحه رئيس الحكومة عندما اعتبر بأن الذهاب إلى هذه المفاوضات إنما سينطلق أولا

0: من تثبيت وقف إطلاق النار، بمعنى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية سيدفع المفاوض اللبناني لوضعه على طاولة المفاوضات موضوع تثبيت وقف إطلاق النار ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، هذا أولا. على أن يلي ذلك موضوع الأسرى، ومن ثم جدولة الانسحاب الإسرائيلي من لبنان، وهو ما سيؤدي وفق قول سلام لعودة النازحين في أفق لاحق، بالإضافة إلى إعادة الأعمار. عندما سألته ما هو المسار الذي تأملونه من هذه المفاوضات، هو اعتبر بأن الأفق الذي يسعى لبنان إليه يصل إلى حد توقيع اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، ووقف حالة الحرب بينهما، وأن لا اتجاها لتوقيع اتفاقية سلام. وضمن هذه المقاربة قدم النواف سلام مقاربة لبنان ورؤية لبنان لمسار المفاوضات. وعندما سألته عن المسار الإيراني، لأنه قبل يومين كان لي حديث مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري، الذي أكد لي بأنه تلقى اتصالا من وزير خارجية الإيراني عراقجي، الذي أبلغه بأن مسار المباحثات الأمريكية الإيرانية الحالية يضع لبنان ضمن الملفات، وتحديدا ما يتعلق بوقف إطلاق النار. عندما سألت نواف سلام عن هذه النقطة تحديدا، قال لي بأنه فلنكن واقعيين، لا يمكن فصل المسار اللبناني عن مسار إسلام أباد، ولكنه أردف قائلا بأن لبنان والحكومة اللبنانية والرئاسة اللبنانية انتزعت قرار المفاوضات وأصبح في يدها، وبالتالي هي استعادت المسار التفاوضي من خلال مؤسساتها الدستورية. وبالتالي ضمن هذه المقاربة يتحرك نواف سلام. وبالأمس ليلى كان لي لقاء أيضا مع مسؤول رفيع المستوى على مستوى الرئاسة اللبنانية، وهو أشار إلى أن لبنان سيمضي قدما بهذا المسار التفاوضي في شقه الثاني، في مرحلته الثانية، ضمن مقاربة تسعى للوصول إلى مرحلة يتم توقيع فيها اتفاق لوقف الأعمال العدائية بين البلدين. وبالتالي هذه هي المقاربة. حتى المقاربة الرئاسية باتت تنظر إلى الدور الإيراني بأنه دور يمكن أن يسهل الوصول لوقف إطلاق النار، ولكن شرط أن يكون هذا المسعى الإيراني أن يمر عبر المؤسسات الدستورية كما حصل بالأمس، وأكد لي مسؤول رفيع المستوى، بالإضافة إلى أن نصل إلى حصر السلاح وفق ما أشار. ولكن هنا يمكن أن نقول بأن الصورة اكتملت من خلال جولة لقاءات شملت رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، بالإضافة إلى مرجع رئاسي كبير. الصورة باتت واضحة، الرئاسة والحكومة ماضيتان قدما في الوصول إلى مسار تفاوضي واضح في مقل الأيام، بينما رئيس البرلمان يصر على مفاوضات غير مباشرة، وإن كان ضمنيا هو يسهل مسار المفاوضات ولا يعرقله.
1: أشكرك مازن. في الواقع نقاط كثيرة حاولت أن أنظمها تحت عناوين خاصة حتى لا تضيع منا نقطة. لنبدأ بالضرب والتفاوض معا. أستاذ علي الأمين، إذا رئيس الحكومة يقول أن لبنان نجح في تثبيت الدولة جهة مفاوضة وحيدة، ولكن ما نشاهده أن حزب الله يضرب باستقلالية دون أن يعود للحكومة. فكيف يمكن الحديث عن دولة مفاوضة موحدة في ظل هذا الواقع؟ يعني هل نتوقع أن الولايات المتحدة وإسرائيل ستصدقان هذه الرواية فعلا؟
2: يعني على الأقل ما يعبر، بعد التحيات لكم والمشاهدين، ما يعبر عنه رئيس الحكومة هو أنه أخذ جزء من القرار. يعني بمعنى عملية التفاوض، أو إذا صح التعبير قرار السلم، صار بيد الحكومة. إذا صح أن نقول قرار الحرب كان بيد حزب الله، وهو بيد حزب الله فعليا، وكان سابقا أيضا قرار التفاوض عمليا وفعليا بيد الحزب ومن خلف إيران في ملفات الحروب السابقة. اليوم أصبح شرعية التفاوض، السلطة اللبنانية أخذت هذه زمام المبادرة في هذا الاتجاه، وهي ذاهبة إلى التفاوض من موقع أنها الدولة اللبنانية هي التي تفاوض وهي التي تقرر، ولا يمكن أن يكون هذا الملف هو ضمن ملفات التفاوض الإقليمي اللي جرى كثيرا الحديث عنه، باعتبار أن لبنان ملف من ملفات التفاوض الجارية بين الولايات المتحدة وإيران. الآن لا، في ترسيخ لمسألة الفصل غير مكتمل صحيح، بمعنى أن حزب الله طرف في نهاية الأمر، هو الذي يطلق النار، هو الذي يمكن أن يلتزم أو لا يلتزم، ولا أصلا هو يقول أساسا يرفض هذا التفاوض بالمطلق. وبالتالي
1: ولكن في النهاية من طرف خارجي يمكن القول أن لبنان يتحدث بصوتين متناقضين دكتور حبيب، هل هو كذلك فعلا أم أن الضربات والتفاوض وجهان لاستراتيجية واحدة؟
3: يعني من جهة الحكومة اللبنانية هي التي تصر على أن يكون هنالك تناقض مع ما يراه حزب الله، لأنه نحن إذا أردنا أن نوصف الواقع اللبناني للمشاهد العربي يمكن أن نقول بأن الحكومة اللبنانية جهة تفاوضية ولكنها تفتقد إلى أوراق القوة، بينما حزب الله هو جهة قوية ليس منخرطا بالعملية التفاوضية. إذن ما هو الحل؟ الحل هو الجمع بين الأمرين، يعني بين التفاوض الذي يريده كل اللبنانيين اللي هو محل إجماع عند اللبنانيين، تفاوض غير المباشر، وبنفس الوقت عدم التفريط بورقة أو ركيزة القوة التي هي المقاومة، لأنه البديل عن ذلك يعني ليست المسألة بالنسبة للبنانيين من هي الجهة التي تفاوض، بل المسألة ما هي أوراق القوة لدى الجهة اللبنانية المفاوضة التي تستطيع من خلالها أن تصل إلى تحقيق المصلحة اللبنانية.
1: وأيضا على ماذا تفاوض؟ السقف التفاوضي، وهنا أنتقل إلى محور آخر أستاذ علي. سلام يتحدث عن إنهاء حالة النزاع، وأن ذلك يعني تعبير أبعد كأفق سياسي إذا أردنا أن نضعه للمفاوضات، أبعد مما سمعناه من المصدر الرئاسي بالأمس الذي كان يتحدث عن اتفاق عدم الاعتداء،
2: وقف عمل.
1: طيب إذن هل في هذا تجاوز أم تكامل بمعنى آخر؟ وهل الداخل اللبناني بكل مكوناته مستعد لهذا الأفق؟
2: يعني الأرجح بظل المعطيات القائمة الميدانية على الأرض، بظل عجز السلاح أن يوفر الحماية، أن يوفر ردعا لإسرائيل، واضح أن خيار التفاوض أصبح الخيار المتاح اللي يمكن من خلاله الحد من عملية التدمير وعملية الاحتلال اللي عم تحصل. هل يصل إلى الاتفاق إلى مرحلة أن يكون هناك اتفاقية سلام؟ أعتقد الإسرائيليين يراهنون على هذا الأمر، اللبنانيين ضمنا يعني ربما إحدى النقاط التي يرونها وإن كان لا يتبنونها، ولكن فعليا المسار متجه بهذا الاتجاه. هل هذه الأوراق يمكن أن تقدم بالمفاوضات؟ كيف بتم التعامل تكتيكيا بالنسبة للمفاوضات؟ ماذا يطلب لبنان؟ ماذا تطلب إسرائيل؟ لأنه أعتقد الأمور يعني مفتوحة على احتمالات كثيرة، ولا يمكن للبنان أن يعلن منذ البداية أنه ذاهب لاتفاقية سلام. في طاولة مفاوضات، وهذه طاولة المفاوضات عليها جملة نقاط لابد أو ملفات لابد من معرفة مواقف الأطراف المختلفة منها.
1: ولكن الواضح أن الخارجية الأمريكية بحسب التصريحات الأخيرة حريصة أن تتحدث عن سلام دائم بين الطرفين. دكتور حبيب، يعني سلام في النهاية يسعى لضمانات أمريكية لاستعادة السيادة وسلامة الأراضي اللبنانية، ولكن ما الذي تغير؟ يعني الضمانات الأمريكية في السابق لم تمنع أي أبدا الاعتداءات الإسرائيلية، لماذا ستكون هذه المرة مختلفة برأيك؟ ما الجديد؟ ما البديل إذا جاءت الضمانات منقوصة؟
3: 100%. يعني نحن بما نملكه من تجارب في التعامل التفاوضي مع إسرائيل في ظل أن أمريكا هي الوسيط، يجب أن نأخذ بعين الاعتبار إنه أمريكا كوسيط إنما تريد تحقيق المصلحة الإسرائيلية. يعني أمريكا ليست وسيطا نزيها لا يمكن أن يعول عليها لكي تكون في منطقة وسطى بين لبنان وإسرائيل. وبالتالي هذا يضعنا إنه إذا أردنا أن نسلم جدلا بمبدأ التفاوض هذا يفضي بنا إلى أن الدولة اللبنانية يجب أن تركز على ضمانات لبنانية، والضمانات اللبنانية متمثلة بركيزة المقاومة. وبالتالي بدلا من أن يكون حصر السلاح هو مقدمة للتفاوض بالحد الأدنى وفق منطق الدولة اللبنانية، فليكن حصر السلاح.
1: قبل أن نتحدث عن حصر السلاح، هناك شيء يعني لفتني أريد أن أعرج عليه بشكل سريع، يتعلق بتأكيد سلام أن نجاح لبنان في تثبيت الدولة مرجعية للتفاوض لا يعني أن لا يتأثر بمخرجات مفاوضات إسلام أباد، بمعنى أنه يعني كأنه في اعتراف ضمني أستاذ علي بأن هناك مسارات موازية خارج سيطرة الدولة. يعني ماذا تعني يعني مفاوضات إسلام أباد في هذا السياق، يعني ومن يفاوض وبأي تفويض؟
2: ربما النظرة إلى المفاوضات في إسلام أباد ناتجة وتأثيرها على لبنان بتقديري ناتج بشكل أساسي عن أنه أي حل أو أي تسوية ممكن أن تحصل بين الأمريكيين والإيرانيين بالضرورة سيكون لها تأثيرات على لبنان. لكن في نقطة جوهرية أساسية لابد أن نغيب عنها، حتى في عناصر القوة المتمثلة في قوة السلاح واللي هي أيضا في جدل حولها، ولكن لنفترض أنها عنصر قوي، إنما هذا العنصر حتى المقاومة نفسها غير مستعدة أن تقدمه للدولة اللبنانية. يعني بمعنى أن الدولة اللبنانية ليس متاحا لها أن تستخدم هذه الورقة إلا بشرط الالتزام بخيارات حزب الله، وهذا أمر لا يمكن توقعه.
3: لا ولكن أمن وطني
2: ماشي سيد. ماشي، لكن هذه الورقة في حكومة لبنانية،
3: حكومة لبنانية ينادي ويقول
2: حكومة لبنانية موجود فيها حزب الله.
1: طيب
2: ممكن أن تكون هذه الحكومة الموجود فيها حزب الله أن تعطى هذه الورقة، ورقة السلاح، يقول حزب الله إذا قال اليوم أن هذه الورقة بيد الحكومة استفيدوا من هذه الورقة. نحن لا مع الحرب اللي بدأت نعم. هي بدأت بقرار إيراني، وهذا بدلل أنه مسألة المفاوضات الأوراق
1: ولكن إيران وليس ولكن الآن نتحدث عن حاصر السلاح بيد الدولة، هذا يعني ربما يطرح بهذه الصراحة لأول مرة من نواف سلام بهذه الطريقة اللي سمعناها منه اليوم. هل هذا الالتزام العلني يعني قبول بمرحلة جديدة ربما يمكن القول، أم ثم خطوط حمراء لم يتم الإعلان عنها بعد؟
3: لا يمكن التعامل مع مسألة حصرية السلاح بمعزل عن طاولة تجمع السلطة اللبنانية والمقاومة وبالتالي الوصول إلى استراتيجية أمن وطني. يعني مثل ما نقل السيد مازن، يعني هنالك يعني مسألتان متعارضتان في كلام رئيس الحكومة. هو يقول لا نستطيع أن نفصل المسار عن باكستان، وتفضل
1: لا فقط يعني إنه هذا نعم. الموضوع مطروح من اتفاق الطائف في 90 يعني، وأنا أريد أن أسألك سيد علي الآن، تفضل أكمل أكمل
3: طيب
1: الفكرة.
3: في عام 82 خرجت منظمة التحرير الفلسطينية من لبنان بضمانات أمريكية وتحديدا فيليب حبيب، خرجت من لبنان نعم. مقابل ضمانات بحماية الفلسطينيين. بعد أيام من خروج قوات منظمة التحرير حصلت مجازر صبرة وشتيلة. طيب عندما نتحدث مع الأمريكي ونقول نريد ضمانات ويقول لا يوجد ضمانات.
1: طيب. أنا كنت أريد أن أتوسع في هذه النقطة بس ما عندي إلى للأسف دقيقتين. يعني البعد الإقليمي هنا وزيارة سلام إلى دمشق يعني عشية المفاوضات في واشنطن، هل يعني أنا أريد أن أفهم دور دمشق، هل سيكون داعم في إطار يعني الإقليم أم يحتسب لبنان ويريد أن يقطع طريق على أي تعقيدات من دمشق الجديدة في هذه المرحلة؟
2: حتى الآن كل المواقف السورية الصادرة عن السلطة السورية أولا تأكيد على دعم لبنان وخيارات لبنان الرسمية، ورفض أي فكرة لتدخل، خاصة أن الكثير كان يتحدث عن إمكانية أو كان البعض يهول بأن يمكن أن يكون هناك تدخل سوري تحت عنوان انتقامي، رغم أنه البعض أيضا يتهم السوريين بأنه لهم دور في تهريب سلاح مثلا بالآونة الأخيرة، جرى الحديث عن هذا الأمر، إلى جانب أنه السوريين أيضا يتحدثون دوما عن فك عن مجموعات يعني ضبط مجموعات،
1: وهناك ربما تحسب
2: فقط.
1: سؤال سريع سريع سأختم به، سلام يتفاوض، المقاومة تضرب، جالانت يهدد، وسيمون كرم في الطريق إلى واشنطن، سؤال واحد إذن، هل لبنان يصنع مصيره اليوم أم أن مصيره يصنع عنه؟ بشكل سريع كلمة واحدة.
3: الطريقة الوحيدة التي يستطيع لبنان من خلالها أن يصنع مصيره الذهاب نحو تفاهم من خلال استراتيجية أمن وطني بين المقاومة والسلطة.
2: أنا أعتقد كلمة واحدة. تحدي دخول الحكومة وتمسك الحكومة بخياراتها وإمساكها بملف المفاوضات هو خطوة في هذا الاتجاه.
1: شكرا جزيلا رأس الساعة، أشكركما وأعود إلى الدوحة. تفضلوا.
4: شكرا شكرا شكرا ليلى، وشكرا لفريق عمل الجزيرة ولضيوفكم. على كل حال وصلنا إلى رأس الساعة بالفعل، مستمرون في التغطية لمتابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر التطورات، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة. أضاف المصدر العسكري الإيراني أن القوات البحرية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن بوقف إطلاق النار. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. أضافت القيادة المركزية أن 3 مدمرات أمريكية تبحر حاليا في بحر العرب دعما للحصار على إيران، وأشارت إلى أنها غيرت منذ بدء الحصار مسار 57 سفينة تجارية. سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن بلاده تتوقع أن تتلقى اليوم ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب، وعبر روبيو عن أمله أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية أن ردها لا يزال قيد الدراسة وستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في بيروت، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. قال نواف سلام للجزيرة إن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. أضافت الخارجية الأمريكية أن المناقشات ستعمل على بناء إطار عمل لترتيبات سلام وأمن دائمة واستعادة سيادة لبنان على أراضيه. للمتابعة معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقالي. أبدأ مع وجد، رغم أن الإيرانيين يتحدثون عن أنهم يعني لا يهتمون لا بالمهل ولا بالإنذارات الأمريكية، لكن الوزير روبيو يتحدث عن احتمال أن تتلقى بلاده ردا إيرانيا على مقترح إنهاء الحرب اليوم. وجد،
5: يعني نشوان، هذا هو التوقع الأمريكي أن تتسلم الإدارة الأمريكية ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي الذي قدم لها، وهذا المقترح هو عبارة عن اتفاق إطار وليس اتفاقا نهائيا، هو اتفاق إطار أو اتفاق هيكلي يحدد العناوين الرئيسية لأي اتفاق مستقبلي بين البلدين، وهو سيكون نقطة الانطلاق لأي مفاوضات متعلقة بالاتفاق النهائي. هذه هي التوقعات الأمريكية، هي بحسب ما قال روبيو من إيطاليا أن تتسلم الولايات المتحدة الرد الإيراني على هذا الاتفاق. طبعا كل هذه المحادثات وتبادل المقترحات بشأن اتفاق الإطار بين الطرفين تجري على وقع اشتباكات شهدها اليوم، واشتباكات أيضا في الأيام السابقة عند مضيق هرمز. هرمز لدى محاولات سفن ونقلات نفط عبور مضيق هرمز باتجاه الموانئ الإيرانية. ما أكدته القيادة المركزية الأمريكية بأن الحصار محكم وبأنها لن تتهاون مع أي سفن تحاول اختراق هذا الحصار. وفي هذا الإطار تم اليوم تعطيل سفينتين من قبل القوات الأمريكية عند مضيق هرمز، كانتا تحاولان العبور باتجاه الموانئ الإيرانية، هما ناقلتان نفط فارغتين، وذلك بهدف تعبئة النفط من داخل إيران، وقد تم استهدافهما بتعطيلهما كما ذكرنا. أيضا القيادة المركزية استعرضت حقيقة اليوم عدد المدمرات الأمريكية التي تبحر في المنطقة، هي 3 مدمرات أمريكية تبحر هناك. حتى اليوم تمكنت القوات الأمريكية أو القيادة المركزية بمساعدة هذه المدمرات من إعادة توجيه 57 سفينة حاولت دخول إيران أو مغادرة إيران، كما أن حتى اليوم القيادة المركزية تمكنت من تعطيل إجمالي السفن التي عطلتها 4 سفن، سفينتان اليوم وأيضا سفينتان في الأيام الماضية، كلها جرى تعطيلها لأنها حاولت انتهاك الحصار وخرقه من خلال التحرك نحو الموانئ الإيرانية. والإدارة الأمريكية تعتبر بأن هذا الحصار في نهاية المطاف سوف يؤتي ثماره بإجبار إيران على التوصل إلى اتفاق، وهذا ما ذكره مسؤولون أمريكيون لمجلة The Atlantic الأمريكية باعتقادهم بأن الحصار في نهاية المطاف وقريبا سوف يضطر إيران إلى التفاوض مع الولايات المتحدة والتوصل إلى اتفاق معها.
4: شكرا وجد. نتحول إلى محمد البقالي مراسل الجزيرة في طهران. تسنيم، نقلت عن مصدر عسكري محمد أن الاشتباكات توقفت مع الأمريكيين، لكن الخارجية الإيرانية ما تزال تتحدث عن أن ردها على المقترح الأمريكي قيد الدراسة، لكنها لا تهتم لا بالمهل ولا بالإنذارات.
6: بالفعل نشوان، هي لا تهتم لا بالمهل ولا بالإنذارات ولا تلزم نفسها بأي موعد، وتقول إنها عندما تنهي دراسة المقترح الأمريكي ستبلغ بذلك الوسيط الباكستاني الذي سيتكفل بدوره بإيصال الموقف الإيراني إلى واشنطن. قبل هذا التصريح الذي صدر عن المتحدث باسم الخارجية، كان عرقجي قد في الحقيقة قال كلاما لافتا، قال إنه كلما وضع حل دبلوماسي على الطاولة إلا واختارت واشنطن أن تقوم بمغامرة وصفها بالمتهورة على مستوى العسكري. قال وتساءل في الحقيقة هل يتعلق الأمر بمجرد محاولة للضغط فجة على حد وصفه، أم أن هناك من وصفه بمن يقوم بدور المخرب، هو الذي يغرر ويخادع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ويدفعه من جديد إلى هذا المستنقع. وعندما يتكلم عراقجي عن دور المخرب فإنما يقصد بشكل واضح نتنياهو وإسرائيل، لأن إيران تعتقد ولديها قناعة بأن إسرائيل لا رغبة لها في التوصل إلى اتفاق، وبالتالي فهو يقول إنه من بين الاحتمالات أن إسرائيل هي التي تدفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اتخاذ مثل هذه القرارات، مثل الذي حدث البارحة واليوم في مضيق هرمز. ويخلص بعد هذا كله عراقجي إلى القول أيا كان السبب، سواء رغبة في الضغط أو أن هذا الذي وصفه بالمخرب يقوم بدور الخداع، فالنتيجة واحدة، الإيرانيون لن يخضعوا للضغط. وهذا يعطي فكرة ربما على القرار الإيراني والموقف الإيراني الذي يتم إعداده للرد به على ما قدمته الولايات المتحدة، الذي يقع تحت سقف معروف إيرانيا مسبقا، وهو أنه لا رد تحت الضغط، لا رد تحت التهديد، وأن الحصار يجب أن يرفع في مقابل رفع الحصار عن مضيق هرمز. إذن هذه هي الأجواء بشكل عام على المستوى الدبلوماسي، دراسة للمقترح الأمريكي وعدم استعجال. على المستوى الرسائل في الحقيقة نشوى لا يتم تبادلها فقط على المستوى الدبلوماسي، ولكن أيضا في مضيق هرمز عن طريق الضربات العسكرية التي شهدناها البارحة واليوم. تسنيم، تنقل عن مصدر عسكري أن الذي حدث البارحة سيتكرر على الأرجح، وأن كل محاولة من الولايات المتحدة سواء من بوارجها للدخول إلى المضيق أو محاولة من بوارجها لمضايقة السفن الإيرانية ستواجه برد فوري وسريع وقوي. يبدو حسب ما علمنا من مصادر أن الحرس الثوري يريد إرساء معادلة جديدة في المضيق تقوم على قواعد اشتباك جديدة، قاعدة تقول إن أي محاولة لمنع السفن الإيرانية من التحرك سواء ذهابا أو إيابا ستتم مواجهتها بالنار. هذا هو هذه هي القاعدة، وهي تتوافق مع ما كان قد هدد به مقر خاتم الأنبياء، وهي الجهة التي تنسق بين الحرس الثوري وبين الجيش الإيراني، بحيث أنه قال لا يمكن أن يسمح لهذا الحصار بالاستمرار. وفقا لمصادرنا فإن إيران منحت مهلة للأمريكيين في انتظار تطور الأوضاع على أمل أن يتم حل الأزمة بشكل دبلوماسي. الآن وقد طال الأمر وقد بدأ الأثر الاقتصادي يظهر، فإن القرار هو أن يتم فك هذا الحصار بشكل من الأشكال بطريقة مباشرة ولكن بطريقة محدودة. قواعد الاشتباك التي تعتمدها إيران ويبدو أيضا تعتمد

0: تواجهها واشنطن هو أن المواجهات لا زالت محدودة ولا زالت لحظية وظرفية ولا تتجاوز الإطار الذي تتم فيه لا على المستوى الجغرافي ولا على المستوى الزمني. وهي طريقة أخرى في الحقيقة لإرساء الحدود ولرسم القواعد سيكون لها أثرها بالتأكيد على طاولة التفاوض.
1: سنبقى معك في سياق المتابعة لا شك في سياق التغطية. شكرا جزيلا لك محمد البقالي من طهران مراسل الجزيرة. الاشتباك المحدود اليوم بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي. تباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت أمس الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم، ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً.
2: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريباً من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقاً مباشراً للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
1: الآن للمناقشة معنا من أوهايو الدكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، معنا من طهران الدكتور حكيمة بريا أستاذ العلاقات الدولية بجامعة طهران، ومعنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الشاجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت. أهلا بكم جميعا. الحقيقة سأبدأ معك دكتور عبد الله.
3: تفضل.
1: أولا، هل هذه الاشتباكات التي شهدها الطرفان في البحر هي اشتباكية محاولة لتنفيذ استراتيجية حربية، أم أنها تثبيت للحصار الأمريكي في البحر؟
3: خلني أصدمك، ترامب ما عنده استراتيجي، makes it as he goes. ترامب متورط، عنده ورطة كبيرة، الوضع في المنطقة يعني على حافة ما نسميه سياسة حافة الهاوية. إيران ترى بأن هناك قدرة على أن تصمد أمام ترامب. ترامب مستعجل، يريد إنجازات، يريد أن لا يكون في حرب قبل زيارته للصين. قمة مهمة قادمة في بكين مع الرئيس الصيني. الصين طبعا متأذية بشكل كبير مع الهند. هناك محاولة لجر دولنا في المنطقة مع الصين أيضا، لأن نشكل نوع من الحل، حلحلة لمضيق هرمز. هناك مشروع قرار يناقش

0: في مجلس الأمن حول عولمة القضية ما تصير بين أمريكا وبين إيران في مضيق هرمز، بل أن تكتسب أيضا بعد أممي، وأيضا يعني وصلت يعني الشجاعة بأمريكا أنها تريد أن تطرحها تحت الفصل السابع، مما يعني بأن هناك يعني في تحدي لروسيا والصين. الاشتباكات التي جرت أمس واليوم قرب مضيق هرمز في قشم، جزيرة قشم والرصيف الميناء، وكذلك في بندر عباس القاعدة المهمة للحرس الثوري، هي جزء من الاختبار، جزء من جس النبض، جزء من تصعيد.
1: عفوا على المقاطعة، لا تفهمها على أنها محاولة فرض السيطرة على المضيق بين الطرفين؟
0: لا لا، هي محاولة لكسر إرادة إيران، لأن في عندنا قدرات، وطبعا أمريكا قاعد تصنفها ضمن الرد والدفاع، ما قاعد تصرفها ضمن الهجوم. وأيضا ترامب ووزير الحرب ووزير الخارجية حذرين جدا أن يفصلوا ما جرى أمس واليوم وما قد يجري اليوم مساء وغدا، بأنه ما له علاقة في يعني العملية العسكرية التي تخاض منذ فبراير والتي أعلن عن إنهائها. يعني يعني يعني هذه فصل حتى لا يدخل في متاهات ونقاش مع الكونغرس، لأنه أخبرهم أنها أن العملية وانتهت. هذه هذه هذه أقل من حرب وأكثر من مواجهة،
1: من مواجهة
0: وضغط من أجل أن إيران تقدم تنازلات، ولكن ردة الفعل ستكون إيران ستكون أكثر تشددا على ما يبدو.
1: دكتور بيتر، القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن 3 مدمرات أمريكية تبحر في بحر العرب دعما للحصار البحري المفروض على الموانئ، وبالتالي هذا يطرح التساؤل: مع هذه الاشتباكات هل نحن إزاء عرض من أعراض الحرب بمعنى الوجود البحري وتعزيز الوجود البحري ينتهي بانتهاء الحرب، أم نحن إزاء مرحلة جديدة لوجود عسكري أمريكي بحري طويل المدى في هذه المنطقة؟
2: أعتقد أن الأمر يتوقف على تصرفات إيران إذا ما أعيد فتح مضيق هرمز، وإذا ما تم استعادة الحقوق لاستخدام الممرات المائية الدولية بكل حرية. أنا لا أعتقد أن الأسطول الأمريكي سوف يبقى في بحر العرب لفترة طويلة، ولكن إذا ما استمرت إيران بإغلاق مضيق هرمز وشن الهجمات التي تستهدف السفن، هذا يعني أن التواجد البحري الأمريكي سوف يستمر بالإضافة إلى الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية.
1: دكتورة حكيمة في طهران، إلى أي مدى تتوقعين أن يكون هنالك رد إيجابي بالفعل، رغم أن طهران تتحدث بحسب الخارجية بيانها الأخير أنها غير معنية بالإنذارات الأمريكية ولا حتى بالمهل الزمنية؟
2: بالنسبة إلى موقف طهران، يتعين علينا أن نفهم أن الإيرانيين يستخدمون استراتيجية محددة، هذا ما تفعله الحكومة الإيرانية، وذلك على عكس نهج حكومة الولايات المتحدة الأمريكية. الأمريكيون يتصرفون بحسب المتغيرات والظروف المتغيرة، ولكن إيران تنظر إلى هذه العملية على أنها جزء من سلسلة من الأحداث في حلقة المقاومة في وجه الهيمنة الأمريكية. ونحن نتحدث عن تصريحات متناقضة وتصرفات متناقضة تحصل في الوقت نفسه من جانب الولايات المتحدة الأمريكية، حيث أنها تقول نعم إن وقف إطلاق النار راسخ، ولكن في الوقت نفسه نشاهد هذا الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية. إذن إيران تنظر إلى هذه اللحظة على أنها جزء من تاريخ طويل من المقاومة، وتأخذ هذا التاريخ على محمل الجد، وهي ليست على استعداد لتقديم التنازلات في وجه الضغوط الأمريكية. ولذلك تستمعون إلى هذه التصريحات الصادرة من طهران تقول إن إيران لن تتراجع بعد فرض الضغوط الدبلوماسية أو تحديد الأجال الزمنية.
1: دكتور عبد الله، ربما نحن بحاجة أحيانا لفهم سبب هذا الموقف، فلنقول المتصلب أو غير المرن بعبارة أكثر حيادية للإيرانيين مقابل كل هذه المعادلة، لكن

0: اسمح لي أن أطرح عليك السؤال التالي. يعني الاشتباكات الآن التي حصلت هي نتيجة للحصار الأمريكي في البحر على الأقل من حيث الظاهر. هذا يرجعنا إلى فكرة أن هرمز نفسه كمضيق، كفكرة مضيق، كان عرضا من أعراض الحرب، لم يزل قائما رغم أن المسبب ذهب بمعنى إطلاق النار توقف ولو بشكل كبير. هل معنى ذلك أن الاشتباكات يمكن أن تبقى قائمة حتى وإن ذهب الطرفان إلى اتفاق مبدئي يزيل الحصار بشكل مؤقت؟
1: لا طبعا، يعني هذا الهدف منه هو أن الوصول إلى اتفاق. يعني هذا ما يسمى يعني بالفكر عند ترامب وجماعته بأن يسرع إقناع إيران بأن هي محاصرة. إيران في وضع صعب، ترامب وجماعته يرون بأن إيران الوقت ضدها بالنسبة إلى عدم قدرتها على أن يكون عندها خزانات لوضع النفط المستخرج. يعني إيران قاعد تستخرج نفط ولكن ما عندها توزيعه، نقله، شحنه. يعني الآن في يعني حسب آخر الدراسات ملايين البراميل بكلفة 13 مليار دولار مجمدة، لأن إيران الأمريكيين يعني يطبقون الحصار بشكل شبه كامل على مضيق هرمز ويمنعون دخول الناقلات الفارغة على الأقل تصير خزانات للنفط المستخرج، ويمنعون خروج الناقلات الممتلئة لأن تصدر إلى خاصة آسيا، الزبون الأول الصين والهند واليابان وغيرها. فهني يعني الأمريكان يراهنون على هذه النقطة، أن هذا سيجبر إيران مع الاشتباكات أن نحن محكمين السيطرة ونمنع تصدير نفطكم واستخراجه، ولكن ما تصرفونه فما سويتوا شيء، وبعدين ستصلون إلى مرحلة أن مو قادرين تسوون ترسلون أو تصدرون هذا النفط. الإيرانيون أيضا عندهم ما يسمونه الصبر الاستراتيجي، وهو أننا إذا استمرينا في إنهاك الطرف الأمريكي ونحصل منا على تنازلات أكثر، وأن ترامب في الداخل يعني في لوم كبير له للكلفة الكبيرة التي تسبب بها الحرب وأيضا ارتفاع أسعار النفط ومضيق هرمز اللي كان مفتوح قبل الحرب.
0: نعم.
1: فاللوم يقع على ترامب من الشعب ومن المشرعين ومن الرأي العام ومن حتى الأوروبيين. صار في شرخ الآن في العلاقات الأطلسية بين الأوروبيين حلفاء أمريكا الأوائل وبين ترامب والولايات طيب المتحدة.
0: نسأل الدكتور
1: هذا
0: بيتر.
1: اللي يراهن عليه الإيرانيون الآن.
0: دكتور بيتر، هل يشعر الأمريكيون بهذا الأثر في الداخل الأمريكي لما يجري في هرمز؟
2: طلعت الرأي تسمح.
0: بالتأكيد.
3: Politically, yes.
4: على المستوى السياسي نعم، حيث أن الحرب لا تحظى بشعبية أبدا على مستوى الشعب الأمريكي، ولكن من ناحية أخرى إذا ما عينا استطلاعات الرأي تقريبا ثلثاء الشعب الأمريكي يود أن يربح الرئيس ترامب وأن ينجح في تحقيق أهدافه في هذه الحرب، أي أن لا تكون إيران نووية وأن يفتح مضيق هرمز من دون وجود حق فيتو إيراني على السفن التي تمر في هذا المضيق. وبالتالي نحن نتحدث عن حرب استنزاف اقتصادي، ومن يرمش أولا؟ إيران عزلت بشكل كامل أو تقريبا كامل عن باقي أنحاء العالم، ومن ناحية أخرى لدينا الولايات المتحدة وباقي دول العالم التي تتلقى تبعات التراجع في صادرات النفط من المنطقة. كلا الطرفين يريان أنه باستطاعتهما أن يكسبا، وبالتالي أعتقد أن النزاع سوف يستمر.
0: هل يمكن أن نخمن محتوى الرد الإيراني دكتور حكيم في طهران على المقترح الأمريكي؟
5: الرد الإيراني بخصوص الورقة، هل كررت السؤال؟
0: قلت هل بالإمكان أن نخمن طبيعة الرد أو محتوى الرد الإيراني على مقترح إنهاء الحرب الأمريكي؟
5: Yes. I think Iran is basically
4: أعتقد أن إيران بشكل أساسي تحاول أن تتوصل إلى

0: حلاً يختلف بشكل جذري عما تتوقعه الولايات المتحدة الأمريكية منها. منذ البداية كانت تطلب الإدارة الأمريكية من إيران أن تستسلم، وكما نعرف وخلال جولات متعددة من المفاوضات عرفنا أن إيران لن تقبل بالوصول إلى هذه النتيجة. أعتقد أن إيران أوضحت بشكل لا لبس فيه ما تريده منذ البداية، لا تود أن تقدم التنازلات بخصوص حقها في مياهها الإقليمية في منطقة مضيق هرمز، وذلك بالاستناد إلى القانون الدولي، حيث أن القانون الدولي يعطي إيران الحق بالتأكد من أن المرور هو مرور بريء للسفن في هذه المنطقة، بحيث لا يشكل تهديدا لأمن شعب إيران ولرفاه البلاد. وهذا جزء من القانون الدولي الذي تركن إليه إيران، هذا ما تحاول أن تصل إليه إيران. طبعا المسألة النووية علقت في مجال المفاوضات، وبالتالي هذه محاولة من جانب إيران للتوصل إلى حل دبلوماسي لوضع حد لهذه الحرب، ولكن من دون هذه الشروط التي تفرض على إيران الاستسلام. إيران
1: من طهران
0: تقبل
1: دكتورة
0: بذلك.
1: حكيمة بريا أستاذة العلاقات الدولية في جامعة طهران، شكرا جزيلا لك. من أوهايو الدكتور بيتر منصور الخبير بشؤون الأمن القومي الأمريكي، شكرا جزيلا. وهنا في الاستوديو الدكتور عبد الله الشاجي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت الخبير بشؤون الأمريكية، شكرا جزيلا لك. الآن مشاهدينا إلى الزميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث التي تناقش مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن على وقع التصعيد الأخير في مضيق هرمز.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة التداعيات المواجهات الأخيرة في مضيق هرمز على المسار السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ما زال الجانبان يتفاوضان ويطرحان مزيدا من التعديلات على بنود التفاهمات بينهما. كما نناقش مدى احتمال عودة المواجهات في مضيق هرمز وتطورها إلى مواجهة شاملة أو بقائها ضمن نطاق أوراق الضغط العسكرية لتحصيل مكاسب سياسية. فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، الذي يرى أنه يتعين أن تتلقى بلاده رداً من إيران على مقترح إنهاء الحرب، وأعرب عن أمله أن يكون هذا العرض جاداً. روبيو علق على التطورات الميدانية في مضيق هرمز بقوله إن محاولة إيران السيطرة على المضيق أمر غير مقبول، وإن بلاده لن تسمح لها بالسيطرة على الممر البحري العالمي. كما أشار إلى أن ضربات يوم الخميس كانت منفصلة عن عملية الغضب الملحمي، وأن أي إطلاق نار من قبل إيران سيقابل بالرد. من الجانب الإيراني قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم أمريكا على ما سماها مغامرة عسكرية متهورة. وتعليقا على الضربات الأمريكية في مضيق هرمز قال عراقجي إن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط أبدا. هذه التصريحات بشأن السياق التفاوضي تزامنت مع هجمات أمريكية استهدفت أكثر من موقع إيراني، بينما ردت طهران بضرب السفن العسكرية الأمريكية. هذه المعطيات سنطلع عليها أكثر مع زميلة سلم خضر على الشاشة التفاعلية، وهي لافتة هذه الوتيرة التي أخذتها الأحداث في مضيق هرمز. سلام،
3: بالضبط في أقل من 24 ساعة اشتباكين بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن اللافت مريم أن كلا الطرفين يتمسكان باستمرار وقف إطلاق النار بنسب متفاوتة. نبدأ بما حصل منذ يوم أمس وقد تكرر اليوم حقيقة، هناك ضربات أمريكية أو أعلنت إيران عن أن مجموعة من المناطق داخل الدولة تعرضت لضربات، من بين

0: فيها أمس جزيرة قشم، وكان هناك أيضا إطلاق نار في المضيق. بحسب ما بات لدينا من معلومات اليوم أيضا تكرر الأمر. يبدو أن الجانب الأمريكي يقوم بتطبيق ما يسميه بالحصار على الموانئ أو الغضب الاقتصادي. يبدأ هذا الحصار في من ميناء تشابهار جنوبا إلى الشواطئ العمانية، يمنع على السفن الإيرانية الدخول أو الخروج إلى مضيق هرمز. وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أنها منعت عودة قرابة 50 سفينة إيرانية إلى الموانئ الإيرانية، وأعادت تحويل مسارات 50 سفينة. لكن اللافت أن هناك اشتباكات. الذي جرى كما يبدو حتى الآن وفق المعلومات بأن الولايات المتحدة كانت تحاول إدخال مجموعة من المدمرات لتسلك خط مضيق هرمز، ولتعطي انطباعا بأن الأمور تحت السيطرة وبأن الحركة البحرية جارية فيه. هاتان واحدتان من المدمرات التي نشرت سنتكم صور لهما كان برفقة مدمرة ثالثة يوم أمس. الجانب الأمريكي يقول بأن هذه المدمرات تعرضت لإطلاق نار، ما دفع الجانب الإيراني إلى الرد. طبعا إطلاق النار تقول الولايات المتحدة والسنتكم تحديدا بأنه لم يؤدي إلى إصابة أي من المدمرات، لكن اللافت أن الرد الأمريكي توزع من بندر عباس وجزيرة قشم إضافة إلى مواقع أخرى كلها مطلة على المضيق. لجزيرة قشم حقيقة أهمية كبرى في كل ما يجري حاليا في مضيق هرمز. نبدأ بالجانب الإيراني. إيران قالت بأن هذه هي الخطوط البحرية التي سيسمح الحرس الثوري للسفن بأن تسلكها شمال وجنوب جزيرة لارك، مقابل المسارات التقليدية كانت قليلا إلى الجنوب، وهذه أيضا معطلة. الولايات المتحدة تخشى من أن تكون هذه المسارات التقليدية قد زرعت بالألغام، وهناك حقيقة قدرة لدى الجانب الإيراني من الناحية التكتيكية والنظرية والعسكرية. تستخدم إيران هذه القوارب السريعة ضمن ما يسمى بأسطول البعوض، للإشارة إلى صغر حجم هذه القوارب، قدرتها على المناورة داخل المياه الضيقة والمسارات الضيقة، ويمكنها أن تستخدم هذه الألغام وأن تزرع هذه الألغام البحرية. وبالتالي ما جرى، بالعودة إلى ما جرى يوم أمس، مقابل ذلك الولايات المتحدة قالت بأن هذا هو الخط الذي يفضل للسفن أن تسلكه. يبدو أن تعرض لإطلاق النار كان عند هذه المناطق. ردت الولايات المتحدة باستهدافات اليوم أيضا تكررت في نفس المناطق الجغرافية تقريبا. سريك اليوم في هرمزجان تم استهدافها، واحدة من أهم قواعد خفر السواحل. وهناك أيضا يوم أمس بندرجان في ميناب تعرض للقصف، ميناء بهمن تعرض للقصف إضافة إلى بندر عباس. اليوم حتى الآن إيران تقول بأن فقط منطقة سيريك في هرمزجان هي التي تعرضت لاستهدافات أمريكية.
1: سلام، هذه الوتيرة التي اتخذتها هذه المواجهة، إن كانت اشتباكات أو إطلاق نار متفرق ومحدود، هي ربما الأكثف منذ بدء هذا الحصار البحري ودخول ربما هذا الحصار إلى هذا المنعطف التصعيدي.
0: طبعا الحصار بدأ منذ أن أعلنه ترامب في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل، ووفق هذا الحصار جميع السفن التي تدخل إلى المضيق متجهة فقط إلى الموانئ الإيرانية، لا يمكنها أن تدخل. لكن هذا الحصار مر خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بشكل من دون أخطاء. ما حدث أمس وما حدث اليوم هي استثناءات إنجاز التعبير، لكن اللافت أن السلطات الإيرانية قالت اليوم أو لم تستبعد بأن يتم تكرار هذا السيناريو نتيجة وجود قطاعات بحرية كثيفة في بحر العرب، لا سيما للجانب الأمريكي.
1: شكرا لك سلام. وهذه التفاصيل التي ذكرتها سلام تزامنت مع تصريحات سياسية ومواقف من الطرفين بشأن المسار التفاوضي، وهو ما سنناقشه ونحلله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير في سياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب الزويري. قبل أن نبدأ النقاش معك نستعرض أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما يشير الدكتور محجوب الزويري أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عسكرياً وتحاول سحب ورقة مضيق هرمز ولو جزئيا من إيران، بحيث تخلق مسارا

0: آمنا للسفن. كذلك زادت من حدة الضغوط الاقتصادية، غير أن هذه الضغوط قد تؤدي لانفجار الأوضاع وعودة الحرب، لا سيما مع عدم تمكن واشنطن حتى الآن من تشكيل تحالف الناتو والأوروبيين للمساعدة في فتح المضيق، كما أن كل ذلك له تداعياته على الداخل الأمريكي اقتصاديا وسياسيا. أما إيران فقد أوصلت رسالة بأنها ما زالت تتحكم في مضيق هرمز وأنها قادرة على إرباك البحرية الأمريكية، إضافة إلى ما بدا أنه رسالة أخرى بأن طهران قادرة على إرباك وتعطيل تجارة النفط العالمية، وهو ما يزيد من الضغوط السياسية الدولية على واشنطن لإنهاء الحرب. لكنها في مقابل ذلك تعاني إيران من أوضاع اقتصادية داخلية ضاغطة ناهيك عن زيادة العقوبات والضغوط السياسية الداخلية. دكتور محجوب الزويري، إذن يريد كل طرف استخدام أوراق ضغطه في هذا التوقيت الحساس، نبدأ من أوراق الضغط الأمريكية وفاعليتها الآن.
1: لا شك بأن الولايات المتحدة مريم تتكئ على فكرة أنها قوة عسكرية كبرى، وأن وجود العسكري الموجود الآن يساعدها كثيرا على فرض قواعد اللعبة التي تريدها، لكنها في ذات الوقت تعلم جيدا أن ما هو موجود من عتاد ومن عديد الجنود لا يكفي، وتضغط بالأعداد الموجودة الآن. لذلك تحاول أن تحدث اختراقا في المضيق معين في الجهة المقاربة لعمان تحديدا، في محاولة لخلق ما اسميته مسير آمن للسفن، وبالتالي تقول لإيران أنك لا تملكين السيطرة الكاملة على المضيق، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مسار آمن بدون ألغام تعبر منه السفن. لدينا للعلم 1600 سفينة الآن في خلف مضيق هرمز، منها 400 ناقلة نفط، وبالتالي سيكون هناك انفراجة إن تم تأمين هذا المسار الآمن. وبالتالي ما تفعله الولايات المتحدة وتحقيق ذلك فقط في هذه اللحظة، وباعتقادي هذا السبب الذي دفع الإيرانيين للرد كما رأينا ليلة البارحة.
0: بالتالي تريد الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الضغط العسكري أكثر في الفترة التي ينتظر فيها الرد الإيراني على مقترحها؟
1: بالضبط، هي حقيقة تختبر القوة العسكرية الإيرانية الموجودة وقدرتها على التحكم وضبط إغلاق المضيق. ما جرى أمس وما جرى قبل ساعتين حتى الآن هو محاولة اختبارية من الولايات المتحدة إلى القدرة الإيرانية العسكرية على ضبط إغلاق المضيق وقدرتها على الاستمرار في ذلك.
0: كيف تفاعل الإيرانيون مع هذا الاختبار كما أسميته، ومن خلال هذا التفاعل ربما تذكر لنا استخدام إيران أيضا لأوراق ضغطها؟
1: بالضبط، إيران ردت بالقصف القطع الأمريكية العسكرية، وردت أيضا باستهداف ما القوة العسكرية التي هي الآن تشرف على إغلاق أو ما يسمى بالحصار الموانئ الإيرانية، كما أنها في نفس الوقت تحاول أن تخلق واقعا أمنيا جديدا يجعل كل القطع البحرية الأمريكية في خطر. وهذا الأمر يثير العسكريين الأمريكيين، لأن هذا معناه خسائر في الأفراد وخسائر في العتيد، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون جيدا للرئيس الأمريكي عندما يعود للبيت الأبيض.
0: ولكنه ليس جيد بالضرورة للإيرانيين، بما أن إيران تضعف اقتصاديا أيضا مع استمرار الحصار البحري وهذا الخناق الاقتصادي.
1: بالضبط، هذا ليس جيد لإيران، لكن إيران الآن تسعى لتحقيق معادلة واحدة، وهي أنها لا زالت قادرة على ضبط المضيق وقادرة على إفشال المخطط الأمريكي. هي تعرف ربما لا يمكن تحقيق ذلك 100%، لكن على الأقل يمكنها أن تمنع الأمريكيين من تحقيق كل ما يريدونه، تأخيره إرباكه، وهذا بالنسبة للإيرانيين قد يكون نجاح.
0: دكتور محجوب الزويري، على ضوء هذه المعطيات التي ذكرتها نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحته دكتور محجوب الزويري من خلال ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل بتصاعد حرب الاستنزاف والمواجهة العسكرية بنسبة 35%. السيناريو الثاني المرجح هو تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق إطاري كذلك بنسبة 35%. أما الاحتمال الثالث فهو استمرار حالة وقف إطلاق النار المتفق عليها، أي لا حرب ولا سلم بنسبة 30%. دكتور محجوب الزويري، لماذا تقاربت النسب لهذه الدرجة بين السيناريوهات الثلاث؟
1: نعم، السيناريو الأول والثاني هنالك أقول قدر من الضغوط على الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالسيناريو الأول، وبالتالي موضوع الاستنزاف العسكري لا يمكن للطرف أن يتحمله لفترة زمنية طويلة، لذلك أنا جعلته مساوي إلى اتفاق الإطاري الذي هو قد يكون مخرج لهما، وبالتالي يهرب من الاستنزاف إلى الاتفاق الإطاري. تعلمين مريم أن نحن نتوقع الليلة الجمعة نوعا من الرد الإيراني، نعم. والقول أن ربما يكون الأحد في نوع من الأخبار أكثر وضوحا حول هذا الاتفاق. أما الأمر الثاني وهو

0: حالة الهدوء التي كانت موجودة دون حالة التزاحم العسكري في المضيق، وبالتالي إبقاء الوضع هادئا عسكريا لكنه غير هادئ سياسيا.
1: لكن ربما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني وبنسبة 35% بأن يتوصل الطرفان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق إطاري، لا يعني بالضرورة أن تهدأ الأمور نهائيا، يمكن لعودة التوتر من جديد أن يطغى على المشهد. وهنا سنذهب إلى الاحتمال الأول واحتمالات التصاعد، تصاعد المواجهة والاستنزاف.
0: المفترض مريم وفق بنود الاتفاق الإطار التي قيل أو تم الحديث عنها أنه سيكون هدوء كامل عسكري مع التوصل لهذا الاتفاق. بعبارة أخرى يلتزم الطرفان بوقف كامل لإطلاق النار ويدخل في مفاوضات مدتها 30 يوم لوقف الحرب.
1: لكن الوتيرة التي أخذتها تسليم المقترحات والرد عليها وهذا البطء ربما وتشدد الطرفين في مسائل معينة، هل يمكن أن تدخلنا في نفق طويل من الاحتمال الثالث، لا حرب ولا سلم، الذي كنا فيه حتى أمس حتى قبل بدأ التوتر في مضيق هرمز؟
0: بالضبط، هذا وارد، لا يمكن أخذه من على الطاولة كما يقال. لكن ما يجعلني مؤمن بأنه للطرف الأمريكي تحديدا الرئيس ترامب يتحمل هذا الصبر الطويل للاستمرار في الحرب ولا في هذا الوضع، وهو مضطر إما أن يذهب إلى إطار الاتفاق الإطاري أو يذهب إلى شيء آخر ينهي به الحرب. شكله لا نعرفه حتى الآن، لكن بالتأكيد لا يمكن البقاء في المربع الموجود فيه الآن.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لمريم، والآن إلى الملف اللبناني، إذ أفاد مراسل الجزيرة بوقوع غارتين إسرائيليتين قبل قليل على بلدتي تول والبازورية في جنوبي البلاد. معنا من أبير السقي في جنوب لبنان مراسل الجزيرة جوني تانيوس ليطلعنا على مزيد من التفاصيل، وأيضا ستنضم إلينا من رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خمايسة. سأبدأ معك جوني، تفضل.
3: نشوان، هو يوم آخر من التصعيد الإسرائيلي العنفي والذي يمكن القول أنه بات يتفلت من كل الضوابط تقريبا ويمتد باتجاه عدد كبير من البلدات في منطقة شمال نهر الليطاني على وجه التحديد، ويتوسع باتجاه البقاع شرقا مرة جديدة، بالإضافة طبعا إلى الغارات من المسيرات والقصف المدفعي. وكما ذكرتم آخر الغارات التي كانت شنت خلال الدقائق القليلة الماضية كانت من المقاتلات الحربية الإسرائيلية باتجاه بلدتي تول والبازورية، كما أن هناك عشرات الغارات التي طالت عشرات البلدات في نواحي مختلفة من الجنوب اللبناني. هنا في القطاع الشرقي استهدفت الغارات بلدات كزوتر الشرقية ويحمر لشقيف، في القطاع الأوسط أيضا غارات أخرى، وفي القطاع الغربي كان التركيز على البلدات التي تقع لناحية قضاء صور كالحنية والقليلة والمنصورية والمنصوري عفوا ومجد الزون. وفي بلدة طورة سقط شهداء وجرحى بنتيجة الغارات الإسرائيلية، وصباحا أيضا سقط شهيد في بلدة كفرشوبة أو في محيط بلدة كفرشوبة نتيجة غارة من مسيرة إسرائيلية على سيارة عند طريق يربط بين بلدتي كفر شوبة وكفر حمام. وكما ذكرنا أيضا حصلت غارتان على المناطق الجبلية، نحن نسمع الآن صوت ذوي انفجار على الأغلب هو ناجم عن قصف مدفعي مستمر وكان متقطعا خلال الساعات القليلة الماضية أيضا باتجاه عدد من البلدات هنا في الجنوب اللبناني، وما تزال أصوات القذائف المدفعية حاضرة. إذن بالعودة إلى الغارات التي حصلت في البقاع شرقا، فقد سجلت غارتان على الجبال المحيطة ببلدتي بريتال والخريبة في البقاع الشمالي. وطبعا خلال الأيام الماضية أيضا كانت هناك غارات ولكن كانت محدودة جدا على بلدة البقاع شرقا في لبنان. ذكرنا إذن القصف المدفعي الذي سجل خلال الساعات القليلة الماضية، بالإضافة طبعا إلى التحليق المستمر للمقاتلات الحربية الإسرائيلية. وكان الجيش الإسرائيلي صباحا وجه انذارا لسبع بلدات بضرورة إخلائها، ولكن طبعا الغارات لم تقتصر على تلك البلدات، تخطت الغارات البلدات التي ذكرها الجيش الإسرائيلي. ونحن نتحدث كما ذكرنا في بداية هذه الرسالة عن عشرات الغارات الإسرائيلية العنيفة والتدميرية. نعم. حزب الله أيضا كثف من عملياته 21 عملية أعلن عنها حزب الله خلال الساعات الماضية.

0: من أبرزها طبعا إطلاق صواريخ نوعية على سكنة الشراقة في محيط مدينة نهرية، وقال حزب الله أنه نفذ هذه العملية ردا على كل الخروق الإسرائيلية، ولكن على وجه التحديد ردا على الغارة التي استهدفت ضاحية بيروت الجنوبية قبل ليلتين.
1: شكرا جزيلا لك جوني طانيوس مراسل الجزيرة من إبر السقي في جنوب لبنان. سنتحول إلى فاطمة خمايسي، سنتابع معك أيضا الجيش الإسرائيلي أبرز بياناته وأيضا الغارات التي شنت على جنوبي لبنان وإصابات الجنود الإسرائيليين. فاطمة.
2: صحيح نشوان، يوم حافل من ناحية التطورات الميدانية التي شهدتها الجبهة الشمالية هذا اليوم. أبرز هذه التطورات هو الدفعة الصاروخية التي أطلقها حزب الله، وهذا الاستهداف الذي طال كبرى المدن في شمال إسرائيل، وهو ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مدينة نهرية وصولا إلى مدينة حيفا وخليجها وأيضا مدينة عكا، عبر إطلاق الحزب 5 صواريخ. تم اعتراض صاروخ واحد فيما سقطت الصواريخ المتبقية في مناطق توصف إسرائيليا بالمفتوحة. أيضا تم تسجيل أضرار لحقت بأحد المنازل في مدينة نهرية وإصابة إسرائيلية أيضا على إثر ذلك. كان هنالك أيضا تسجيل لعمليات أخرى استخدم من خلال حزب الله المسيرات الانقضاضية. جزء من هذه المسيرات كان قد وجه نحو قوات الاحتلال الإسرائيلي العاملة في جنوب لبنان، وهو ما أدى إلى انفجار إحدى هذه المسيرات في قوة إسرائيلية بجنوب لبنان. وعلى إثر ذلك أيضا تم تسجيل إصابة لجندي في صفوف هذه القوة. كان هنالك مسيرة أخرى أطلقت من قبل حزب الله باتجاه موقع تابع للجيش الإسرائيلي في منطقة رأس النقورة بالجليل الغربي. هذه العملية أسفرت عن إصابة جنديين بجروح متفرقة، جروح أحد الجنود وصفت بالخطيرة. وأيضا هنالك عملية ثالثة قد أعلن عنها في الساعات الأخيرة من قبل الجيش الإسرائيلي، رصد سيارة إضافية من قبل حزب الله باتجاه قوات الاحتلال في جنوب لبنان. تم تنفيذ عملية اعتراض، ولكن حتى هذه اللحظة لم يكشف عن مصير عملية الاعتراض هذه، هل نجحت أم فشلت نشوان. طبعا هذه العمليات المتتالية من قبل حزب الله وهذا الاستخدام المكثف للمسيرات يكشف عن حجم خطورة هذه المسيرات التي تشغل بال المنظومة الأمنية والمؤسسة العسكرية في إسرائيل. وحتى اللحظة لا يوجد هنا حل عملياتي للتعامل مع هذه التهديدات الناجمة عن استخدام حزب الله لهذه المسيرات. في المقابل الجيش الإسرائيلي أيضا ينفذ الغارات بشكل متتالي ومتفرق في أنحاء في جنوب لبنان، يستهدف منصات إطلاق الصواريخ التي استخدمها حزب الله في تنفيذ عملياته باتجاه مناطق شمال إسرائيل. المؤسسة العسكرية أيضا ترجح بأن رد حزب الله لم ينتهي، لذلك هنالك رفع للحالة الأمنية في مناطق الشمال. تم إلغاء جميع الفعاليات والتجمهرات في تلك الجبهة تحسبا أيضا لاستمرار عمليات إطلاق الصواريخ من قبل حزب الله. أيضا العمليات المكثفة من قبل سلاح الجو الإسرائيلي كما أشرت هي عمليات متواصلة، يستهدف الجيش ما يسمى بالبنى التحتية العسكرية، ينفذ عمليات اغتيال، وكما أيضا ذكرنا يستهدف المنصات المستخدمة في عمليات إطلاق الصواريخ. كل هذه التطورات الميدانية أيضا يقابلها تسريبات إسرائيلية تتحدث عن الجلسة المرتقبة للمفاوضات في واشنطن، وهنالك أيضا حالة كما أشرت من الترقب لمضمون ما ستفضي إليه هذه المحادثات في إطار لقائها الثالث نشوان.
1: رام الله فاطمة خميسي مراسلة الجزيرة، شكرا جزيلا لك. ومعنا من بيروت صلاح سلام رئيس تحرير صحيفة اللواء، ومن بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي الباحث السياسي، أهلا بكما. سأبدأ معك سيد صلاح سلام رئيس تحرير صحيفة اللواء. أولا، هل تثبيت وقف إطلاق النار ممكن خلال عملية التفاوض طالما أن لبنان الرسمي وعلى رأسه، هنا نتحدث عن تصريحات سواء رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة فيما يتعلق بهذا الخيار كخيار استراتيجي لبيروت، هل هذا ممكن؟
3: بالواقع التعليمات لرئيسي الجمهورية والحكومة للرئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سمو كرم في الذي سيترأسه في لبنان في مفاوضات واشنطن هي التركيز على تسفية وقف إطلاق النار بشكل فعلي وجدي وبضمانة أمريكية هذه المرة، لأن الجانب الإسرائيلي لم يلتزم بأي وقف للنار طوال الفترة السابقة حتى بعد انتهاء حرب 2024 وتوقيع اتفاقية وقف العمليات العدائية في 27 نوفمبر 2024. لذلك لبنان يعطي أولوية لتسفية وقف إطلاق النار في حال الاستمرار في هذه المفاوضات المباشرة مع الطرف الإسرائيلي، وإلا لبنان ممكن أن يعيد النظر في هذا الموقف بدعم وتأييد عربي وأيضا أوروبي، لأن أيضا الدول العربية خاصة المملكة العربية السعودية تلعب دورا أساسيا في تسفية وقف إطلاق النار والتواصل مع الإدارة الأمريكية لإيصال وجهة النظر اللبنانية والخلفيات اللبنانية. كذلك هناك تأييد من الاتحاد الأوروبي للموقف اللبناني المتمسك بوقف إطلاق النار والانسحاب تأمين الانسحابات من كامل الأراضي اللبنانية من خلال المفاوضات المباشرة التي ستشهد جولتها الثالثة، وهي عمليا الأولى في إطار الدعوة الأمريكية
1: مفهوم،
3: لأن الجلستين السابقتين كان في إطار تحديد الإطار فقط.
1: سنأتي للتفاوض لهذه الجلسات، لكن الأساسية. سيد طارق، يعني إذا أخذنا بالاعتبار هنا أن تثبيت وقف إطلاق النار وارد وممكن بغض النظر عن ربما التجارب شهدنا خلال عملية التنفيذ هذه لوقف إطلاق النار خروقات مستمرة، لكن إلى جانب التفاوض مع هذا الوقف، ألا يشكل ذلك عاملا حاسما على الأقل في وقف التخريب، في وقف عمليات الهدم، في وقف عمليات النزوح والمعاناة الإنسانية في لبنان؟
4: تحياتي نشوان. بداية، هذا من ضمن يعني التمنيات اللبنانية، ليست هناك وقائع تدل وتشير إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية ستلزم إسرائيل بوقف شامل لإطلاق النار ومن ثم الانسحاب من الأراضي التي احتلتها بعد يعني 2 آذار أو التي كانت تحتلها في النقاط الخمس بعد 27 نوفمبر من العام 2024. لذلك اليوم حقيقة هناك، إذا صح التعبير، لا استراتيجية عند الحكومة اللبنانية إلا في أمرين. الأمر الأول هو إرضاء الرئيس دونالد ترامب ومنحه هذه الصورة للمفاوض اللبناني والمفاوض الإسرائيلي على طاولة واشنطن ليقول للعالم أنه الوحيد الذي استطاع أن يجمع بين الطرفين. الأمر الآخر حقيقة هو الاعتماد على الضمانة الأمريكية التي قال كل المبعوثين الأمريكيين إلى لبنان، توماس براك ومورغان أورتيغوس وحتى لينسي جراهام عندما أتى إلى لبنان، قال إنه الولايات المتحدة الأمريكية ليست ضامنة لأي شيء، هي ليست يعني لا تستطيع أن تلزم الإسرائيليين بوقف إطلاق النار أو بالانسحاب أو بعدم الاعتداء. لذلك اليوم الذهاب إلى المفاوضات والاعتماد على الرغبات والأمنيات، أن هناك يعني تغير أمريكي في الاستراتيجية التي تقول إنها تقف خلف إسرائيل في كل حروبها وفي حرب لبنان أيضا، أعتقد بأنه مراهنة في غير محلها، وهي ستؤدي فقط إلى يعني تكريس الشرخ والانقسام على المستوى السياسي الداخلي اللبناني من دون أن تحقق أي نتيجة.
1: طيب سيد صلاح سلام، يعني بناء على هذا الكلام للسيد طارق، وإذا أيضا ما أخذنا بالاعتبار بيان الخارجية الأمريكية الذي حث لبنان الرسمي على الاستمرار في التفاوض من أجل مساعدته على الحفاظ على سيادته، وهذا إشارة غير مباشرة إلى ملف حزب الله، لكن ألا تعتقد بأن الضمانة الأمريكية كما يقول الدكتور طارق هي غير كافية؟
3: بالواقع ليس هناك طرف دولي آخر يمكن أن يؤثر على الجانب الإسرائيلي بالقدر الذي تمارسه حكومة الرئيس ترامب حاليا. يعني شاهدنا في حرب ال 12 يوما، حرب حزيران على الأولى على إيران، كيف أعاد رتل كامل من الطائرات الأمريكية كان الإسرائيلية كان في طريق لشنغارات على إيران وأمر بعودته وهكذا كان. أيضا الرئيس ترامب طلب من نتنياهو وقف الغارات على بيروت والضاحية الجنوبية، وبالفعل توقفت هذه الغارات رغم الخرق الذي حصل قبل يومين بالنسبة للضاحية الجنوبية. وهنا أريد أن أشير إلى أن موقف لبنان في هذه المفاوضات ليس من الضعف كما يصوره البعض. الواقع كان هناك محاولة أمريكية لجمع الرئيس الجمهورية جوزيف عون مع رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو. لبنان أعلن رفضه لهذه المحاولة وأصر على أن الوقت ليس مناسبا ولم يحن بعد الوقت للقاء مع نتنياهو قبل تحقيق تقدم في المفاوضات وقبل حصول تعهد إسرائيلي واضح بالانسحابات.
1: لكن ماذا يملك لبنان من نقاط قوة؟
3: أيضا كان هناك محاولة لبنان، أولا وحدة الموقف اللبناني الرسمي والغير مسبوقة هي بأساس ورقة القوة هذه. أضف إلى ذلك أن الأكثرية الساحقة من اللبنانيين تؤيد هذه المفاوضات للتخلص من هذا الكابوس الإسرائيلي الذي تجاوز كل الخطوط الحمر فيما يجري حاليا في الجنوب من تدمير وتجريف وتشريد وتهجير البشر وضرب الحجر. أضف إلى ذلك أن التأييد العربي والمظلة العربية والمظلة الأوروبية لهذا الموقف تعتبر من أوراق القوة بالنسبة للطرف اللبناني. إذا أيضا القرارات التي سبق واتخذتها الحكومة اللبنانية بحصرية السلاح وعملية استعادة قرار الحرب والسلم وفرض السيادة الدولة كاملة على كل الأراضي اللبنانية، هذه القرارات أخذت يعني لقيت ترحيبا وتجاوبا عربيا وأوروبيا وحتى أمريكيا. وسمعنا وزير الخارجية الأمريكي روبيو يقول أن الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد لمساعدة الجيش اللبناني ليتمكن من تنفيذ قرارات الحكومة، وهذه طيب. لأول مرة تعلن
1: يعني حتى نحن وقت السيد طارق عبود دكتور طارق
3: الجيش الأمريكي.
1: هل تعتقد بأن سلام رئيس الحكومة لديه القدرة على اتخاذ قرار السلم بغض النظر عن إرادة حزب الله طالما أن فكرة قرار الحرب خارج ربما عن قدرته في السيطرة عليه؟
4: يعني لا أعتقد بأنه قادر على هذا، حتى لو وعد الإسرائيليين والأمريكيين يعني تحقيق ما يريده الإسرائيليون والأمريكيون هو ليس لديه القدرة على الأرض في هذا الموضوع إذا لم يكن هناك حوار مع المقاومة. يعني رئيس الحكومة ذاهب إلى واشنطن عبر الوفد ليفاوض العدو وهو ترك المفاوضات والحوار مع الطرف المعني في لبنان وهو المقاومة. إضافة إلى أن هناك كلام عام عن أن معظم اللبنانيين يعني يشاطرون رئيس الحكومة الرأي أو يتمنون المفاوضات، هذا كلام عام وسياسي وليس فيه أي يعني واقعية. هل هناك استفتاء على المستوى الشعبي اللبناني للذهاب إلى واشنطن ومفاوضة الإسرائيليين بشكل مباشر؟ أعتقد بأن رئاسة الحكومة اليوم تستعجل الخطوات ويعني تختصر المسافات لتحقيق عدد من الرغبات، وقلتها في المداخلة الأولى، ولكن ذلك لن يحقق شيئا للبنان على المستوى الوطني. قد يحقق مصالح شخصية وذاتية لأشخاص في لبنان، ولكنه سيكون مضرا على المستوى الوطني وعلى مستوى الوحدة الوطنية التي تتشتت اليوم على أعتاب واشنطن.
1: طيب يعني سنكتفي طبعا بهذا القدر من الحوار معكما ضيفي الكريمين. من بيروت الدكتور طارق عبود الأكاديمي الباحث السياسي، وأيضا الشكر موصول من بيروت لصلاح السلام وهو رئيس تحرير صحيفة اللواء، كان معنا في هذا الحوار المتعلق بآخر التطورات في لبنان بضمنها عدد من التطورات على المستوى السياسي وأيضا على المستوى الميداني تابعناه مع الزملاء المراسلين الميدانيين في لبنان، وأيضا بما في ذلك البيانات الخارجية، البيانات الخارجية الأمريكية المتعلقة بالوضع في لبنان. الآن مشاهدينا سنتحول إلى برنامج نقاش الساعة مع زميلة السي أبي عاصي.
5: مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في نقاش الساعة، ويقودنا فيه الخبر الذي نعرضه ونفككه بالنقاش والتفاعل وتعدد الزوايا. وبين التساؤلات والاحتمالات سنترك لضيوفنا أن يضعوا أمامكم أكثر الرؤى تنوعا في حوار هم من يصنعوا مساراته. أقل من حرب ولكن أكثر من توتر عابر، أقل من وجهة كبرى حد الإطاحة بالتفاوض ولكن أكثر من مجرد تصعيد. تلك خلاصة 24 ساعة من الاحتكاك الناري كرست مضيق هرمز كمساحة للغموض العسكري والسياسي المتبادل خلال هذه اللحظات الحاسمة التي ينتظر فيها وصول رد إيراني على ورقة واشنطن التفاوضية. لكن الانتظار هو لعبة الطرفين المفضلة، فحافة الهاوية والسقوف المرتفعة هي كل ما تعيش على وقعه المنطقة منذ وقف إطلاق النار. لكن الولايات المتحدة التي تنشغل أيضا بطاولة تفاوض أخرى في واشنطن بين لبنان وإسرائيل تحذر من امتداد الدور الإيراني هناك أيضا عبر العقبات التي تقول إن حزب الله يضعها. رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام قال اليوم للجزيرة إن البند الأول في المفاوضات هو تثبيت وقف إطلاق النار، مشددا على أن الدولة هي مرجعية التفاوض. لكن حزب الله يعود اليوم للتذكير مجددا بأن لبنان يحتاج إلى الدعم الإيراني، ويقول على لسان النائب حسين الحاج حسن إن الحكومة لا تملك أي تفويض للتفاوض على سلاح حزب الله مقابل وقف الحرب. هذه القضايا وغيرها نضعها على طاولة النقاش أمام ضيوفنا في الاستوديو. معنا الدكتور محجوب الزويري، الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط، الدكتور لقاء مكي، الباحث الأول بمركز الجزيرة للدراسات، الدكتور محمد صالح صدقيان، مدير المركز العربي للدراسات الإيرانية، بيتر روف، الكاتب في مجلة نيوز ويك، نيجار مرتضوي، كبيرة الباحثين في مركز السياسة الدولي، الدكتور فيصل أبو صليب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، والدكتور سليم زخور، الباحث المختص في القانون الدستوري والأنظمة السياسية. تحية لكم جميع ضيوفنا، وتحية مجددا للمشاهدين. ودعونا نبدأ من هذا الوضع الذي نراه في مضيق هرمز، مواجهات عسكرية في وقت ننتظر الرد الإيراني على المقترحات الأمريكية، في وقت يقول الرئيس الأمريكي أو يعبر عن التفاؤل أن الأمور وصلت إلى خواتيمها. هل ما يجري في مضيق هرمز يعبر بالفعل على أننا وصلنا إلى حل أم العكس دكتور صدقيان؟
6: حقيقة الولايات المتحدة أثبتت بأنها لا تريد أن تتفاوض، وإيران لا تريد أن تستسلم، والولايات المتحدة تريد فرض إرادتها في هذه المفاوضات، وإيران لا زالت متمسكة بمواقفها. وبالتالي نحن أمام مشهدية صراع الإرادات بين طهران وواشنطن. الولايات المتحدة تريد أو فرضت، ودائما كانت تفرض توقيتات معينة، الجانب الإيراني لا يريد أن يكون تحت رحمة التوقيتات الأمريكية سواء كان في المكان أو في الزمان. وبالتالي كانت الولايات المتحدة والرئيس ترامب أيضا قال بأنه ينتظر الرد الإيراني يوم أمس الخميس، لكن إيران لحد الآن تقول بأنها تدرس المقترح الأمريكي.
5: لكن روبيو يقول أن الرد منتظر اليوم.
6: أنا لا أعتقد بأن اليوم سوف، لأن روبيو قال بأن ننتظر اليوم، إيران سوف لن تعطي اليوم، لأن هذه التوقيتات بالنسبة للإيرانيين يعتقدون بأن هذا نوع من الهيمنة أو جزء من الهيمنة التي تريد الولايات المتحدة أن تهيمن على الوضع التفاوضي مع إيران. والإيرانيون بأي شكل من الأشكال لا يريدون أن يقعوا تحت طائلة هذه الهيمنة.
5: بيتر روف، ما رأيك؟
7: أم أنا أعتقد بأننا نتجه نحو السلام، وأعتقد أننا نتجه نحو التوصل أو إبرام اتفاق، وأعتقد أن ثمة من هو في منصب القيادة داخل النظام الإيراني قرر بأنه يريد أن يحرف اتجاه هذه العملية، ويحاولون إغاظة الطرف الأمريكي بقدر الإمكان، آملين أن يحققوا أمورا ربما تصور في العالم بأن أمريكا هي من تخرق وتنتهك وقف إطلاق النار، في حين أنه في حقيقة الأمر هم من قاموا بإطلاق النار على مدمرات أمريكية، وكذلك ما قاموا به ضد الناقلة الكاريبية في المياه العمانية، وبالتالي هم يختبرون الوضع ليرون إن كانوا سيفلتون ب
5: ألم تكن الولايات المتحدة هي البادئة عندما أطلقت مشروع عملية مشروع الحرية؟
7: مشروع الحرية لم يكن عملية عسكرية، مشروع الحرية لم يصمم لإلحاق الأذى والضرر بأي جهة، إذا كان مصمما ليساعد الناس، ليساعد حوالي 50,000 بحار عالقون في الخليج، لأن إيران هي من اختطفت مضيق هرمز وتقوم بزرع ألغام في بحر عمان، وذلك من أجل ولذلك الولايات المتحدة تريد إخراج هؤلاء الطواقم وتريد إخراج البضائع والسلع التي تحملها هذه السفن والناقلات، وبالتالي الولايات المتحدة
6: لماذا جاءت الحشود العسكرية الأمريكية إلى هذه المنطقة، ولماذا فرضت الحصار على
7: الرئيس الأمريكي قال أنه إذا ما كان هنالك مشكلة أنه سيكون هنالك تدمير لإيران، وهنالك من فهم الأمر بأنه تهديد نووي، ولكن الولايات المتحدة ما زالت ماضية باتجاه تسوية سلمية تتم عبر المفاوضات، ولا أعتقد أن هذه ما يسمى بال لمسات الحب إذا ما صح التعبير.
5: بإمكانك أن تكرر لأنه بسبب الترجمة ربما لم تصله
6: أنا المعلومة. قلت بأنه لماذا جاءت الحشود العسكرية الأمريكية إلى شمال المحيط الهندي وبحر العرب، ولماذا فرضت الحظر على الموانئ الإيرانية؟ أنا أعتقد بأن الجانب الأمريكي أو الأمريكي بشكل عام يجب أن يتعلم هذه الهيمنة التي كان يمارسها خلال العقود السابقة. أعتقد بأنه يجب أن يعيد النظر في هذه الهيمنة. بقية شعوب العالم ليست هي يعني تحت اليد، وإنما لديها مصالح يجب أن تحترم هذه المصالح، ولديها كرامة يجب أن تحترم كرامتها، وهذه الهيمنة وأنه يجب أنه في هذا الوقت تعطيني الرأي أو take it or leave it، هذه يعني
5: ولكن هذا كله ايضا نتاج مفاوضات ونتاج يعني تفاوض عبر باكستان.
6: هذا صحيح، لكن حتى في الباكستان قدموا ورقه ليفت تيكت اور ليفت، يتعاملون بهذا المنطق. انا اعتقد بان اذا هذا
5: وضحت المنطق فكرة كان تعقيب صحيح. سريع تعقيب
6: الآن
5: سريع بيتر.
6: الان ليس مكانه الان.
7: إذا لو أظهر نظامكم احتراما لكرامة وإنسانية الشعب الإيراني أو قريب،
6: وهل وضعت الولايات المتحدة احتراما لإطفال إيران عندما ضربوا مدرسة ميناب واستشهد أكثر من 165 طفلا يتراوح أعمارهم من 7 سنوات إلى 12 عاما؟
7: هل تحترمون الأطفال
6: يعني كل
7: المواطنين في البحرين وفي السعودية
6: لا تحترم شعوبها
7: ومهاجمتهم؟
6: أنتم تحترم شعوبها.
7: إذا أردت أن تقاطعني وتغلبني بالحديث فإن بإمكاني أكون فضا معك، إذا ما أردت أن تكون فضا معي فأكون فضا معك في المقابل.
6: لا أنا لا أريد.
5: دعونا حتى نتقدم في النقاش،
6: أسمع كلاما غير دقيقا ويخالف الواقع.
5: دكتور عميد الياس حنا، كيف يمكن وصف ما يجري
8: المناظره
7: بيتر. انت من بدات
8: المناظره الشخصيه تبتعد يعني عن روح النقاش، يعني هذا الصراع هو صراع جيوسياسي بامتياز بغض النظر عن الثقافه الايرانيه او الثقافه الامريكيه، وانا اعرف الاثنين. اليوم ما يجري مشروع الحريه هو مشروع تحت غطاء انساني مدعوم عسكريا والهدف دائما هو إعادة رسم الخارطة والهندسة لمضيق هرمز. يعني نحن لدينا أساسا الممرات الأساسية قبل الحرب، لدينا تحويل إيران لمسار مختلف، وبالتالي هذه هي إلسي الطلبات عندما تريدين أن تعبري حسب CNN، يعني 40 سؤال يجب أن تجاوب عليها. وبالتالي الولايات المتحدة الأمريكية أعادت الهندسة وفرضت الحصار، أعادت إيران ورسمت خطين أساسيين مهمين. مشروع الحرية هو بايلوت كما يقال، يعني هو عملية لإيران نتيجة الحرب تسيطر على المضيق، والدفاع دائما هو أقوى من الهجوم. واليوم الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تخلق واقعا جديدا، إعادة هندسة، وبالتالي لحرمان إيران من الليفرج، من السلطة والقدرة، وهذا أمر يتطلب حسابات دقيقة.
5: كيف يمكن قراءة من الناحية العسكرية عميد ليسحنا، كيف يمكن قراءة هذا التصعيد في وقت يجري الحديث فيه عن إمكانية التوصل إلى حل؟
8: التصعيد هو للاختبار أولا، اثنين التصعيد هو لفرض أمر واقع مهم جدا، واستعمال الأمر الإنساني وحتى القوانين الدولية إلسي، لأنه لا يسمح لإيران أن تغلق، وبالتالي هذا الممر الإنساني أو الممر مشروع الحرية يمر عبر الإمارات، عبر عمان، وبالتالي يمكن فعلا تجاوز ما تملكه ونزع من يد إيران أقوى ورقة، والتي قد تؤدي إلى موضوع النووي، موضوع الصواريخ وحتى المسيرات.
5: دكتور فيصل أبو سليم،
9: أنا فقط عندي ملاحظة للدكتور صدقيان ذكرها قبل قليل، وهي متعلقة بالحلقة السابقة عندما قلت بأن الرئيس ترامب لم يستطع قراءة الشخصية الإيرانية بالشكل المطلوب. يعني الآن الدكتور صدقيان كان يتحدث بأنه إذا قال روبيو بأن يجب أن يكون الرد اليوم فلن يكون هناك رد. عقلية الشخصية الإيرانية والشرقية بشكل عام بأنها ترفض الهيمنة وترفض الاستسلام وترفض الرد على المطالب بهذه الصورة التي لديها السلطة العليا. وجانب آخر أيضا قلته في حلقة أمس بأن العقلية الإيرانية متعلقة بمتلازمة التفاوض، وهذه الشخصية مرتبطة بالبازار الإيراني، مختلفة عن شخصية ترامب العقلية البورساتية يريد تحقيق نتائج بشكل سريع. أنا بظني بصورة بمشهد عام على على على الحالة اليوم بأن لا أجد النظام الإيراني جادا في مضيق هرمز، في مسألة مضيق هرمز، إنما هي تكتيك تفاوضي يمارسه الإيرانيون بشكل واضح بالتشدد في مضيق هرمز، ملف مضيق هرمز، من أجل أن يكون التنازل في ملف آخر وهو ملف البرنامج النووي. بمعنى أن الإيرانيون اليوم يحاولون أن تكون المفاوضات حول مضيق هرمز، وهو ملف مستجد لم يكن مطروحا، حتى إذا كان هناك تنازل من جانبهم يكون التنازل على الجانب الإيراني أو على الجانب الأمريكي في مسألة البرنامج النووي، بمعنى أن يتنازل إيران عن مضيق هرمز في مقابل أن تكون تنازلات أو حصول على مكاسب في البرنامج النووي. مسألة التدويل، أنا برأيي أن النظام الإيراني كلما مر عليه الوقت في مسألة مضيق هرمز كلما زادت الضغوط الدولية عليه. أنا أعلم بأن إيران تراهن على عامل الوقت، تراهن على عامل الجغرافيا بأن لديها معرفة بجغرافية المنطقة، تراهن على التدريبات المسبقة حول مضيق هرمز، تراهن على التجارب السابقة في الحرب العراقية الإيرانية.
5: هل ما زالت هذه الرهانات في مكانها؟
9: وهذه إلى الآن تلعب دور مهم في إعطاء أفضلية بالنسبة لإيران. أيضا وجدنا اليوم بعض الأخبار عن أن باكستان تفتح ممر لإيران عبر موانئها، وأن العراق تبيع النفط الإيراني لصالحها. وبالتالي مثل هذه النوافذ للجانب الإيراني تمنحه مزيدا من الوقت، لكن الضغط الدولي سوف يزيد على إيران إذا عرقلت الملاحة في مضيق هرمز، لأنه ممر دولي يهم العالم بأجمعه. وهنا يأتي دور دول الخليج العربي. دول الخليج العربي يجب أن تستثمر في مسألة تدويل هذه القضية عن طريق مجلس الأمن، وهو تحرك اليوم موجود في قرار مجلس الأمن دون الخوض في الفصل السابع، والاستفادة من تجربة الكويت. على فكرة في الحرب العراقية الإيرانية حصل نفس الشيء من الجانب الإيراني بأنها استهدفت ناقلات النفط الكويتية، لكن ماذا عملت وقتها الخارجية الكويتية؟ قامت برفع الأعلام على ناقلات النفط الكويتية للأعضاء الدائمين الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفيتي وقتها، رفعت الأعلام على ناقلاتها النفطية، وبالتالي استطاعت تدويل الحرب العراقية الإيرانية. أنا أعتقد بأن مثل هذا السيناريو يمكن أن يكرر بمسألة تدويل هذه القضية.
8: لو سمحت بس الدكتور فيصل، يعني قد يكون مخطئ في مكان ما يعني ومحق في مكان آخر. الحرب الناقلات في ذلك الوقت قررت الكويت في ذلك الوقت أن تطلب من روسيا أو الاتحاد السوفيتي هذه، فتدخلت الولايات المتحدة الأمريكية. واحد. اثنين، لم تكن الولايات المتحدة الأمريكية على حرب كما هي اليوم كما كانت في ذلك الوقت. ثلاثة، كانت القوات الأمريكية البحرية داخل مضيق هرمز داخل الخليج، بالتالي وكان هناك يعني منظومة أمنية جاهزة، وبالتالي تعرضت بعض الوحدات القطع الأمريكية البحرية إلى الانفجار، وبالتالي كان الرد الأمريكي أيام الرئيس ريغان هو تدمير السواحل الإيرانية وتدمير البحرية الأمريكية. الواقع مختلف تماما. طيب. نحن نتحدث عن خارج المضيق أو خارج الخليج، في ذلك الوقت كانت داخل الخليج.
9: أريد فقط بملاحظة سريعة على النقطة سريعا فقط، بأن البنية العسكرية موجودة اليوم أيضا عند البحرية الأمريكية، هذه موجودة اليوم
8: بس ليست داخل الخليج.
9: وايضا موجوده يعني مساله
8: هناك قطعتين بالحد الاقصى لدول الخليج، ولكن لا تنفع فعلا لهكذا حجم. يعني اليوم كل دول الخليج لا تصدر اي شيء ضمن الغاز، في ذلك الوقت كان الامر يعتمد فقط على الكويت.
5: لكن كلامك دكتور فيصل يوحي وكان يعني الامور ليست على وشك ان تحل كما يروج الرئيس الامريكي.
9: انا برايي بان ايران من الصعب عليها الموافقه على هذه المطالب، المطالب تسليم كمية اليورانيوم المخصب، تفكيك المنشآت النووية. طيب. بمعنى نسأل. أنه فقط ردا على النقطة بشكل سريع
5: بسرعة.
9: على فكرة ريتشارد كلارك مستشار إدارة ريغان في وقت الحرب العراقية الإيرانية في مذكراته أشار إلى أن الكويت طلبت من الولايات المتحدة رفع الأعلام وإدارة ريغان رفضت، ثم لجأت الكويت إلى الاتحاد السوفيتي وبالتالي رفعت الأعلام. هذا ما أقصده بأن يمكن أن يكرر إدخال الصين وروسيا في مياه الخليج. طيب. اليوم لتدويل هذه القضية.
8: روسيا منشغلة اليوم بأوكرانيا، لا يمكن لها أن تؤمن أي شيء إلا المساعدات لإيران اليوم، المساعدات العسكرية. يقال أن هناك 5000 مسيرة وصلت إلى إيران من روسيا، وبالتالي منها ما هو على الجبهة اللبنانية، وقد نتحدث عن
5: نجار. هل نحن أمام حل أم العكس؟
10: الأمر غير واضح. فقط لمجرد أن المشروع يسمى مشروع الحرية هذا لا يعني ذلك، فنحن نرى القوات البحرية الأمريكية يأتون هنا ويحاولون فتح شيء بالقوة. وعندما نتحدث عن مضيق هرمز دعونا لا ننسى، هم يقولون إن هذه أرض أو ممر مائي بين إيران وعمان لا مثيل له في العالم. إذن قانونية أو عدم قانونية هذا الأمر هي أمر خاضع للنقاش الآن، ولذلك يجب العودة إلى القوانين المعنية بهذا الأمر. وهذه دولة تقاتل في شواطئها وموانئها لأنها الطرف العضف، هي الآن تقاتل من قبل قوتين نوويتين وفي إطار حربين قانوني غير قانونيتين وليس واحدة. الولايات المتحدة مستمرة بالحصار آملة أن هذا سوف يضع ضغوطا على الإيرانيين وأن الشعب الإيراني سوف ينتفض. هذا لم يحدث في الحرب السابقة ولا في هذه الحرب، عندما تقوم بقصف مدرسة للبنات فإن الشعب لا يرضى عن هذا وبالتالي لن ينتفض ضد نظامه. أيضا هناك مشكلة في البيت الأبيض بأن رئيس ترامب ما زال الآن يفكر بأنه إذا ما قمت بعملية عسكرية أخرى ووضعت المزيد من الضغوط ربما هذا سوف يؤدي إلى إجبار الإيرانيين إلى أن يستسلموا ويقبلوا بالاتفاقية ويأتوا إلى طاولة المفاوضات. هذا لن يحدث. ولكن الجانب الآخر هو أن المقاومة الإيرانية أيضا أيضا لها حدودها، فهم يقاومون الآن ولكن هناك حدود. الضغوط الاقتصادية بسبب العقوبات الأمريكية هذا أمر يضع ضغوطا على الشعب الإيراني، كل هذا أمور حقيقية. إذن ما يجب أن يحدث هو أن الجانبين يجب أن يفهما بأن هناك حد للضغوط الأمريكية، أيضا هناك حد للقتل والتدمير. إذن يجب أن يكون هناك التقاء في الوسط في الطريقة الدبلوماسية وليس عن طريق الحرب، وأن يكون هناك تفاوض، ودور المفاوضين أيضا مهم جدا في هذا الصدد.
11: هو موضوع التسوية، يبدو أن إيران غير قادرة على صناعة التسوية نتيجة التباينات الداخلية. هناك إشكالية في مدى حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها الجانب الإيراني. الولايات المتحدة قدمت تنازلات، قدمت مجموعة كبيرة من التنازلات، حتى وصول إلى هذه الورقة هناك مجموعة من التنازلات قدمتها الولايات المتحدة، من تنحية مجموعة من الملفات، من الموافقة على مرحلية النقاش وطرح الملفات. ولكن الإشكالية تقع أن الولايات المتحدة تريد التزامات واضحة من إيران في هذه الورقة للتفاهم حول المسائل النووية، وإيران ليست قادرة على الالتزام، هي تريد ترحيل الملفات إلى المرحلة الثانية للنقاش للمتابعة، وهذا ما يرفضه الجانب الأمريكي. الموضوع ليس استسلام. صحيح أن الرئيس ترامب يقول استسلام استسلام، وهذا نوع من الخطاب السياسي
10: سبب لذلك،
11: ولكن الموضوع هو قدرة إيران فعلا على تقديم التنازلات ووصول إلى تسوية. وعبر الجانب الأمريكي عن هذا الموضوع من خلال تحديد هذه المسائل، وهي مخزون اليورانيوم عالي التخصيب والقدرة على التخصيب وتعليقه إلى كم عام. لابد من الجانب الإيراني أن يقدم هذه التنازلات، وإلا لن يصل الموضوع إلى تسوية.
5: ما رأيك؟ المشكلة
10: هل أضفت كلمة هنا؟ لا يمكن أن ننسى أن إيران تفاوضت بشأن البرنامج النووي مرتين مع هذه الإدارة. في المرتين كان هناك هجوم على إيران في خضم المفاوضات.
5: إذن لماذا الانخراط في مسار المفاوضات في باكستان؟ معلش نيجار.
12: Sorry, say it again.
5: هذا ما قاله عراقجي ما ذكرته، أنه كل مرة يجري الانخراط في المسار الدبلوماسي تقوم الولايات المتحدة بمهاجمة إيران، ولكن على أي أساس إذن انخرطت إيران في المسار الدبلوماسي في باكستان؟ لأن كل ما نتحدث عنه اليوم هو بنتيجة هذه المفاوضات الجارية عبر الوسيط الباكستاني.
12: Well, they want a diplomatic resolution, but there's almost
10: هم يريدون تسوية دبلوماسية، ولكن ليس هناك ثقة. حتى في الجولة الثانية من المفاوضات قبل بدء هذه الحرب كانوا يقولون إننا نذهب ونضع إصبعنا على الزناد ولكن نفاوض. إذن هذا حدث مرتين، ولكن هذا جعلهم يفقدون الثقة في الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة تخوض في نقاشات.
11: وهذا يعود أيضا على عدم قدرة إيران على تقديم تنازلات وصنع التسوية، هي نفس الموضوع. دكتور الآن إذا لم يكن هناك أي تنازلات وتسوية
5: دقيقة. نستمع إلى دكتور لقاء ثم نعود
13: إليه. شكرا. بالنسبة إلى التنازلات، إيران لحد الآن قدمت 5 مقترحات، والرئيس ترامب على كل المقترحات التي قدمتها إيران كان يقول بأن هذه الاقتراحات جيدة لكنها غير كافية، ومرة ثانية تقدم اقتراح آخر. كل الاقتراحات أنا لا أقول بأنها تنازلات، لكنها كانت تريد أن ترضي الولايات المتحدة من أجل الجلوس على طاولة مفاوضات. لكن المشكلة في الجانب الأمريكي هو لا يريد هذه المقترحات، هو يريد شيء معين. الإيرانيون يعلمون ماذا يريد الرئيس ترامب، لكن لن يعطوه، يعني لن يعطوه الاستسلام ولا يرفعون الراية البيضاء.
11: ليس استسلام، كلام.
13: وإيران إذا سمحت لي، إيران تريد المفاوضات على أساس رابح، مصالح مشتركة، احترام متبادل.
5: طيب واضح.
13: من يكون رابح؟
5: وضحت الأمور.
13: أشكرك.
14: زوجتي قالت أنا منفتحة تجاه المفاوضات، وهي أرادت أن تتفاوض بشأن الأمور التي تريدها فقط حسب شروطي. أنا لم يكن لي رأي ولم يكن لي إمكانية ولذلك اضطررت للاستعانة بمحامين، وهنا لا يوجد محامين. إذن إيران تتحدث عن التفاوض
7: لأنها جادة، ولكنها في الوقت نفسه تقوم بفرض سيطرتها على منطقة الخليج شيئا فشيئا، وخصوصا في منطقة مضيق هرمز، وتذكر دول الخليج بأنها تملك أسلحة باليستية وصواريخ باليستية، وأنها ستقوم باستخدامها، وقتلت مواطنين أبرياء في البحرين وقطر وغيره. هي لا تريد أن تناقش القضايا الأساسية والجوهرية، وتريد أن تؤجل وتؤجل وتسوف وتماطل إلى أن تمتلك سلاحا نوويا، ثم ستتغير الديناميكية.
5: لكن كل التفاؤل كان كل التفاؤل بإمكانية الوصول إلى حل دكتور لقاء كان صادرا عن الرئيس الأمريكي.
15: الرئيس الأمريكي اطلقها لسببين، أولا الاعتبارات تتعلق بنزعة الشخصية المبالغة بأمور كثيرة، والثاني أنه كان يطلقها لأسباب تتعلق بالسوق، تطمين السوق، خفض الأسعار، وأيضا جعل عملية الفشل من مسؤولية إيران، لأنه وهذه إيران أيضا استخدمتها في بعض الأحيان في بعض أوجه المفاوضات خلال مفاوضات جنيف مثلا قبل الحرب، إعطاء طبيعة انطباع إيجابي حول المفاوضات لإحراج الأمريكان. لكن إحنا بالمناسبة الأخبار تقول أن ترامب كان يفكر بالحرب، استئناف الحرب اللي يوقفوه واحد من الأطراف اللي وقفته طبعا، بالإضافة للدول العربية، وهذا أصبح جاد. يعني إسرائيل صوتها ضعف في واشنطن مقابل ارتفاع صوت الدول العربية ولا سيما السعودية والدول الخليج الأخرى. أصبحت يعني بالمناسبة حتى فشل مشروع الحرية وانسحاب أمريكا بسبب رفض الكويت والسعودية استخدام أراضيهما للطائرات مثلا، وهذا اللي أرغم على إيقافه وتعليق العملية، واحد من الأسباب المهمة. المهم هذه العملية يعرفها ترامب، يعرف أنه أصبح المسألة أكثر صعوبة، لكن هو لا يستطيع من الخروج من المولد بلا حمص، يعني أنه الخروج بفشل لا يجوز، ثم أن المسألة حتى الأمريكان الرافضين للحرب لا يقبلون بها، يعني أنه يطلع فاشل بدون حسم الموضوع النووي. إيران أعتقد أن لديها رغبة بحسم القضية، لأنها أيضا تعاني من ضغط الحصار، الضغط الاقتصادي، الدمار اللي حصل وتريد الإعمار. هناك أمور كثيرة تدفعها إلى معالجة إنهاء الحرب، ولذلك هي وضعت شرط إنهاء الحرب قبل أي شيء آخر، لكن هي لا تريد أن تعطي صورة استسلام، هذا ممنوع. يعني بالمخيال الإيراني الشعبي وليس فقط الرسمي، هذا غير ممكن بخيال التاريخي. لا بأس نقدم تنازلات لكن بطريقة منمطة منمقة.
5: يعني كيف لطيفة. باعتقادك يمكن أن تتعاطى مع النقاط 14 الآن الموجودة في المقترح؟ ما الرد المتوقع من
15: المشكلة ترامب؟ المشكلة أن ترامب لا يترك فرصة للطرف الآخر ليخرج بطريقة تحفظ ماء الوجه. هو يعني يتعامل وكأنه يريد الحرب أن تستمر، وكأنه يريد لإيران أن ترفض. يعني حينما يقول يقبلون أو ندمرهم راح يرفضون، يعني حتى لو عندهم أصوات تقول هم صحيح في أطراف في إيران متشددة مثل الحرس على سبيل المثال، وفي أطراف تريد التفاوض مثل قليباف وبشكيان، لأن يعرفون الحاجة الاقتصادية. لكن لما ترامب يتصرح بهذه الطريقة طبعا يترك للطرف المتشدد أن يقوى، وكأنه يريد الحرب أن تستمر سواء أراد ذلك أو لم يريد حقيقة. هذا يعني باختصار يا السي، الآن إحنا أمام رغبة من الطرفين بإنهاء الحرب، والرغبة من الطرفين بتقديم تنازلات، ولكن سياق المفاوضات غير مناسب، جو غير مناسب. يعني الضغوط موجودة، الظروف موجودة، والرغبات موجودة، لكن ليس هناك مناخ مناسب للتقدم في هذه المفاوضات.
5: دكتور محجوب، يعني لا حل إن كانت هذا هو الوضع.
16: إلسي، إذا أردنا أن ننظر للمشهد بشكل مختلف، حتى بداية مشروع الحرية كان هناك نوعا من التفاؤل كبير في المشهد التفاوضي. هناك نقاط 10 تم طرحها، ثم جعلها 14 نقطة، ثم جعلها 5 نقاط، ثم الحديث عن إطار يتم التبادل بين الطرفين على أساس أن يكون في شيئا يوم الأحد المقبل. عملية مشروع الحرية جاءت تفسد كل ذلك، وهي الحلقة الثالثة من محاولات الرئيس ترامب أن يقول أنه بإمكانه أن يحدث اختراقا في المضيق لوحده بعد أن فشل مع الناتو وبعد أن فشل مع الأوروبيين وبعد أن مشروع الحصار الآن موانئ الآن لا يحقق مبتغاه بالشكل السريع فذهب إلى خيار مشروع الحرية. مشروع الحرية ما الذي أضافه من إرباك وفوضى على المشهد التفاوضي؟ أولا أدخل ما يسمى بالأعمال العسكرية غير الواضحة، يعني بمعنى آخر ما الذي جرى أمس لا حتى لديه رواية صحيحة، لا الأمريكيين يقولون صدقا ما الذي جرى ولا الإيراني يقولون صدقا ما الذي جرى ولا هناك طرف ثالث. نحن أمام روايات متناقضة. الشيء المثبت وحيد فيها أن هناك اشتباكات وهناك قصفا جرى وقد يكون في أطراف ثالثة ورابعة منخرطة لا أحد يعرف عنها. الشيء الثابت أن ما جرى يريد إفساد المشهد التفاوضي، ليس بالضرورة لتحسين شروط التفاوض بقدر ما هو جعل مشهد التفاوض كله قابل للتأجيل مزيد من الوقت، مع عدم الأخذ بعين الاعتبار التبعات الاقتصادية الكبيرة على تأجيل الحل، خاصة أنه هنالك إشارات كانت تصدر من طهران أن قدرا من التوافق قد حصل. نحن شهدنا حوالي 14 ساعة من التصريحات المنسجمة من المؤسسة السياسية والمؤسسة العسكرية الإيرانية تتحدث عن قرب ما يسمى breaking through اختراق، لكن ما الذي جرى؟ مشروع الحرية عطل كل شيء. وهنا يبقى السؤال المطروح، لماذا قام مشروع الحرية؟ من الذي أراد؟ الرئيس ترامب أم المؤسسة العسكرية الأمريكية؟ هل المؤسسة العسكرية الأمريكية لديها تصور مختلف عن المشهد وتريد أن تقدم للرئيس الأمريكي شيئا جديدا لم يستطع سياسيا أن يحققه؟ تريد أن تقدم
9: حاول التدويل. حاول التدويل، لو تلاحظ حاول أن يجذب مثلا كوريا الجنوبية. مشكلة
16: لم ينجح.
9: مشكلة ترامب بأنه قبل بداية الحرب لم تكن علاقاته جيدة مع التكتل الأوروبي،
16: ولم
17: يهيئ للحرب.
16: الأهم من ذلك، الأهم من ذلك أنه لم يثبت، ترامب لم يثبت منذ رئاسته الأولى أنه حليف يوثق به. هذه قضية صحيح. مهمة. هو صحيح. بدأ على أساس
9: وبالتالي لو تلاحظ بأن الموقف البريطاني بالتحديد لو كان بريطانيا مؤيدة لهذه الحرب مثل حرب 2003 في العراق اختلف الوضع بالنسبة للولايات المتحدة. اليوم الاتحاد الأوروبي أو التكتل الأوروبي يريد أن يثبت لترامب بأنه لا يمكن للسياسة الأمريكية تحقيق إنجازاتها بدون تنسيق مع حلف الناتو.
18: عميد الياس حنا، الآن الرئيس الأمريكي يقول عليهم أن يقبلوا وإلا سنقصفهم بشدة، وهو كان وجه مثل هكذا تهديدات في أكثر من مرة ثم تراجع في اللحظة الأخيرة. باعتقادك ما فعالية مثل هكذا كلام من الناحية العسكرية إن كان في كل مرة يتراجع؟
8: إلسي، الكلام الذي يحكى أن الرئيس ترامب ليس لديه استراتيجية هذا أمر خاطئ. وبالتالي حتى إذا لم يكن لديه استراتيجية هي استراتيجية بحد ذاتها. اليوم ما فعله من مشروع الحرية هو بناء على اقتراح من رئيس الأركان ومن قائد المنطقة المركزية، وبالتالي هذا الأمر ليس يعني لا يأتي من لا شيء. اثنين، عندما يقول أننا سنقصف هذا أمر يعتبر على أنه العصا مقابل السياسة. الشيء الآخر أن إسرائيل أيضا وصلتها ما يقارب 6900 طن من الأسلحة والعتاد، ومنذ بدء الحرب حتى الآن 115 ألف طن من هذا العتاد. وبالتالي عندما قال أيال زمير نحن نستعد ولدينا بنك أهداف جديد، هذا الأمر هو عملية الضغط، ولكن عملية الضغط كما يقال بالعامية كثرة الشد الترخي. فإذا أنت أمام مرحلة استعصاء على هذا الأمر. اليوم إيران تأخذ ما ليس لها في المضيق وتفاوض عليه لأهداف داخلية، وعندما تعطي شيء ليس لها. فإذا اليوم واقع أمر أنتجت، يعني لديه استراتيجية ولكن الواقع الميداني والتطبيق أنتج واقعا مختلفا عما أراده الرئيس ترامب. إذا ذهب إلى حرب هو في ورطة، وإذا بقي كذلك وخرج أو استراتيجية خروج هو في ورطة.
9: قطر إلسي اليوم إكسيوس يتحدث عن وساطة قطرية وزيارة رئيس الوزراء القطري، هذا تحرك دبلوماسي مهم باعتبار أن تحريك المياه الراكدة قطر من خلال دبلوماسيات الوساطة السابقة في ملفات معقدة استطاعت تفكيك الكثير من الملفات المعقدة، وبالتالي يمكن لها تجديد هذه الورقة.
15: بس ملاحظة، إذا تلاحظين في مسارين الآن في المنطقة، مسارين سياسيين، الأول هو الأمريكي الإيراني المعروف مسار إسلام آباد، الثاني هو مسار إقليمي أو عربي إيراني، وهذا المسار يبدو أنه يسير بطريقة أسرع وأكثر مصداقية وموثوقية من المسار الإيراني الأمريكي. احنا إذا لاحظنا المرة الفترة الماضية عراق يتواصل مع معظم وزراء الخارجية في المنطقة، لا سيما بالسعودية وقطر طبعا وعمان، وكان هناك أيضا وراح أيضا أعتقد زارهم، وكان هناك هذه الزيارة اليوم للوزير الرئيس وزراء القطري إلى واشنطن. هذا النمط من العلاقات بما فيها موقف السعودية من عدم أو من عدم السماح لترامب أو من الضغط عليه لإنهاء الحرب.
8: حسب الول ستريت جورنال عادت وقبلت هي والكويت البارحة بالول ستريت جورنال
15: بالمشروع الحرية
8: مشروع الحرية قبلت بأن تستعمل القواعد العسكرية.
11: هذه معلومات
15: غير مؤكدة
8: حسب الول ستريت جورنال،
15: لأنه
8: كان من الول ستريت جورنال
15: حسبها آرتس اليوم حسبها آرتس أنه رافضة.
18: طيب يعني وبالتالي
15: هذا المسار العربي الإيراني، بمعنى إيران أعتقد أنه درس الحرب كان شديد عليها، وهي تريد إيجاد مقاربة جديدة لعلاقتها في المنطقة، لكن عليها أولا أن تخرج من هذه الحرب، وهي تريد أن تستعد لنمط جديد من العلاقات، يعني حتى علاقتها بالحلفاء هي مستعدة أنه تتخلى عنهم أو على الأقل تعيد بناء علاقتها معهم بطريقة مختلفة تحفظ سيادة الدول سواء في العراق أو لبنان، لكن بآلية جديدة وبدون طيب. آلية
18: هذا على كل إنسان نناقشه عندما
15: يعني لا يظهر وكأنه
18: التطورات المتعلقة
15: فيها انطلاق
18: بلبنان. ولكن دعنا نسأل بيتر روف، ما الذي سيقوم به الرئيس الأمريكي في حال لم يصل الرد الإيراني اليوم، وفي حال لم يتم التقدم في هذا المسار الدبلوماسي كما كان وعد وكما هو يريد، خصوصا أنه يهدد بأنه سيتم قصف إيران بشدة؟
7: من المهم أن نتذكر أن هذا بدأ بعد عدم تحلي إيران بالمسؤولية سيما فيما يتعلق ببرنامجها النووي السري وطموحاتها وتطلعاتها لبناء وتطوير أسلحة نووية رغم التصريحات العلنية التي كانت تتناقض مع مواقفها. سير الأحداث حول مسار الحديث يركز على ما يجري في مضيق هرمز، وهو من الناحية الإعلامية يخدم إيران، ذلك لأنها تعتقد بأنها قامت بتحشيد العالم ضد الولايات المتحدة وأن العالم يلوم الولايات المتحدة بشأن ما يحدث في المضيق.
18: بيتر حتى نختصر الوقت، قل لنا ما الذي سيقوم به الرئيس الأمريكي، ما هي خياراته؟
7: That's what I'm getting to. إذن هذا ما حاول أن أصل إليه. الرئيس ترامب لم ينسى أو يغفل عن أهدافه الرئيسية، والأمر لا يتعلق بالحصار ولا مضيق هرمز. مشروع الحرية كانت فكرة جربت لم تنجح لأسباب متعددة، وبالتالي تم إسقاطها والتخلي عنها، وهي لم تكن تدريبا عسكريا ولم تكن عملية عسكرية، ولو كانت كذلك لحررت الكثير من السفن والناقلات العالقة في المضيق، وبالتالي لم تكن عملية عسكرية. إذن ما يشغل بال الرئيس هو البرنامج التخصيب، البرنامج النووي، وتهديد إيران لدول الخليج. طبعا البرنامج النووي من شأنه أن يهدد دول الخليج والولايات المتحدة، وبالتالي هذا هدفه الأساسي، وإيران لا تريد أن تناقش هذا الموضوع. وأعتقد إذن والرئيس أوضح بأنه سيذكر إيران بأنه يتعين عليها مناقشة هذا الموضوع.
18: كيف؟ ماذا سيفعل باختصار؟
7: إذن سيذكرهم بأنهم عليهم أن يناقشوا هذا الموضوع، وإلا سيستأنف الحرب ويعودوا إلى الحرب. أوضح ذلك تماما.
10: دعوني أضيف نقطة، لأنني تابعت الملف النووي عن كثب، وليس صحيحا ما يقال. حسب وزارة الخارجية الأمريكية وحسب الوكالة الدولية للطاقة الذرية، فإن برنامج إيران النووي ما زال سلميا، وحتى لم يبدأ أن يتوجه إلى أن يكون عسكريا. ورئيس ترامب لم يعجبه ما قام به أوباما، انسحب من الاتفاقية، ولكن المشكلة هنا هي أن هذا لم يتم التصريح به بأنه هدف الحرب. إذن فاذهبوا إلى موقع البيت الأبيض على جوجل ما زال هناك بيان من يونيو الماضي بأن برنامج إيران النووي تم تدميره، وكل ما يقول غير ذلك فهو يعتبر يقول كلاما زائفا. هذا
18: ولكن الآن
10: يقال على مدى أشهر
18: الآن
10: من البيت الأبيض، والآن فجأة نسمع رواية مختلفة.
18: الآن ما هو مطروح في هذه النقاط 14 يعني الأبرز منها هو موضوع تجميد تخصيب اليورانيوم في إيران، وموضوع تسليم المواد المشعة إلى الولايات المتحدة، وبالتالي إن لم تفعل إيران ذلك كما يقول لنا بيتر سيستأنف الرئيس الأمريكي الحرب. هل إيران مستعدة لذلك؟
10: ليس من خلال الضغوط. إيران تظهر المرونة وتظهر المرونة بالنسبة للقضية النووية مع هذا الرئيس مرتين قبل أن يتم مهاجمتها، وهناك انفتاحات في هذه البنية، ولكن المشكلة في الرئيس ترامب هو أنه كل صباح اثنين وبسبب الوضع في السوق وأزمة الطاقة العالمية هو يتحدث عن مشكلة، إما أنه يقوم ب وضع مشروع الحرية أو أن يضع المزيد من الضغوط على الإيرانيين لكي يستسلموا. هذا لم يحدث، الأمر متعلق بالتاريخ والثقافة وأيضا فهم طويل المدى. إذن سبب بدء هذه الحرب هو أنه من البداية قال إذا ما ضغطت الإيرانيين بشكل كاف كما هو الحال.
18: دكتور سليم ما رأيك؟ هل
10: ترامب سوف نحصل على نتائج نريدها؟
7: إذن مفهوم العنف السلبي هو وارد، هذا ما أسمعه. في الحقيقة الوكالات المستقلة

0: وصل إلى 60% بسبب خروج الرئيس الأمريكي من الاتفاق. ولكن حتى نتقدم في النقاش معلش حتى نتقدم في النقاش ونستفيد من الوقت دكتور سليم.
1: طبعا نحن قمنا بالانسحاب من الاتفاق انه وبالتالي لم يكونوا مضطرين لتخصيب او تسريع
2: الاسرائيل
0: في موضوع استئناف الحرب النووي.
2: ساجاوب على السؤال الذي تفضلت به، ماذا سيفعل الرئيس ترامب او بالاحرى ماذا سيحاول ان يفعل، لانه ممكن ان لا ينجح. هناك المسار التفاوضي، هناك اشكاليه في المسار التفاوضي، هناك مسار الحرب، الجانبان لا يريدان الحرب، وهناك مسار بناء على المعطيات يجري العمل عليه وهو المسار الميداني البحري الآن، وهو يتماشى مع مشروع الحرية، وهو يتماشى مع مشروع القرار في مجلس الأمن. يعني واضح أن هناك توجه ما عند الجانب الأمريكي أنه في حال فشل المفاوضات سيجري فتح هذا المسار بشكل أو بآخر من خلال تأمين هذا المسار. هذا سيضع ضغط على الجانب الإيراني، بمعنى أن الحصار على الموانئ الإيرانية سيستمر وسيجري فتح هذا الممر في مضيق هرمز وتأمينه. عندها لن يعود هناك أي حرج بالوقت عند الجانب الأمريكي، من الممكن أن يستمر بهذا الموضوع إلى مدى أبعد، وهذا سيضع الكثير من الضغوط على الجانب الإيراني.
0: دكتور أبو صليب سريعا
3: ترامب أنا برأيي قام بالعديد من الأخطاء الاستراتيجية، من أهمها أو من أهمها إلغاء الاتفاق النووي في عام 2018. يعني هو بإلغاء الاتفاق ليس فقط سمح للإيرانيين بزيادة التخصيب، إنما أيضا أفقد الثقة داخل إيران بالتيار الإصلاحي روحاني وظريف وقتها. وبالتالي هنا يجب أن لا تتكرر مثل هذه الأخطاء الاستراتيجية. تعليق على مسألة الدبلوماسية الخليجية، أنا بتقديري بأن الدبلوماسية الخليجية استمعت من عراقجي، استمعت من الإيرانيين، وتريد إيصال هذه الرسالة للأمريكيين، تريد تقديم بعض التنازلات من الجانب الأمريكي الذي يحفظ ماء الوجه بالنسبة للإيرانيين، ليس تسليم اليورانيوم المخصب للولايات المتحدة، ربما يكون لطرف آخر، محاولة تحقيق بعض المكاسب التي يخرج بها الإيرانيون من هذه الحرب، وبالتالي لا يكون لديهم هذه الثقافة، ثقافة الاستسلام، بمعنى أن تكون هناك وين وين جيم. هذه النقطة. مرحلة ما بعد الحرب والله نقطة جدا مهمة، أن نتكلم عن مرحلة ما بعد نهاية الحرب، خصوصا أنها مشابهة لمرحلة ما بعد انتهاء الحرب العراقية الإيرانية. خامنئي وقتها في 89 ومجتبى خامنئي اليوم، مع رفع العقوبات الاقتصادية سوف تظهر تغيرات اقتصادية داخل المجتمع الإيراني وتصاحبها تغيرات اجتماعية، وبالتالي يمكن أن يكون لدول الخليج العربي دور في التنسيق الاقتصادي مع إيران. هذا السيناريو التفاؤلي الذي نرغب بأن يكون في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب.
0: بموازاة ما يجري في مضيق هرمز وهذا الانتظار على مستوى الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، هناك أيضا ما يحصل في لبنان. اليوم رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام يقول لقناة الجزيرة: لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي الجهة المفاوضة باسمه من خلال المؤسسات الدستورية، طبعا في حديثه تمهيدا لانطلاق المسار التفاوضي المباشر بين لبنان وإسرائيل الخميس المقبل في واشنطن. دكتور صدقيان، كيف ستتعاطى إيران مع هذا الموضوع؟
4: هناك مشكلة في لبنان، وربما جنرال الياس يفهم الوضع أفضل. هناك مشكلة الاتفاق الداخلي اللبناني، لا زال هناك مشكلة هذه التعدد الآراء وعدم وجود حوار وطني داخلي لبناني من أجل صياغة موقف سياسي يستطيع أن يتعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، مع كل التجاوزات الإسرائيلية.
0: لكن هذا موضوع داخلي لبناني، أنا أتحدث عن الموقف الإيراني.
4: الموقف الإيراني. نعم، عندما أتحدث عن التوافق الداخلي اللبناني، الإيرانيون دائما كانوا يقولون، حتى في الزيارات التي قام بها علي الأرجاني رحمه الله أو عباس عراقجي، لقائهم برئيس الجمهورية، رئيس الوزراء، رئيس المجلس النيابي، كانوا دائما يقولون بأن التوافق الداخلي مهم بالنسبة إلى إيران، وبالتالي إيران تدعم القرار اللبناني الموحد الذي يراعي فيه
0: الآن إيران. دكتور صدقيان، يعني حتى نكون واضحين، الآن إيران تدعم حزب الله، حزب الله لا يريد هذه المفاوضات، يريد الرهان على الميدان. البعض في لبنان يعتبر أن الرهان على الميدان هو أمر يكلف لبنان كثيرا، أثمنه باهظا جداً.

0: وطويل ربما. وبالتالي هنا السؤال، يعني كيف ستتعاطى إيران مع ما يحدث وهي يعني تشجع سردية حزب الله؟
1: لدينا مشكلة، وهو أن الكثيرين لا يريدون أن يعتقدوا بأن حزب الله عندما يريد أن يتخذ قرار هو يتخذه بنفسه. والكثير من الشواهد، وأنا أعلم ميدانيا ذلك،
2: طالما الحديث
1: بأن
0: دعوه يكمل الفكرة، ليكمل الفكرة،
1: بأن حزب الله كثير من المواقف التي تخص المواجهة مع الكيان الإسرائيلي حزب الله يأخذها، وفي أماكن أخرى كان حزب الله يتخذ مواقف تفرض على إيران. طيب. وإيران تلتزم بهذا الفرض الذي يرفض
0: دكتور سليم زخور
1: حزب الله.
3: يعني كان لافتا من دكتور صدقيان عندما كان السؤال ماذا سيكون موقف إيران، توجه بالملامة إلى عدم وجود توافق داخل لبنان. في الواقع في لبنان هناك توافق، يعني هناك جهة وحيدة خارج التوافق وهي حزب الله، وليس صحيحا أنه ليس هناك حوار. منذ عام 2005 إلى اليوم حوالي 21 سنة، والحوارات قائمة حول استراتيجية دفاعية، حول سلاح حزب الله، من 2006 2008 2012 13 2023، وكلها حوارات من أجل الوصول، وكلها كانت تمييع هذا الموضوع من قبل حزب الله. يعني رح أعطي مثال واحد، يعني عندما نقول التوافق الداخلي اللبناني عام 2012-2013 كان هناك حوار في لبنان برعاية رئيس الجمهورية، وتمت الوصول إلى ما سمي بوقتها إعلان بعبدة، وتم إقرار في هذا الإعلان مبدأ الحياد الإيجابي للبنان بمعنى عدم التدخل في الصراعات. ماذا حصل؟
0: ووافق حزب الله،
3: ووافق حزب الله على هذا الموضوع. ماذا حصل؟ تم إرسال مقاتلي حزب الله للمشاركة بالحرب في سوريا. من أرسل المقاتلين لسوريا؟ ليس الحكومة اللبنانية، ليس اللبنانيين.
0: يقول لك دكتور صدقيان بمعزل، ربما في بعض الأحيان يتصرف حزب الله بمعزل عما تريده إيران، يفرض على إيران قرارات.
3: هذه نظرية، هذه نظرية رومانسية.
1: لا لا لا، يعني أنا
3: ممكن ممكن
0: يعني معلش ليكمل فكرة.
3: يعني ممكن الآن نحن في ذكرى 7 أيار 2008 عندما دخل حزب الله إلى شوارع بيروت واحتل مناطق بيروت، ممكن هذا كان ليس بتوجيه إيراني، يعني ممكن بعض التصرفات يقوم بها حزب الله، ولكن سوريا. الأمور الاستراتيجية الكبيرة مثل دخول مقاتلي حزب الله إلى سوريا لا تجري
0: مثل الموقف الآن مثلا.
3: حتى الآن ما حصل حكما هو ليس قرار مستقل لحزب الله، هو قرار بالتنسيق. يعني دائما السردية لحزب الله للمقاومة أن التوقيت كان لبنانيا. لماذا هذا التوقيت لبنانيا بعد 15؟ ما هذه الصدفة في التوقيت اللبناني أن أتى التوقيت اللبناني مع التوقيت الإيراني؟ يعني التوقيت هو إيراني، التوجيه هو إيراني، القيادة هي إيرانية، والتنسيق هو مع الحرس الثوري حسب بيانات الحرس الثوري. يعني هذا الموضوع، يعني أرجو أنه يعني ننتهي من نقاشه لأنه
0: واضح.
2: دكتور صدقيان، اللبنانيون حاليا متفقين، حزب الله يعتبر على أنه لاعب هجين، يعني هايبريد بلاير، يعني هو في الدولة في مجلس النواب وهو في الحكومة أيضا، ولكن في أخذ القرار والسلم والحرب هو يذهب منفردا. والدليل على ذلك هو ما قاله أمين عام حزب الله شيخ نعيم قاسم: نحن انتقاما للمرشد. وبالتالي هذا الأمر يذهب يحرم الدولة من العصا أو من البندقية، وبالتالي يضعف موقفها التفاوضي. ماذا تقوم إسرائيل اليوم؟ تسعى إسرائيل لما يسمى باللا تناسب، disproportionality، يعني ترفع الثمن على بيئة حزب الله بالتحديد، على الدولة اللبنانية ككل بالطبع، ولكن على بيئة حزب الله، وبالتالي حزب الله يخوض حربا للتحرير أيضا باللا تناسب. ما المقصود بذلك؟ هو فعلا اليوم الريشو بين أن يقتل جندي إسرائيلي، هناك 100 شهيد لبناني، هذا عدد دمار. إسرائيل تغير ما يسمى بالإيكو سيستم لكل المناطق، خاصة لمناطق بيئة حزب الله. هذا أمر ليس يعني غير مقبول على المستوى المستقبلي إن كان لحزب الله، بيئة حزب الله، وحتى للدولة اللبنانية.
0: اسمع لي رد دكتور صدقيان سريعا.
1: أريد أن أقول شيء، الدخول إلى سوريا كان قرارا لبنانيا وحزب الله هو الذي أقنع.
0: قرار لبناني؟
3: نعم. الميليشيات العراقية والميليشيات الأفغانية كانت قرار حزب الله لبناني؟
1: وهو الذي أقنع إيران بضرورة التوجه إلى سوريا.
2: لا لا لا لا لا.
3: والميليشيات الأفغانية
1: ومواجهة الحركات
2: قاسم سليماني ذهب إلى روسيا، ذهب إلى روسيا وقال إذا سقط النظام في سوريا سنسقط مع
0: هذا
2: بعض.
0: باعتراف الأمين العام السابق حسن نصر الله
2: في بداية بعدها بعدها أقنع الروس بأن يأتوا إلى سوريا وبدأنا نرى وعندما قال الأمين العام حزب الله السابق سيد حسن نصر الله قال طيب. أن طريق القدس
0: نحن لا نريد نحن لا نريد أن نتشعب في هذا الموضوع تاريخيا.
4: هو طالما القضية تتعلق بالميراث اللي هو ده ينسحب لحد اليوم فما في شيء اسمه تاريخ، في عملية مستمرة وما زالت. طبعا هذه لن تستمر كثيرا بصراحة، أنا أعتقد أنه هذا لن يطول لأنه المسألة
0: يعني توافق على ما قاله نواف سلام دكتور أن الدولة هي جهة المفاوضة، أن لبنان نجح في تثبيت أن الدولة هي جهة المفاوضة؟
4: لا أمل للمشرق العربي ودوله الفاشلة الآن إلا بالاستعادة الدولة من مجموعات خارج الدولة. هذه المجموعات التي أيدتها أو شجع أو خلقتها إيران لتنفيذ أجدتها، التوسع، النفوذ، المقاربة مع إسرائيل، المهم يعني بغض النظر الحرب خارج الحدود بمعنى الدفاع خارج الحدود وكلها بعد 2003، كل هذه لن تدوم. لكن المخاض بالنسبة للبنان تحديدا بشكل خاص صعب للغاية، وأنا أعتقد أنه حتى هندسة القصف الإسرائيلي بدأت تلعب على هذا الوتر اللي ذكرته، بيئة حزب الله. اليوم كان في إخلاء أو أمس إخلاء لقرى،
0: كل يوم
4: حول إخلاءات. حول صور هي بيئة قريبة من نبي بري من
2: دكتور
4: أمل.
2: دكتور مكي، هذه جغرافيا، توبوغرافيا وديموغرافيا. يعني يقال عادة أن الحرب لا تربح من الجو لأنه يجب أن يكون هناك قوى على البر. الإسرائيلي اليوم يضرب الإيكو سيستم التهجير.
4: لا لا لا، الضغط على نبيه بري تحديدا،
2: رئيس
4: على
2: نبيه بري نبيه دمرت قريته، دمرت بلدته، دمرت
4: وزيادة على هذا البيئة الحاضنة لحركة أمل لزيادة الألم الخاص بالبيئة الشيعية، وهذه مسألة خطيرة.
0: طيب.
4: لأن الشيعة هم مكون أساسي في لبنان. التلاعب ببيئتهم من ناحية الديموغرافيا هذا تهديد خطير أصلا للبناء الديموغرافي للبنان، وبالتالي يجب أن يفكروا 20 مرة ما العمل لاستعادة التوازن الديمقراطي.
0: دكتور زويري، ما مآل هذا المسار التفاوضي الذي سينطلق الأسبوع المقبل بين لبنان وإسرائيل من وجهة نظري؟
5: هذا المسار بشكل أو بآخر هو مرتبط بمسار التفاوض الذي يجري بين واشنطن وبين طهران.
2: صح.
5: ونحن أمام مشهدين متوازيين يراد منهما مسألة بسيطة وواضحة، وهي تشكيل اليوم التالي في إيران، تشكيل اليوم التالي في لبنان. بعبارة أوضح، المطلوب الخروج من هذه الحرب أمريكيا، المطلوب الخروج من هذه الحرب إيران أكثر تهشيما، والدولة اللبنانية أكثر قوة على حزب الله، وحزب الله أكثر تهشيما إيرانيا، وحزب الله المطلوب الخروج أكثر قوة وأمريكا ودورها أكثر تهشيما. وبالتالي مشهد التفاوض سيركز على هذا البعد، وتحديدا في لبنان ينبغي أن تدعم الدولة. وأقول مرة أخرى، الولايات المتحدة لم تفعل ما يطلب منها في دعم الدولة اللبنانية وتخلت.
0: وهنا نسأل بيتر روف سريعا لأنه ما يعد لدينا الكثير من الوقت، ما الذي ستقدمه الولايات المتحدة من أجل أن تضمن إنجاح هذا المسار، خصوصا أن اليوم وزير الخارجية ماركو روبيو يقول لا تفاوض مع حزب الله، لا تفاوض مع إيران حول موضوع لبنان؟ باختصار، لم يعد لدينا وقت.
6: ربما أشك أن بعض نقاط التفاوض ستخرج من وهي دعم إيران لأذرعها بما في ذلك حزب الله، وطبعا هذا من الأمور الضاغطة بالنسبة لكثيرين، وهذا ربما سيؤجل إلى لاحق. وأعتقد أن الأمريكيين ينبغي أن يبذلوا مزيدا من الجهود من أجل دعم الحكومة اللبنانية بغض النظر عن الغاية والمقصد، فهنالك ميليشيا عدائية في الجزء الجنوبي من البلد الذي يهدد بإسقاط الدولة إذا ما قامت بأمور.
0: طيب هذا بيتر، هذه تمنياتك، ولكن عمليا ما الذي ستقدمه الحكومة الأمريكية للطرف اللبناني لكي تضمن نجاح هذا المسار؟
7: إذا كما قلت
6: للأسف هذا الموضوع ربما سيسقط من مرحلة التفاوض عملية التفاوض بين الولايات المتحدة وإيران، وأعتقد أن الولايات المتحدة ستعود ينبغي عليها أن تعيد النظر في هذا الموضوع وأن تفعل ذلك وأن تأتي بخطة لمعالجة.
8: أنا برأيي بأن نحن أمام نقطة تحول في المشهد العربي والمشهد الإقليمي في اليوم التالي للحرب. إيران بالغت كثيرا في دورها الإقليمي، ويجب أن تعاد كدولة طبيعية إلى حدودها، إلى الدرجة التي يكون فيها الخطاب الرسمي للمرشد الأعلى يخاطب الفصائل داخل الدول العربية ذات السيادة، يخاطب حزب الله لا يخاطب لبنان، يخاطب الحوثي لا يخاطب اليمن، يخاطب الفصائل العراقية لا يخاطب العراق. هناك دول إقليمية شرق أوسطية لها قوة لم تقم بما قامت به إيران، تركيا موجودة، باكستان موجودة، لم تقم بما قامت به إيران. لو طبقنا نفس الذي تقوم به إيران عليها في داخل حدودها، أنا أعلم بأن استراتيجية الأمن القومي الإيراني تقوم على نظرية الضغط للخارج خارج حدودها. مسألة الاحتلال السوفيتي لأفغانستان مثلا، هل كان بمقدور الدول العربية أن تدعم فصائل في حدود الإيرانية الأفغانية مثل جند الله مثلا أو جيش العدل؟ لم تكن تقبل الإيران بهذا الأمر، وبالتالي يجب عليها رفع يدها عن الفصائل العسكرية الموجودة في العراق وفي لبنان وإعادة الدول إلى وضعها الطبيعي.
0: بدقيقة.
9: Yeah, just to bring it back to big picture because we talked about.
10: نسبة للصورة الكبرى. فإسرائيل هي عامل كبير أساسي فيما يتعلق بما يجري بين إسرائيل ولبنان. نتنياهو دائما يضع هذه القضايا على أجندة الرؤساء الأمريكان، حاول الضغط على بايدن وبوش وأوباما وترامب. الحرب بدأت العام الماضي بضغط من إسرائيل وعادت بضغط من إسرائيل. الحرب لن تنتهي بدون أن يكون هناك ضغوط من البيت الأبيض على إسرائيل لكي يكون هناك حل، وإلا فإن إسرائيل تريد دولة فاشلة في إيران، وهذا ليس من صالح الولايات المتحدة أو أي طرف آخر في المنطقة.
5: في اتفاق الإطار المقترح هناك حديث عن تسوية شاملة، الولايات المتحدة ستقوم بدور معين في المنطقة وعلى إيران أن تقوم بدور خاص لحلفائها، قصد إسرائيل، وإيران تقوم بدور مع حلفائها. هذا الدور مضمون ضبط حزب الله بالكامل بمعنى آخر موضوع التسليح، لكن أيضا الشيء أو الواضح أنه سيبقى هناك دور لإيران في موضوع
0: العلاقة مع حزب الله. دكتور سليم زخور، يعني باختصار موضوع ما يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة لإنجاح هذا المسار، وموضوع إسرائيل أيضا الذي لا يبدو أنها تريد أصلا تسوية.
3: يعني أي إمكانية لنجاح هذه المفاوضات هو من خلال الدعم والضمانات من الجانب الأمريكي، رغم أنه لا يوجد ثقة عالية في هذا الموضوع، ولكن هناك رهان كبير على هذا الموضوع. المفاوضات ستنطلق، ولكن هذا بداية البدايات. هناك إشكالية حول مضمون المفاوضات، هناك إشكالية حول إمكانية التوصل إلى اتفاق، وهناك إشكالية أكبر حول كيفية تنفيذ هذا الاتفاق. يعني الأمور في بدايتها، ولكن علينا أن ننتظر الأسبوع المقبل لنرى أجندة الجلسات الأولى وكيف ستسير.
0: بعد معنا أقل من دقيقة.
4: إلسي، إسرائيل لن يحصل منها على شيء، لبنان لن يحصل من نتنياهو على شيء أبدا مهما قدم.
0: بالأمس مصدر رسمي لبنان يقول للجزيرة أن الهدف هو الانسحاب الإسرائيلي مقابل تعهد بعدم شن حرب.
4: هو يريد نزع سلاح حزب الله، وهذا سيكون شرط غير قابل للتنفيذ.
0: وهذا أصلاً مطلب لبناني أيضاً.
4: بالضبط. الحل في لبنان هو أولاً بحوار أو بالعودة للحضن العربي، حوار سعودي إيراني
0: سريع
4: المكان، وبوجود سوريا قوية.
0: شكرا لكم جميعاً. انتهى وقتنا. شكرا لكم جميعا، وشكرا لمتابعتكم مشاهدينا لبرنامج نقاش الساعة. نعود الآن إلى غرفة الأخبار لمتابعة التغطية، ونلقاكم مجددا غدا في نفس الموعد.
11: مستمرون معكم في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر التطورات، ما نقلته وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة. وأضاف المصدر العسكري أن البحرية الإيرانية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3 سفن. سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تتوقع أن تتلقى اليوم ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب. وعبر روبيو عن أمله أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. إلى بيروت، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وقال نواف سلام للجزيرة إن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان وفي البقاع شرقه، بينما قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات انقضاضية قاعدة بيروت للمراقبة الجوية شمال فلسطين. عن آخر المستجدات معنا من البيت الأبيض مراسلة الجزيرة وجد وقفي، ومن طهران مراسل الجزيرة محمد البقال. نبدأ معك وجد، وطبعا بالإضافة إلى بيانات القيادة المركزية فيما يتعلق بما يجري في مضيق هرمز، أيضا ما قاله وزير الخارجية الأمريكي فيما يتعلق انتظار الرد من قبل الجانب الإيراني.
12: طبعا هذا الرد لم يصل حتى الآن عبد القادر، رغم كل التوقعات الأمريكية التي أعرب عنها ماركو روبيو في تصريحاته اليوم بأن الإدارة تتوقع ردا إيرانيا على المقترح الأمريكي هذا اليوم. نشير إلى أن هذا المقترح هو من المفترض أن يكون الأساس الذي سيبنى عليه المقترح النهائي، أنه اتفاق إطار، اتفاق هيكلي يتضمن الخطوط الحمراء وليس المقترح النهائي، ولكنه سيكون النقطة التي تنطلق منها المفاوضات ويتم استنادا إليها بناء الاتفاق النهائي لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة وإيران. كما قلنا حتى الآن لم يصل هذا المقترح بعد إلى الولايات المتحدة. فيما يتعلق أيضا بالجانب السياسي، مستشارون للرئيس ترامب ومسؤولون في البيت الأبيض كانوا قد تحدثوا مع مجلة ذا أتلانتيك وأكدوا بأن الرئيس ترامب يريد مواصلة التهدئة عسكريا مع إيران قبيل رحلته المقبلة إلى الصين. هو سيغادر إلى الصين الأسبوع المقبل، ولا يتوقع أن تنخرط الولايات المتحدة في أي عمليات عسكرية كبرى، ذلك أن وزير الخارجية الإيراني أيضا كان في الصين قبل أيام قليلة فقط. ويبدو أن الرئيس ترامب يريد أن يناقش الوضع مع إيران مع الرئيس الصيني، علها أيضا من جهة إلى جانب الوسيط الباكستاني تحاول حلحلة الأوضاع سياسيا على صعيد التفاوض مع طهران. فيما يتعلق بمضيق هرمز والمناوشات والشبكات التي حصلت اليوم، بحسب القيادة المركزية تم تعطيل سفينتين كانتا تحاول، هما إيرانيتين كانتا تحاول العبور عبور المضيق باتجاه الموانئ الإيرانية. السفينتين كانتا فارغتان من النفط. فواضح بأن إيران وفق المنظور الأمريكي تحاول أن تعبئ النفط الموجود على أراضيها وتستخرجه من آبارها في هذه الناقلات، لأنه على ما يبدو لم يعد لديها مكان لتخزين هذا النفط عبد القادر. والولايات المتحدة حريصة على مواصلة هذا الحصار لهذا الغرض، علّه في نهاية المطاف يساهم في أن يدفع طهران للتفاوض بما ترتضيه.
11: نعم.
12: الإدارة الأمريكية. القيادة المركزية أيضا ذكرت بأن هناك 70 ناقلة نفط تنتظر إما الدخول أو مغادرة إيران. لا تسمح لها القوات الأمريكية بفعل ذلك بسبب الحصار أيضا.
11: عن مؤشرات هذا الرد الإيراني المنتظر وجد نسأل محمد البقالي من طهران، وكذلك بالإضافة إلى الجديد فيما يتعلق بالوضع في مضيق هرمز، وكذلك أيضا التحركات الدبلوماسية الإيرانية من خلال وزير الخارجية عراقشي. محمد
13: عبد القادر، إذا بدأت بهذا الرد المنتظر، فالخارجية الإيرانية تقول إنها غير معنية لا بمهلة ولا بإنذار أمريكي، تقول إنها تأخذ وقتها في دراسة هذا المقترح الأمريكي، لم تنتهي بعد من دراسته، وعندما تنتهي سترسل الرد إلى باكستان التي ستوصله إلى الولايات المتحدة، وتؤكد أنها ليست لديها مهلة ولا موعد محدد لترسل هذا الرد، بالتأكيد أن ما حدث في مضيق هرمز يلقي بظلاله على الرد الإيراني، خاصة وأن وزير الخارجية عباس عراقجي قال إنه كلما وضع حل دبلوماسي على الطاولة كلما اختارت الولايات المتحدة وفقا لتصريحه خوض مغامرة عسكرية متهورة، وقال إنه لا يعرف أو تساءل هل يتعلق الأمر بمحاولة الضغط على إيران أم أن هناك من يدفع ويخدع الرئيس الأمريكي للعودة مجددا إلى هذا المستنقع، في إشارة بطبيعة الحال إلى نتنياهو وإلى إسرائيل التي تتهمها إيران بأنها تدفع دائما نحو التصعيد. ويجيب عراقجي بأنه أيا كان السبب فإن الإيرانيين لن يخضعوا إلى الضغوط، وهذا يعطي فكرة ربما على أن الرد الإيراني يتجه إلى ألا يستجيب لما تراه طهران شروط مفرطة من قبل الولايات المتحدة. على كل حال سننتظر ونرى. في مضيق هرمز قالت وكالة تسنيم نقلا عن مصادر عسكرية إن المواجهات التي استمرت هذا اليوم، أيضا كانت مواجهات متقطعة واستمرت لبضع ساعات، انتهت، ولكنها قالت إن الجيش والحرس سيردان على كل محاولة من قبل البوارج الحربية الأمريكية، سواء العبور عبر مضيق هرمز أو محاولة مضايقة السفن الإيرانية التي تدخل أو تخرج إلى المضيق، سيردون بكل قوة. وقالت نقلا عن نفس المصادر إنه من المتوقع أن تتجدد المواجهات مع الجيش الأمريكي والبوارج الأمريكية هناك في مضيق هرمز. وهذا الأمر أيضا قاله رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني الذي تحدث إلى التلفزيون الرسمي هذا اليوم، قال إن الولايات المتحدة تلقت هزيمة مذلة البارحة عندما اضطرت بارجاتها إلى التراجع، وقال إنه على الأرجح إنها لن تهضم ما حدث البارحة وأن الأمر قد يتكرر. الجيش الإيراني أيضا قدم بعض المعطيات في معركة البارحة، على كل حال كانت معركة محدودة ولكنها مؤشر على توتر الأوضاع، قال بأنه استهدف البوارج الحربية الأمريكية ب24 صاروخا وبمسيرات، وأن ثلاثة من هذه المسيرات أصابت البوارج الحربية الأمريكية مما أدى إلى اشتعال النيران فيها.
11: محمد البقالي من طهران ووجد وقفي من واشنطن، شكرا جزيلا لكما. الاشتباك المحدود اليوم بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في أبريل الماضي، وتبينت تفاصيل الأحداث التي وقعت أمس الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم، ورغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال ساريا.
14: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريبا من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقا مباشرا للتفاهمات القائمة. سريعا جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوما بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامنا مع الأحداث في البحر كان الوضع ملتهبا في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقا انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
11: نرحب بضيوفنا في هذه المتابعة. هنا في الاستوديو الدكتور عبد الله شيجي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، الدكتور حسن أحمديان، أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ومن واشنطن تيم كونستانتين، نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. أهلا بكم. أبدأ معك سيد تيم. وواشنطن ووزير الخارجية روبي يقول ننتظر رد نرجوه أن يكون إيجابيا من قبل الجانب الإيراني، والإيرانيون يقول إذا كانت واشنطن، طبعا يقولون نحن لسنا في عجلة من أمرنا فيما يتعلق بهذا الرد، وإذا كانت واشنطن تريد ردا لماذا تناور حتى الساعة في مضيق هرمز؟ هل من تفسير؟
15: أعتقد أن الواضح هو أن واشنطن تحاول أن تفعل ما قالت إيران إنها سوف تفعله منذ 4 أسابيع. قالت إيران إنها سوف تفتح مضيق هرمز ولكنها امتنعت عن فتحه. زعمت أنها فتحته ولكن السفن 7 تعين عليها عندما مرت أن تدفع الرسوم، وبعد ذلك كانت عملية متفرقة. المضيق لم يفتح. الولايات المتحدة الأمريكية تود أن تتأكد من فتح المضيق وأن إيران تنطبق عليها نفس القواعد كأي دولة أخرى. إذا ما منعت الدول الأخرى من استخدام المضيق، إذا تفرض الولايات المتحدة الأمريكية هذا الوضع على إيران. إذا يتعين علينا أن نعرف النتيجة. يقولون إنه ما من سرعة، ليسوا في عجلة من أمرهم، هم دائما ما يتصرفون بهذه الطريقة. أنا لا أتوقع أن يأتوا بأي شيء قيم، آمل ذلك ولكن لا أتوقع ذلك.
11: في إطار هذا التوقع منك أسأل دكتور حسن أحمديان، إذا كان الإيراني يقول بأنه ليس في عجلة من أمره، هنا نتكلم عن فقط ما يتعلق باتفاق إطار دون الخوض في المسائل الأساسية في ما قد يتم التوصل له، وبالتالي ما الحسابات تحكم الرد الإيراني المنتظر؟
16: أنا تقديري أنه الإطار فيه نقاش في طهران، لأنه إيران تعلم أن الضغط بدأ يأتي أكله على واشنطن داخليا ودوليا، ولذلك هي تتجه باتجاهات مختلفة، مجلس الأمن، محاولات عسكرية لفتح المضيق. ولذلك الإيرانيون يعني هناك نقاش أنه لماذا نذهب بهذا الاتجاه ونعلم أن الولايات المتحدة تحت الضغط لننفس عنها، بعد ذلك قد تهاجمنا الولايات المتحدة، قد لا تلتزم بالإطار وهي معروفة بنكث عهودها وأنه كلمتها أساسا لا قيمة لها، عندما توقع شيء ممكن أن تتراجع عنه بسهولة، وهذا حدث عدة مرات. ولذلك هذا النقاش مستمر في إيران، وتقديري أنه جزء مما يحدث اليوم على الأرض. الولايات المتحدة أولا فرضت حصار، اتضح أن الحصار لن يؤثر في المدى القريب على الأقل، وأسواق الطاقة تتصاعد فيها الأسعار، ثم أتت لفتح المضيق عنوة وبالقوة، أيضا ذلك لم يفضي إلى النتائج المرجوة. ليلة أمس جرى صدام، هناك تضارب للمعلومات، لكن يبدو لي أن الولايات المتحدة مرة أخرى تحاول فرض شيء بالقوة ولا يحدث. إذن الضغط يأتي أكله، والولايات المتحدة تحاول أن تخرج من هذا الضغط، وبالفعل هي مأزومة إلى حد كبير. والإيرانيون يظن في في في الظن الأغلب لدى إيران أن هذه هي المرحلة الرئيسية التي تمكنهم من فرض شروطهم، لذلك لا يريدون.
11: عن هذه الشروط دكتور حسن، عندما يقول روبي ننتظر رد إيجابي، ما الإيجابي ولكن بالحسابات الإيرانية هذه المرة في هذا في هذا في هذا الرد المتوقع والمنتظر؟
16: الإيجابي هو القبول بالتدرج، يعني أن تنتهي الحرب. معنى انتهاء الحرب انتهاء الحصار أولا، ثم انتهاء الانتهاكات للوقف إطلاق النار في لبنان، إنهاء الحرب وبالتالي نقلها إلى مستوى الأمم المتحدة، نقل إنهاء الحرب إلى مستوى القانوني، ولو أنه لا ضمان أمامه، لكن في النهاية تأطير ذلك في إطار أممي، ثم الانتقال إلى الوضع في هرمز. الإيرانيون يتدرجون بهذا ويتمسكون بالتدرج، هذه تقديري أنها سياسات عليا جرى اتخاذ القرار حولها نتيجة يعني مراجعة.

0: تبعت الخمس مقترحات الإيرانية، أنا وصلت لنتيجة أن هناك قرار، هناك تأكيد على أولا انتهاء حالة الحرب، ثم الانتقال إلى قضية هرمز والملاحة وتنظيم الملاحة فيها، ثم الانتقال إلى الملف النووي. وهذا التدرج يراد له أولا أن يأتي بشيء من الثقة، تبنى كل خطوة على خطوة سابقة لها، وثانيا يؤمن لإيران ما تتخوف منه، تنصل الولايات المتحدة بعد اقتطاف ما تريده من إيران.
1: دكتور عبدالله، يبدو أن عامل الوقت ربما مهم أو مطروح في حسابات الطرفين. روبي يقول ننتظر جواب من طهران، وطهران تقول لست في عجلة من أمري، وبالتالي ماذا عن هذا البعد في هذه الحسابات في هذه المرحلة؟
2: يعني في البداية كل طرف يرى بأنه عنده سيف الوقت، عنده قدرة على أن يناور. ترامب يعني تورط وخلص، يعني عنده مشكلة أنه الآن بدأنا بالنووي والصاروخي وتغيير النظام وإسقاط النظام، وانتقلنا الآن إلى هرمز. يعني الحين لاحظ أن إسرائيل منزعجة من اللي قاعد يصير، لأن ما في حديث عن النووي في المرحلة الأولى، كل الكلام أن إيران تصر على ليس وقف إطلاق النار، إنهاء الحرب. الأمريكان لا يريدون أن يصلوا إلى هذا المستوى، الأمريكيون يريدون رفع يعني التشدد الإيراني في مضيق هرمز. هذه النقطة الرئيسية التي تخنق إيران وتخنق صادراتنا نحن من النفط والغاز والشحن وغيرها، وتخنق الاقتصاد العالمي. يعني الآن في ورطة كبيرة في الاقتصاد العالمي، الأوروبيون الصينيون، وهذا سيكون موضوع رئيسي، مضيق هرمز وإيران والحرب وإلى متى ستستمر. ترامب لمح أمس بأنه ود أن ينهي الموضوع هذا ويصل إلى فك الحصار عن مضيق هرمز. يعني الإيرانيين سيطرون على مضيق هرمز جزئيا، والأمريكان يحاصرون سيطرة إيران. يعني في حصار للحصار، والعالم كله يعني يحبس أنفاسه. الإيرانيون يقرؤون على ما يبدو بشكل جيد أن ترامب مأزوم في الداخل. استطلاعات الرأي في أمريكا جدا جدا سلبية تجاه ترامب، استياء كبير عند المواطنين الأمريكيين الذين وصل سعر جالون البنزين $4.46، بينما كان في بداية الحرب $3. يعني ارتفع تقريبا 60% ارتفاع برميل النفط. ترامب اليوم يغرد يضلل الرأي العام، يقول لهم على أيام بايدن النائم كان سعر برميل النفط $120، على أيام الآن $90، بس ما قال لهم الحقيقة بأن سعر جالون البنزين، هذا اللي يهم المواطن الأمريكي طيب. والمستهلك والناقب، أن الوضع الداخلي مأزوم. إيران تقرأ ذلك
1: في ولهذا السبب
2: المواجهة ستستمر.
1: ما الهدف مما يجري عسكريا الآن في مضيق هرمز في ظل هذه الحسابات ذكرتها الآن؟
2: الوضع أن ترامب يريد أن يعني يضغط على الإيرانيين لأن يقبلوا، لأن هو عنده فكرة أيضا حسب مستشارينا أن إيران ما عاد عندها قدرة لتستوعب ما تنتجه يوميا من النفط، خلص فل، كل شيء صار مكتمل. وأيضا الأمريكان قاعدين يمنعون السفن وحاملات ناقلات النفط الإيرانية من مغادرة الموانئ الإيرانية، وكذلك من الدخول ناقلات النفط الفارغة بأن تدخل مضيق هرمز وتصل إلى الموانئ لتعبئة النفط الذي تم استخراجه. فهذه عند الأمريكان، وترامب يرى بأن إذا ضغطنا على إيران وقمنا بعمليات مثل اللي سويناه بضرب في مضيق هرمز وبندر عباس وجزيرة والجزر وغيرها، أن هذا سيدفع إيران لإعادة التفكير. حسابات خاطئة، إيران قاعدة تتشدد وترى بأن عندها فرصة، وهذا يسموه الصبر الاستراتيجي. ونفس الشيء الأمريكان يرون بأن إيران أيضا لا يمكنها أن تستمر، ولكن حسب تقارير استخبارات أمريكية نشرتها أعتقد الواشنطن بوست، أن إيران عندها قدرة على أن تصمد لثلاثة إلى أربعة أشهر في هذه الوضعية، ولا تزال تحتفظ بكميات الاستخبارات الأمريكية
1: طيب.
2: بكميات كافية من الصواريخ ومنصات الصواريخ
1: في ظل هذه الحسابات دكتور عبد الله،
2: ويمكنها أن يعني تلعب بهذه الأوراق.
1: نعم سؤالي ضيفي،
2: المشكلة بس أنه
1: تفضل
2: أستاذ عبد القادر، بأن نحن الآن نرى بأن العالم كله يتابع وينتظر، ولكن لا أعتقد راح يصير أي شيء جذري وكبير قبل نهاية زيارة الرئيس ترامب إلى الصين واجتماعه مع الرئيس شي تشينغ بينغ، ونشوف شنو راح يصير وهل في مبادرة صينية.
1: يعيدني ما ختمت بكلامك دكتور عبد الله، يعيدني للسؤال عن طبعا انتظار واشنطن لرد من الجانب الإيراني فيما يتعلق بهذا باتفاق إطاري. وقول الوزير روبي، وهنا سؤالي لضيفي من واشنطن السيد تيم، ما يقول السيد روبي بأنه رد إيجابي، ما الإيجابي بحسابات الطرف الأمريكي وينتظر أن يكون هو الرد الإيراني؟
3: الأهداف لا تزال على حالها منذ سنة ونصف، حتى النووي الإيراني، لا سلاح نووي ولا إمكانية لتطوير سلاح نووي في إيران، وهذا ليس بالأمر الصعب أن توافق عليه إيران نظريا. إن المرشد الأعلى أصدر فتوى في العام 2020 قال فيها أن إيران لن تسعى أبدا للاستحواذ على السلاح النووي، وبالتالي لماذا ليس باستطاعة الإيرانيين أن يوافقوا على ذلك؟ هذا ما لا أفهمه. ثانيا، البرنامج البالستي الصاروخي، وثلاثة، الدعم لوكلاء إيران في المنطقة. إذا ما كنا نتحدث عن نقطتين من الثلاثة، أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن هذا أمر جيد، ولكن حتى الآن لا حديث عن هذه المواضيع. والمقترح الأخير الذي قدم في أو من خلال إسلام أباد قال فيه الإيرانيون: نحن نود أن نؤجل الملف النووي، ولكن دعونا ننتهي من هذا الموضوع الآن نفتح مضيق هرمز، وهي المرة الثالثة التي وعدوا فيها بأنهم سوف يفتحون مضيق هرمز ولم يتصرفوا. إذن هناك صفر تنازلات من جانب إيران، وهذا غير مشجع. هم لا يبذلون الجهود للاقتراب من مطالب الولايات المتحدة، لذلك أنا لا أتوقع الكثير. إذن يحدوني الأمل، ولكن لا أتوقع كثيرا.
1: في ظل هذا الترقب أيضا أسألك دكتور حسن فيما يتعلق بحسابات الجانب الإيراني باستمرار هذه العمليات في مضيق هرمز. الحرس الثوري قال بأن ما جرى في الساعات الماضية هو خرق لوقف إطلاق النار، العمليات مستمرة حتى هذا اليوم، وبالتالي كيف سيتصرف إذا ما تم مرة بعد مرة خرق وقف إطلاق النار في ظل هذا المسار السياسي المنتظر؟
0: الحرس الثوري والجيش الإيراني بشكل عام يرد فيما يسمى التناسب الاستراتيجي proportionality بطريقة مماثلة. على مستوى التصعيد يحاول الرد على مصادر التصعيد، وهذا ما جرى في ثلاثة أيام الماضية. في المرحلة الأولى الولايات المتحدة لم تعلن عن ذلك، انتهى مشروع الحرية في نهايتها، وبعدها بليلة هاجمت السفن الإيرانية ومنعتها من الاقتراب من المضيق وردت إيران عليها، والآن يستمر هذا الفعل. تقديري أن الإيرانيون سيستمرون في مشاغلة القدرات الأمريكية عسكريا إن هي هاجمت القدرات الإيرانية والأصول الإيرانية، وكذلك يظنون، وهذا نسمعه في طهران بشكل مستمر، أن هذه الأعمال تصب في مصلحة إيران لأنها تؤثر على أسواق الطاقة وتضر بالاقتصاد الأمريكي بشكل غير مباشر وتزيد من الضغط الداخلي على الرئيس ترامب. أساسا دخلنا في معترك حسب التحليل في إيران، وأرى فيه الكثير من الإجماع، الوضع لا يمكن أن يمر إلا بالإضرار بالأولويات الأمريكية. لذلك عندما تكلم الضيف من واشنطن عن نووي، منطقة، قدرات صاروخية، هذا في التاريخ، يعني أصبح في التاريخ قبل الحرب. اليوم الحرب فرضت استحقاقات جديدة. الحرب أتت بأنه أساساً لا يوجد كلام عن المنطقة، عن القدرات الدفاعية في المفاوضات مع الولايات المتحدة. هناك قضيتين رئيسيتين، الهرمز وقضية القضية النووية، وإيران تضع فوق هاتين القضيتين الحصار وإنهاء الحرب، وترى بأن الحصار هو الذي يجب أن يحل أولاً، والحرب في لبنان يجب أن تحل أولاً ثم ننتقل للملفين الآخرين. لذلك الكلام عن باقي الملفات أساساً أصبح ضمن التاريخ، لا يتكلم فيه الإيرانيين، وأساسا لم يدخلوا في نقاش مع الولايات المتحدة سابقا فيه. ولذلك المشاقلة ستستمر تقديري. أتفق مع الدكتور عبد الله أنه هذا سيستمر حتى سفر الرئيس ترامب ربما إلى بيجينغ، ثم عودته، ثم نصل إلى ربما تصعيد أكبر.
1: طيب، بقي معي قليل من الوقت دكتور عبد الله، وأعتذر منك. هذا الوضع بالنسبة للرئيس الأمريكي، الضغوط عليه، هل باعتقادك سوف تدفع طبعا من خلال شخصية الرئيس الأمريكي إلى اتخاذ خطوات غير محسوبة تزيد الوضع تأزيما، أم هي فرصة لنزوله من الشجرة؟
2: لا يملك الرئيس الأمريكي تصعيده، هو متورط وهو في الشجرة وبحاجة إلى سلم لينزل، وكذلك إيران، يعني كلاهما متورطان، كلاهما لا يريدان الحرب،

0: على فكرة اليوم 8 مايو هو الذكرى 8 لانسحاب ترامب من الاتفاق النووي 2018 وفرض أقصى العقوبات و12 شرطا على إيران. ولو بقي ترامب 2018 في الاتفاق النووي لما كنا في ما وصلنا إليه. وأنهي بجو ويلسون قال كلام خطير اليوم وفي استقالته في شهر مارس. جو ويلسون هو شخصية مقربة من ترامب من جماعة ماجا، استقال من مركز الوطني لمحاربة الإرهاب. وشخصية معروفة جو كنت مو ويلسون. وقال اليوم كلام خطير، قال الاستخبارات الأمريكية والسي آي اي أعطت الرئيس ترامب والبيت الأبيض معلومات واضحة أن إيران لا تسعى لامتلاك سلاح نووي، أننا إذا شنينا حرب على إيران واغتلنا القيادات الإيرانية فإن إيران ستغلق مضيق هرمز وسترد بقصف حلفائنا في الخليج العربي. هذا كلام خطير يقوله اليوم جو كنت الشخصية المقربة من ترامب، وهذا الكلام يدين ما قامت به إدارة ترامب ويثبت ما قاله في كتاب استقالته بأن من جرت ترامب وأمريكا لهذه الحرب هو نتنياهو واليمين المتطرف، فنحن ندفع ثمن
1: شكرا
0: الأخطاء القاتلة والاستراتيجية التي ارتكبت والتي لم يكن لو لم تنسحب أمريكا من الاتفاق النووي 2018 ولما شن حرب كما أخبرته الاستخبارات الأمريكية لما كنا في هذه الورطة جميعا.
1: الدكتور عبد الله شيجي أستاذ العلوم السياسية بجامعة الكويت، شكرا جزيلا لك، وكذلك لضيفي الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، ولضيفي من واشنطن تيم كونستانتين نائب رئيس التحرير في صحيفة الواشنطن تايمز. إلى التصعيد الإسرائيلي في لبنان وتطورات المشهد سياسيا وعسكريا، نتابع أحدث المستجدات مع مراسلينا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام، ومن رام الله مراسلة الجزيرة فاطمة خميسي. نبدأ معك أدهم أبو الحسام.
2: نعم عبد القادر، على المستوى السياسي كان اليوم هناك تصريحات لافتة لرئيس الحكومة نواف سلام أوضح من خلالها وجدد أيضا تأكيد لبنان الرسمي حول مسار مفاوضات واشنطن، حيث أكد سلام بأن لبنان يسعى لتثبيت وقف إطلاق النار قبل بدء الجولة الثانية من المفاوضات والتي من المفترض أن تنعقد في واشنطن يومي الخميس والجمعة المقبلين، وقال أنه في حال استمرت الاعتداءات الإسرائيلية ستكون الخطوة الأولى في هذه المفاوضات هي تثبيت وقف إطلاق النار، وأضاف بأن رؤية لبنان أو تصور لبنان الرسمي حول هذا المسار بأن يعني يسلط الضوء أو يطرح القضايا إضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار هو وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي الذي يمهد إلى عودة الأسرى، عودة النازحين، وأيضا إعادة الإعمار. وأيضا أشار سلام بأن يعني رؤية لبنان أو تصوره من هذا المسار ربما يعني ينهي حالة النزاع ما بين الجانب الإسرائيلي والجانب اللبناني، ربما هي هذه أهم النقاط التي طرحها سلام في ما يخص مسار المفاوضات. على الجانب الميداني عبد القادر الوضع معقد، الغارات ما زالت تتواصل لسلاح الجو الإسرائيلي سواء المقاتلات الحربية أو المسيرات، نتحدث عن أكثر من 40 غارة جوية استهدفت عدة بلدات في أقضية النبطية وصور وبنت جبيل، نتحدث حسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية عن 11 شهيدا من بينهم عنصر في الدفاع المدني في كفر شوبة، إضافة إلى إصابة 20 آخرين جراء هذه الغارات التي شملت طورة، إضافة إلى ميف فدون عنقون وأيضا بلدات أخرى، إضافة إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع من عملياته العسكرية حيث نشر أيضا خارطة تهديد وإخلاء لعدد من المدن والبلدات شملت 7 مدن وبلدات شمالي نهر الليطاني، وهذا يعتبر مؤشر خطير على اتساع رقعة العمليات العسكرية لجيش الاحتلال. هذا فيما عدا عمليات التفجير التي اليوم ركز فيها الاحتلال على بلدة حولة، أكثر من تفجير ونصف مربعات سكنية في تلك المنطقة. من جانبه أيضا حزب الله وفي سياق رده على خروقات قوات الاحتلال العسكري قوات الاحتلال الإسرائيلي، ولأول مرة عبد القادر منذ بدء وقف إطلاق النار يتحدث حزب الله في 26 بيان عن عمليات عسكرية ضد قوات الاحتلال في عدد من مدن وبلدات التي احتلها الجانب الإسرائيلي مؤخرا، حتى أنه تحدث عن رشقات صاروخية

0: طالت قاعدة للواء جولاني جنوب نهارية، إضافة إلى استهدافه لتجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي. تحدث عن استهدافات طالت عربات هانفي، دبابات ميركافا، جرافات دي ناين، إضافة إلى تجمعات لقوات الاحتلال. ركز عمليات مقاتليه على البياضة، إضافة إلى رشاف وحول القنطرة. كل هذه يعني نتحدث عن أكثر من 13 موقعا لقوات الاحتلال الإسرائيلي في البلدات التي احتلتها مؤخرا، يركز حزب الله عملياته فيها، إضافة إلى حديثه يعني بطريقة غير مباشرة عن اشتباكات بأسلحة مناسبة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب دير سريان، هذه البلدة المهمة بالنسبة لقوات الاحتلال الإسرائيلي التي تحاول منها التقدم عبر نهر الليطاني إلى زوطر الشرقية. هذه البلدة التي يعني ركز عليها الاحتلال الإسرائيلي من خلال الغارات خلال الأيام الماضية، وربما دمر يعني الكثير من هذه البلدة.
1: شكرا لك أدهم. أيضا فاطمة، بالإضافة إلى الوضع الميداني من الجانب الإسرائيلي وأيضا آخر المتابعات ما يتعلق بملف المفاوضات واشنطن وكذلك لبنان.
2: نعم عبد القادر، هنالك حالة من الترقب إزاء ما ستحمله الجلسة المرتقبة التي ستعقد في واشنطن الأسبوع المقبل ما بين لبنان وما بين إسرائيل، وهي ثالث جلسة في إطار هذه المحادثات المباشرة. طبعا هنالك تسريبات متداولة على وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تفيد بمضمون الأجندة لهذه الجلسة المرتقبة. من المحتمل أن يتم مناقشة مسألة نزع سلاح حزب الله وأيضا ترسيم الحدود البرية ما بين إسرائيل وما بين لبنان، ولربما هذا الأمر يفسر لماذا تقوم إسرائيل بإرسال شخصيات عسكرية وفنية إلى هذه المحادثات، من بينها رئيس شعبة الاستخبارات الاستراتيجية في الجيش الإسرائيلي. ولربما أيضا سوف يكون هنالك عرض للخرائط في إطار مناقشة هذه المسألة. أيضا المصادر الإسرائيلية بخصوص هذه المحادثات تؤكد بأن هذه المحادثات سوف تشمل تواجد وبقاء إسرائيل عسكري في جنوب لبنان حتى يتم تسويات هذه المسألة، وحتى يتم أيضا حسم موضوع نزع سلاح حزب الله، على اعتبار أن إسرائيل تتمسك بهذا المطلب بشكل أساسي وتعتبره أيضا تهديد مباشر على أمنها. على المستوى الرسمي بخصوص المحادثات، لا تزال إسرائيل الرسمية تعتبر أن هذه الفرصة تاريخية، وأيضا تعتبر بأن هذه المحادثات تشكل بشكل أو بآخر ضغوط ممارسة على حزب الله داخليا. ولكن هنالك أيضا من يرى بأنه يجب أن يتم إزالة القيود المفروضة أمريكيا على إسرائيل على المستوى العسكري، وأن يتعامل الجيش الإسرائيلي بحزم أكبر وبعنف مع التهديدات الصادرة عن حزب الله، لا سيما أن هذه الليلة أيضا وهذه الساعات الأخيرة كانت تشمل العديد من العمليات التي شنها حزب الله باتجاه مناطق الشمال وباتجاه قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان. هذا اليوم كان حافلا من ناحية التطورات الميدانية عبد القادر. أبرز هذه التطورات هي الدفعة الصاروخية التي أطلقها حزب الله باتجاه كبرى المدن في شمال إسرائيل، وهو ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مدينة حيفا وخليجها، في مدينة عكا، في مدينة نهارية وفي البلدات المحيطة، على إثر الدفعة الصاروخية المكونة من 5 صواريخ جرى اعتراض صاروخ واحد فقط. وأيضا كان هنالك تسجيل لأضرار جسيمة لأحد المنازل في مدينة نهارية بالجليل الغربي، بالإضافة إلى إصابة إسرائيلية. أيضا عمليات الحزب لم تقتصر على هذه الدفعة الصاروخية، كان هنالك أيضا عمليات استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتوغلة برا في جنوب لبنان عبر إطلاق المسيرات. في إحدى الحوادث عبد القادر انفجرت مسيرة بقوة إسرائيلية، وهو ما أدى إلى إصابة جندي. في موقع آخر أيضا في جنوب لبنان تم إطلاق مسيرة من قبل حزب الله باتجاه قوة إسرائيلية، تم تنفيذ عملية اعتراض، لكن حتى هذه اللحظة الجيش الإسرائيلي لم يكشف ما هي نتيجة عملية الاعتراض هذه، هل جرى اعتراض المسيرة أم أنها انفجرت بهذه القوة وأوقعت إصابات. أيضا كان هنالك مسيرة ثالثة أطلقت باتجاه موقع عسكري في رأس الناقورة بالجليل الغربي، وهو ما أسفر أيضا عن إصابة جنديين بجروح، ما يرفع حصيلة القتلى على تلك الجبهة إلى 17 جنديا، أما الإصابات فقد تخطت حاجز 900 إصابة. شكرا. في المقابل الجيش الإسرائيلي أيضا لا يتوقف عن تنفيذ الغارات الجوية في أنحاء متفرقة في جنوب لبنان، ويقول بأنه يستهدف مواقع تابعة لحزب الله.
1: فاطمة خميسي من رام الله، شكرا جزيلا لك، وكذلك للزميل أدم أبو الحسام من بيروت. أرحب أيضا هنا في الاستوديو بالدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، ومن بيروت بأمين قموريه الكاتب والمحلل السياسي. أبدأ معك سيد أمين، إذا الحكومة اللبنانية تتحرك باتجاه هذه المحادثات، ولكن في ظل وضع ميداني شديد الهشاشة والحساسية ويتطور عسكريا بشكل متواتر، وأيضا ملفات ثقيلة وثقيلة جدا ليس ربما أقلها خطورة ما تبعناه الآن من قبل الزميلة فاطمة بنية الجانب الإسرائيلي الإبقاء على قوات في جنوب لبنان حتى يضمن مسألة نزع سلاح حزب الله، وبالتالي ما حسابات الحكومة في ظل هذا الوضع الميداني المتفاقم وهذه الملفات شديدة التعقيد سيد أمين؟
3: طبعا بالنسبة للحكومة اللبنانية وللدولة اللبنانية المساعي جارية للتحضير للاجتماع الذي سيعقد يومي الخميس والجمعة مبدئيا في واشنطن. بالنسبة للحكومة اللبنانية أنها تجري اتصالات لخفض التصعيد تمهيدا للوصول إلى الجلسة التي سيكون عنوانها الوحيد بالنسبة للدولة اللبنانية هو وقف إطلاق النار، وقبل بدء أي مفاوضات تتعلق بالأمور الأخرى. وبطبيعة الحال يعني عندما تتحدث الحكومة بهذا الموضوع نرى أن الجانب الإسرائيلي يتجاوز في غاراته منطقة الجنوب وصولا إلى البقاع، وبطبيعة الحال يتخطى النهر الليطاني إلى ما هو أبعد. المشكلة أن بالنسبة للبنان موضوع الانسحاب الإسرائيلي هو في الأساس، موضوع عودة النازحين هي أساسية، موضوع إعادة الأعمار هي أساسية، في حين نسمع من الجانب الأمريكي مثلا أن مسألة نزع سلاح حزب الله هي الموضوع الأول قبل البحث بأي موضوع آخر. وكذلك هذا هو الموقف الإسرائيلي الذي يتحدث أيضا على أن الموضوع المحادثات هي نزع سلاح حزب الله وتثبيت الحدود البرية. إذن نبدأ من البداية، الأمور هناك فارق كبير بين الطرفين، والكل يعرف تماما يعني أن إسرائيل التي بلغت هذا احتلالها هذا المستوى لن تتخلى عن أرض احتلتها بسهولة مطلقة، وبالتالي أعتقد أن الأمور معلقة إلى حد كبير بالجانب الأمريكي. ما إذا كان الجانب الأمريكي الذي يعلق عليه الجانب اللبناني أمال كبيرة في استطاعته فعلا أن يردع نتنياهو، في استطاعته فعلا أن يردع إسرائيل ويجبرها حد الأدنى على وقف إطلاق النار ومنع عملية التجريف الجارية قبل البحث في مسألة الانسحابات. لذلك أعتقد نحن أمام مهمة صعبة للغاية، لا أعتقد أن الأمور مسهلة إلى درجة كبيرة. وطبعا علينا أن لا ننسى أن لبنان شأن أم أبينا لا يزال مرتبط بما يحدث في الإقليم.
1: طيب عن هذا الإقليم أيضا وعن ما ذكرته الآن سيد أمين، أسأل ضيفي الدكتور مهند مصطفى، إذا كان المؤشر للدخول في محادثات جدية بين الطرفين اللبناني والإسرائيلي هو وقف إطلاق النار، حتى هل لدى الجانب الإسرائيلي ربما بحسب قراءاتك ومتابعاتك نية للدخول في هذه الخطوة وهو وقف إطلاق النار بالنظر لما يجري؟
4: أولا مفهوم وقف إطلاق النار عند إسرائيل مختلف، يعني معنى إذا كان المقصود أن إسرائيل لن تقوم بعمليات قصف جوي في لبنان ممكن بضغط أمريكي، وكان هذا الأمر يعني تم الضغط على إسرائيل بوقف العمليات الجوية والهجومية المكثفة على بيروت، وإسرائيل انصاعت لرغبة الرئيس ترامب. ولكن المفهوم الإسرائيلي وقف إطلاق النار وليس أن الجيش الإسرائيلي توقف إلى أين وصل، لا، الجيش الإسرائيلي مستمر في عملياته العسكرية البرية في جنوب لبنان من خلال التدمير، من خلال التموضع العسكري، من خلال البقاء في هذه المنطقة. هذا معناه أن إسرائيل مفهومها لوقف إطلاق النار هو عدم القصف الجوي، هذا مفهوم الإسرائيلي، ولذلك إسرائيل لن تقبل مفهوما شاملا لوقف إطلاق النار خلال المباحثات، معنى أين وصل آخر جندي يتوقف هناك. إسرائيل لن تفعل ذلك، ولذلك إسرائيل سوف تذهب إلى هذه المباحثات مع هذا المفهوم لوقف إطلاق النار، وكأن إسرائيل تتنازل للبنان، يعني في موقف إسرائيلي وكأن إسرائيل تتنازل للبنان أنها لن تقصف لبنان مستوى الجو، ولكن عملياتها البرية مستمرة. ولذلك إسرائيل من هذه النقطة ذاهبة إلى هذه المباحثات فقط مع مقاربة أمنية عسكرية فقط.

مقاربة أمنية عسكرية، هي تريد من لبنان مطالب أمنية واضحة دون أن تدفع أي ثمن، بمعنى نحن نحدث عن مباحثات تنظر إليها إسرائيل أنها مباحثات غير متماثلة سياسيا وغير متماثلة ميدانيا، بمعنى أن إسرائيل تريد أن تقدم مطالب إلى لبنان دون هي أن تلتزم بأي شيء اتجاه لبنان، لأن إسرائيل تعتبر

0: ظهور بقعة نفطية غربي جزيرة خارك تغطي مساحة 71 كيلومترا مربعا. وأيضا نقلا عن شركة استخبارات بحرية أيضا نحو 80,000 برميل نفط تسرب من جزيرة خارك الإيرانية دون معرفة الأسباب. وأيضا ارتباطا بهذا الخبر أيضا عن خبيرة عمليات الأزمات الدولية في غرينبيس، بقعة النفط غربي جزيرة خارك مشتتة ولا يرجح وصولها إلى اليابسة. طبعا سيكون لنا متابعة لهذا التطور ومحاولة فهم أسباب طبعا تسرب كل هذه الكمية من النفط من جزيرة خارك خلال هذه التغطية. أعود إلى ضيفي من بيروت أمين قموري أيضا لمحاولة فهم أيضا الخطوات فيما يتعلق بهذه المحادثات المرتقبة اللبنانية الإسرائيلية. التصريحات الأخيرة والمتعاقبة من قبل الراعي الأمريكي، هل تحمل أي جديد قد يؤشر إلى أي خطوة قد تخطوها هذه المحادثات المرتقبة سيد أمين؟
1: طبعا الجانب الأمريكي يقول أنه يعني سيكون الضامن لهذه المحادثات ويشجع لبنان كثيرا على الدخول في هذه المفاوضات وصولا إلى اتفاق سلام ينهي العداء بين الطرفين. لكن أيضا في الجانب اللبناني نسمع كلاما مختلفا أن الهدف ليس اتفاق سلام واتفاق تطبيع. لبنان محكوم شاء أم أبى بالمبادرة العربية. هو يتحدث عن سلسلة من الإجراءات تصل في النهاية إلى اتفاق لوقف الأعمال العدائية ليس إلا. الجانب الأمريكي أيضا في كل كلامه يصر على مسألة نزع سلاح حزب الله. نزع سلاح حزب الله يعني بمعنى من المعاني، معنى ذلك أن على الدولة اللبنانية أن تدخل في مواجهة مع حزب الله الذي حاليا يقاتل في الجنوب ويوسع دائرة ردوده على الاستهدافات الإسرائيلية والعدوان الإسرائيلي. وبالتالي حتى أيضا المسؤولين اللبنانيين عندما يتحدثون عن هذا الموضوع يؤكدون حق الدولة بحصر السلاح وأن يكون لها الحق الوحيد في نشر سلاحها والانتشار على كل الأراضي اللبنانية، لكنهم يرون مسألة سلاح حزب الله بمسألة الحصر وبمعنى احتواء سلاح حزب الله. يتحدثون عن مرحلة طويلة، مرحلة لها أبعاد سياسية اقتصادية اجتماعية لا يمكن أن تتم في ليلة وضحاها. وبالتالي النظرة مختلفة، يعني واضح أن إسرائيل والولايات المتحدة يريدان زج لبنان في معركة داخلية، ومن الواضح أن لا الجيش اللبناني ولا الدولة اللبنانية في وارد هذا الموضوع. أقصى ما تريده الدولة اللبنانية هي أن تكون هي التي تتولى المفاوضات وأن تؤدي هذه المفاوضات فعلا إلى جدولة للانسحاب الإسرائيلي وعودة السكان، اتكاء على الوعود الأمريكية بأنها ستكون مساندة جدا للدولة اللبنانية في هذا الموضوع. لكن علامات استفهام، هل باستطاعة الولايات المتحدة فعلا أن تلبي هذا الطلب أو أنها سترضخ لما يريده نتنياهو وإسرائيل مرة أخرى؟
0: أشرت قبل قليل سيد أمين وهنا سؤال للدكتور مهند مصطفى، لأن البعد الإقليمي أيضا حاضر رغم أننا نتحدث عن محادثات لبنانية إسرائيلية برعاية أمريكية. ونتابع في الأخبار العاجلة طبعا كما تابعنا قبل قليل نقل عن القناة 12 عن مصدر إسرائيلي، تدمير البنية التحتية للطاقة في إيران سيدفعها إلى الدخول في مفاوضات وهي خاضعة. وأيضا ارتباطا أيضا بهذا الخبر، إسرائيل تحاول أن توصل لواشنطن أن تدمير بنية الطاقة بإيران هو الطريق الوحيد للتقدم. وبالتالي هل من مصلحة يعني إسرائيل أن تدخل الآن في محادثات وفق المعطيات الحالية والبعد الإقليمي حاضر مرة أخرى في هذه الحسابات؟ يقال أيضا حتى الجانب الإيراني الآن يشترط وقف إطلاق نار كامل فيما يتعلق بلبنان في انتظار الرد على الاتفاق الإطاري للجانب الأمريكي.
2: سعد القاضي، هناك مسألتين. الموقف الإسرائيلي من تدمير البنية التحتية في إيران هذا الموقف الإسرائيلي منذ بداية الحرب، وحاولت أن تقنع فيه ترامب أنه دمر البنية التحتية لإيران وإيران سوف تأتي لك خاضعة. هذا هو الموقف الإسرائيلي، وذلك إسرائيل كانت تريد من ترامب أن يكمل الحرب باتجاه استهداف البنية التحتية الإيرانية. وما زال
0: ماذا عن ارتباطي بالحسابات اللبنانية؟
2: هذه المحور الثاني. إسرائيل لا تريد مباحثات مع لبنان، هذه الحقيقة. يعني هذه المباحثات فرضت على إسرائيل، لم تفرض فقط على إسرائيل الهدنة في لبنان، فرضت على إسرائيل أيضا المباحثات في لبنان. نتنياهو لم يكن يريد أي مباحثات مع الجانب اللبناني، كان يريد استمرار العملية العسكرية في لبنان. هذه المباحثات لأول مرة في تاريخ إسرائيل أنه دولة عربية تتوجه إلى إسرائيل من أجل أن تجري معها مباحثات. حتى قبل

0: الحرب على إيران وإسرائيل ترفض ذلك وتتجاهل ذلك. ولذلك هذا المسار الدبلوماسي مع لبنان إسرائيليا هو مسار فرض على إسرائيل من الولايات المتحدة الأمريكية، طبعا كان له هدف فصل المسار الإيراني عن المسار اللبناني، ولكن من حيث النتيجة إسرائيل تعلم أن هذا المسار الدبلوماسي لن يحقق أهدافها التي وضعتها في لبنان. والهدف المركزي هو أمرين: نزع سلاح حزب الله وبناء منطقة أمنية عازلة تكمل المنطقة الأمنية العازلة في سوريا والضفة الغربية في المخيمات وغزة. ولذلك إسرائيل لن تقبل لا بالانسحاب من جنوب لبنان، ولن تقبل بوقف الحرب على لبنان من الناحية الرسمية، من الناحية الإعلانية لن تقبل وقف الحرب على لبنان إذا لم يتم نزع سلاح حزب الله. هذه ثوابت في العقيدة الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر.
1: شكرا لك دكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، وكذلك الشكر لضيفي من بيروت أمين قموري الكاتب والمحلل السياسي. الآن إلى هذه النافذة مع عبد السلام محمد والتي تبحث في التصعيد الميداني جنوب لبنان. عبد السلام،
2: شكرا لك عبد القادر، أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة التحليلية نسلط الضوء فيها على الوضع الميداني جنوب لبنان، إذ أنذر الجيش الإسرائيلي سكان قرى وبلدات بوجوب إخلائها، إضافة إلى مطالبة لبنان بتثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب ليتمكن لبنان من بسط سيطرته على كامل أراضي. هذا الملف نناقشه مع ضيفنا في الأستوديو العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي، أهلا بك معنا. قبل الحديث لسيادة العميد نتعرف على أبرز معطيات التصعيد العسكري مع الزميلة سلام خضر على الشاشة التفاعلية.
3: شكرا عبد السلام. تصعيد إسرائيلي مستمر في مناطق عدة في جنوب لبنان، كنا نتحدث عن مناطق جنوب نهر الليطاني، الآن وصل التصعيد إلى خط نهر الزهراني إلى الشمال من نهر الليطاني، إضافة إلى مناطق في البقاع وبعلبك الهرمل شهدت عمليات قصف في ساعات بعد ظهر اليوم. لكن الأمر اللافت يأخذنا إلى ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع الأول. جميع تقريبا أو غالبية القرى الواقعة بين نهر الليطاني وخط الدفاع المتقدم وفق التسمية الإسرائيلية شهدت عمليات قصف كثيفة اليوم ومركزة، وكان هناك عمليات إخلاء أو طلبات بالإخلاء في مناطق وبلدات محاذية لمدينة صور. حزب الله قام بشن مجموعة من الهجمات يجب أن نذكرها، لأن هذه الهجمات توزعت بين مناطق يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي في دير سريان ومناطق يحاول التقدم عبرها كما هي الحال في بلدة رشاف. حزب الله يقول إنه رصد محاولة تقدم إسرائيلية من بلدة رشاف وأنه قام باستهداف استهداف الوحدة التي حاولت التقدم واستهدف منطقة البياضة التي يتموضع فيها الجيش الإسرائيلي. ولكن الاستهدافات أيضا اليوم بالنسبة لحزب الله شملت استهدافا واحدا خارج الحدود، وهي من الحالات النادرة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. قال حزب الله إنه استهدف قاعدة شراقة ردا على اغتيال إسرائيل قائد قوة الرضوان أحمد بلوط في وقت سابق في ضاحية بيروت الجنوبية. التصعيد الإسرائيلي شمل مناطق جنوب الليطاني، وهذه القرى المتناثرة في تلك المنطقة شهدت جميعها أو تعرضت لعمليات قصف مركزة. هذا الخط هو الخط الثاني بالنسبة للجيش الإسرائيلي، كان يتحدث عن ضرورة أن يقوم الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله في مناطق جنوب الليطاني، لكن تباعا بدأ الجيش الإسرائيلي يوسع من عمليات قصفه حتى وصلت هذه العمليات إلى حدود نهر الزهراني، أي بما يبعد عن الحدود قرابة 40 إلى 45 كيلومترا. هذه البلدات تعرضت جميعها تقريبا لعمليات قصف إسرائيلي، وجغرافية هذا القصف يمكن أن نقول بأنه يتصل بالمناطق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي بالنار انطلاقا من مجرى نهر الليطاني بالتحديد، وصولا إلى المناطق الغربية عند حدود لبنان مع البحر المتوسط. اللافت بأن هذا التصعيد الذي يجري في مناطق عدة في جنوب لبنان والبقاع أيضا في شرق البلاد يأتي بعيد إعلان الخارجية الأمريكية بأن جلسة مفاوضات إضافية بين لبنان وإسرائيل ستشهدها العاصمة واشنطن الخميس والجمعة المقبلين. نقول بأن هذا هو الاجتماع الثالث. لبنان رفع من مستوى التمثيل في هذا الاجتماع التمهيدي الثالث، وسيشارك السفير السابق سيمون كرم بوصفه رئيسا للوفد أو ممثلا يعني إضافي إلى سفيرة لبنان في واشنطن. منذ أن بدأت هذه الاجتماعات ونحن بصدد الاجتماع الثالث، قتلت إسرائيل أكثر من 433 مواطنا لبنانيا في غارات شنتها عبد السلام منذ الاجتماع الأول في 11 نيسان وما تلاه من وقف لإطلاق النار في 17 نيسان الماضي، والذي يفترض أن ينتهي في 17 من أيار مايو الحالي،
2: وهو نمط اعتدناه مع كل حديث عن مفاوضات ارتفاع نسبة الاستهدافات داخل لبنان. شكرا جزيلا لك سلام خضر. وهنا نسأل سيادة العميد إلياس حنا عن هذه النمطية للجيش الإسرائيلي، ما الذي يفهم منها؟ ما الذي يفهم من خروجه عن نطاق العمليات العسكرية هذا الأسبوع وحتى بالأمس؟ ليس فقط الحديث عن جنوب الجنوب، إنما مناطق فوق ربما الليطاني، في بيروت كان في هناك استهداف، وأيضا في البقاع سابقة.
4: عبد السلام، الاستراتيجية الإسرائيلية الحالية تقوم على الإبعاد. قديما كانت تقوم على الاحتواء وبالتالي الردع، اليوم انتقلنا إلى مرحلة جديدة، الإبعاد عبر السيطرة على منطقة تقريبا داخل لبنان بمساحة 500 كيلومتر مربع، يضاف إليها البحر بمساحة 800 كيلومتر مربع، وهذا الأمر يعطينا ما مجموعه 13,300 كيلومتر مربع داخل لبنان. فإذا نتحدث عن هذه المنطقة الصفراء، اليوم ينتقل إلى ما يسمى بالبفر باي فاير، يعني المنطقة العازلة ولكن عبر استعمال القوة النارية من الخط. على سبيل المثال من عيط الشعب إلى الليطاني هذا بالنار، وبالتالي شمال الليطاني يعتبره جيش الاحتلال على أنه القاعدة الرئيسية التي ينطلق منها الصواريخ وحتى المسيرات الـ FPV أو ما يسمى من منظور شخصي أول. هذه استراتيجية إسرائيل، تغيير ديموغرافي توبوغرافي وحتى جغرافي، وبالتالي ما يسمى بالإيكو سيستم، تدمير كل ما له علاقة بالشعب بالحزب وبالبيئة الحاضنة وبكل شيء. هذا من جهة إسرائيل. أما من جهة الحزب، وحسب ما قال أمين عام حزب الله، هو يقاتل إن كان جنوب الليطاني أو شمال الليطاني عبر وحدات صغيرة، عدم الالتحام، عدم البحث عن معركة فاصلة، ولكن استعمال المسيرات لمنع حزب الجيش الاحتلال من التمركز وبالتالي إنزال أكبر قدر ممكن من القتلى.
2: وهنا نأتي لعملية تقييم على مدى هذه الفترة الماضية، تقييم الأهداف. إذا كان هدف حزب الله هو وقف الجانب الإسرائيلي عن كل هذه الخطط سواء المنطقة العازلة أو منعه من استهداف شمال إسرائيل، وهناك استهدافات تمر حتى مع وقف إطلاق النار، وكما ذكرت سلام قبل قليل كان هناك استهداف وإن كان بسيط.
4: عبد السلام، وقف إطلاق النار بالنسبة لإسرائيل هو محطة، ولكن من ضمن خرق مستمر وخلق قواعد اشتباك مختلفة تماما. اليوم يجب أن نذهب إلى مرحلة أو مبدأ اللا تناسب. اللا تناسب يعني disproportionality، يعني إسرائيل من المبدأ أن يكون الرد والرد على الرد يكون متناسب proportional مع الأهداف. إسرائيل تفعل العكس، هي تنقل المرحلة إلى تغيير ديموغرافي كما قلت توبوغرافي وجغرافي وتهجير والقتل، وبشكل أن يكون فعلا الثمن كبير جدا، انطلاقا ما يسمى بالردع العقابي أو الردع النكبوي. من هنا الريشو بين قتيل إسرائيلي، ولكن هناك 100 شهيد لبناني، ولكنها لم تستطيع فعلا أن تفرض شيء معين. حزب الله هو يقاتل لتحرير الأرض بقدرات صغيرة ويفقد البعد السياسي من ضمن الدولة اللبنانية، أيضا هو لا تناسبي لأنه ما يملكه هو فعلا يقلق الإسرائيلي، ولكن لن يحقق عليه هذا النصر كما حصل بعام 2000.
2: وهنا الأهداف الإسرائيلية إذا عدنا إليها، تحدثنا عن حزب الله، الجانب الإسرائيلي من خلال هذا العمل العسكري هل يسعى للضغط على الحكومة اللبنانية ضمن إطار التفاوض، أم أن هذه الأهداف أبعد من ذلك؟
4: هي من ضمن التفاوض والتفاوض تحت النار، ولكن الشيء المهم عبد السلام أن حالة لبنان شئنا أم أبينا مرتبطة بما يجري بإسلام أباد، والخوف الإسرائيلي اليوم أن لا يتم بحث موضوع الوكلاء في المنطقة على طاولة إسلام أباد. من هنا السماح الأمريكي وهذا الانفلاش وبالتالي الضوء الأخضر لتدمير قدرات حزب الله أكثر ما يمكن حتى خلال التفاوض، وبالتالي استغلال هذه الفرصة للقضاء على ما قدرات حزب الله بشكل كامل، وبشكل بعد الاتفاق في إسلام آباد إذا حصل هذا الأمر يكون حزب الله

0: ضعيف إلى أقصى درجة ممكنة.
1: مع هذا الضعف عموما الذي يوصف الآن لموقف حزب الله، إلا أنه ربما ابتكر بعض عناصر القوة الجديدة المتعلقة بالمسيرات، والجانب الإسرائيلي يعترف بأنه يواجه إشكالية في التعامل معها. هل هذا يكفي لربما الضغط على الجانب الإسرائيلي في تمركزه في المناطق التي يريد أن ينشئ فيها المنطقة العازلة؟
0: حزب الله الهدف الأساسي كما قلت منع تثبيت وجود جيش الاحتلال بالمنطقة الصفراء، وليس بالضرورة عبد السلام أن يكون هناك فعلا في كل نقطة وفي كل متر مربع جاي عنصر من جيش الاحتلال. فإذا الهدف دائما إنزال عدد أكبر عدد من القتلى بجيش الاحتلال، عدم السماح له بالتثبيت. من هنا الثلاثية المضاد للدروع، الصاروخ الكاتيوشا وحتى المسيرات بعدة أنواع منها الاف بي في أو من منظور أول، أتت كمفاجأة حاليا تكتيكية. إذا تراكمت فعلا ولم يستطيع جيش الاحتلال إيجاد الحلول لها وتراكمت النجاحات التكتيكية، قد تؤدي إلى نجاح استراتيجي كما حصل بالعام 2000 وحركة الأمهات الأربعة وبالتالي الانسحاب. ولكن هذا الأمر حتى الآن يجب أن ننتظر. لماذا؟ لأنه لدى الشركات الإسرائيلية متوفر المسيرة أو السلاح المضاد للمسيرات، ولكنه ليس مندمجا وليس موجودا على صعيد القطع العسكرية التي تقاتل في لبنان.
1: سياسة توزيع الألم على كافة شرائح المجتمع اللبناني، ولاحظنا أيضا انتهاكات التي حدثت في بعض القرى المسيحية في الجنوب، هل هو نمط له أهداف في هذه المرحلة من قبل إسرائيل؟
0: هو الانفلاش واللا أخلاقية لجيش الاحتلال. هذا الأمر حصل في غزة عبد السلام عندما دمرت الكنيسة واستهدفت البيئة المسيحية. هذا الأمر لا يؤخذ بعين الاعتبار إذا كان الهدف الجيوسياسي فعلا أساسي. حتى أصبح في جنوب لبنان كان هناك سرقة وسميت لوتينج، وتحدث عنها رئيس الأركان الإسرائيلي على أنها خزي وعار، وبالتالي هذا الأمر حصل. هذا يعكس فعلا نفسية هذا الجيش.
1: النقطة ربما في دقيقة في نهاية هذا النقاش، ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس بعد عملية الاغتيال التي أعلنها من طرفه، قال بأنه لا يمكن أن يكون أي إرهابي بين قوسين آمنا في كافة لبنان. ما الذي يعنيه بالنسبة للبنانيين والجهود اللبنانية لوقف إطلاق النار؟
0: هذا يأخذنا فعلا لاستغلال وضرب القيادات بحزب الله، فعلا لتوسيع الشرخ بين الدولة اللبنانية وحزب الله، وكأن الدولة اللبنانية ليست قادرة، خاصة أن الدولة اللبنانية ذاهبة إلى تفاوض الأسبوع القادم الخميس أو الجمعة على ما أعتقد. وبالتالي هذا الأمر فعلا من سياسات إسرائيل التارجتد أساسينيشن، هي بدأت بهذه العمليات الاغتيال منذ وقت طويل بدءا من قيادات حماس وحتى لبنان.
1: يعني ترفع السقف حتى لو تم التفاوض، هذا الأمر سيبقى ضمن الخطط الاستهداف حتى بعد التفاوض؟
0: هو من ضمن الديناميكية الداخلية لنتنياهو الذي يتهم على أنه فعلا فشل في لبنان.
1: شكرا جزيلا لك العميد إلياس حنا الخبير العسكري والاستراتيجي. نعود مشاهدين الآن إلى غرفة الأخبار.
2: شكرا لك عبد السلام على هذه النافذة وهذه المتابعة لآخر التطورات فيما يجري في لبنان. مستمرون معكم في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. وفي آخر التطورات، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة. وأضاف المصدر العسكري أن البحرية الإيرانية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تتوقع أن تتلقى ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب. وعبر روبيو عن أمله أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلن عنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. إلى بيروت، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وقال نواف سلام للجزيرة إن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. هذا وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان وفي البقاع شرقي البلاد، في حين قال حزب الله إنه استهدف بمسيرات انقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال فلسطين المحتلة. للمتابعة وآخر التطورات معنا من طهران مراسل الجزيرة عمر هواش، ومن واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم. نبدأ معك عمر فيما يتعلق بالتطورات الميدانية بعد إعلان الجانب الإيراني بأنه قد توقفت الاشتباكات مع الجانب الأمريكي في مضيق هرمز، وإن كان هناك متابعات سياسية فيما يتعلق بالرد الإيراني المنتظر وصوله إلى واشنطن.
3: نعم عبد القادر، الرد الإيراني ليس جاهزا بعد، وطهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي. هذا ما قاله قبل ساعات فقط المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي قال أيضا إن إيران ليست معنية بالمهل والأجال التي تتحدث عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك ردا على ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي روبيو. وبالتالي الإيرانيون عندما استلموا المقترح منذ يوم الخميس أو يوم الأحد الماضي لا يزالون يدرسونه. لكن لماذا تأخر هذا الرد الإيراني عبد القادر؟ أولا يبدو أن هناك صعوبة في التواصل مع القيادة الإيرانية، نعرف أن البلاد تعيش ظروف أمنية وعسكرية استثنائية، لذلك هنا في طهران من يقول حتى إن مسألة المفاوضات والمقترحات والردود المتبادلة ربما تهدف فيما تهدف إلى التواصل مع القيادة الإيرانية وتتبعها وربما استهدافها استخباراتيا. الأمر الثاني هو أن الأعمال العسكرية في مضيق هرمز أيضا تعيق الرد الإيراني. يوم الأحد عندما استلم الإيرانيون المقترح الأمريكي بدأوا بدراسته، لكن مع انطلاق مشروع الحرية في مضيق هرمز يوم الاثنين الماضي أعلن الإيرانيون أنهم علقوا دراستهم للمقترح، وبعد يومين عندما علق ترامب مشروع الحرية في المضيق أعاد الإيرانيون وبدأوا مجددا دراسة المقترح. لذلك هذه ربما أسباب تأخر الإيرانيين في الرد. وهذا أيضا ما عبر عنه أيضا وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي اليوم عندما أجرى اتصال هاتفي مع نظيره التركي، حيث قال إن ما وصفها بالمغامرات الأمريكية في الخليج إنما تزيد من شكوك طهران حيال جدية واشنطن في الدبلوماسية وإرادتها في اتباع النهج الدبلوماسي، مؤكدا أن أيضا انتهاك وقف إطلاق النار من قبل الولايات المتحدة الأمريكية يعيق هذا الحراك الدبلوماسي. كذلك كانت هناك تغريدة لوزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي، قال إنه كلما كان هناك مسار دبلوماسي جديد يتم الدفع به قدما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمغامرات جديدة، في إشارة واضحة إلى التصعيد الأخير في مياه الخليج، مشيرا إلى أن ذلك قد يكون أمرا متعمدا أو ربما يكون بدافع ممن يريدون الدفع بأمريكا في مستنقع جديد، في إشارة واضحة كانت إلى إسرائيل التي تعتبرها طهران لاعبا حاضرا غائبا على طاولة المفاوضات، ربما تبادل الرسائل بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية. على الرغم من التصعيد الذي شهدناه في مضيق هرمز يوم أمس، كانت هناك اليوم أيضا بعض المناوشات المتقطعة، الاشتباكات المتقطعة بين القوات في الحرس الثوري الإيراني والقوات الأمريكية، يبدو أنها كانت ردا على محاولات أمريكية لاحتجاز ناقلات نفط إيرانية. وكان هناك أيضا خبر من قبل القيادة المركزية الأمريكية أنها استهدفت ناقلات إيرانية للنفط كانت خالية. هنا طهران تعتبر أن هذا التصعيد الأمريكي في الخليج هو محاولة لأجل نزع ورقة مضيق هرمز من يد الإيرانيين. الإيرانيون يعتبرون أن ورقة مضيق هرمز هي ورقة ضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، وأن الولايات المتحدة تريد انتزاع هذه الورقة لأجل كسب المزيد من النقاط على طاولة التفاوض، وهذا ما لا يقبل به الإيرانيون. طهران لا تزال تقول إنها تحكم السيطرة على مضيق هرمز على الرغم من كل المحاولات التي شاهدناها خلال الأيام الماضية لأجل عبور مدمرات أمريكية وقد تكون عبرت بالفعل من قرب السواحل العمانية للمضيق، ولكن الإيرانيين يؤكدون أن هذا الأمر هو انتهاك لوقف إطلاق النار وأنهم سوف يتصدون مجددا لأي محاولات جديدة لأجل إما انتهاك وقف إطلاق النار أو محاولة أمريكية جديدة للعبور من مضيق هرمز.
2: شكرا لك عمر. مراد هاشم، ماذا عن آخر المتابعات من واشنطن؟
4: مرحبا عبد القادر. فيما يتعلق بالمفاوضات، ما قاله وزير الخارجية ماركو روبيو من أن واشنطن تنتظر الرد الإيراني فيما يتعلق بإطار التفاهم، وهو حدد اليوم الجمعة كموعدا لتلقي هذا الرد. وسائل الإعلام كانت أشارت إلى أن هناك نافذة زمنية لكي تتلقى واشنطن هذا الرد ما بين 24 إلى 48 ساعة، لكن عمليا ورسميا الولايات المتحدة لا تتحدث بشكل أساسي عن نافذة محددة، ولكن كانت إشارة روبيو لافتة في حديثه من أن هذا الرد منتظر اليوم الجمعة. هو أيضا قال أنه يأمل أن تتلقى الولايات المتحدة ردا جيدا يمهد لمفاوضات جادة تؤدي إلى تسوية دائمة كما قال. أشار إلى أن ما حدث من تبادل للضربات يوم أمس بين البلدين لا يعني استئنافا للعملية العسكرية. قال إن الغضب الملحمي انتهت بالفعل، وأن ما تم هو عملية دفاعية من قبل الولايات المتحدة لهجوم تعرضت له 3 مدمرات أمريكية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة سوف ترد بقوة في حال استهدفت سفنها في المنطقة في هرمز أو الخليج عمان أو بحر العرب. أيضا الولايات المتحدة فيما يتعلق بما تتحدث عنه وسائل الإعلام الإيرانية عن اشتباكات، لا تتحدث عن أي اشتباكات على الأقل حتى اللحظة. الولايات المتحدة تتحدث عن تعطيل ناقلتي نفط كبيرتين غير محملتين بالنفط كانتا تتجهان إلى موانئ إيرانية في خليج عمان، وقامت القوات الأمريكية باعتراضهما عبر توجيه ضربات إليهما، تحديدا الناقلة MT ستار وكذلك الناقلة الأخرى MT سيفدا. وقامت طائرة من طراز F-18 انطلقت من حاملة الطائرات جورج بوش بإطلاق قذائف دقيقة الإصابة فقط لتعطيل الحركة، ما أدى إلى منع الناقلتين من الوصول إلى المينائين بحسب بيان القيادة الأمريكية الوسطى، التي كانت أشارت أيضا إلى أن ناقلة أخرى أيضا MT حسناء يوم 6 من مايو كانت أيضا قامت الولايات المتحدة بتعطيل وصولها إلى ميناء إيراني في خليج عمان، وأيضا كانت ناقلة فارغة أي غير محملة بالنفط، وذلك على ما يبدو في إطار مسعى لمواجهة ما تنظر إليه الولايات المتحدة مسعى إيراني بالتقليل من أزمة تخزين النفط. الولايات المتحدة كما هو معروف تضغط على قطاع إنتاج النفط الإيراني بهذا الحصار، وهناك حاليا كما تشير الولايات المتحدة أزمة متفاقمة فيما يتعلق بتخزين الإنتاج النفطي من النفط الإيراني، وهناك توقعات تتضارب في واقع الأمر الفترة المحددة التي ستصل فيها إيران إلى استنفاذ هذه القدرة التخزينية. عبد القادر، أخيرا هناك أرقام مهمة أشارت إليها القيادة الوسطى عبد القادر، أن 57 سفينة بالفعل تجارية تم إعادتها في طل هذا الحصار، و73 ناقلة النفط تحمل 166 مليون برميل بقيمة 13 مليار دولار كما قالت القيادة المركزية. عبد القادر
2: شكرا لك. مراد هاشم كنت معنا من واشنطن، وعمر هواش كان معنا من طهران لمحاولة الوقوف وفهم الوضع الحالي. أرحب بضيوفنا في هذه الساعة، الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، السيدة بيتر روف الكاتب في مجلة نيوزويك، والدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. أهلا بكم. ربما أبدأ معك دكتور صالح المطيري لمحاولة فهم هذه الوضعية الحالية. واشنطن تنتظر رد من طهران، وطهران تقول بأنها ليست في عجلة من أمرها، بالإضافة إلى هذا التساؤل الذي حمله وزير الخارجية الإيراني بالقول، لماذا كلما يكون هناك مسار سياسي تصعد واشنطن؟
5: صحيح. لا، والمفارقة أستاذ عبد القادر بأن هذه المرة جاء عدم الاستعجال من إيران. في العادة كنا نسمع ذلك من واشنطن، دائما ما يقول الرئيس لسنا بعجلة من أمرنا، ولسنا بحاجة إلى هذه الهدنة أو تمديدها، ولسنا مستعجلين على تواصل. فهذه المرة يبدو أنها أيضا يعني كالعدوى انتقلت إلى القيادة الإيرانية، وهم بالتالي يعني كل هذا الاحتكاك سواء كان هذا محسوبا أو غير محسوب، وكلما توصلنا إلى اقتراب من توقيع حتى على الأقل ما قيل عنه الاتفاق الإطاري ذو الورقة الواحدة والأربعة عشر بندل، وكنا قريبين جدا أو كانت الأطراف على الأقل قريبة جدا من توقيعه، حصلت الاحتكاكات مرة أخرى في هرمز أو ما أشير إليه بالعملية الفاشلة في ما سمي يعني بمحاولات عبور هرمز، أيا كان شعار هذا العبور سواء من يعني بغطاء إنساني أو محاولة جس نبض أو لسبر النوايا. الآن أنا أعتقد بأنه هناك بوادر تحركات أخرى، يعني اليوم جاءت الأخبار من واشنطن بأن هناك محاولات خليجية أيضا، وهناك محاولات تركية للدفع نحو التهدئة وعدم التصعيد، وكذلك جاءت استجابة ربما لهذه الوساطات أو لهذه المبادرات الخليجية أو التركية حتى في عملية.
2: هذا مربوط بالاتصال بين عراقجي ووزير الخارجية التركي.
5: وزير الخارجية اليوم، هذا مما يعني أنا أعتقد أنه كنا يعني مع الثقة بالوسيط الباكستاني، لكن أيضا باكستان كانت بحاجة إلى مثل هذا الزخم أو هذا الدفع على الأقل من الدول الخليجية وتركيا. أنا بظني أنه ما زال هناك مجالا للحل، وكلما تصاعدت هذه الاحتكاكات أو هذا الاتجاه نحو يعني الاحتكام مرة أخرى إلى الميدان، أعتقد بأن كل الأطراف لا ترغب بالعودة مرة أخرى. ليس هناك ميلا لحرب شاملة واسعة لعدة اعتبارات، اما لانه يعني بنك الاهداف كما قيل في ايران قد استنفذ من الولايات المتحده، هناك قد يكون دوافع اسرائيليه لاكمال هذه الهجمات، هناك ايضا اعاده مره اخرى لطرح استهداف المحطات الكهربائيه
2: وخلال
5: وسائل الاعلام، لكن انا بظني انه ما زال هناك فسحه من امل للتوصل الى ابرام هذا الاتفاق بالرغم من هذا الضجيج وبالرغم من هذا القلق من الاحتكاكات التي حدثت
2: بالأمس. وهنا اسال الدكتور محمد الشرقاوي ايضا، هل الوضع الان نحن امام حاله ستاتيكو؟
6: للاسف لا، لاننا وصلنا الان الى فتره المتحورات الخلافيه بين طهران والبيت الابيض. هذا الاسبوع على الاقل اصبحنا في مواجهه بين الجهاد النفطي الايراني والغضب الاقتصادي الأمريكي. إذن أرى أن معضلة هذه الناقلات هي يعني تعقيد مضاعف في هذه الأزمة، وبالتالي هذا يعيد وتيرة أو على الأقل الأمل في المفاوضات إلى الوراء. الإيرانيون الآن يتريتون أكثر من اللازم، لا هم في عجلة من أمرهم، ولا أعتقد أنه حتى في الأسبوع المقبل سيقدمون ردهم على المقترح الأمريكي. إذن أعتقد أننا إذا قسنا أين نحن مقارنة مع 28 من فبراير نكون أبعد بكثير، وأختلف مع زميلي المطيري، لا أتفائل بأن هناك مسار تفاوضي، هناك إجراءات، هناك إطار موجود لكن ليس فيه حيوية التفاوض. أعتقد أن الإيرانيين الآن لا يؤمنون بأنهم في مصلحتهم في هذه المرحلة التفاوض مع الرئيس ترامب، ورئيس ترامب لم تعد له الخيارات الاستراتيجية الكثيرة إلا أنه كل مرة يربط يعني يمد يده للمصافحة، ولكن يربطه أيضا باستخدام القوة، فبالتالي هي خطوة إلى الأمام وأيضا خطوة إلى وراء. أعتقد أنها مرحلة جمود أو ما يسمى بالهيرتين ستيلميت، الجمود المضر للطرفين. والمشكلة الحقيقية أن المنطق السياسي في طهران وأيضا في واشنطن لا زال يدور في فلك إدارة الصراع وليس الانتقال إلى منطق تسوية الصراع، ليس هناك تفاعل من حيث الشروط والشروط المضادة.
2: ألتقط هذا المصطلح دكتور محمد، فن إدارة الصراع، لأسأل ضيفي سيد بيتر روف. الإيراني يتساءل ويشكك في النوايا الأمريكية، هذا ما قاله وزير الخارجية. كلما كان هناك مسار سياسي يصعد الجانب الأمريكي، وبالتالي هل واشنطن تريد وتنتظر رد إيراني للمضي قدما في هذا المسار السياسي؟ إذا كان نعم، لماذا تصعد في مضيق هرمز؟
7: في الحقيقة أنا أعتقد أن واشنطن تتوقع أن ترد إيران. أنا أعرف أن بعض الزملاء سوف لن يتفقوا معي بهذا الخصوص. إيران تتصرف بعدوانية أكبر في خلال الأسبوع المنصرم، الاستهداف للمدمرات والسيطرة على السفينة العمانية. لو كنت أنا أجلس في البيت الأبيض لظنيت أن هناك نزاع بين الأطراف التي نتفاوض معها، هناك جهة تود أن تضع حدا للأزمة في مضيق هرمز وهي على استعداد للتناقش بمسألة التخصيب، جهة ثانية ترى أن أي تسويات وتنازلات هي خيانة للثورة، وهذا يأتي بنا إلى هوية الأشخاص الذين يتفاوضون مع الولايات المتحدة الأمريكية، يحاولون أن يؤدوا إلى انهيار المباحثات في مكان ما ونعود إلى الوضع القائم. إيران تتوقع هجوما وشيكا من الولايات المتحدة الأمريكية، والولايات المتحدة الأمريكية تتوقع أن مصالحها في منطقة الخليج في دول مجلس التعاون الخليجي سوف أيضا تتعرض لضربات. أعتقد أن ما نراه الآن قد يثبت لنا أن هناك مسارين في السلطة في طهران.
2: دكتور حسن، بالحسابات الإيرانية ما العلاقة بين الرد الإيراني المتوقع على للجانب الأمريكي وبين محاولة طهران إثبات بأنها تسيطر على مضيق هرمز ارتباطا بما نتابعه من تطورات؟
8: هناك مسارين، يعني المسارين هي تماشيان بشكل موازن دبلوماسيا وعلى الأرض. منذ 4 أيام الولايات المتحدة دخلت مرحلة تطبيق حصارها، قبل ذلك كان حصار معلن لم يطبق حسب ما نسمعه من إيران، يعني كانت السفن الإيرانية تذهب وتعود دون مشاكل إلا في حالتين قبل أربعة أيام. في ال4 أيام الماضية أولا استخدمت الولايات المتحدة العنف لفتح المضيق، ثم دخلت في مشادات عسكرية، ضربات متجابهة بين الطرفين بدأت وهي مستمرة حتى الآن. ذلك هذا المسار بكل الأحوال يطغى على المسار التفاوضي، لأن المفاوضات كان الأحرى بها أن تحدث بعد وقف العملية العسكرية واتفاق على وقف إطلاق النار. لذلك يتأثر المسار الدبلوماسي بما يحدث على الأرض، والإيرانيون تصريح وزير الخارجية يعبر عن ذلك، نحن نفاوض لكن بعد أن نأتي من باكستان إلى طهران نشهد أن الولايات المتحدة تصعد بفرض حصار على البلاد. عندما نستمر بالتفاوض نشهد أن الولايات المتحدة تخرق وقف إطلاق النار باستهداف الناقلات الإيرانية، بالتالي هناك تصعيد أمريكي. يبدو لي أنه في العقلية الأمريكية الاثنان يتماشيان مع بعضهما البعض، لكن في المنظور الإيراني لا يمكن فعل ذلك، أن نتفاوض مع طرف يحاول تغيير قواعد اللعبة والأرضية للاتفاق ونحن نتفاوض، أي ينتزع من إيران أدوات قوتها وأدوات تأثيرها ثم يحاول فرض ما يريد عليها على الطاولة لأنه يجردها مما لديها. ولذلك المسارين مترابطين في المخيال الاستراتيجي الإيراني، ويتأثر المسار الدبلوماسي بشدة مما يحدث على الأرض. إلى الآن الولايات المتحدة لم توفق في فعلها العسكري، لكن قد يتصاعد الأمر، يعني يخرج عن نطاق السيطرة. هذا يرتبط بمدى الضربات المتبادلة واحتمالات تصاعدها.
2: وهنا أسأل دكتور صالح، لماذا التقديرات الآن كلها ترجح بأن الوضع سيبقى على حاله حتى بعد اللقاء المرتقب الأمريكي الصيني؟ ما الحسابات؟
5: نعم، لكن اسمح لي عبد القادر أن بس يعني دكتور محمد عندما اختلف معي، والاختلاف هنا للإثراء، أنا لم أقل أنني متفائل بالتوصل إلى اتفاق، أنا قلت بأن يبدو ردا على سؤالك لماذا تراجع إيران وهي ليست مستعجلة، وهذا ليس جديد، أنا قلت بأنه كلما ارتفع حدة الخطاب والتعنت الظاهري من كل الأطراف وهذه الاحتكاكات المأسوبة، كلما بدا الأمر أقرب إلى التوصل إلى اتفاق إطاري، لأن البدائل الأخرى أنا أعتقد ليست قائمة. الكل لا يريد الذهاب مرة أخرى، جميع ما يصدر من تصريح لا

0: تتجه
1: البدائل العسكرية.
0: لا، البدائل العسكرية مخاطرة كبيرة. لو كان هذا هو الخيار الأمثل للاحتكاكات بالأمس وقبل الأمس لكانت أدت إلى تصاعد الصراع مرة أخرى وإلى ضربات حربية واسعة. لكن ارجع مرة أخرى إلى ماذا قال الرئيس ترامب. قال بأننا لم نبدأ ولا نريد، وهذه مجرد يعني فقط يعني عمليات بسيطة جدا. هو لا يريد العودة مرة أخرى ولا يريد أن يجربها. وهناك أخبار صحفية كثيرة تقول بأنه ضاق أصلا صدره وتململ ولا يريد العودة إلى الميدان. وأعتقد كذلك الإيرانيون يعني يتمتعوا بعقلانية بعدم التصعيد أكثر من ذلك، لكن هم بالتأكيد يردوا على هذه الخروقات لأن لا يريدوا أن يعني تجفف أو تسحب منهم ورقة هرمز مرة أخرى. وبالتالي أنا أعتقد كلا الطرفين لديهم قناعة بأن الأفضل التوصل إلى صيغة، لكن المشكلة في صياغة هذا المبدأ أو الاتفاق الإطاري الذي تم تسريبه ذو الورقة الواحدة، بأنه الإيرانيون لا يريدون أنه يبدو كاستسلام، ولذلك ربما ينفعهم أو يفيدهم أن يكون هناك تصعيدا عسكريا محدودا. لأنه تعرف بعد طول هذه الهدنة إذا ما طالت الهدنة أكثر من ذلك وأصبح الوضع ستك كما ذكرت وقائم، وهو مقلق بلا شك، مقلق للمنطقة كلها وليس لإيران والولايات المتحدة الأمريكية، لأن التوسع أو الانفجار ربما يكون أيضا مفاجئ للجميع بما لا يريده أيضا الأطراف الحربية. وهناك أيضا تحذيرات من أطراف ثالثة ربما تريد أن تصعد أو تورط، كما يعني جاءت في الخطاب الإيراني جهات سيئة النية دون أن نعرف هل هي إشارة إلى إيران إلى إسرائيل أو إلى جهات أخرى. لكن بظني أن البديل الأمثل هو التوصل إلى اتفاق، وأن الغرف الخلفية قد حسمت كثير من الأمور. وما يهمني هنا أن الاتصالات ما زالت قائمة بين إيران والولايات المتحدة، لم ينفي أحدا من الأطراف انقطاع هذه الاتصالات. لكن بالتأكيد الدراسة وإعادة الدراسة، والآن بدأنا بعد نكران أن يكون هناك أي بروبوزل أو مشروع، لا الآن هناك رد وتعليق على هذا الرد ثم ردا آخر وتعديل هذا الرد. وبالتالي هذا مؤشر إلى أنه أيضا الكل يبدو مقتنعا بأن التوصل إلى اتفاق وإن كان سيئا أفضل من العودة إلى الحرب.
1: وهنا أسأل دكتور محمد عن عوامل أخرى ربما قد تؤثر بشكل أو بآخر في ظل هذا الوضع الحالي. البعد الإسرائيلي تابعنا أيضا في الساعات الماضية مرة أخرى وسائل إعلام إسرائيل تتكلم بأن لدى إسرائيل القدرة على ضرب البنية الطاقوية الإيرانية وتدميرها في 24 ساعة، وهذا ما تحاول تسويقه للجانب الإيراني لإجبار الجانب الإيراني للعودة إلى التفاوض. وبالتالي هذا الوضع الحالي بهذه الصورة إلى أي مدى يرجح أن يصبح العامل الإسرائيلي مرة أخرى عامل محرك ودافع لهذه المواجهة في اتجاه آخر؟
2: منذ البداية لا يمكن اعتباره صراعا ثنائيا أو صراعا متكافئا بين طرفين اثنين. دائما هناك الزاوية الثالثة، زاوية نتنياهو وإسرائيل. ولاحظنا أن ما بين 7 أبريل و7 ماي كان هناك انتعاش في فكرة الوساطة، وهذا ما يغضب نتنياهو لأنه يراهن على العكس. الآن هذا الأسبوع هذه المناوشات وهذا التصعيد، وهو تصعيد محسوب من الطرف الإيراني وأيضا من الطرف الأمريكي، يجعل نتنياهو يبتسم مرتين لأنه يريد أن يطول أمد هذه الحرب لعل وعسى أن يسقط النظام. نتنياهو لم يتخلى عن هذا الهدف. لكن بالنسبة لترامب هناك عدة متحورات استراتيجية تتغير. الآن همه الأساسي مسألتان. المسألة الأولى هي فك العزلة أو فك السيطرة الإيرانية عن مضيق هرمز، والثانية هي منع الطريق أمام إيران نووية في المستقبل. إذن هو قد تخلى نسبيا عن كل الشروط الأخرى والآن يتمسك بهذين الشرطين. للأسف من ناحية قراءتنا لمشروع الوساطة الباكستانية أو لمشروع المفاوضات، للأسف نحن نسقط قراءة تقليدية أو قراءة متعارف عليها في الحروب والصراعات الأخرى. الوضع الآن ربما استثنائي للغاية، لأن إضافة إلى أن هناك ثلاث زوايا متقطعة، هناك أيضا في فلسفة المفاوضات نفسها للأسف نحن أمام مدرستين على طرفي نقيض. المدرسة الترامبية التي تعتقد أن المسألة عبارة عن صفقة مختصرة رؤوس أقلام، نتفق الآن ونوقع في المساء.

0: ظهر ترامب أمام الكاميرات في 9 ويقول انتصرت وحققت ما يريد. في المقابل الإيرانيون هم أكثر من يتريث ويأخذ وقته، فبالتالي حتى من الناحية الذهنية ومن الناحية الاستراتيجية لا تتقاطع هاتان المدرستان في التفاوض. ولهذا أرى أن فشل الوسيط الباكستاني هذا ليس لضعف الحكمة الباكستانية في الدبلوماسية، ولكن بقدر أن لا يمكن إيجاد خيوط مستقيمة أو خيوط تتقاطع فيها الإرادتان بين البيت الأبيض وطهران. وللأسف أحداث هذا الأسبوع، مشروع الحرية وهذه المناوشات تضيف تعقيدات أخرى. إذا نتحدث في أدبيات الصراع عن complexity، العوامل التي تزيد في التعقيد
1: نعم.
0: وتبعدنا عن آفاق التسوية أو آفاق الحل.
1: ولكن هناك أوراق كما يقول الطرف الأمريكي، هنا أسأل السيد بيتر روف، ما زال الطرف الأمريكي حتى في آخر التصريحات يراهن على أن الحصار البحري يكبد إيران خسائر كبيرة وأنها سوف ترضخ في النهاية، بينما يقول وزير الخارجية الإيراني في آخر تصريحاته إيران لا تخضع للضغوط، وبالتالي كيف لنا أن نتصرف حيال هذا الموقف؟
2: فقط لكي أعود إلى عملية حسابية في الخلفية في ذهني، بالنسبة إلي ما إذا فتح المضيق أو أغلق، ليس هذا بالفعل المسألة بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. في الحقيقة نحن لا نحصل على نفطنا من مضيق هرمز، هذه مسألة تعنى بها دول العالم والشركاء الولايات المتحدة الأمريكية في مجال التجارة. يمكن أن نقول لربما إن البلدين يمكن أن يلاما بسبب هذا الوضع. الحصار فرض ضغوطا اقتصادية جمة على النظام الإيراني. إن فتح المضيق ووضع حد للحصار كلاهما لصالح إيران، على وجه التحديد لأن إيران تفتقر إلى الموارد التي تسمح لها بالحفاظ على ما هو على الوضع على ما هو عليه لفترة طويلة، حيث أن زرع الألغام مكلف، وأن تكون إيران شرطة بالنسبة إلى المضيق هذا مكلف، والموارد تتضاءل. إن هدف الولايات المتحدة الأمريكية لطالما قضى بأن تتخلى إيران عن كل برنامجها النووي، لا أسلحة ولا صواريخ باليستية ولا تخصيب لليورانيوم، حتى عندما كانت إيران تخصب من ضمن اتفاقية أو معاهدة الحد من انتشار نووي، وكان هناك عمل على مستوى مجلس الأمن لطريقة تعاملهم مع المواد النووية. وبالتالي كل ما طال أمد هذا الوضع سوف يكون أصعب على إيران، لربما باستطاعة إيران أن تصمد لخمس سنوات أو 10 سنوات، ولكن في النهاية سوف تصل إلى مرحلة ليس باستطاعتها أن تستمر فيها، ويبدو أن إيران غير جاهزة للمباحثات الصريحة بخصوص نواياها النووية. تقول إيران أنها لا تود سلاحا نوويا وتود برنامجا سلميا، لذلك تود أن تحافظ على حقها بالتخصيب، ولكن كما سبق قلت من قبل في مقابلات سابقة، هذا غير منطقي بالنسبة إلي، أن يعاني الشعب الإيراني الأمرين لإقاء شيء لا تريده إيران، لأن رئيس الولايات المتحدة يرى أن إيران تريد ذلك. وبالتالي من السهولة بمكان أن تقول إيران حسنا بالنسبة إلى التخصيب ولا بأس بالنسبة إلى لا سلاح نووي، ولكنها لن تقول ذلك. وكل ما ماطلت كل ما أصبح الوضع أفضل للولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور حسن، لديك تعليق؟
3: لا طبعا، لاحظ كل شيء معكوس تقريبا في الفهم الإيراني. إيرانيا يقال بأنه بالفعل يوم أمس نشرت الواشنطن بوست تقرير عن آخر الظاهر تقرير للCIA جهاز المخابرات المركزية الأمريكية، يقول بأنه إيران ستتأثر اقتصاديا بعد 3 أو 4 أشهر إن طبق الحصار بشكل كامل، وتتأثر داخليا اقتصاديا، يعني يتحول اقتصادها ويتأثر بهذا الفعل، لا ينهار لكنه سيضغط أكثر 3 إلى 4 أشهر. هناك تقرير داخلي إيراني أيضا مرتبط بالجهات الأمنية نشر في الصحافة الإيرانية، يقول بأنه الذخيرة العائمة عالميا تتقلص وبسرعة نتيجة الوضع في مضيق هرمز. يقولون بأن هناك شهر أمام العالم للتكيف وستنتهي الذخيرة العائمة التي تذهب إلى مناطق مختلفة، وبالتالي يبدأ التصاعد المضطرد والسريع لأسعار الطاقة بعد ذلك. إيرانيا هناك تعويل ليس فقط على هذا الأمر، هناك تعويل على باقي يعني طرق التحايل على العقوبات. القضية ليست مادية صرفا، يعني في إيران يعني يتكلم الرجل أنه لماذا يدفعون كل هذه الكلفة ليقفوا أمام ليمرروا هذه السياسة. القضية ترتبط بالكرامة الإيرانية. البعد الأساس ليس برنامج صاروخي، برنامج نووي، برنامج اقتصادي أو غير ذلك. القضية الأساس هي استقلال إيران، يعني الحكومة التي أو الدولة التي فرضت حروبا على إيران تطالبها بأن تعطي كل شيء، صواريخها، برنامجها النووي، قدراتها، نفوذها في الإقليم، كل شيء تسلمه، وبعدها ربما ينقطع عليها الأعداء. بالتالي الاستقلال هو على المحك، ولذلك تشبث إيران بأدوات قوتها مستمر رغم الكلفة الباهظة. في عام 2015 على خلاف ما ذكر وافقت إيران على أن تكون استثناء عالميا، أي أن يراقب برنامجها ويكون الحضور للوكالة الدولية للطاقة الذرية أكثر من أي بلد آخر في إيران لرقابة البرنامج النووي الإيراني. هذا استثناء قبلته إيران بغية الوصول لحل وسط، وبالفعل تقارير تلك المنظمة أثبتت أن إيران كانت ملتزمة لأربع سنوات بعد أن تنصت الولايات المتحدة. طبعا إيران قلصت التزامها، ولذلك السياسة الإيرانية كانت واضحة أنها لا تذهب باتجاه التسلح النووي، لكن السياسة الداخلية الأمريكية، هذا التنافس بين الشخصيات ترامب وأوباما أدى إلى ما أدى إليه. ولو لم تخرج الولايات المتحدة من ذلك الاتفاق لبقى وعمر، ولا ما وصلت الحال بين إيران والولايات المتحدة إلى ما وصلت إليه. الآن إيران تقول بأننا جاهزون أن نعطي نفس الضمانات التي أعطيناها في عام 2015. الولايات المتحدة تبدو مترددة، يريد الرئيس أن يأتي بشيء يقول بأن أوباما لم يحقق هذا. يعني ما زالت السياسة الداخلية الأمريكية الطاغية على الفعل الأمريكي تجاه إيران وسياستها تجاه إيران.
4: نعم، عبد القادر، هو تعليق سريع. أنا أعتقد بأنه بالفعل ما ذكر الدكتور حسن هو يعني حقيقة. أنت لماذا تفاوض إيران وتعتقد بأن هذه حقوق لها، حقوق سيادية وحقوق شعبها، وهي حقوقها كأي أمة أخرى مختلفة؟ لولا هذه العقوبات وهذه الحرب وهذا الحصار لما اضطرت إيران أن تتفاوض على ما تعتقد بأنه حق من حقوقها كأمة وكدولة مستقلة وذات سيادة. لكن بالتأكيد الإنكار بأن لا أثر لا ينفي أن يكون هناك تأثيرا، تأثير للعقوبات طوال هذه السنوات، تأثير لهذا الحصار. دول كثيرة تأثرت بمثل هذا الحصار. روسيا عندما بدأت حربها في أوكرانيا سيد عبد القادر كانت تعتقد بأنها خلال 48 ساعة ستنهي وستجهز على أوكرانيا، ولم يحصل ذلك. الآن نحن في السنة الخامسة، هل تأثرت روسيا وهي دولة كبيرة وعظمى بالعقوبات أم لا تتأثر؟ انظر إلى أسعار الروبل الروسي، انظر إلى يعني كيف تتحايل روسيا في تسويق وبيع نفطها وغازها. لا، أنا أعتقد بأن الحصار سيؤثر حتما سواء قبلنا ذلك أو أنكرنا. الآن الخلاف على المدة، ما المدة التي يستغرقها هذا الحصار؟ وكذلك أيضا الإبقاء على هرمز مغلقا أيضا يؤثر، وتكلفته على إيران كما هي التكلفة على دول المنطقة. أنا أعتقد بأن إيران لا تستطيع أن تبقي هرمز مغلقا من ناحيتها، كما أنها لا تستطيع أن تتحمل الحصار بالجهة الأخرى. لو كانت تستطيع بالفعل لما ذهبت إلى المفاوضات، وكذلك الولايات المتحدة لو كانت تستطيع أن تحسم كل طلباتها وهزيمة إيران واستسلام إيران بالميدان وبالحرب لكانت ذهبت إلى ذلك. لكن هذا هو الذي جعل كلا الطرفين مع استثناء الطرف الثالث الذي هو الكيان الصهيوني بالتأكيد الذي لا يريد هذه التسوية، أنا أعتقد كلا الطرفين وصلوا إلى قناعة بأنه سقف الميدان أو الأعمال العسكرية قد وصل إلى ذروته وقمته، وبالتالي المزيد من هذه الحرب سيؤدي إلى أهداف أخرى كما ذكر اليوم. لا يريد لا دول المنطقة ولا الولايات المتحدة في مزاج للعودة مرة أخرى. لكن الاعتكاس
1: مزيد من الوقت لمصلحة من دكتور صالح؟
4: لا هو شوف المراهنة على الوقت في بداية هذه الحرب كانت من جهة إيران. إيران كانت تراهن على أمرين: إطالة أمد الحرب ورفع تكلفة هذه الحرب، ويبدو أنها نجحت في ذلك. الولايات المتحدة دخلت هذه الحرب وفي حسابها أنها حربا سريعة وحاسمة، وأنها ستكون يعني بمثابة نزهة لن تتجاوز الأسبوعين كما ذكر في كثير من التقديرات. ولذلك هنا المفارقة، هنا النظرة المختلفة. أنا أعتقد بأن كلا الطرفين سيردون التوصل إلى اتفاق، لكن طبيعة هذا الاتفاق هي التي ربما أخرت.
1: الدكتور صالح القيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي السيد بيتر روف الباحث أو عفوا الكاتب في مجلة نيوزويك، وكذلك الشكر لضيفي الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران، وللدكتور محمد الشرقاوي أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، شكرا جزيلا. إلى بيروت، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. ميدانيا، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 6 شهداء وخمسة مصابين في غارات إسرائيلية على أزرارية وعنقون وميفادون جنوبي لبنان. عن آخر المستجدات معنا من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. إذا نحن أمام مسارين فيما يتعلق بهذه المحادثات المرتقبة وآخر التصريحات من الجانب اللبناني خاصة من قبل رئيس الوزراء اللبناني، بالإضافة إلى الوضع الميداني. أدهم،
5: عبد القادر، لابد أن نبدأ ميدانيا. يعني اليوم يعتبر خلال الساعات الماضية ساخنا جدا، سواء لناحية الغارات لسلاح الجو الإسرائيلي أو حتى يعني عمليات حزب الله في رد على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي. نتحدث عن أكثر من 40 غارة لقوات الاحتلال خلال الساعات الماضية، شملت عدة مدن وبلدات في أغضية النبطية وصور وبنت جبيل. نتحدث بحسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية عن 11 شهيدا ونحو 20 مصاب، الشهداء من بينهم عنصر من الدفاع المدني. هذه الضحايا وهذا العدد جراء الغارات الإسرائيلية التي شملت عنقون فدون إضافة إلى طورة وزرارية ومناطق أخرى. وهنا لابد عبد القادر أن نشير إلى اتساع رقعة عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي من خلال التهديدات وخرائط جديدة بالإخلاء نشرها في ساعات الصباح ل7 بلدات إضافية شمال نهر الليطاني، إضافة إلى محاولاته المكثفة خلال الساعات الماضية التقدم من دير سريان بعبور نهر الليطاني باتجاه بلدة زوطر. هذه البلدة التي شهدت 10 الغارات خلال الساعات الماضية والأيام الماضية. من جانبها أيضا حزب الله، وللمرة الأولى منذ سريان وقف إطلاق النار عبد القادر، يوضح في 26 بيان بعمليات استهداف لقوات الاحتلال الإسرائيلي في أكثر من 13 موقعا، منها ما هو مستحدث ومنها ما هو تمركز بقوات الاحتلال الإسرائيلي في المدن والبلدات التي احتلتها جنوبي لبنان. حزب الله تحدث عن استهداف آليات منها دبابات ميركافا، عربات هامفي إضافة لجرافات دي 9، وأيضا استهداف برشقة صاروخية لقاعدة شراغة التابعة للواء جولاني جنوبي نهارية، ردا على استهداف الاحتلال الإسرائيلي للضاحية قبل يومين. هذه العمليات تركزت عبد القادر في البياضة، في شمع، في حلا، إضافة إلى عدة مناطق أخرى، وهو أيضا تصاعد في الخط البياني لعمليات حزب الله هذا اليوم منذ بدء سريان وقف إطلاق النار كما تحدثنا. في خضم هذا التصاعد عبد القادر، أخيرا لبنان يستعد لجولة ثانية من المفاوضات من المفترض أن تكون يومي الخميس والجمعة المقبلين، والتي ستبدأ بتثبيت وقف إطلاق النار، أو في حال كما تحدث نواف سلام رئيس الحكومة للجزيرة بأنه استمرت الاعتداءات الإسرائيلية، الخطوة الأولى ستكون هو تثبيت وقف إطلاق النار لطرح مسارات متعددة، منها جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال، وأيضا عودة الأسرى وعودة النازحين تمهيدا لإعادة الأعمار، كما أنه تحدث عن ضمانات أمريكية ليعني ضمان سيادة لبنان بشكل كامل وأيضا سلامة أراضيه.
1: أدهم أبو الحسام من بيروت، شكرا جزيلا لك. معنا من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جوني منير، ومعنا هنا في الاستوديو الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ معك سيد جوني لمحاولة فهم هذا الربط بين هذا التصعيد الميداني، كلما كان هناك حديث عن قرب، طبعا لا يفصل لنا إلا أقل من أسبوع عن مباشرة محادثات لبنانية إسرائيلية، ماذا عن الحسابات

0: الواقع الداخلي عنده، لديه الموضوع الانتخابي ائتلاف بوجهه، وبالتالي هو مضطر بين مزدوجين، يعني لأن يرفع السقف الميداني قبل الذهاب إلى التفاوض، وأيضا لفرض واقع تفاوضي على لبنان تحت النار يعني. وفي المقابل طبعا حزب الله أخذ قراره بالرد، وبالرد بالمثل على النيران الموجودة. وربما يجب عدم إغفال الترابط الموجود أيضا على المستوى الإقليمي، تحديدا هنا على المستوى الإيراني، والتعقيدات الحاصلة هناك. من دون أدنى شك هذه الحماوة هنا تتزامن أو تترافق مع التعقيدات أو التطورات الميدانية والحربية التي تحصل على الواقع الإيراني. هذا يحصل قبل الذهاب إلى يعني الجولة التفاوضية الثالثة، وهي في الواقع الجولة التفاوضية الأولى الحقيقية. يعني ما حصل في السابق كانت يعني جولتين تمهيديتين لبدء الجولة الحقيقية الآن، التفاوض الحقيقي، رغم أن هذه الجولة حتى الآن تبدو متعارضة، يعني تبدو الهوة واسعة جدا كي لا نقول متناقضة بشكل كبير، ما بين المطالب اللبنانية والمطالب الإسرائيلية والتي تدعمها الولايات المتحدة الأمريكية هنا. طبعا لبنان سيطلب كما قال مراسلكم منذ قليل، سيطلب واضح وقف إطلاق النار،
1: طيب
0: لكن هذا لا يبدو متوفرا. ما يبدو حتى الآن أن هنالك نية من أجل خفض التصعيد، هذه النية القصوى والتي تحدثت عنها الولايات المتحدة الأمريكية. أما إسرائيل فتطلب بالتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية برنامج جدول زمني لسحب سلاح حزب الله، وبالتالي المسألة مختلفة كليا.
1: دكتور مغند مصطفى، كما قال ضيفي قبل قليل، نحن نتكلم عن جولة محادثات ذات خصوصية إذا ما قورنت وقيست بالجولات السابقة من حيث الشكل والمضمون أيضا. لماذا تحرص إسرائيل على أن تباشر هذه الجولة في ظل تصعيد ميداني؟ ما هي حساباتها؟
2: أولا، إسرائيل تحاول أن تقول للجميع أنها ذاهبة إلى المباحثات، ولكن دون ترك المسار العسكري. وهذه سياسة إسرائيلية متبعة على كل الجبهات. يعني في غزة إسرائيل ذهبت إلى وقف إطلاق النار، ولكن مباشرة استأنفت العمل العسكري، صحيح بوتيرة منخفضة، ولكن العمليات العسكرية في غزة مستمرة، في سوريا وفي لبنان. بمعنى أن إسرائيل الآن في مرحلة من التفكير والفكر الإسرائيلي بعد 7 أكتوبر أنها غير قابلة أن تقبل الذهاب إلى مسار دبلوماسي وأن توقف إطلاق النار بشكل كامل، بالذات على الجبهات المحيطة بها. هذه سياسة إسرائيلية إسرائيل لن تتخلى عنها في لبنان، ولذلك ما نراه في غزة أيضا نراه الآن في لبنان، نراه أيضا في سوريا. بمعنى أن إسرائيل ذاهبة إلى مباحثات في تصوري مباحثات غير مقتنعة بها، غير مقتنعة بمخرجاتها، أن إسرائيل تريد مقاربة عسكرية وأمنية فقط لهذه المباحثات، لا تريد أي مقاربة أخرى، وهي تريد مقاربة عسكرية أمنية ذات اتجاه واحد. بمعنى لديها طلبات، على لبنان أن ينفذ هذه الطلبات. إذا لم ينفذ لبنان هذه الطلبات حسب إسرائيل وكأنه هذه المباحثات تعطيها الشرعية لاستمرار العمليات العسكرية. بمعنى أن إسرائيل تنظر إلى هذه المباحثات، وهذه النقطة المثيرة، تنظر إلى هذه المباحثات أنها جزء من بناء شرعية جديدة لاستمرار احتلالها لجنوب لبنان، بالادعاء أن إسرائيل ذهبت إلى المباحثات، بذلت جهد كبير جدا من أجل إنجاحها، ولكن الحكومة اللبنانية لا تستطيع أن تنزع سلاح حزب الله. ولذلك إسرائيل مضطرة أن تبقى في جنوب لبنان وتستمر بالعمل العسكري. معنى أن إسرائيل تنظر إلى هذه المباحثات كجزء من بناء منظومة شرعية دولية لاستمرار عملياتها العسكرية في لبنان.
1: وهنا السؤال أيضا لضيفي السيد جوني منير، ما يتعلق ب ما الذي يحمله المفاوض اللبناني في هذه الجولة أمام هذه المعادة التي تكاد تكون مستحيلة؟
0: صحيح، هي تكاد تكون مستحيلة، ووافق ضيفك على ما أورده أن إسرائيل يعني لا تريد الآن نتنياهو، ليس في حسابه سوى الواقع الميداني لأسباب كثيرة. لكن أعتقد أن لبنان ذاهب وهو الوفد محمل بالنقاط التي بدت معروفة، لكن أول هذه النقاط هي السعي من أجل تثبيت وقف إطلاق النار. وكما قلت لك، من الصعب بل ربما من شبه المستحيل الاعتقاد بأن إسرائيل ستذهب باتجاه وقف إطلاق النار إذا توصلنا إلى

0: خفض مستوى التصعيد، فهذه سيكون إنجاز، لأن نتنياهو محشور داخليا، ونتنياهو لديه هنالك حملات كبيرة في الداخل تحمله، تقول له بأنه لم يحقق أي إنجاز سياسي من خلال الحرب التي نفذها في لبنان، وهذا الداخل الإسرائيلي وفق الاستطلاعات هو مع استمرار هذه الحرب. أضف إلى ذلك أن يعني هذه المرحلة والتي هي مرحلة انتخابات إسرائيلية هنالك ائتلاف تشكل ضده، وبالتالي هو يشتكي دائما أمام الأمريكيين بأنه محشور، وبالتالي واقعه لا يسمح له ب يعني الوقوع تحت الاتهامات التي ينالها في الداخل. لذلك أنا من الناس الذين يعتقدون على الأقل من الآن وحتى الانتخابات الإسرائيلية على الأقل، فإن نتنياهو مضطر بين مزدوجين، مضطر الذهاب إلى الأمام أكثر وإلى تفعيل الواقع الميداني كي يرد عنه هذه الحملات بالداخل. وهنا تصبح الاجتماع، سنقول إذا ما فائدة الاجتماع أو الجولة التفاوضية الثالثة في الولايات المتحدة الأمريكية، تصبح هنا الإفادة المطلوبة منه ربما التأكيد على فصل المسارين اللبناني والإيراني عن بعضهما البعض، وهو النقطة التي يعني ربما عبر عنها بشكل جيد رئيس الحكومة، أن لبنان هو صاحب قرار في هذا الموضوع التفاوضي، ولو أن الواقع اللبناني يتأثر بما يحصل على المستوى الإقليمي. يعني أراد أن يقول أن لبنان رسميا هو الذي سيتولى التفاوض عن نفسه بنفسه، لكن هو يدرك جيدا بأن مفاعيل الواقع الأمني أو التطورات الحربية الموجودة على الساحة اللبنانية مرتبطة بشكل ضمني وبشكل واضح مع الموضوع الإقليمي العام.
1: دكتور مهند،
0: ربما نعم،
1: تفضل سيد جوري، تفضل أكمل فكرتك.
0: وهنا لذلك لابد أولا من الاعتقاد بأن الجولة الأولى التي فيها ستطلب فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع إسرائيل السقف العالي أيضا، والذي يتحدث والمقصود منه حشر لبنان أكثر، الذهاب باتجاه تطبيق موضوع قرارات الحكومة في موضوع نزع سلاح حزب الله، والتقدم ببرنامج زمني، وهذا البرنامج الزمني الذي شكل يعني أحدث نوع من البرودة ما بين لبنان وإدارة دونالد ترامب عندما وضع الجيش خطته وقال بأنه سينتقل إلى المرحلة الثانية. يومها ضغطت الولايات المتحدة كثيرا وقالت نريد برنامج وعمل في هذا الاتجاه. أعتقد أن هذا ما سيطرحه الفريق الأمريكي الذي من المفترض أن يكون طيب. راعي يعني، وكذلك إسرائيل ستطلبه.
1: بإشارتك للجانب الأمريكي أسأل الدكتور مهند مصطفى، ماذا عن هذه المرة المقاربة الإسرائيلية في مقابل المقاربة الأمريكية لمحاولة قراءة ما قد ينجم عن المحادثات المرتقبة قريبا؟
2: إسرائيل ستذهب حسب المقاربة الأمريكية إلى نقطة معينة، ولكن في نقطة معينة بعد هذه النقطة إسرائيل لن تذهب إلى المقاربة الأمريكية في حالة أن هذه المقاربة تتناقض مع المصالح الإسرائيلية كما ترى الحكومة الإسرائيلية. وأعطي مثال موضوع الانسحاب من لبنان. إسرائيل لن تنسحب من لبنان حتى لو طلبت منها الولايات المتحدة الأمريكية ذلك. منذ عام 67 إسرائيل لم تنسحب من أي أرض احتلتها على الرغم من الموقف الأمريكي بالانسحاب. وأكبر مثال على ذلك بعد 7 أكتوبر هو احتلال جنوب سوريا. الولايات المتحدة الأمريكية كانت تطالب إسرائيل بالانسحاب لتمكين السلطة السياسية في سوريا من بناء ذاتها سياسيا، ولكن إسرائيل لم تستجيب لذلك، وإسرائيل أيضا لم توقع اتفاق أمني مع السلطة السورية، ولذلك فكرة الانسحاب هي خط أحمر إسرائيلي، بمعنى أن إسرائيل مستعدة للذهاب والاستماع والاستجابة لطلبات ترامب فيما يتعلق بالمسار السياسي الدبلوماسي مع لبنان، وهذا ما حدث، خفض التصعيد وهذا ما حدث، ولكن هنالك في نقاط ومحاور إسرائيل لن تستجيب للولايات المتحدة، وأهم نقطة ومحور هو الانسحاب. ولاحظ عبد القادر في غزة نفس الشيء، إسرائيل على الرغم أن المرحلة الثانية من الاتفاق نص على انسحاب إسرائيلي تدريجي، إسرائيل لم تنسحب، إسرائيل وسعت من سيطرتها في غزة. هذا الآن أيضا ما يحدث في لبنان، توسع سيطرتها في قطاع غزة، هذا ما يحدث في سوريا، توسع سيطرتها وفي الضفة الغربية. ولذلك بنقطة معينة إسرائيل لن تستجيب للمقاربة الأمريكية، ستعطي ترامب ما يريده وستأخذ ما تريد.
1: وأيضا ربطا بما صرح به سيد نواف سلام للجزيرة، يقول بأننا نسعى إلى أن يكون للأمريكي ضمانات بالنسبة للجانب اللبناني لاستعادة أرضه، وبالتالي إلى أي مدى فعلا قد يراهن على الأمريكي في تحقيق هذا الهدف.
2: هذا ما قلته بالضبط الآن. اعطيني حالة واحدة في التاريخ الإسرائيلي بعد 67 إسرائيل انسحبت من أرض بدون ثلاث حالات: اتفاق، حرب، مقاومة، أو ضغط أمريكي، ولكن ضغط أمريكي غير مسبوق، وهذا الأمر لن يكون بعد 7 أكتوبر. 7 أكتوبر هي نقطة مفصلية في التفكير الإسرائيلي. نتنياهو له استراتيجية واحدة مركزية في كل ما يفعله من حروب، هي بناء هذه الحلقة الدفاعية حول إسرائيل.
1: الدكتور مهند مصطفى الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، شكرا جزيلا لك، وكذلك الشكر لضيفي من جبل لبنان الكاتب والمحلل السياسي جوني منير، شكرا لكما. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلس بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، وأبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة.
3: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن. في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة. غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينجر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
4: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن. لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
3: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
5: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو

0: وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
1: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية. هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية. قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
2: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
1: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديديه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
3: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
1: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
4: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة، وهذه التغطية مستمرة معكم لمتابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر المستجدات، نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة. وأضاف المصدر العسكري أن البحرية الإيرانية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. سياسيا، قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تتوقع أن تتلقى ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب. وعبر روبيو عن أمله أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها، قالت الخارجية الإيرانية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في بيروت، قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وقال سلام للجزيرة إن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. هذا وكان الجيش الإسرائيلي شن غارات على بلدات عدة جنوبي لبنان وفي البقاع شرقي البلاد، في حين قال حزب الله إنه صادف بمسيرات انقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال فلسطين المحتلة. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكما. نبدأ من واشنطن، وربما مراد نحاول أن نفهم سياق حديث روبيو في الإطار العام لما جرى خلال يومين في مضيق هرمز.
5: مرحبا عبد السلام. نعم، هو قال أن ما حدث هو لا يعني استئنافا لعملية الغضب الملحمي كما توصف هنا في واشنطن، ولكنها حادث منعزل كان بفعل هجمات إيرانية وردت عليها الولايات المتحدة الأمريكية، أي أنه وضعها في سياق دفاعي وحادث منعزل، أي ليس استئنافا للعملية العسكرية. أكد أيضا أن الولايات المتحدة سوف ترد على أي هجوم إيراني على السفن الأمريكية المتواجدة في المنطقة، إذن هو وضعه في سياق محدد، وهي رسائل واضحة الهدف منها عدم التصعيد بطبيعة الحال، ولا سيما أن هناك مفاوضات جارية والولايات المتحدة تنتظر الرد الإيراني المرتقب. حتى الآن لا إعلان من واشنطن من أنها تسلمت أي رد من إيران، ولكن ماركو روبيو أيضا قال في ذات التصريحات التي أطلقها في إيطاليا من أن الولايات المتحدة تنتظر اليوم الجمعة الرد الإيراني المرتقب، معبرا عن أمله في أن يكون ردا جيدا وأن يؤدي إلى أو يسهل مفاوضات جادة، كما قال تؤدي إلى تسوية دائمة. في المجمل كانت هناك عدد من وسائل الإعلام التي ذكرت أن الولايات المتحدة وضعت إطارا زمنيا كي تسلم إيران هذا الرد، وهو إطار ما بين 24 إلى 48 ساعة، ولكن الولايات المتحدة رسميا لا تتحدث عن هذا الإطار، وتصريح وزير الخارجية ماركو روبيو يشير إلى أن هذا الرد مرتقب اليوم الجمعة. بطبيعة الحال نتذكر أنه حينما تسلمت الولايات المتحدة آخر رد إيراني تولى الرئيس ترامب الإعلان عنه حينما أعرب عن موقف يشير إلى عدم قبول هذا الرد، وبالتالي قد نتوقع بالتالي حال وصول هذا الرد أن يكون هناك موقف من الرئيس ترامب بهذا الشأن. في المجمل فيما يتعلق بهذا التوتر الذي حصل في مضيق هرمز، كان آخر ما نشرته القيادة المركزية الأمريكية هو صور للمدمرات الثلاث التي تعرضت للهجمات الإيرانية وفقا للرواية الأمريكية، وهي أشارت إلى أن هذه المدمرات الآن تبحر في بحر العرب، وهي على ما يبدو تشير إلى أنها سليمة ولم تتضرر من أي هجمات، وأن هذه الهجمات كما قالت القيادة سابقا قد تم صدها ولم تحدث عنها أي ضرر.
4: شكرا جزيلا لك مراد هاشم مراسل الجزيرة من واشنطن. نوه الخبر العاجل على شاشتنا نقلا عن وزارة الخزانة الأمريكية، تقول إدراج 3 أفراد و9 كيانات دولية على قائمة العقوبات لصلتهم ببرامج إيران العسكرية. نبقى في إطار الحديث عن رد الفعل الإيراني المرتقب مع عمر هواش من طهران، ما الذي تقوله إيران؟
6: نعم عبد السلام، طهران لا تزال تقول أنها قيد دراسة المقترح الأمريكي، وأنها ستبلغ الطرف الباكستاني بردها عندما تتخذ القرار وتنهي المشاورات في الداخل الإيراني هنا في طهران. إيران كانت قد تسلمت المقترح الأمريكي يوم الأحد الماضي، لكن نتيجة العمل العسكري الأمريكي في مضيق هرمز وتحديداً المشروع الحرية الذي أعلن عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الاثنين الماضي، كانت قد علقت دراستها للمقترح، وبعد أن علق الرئيس الأمريكي مشروع الحرية في المضيق عادت طهران وبدأت مجددا دراسة هذا المقترح. لذا يمكن القول أن تأخر طهران في الرد أحد أسبابه يعود إلى هذا الأمر، وبكل الأحوال طهران تعتبر أن التصعيد العسكري في مضيق هرمز هو تصعيد يقوض الدبلوماسية. هذا ما أشار إليه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي عندما

0: اتصل بوزير الخارجية التركي هاكان فيدان، حيث عبر عن أن ما وصفها بالأعمال الأمريكية الهدامة في المنطقة الخليجية في مضيق هرمز تحديدا إنما تضعف الدبلوماسية وتعمق انعدام الثقة بالنسبة من قبل طهران حيال واشنطن، وأنها تثير الشكوك وتزيدها حيال نوايا الولايات المتحدة الأمريكية وحسن نياتها تجاه الدبلوماسية. وأكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن وقف الانتهاكات الأمريكية ووقف انتهاك وقف إطلاق النار من شأنه أن يكون أحد المتطلبات الأساسية للمضي قدما في المسار الدبلوماسي. لذا يمكن القول إن التصعيد في مضيق هرمز يؤثر سلبا على رد طهران في لأجل المقترح الأمريكي. وكان المتحدث اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي قد قال إن طهران ترفض المهل والإنذارات، في إشارة إلى تصريحات وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو. وبالتالي الإيرانيون الآن يقولون أنهم يدرسون الرد، وإنهم يرفضون أي ضغوط أمريكية، أي تهديدات عسكرية من شأنها أن تؤثر على المسار الدبلوماسي. يعتقد الإيرانيين في الواقع عبد السلام أن التصعيد العسكري الأخير في مضيق هرمز، وكان آخره عصر يوم أمس الجمعة، إنما هو محاولة أمريكية للتأثير على الرد الإيراني، كون أن مضيق هرمز هو أحد البنود الهامة ضمن هذه الاقتراحات المتبادلة. هناك محاولة أمريكية لنزع هذه الورقة من يد طهران، يقابله الإيرانيون بالتمسك بهذه الورقة، حيث يقول الإيرانيون إنهم لن يتخلوا عنها وأنها باتت ورقة قوة جديدة في يد الإيرانيين. وهذا ما قاله قبل ساعات مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر.
1: شكرا جزيلا لك عمر هواش، مراسل الجزيرة كان معنا من طهران. ينضم إلينا الآن في الأستوديو الدكتور صالح المطيري، رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، والدكتور محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا، ومن طهران عباس أصلاني، الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ومن مونتانا مايكل مروي، نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. أهلا بكم جميعا. وأبدأ مع السيد أصلاني في محاولة أيضا لفهم لماذا التروي الإيراني في تسليم الرد حتى هذه اللحظة، رغم أن الجانب الأمريكي يتحدث بأن الضغوط الاقتصادية مستمرة ومؤثرة على الجانب الإيراني، فلماذا التأخر في الرد؟
2: في الحقيقة إن إيران في صدد مراجعة واستعراض المقترح الأمريكي الذي تلقته من الجانب الباكستاني، وطبيعة الأمور تقول لنا إن الرد سوف يتطلب بعض الأيام. ولكن بالإضافة إلى عملية الاستعراض التي تجري في طهران، هناك تطورات خارجية تؤثر على هذه العملية، وهنا نشير إلى التصعيد الأخير الذي جرى في مضيق هرمز. الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بإعلان عن عملية مشروع الحرية، بالإضافة إلى المناوشات التي جرت بين الطرفين، وهذا أدى إلى استحداث وضع جديد. والسؤال في الجانب الإيراني هو ما إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية بالفعل تسعى إلى اتفاق أم لا، وهذا ما يزيد في تعقيد المسألة. إيران تأخذ بعين الاعتبار العوامل والعناصر المختلفة التي من شأنها أن تطيل هذه العملية، ولكنني أعتقد أن الرد سوف يأتي قريبا من الجانب الإيراني. ولكن السؤال أيضا يبقى، ما الذي سوف تفعله الولايات المتحدة؟ هل سوف تكون مستعدة للتفاوض مع طهران بطريقة جدية لنعرف ما إذا كان بالإمكان التوصل إلى اتفاق ما؟ ما حصل في الساعات القليلة الماضية يقول لنا أنه لربما لا تذهب باتجاه المفاوضات، لذلك تنتقل إلى العمل العسكري للضغط على طهران، بالإضافة إلى الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتغيير الحسابات في إيران. هذا لن يحصل وقد يرتد على الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك أعتقد أنه في العمليات السياسية هي تتم، ولكن في الوقت نفسه يجب أن نشير إلى التوتر في مضيق هرمز.
1: سيد مايكل مروي، عندما يقول مايكل عندما يقول ماركو روبيو إن الرد الإيراني ينبغي أن يكون جيدا ويتوقع أن يكون جيدا، فيما أن إيران تتحدث أنه ليست تحت الضغط من أجل الرد، وبأن لها ثوابت محددة تسعى للوصول إليها. على ما يبني الجانب الأمريكي الرغبة التي يعلنها روبيو؟
2: يسعدني أن أنضم إليك والضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. أعتقد أن الولايات المتحدة تود حلا تفاوضيا لهذا النزاع، وأن ترى مسارا واضحا وجديدا للاتفاق الجديد بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن يبدو أن الصبر بدأ ينفد حتى الحديث عن هذه الحرب. طبعا ليس في خلال هذه الحرب، ولكن يجب أن نتذكر أن المفاوضات بدأت قبل بداية هذه الحرب من منظور الولايات المتحدة الأمريكية. هذا من بين المسببات للحرب، بالتالي أنا لا أعرف بالضرورة سبب التأخير. أعتقد أن كلا الطرفين يعرفان ما هي المسائل الأساسية، والرد اليوم ليس بالكثير. لا تطلب الولايات المتحدة الكثير إذا ما طلبت الرد اليوم. إذا ما اختارت إيران ألا ترد اليوم، هناك مخاطرة بأن يقول الرئيس ترامب هذا لا يجدي نفعا ويعود إلى الحملة العسكرية. لا أعتقد أنه يريد ذلك، ولا أعتقد أن الإيرانيين يودون ذلك، ولكنه من بين الخيارات، بالإضافة إلى استمرار الحصار المفروض على الموانئ الإيرانية حتى التوصل إلى اتفاق. في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق، لأن كلا الطرفين يتمسكان بموقفهما، نحن نتحدث إذن عن ضرر اقتصادي كبير يلحق بإيران وبالاقتصاد العالمي.
1: دكتور صالح المطيري، ما حدث بالأمس واليوم في مضيق هرمز، يقول الجانب الأمريكي أنه لا يصل لحد ربما الاشتباك والعودة للاشتباك العسكري، وإنه خارج هذا السياق. أنت كيف فهمته؟ هل هو ضمن إطار الضغط على إيران؟
3: أنا سمعت شيء قريب أيضا أستاذ عبد السلام، سمعت بأنه يعني ما قاله روبيو في تصريح له بأن ما حصل من يعني استهداف لمواقع في إيران ليس له صلة باليوم الملحمي، ليس له صلة بالحرب نهائيا. إذن صلة بماذا؟ أنا أعتقد بأنه يعني يبدو أنه نتيجة هذا الوضع، لا اتفاق لا حرب، وهذه الاحتكاكات المحسوبة أو التصعيد المحسوب وإدارة هذا الصراع، يبدو لي أن الطرفين بحاجة إلى مثل هذه الاحتكاكات، ظنا منهم أن التوصل إلى اتفاق وإن كان إطاريا بعد هذه الهدنة الطويلة ربما لا يمكن تسويقه للشارع الداخلي، للداخل الأمريكي أو للداخل الإيراني. يبدو للإيرانيين بأنه استسلام، ويبدو كذلك للرئيس دونالد ترامب بأنه لا يستطيع أن يسوقه إلى الشارع كنصر، لأنه يعني لم يأتي بالشيء الذي قاله، لم يأتي باليورانيوم المخصب، لم يأتي باستسلاما واضحا لإيران. ماذا عن الصواريخ، برنامج الصاروخ البالستي؟ ماذا عن فتح هرمز قبل التوصل إلى اتفاق؟ إذن هذا يعني الاتفاق الإطاري الذي أعلن عنه من ورقة واحدة ربما لا يحقق هذه الجملة التي يريد. أنا وكثيرين ربما غيري يعتقدوا بأن الرئيس ترامب يريد إنجاز، هو يريد صفقة دون النظر إلى التفاصيل الكثيرة وما يحتوي هذا الاتفاق، عكس الإيرانيين تماما الذين يريدون طبيعة هذا الاتفاق، والذي هو بالنسبة لهم بندين فيه: وقفا دائما لهذه الحرب وألا عودة مرة أخرى، ورفع العقوبات. ما بين هذين الأمرين فهي مجرد أرقام، ممكن أن يصعدوا بسنوات وقف التخصيب، ينزلوا قليلا، يصدروا إلى خارج إيران، لكن يختلفوا مثلا على البلد الذي ممكن أن يصدر إليه هذه الكمية من اليورانيوم. حتى قضية هرمز، هم لا يستطيعوا أن يبقوا هكذا على هرمز، لأن الضرر يعود إليهم والعالم ككل. أنا بظني أنه إذا ما تحقق لإيران هذه الطبيعة أو هذه الضمانة في هذا الاتفاق بأن لا تعود الحرب مرة أخرى، ولا حديث عن إسقاط النظام ورفعا جزئيا للعقوبات، سيوقعوا. أما قضية أنه مراجعتهم بعد يوم يومين الرد، فأنا تعودت على إيران وهي ليست المرة الأولى. أنكروا ذهاب عرقجي أصلا إلى أسلام أباد في زيارته الأخيرة أن لها صلة بالمفاوضات، ثم بعد أن قادر مسقط تحدث عن ورقة

0: إيرانية، بعد ذلك سمعنا أن هناك تعديلا بعد رفضها من إيران. فقضية الإنكار لا تعني عدم وجود مثل هذه المفاوضات أو سير هذه الاتصالات.
1: دكتور شرقاوي، أنت في أي إطار تضع هذه الأمور، ما حدث في المضيق خلال يومين، بالإضافة إلى تأخر الرد الإيراني مع المطالبة الأمريكية بأن يكون قريبا؟
2: الاتصالات غير المباشرة بين البيت الأبيض وطهران عبر إسلام أباد تفقد زخمها بشكل متزايد هذا الأسبوع، خاصة منذ يوم الاثنين بفعل مشروع الحرية ثم هذه المناوشات. أرى أننا عدنا ثلاث خطوات إلى الوراء مما كنا الأسبوع الماضي. إذن لا يمكن التعويل على نفس يحرك الأمريكيين والإيرانيين، وإن كان هناك ضغط أمريكي على إيران أن تقدم الرد حالا ودون تأخير. أرى أيضا أن لغة الوعيد ولغة المهل الزمنية قررها ترامب 4 مرات فقدت المعيتها، فقدت وقعها على الإيرانيين. أرى أن طهران الآن الأمر بالنسبة لها سيان، إعلان مبدئي أنها تريد مفاوضات ولكنها لا تقدم ما يعزز المفاوضات، وفي نفس اللحظة استعداد مستمر للحرب. إذا عدنا الآن بنسبة 50% لاستئناف الحرب ولكن بتصعيد محسوب وليس بالحرب الشاملة. روبيو تحدث عن ضرورة تقديم رد إيراني، ولا أعتقد أن الإيرانيين سيستعجلون في أمرهم. إذا سنبقى بإدارة الصراع على ما هي عليه الآن. لا أرى أن هناك الآن تقاطع حقيقي بين البيت الأبيض وطهران فيما يخص النقاط الأساسية. إذا ركزنا على ترامب هناك قضيتان أساسيتان، يريد فك الحصار الإيراني على مضيق هرمز، ويبدو أن يريد أن يظهر بأنه هو المنتصر، حرر الملاحة الدولية، وأيضا لا يتسامح ولا يناقش مسألة مستقبل إيران دون البرنامج النووي. بقية العناصر يمكن أن تتم فيها بعض المفاوضات أو نوع من التسوية المبدئية. بالنسبة للإيرانيين أعتقد لا زالوا متمسكين بأغلب شروطهم. في المحصلة النهائية ترامب الآن لا زال فوق أعلى الجبل، الإيرانيون فوق أعلى الشجرة، وكل هذا الحديث عن مفاوضات هو فقط من أدبيات إدارة الصراع، ولا أرى أن هناك مسار فعلي نحو المفاوضات.
1: سيد عباس، أصلاً هناك من يقول في الجانب الأمريكي دعونا ننتظر قليلا لأن كل ما نقوم به من إجراءات يؤثر بشكل كبير على الإيرانيين، خصوصا ما يتعلق بجزيرة خارك وعدم القدرة على تخزين النفط المنتج، وهذا يشكل ضغطا على الإيرانيين. ما نقل قبل قليل عن أسوشيتد بريس عن شركة استخبارات بحرية تقول إن نحو 80,000 برميل نفط تسرب من جزيرة خارك الإيرانية دون معرفة الأسباب. قد يفهمه البعض بأن هناك إشكالية في تخزين النفط المنتج في ظل الضغط، في ظل استهداف السفن التي تريد أن تحمل جزءا من هذا النفط. ما رأيك؟
3: إن الحصار الأخير وبكل تأكيد يؤدي إلى إلحاق ضررا ويرفع التكلفة على إيران، ولكنني لا أعتقد أن إيران سوف تخضع لهذه الضغوط وتغير في حساباتها. حتى الآن ما من مؤشرات في الجانب الإيراني تقول لنا إن إيران على استعداد لتغيير مواقفها ومطالبها التي تقدمت بها على طاولة المفاوضات، بل تركز على عدم الرضوخ تحت الضغط. بالنسبة إلى إيران ترى أن باستطاعتها أن تتحمل هذا الضغط لأشهر متعددة، وحتى مع الحصار المفروض سوف تتمكن إيران من التعامل مع تبعات هذا الحصار بطريقة جيدة لأشهر متعددة في المستقبل. ولكن السؤال هو، هل الولايات المتحدة الأمريكية على استعداد للاستمرار بهذه الحرب لأشهر ولفترة أطول ربما؟ هذا هو السؤال المفتوح.
1: دعني أنقله سيدة أصلاني للسيد مايكل موروي. استمعت إلى هذا الحديث، إذا كان الجانب الإيراني يعاني أيضا الأمريكيون يعانون، الرئيس الأمريكي أيضا يعاني، وهناك احتمال أن يخسر الانتخابات المقبلة، الحديث عن الحزب الجمهوري.

0: Ori.
1: Yes, it's a fair point. I mean, everybody around the world
0: نعم،
1: has said that the
0: هذه نقطة
1: U.S.
0: واجهة.
1: does not get
0: الجميع
1: that much
0: في
1: energy from the
0: العالم
1: region, but
0: يعاني.
1: when it
0: الولايات
1: clears
0: المتحدة
1: any
0: الأمريكية لا تتلقى
1: production and
0: الكثير من
1: supply,
0: إمدادات الطاقة من تلك
1: that
0: المنطقة،
1: drives costs
0: ولكن
1: up. And so we
0: التأثيرات
1: see this
0: السلبية
1: increasing
0: على سلاسل
1: cost of
0: الإمداد
1: energy around the
0: تؤدي إلى
1: world, which of
0: تبعات
1: course
0: على
1: increases the
0: الأسواق
1: cost of everything that we
0: العالمية،
1: buy,
0: ترتفع
1: including
0: الأسعار،
1: food,
0: وبالتالي
1: clothes,
0: ترتفع أسعار كل السلع
1: essentially everything.
0: الغذائية
1: So
0: والطعام،
1: that is
0: كل شيء
1: something
0: في
1: that President,
0: الحقيقة
1: I think, has to be
0: يرتفع.
1: concerned with.
0: وبالتالي هذا
1: Unlike
0: أمر
1: Iran, we have
0: يجب أن
1: democracy,
0: يتنبه
1: even if we have
0: إليه
1: a vote coming
0: الرئيس.
1: up in the
0: نحن
1: midterms.
0: لدينا
1: Midterms
0: ديمقراطية،
1: will, of
0: وهناك
1: course, decide who
0: تصويت،
1: controls
0: وهناك
1: the House
0: انتخابات
1: and the Senate, two
0: التجديد
1: more Congress,
0: النصفي، ويتم
1: Congress
0: اتخاذ
1: cannot
0: القرار
1: do
0: فيها
1: the
0: من
1: same
0: قبل
1: thing
0: الشعب
1: without
0: الأمريكي
1: President
0: حول
1: Trump.
0: من يمثله
1: If they
0: بأكثرية
1: sit
0: في
1: down by
0: مجلس
1: President
0: النواب
1: Trump and
0: ومجلس
1: President
0: الشيوخ.
1: Biden, it could have a
0: الآن
1: major impact on
0: الجواب هو
1: the world through
0: الجمهوريين،
1: this
0: ولكن
1: control
0: يمكن أن
1: of Congress.
0: تتغير هذه
1: So I'm not
0: المعادلة
1: too worried
0: بسبب
1: the United States is
0: تبعات
1: at risk
0: الحرب.
1: destroying
0: هذه حرب لا
1: democracy, keep going.
0: تحظى
1: ما الذي يمكن أن
0: بشعبية
1: يغير
0: في
1: هذه
0: الولايات المتحدة
1: المعادلات إذا
0: الأمريكية.
1: سمحت لي؟ نسأل الدكتور صالح عن الوساطة، وهناك تحركات أيضا دبلوماسية خليجية
2: صحيح.
1: واتصالات وإن كانت لا تظهر للعيان، حتى أن الجانب الأمريكي اختار التواصل مع الإيرانيين عن طريق الباكستانيين عن بعد أيضا باستخدام الهاتف كما قال. هل تنجح هذه الجهود؟
2: نعم، لكن اسمح لي استاذ عبد السلام ان اعلق على ما قاله السيد عرقجي بان ايران لا تخضع للضغوط. هذا خطاب يعني يقبل من الناحيه الشعبويه، زياده او اظهار القوه، ولكن يمكن ان تقراها ايضا، انا اتكلم هنا من الناحيه الاعلاميه والتحليل الاعلامي للخطاب. انا بتقديري الشخصي بانه يريد ان يقول للامه، لايران، باننا متماسكون، لا نخضع، اقوياء، ما زلنا الى، وهذا يمهد الى تنازلات عظيمه حتى يبررها فيما بعد بان هذه التنازلات اللاحقه هي جاءت من لمصلحه وطنيه وخالصه وليست من ضعف. ولذلك يعني استثاره هذه المشاعر في مثل هذا الخطاب تمهد للتنازل. ولا في المنطق السياسي أعلمني من هي الدولة أو من هو الشخص أو من هو الإنسان الذي لا يخضع للضغوط؟ هي أصلا كل ما نصل إليه هو نتيجة هذه الضغوط. ما هو الحرب جزء من الضغط، والحصار جزء من الضغط، والعقوبات جزء من الضغط. وإلا لماذا ذهبت إيران إلى التفاوض وهي تقول بأن كل ما تتفاوض عليه هو من باب السيادة الوطنية والكرامة الوطنية والحق الوطني؟ وهذا أيضا شيء مقبول بالتأكيد، لكن الضغوط ما هي قائمة، وبالتالي يستجيب الطرف. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أنا أعتقد بأنه الآن، أنا لا أقول بأن الوساطة أو الحاضنة الباكستانية قد فشلت، هي ربما احتاجت إلى دافع. هذا الدافع يأتي من الخليج، من تركيا، يؤثر على البيت الأبيض، يؤثر ربما أيضا على اتصالات مباشرة مع إيران تمت هذا الأسبوع بين وزير الخارجية الإيراني ووزير الخارجية السعودي كذلك. وأنا أعتقد هناك وسائل إعلام كثيرة تحدثت عن دور السعودية في تهدئة هذا الموقف، والتي طلبت كما قيل من ترامب بأن يسحب أو يجمد قضية ما سمي بمشروع حرية الملاحة. بظني أن الوساطة الخليجية ربما تساعد في الدفع في تقريب وجهات النظر.
1: دكتور شرقاوي، هناك أيضا وزارة الخزانة الأمريكية الآن تفرض عقوبات ومتصلة بالصين وهونغ كونغ، ما مدى تأثير ذلك في هذه المرحلة؟
3: هذا تقدير حكومة ترامب بأن الجمع بين الحصار الاقتصادي، الحصار البحري، والعقوبات والمناوشات كلها عوامل تضعف الموقف الإيراني، بمعنى نوع من احتواء كل ما يمكن أن يكون جسور لصالح إيران. هناك محاولة لتضييق الخناق إلى أبعد نقطة. لكن أود أن أعود إلى سؤالك السابق. عادة الصراعات المسلحة أو الحروب تدار على جبهتين، هناك الجبهة العسكرية الميدانية وهناك الجبهة الإعلامية الخطابية. إذا قارنا بين الخطاب الإيراني والخطاب الترامبي، يبدو أن هناك مشكلة في الولايات المتحدة أكثر منها في إيران، بمعنى أن هناك مجموعة من النخبة المثقفة، من مراكز الأبحاث، من كتاب المقالات، وحتى من أعضاء حركة ماغا، الآن ينتقدون ترامب ويشبهون حرب إيران بمثابة حرب فيتنام بالنسبة لريتشارد نيكسون. نقطة نهائية، أرى أن إذا كان هناك أمل حقيقي في وساطة دولية أو في مسار دبلوماسي ينعش المرحلة، أعتقد أن الصينيين يستطيعون أن يقدموا مبادرة على أساس أنه قريبون من

0: الإيرانيين، وترامب عليه أن يعبر الجسر إليهم من أجل هذه المبادرة.
1: شكرا جزيلا لكم دكتور محمد شرقاوي، أستاذ تسوية الصراعات الدولية وعضو لجنة خبراء الأمم المتحدة سابقا. نشكر الدكتور صالح المطيري رئيس مركز المدار للدراسات السياسية، ونشكر ضيفنا من طهران عباس أصلان الباحث بمركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، ونشكر أيضا السيد مايكل مونروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق. إلى التطورات في لبنان، حيث قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة، قال إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. هذا وقالت الخارجية الأمريكية إنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. ميدانيا أعلنت وزارة الصحة اللبنانية سقوط 6 شهداء وخمسة مصابين في غارات إسرائيلية على الزرارية و عنقون ومفدون جنوبي لبنان. كما أعلن حزب الله أنه قصف بالصواريخ تجمع للقوات الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبي لبنان. معنا في المتابعة من بيروت مراسل الجزيرة أدهم أبو الحسام. أهلا بك أدهم، نقف معك على المشهد.
2: عبد السلام، تتواصل ردود حزب الله على ما يصفه خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي. منذ قليل قال الحزب وإعلام الحربي عن استهداف تجمع لقوات الاحتلال الإسرائيلي في البياضة بصواريخ. يعني هذه العمليات للمرة الأولى عبد السلام، حزب الله يعلن في بياناته 26 بيان في يوم واحد عن عمليات لاستهداف تجمعات وآليات لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وأيضا استهداف قاعدة لقوات الاحتلال في شراغة، هي قاعدة للواء جولاني جنوب نهارية. هذه العمليات كما يعني أسلفنا يضعها حزب الله ضمن ردوده على خروقات قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهي شملت عدة مناطق تتمركز بها قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوبي لبنان. نتحدث عن البياضة، الطيبة، شمع، إضافة إلى رشاف. كل هذه المناطق التي تتمركز بها قوات الاحتلال الإسرائيلي يتواصل استهدافها من قبل مقاتلي حزب الله منعا لاستقرار هذه القوات بحسب تعبير حزب الله في هذه المناطق. يعني إضافة إلى تواصل سلاح الجو الإسرائيلي بعملياته وأيضا اتساع رقعة الاستهدافات، خلال الساعات الماضية استهدفت غارات سلاح الجو عدة مدن وبلدات في أقضية النبطية، صور وبنت جبيل. وزارة الصحة اللبنانية تحدثت عن 11 شهيدا إضافة إلى إصابة 20 آخرين جراء هذه الغارات في كل من طورة، إضافة إلى ميفدون، عقنون، إضافة إلى أيضا عدة مناطق أخرى. في هذا خضم هذا التصعيد عبد السلام، لبنان يستعد لجولة ثانية من المفاوضات في مسار واشنطن. من المفترض أن تبدأ هذه الجلسة في يومي الخميس والجمعة المقبلين. نواف سلام رئيس الحكومة كان قد صرح للجزيرة بأن لبنان يسعى الآن إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وإذا استمرت الاعتداءات على حد تعبيره فإن الخطوة الأولى في هذا المسار وفي الجولة المقبلة ستكون لتثبيت وقف إطلاق النار، وأن هذه الجولة ستطرح قضايا أهمها إضافة لتثبيت وقف إطلاق النار هو وضع جدول زمني لانسحاب قوات الاحتلال تمهيدا لعودة النازحين وعودة الأسرى وأيضا إعادة الأمر.
1: أدهم أبو الحسام مراسل الجزيرة من بيروت، شكرا جزيلا لك. ينضم إلينا الآن من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ومن نابلس سليمان بشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم. أبدأ مع سيد طارق والحديث لرئيس الحكومة نواف سلام عن الطموحات اللبنانية في هذه المرحلة من هذا المسار الذي ترعاه واشنطن. ما مدى واقعية ما ذكره سيد نواف سلام؟
3: تحية لك ولضيفك وللمشاهدين السيد عبد السلام. يعني طموح لبنان كبير، يعني كما عبر رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، لكن يعني طموح لبنان أن يخرج من هذه الحرب وأن يستعيد أرضه ويستعيد سيادته على أرضه، انطلاقا من الاتفاقات المعقودة منذ العام 2024، وعلى رأس تنفيذ القرار 1701 الذي يقضي بالانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، وانتشار القوى الشرعية اللبنانية، قوى الجيش اللبناني مع قوات اليونيفيل في منطقة جنوب الليطانة وعلى الحدود، وبعدما استجد من حروب وهو أن يعود النازحون، أن تطلق عملية الإعمار، أن يطلقوا الأسرى. لكن يعني طموح لبنان هو هذا، يعني وصولا إلى إعادة تعويم اتفاقية الهدنة التي تنظم الوضع على الحدود. هذه اتفاقية معقودة منذ العام 1947.
1: لكن هل لكن يعني سؤالي لك عن الواقعية، لماذا؟ لأنه حتى الآن ما قيل في الجولة الأولى يقال في الجولة الثانية عن ضعف الأوراق اللبنانية للتعامل مع الإسرائيليين في التفاوض.
3: يعني هو في الحقيقة يعني أستاذي الكريم، لبنان يعني ذاهب هلا الآن إلى هذه الجولة الثالثة من المفاوضات التي يبدو أنها مختلفة عن غيرها نسبة إلى مستوى الوفود. الوفدين يعني أو الوفود الأمريكي والإسرائيلي واللبناني، يفترض أنه بداية هذه المحادثات أن يتم اتفاق على تثبيت وقف إطلاق النار. إذا لم يحصل هذا التثبيت فأعتقد أنه لا يمكن الانتقال إلى المرحلة الثانية التي يوضع فيها برنامج أو عناوين التفاوض.
1: سأعود إليك في هذا السيناريو إذا سمحت لي. سيد بشارات، ما الذي يحمله الإسرائيليون في هذه الجولة من التفاوض بعد أسبوع؟
4: تحيات سيد عبد السلام ولضيفك والمشاهدين. إسرائيل لا تحمل الطموح كما هو لبنان، وإنما إسرائيل تحمل الواقع وتحمل مجريات الواقع وما استطاعت أن تثبته على الأرض الواقع من أوراق قوة، وهو السيطرة العسكرية على مساحة كبيرة من الجنوب اللبناني، وتستطيع أن تناور من خلال هذه الورقة في قدرتها على امتلاك يعني مناورة عسكرية، وكذلك الأمر مناورة سياسية. واستطاعت إسرائيل أيضا في ذهابها إلى المسار التفاوضي أن تميز ما بين فرقاء لبنانيين، ما بين مستوى وطرفا سياسيا رسميا لبنانيا وطرفا عسكريا متمثلا في المقاومة. وبالتالي هي استطاعت أن تدخل الحالة اللبنانية في حالة تباعد في الموقف، ولا يوجد موقف موحد لبنانيا، وهذا جزء من المنهجية الإسرائيلية.
1: وبالتالي سيد بشارات، إذا كانت إذا كان اللبنانيون يطالبون بوقف إطلاق النار، تثبيت وقف إطلاق النار للاستمرار في التفاوض، هذا ما يعلن حتى الآن كخطوة أولى، هل إسرائيل في وارد أن تتعامل مع ذلك؟
4: إسرائيل تجاوزت ذلك ولا تتعامل مع ذلك. إسرائيل تطالب بمسألة سحب سلاح حزب الله وترسيم الحدود، وهذين الأمرين أو هاتين القضيتين قضيتان مركزيتان في المنظور الإسرائيلي، يصعب على الطرف اللبناني أن يلبيهما بشكل مباشر، وبالتالي تعطي إسرائيل لنفسها المبرر الكامل للبقاء العسكري. وأنا باعتقادي الهدف الأساسي الآن الذي تعمل عليه إسرائيل هو عدم السماح لنفسها بالانسحاب من الأراضي اللبنانية، بعكس ربما المطلب اللبناني أو الطموح اللبناني. وبالتالي إسرائيل تعزز المعادلة السيطرة على الأرض، والسيطرة على الأرض إلى فترة زمنية طويلة، هذا بالنسبة للمفهوم الإسرائيلي هو معناه وجود إسرائيلي متواصل، ويعني إضعافا للموقف اللبناني.
1: نعم.
4: وإضعافا للسقف.
1: نعم.
4: الذي تذهب إليه لبنان.
1: سيد طارق ترشيشي، إذا كان هذا الطلب اللبناني هو أساس التفاوض وهو تثبيت وقف إطلاق النار، ماذا لو كانت الإجابة كما ذكر ضيفنا بلا؟
3: يعني هو الحقيقة ظهر الجواب من اليوم، بدأنا نتلمس هذا الجواب، لأنه إذا بتلاحظ بيان الخارجية الأمريكية حدد، كأنه حدد جدول أعمال المفاوضات، وهو تحدث عن اتفاقية سلام شامل ودائم، ثم تحدث عن موضوع حزب الله وسلاح حزب الله. يعني كأنه الجانبين الأمريكي والإسرائيلي يرهنان أي تقدم بالمفاوضات بنزع سلاح حزب الله، ويحملان الحكومة اللبنانية مسؤولية هذا الأمر. وهذا الأمر أنت تعرف والعالم كله يعرف مدى تعقيداته في لبنان. لا يمكن الدولة اللبنانية أن تصطدم مع حزب الله لتجريد سلاحه. كان هناك آلية وضعتها الحكومة اللبنانية تقول بوضع استراتيجية أمن وطني، يعني يجلسون على طاولة حوار بين حزب الله وبين السلطة اللبنانية، تضع هذه الاستراتيجية تعالج هذا موضوع هذا السلاح الذي يعتبرونه شأن داخلي. بينما الحقيقة أن إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية يضعان هذا الأمر شرطا أساسيا لأي تقدم في المفاوضات لموضوع الانسحاب من الأراضي اللبنانية واستعادة سيادة الدولة اللبنانية. يعني إذا رجعت اليوم بيان الخارجية الأمريكية ثم كلام المسؤولين الإسرائيليين كله يصب في اتجاه أن موضوع حزب الله سلاح حزب الله هو المشكلة وهو العائق، وأن على الدولة اللبنانية أن تتحمل مسؤولية في هذا الأمر، فهذا يعني دفع لبنان إلى مشكلة داخلية كبيرة.
1: نعم.
3: ويعني أنا تقديري
1: إذا كان جزيلاً. لبنان أعتذر المقاطعة داهمنا الوقت. نعم شكرا جزيلا لكم. من بيروت طارق ترشيشي الكاتب والمحلل السياسي، ونشكر ضيفنا من نابلس سليمان مشارات الخبير بالشؤون الإسرائيلية. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلس بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، وأبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة.
5: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن، في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة، غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينجر العضو في لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان الألماني، الذي رغم انتقاداته لتقلبات البيت الأبيض يقول إنه لا بديل من الشريك الأمريكي.
6: بالطبع العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن، لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقات عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
5: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس.
1: الآن مشاهدينا نستمع للرئيس الأمريكي ترامب يتحدث.
7: Seeming to be coming along very well, militarily very good. We'll see whether or not they can get there. Steve, go ahead.
8: سنرى إن كانوا سيتجاوبون أم لا.
7: We have it. We have very good people looking at it. It seems to be.
8: ماذا عن فيروس هانتر؟ نحن لدينا من يعمل على هذا الملف. يبدو أن الأمور على ما يرام. نحن على دراية بهذا الفيروس وهو ليس سهلا في أن تنتقل عدوى. ماذا عن اللقاء الطويل مع رئيس البرازيل؟ نعم تناقشنا في كل شيء مع رئيس البرازيل، كان كل شيء على ما يرام، كان اجتماعا رائعا، كان لدينا علاقة أيضا جيدة معه، تحدثنا عن كل شيء بما فيها التعريفات الجمركية. سؤال غير مسموح. الرئيس بوتين وافق والرئيس

زيلينسكي وافق، وبالتالي لدينا فترة قصيرة لن يكون فيها قتل للأفراد. واتفق كذلك أيضا على تبادل 1000 سجين فيما بين الاثنين، وسيكون ذلك التبادل أيضا على وجه السرعة فيما بين روسيا وأوكرانيا.

0: عفوا سؤال غير مسموع. أنا أحب كوريا الجنوبية. ماذا عن مشروع الحرية؟ عفوا الإجابة غير مسموعة. عفوا الصوت غير مسموع من المصدر.
1: إذا كان الرئيس الأمريكي يتحدث. والآن مشاهدينا ننتقل للزميلة مريم بالعالية وفقرة سياق الحدث التي تناقش مسار المفاوضات بين طهران وواشنطن على وقع التصعيد الأخير في مضيق هرمز.
2: أهلا بكم في سياق الحدث، الفقرة التي لا نكتفي فيها بنقل الخبر بل نفككه بالمعطيات ونشرحه بالخرائط ونضعه في إطاره وسياقه، وفيها نناقش الليلة التداعيات المواجهات الأخيرة في مضيق هرمز على المسار السياسي بين الولايات المتحدة وإيران، حيث ما زال الجانبان يتفاوضان ويطرحان مزيدا من التعديلات على بنود التفاهمات بينهما. كما نناقش مدى احتمال عودة المواجهات في مضيق هرمز وتطورها إلى مواجهة شاملة أو بقائها ضمن نطاق أوراق الضغط العسكرية لتحصيل مكاسب سياسية. فاعلان رئيسيان في هذا الملف، ولكل منهما موقفه وخطته وتصريحاته التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وهما الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. إذن تصريحات ومواقف متلاحقة لهؤلاء اللاعبين، أهمها ما قاله وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو الذي يرى أنه يتعين أن تتلقى بلاده ردا من إيران على مقترح إنهاء الحرب، وأعرب عن أمله أن يكون هذا العرض جادا. روبيو علق على التطورات الميدانية في مضيق هرمز بقوله إن محاولة إيران السيطرة على المضيق أمر غير مقبول، وإن بلاده لن تسمح لها بالسيطرة على الممر البحري العالمي. كما أشار إلى أن ضربات يوم الخميس كانت منفصلة عن عملية الغضب الملحمي، وأن أي إطلاق نار من قبل إيران سيقابل بالرد. من الجانب الإيراني قال وزير الخارجية عباس عراقجي إنه في كل مرة يطرح فيها حل دبلوماسي تقدم أمريكا على ما سماها مغامرة عسكرية متهورة. وتعليقا على الضربات الأمريكية في مضيق هرمز قال عراقجي إن الإيرانيين لا يرضخون للضغوط أبدا. هذه التصريحات بشأن السياق التفاوضي تزامنت مع هجمات أمريكية استهدفت أكثر من موقع إيراني، بينما رد طهران بضرب السفن العسكرية الأمريكية. هذه المعطيات سنطلع عليها أكثر مع زميلة سلم خضر على الشاشة التفاعلية وهي لافتة هذه الوتيرة التي أخذتها الأحداث في مضيق هرمز. سلام.
3: بالضبط، في أقل من 24 ساعة اشتباكين بين الإيرانيين والأمريكيين، لكن اللافت مريم أن كلا الطرفين يتمسكان باستمرار وقف إطلاق النار بنسب متفاوتة. نبدأ بما حصل منذ يوم أمس وقد تكرر اليوم حقيقة. هناك ضربات أمريكية، أو أعلنت إيران عن أن مجموعة من المناطق داخل الدولة تعرضت لضربات، من بينها أمس جزيرة قشم، وكان هناك أيضا إطلاق نار في المضيق. بحسب ما بات لدينا من معلومات اليوم أيضا تكرر الأمر. يبدو أن الجانب الأمريكي يقوم بتطبيق ما يسميه بالحصار على الموانئ أو الغضب الاقتصادي. يبدأ هذا الحصار من ميناء تشابهار جنوبا إلى الشواطئ العمانية، يمنع على السفن الإيرانية الدخول أو الخروج إلى مضيق هرمز. وبالتالي القيادة المركزية الأمريكية تحدثت عن أنها منعت عودة قرابة 50 سفينة إيرانية إلى الموانئ الإيرانية، وأعادت تحويل مسارات 50 سفينة. لكن اللافت أن هناك اشتباكات، الذي جرى كما يبدو حتى الآن وفق المعلومات بأن الولايات المتحدة كانت تحاول إدخال مجموعة من المدمرات لتسلك خط مضيق هرمز ولتعطي انطباعا بأن الأمور تحت السيطرة وبأن الحركة البحرية جارية فيه. هاتان واحدتان من المدمرات التي نشرت سنتكم صور لهما كان برفق

0: حقيقة مدمرة ثالثة يوم أمس. الجانب الأمريكي يقول بأن هذه المدمرات تعرضت لإطلاق نار، ما دفع الجانب الإيراني إلى الرد. طبعا إطلاق النار تقول الولايات المتحدة والسنتكم تحديدا بأنه لم يؤدي إلى إصابة أي من المدمرات، لكن اللافت أن الرد الأمريكي توزع من بندر عباس وجزيرة قشم إضافة إلى مواقع أخرى كلها مطلة على المضيق. لجزيرة قشم حقيقة أهمية كبرى في كل ما يجري حاليا في مضيق هرمز. نبدأ بالجانب الإيراني. إيران قالت بأن هذه هي الخطوط البحرية التي سيسمح الحرس الثوري للسفن بأن تسلكها شمال وجنوب جزيرة لارك، مقابل المسارات التقليدية كانت قليلا إلى الجنوب، وهذه أيضا معطلة. الولايات المتحدة تخشى من أن تكون هذه المسارات التقليدية قد زرعت بالألغام، وهناك حقيقة قدرة لدى الجانب الإيراني من الناحية التكتيكية والنظرية والعسكرية. تستخدم إيران هذه القوارب السريعة ضمن ما يسمى بأسطول البعوض للإشارة إلى صغر حجم هذه القوارب، قدرتها على المناورة داخل المياه الضيقة والمسارات الضيقة، ويمكنها أن تستخدم هذه الألغام وأن تزرع هذه الألغام البحرية. وبالتالي ما جرى، بالعودة إلى ما جرى يوم أمس، مقابل ذلك الولايات المتحدة قالت بأن هذا هو الخط الذي يفضل للسفن أن تسلكه. يبدو أن تعرض لإطلاق النار كان عند هذه المناطق. ردت الولايات المتحدة باستهدافات اليوم أيضا تكررت في نفس المناطق الجغرافية تقريبا. سريك اليوم في هرمزجان تم استهدافها، واحدة من أهم قواعد خفر السواحل. وهناك أيضا يوم أمس بندرجان في ميناب تعرض للقصف، ميناء بهمن تعرض للقصف إضافة إلى بندر عباس. اليوم حتى الآن إيران تقول بأن فقط منطقة سيريك في هرمزجان هي التي تعرضت لاستهدافات أمريكية.
1: سلام، هذه الوتيرة التي اتخذتها هذه المواجهة، إن كانت اشتباكات أو إطلاق نار متفرق ومحدود، هي ربما الأكثف منذ بدء هذا الحصار البحري ودخول ربما هذا الحصار إلى هذا المنعطف التصعيدي.
0: طبعا الحصار بدأ منذ أن أعلنه ترامب في الأسبوعين الأولين من شهر أبريل، ووفق هذا الحصار جميع السفن التي تدخل إلى المضيق متجهة فقط إلى الموانئ الإيرانية، لا يمكنها أن تدخل. لكن هذا الحصار مر خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية بشكل من دون أخطاء. ما حدث أمس وما حدث اليوم هي استثناءات إنجاز التعبير، لكن اللافت أن السلطات الإيرانية قالت اليوم أو لم تستبعد بأن يتم تكرار هذا السيناريو نتيجة وجود قطاعات بحرية كثيفة في بحر العرب، لا سيما للجانب الأمريكي.
1: شكرا لك سلام. وهذه التفاصيل التي ذكرتها سلام تزامنت مع تصريحات سياسية ومواقف من الطرفين بشأن المسار التفاوضي، وهو ما سنناقشه ونحلله مع ضيفنا هنا في الاستوديو الدكتور محجوب الزويري الأكاديمي والخبير بسياسات الشرق الأوسط. أهلا بك دكتور محجوب الزويري. قبل أن نبدأ النقاش معك نستعرض أوراق الضغط والقوة إضافة إلى نقاط الضعف لدى الطرفين، ومنها كما يشير الدكتور محجوب الزويري أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط عسكرياً وتحاول سحب ورقة مضيق هرمز ولو جزئيا من إيران بحيث تخلق مسارا آمنا للسفن. كذلك زادت من حدة الضغوط الاقتصادية، غير أن هذه الضغوط قد تؤدي لانفجار الأوضاع وعودة الحرب، لا سيما مع عدم تمكن واشنطن حتى الآن من تشكيل تحالف الناتو والأوروبيين للمساعدة في فتح المضيق، كما أن كل ذلك له تداعياته على الداخل الأمريكي اقتصاديا وسياسيا. أما إيران فقد أوصلت رسالة بأنها ما زالت تتحكم في مضيق هرمز وأنها قادرة على إرباك البحرية الأمريكية، إضافة إلى ما بدا أنه رسالة أخرى بأن طهران قادرة على إرباك وتعطيل تجارة النفط العالمية، وهو ما يزيد من الضغوط السياسية الدولية على واشنطن لإنهاء الحرب. لكنها في مقابل ذلك تعاني إيران من أوضاع اقتصادية داخلية ضاغطة ناهيك عن زيادة العقوبات والضغوط السياسية الداخلية. دكتور محجوب،

0: الزويري، إذن يريد كل طرف استخدام أوراق ضغطه في هذا التوقيت الحساس. نبدأ من أوراق الضغط الأمريكية وفاعليتها الآن.
1: لا شك بأن الولايات المتحدة مريم تتكي على فكرة أنها قوة عسكرية كبرى، وأن وجود العسكري الموجود الآن يساعدها كثيرا على فرض قواعد اللعبة التي تريدها، لكنها في ذات الوقت تعلم جيدا أن ما هو موجود من عتاد ومن عديد الجنود لا يكفي، وتضغط بالأعداد الموجودة الآن. لذلك تحاول أن تحدث اختراقا في المضيق معين في الجهة المقاربة لعمان تحديدا، في محاولة لخلق ما اسميته مسير آمن للسفن، وبالتالي تقول لإيران أنك لا تملكين السيطرة الكاملة على المضيق، وبالتالي يمكن أن يكون هناك مسار آمن بدون ألغام تعبر منه السفن. لدينا للعلم 1600 سفينة الآن في خلف مضيق هرمز، منها 400 ناقلة نفط، وبالتالي سيكون هناك انفراجة إن تم تأمين هذا المسار الآمن. وبالتالي ما تفعله الولايات المتحدة وتحقيق ذلك فقط في هذه اللحظة، وباعتقادي هذا السبب الذي دفع الإيرانيين للرد كما رأينا ليلة البارحة.
0: بالتالي تريد الولايات المتحدة الأمريكية استخدام الضغط العسكري أكثر في الفترة التي ينتظر فيها الرد الإيراني على مقترحها؟
1: بالضبط، هي حقيقة تختبر قوة القوة العسكرية الإيرانية الموجودة وقدرتها على التحكم وضبط إغلاق المضيق. ما جرى أمس وما جرى قبل ساعتين حتى الآن هو محاولة اختبارية من الولايات المتحدة إلى القدرة الإيرانية العسكرية على ضبط إغلاق المضيق وقدرتها على الاستمرار في ذلك.
0: كيف تفاعل الإيرانيون مع هذا الاختبار كما أسميته، ومن خلال هذا التفاعل ربما تذكر لنا استخدام إيران أيضا لأوراق ضغطها؟
1: بالضبط، إيران ردت بالقصف القطع الأمريكية العسكرية، وردت أيضا باستهداف ما القوة العسكرية التي هي الآن تشرف على إغلاق أو ما يسمى بالحصار الموانئ الإيرانية، كما أنها في نفس الوقت تحاول أن تخلق واقعا أمنيا جديدا يجعل كل القطع البحرية الأمريكية في خطر. وهذا الأمر يثير العسكريين الأمريكيين، لأن هذا معناه خسائر في الأفراد وخسائر في العتيد، وبالتالي هذا لا يمكن أن يكون جيدا للرئيس الأمريكي عندما يعود للبيت الأبيض.
0: ولكنه ليس جيد بالضرورة للإيرانيين، بما أن إيران تضعف اقتصاديا أيضا مع استمرار الحصار البحري وهذا الخناق الاقتصادي.
1: بالضبط، هذا ليس جيد لإيران، لكن إيران الآن تسعى لتحقيق معادلة واحدة، وهي أنها لا زالت قادرة على ضبط المضيق وقادرة على إفشال المخطط الأمريكي. هي تعرف ربما لا يمكن تحقيق ذلك 100%، لكن على الأقل يمكنها أن تمنع الأمريكيين من تحقيق كل ما يريدونه، تأخيره إرباكه، وهذا بالنسبة للإيرانيين قد يكون نجاح.
0: دكتور محجوب الزويري، على ضوء هذه المعطيات التي ذكرتها نرصد مسارات محتملة، منها ما رجحته دكتور محجوب الزويري من خلال ثلاث سيناريوهات. السيناريو الأول يتمثل بتصاعد حرب الاستنزاف والمواجهة العسكرية بنسبة 35%. السيناريو الثاني المرجح هو تقدم في المفاوضات والتوصل إلى اتفاق إطاري كذلك بنسبة 35%. أما الاحتمال الثالث فهو استمرار حالة وقف إطلاق النار المتفق عليها، أي لا حرب ولا سلم بنسبة 30%. دكتور محجوب الزويري، لماذا تقاربت النسب لهذه الدرجة بين السيناريوهات الثلاث؟
1: نعم، السيناريو الأول والثاني هنالك أقول قدر من الضغوط على الولايات المتحدة وإيران فيما يتعلق بالسيناريو الأول، وبالتالي موضوع الاستنزاف العسكري لا يمكن للطرف أن يتحمله لفترة زمنية طويلة. لذلك أنا جعلته مساوي إلى اتفاق الإطاري الذي هو قد يكون مخرج لهما، وبالتالي يهربوا من الاستنزاف إلى الاتفاق الإطاري. تعلمين مريم أن نحن نتوقع الليلة الجمعة نوعا من الرد الإيراني،
0: نعم،
1: والقول أن ربما يكون الأحد في نوع من الأخبار أكثر وضوحا حول هذا الاتفاق. أما الأمر الثاني وهو لا حرب ولا سلم، المشهد قبل العمليات أمس بعبارة أخرى حالة الهدوء التي كانت موجودة دون حالة التزاحم العسكري في المضيق، وبالتالي إبقاء الوضع هادئا عسكريا لكنه غير هادئ سياسيا.
0: لكن ربما إذا أخذنا بالاحتمال الثاني وبنسبة 35% بأن يتوصل الطرفان الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إلى اتفاق إطاري، لا يعني بالضرورة أن تهدأ الأمور نهائيا، يمكن لعودة التوتر من جديد أن يطغى على المشهد. وهنا سنذهب إلى الاحتمال الأول واحتمالات تصاعد المواجهة والاستنزاف.
1: المفترض مريم وفق بنود الاتفاق الإطار التي قيل أو تحقق

0: حد تم الحديث عنها أنه سيكون هدوء كامل عسكري مع التوصل لهذا الاتفاق. بعبارة أخرى يلتزم الطرفان بوقف كامل لإطلاق النار ويدخل في مفاوضات مدتها 30 يوم لوقف الحرب.
1: لكن الوتيرة التي أخذتها تسليم المقترحات والرد عليها وهذا البطء ربما وتشدد الطرفين في مسائل معينة، هل يمكن أن تدخلنا في نفق طويل من الاحتمال الثالث، لا حرب ولا سلم، الذي كنا فيه حتى أمس حتى قبل بدأ التوتر في مضيق هرمز؟
0: هذا وارد، لا يمكن أخذه من على الطاولة كما يقال. لكن ما يجعلني مؤمن بأنه للطرف الأمريكي تحديدا الرئيس ترامب يتحمل هذا الصبر الطويل للاستمرار في الحرب ولا في هذا الوضع، وهو مضطر إما أن يذهب إلى إطار الاتفاق الإطاري أو يذهب إلى شيء آخر ينهي به الحرب. شكله لا نعرفه حتى الآن، لكن بالتأكيد لا يمكن البقاء في المربع الموجود فيه الآن.
1: دكتور محجوب الزويري، شكرا جزيلا لك. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة التي قرأنا فيها سياق الحدث. عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
2: ساعة إخبارية جديدة مشاهدينا، ومستمرون معكم في متابعة التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في آخر المستجدات قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية والنتائج العسكرية ممتازة. من جهته قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده تتوقع أن تتلقى ردا من إيران على مقترحها بشأن إنهاء الحرب، وعبر روبيو عن أمله أن يكون العرض الإيراني جيدا. من ناحيتها قالت الخارجية الإيرانية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في تطورات مضيق هرمز نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في مضيق هرمز توقفت حاليا وعاد الهدوء إلى المنطقة. وأضاف المصدر العسكري أن البحرية الإيرانية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 6 مايو الجاري إلى 3. في بيروت قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. وقال نواف سلام للجزيرة إن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية عدة جنوبي لبنان وفي البقاع شرق البلاد، في حين قال حزب الله إنه سادف بمسيرات انقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال فلسطين المحتلة. معنا في المتابعة من واشنطن مراسل الجزيرة مراد هاشم، ومن طهران مراسل الجزيرة عمر هواش. أهلا بكم، أبدأ مع مراد هاشم. وآخر التصريحات للرئيس الأمريكي في سياق الحديث الأمريكي عموما عما يمكن أن يحدث مع الإيرانيين.
3: نعم عبد السلام، الرئيس ترامب لم يقل كثيرا رغم أنه طرحت عليه الكثير من التساؤلات بشأن إيران وبشأن المفاوضات، لكنه قال سوف نتسلم الرد الإيراني قريبا. أيضا قال الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد في إشارة إلى المفاوضات. أيضا أشار إلى أن النتائج العسكرية كانت ممتازة. أيضا الأهم قال سنرى إذا كانت ستتمكن إيران من الوصول إلى ما يمكن تحقيقه. إذا تصريحات مقتضبة ولكن أيضا لافتة، ويترك الباب مفتوحا لجميع الاحتمالات مع بعض التفاؤل بطبيعة الحال، وهو كان سابقا أشار إلى أن إيران قطعت شوطا، ولكنه لا يعلم إذا كانت ستصل إلى النقطة المطلوبة. شبكة ABC أيضا قبل نحو 40 دقيقة قالت إن الولايات المتحدة لم تتلقى الرد الإيراني بعد. تشير أيضا الشبكة تذكر إلى ما كان قاله الرئيس ترامب سابقا من أنه لا يوجد سقف زمني لتسلم الرد الإيراني أو سقف زمني من الأساس للمفاوضات مع إيران. أيضا وول ستريت جورنال أشارت إلى أنه على الأبكر قد تستأنف المفاوضات، الجولة الجديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران الأسبوع المقبل، وهي أشارت إلى بطبيعة الحال إلى المذكرة التفاوضات

0: هم التي تناقش مسودتها حاليا، وتنتظر الولايات المتحدة الرد الإيراني بشأن آخر صيغة. الصحيفة أشارت إلى أن هناك أكثر من مسودة يتم تبادلها عبر الوسطاء وتناقش في ذات الوقت، لكنها أيضا أشارت إلى ما أشير إليه سابقا من أن ما تزال الكثير من نقاط الخلاف غير محسومة، إنما يتعلق بمسألة تعليق تخصيب اليورانيوم على الأراضي الإيرانية، فترة التعليق أو مدة التعليق، وكذلك ما يتعلق بنسبة التخصيب بعد انتهاء هذه الفترة، أي نسبة التخصيب التي سيسمح بها لإيران لتخصيب اليورانيوم بعد انتهاء فترة التعليق، أيضا ما يتعلق بنقل كميات اليورانيوم عالية التخصيب خارج إيران، سواء إلى الولايات المتحدة حيث ترفض إيران كما تشير الصحيفة، أو إلى أي دولة أخرى. أيضا ما يتعلق بالرقابة المعززة على منشآت إيران النووية، وكذلك الزيارات التفتيشية المفاجئة، إضافة إلى مسألة العقوبات و الإطلاق الأرصدة الإيرانية المجمدة وهي تقدر بمليارات الدولارات. كل هذه القضايا لم تحسم بعد كما تشير الصحيفة، لكن أيضا هذه المذكرة التي يتم مناقشتها وهي من صفحة واحدة تتضمن 14 بندا، في حال تم التوافق عليها وتوقيعها ستكون هناك مفاوضات لمدة شهر حول القضايا التفصيلية. هذه الفترة قابلة للتمديد. كان وزير الخارجية ماركو روبيو في تصريحات في روما قال أنه نأمل أن نتلقى ردا جيدا من إيران يسهل أو يؤدي إلى مفاوضات جادة تؤدي إلى تسوية دائمة كما قال عبد السلام.
1: شكرا جزيلا لك مراد هاشم، وربما نشير أيضا للخبر العاجل على شاشتنا نقلا عن وول ستريت جورنال عن مصادر تقول إن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. نذهب إلى طهران مع عمر هواش في محاولة لفهم المواقف الإيرانية الأخيرة.
2: نعم عبد السلام، طهران لا تزال تدرس المقترح الأمريكي الذي وصلها الأسبوع الماضي يوم الأحد الماضي تحديدا، وآخر تصريح كان قبل ساعات للمتحدث اسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الذي أكد ذلك، أكد أن طهران لا تزال تناقش هذا المقترح بين القيادات الإيرانية، وبطبيعة الحال مجلس الأمن القومي الإيراني هو المسؤول الأول عن البت في هذا المقترح والرد الإيراني. مجلس الأمن القومي مكون يرأسه الرئيس الإيراني مسعود بزكيان، مكون من القادة العسكريين في الحرس في الجيش، فضلا عن رئيس البرلمان وهو رئيس الوفد المفاوض محمد باقر خالباف، رئيس السلطة القضائية كذلك، وعدد من الوزراء في الحكومة على رأسهم وزير الخارجية، وزير الداخلية، وزير الأمن ووزير العدل، وبالتالي كل هؤلاء لا يزالون يناقشون الرد الأمريكي. ويقول المتحدث في الخارجية أنهم غير معنيين بالمهل والإنذارات التي تحددها الولايات المتحدة الأمريكية، وهذه إشارة واضحة إلى تصريح الرئيس أو وزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو خلال الساعات الماضية. ما يحدث في مضيق هرمز بطبيعة الحال يؤثر على رد طهران، وربما هو أحد العوامل التي تؤدي إلى تأخر هذا الرد، حيث قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراغجي في تغريدة له إنه كلما كان هناك مضي جديد في العملية الدبلوماسية تحاول الولايات المتحدة الأمريكية أن تعيق ذلك عبر ما وصفها بمغامرات هدامة، في إشارة واضحة إلى التصعيد العسكري الأخير في مضيق هرمز، الذي أشار أيضا أنه قد يكون كمخطط عمياء من قبل الولايات المتحدة أو مخطط أعمى من قبل الولايات المتحدة الأمريكية كمحاولة للضغط على إيران، مؤكدا أن إيران لن تخضع أبدا للضغوط. كذلك عراغجي خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أكد بأن التصعيد العسكري في مضيق هرمز الذي وصفه بأنه عمليات هدامة للمسار الدبلوماسي، قال إن من شأن ذلك أن يضعف الدبلوماسية، ومن شأنه أيضا أن يعمق من انعدام الثقة ما بين طهران وواشنطن، وأن ذلك سوف يقوض الدبلوماسية ويزيد الشكوك حيال حسن النوايا الأمريكية. وبذلك يمكن القول أن هناك تأثير واضح للعمل العسكري في مضيق هرمز على المسار الدبلوماسي. كذلك مندوب إيران في الأمم المتحدة خلال الرسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة قال إن الولايات المتحدة الأمريكية تسعى إلى عسكرة الأزمة بدلا من الحل من الحلول الدبلوماسية والعثور على حلول سياسية. لذلك هنا في طهران يعتقد إلى حد كبير أن الأعمال العسكرية في مضيق هرمز هي محاولة أمريكية لأجل نزع ورقة المضيق من المفاوض الإيراني. في المقابل هناك تمسك إيراني بهذه الورقة. محمد مخبر المستشار المرشد الإيراني قال إن هذه الورقة هي ورقة قوة لدى إيران لأنها تؤثر على الطاقة العالمية وأسعارها، وبالتالي إيران لن تتخلى عن هذه الورقة. آخر ما شاهدناه من تمسك إيراني بهذه الورقة هو ما حصل خلال الساعات الماضية من اشتباكات متقطعة بين قوات المسلحة الإيرانية والقوات الأمريكية. تلك الاشتباكات استمرت ما بين الساعة الرابعة حتى الساعة السابعة عصرا من يوم أمس الخميس. وقال مسؤول عسكري لوكالة أنباء تسنيم إن إيران ردت على مصادر النيران في المياه الخليجية، وكان هناك اعتقاد إلى أن أمريكا حاولت أو استهدفت بالفعل ناقلات نفط إيرانية فارغة، وبالتالي يقول الإيرانيون أن هذا التصعيد قد يحتمل أن يتجدد خلال الفترة المقبلة، وبالتالي من محتمل أن يؤثر أيضا على رد إيران وتأخره على المقترح الأمريكي.
1: عمر هواش مراسل الجزيرة من طهران، شكرا جزيلا لك. الاشتباك المحدود بين البحرية الإيرانية والأمريكية في مضيق هرمز مثل الاختبار الأهم لوقف إطلاق النار منذ بدء التهدئة في إبريل الماضي. تباينت تفاصيل الأحداث التي وقعت أمس الخميس في روايتين مختلفتين، حيث اتهم كل طرف الجانب الآخر ببدء الهجوم. رغم ذلك أكدت الإدارة الأمريكية أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً.
3: في مضيق هرمز حيث حالة الترقب وأقصى درجات الحذر، جاء التصعيد الذي أربك الاتفاق الهش لوقف إطلاق النار، لكن تفاصيله الحقيقية توارت خلف روايتين متناقضتين. تقول طهران إن ناقلة نفط إيرانية تعرضت أثناء إبحارها قريبا من مياه المضيق لهجوم من القوات الأمريكية فيما اعتبرته إيران خرقا مباشرا للتفاهمات القائمة. سريعاً جاء الرد الإيراني باستهداف ثلاث مدمرات أمريكية شرق مضيق هرمز، حيث شنت البحرية الإيرانية هجوماً بالصواريخ والمسيرات تسبب وفق مقر خاتم الأنبياء في أضرار كبيرة لحقت بالسفن الأمريكية. تزامناً مع الأحداث في البحر كان الوضع ملتهباً في بعض مساحات البر، حيث شنت الولايات المتحدة غارات على مناطق مدنية في سواحل ميناء خمير وسيريك وجزيرة قشم. قال مقر خاتم الأنبياء إنها كانت بالتعاون مع دول بالمنطقة. تلتها لاحقاً انفجارات أخرى بإقليم هرمزجان ومدن أخرى في الجنوب الإيراني دون تسجيل خسائر بشرية. أشارت وسائل إعلام إيرانية لاحقاً إلى أن الدفاعات الجوية كانت تتصدى لأهداف معادية في هذه المناطق وفي غرب العاصمة طهران. لكن ملامح القصة بدت مختلفة في تصريحات المسؤولين الأمريكيين، حيث قالت القيادة المركزية إن المدمرات الثلاث كانت بصدد عبور مضيق هرمز باتجاه خليج عمان حين اقتربت منها زوارق ومسيرات إيرانية وبدأت إطلاق الصواريخ. تشير الرواية الأمريكية إلى أن قواتها نجحت في تحييد هذه التهديدات وإسقاط المسيرات دون أن تتعرض الأصول البحرية الأمريكية لأي أضرار. بعد ذلك بدأت القوات الأمريكية هجوماً متعدد الطبقات شمل استهداف المنشآت العسكرية الإيرانية المسؤولة عن مهاجمتها، وشمل بنك أهدافها مواقع إطلاق الصواريخ والمسيرات ومواقع القيادة والسيطرة وعقد الاستخبارات والمراقبة والاستطلاع. انتهت أحداث الخميس بتأكيد أمريكي على أن وقف إطلاق النار ما يزال سارياً، بينما تقول إيران إن الولايات المتحدة خرقت الاتفاق، وكل طرف يقول إن خصمه هو من بدأ أولاً.
1: ننوه لهذا الخبر العاجل على شاشة الجزيرة. الرئيس الأمريكي يقول لـ CNN من المفروض

0: يفترض أن نتلقى ردا من إيران الليلة. إذن هذا آخر تصريح للرئيس الأمريكي لسي إن إن الأمريكية، يقول من المفترض أن نتلقى ردا من إيران الليلة. ينضم إلينا الآن من واشنطن الدكتور كينيث كاتسمان، الباحث في الدراسات الاستراتيجية والأمن الدولي، ومن طهران مختار حداد، رئيس تحرير صحيفة الوفاق الإيرانية، ومن رام الله نهاد أبو غوش، الخبير بالشؤون الإسرائيلية. أهلا بكم جميعا. نبدأ مع سيد كينيث، وما يقوله الرئيس الأمريكي الآن لسي إن إن يتطابق تقريبا مع ما يقوله الأمريكيون منذ يوم تقريبا. روبيو أشار إلى ذلك بأنهم يتوقعون ردا، يأملون أن يكون جيدا من طهران. ما الذي يدفع الأمريكيين للاعتقاد بأنهم سيتلقون ردا هذه الليلة وبأنه سيكون جيدا؟
1: أولا شكرا جزيلا على هذه الاستضافة الكريمة مرة أخرى. هنالك العديد من أسباب التفاؤل من الجانبين، حيث أنه هنالك محاولة لتوفيق وجهة نظر فيما يتعلق بالملف النووي ومسألة تعليق تخصيب اليورانيوم. يبدو أن هنالك تقريب لوجهات النظر في هذا الملف. ثم السبب الثاني هي مسألة اليورانيوم المخصب بنسبة 60%. يبدو أن هنالك إمكانية كذلك للتوافق بهذا الشأن، ربما قد يتم نقله إلى روسيا، وربما قد يتم تخفيضه أيضا لاستخدامات مدنية. هذا ما طلبه الرئيس ترامب وما يسميه بالغبار النووي، رغم محاولة أن يتم نقله إلى واشنطن، ولكن يبدو أنه مستعد للتنازل عن هذا الشرط. هنالك العديد من أسباب التفاؤل. مع ذلك أعتقد بأن الجانب الإيراني لم يدلي برأيي فيما يتعلق بنقاط أخرى، مثل مسألة جبر الأضرار وكذلك التعويضات وكذلك رفع العقوبات. ولكن هنالك أسباب للتفاؤل ولم نصل إلى اتفاق كامل.
0: سيد مختار حداد، ما احتمالية أن يتم هذا الأمر كما يقول الرئيس الأمريكي، الرد يكون من إيران هذه الليلة؟
2: هي لكم وللمشاهدين الكرام، يعني التصريحات المتحدث باسم الخارجية الإيرانية كانت واضحة بأن إيران لن تضع نفسها ضمن الإطارات الزمنية الأمريكية في هذا المجال. يعني لا أعتقد نظرا للسلوك الأمريكي خلال اليومين الأخيرين إيران ستستعجل في تقديم الرد على أساس ما تريد الولايات المتحدة الأمريكية، وستقدم الرد ولكن ليس على أساس بأن أمريكا تضع إطار زمني محدد وإيران تكون مجبرة أن تقدم ذلك على أساس هذا الإطار. فباعتقادي يعني إيران في الوقت الذي تراه هي مناسبا هي ستقدم الرد أو سترد على هذه المقترحات أو التعديلات التي تسميها الولايات المتحدة الأمريكية، وسترتد ذلك إلى الجانب الباكستاني. هناك إحدى أهداف هذه الإجراءات الأمريكية خلال اليومين الأخيرين هو يعني الضغط على الجانب الإيراني وانتزاع شيئا مثلا من إيران من خلال يعني القيام بعمليات عسكرية وإجراءات وضغوطات عسكرية، وهذا ما لم يعني تقبل به إيران وتخضع إليه إيران. فباعتقادي يعني إيران سوف يعني كما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية هي لم ترى نفسها بأنها تكون مجبرة بأن تنفذ مثلا ما تريد الولايات المتحدة على أساس الوقت المحدد الذي واشنطن تريده، بل يعني إيران تقوم بالرد على أساس ما الوقت الذي هي تراه مناسبا.
0: سيد نهاد أبو غوش، في ظل التفاؤل الأمريكي وحديث روبي والرئيس دونالد ترامب، مع ما ذكره أيضا ضيفنا سيد مختار حداد بأن إيران سترد، ليست مستعجلة لكن الرد قادم. القناة 12 الإسرائيلية نقلت عن مصدر إسرائيلي بأن إسرائيل تحاول أن توصل لواشنطن أن تدمير بنية الطاقة بإيران هو الطريق الوحيد للتقدم. كيف نفهم الموقف الإسرائيلي من كل ما يجري؟
3: نعم، تحياتي لكم ولجميع الضيوف المشاهدين. إسرائيل يعني تظهر خطابا واقعيا بالآونة الأخيرة، هي تدرك أن مطالبها التي كانت في بداية الحرب لا سبيل إلى تحقيقها كلها الآن، ولذلك تركز على أهداف رئيسية. آخر ما تنشره وسائل الإعلام العبرية أن الهدف المركزي لإسرائيل في أي اتفاق قادم هو القضاء على المشروع النووي، بمعنى ألا تمتلك أو تحوز إيران أي جزء من اليورانيوم المخصب، يعني ينقل هذا إلى خارج إيران. والمسألة الثانية هي القضاء على قدرات التخصيب لدى إيران، أي تفكيك المنشآت التي تتولى هذه العملية، بما في ذلك يعني مفاعلات أو يعني أجهزة الطرد المركزي وما إلى ذلك. باقي الأهداف تدرك إسرائيل تماما أنها لم تعد أهدافا واقعية، لكنها إلى جانب ذلك تريد أن تحتفظ لنفسها بهامش من حرية الحركة، أو ما تسميه هي حق الدفاع عن النفس إذا شخصت تهديدات ملموسة لها سواء في إيران أو في أي جبهة أخرى. طبعا أي اتفاق سيكون سيئا لإسرائيل الآن، هكذا يقولون، خصوصا أنه الحديث عن إطار عام للاتفاق وليس اتفاق تفصيلي. إسرائيل تشكك بفعالية أي إطار عام سواء كان صفحة أو 10 صفحات. هم يقولون أن أي اتفاق يجب أن يشتمل على تفاصيل غاية في الدقة، تفاصيل فنية، وصف جداول زمنية، إجراءات، كيفية الرقابة والتفتيش، تفاصيل يعني كل من يعرف الاتفاقات الإسرائيلية سواء في أوسلو أو في وادي عربة أو حتى في كامب ديفيد، هذه الاتفاقيات تشمل مئات الصفحات. ولذلك يقولون أي اتفاق إطاري مسلوق أو مختصر يعني فرصة كبيرة لإيران من أجل التلاعب والاحتيال على هذا الاتفاق، وبالتالي الالتفاف عليه سواء إذا ولى عهد ترامب أو إذا نشأ أي طارئ جديد. ولذلك هم يشككون في جدوى هذه الآلية، وطبعا ينصحون دائما بالاحتفاظ بالخيار العسكري، لكن هم يعني أيضا واثقون وموقنون أن الخيار العسكري وحده ليس كافيا، ولذلك يرون أن الجمع ما بين الخيار العسكري واستمرار الحصار وأيضا أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، لو فعلت هذه الأدوات الثلاثة معا هذا سيؤدي إلى إضعاف إيران، وبالتالي دفع الأمور في إيران نحو مزيد من الأزمات الداخلية ووضع المجتمع الإيراني والنظام الإيراني على حافة الانهيار، وهو الهدف الذي لم
0: واضح.
3: يتحقق. وبالتالي يراهنون أن مواصلة الضغط العسكري والسياسي والحصار الاقتصادي هو الذي سيدفع إلى هذه النتيجة التي يرجونها.
0: دكتور كينيث كاتسمان، إذا افترضنا أن الرد الإيراني وصل إلى الوسيط الباكستاني هذه الليلة أو بعد يوم أو في وقت ما قريب، لكنه لم يتوافق تماما مع ما يطرحه الرئيس الأمريكي، فحينها هل خيار العودة للتصعيد العسكري ما زالت قائمة أم الاستمرار بالضغوط الاقتصادية؟
1: حسنا، الضغط الاقتصادي سيتواصل إلى غاية الوصول إلى اتفاق بدون أدنى شك، والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية لا يزال قائما، سواء السيد ترامب استأنف مشروع الحرية في مضيق هرمز، فإن الحصار الموانئ لا يزال متواصل إلى غاية الوصول إلى اتفاق، وذلك سيضع المزيد من الضغوط على إيران، وهنالك لا يزال هنالك نقاش في الاستخبارات الأمريكية، وهنالك اعتراف بأن لا يزال النظام الإيراني قادر على تحمل الضغوط العسكرية، والرئيس ترامب يفضل ألا يعود إلى العمليات القتالية لأنه يعلم بأنه ستكون هنالك إجراءات انتقامية، مثلما رأينا يوم أمس على السفن العسكرية الأمريكية، وردت على ذلك باستهداف بندر عباس وقشم وغيرها من المراكز والمنصات. إذن الرئيس ترامب ربما قد يصعد الأمر إذا ما وصلت هذه الزوارق الصغيرة وكذلك الصواريخ وكذلك المسيرات، إذا ما وصلت استهداف السفن الحربية الأمريكية وسيتم قصف هذه الزوارق إذا ما اقتربت مرة أخرى من البحرية الأمريكية. وهنالك العديد كذلك من طائرات الأباتشي وغيرها التي بإمكانها ربما قد تستهدف هذه الزوارق الصغيرة، وهذه الزوارق لن تتمكن من الصمود ضد هذه الآلة الحربية.
0: وهنا نسأل السيد مختار حداد إذا أردت أن تعلق على ما ذكره السيد كاتسمان ما يتعلق باختبار اليومين السابقين في مضيق هرمز والاشتباكات التي حدثت، لكن سؤالي لك أيضا إلى أي مدى يمكن أن تتحمل إيران أثناء تقديمها لهذا الجواب للمزيد من الضغوط الاقتصادية، أم تذهب إلى تقديم ورقة مقبولة؟
2: يعني أن هذين اليومين أثبتتا فشل الولايات المتحدة الأمريكية، أن الولايات المتحدة الأمريكية أرادت مرة أخرى أن تختبر الإرادة الإيرانية، ورأت يعني إيران لديها الإرادة في الرد على الجانب الأمريكي واستهداف القوات الأمريكية. يعني الولايات المتحدة الأمريكية كانت تظن مثلا أنها تقوم بهذه الإجراءات أو ممكن أن لن تتلقى ردا أو تتلقى مثلا ردا جزئيا، ولكن رأت يعني هذا الرد جاء يومين وأعتقد يعني سيستمر حتى خلال الأيام القادمة، ولدى إيران يعني القدرات الكافية يعني للرد على القوات الأمريكية المتواجدة في تلك المنطقة، وحتى يعني ممكن خلال الأيام القادمة إيران تواجه هذه القوات حتى يعني خارج منطقة بحر عمان. وهذه باعتقادي نقطة مهمة، لأنه هذا يأتي تأكيد على ما قاله مقر خاتم الأنبياء. يعني مقر خاتم الأنبياء حذر الجانب الأمريكي عدة مرات، والآن يعني يقوم بتنفيذ هذه التحذيرات للجانب الأمريكي أو على الجانب الأمريكي. من ناحية أخرى بالنسبة لتحمل يعني إيران، يعني إيران 47 عاما هي تواجه هذه الضغوطات الأمريكية، هذه العقوبات، وإيران يعني كذلك واجهت هذه الحرب مرتين، فلذلك لا أعتقد أن مثلا إيران تتراجع بهذه السهولة أمام الولايات المتحدة الأمريكية، أمام الضغوطات الأمريكية، أمام فرض الإملاءات والشروط التعجيزية الأمريكية، والأمريكان يعرفون هذا بشكل كامل. يعني إذا هم حقا يريدون اتفاق، الآن هذه فرصة أمامهم، والكرة يعني ليست مثلا نقول في ملعب إيران، الكرة هي في ملعب الولايات المتحدة الأمريكية. يعني إيران قدمت باعتقادي وحسب ما اطلعنا عليه من هذه البنود من المقترح الإيراني، وهذه البنود هي في الحقيقة بنيت على تلك المقترحات التي تم التوصل إليها خلال أول جولة من المفاوضات في إسلام آباد. باعتقادي تكون فرصة يعني أمام أمريكا بأن تخرج من هذا المأزق، وهناك يتحقق يعني شيئا في إطار الاتفاق، وكل هذه العملية يعني تنتهي خلال شهرين، شهر من أجل التوصل إلى اتفاق وتنفيذ اتفاق في موضوع وقف إطلاق النار بشكل نهائي، وشهر من أجل التوصل إلى اتفاق في مجال يعني
0: لكن سيد مختار عندما يقولون سندرس الرد وسنصل إلى نتيجة نهائية، هل ستكون ورقة للرد على المقترح الأمريكي في إطار انتظار رد أمريكي على الرد الإيراني، أم أنه رد نهائي قد يحدث اختراقا، وكما هي الأخبار القادمة من وول ستريت جورنال هناك توقع بأن يكون هناك تفاوض في بداية الأسبوع المقبل، هل هذا هو المقصود الوصول إلى نتيجة نهائية تسمح بالمضي قدما ولا يكون هناك تبادل الرسائل مرة أخرى؟
2: أعتقد يعني كذلك هذا سيكون رد نهائي من جانب إيران على ما التعديلات أو المقترحات الجديدة الأمريكية. يعني واضح إيران حتما يعني في مثل هذا الرد لن تتخلى عن خطوطها الحمراء، لن تقبل بالشروط التعجيزية وكذلك الإملاءات الأمريكية. هناك توجد مشكلة، يعني الولايات المتحدة هي تعاني من مشكلة. يعني في إيران واضح، القرار واضح، المجلس الأعلى للأمن القومي عين الخطوط العريضة للمفاوضات ولأي مقترح، ولكن في الولايات المتحدة يعني حتى إذا يأتي المفاوض الأمريكي، للأسف هناك نرى يعني الرئيس الأمريكي في أي لحظة يغير هذا الموقف الأمريكي، أو تصريحاته يعني في الحقيقة لا تساعد مثل هذه العمليات. فلذلك يعني عملية التفاوض هي لن تتم بهذا الشكل، ولكن يعني في نهاية المطاف قلت لكم يعني إيران لم تخرج من هذه العملية، إيران مستمرة في هذه العملية ولكن ليس إلى أجل غير مسمى، كذلك إيران تريد أن تنتهي هذه العملية في أسرع وقت.
0: سيد نهاد أبو غوش، ما يطالب به لبنان في جلسات التفاوض المقبلة هو فصل المسارات وأن تعود السيادة للبنان فيما يتعلق بقرار السلم والحرب، فيما الجانب الإيراني يسعى للوصول إلى اتفاق يشمل كل الجبهات كما قال بما فيها الحرب مع لبنان. الجانب الإسرائيلي كيف يتعاطى مع هذا الأمر؟ ماذا لو تم نقاش هذا الموضوع في الورقة المقدمة من الإيرانيين للأمريكيين؟
3: الجانب الإسرائيلي ليس عليه إلا أن يسلم ويستجيب بما يريده الرئيس الأمريكي، لا يستطيع لا أن يمانع ولا أن يعترض ولا أن يناور في هذا الشأن، طبعا مع احتفاظه بهامش ما للتصرف بحرية، وتحديدا يعني معه منطقة حرية عمل جنوب نهر الليطاني، لكن المطلب الأمريكي هو خفض التصعيد وليس وقف التصعيد بشكل كامل. الأمريكان متمسكون بالصيغة التي وردت في وثيقة الضمانات الجانبية التي سلمت لإسرائيل عشية اتفاق 27 نوفمبر 2024، والتي تعطي إسرائيل الحق في إنفاذ القرار 1701 بنفسها، وحق الدفاع عن النفس بما يشمل الهجمات في كل أرجاء لبنان بما يشمل لمواجهة أي تهديد. طبعا هنا يعني الأمريكان يبدو يلحون على إسرائيل بأن من حقهم أن يتدخلوا بعمليات دقيقة أو ما يسمونها عمليات جراحية، بمعنى استهداف قائد معين، استهداف خلية معينة، لا أن يقوموا بغارة وحشية كالتي وقعت قبل حوالي شهر على بيروت وأودت بحياة أكثر من 300 لبناني وأصابت أكثر من 1000 آخرين بجروح وشملت كل مناطق بيروت. بلا شك أن هذا يزعج الأمريكيين ويزعج يعني أصدقائهم ويزعج العالم كله، يعني وإسرائيل تبدو كمجرمة حرب، يعني تعيد تأكيد هويتها وصورتها كمجرمة حرب. ولكن بالنسبة للعمليات في لبنان، يعني إسرائيل ما زالت تحتفظ بحق العمل جنوب الليطاني وهي تقوم بذلك، هي لم توقف إطلاق النار ولا يوم حتى الآن. خلال فترة وقف إطلاق النار شنت إسرائيل أكثر من 700 غارة وقتلت طبعا أكثر من 2700 لبناني حتى الآن، من بينهم يعني المئات خلال الفترة الأخيرة ضمن مرحلة وقت إطلاق النار. والأخطر فيما تقوم به إسرائيل هي عملية التدمير الشامل لعشرات القرى في الجنوب اللبناني، وهي تعلن بأنها ستحتفظ بهذه الأراضي والمواقع لفترة طويلة قادمة، وبالتالي هي تحتفظ بها كأداة ابتزاز ومساومة للضغط على الحكومة اللبنانية في أي مفاوضات قادمة، وبالتالي قد تعلن يعني في نهاية المطاف عن اتفاق إطار يقر بالسيادة اللبنانية على كل أراضي لبنان. لكن تنفيذ هذا الأمر هذه مسألة أخرى كما عهدنا في إسرائيل، في كل ربما تستغرق العملية سنوات طويلة حتى تنسحب إذا لم تجابه بضغط شديد، وإذا لم يحسن لبنان تجميع كل أوراقه ما بين السياسية والكفاحية والدمج ما بين الأداء السياسي والمقاومة. أما طالما أنه ظلت لبنان تفاوض بدون أدوات قوة، فإسرائيل ليست في عجلة من أمرها للانسحاب ولا حتى بالسماح للنازحين بالعودة، وكل المطالب التي تطرحها الدولة اللبنانية هي مطالب بلا شك يمكن أن يستجاب لها ويمكن أن تلقى أذانا صاغية لدى المجتمع الدولي، وستوافق عليها إسرائيل مبدئيا، لكن تنفيذها ربما يتطلب سنوات طويلة قادمة.
0: سيد كينيث كاتسمان، سمعت إلى هذا الحديث، والعامل الذي قد يكون مساعد للأمريكيين في المضي قدما في توقيع اتفاق مع إيران قد يكون عائقا، وهو الجانب الإسرائيلي، لأننا نتحدث عن رغبة إيرانية في تضمين لبنان ضمن اتفاق مسار إسلام أباد. الولايات المتحدة الأمريكية فتحت مسار آخر موازي لحل ما يجري بين لبنان وإسرائيل ضمن إطار يستثني حزب الله. فبالتالي التعامل مع الإسرائيليين كيف سيتم إذا ما أراد الأمريكيون توقيع اتفاق الأسبوع المقبل مع الإيرانيين؟
1: أعتقد بأن السيد ترامب لن يسمح بخلط الملفين والمسارين. أولا أنا أعتقد بأنه هنالك اتفاق مع

0: بيروت ومع تل أبيب بضرورة نزع سلاح حزب الله وتفكيك قوته، وهو يعتبر بأن حزب الله هو مشروع إيراني في الجنوب اللبناني، والرئيس الأمريكي ليس لديه أي تعاطف مع حزب الله ويريد تفكيكه. ثانياً، الرئيس ترامب يدرك بأنه لا يمكنه السيطرة على تصرفات نتنياهو مع حزب الله، وهنالك قناعة بأنه يجب أن يتم نزع سلاحه وهو أمر غير قابل للتفاوض. إذن الرئيس الأمريكي لن يسمح بخلط الأوراق ولن يوافق على توقيع أي اتفاق مع إيران يشمل أي وقف لإطلاق النار أو أي ضغط لإجبار إسرائيل على التوقف عن القتال ضد حزب الله. حتى وإن كان لا يدعم ذلك، فإن نتنياهو لن يقبل بأي ضغط حتى وإن كان من قبل الرئيس الأمريكي. مثل ما قلت، نزع سلاح حزب الله أمر غير قابل للتفاوض، وأعتقد بأن الأمر لا ينجح فيما أصر إيران على خلط هذه الأوراق، فإن الحصار سيتواصل وذلك سيؤثر على الاقتصاد الإيراني، والشعب الإيراني لا يريد أن يحصل ذلك سواء كان باسم الإيديولوجيات المقاومة. والرئيس ترامب لن يقبل بخلط ملفي لبنان وإيران.
1: هل تقبل بذلك إيران أن تستثني هذه النقطة من الورقة في ردها سيد مختار؟
2: أوضح نقطة للسيد كاتسمان الذي يتحدث عن جانب الشعب الإيراني. جانب الشعب الإيراني يدعم كل قوى المقاومة والشعب الفلسطيني والشعب اللبناني ولن يتخلى عن هذا الموضوع. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، ويعني هذه الأمور يجب أن لا نأتي بها في التحليلات، يعني في الحقيقة نتحدث عن معلومات. هذه النقطة أصلاً الآن لم تشكل نقطة خلاف بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو البند الأول من أي اتفاق محتمل بين إيران والولايات المتحدة بأن يتم إنهاء الحرب في جميع الجبهات، وهذا الأمر متفق عليه. وحتى يعني عندما أمريكا يعني تبدي أبدت ملاحظاتها خلال هذه الفترة، هذا لم يكن نقطة خلافية. النقاط الخلافية في أمور أخرى، والمرتين الذي يعني تم وقف إطلاق النار في لبنان وخاصة المرة الأخيرة هو جاء على أساس يعني الطلب الإيراني والمتابعة الباكستانية. فلذلك هنا يجب أن نتحدث عن معلومات وليس على أساس تحليلات ليست مبنية على يعني الأمور الدقيقة. فلذلك باعتقادي هذا الأمر لن يشكل الآن عقدة بين إيران والولايات المتحدة، وكما قلت البند الأول من الاتفاق هو إنهاء الحرب في جميع الجبهات من جانب الجانبين وحلفاء الجانبين. يعني هناك تنتهي هذه الحروب، ومن أبرز يعني هذا الموضوع هو الملف اللبناني. فلذلك باعتقادي هذا ما سنشهده خلال الأيام القادمة، وإذا حدث يعني هذا الاتفاق وتم توقيع هذا الاتفاق بين إيران والولايات المتحدة، يعني إسرائيل ستكون مجبرة بقبول هذه الحقيقة وهذا الواقع إلا أن تخرج يعني عن السيطرة الأمريكية. وهل يعني تستطيع أن تقوم بذلك؟ يعني هذا أمر يعني لا أعتقد أنه سيحدث إذا يعني هناك أمريكا أرادت أو وقعت هذا الشيء مع إيران.
1: سيد نهاد أبو غوش، ما تعليقك؟ هل يمكن لإسرائيل أن تنصاع كما ذكرت آنفا للرغبة الأمريكية في حال وافقت على ما تريده إيران في ملف وقف الحرب على كل الجبهات؟
3: يعني هذا حصل واقعيا، يعني ليس بحاجة إلى تكهنات، والإسرائيليون يقولونها علانية أن الرئيس ترامب يعني كبل أيدي إسرائيل من العمل في جنوب لبنان. وهذه اتهامات يطلقها الجيش يوميا تجاه نتنياهو أنه رضخ لما يريده الرئيس ترامب، وبالتالي هم يستطيعون أن يواجهوا الأعراض التي يقوم بها حزب الله، أي المسيرات وعمليات الاشتباك، لكنهم لا يستطيعون معالجة الرأس الذي تمثله قيادة حزب الله وآلية الإمداد والتمويل والبنى الاقتصادية والتنظيمية لحزب الله الموجودة في بيروت والبقاع. وبالتالي هذا ليس مجرد تكهن، هذا وقع خلال هذه الحرب، وكل إسرائيل تتحدث أن
1: لكن ما مفهوم إنهاء الحرب بالنسبة لإسرائيل مع لبنان إذا ما تم توقيع اتفاق إسلام أباد؟
3: يعني أعتقد أن إنهاء الحرب بالمدى المنظور ليس واردا، يعني إنما يعني الاحتفاظ بالأرض، والعقيدة الأمنية الجديدة الإسرائيلية تقوم على ما يسمى الدفاع المتقدم، أي إقامة خطوط والسيطرة على أراضي العدو، إلى أن تتهيأ ظروف ترى إسرائيل أنها مواتية تماما ولا تشمل أي تهديد، وبالتالي هذا الأمر ربما يستغرق سنوات طويلة. ولذلك هم يقولون أنهم أقاموا خطوطا صفر في غزة وفي سوريا وفي لبنان، أي أنهم احتلوا أراضي جديدة وأقاموا فيها منشآت عسكرية، وباتوا يواجهون التهديدات قبل أن تتبلور وقبل أن تنشأ في أرض العدو، وليس مواجهة التهديد حين ينشأ وكما كانت عليه الحال العقيدة الأمنية طوال السنين الماضية. هناك جديد في هذا الأمر بما يشمل طبعا ويتضمن احتلال أراضي الغير والاحتفاظ بها لسنوات طويلة قادمة، وهذا هو أخطر ما في العقيدة الأمنية الجديدة.
1: نعم، الدكتور كينيث كاتسمان، تعليقك على ما فرضته وزارة الخزانة الأمريكية من عقوبات على كيانات منها صينية وأيضا في هونغ كونغ لها ارتباط بإيران في هذا التوقيت، ما مرده؟
0: حسنا، أعتقد بأن هنالك عقوبات كانت قائمة خاصة من أجل بيع النفط الإيراني إلى الصين، وهي تجدد تكثيف هذه العقوبات، وأعتقد بأن ليس لديها قيمة لأن الولايات المتحدة تفرض حصارا اقتصاديا على الموانئ الإيرانية، ورأينا بعض الناقلات غادرت قبل أسبوعين، ولكن توقف ذلك بسبب الحصار.
1: ونحن نوقف النقاش عند هذه النقطة. أشكركم جميعا جزيل الشكر على مشاركتكم. تشهد العلاقات الأوروبية الأمريكية مرحلة غير مسبوقة من التوتر وإعادة التموضع مع اتساع الخلافات بين ضفتي الأطلسي بشأن ملفات الأمن والتجارة والسياسة الدولية، أبرزها التعامل مع الملف الإيراني، وبين التمسك بالتحالف التاريخي مع واشنطن والدعوات الأوروبية المتزايدة للاستقلال الاستراتيجي، تجد القارة العجوز نفسها أمام أسئلة مصيرية بشأن مستقبل شراكتها مع الولايات المتحدة الأمريكية.
4: لا تتنكر برلين لتحالفها التاريخي مع واشنطن. في شوارعها ما تزال آثار الحرب الباردة شاهدة على عقود من التشابك السياسي والعسكري عبر ضفتي الأطلسي. فألمانيا بملامحها الراهنة ولدت تحت مظلة أمريكية ونمت داخل نظام غربي صاغته واشنطن لعقود طويلة. غير أن هذا الارتباط يواجه اليوم اختبارات غير مسبوقة مع تصاعد التباينات التجارية وتباعد الرؤى في ملفات كغرينلاند وإيران، مما دفع واشنطن إلى سحب آلاف الجنود من قواعدها في ألمانيا وتعليق نشر صواريخ توماهاوك. تحركات تقلق نوابا مثل رالف شتينك.

0: العلاقات الألمانية الأمريكية في الوقت الحالي مضطربة بعض الشيء، إنها تمر بقدر كبير من التأرجح، وهذا يرتبط أيضا إلى حد ما بالسياسة المتقلبة للإدارة في واشنطن. لكن بشكل عام يجب علينا السعي إلى أن تبقى العلاقة عبر الأطلسي معقولة وسليمة.
1: لكن بخلاف الحكومة الألمانية التي ورغم خلافاتها المتكررة مع الإدارة الأمريكية لا تزال تؤمن بقدسية العلاقة مع واشنطن، ثمة دول أوروبية أخرى باتت مقتنعة بضرورة الخروج من العباءة الأمريكية والبحث عن شراكات وآفاق جديدة. وفي سبيل ذلك تخلت إسبانيا عن كثير من المحاذير التي كانت حتى الأمس القريب تقيد حركتها الخارجية، فقد اتخذ رئيس حكومتها خطوات لافتة من بينها منع استخدام المجال الجوي الإسباني وبعض القواعد العسكرية الأمريكية في جنوب البلاد في الحرب الأمريكية ضد إيران. وفي برشلونة التقى بيدرو سانشيز ممثلين لدول تواجه بدورها صعود التيارات الشعبوية في وقت تنظر فيه إسبانيا إلى الرئيس دونالد ترامب كواحد من أبرز رموز هذا المشهد العالمي المتغير، عالم جديد يحاول بعض الدبلوماسيين الإسبان استشراف معالمه بعيدا عن مظلة أمريكية باتت في نظرهم أقل يقينا وأكثر تقلبا.
2: عندما يسمع المرء الرئيس ترامب وهو يقول إن الناتو نمر من ورق وإنه لا يضمن التزام الولايات المتحدة بالدفاع عنه بل وحتى يفكر في الانسحاب منه، فإن ذلك يثير قلقا كبيرا. فالناتو تحالف دفاعي لمواجهة الاتحاد السوفيتي سابقا وروسيا اليوم، وإذا كان الرئيس الأمريكي يتبنى هذا الموقف فإن ذلك يبدو وكأنه هدية لروسيا، ويجعل من الطبيعي أن يفكر الأوروبيون في ضرورة بذل جهد أكبر لتحمل مسؤولياتهم الأمنية.
1: لم يعد خروج إسبانيا عن النص الأوروبي الرسمي بشأن العلاقات مع الولايات المتحدة حدثا معزولا، بل يجد صداه في دول أخرى لطالما نادت بسيادة أوروبية أوسع واستقلالية أكبر عن سياسات الولايات المتحدة في إطار سعي متنام لإعادة تحديد موقع أوروبا في معادلات القوة الدولية. هو هاجس طالما بصم خطاب باريس التي حاولت دون كثير نجاح إقناع حلفائها الأوروبيين بمزايا الاستقلال الاستراتيجي عن واشنطن وضرورة الرهان على جيش أوروبي موحد يضمن لأوروبا قدرة أكبر على اتخاذ القرار فيما يتعلق بأمنها ومصالحها الحيوية، قناعة تزداد وطأتها في لحظة تعترف فيها فرنسا بأن علاقتها بالإدارة الأمريكية الحالية لا تمر بأفضل أحوالها.
3: هناك اتجاه عام داخل الولايات المتحدة لا يقتصر على حزب سياسي دون آخر، يتمثل في تقليل التركيز على أوروبا والتوجه أكثر نحو مناطق أخرى من العالم، وفي المقابل تطالب الدول الأوروبية بأن تتحمل مسؤوليات أكبر داخل حلف شمال الأطلسي.
1: غير أن هذا التوافق بحسب خبراء في العلاقات الأوروبية الأمريكية لا يزال بعيد المنال. ويعزو ديدييه بيليون نائب مدير المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية والاستراتيجية ذلك إلى تباين مواقف الدول الأوروبية حيال قضايا السياسة الخارجية، إضافة إلى تراجع متانة المحور الفرنسي الألماني الذي كان يرسم التوجهات الكبرى للدبلوماسية الأوروبية.
4: على الصعيد الأوروبي هناك عدد من الدول التي تتنافس فيما بينها لكسب ود ترامب، وهو أمر بالغ السذاجة لأن ترامب لن يمنح امتيازات لأحد، فهو لا يفهم سوى منطق موازين القوى الخشنة، وإذا لم نتمكن نحن الأوروبيين من فرض هذا التوازن فسنكون الخاسرين سياسيا واقتصاديا وحتى أيديولوجيا.
1: مشهد متصدع جعل سكان القارة العجوز يعيشون

0: لحظة قلق وجودي لم يخطر ببالهم يوما أن تأتي بعض مسبباته من أقرب الحلفاء. أيمن زبير، الجزيرة، باريس.
1: كثافة العمليات العسكرية الإسرائيلية في لبنان ودلالاتها الاستراتيجية في عمق الجنوب اللبناني، نتابعه في هذه الفقرة العسكرية مع الزميلة ازدهار شعشع.
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الفقرة العسكرية التي نسلط ضوء فيها على تصاعد القصف الإسرائيلي الجوي والمدفعي في جنوب لبنان، خصوصا في المناطق الواقعة بين صور ونهر الزهراني بعمق يتجاوز 50 كيلومترا عن الحدود الجنوبية للبنان. هذا القصف تزامن مع صدور أوامر إسرائيلية جديدة بالإنذار والإخلاء لسكان قرى جنوبية لبنانية. كل هذه التطورات الحربية وخريطة القصف الإسرائيلي بالإضافة إلى أبعادها وتداعياتها سنحللها مع ضيفنا في الأستوديو العميد إلياس حنا، الخبير العسكري والاستراتيجي، نرحب به. وأيضا معنا الزميلة سلام خضر، هذه المرة على الشاشة التفاعلية، للمزيد من الإيضاحات على الخريطة.
3: شكرا ازدهار، وسنبدأ بحصيلة مدنية ثقيلة اليوم نتيجة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لأكثر من 27 بلدة في جنوب لبنان. وزارة الصحة اللبنانية أحصت أكثر من 32 ضحية قتلوا بنيران إسرائيلية، لا سيما بعمليات القصف المستمرة على قرى الجنوب. سنبدأ من ما تسميه إسرائيل بخط الدفاع المتقدم أو الخط الأصفر، الذي تحتل بموجبه عدد كبير من البلدات اللبنانية انطلاقا من خط الحدود وصولا إلى أعماق تتراوح بين 8 إلى 10 كيلومترات. اللافت اليوم في هذا الخط الحدودي المستحدث من قبل إسرائيل هو ما أعلن عنه حزب الله. يبدو أن القوات الإسرائيلية تحاول التقدم من المنطقة الوسطى في جنوب لبنان باتجاه رشاف، وقام حزب الله بحسب ما أعلن باستهداف القوة المتقدمة. أيضا كان هناك استهدافا لمجموعة من الجنود المتمركزين في تلة البياضة، وبحسب حزب الله فإنه أوقع خسائر في صفوف الجنود الإسرائيليين إضافة إلى استهدافات من الناحية الشرقية. لكن اللافت أيضا هو ما أعلن عنه حزب الله قبل قليل. في الأسابيع الماضية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ تركزت عمليات حزب الله في داخل لبنان، داخل الجنوب اللبناني، لا سيما في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي على طول الخط الأصفر. قبل قليل أعلن حزب الله أنه استهدف بصاروخ واحد قاعدة شراقة في جنوب مستوطنة نهرية، لتكون هذه المرة الثانية أو الثالثة منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ التي تجتاز فيها المسيرات أو الصواريخ الإسرائيلية عمدا من قبل حزب الله خط الحدود. وقال حزب الله أن هذه العملية تأتي انتقاما أو ردا على اغتيال قائد قوة الرضوان في ضاحية بيروت الجنوبية قبل بضعة أيام. بالمعنى الميداني هناك تكثيف إسرائيلي للقصف. نبدأ بمنطقة جنوب الليطاني. قبل أيام كنا نتحدث عن أن الجيش الإسرائيلي بدأ باستحداث خطوط وهمية. الخط الأول هو الخط الحدودي، الخط الثاني هو الخط الأصفر. الخط الأول البلدات كلها نسفت وسويت بالأرض، وهناك أيضا محاولات لنسف القرى عند امتداد هذا الخط بعمقه. لكن اليوم برز تكثيف الغارات الجوية في منطقة جنوب الليطاني لتطال كامل القطاعات من الغرب إلى الوسط والقطاع الشرقي. واليوم أيضا أعلن الجيش الإسرائيلي أو حذر الجيش الإسرائيلي بإخلاء عدد من البلدات والقرى في محيط مدينة صور، إحداها على الأقل العباسية تقع تقريبا عند مجرى نهر الليطاني. وبهذا الخط الثالث هو خط الليطاني يتعرض بكامله لعمليات قصف ممنهجة سواء بسلاح الطيران أو حتى سلاح المدفعية. نذهب إلى منطقة شمال نهر الليطاني وهو الخط الرابع، هنا سيكون جنوب نهر الزهراني. جنوب نهر الزهراني هو الخط الثالث، وطبعا هو خط وهمي، ولكن نقول بأنه الخط الرابع لأن البلدات التي تقع جنوب مجرى نهر الزهراني تعرضت اليوم بنسبة أكثر من 20 بلدة لعمليات قصف مكثفة إسرائيلية، وإن رسمنا خطا وهميا بدورنا يمكن أن نقول أنه إضافة إلى المناطق التي يتقاطع فيها هذا الخط الأصفر مع شمال نهر الليطاني، هناك خط صغير أو جيب جغرافي صغير، هذا الجيب لم تدخله قوات الاحتلال الإسرائيلي ولكنها تسيطر عليه بالنيران فقط، ومن هذا الخط يمكن أن نقول هناك قوس وهمي يصل جميع المناطق من القطاع الشرقي وصولا إلى جنوب نهر الزهراني وصولا إلى المناطق الغربية عند ساحل البحر المتوسط، وهذا قد يكون له دلالات لأن عمليات القصف فعليا مكثفة مستمرة ولم تتوقف بل تتوسع الازدهار.
2: هذا ما سنحلله مع العميد الياس حنا، شكرا جزيلا لك سلام خضر. أشارت سلام الكثير من النقاط، منها الخطوط الوهمية على سبيل المثال، خطوط وفي بعض الأحيان أقواس وهمية. نود أن نقرأ وتيرة كثافة وأيضا هذا العمق الجديد إن صح التعبير في الاستهدافات الإسرائيلية.
4: ازدهار حزب الله لديه استراتيجية وتكتيك معين، ولدى إسرائيل جيش الاحتلال أيضا استراتيجية. حاليا هذه المنطقة أو هناك 4 محاور تقدم من دير سريان باتجاه القنطرة، وهذا ما يبرر ما تحدثت عنه سلام أن استهداف هذه المنطقة أو الجيش الاحتلال هي من النبطية، هي من المنطقة تقريبا التي لا يتواجد فيها جيش الاحتلال. الخط الثاني هو بنت جبيل أو المحور الثاني، المحور الثالث عيت الشعب القوزح، وبالتالي أخيرا وليس آخرا الناقورة. أربعة محاور عسكرية أساسية. استراتيجية حزب الله هي القصف وعدم ترك المجال لهذا الجيش أن يتمركز فعلا ويثبت أقدامه في هذه المنطقة، وبالتالي من هنا استعمال ما يسمى الـ FPV أو المسيرات المحلقات من منظور شخص أول. هذا أمر مهم جدا، وهذه هي ما يسمى بالكلفة التي حزب الله. الاستنزاف، يقول الشيخ نعيم قاسم نحن لا نسعى إلى المواجهة المباشرة، ولكن نسعى إلى إنزال أكبر قدر ممكن من القتلى من جنود الاحتلال. هذا بالمعنى،
2: هذه الاستراتيجية هل غيرت شيء ما في الاستراتيجية الإسرائيلية؟
4: هذه الاستراتيجية ازدهار هي استراتيجية تراكمية، يعني كل نجاح تكتي عندما يتراكم تصلين إلى مرحلة يجب اتخاذ قرار استراتيجي، ولكننا لا نزال في البداية. أما بالنسبة لإسرائيل فانتقلت إلى المنطقة العازلة، يعني انتقلت من الاحتواء وبالتالي إلى الإبعاد، وبعدها هذه المنطقة هي الثابتة وليس بالضرورة أن تتواجد في كل متر مربع منها، ولكن انطلاقا منها هي تقوم بما يسمى الإبعاد أو بفر باي فاير، يعني منطقة عازلة ولكن بالنار تمتد من الخط الأزرق كما قالت سلام، وبالتالي باتجاه الزهراني وقد تصل إلى بيروت عندما تم استهداف القائد. فإذن هي تفرض قواعد اشتباك جديدة لم تكن قائمة، يعني هناك وقف لإطلاق النار ولكن قواعد اشتباك تتعلق بإسرائيل عندما يتوفر هدف ذات قيمة عالية ولديها الاستعلام تذهب لاغتياله كما حصل مع قائد قوات الرضوان.
2: نعم، نفهم مما ذكرت أن هناك مناطق عازلة لا تتواجد فيها قوات الإسرائيل.
4: ليس بالضرورة في هذه المنطقة الصفراء، إذا أردت فعلا وتقريبا 500 كيلومتر مربع، هي 500 كيلومتر مربع، وحتى المنطقة البحرية ازدهار 800 كيلومتر مربع، نتحدث عن 1300 كيلومتر مربع تحتلها إسرائيل بالإعلان، ولكن ليس بالضرورة أن يكون في 500 كيلومتر مربع تستلزم فرق عسكرية كبيرة، وهذا لا يتوفر لدى جيش الاحتلال.
2: طب نعود إلى كثافة الغارات وتمركزها، المناطق التي تم استهدافها قراءة في هذه المناطق، يعني اليوم كان هناك كثافة على قضاء صور كما تابعنا خلال ساعات الماضية، لم تمر دقائق غارة تلو الأخرى، ماذا يعني ذلك؟
4: ازدهار كان لدى حزب الله قبل مرحلة الإسناد وما شابه 3 مناطق عسكرية، منها منطقة بدر، منطقة عزيز، ومنطقة نصر. هذه المناطق كانت مناطق جغرافية يتمركز فيها حزب الله من ضمن منظومة معينة. هذا الأمر تبدل، وبالتالي ماذا تفعل إسرائيل اليوم؟ هي تعتبر أن حزب الله يتواجد في هذه المنطقة كقاعدة أساسية وكعمق استراتيجي، ومنها فعلا يستهدف إسرائيل إن كان بالصواريخ أو إن كان بالمسيرات من هذه المنطقة. هي تعمل على تدمير هذه البنية التحتية العسكرية لحزب الله، مع أن حزب الله وحسب جيش الاحتلال يقول أن حزب الله يقاتل 100 شخص تقريبا جنوب الليطاني وموزعة على أرهاط شخص أو شخصين، وبالتالي يتجنبون المعركة المباشرة ويستنزفون جيش الاحتلال. فإذا انتقلت إلى مرحلة ما يسمى بحرب العصابات. ولكن الأهم ازدهار أن النبطية، هذا المثلث النبطية صعودا إلى صيدا وبالتالي إلى صور، هذه المنطقة يطلق عليها ما يسمى بالإيكو سيستم. ما المقصود بالإيكو سيستم؟ الإيكو سيستم هي منطقة جغرافية فيها الإنسان وحتى الحيوان وكل شيء، فيها سوبر ماركت، فيها الدكان، فيها الإنتاج، فيها الصناعة،
2: مقومة الحياة،
4: هالحياة، وهي تتفاعل مع بعضها. ماذا يفعل جيش الاحتلال؟ كل هذه الاستهدافات في هذه المنطقة، الاستهدافات في هذه المنطقة هي استهدافات لهذه البنى التحتية السكسكية على سبيل المثال. تبنى هذه المنطقة كلها منطقة تتواجد فيها هذه المثلث، القيمة الصناعية لهذه المنطقة من معامل ومن حديد، تعتبره إسرائيل على أنها قد تساهم بطريقة غير مباشرة بتصنيع الأسلحة. مع أنه اليوم الFPV أو المسيرة من منظور شخص أول هي يمكن يعني تركيبها في أي مكان في أي زمان ويكفي تعديلها. لماذا؟ قد تكون ما يسمى بالمودولر، يعني هناك المحرك، هناك الأجنحة، هناك، وتركب مع بعضها في مكان ما. ولكن أعطى أمر إيال زمير رئيس الأركان الإسرائيلي بتدمير كل البنى التحتية. ولكن ماذا تفعل أيضا إسرائيل في هذه المنطقة ازدهار؟ تغيير الجغرافيا والديموغرافيا والتوبوغرافيا. عبر التوبوغرافيا تحتل المناطق العالية كي تشرف على الداخل وتحمي على تشرف داخل لبناني وتحمي الداخل الإسرائيلي في الشمال. الجغرافيا هي تبعد، عملية الإبعاد كما قلنا عملية الإبعاد لكل المواطنين، وبالتالي الديموغرافيا هو التهجير، وبالتالي تسيطر عليها بطريقة غير مباشرة.
2: شكرا جزيلا لك على هذا التحليل والقراءة العميد إلياس حلة. بهذا نصل إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار.
5: السلام عليكم ورحمة الله. تغطيتنا مستمرة لآخر التطورات في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية. في أحداثها قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تصريحات لCNN أنه من المفترض أن تتلقى الولايات المتحدة الليلة ردا من إيران على المقترح الأخير بشأن إنهاء الحرب. وكان الرئيس الأمريكي قال في وقت سابق أن الأمور مع إيران تتقدم بشكل جيد للغاية وأن النتائج العسكرية ممتازة. من جهته أعرب وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عن أمله في أن يكون الرد الإيراني على المقترح بشأن إنهاء الحرب جيدا. في إيران قالت وزارة الخارجية إن ردها لا يزال قيد الدراسة وإنها ستعلنه عند الوصول إلى النتيجة النهائية. في غضون ذلك نقلت وول ستريت جورنال عن مصادر بأن المحادثات بين واشنطن وطهران قد تنطلق في إسلام أباد بدءا من الأسبوع المقبل. وفي تطورات مضيق هرمز نقلت وكالة تسنيم عن مصدر عسكري إيراني قوله إن الاشتباكات التي وقعت بين القوات الإيرانية والسفن الحربية الأمريكية في المضيق توقفت حاليا وعاد الهدوء للمنطقة. أضاف المصدر العسكري كذلك بأن البحرية الإيرانية ردت بالنيران على انتهاك واشنطن لوقف إطلاق النار. من جهتها قالت القيادة المركزية الأمريكية إنها عطلت سفينتين قبل دخولهما ميناء إيرانيا على خليج عمان، ما يرفع عدد الناقلات التي تم تعطيلها منذ 3 مايو الجاري إلى 3. إلى لبنان، حيث قال رئيس الحكومة نواف سلام للجزيرة إن لبنان يسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار قبل جولة المفاوضات المقبلة مع إسرائيل. أضاف نواف سلام أن لبنان سيطرح وقف اعتداءات إسرائيل وإطلاق الأسرى وجدولة الانسحاب بما يسمح بعودة النازحين والإعمار. هذا وقالت الخارجية الأمريكية أنها ستسهل إجراء محادثات مكثفة بين حكومتي لبنان وإسرائيل في 14 و15 من الشهر الجاري. وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارات على بلدات عدة جنوبية لبنان وفي البقاع شرقية البلاد، في حين أعلن حزب الله أنه قصف بصواريخ تجمعا للقوات الإسرائيلية في بلدة البياضة جنوبية لبنان. كما قال الحزب أنه استهدف بمسيرات انقضاضية قاعدة ميرون للمراقبة الجوية شمال فلسطين المحتلة. هذه التطورات نرصدها مع مراسلينا من واشنطن مراد هاشم وكذلك من طهران عمر هواش. نبدأ معك مراد بذلك التفاؤل الذي أبداه الرئيس ترامب قائلا إن الأمور تتقدم بشكل جيد وإن النتائج العسكرية ممتازة. هو متفائل على الصعيدين فيما يبدو الدبلوماسي والعسكري مراد.
6: بالفعل محمد، وهو كان يتحدث للصحفيين عقب مغادرته البيت الأبيض في طريقه إلى فيرجينيا، هو قال إننا نتوقع